هي ليست عبارة عن مواطنين وحسب، بل من ليسوا مواطنين تركيا وهم في الوقت نفسه يشعرون بحب عميق لبلادنا لتركيا ولشعب تركيا، ويقفون في وجه أعداء تركيا ولا يصمتون. أصدقاؤنا أولئك نهتم لإخوتهم، إخوتنا في دماء والمجتمع الإسلامي في أمريكا، وهذه الروح، هذه الشبكة الوجدانية العظيمة هي قيمة جدا بالنسبة لنا. من يعاظم من صداقة تركيا ويسهم في أن تفهم تركيا بشكل أفضل ويظهر تضامنه عند الحاجة، كل أصدقائنا أولئكم أشكرهم أمامكم وأتقدم إليهم جميعا بالشكر الجزيل. أيها الأصدقاء الأعزاء، أنا كنتم في العالم وأنا كان موقعكم في العالم، فإن سر النجاح هو في التعليم النوعي الجيد. المجتمع التركي و مكانته في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، أن يعزز مكانته فيها هو مرتبط بأن ينال أبناؤنا تعليما جيدا. وإلى جانب هذا، فإن تعلم أبناءنا لغتهم وجذورهم لهو أمر مهم، وأساسا فإنه في أمام هذا التناسق ليس تعلم لغة مانعا أبدا أمام هذا. في يومنا هذا أن يشعر الأفراد بأنفسهم منتمين إلى أكثر من دولة، هذا أمر طبيعي للغاية. ما يجب الاعتراض عليه هنا تحديدا هو الأمر الآتي: أن يطلب من اللاجئ أن يتنكر لجذوره وأصوله ليتمكن من التوائم مع حيث يعيش، وأبعد من ذلك من المهم ليتوائم اللاجئون مع المجتمعات التي يعيشون فيها، فإن على المجتمع الذي يعاش فيه أن يفهم اللاجئ ويحترمه أيضا. وأمريكا هنا باعتبارها نموذجا ومثالا هنا، وكثير من الدول الأوروبية وفي كثير من مشكلات العالم للأسف تشهد مشكلات، ويتطلع من المسلمين لا أن يتوأموا بل يرتقب منهم أن يذوبوا في المجتمع. وأما نحن فنقول نعم لكل أشكال التوأم ولا لكل أشكال الذوبان. الدولة التي يعيش فيها مواطنون إذ يصبح جزءا قويا من الدولة التي هو يعيش فيها، فإن من الأهمية بمكان أن يحافظ على روابطه بوطنه. وانتماء قوي هكذا سيتوارث من الأجيال، من المهم والدور المركزي فيه هو ديننا ولغتنا وثقافتنا، ثقافتنا المجتمعية. وانطلاقا من هذا المفهوم، فإن رئاسة الأتراك في الخارج في بلادنا تواصل أعمالها وتواصل دعم الأعمال التي تغذي من الانتماء بين مواطنينا وبلادهم. والآن نحن على أعتاب مهمة جدا، ما نرتقب منكم في السياسة والاقتصاد وفي الحياة الثقافية والفنية هو أن نراكم في مناصب وأماكن أهم وأكبر. النجاحات الفردية التي يحققها مواطنون نرى من المهم أن تحول إلى موروث ومؤسسات تتوارث من جيل إلى جيل. عداوة الإسلام وعداوة الأجانب وكل أنواع التمييز، الطريق إلى مكافحة هذه الأمور بشكل أقوى إنما يمر من هذه النقطة. الجغرافية الإسلامية من يريدون أن يلطخوها بالدماء والدموع، السبيل إلى إيقافهم هي هذه الإبادة الجماعية التي تشهد في غزة. الحول دون أن تعاش هذه الإبادة الجماعية في مكان آخر يمر من هذه النقطة. الافتراءات التي تفترى على تركيا، السبيل إلى دحضها يمر من هذه النقطة.

التجارة بين تركيا وأمريكا والاستثمارات والتعاون الاقتصادي، السبيل إلى تنميته يمر من هذه النقطة. إخواني، لأجل هذا إن كان الآخرون يعملون مرة فسنعمل 10 مرات وسننشط 10 مرات، سنعتصم بأخوتنا ولن نخضع ولن ننظر إلى الأرض أمامنا ولن نشعر بأنفسنا أشخاصا من الدرجة الثانية أو الثالثة أبدا. وبهذه المناسبة فإنه في الانتخابات التي هي في اقتراب فإن يدعو كل مواطنية إلى أن يستخدموا حقوقهم الديمقراطية ويعبروا عن إرادتهم. تعبيركم عن إرادتكم على أعلى مستوى في الصناديق هو أمر مهم جدا في حالة من الوحدة والاتحاد، والأهم من ذلك في حالة من الأخوة، أن تواصلوا أعمالكم هنا بنجاح، فإن ذلك ما أتمناه من صميم قلبي. لجنة التوجيه التركية الأمريكية الوطنية وأعمال منظمات المجتمع المدني الأخرى، أود أن أعبر عن تقديري العميق لها مرة أخرى. إن تركيا وشخصي أنا لهما، نحن دائما معكم ومستعدون لدعمكم في كل وقت. أسأل الله أن يكون لكم عونا ومعينا. بهذه الأفكار فإنني إذ أختتم حديثي، لا أشكر لجنة التوجيه التركية الأمريكية الوطنية ورئاسة الأتراك في الخارج ومن دعم هذا البرنامج وأسهم فيه من مؤسساتنا، أهنئهم جميعا. وأشكر كل أخ لي أتى إلى هنا من الولايات المتحدة، من شتى الولايات، وأحملكم سلامي وتحياتي شعبي إلى كل مواطنية في المدن التي تعيشون فيها والولايات. سلمتم ودمتم، وعلى أمل اللقاء مجددا، فإنني أستودعكم الله تعالى.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم أميرة دبيشي وتتابعون فيه الليلة. الخارجية التركية تحيي الذكرى السنوية لمذبحة تريبوليتشا التي راح ضحيتها آلاف الأتراك على يد عصابات يونانية. بمشاركة 27 حزبا سياسيا، المغاربة يدلون بأصواتهم في الانتخابات.

الانتخابات البرلمانية لاختيار نحو 400 مقعد. نظر حرب أهلية، متمردون في تيغراي شمال إثيوبيا يسيطرون على مطار عاصمة الإقليم، ومواجهات مع القوات الحكومية في المناطق الحدودية.

0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، تحيي وزارة الخارجية التركية الذكرى السنوية لمذبحة تريبوليتشا التي أدت إلى استشهاد مدنيين أتراك ومسلمين بشكل ممنهج في شبه جزيرة مورا الخاضعة للحكم العثماني بين عامي 1821 و1830. تفاصيل أكثر مع الزميل عبد الله الخطيب في العرض التالي.
1: قبل 205 أعوام وتحديدا في 23 من سبتمبر عام 1821، ارتكب متمردون يونانيون في مدينة تريبولي بشبه جزيرة بيلوبونيز مجزرة بحق آلاف المسلمين الأتراك واليهود والبلقان لتكون وصمة عار في جبين التاريخ. عام 1460 ضم السلطان محمد الفاتح شبه جزيرة بيلوبينيز المعروفة آنذاك بموريا إلى الأراضي العثمانية، وعلى مدى أكثر من 360 عاما عاش المسلمون واليونانيون واليهود بسلام دون أحياء تفصل بينهم على أساس ديني أو عرقي. وفي 22 من فبراير عام 1821 استغلت منظمة فليكي إيتيرا اليونانية الاضطرابات في البلقان وانشغال الدولة العثمانية بعدة جبهات لتبدأ التحرك بهدف الانفصال وتشعل التمرد في بيلوبينيز بمهاجمة المسلمين واليهود المقيمين في المنطقة. كانت تريبولي تستحوذ على موقع استراتيجي هام وسط شبه جزيرة بيلوبينيز، فأصبحت ملاذا للفارين من عمليات القتل والاضطرابات بالمناطق الأخرى، لكن المتمردين اليونانيين تمكنوا من الاستيلاء عليها في 23 من سبتمبر عام 1821. وخلال الأيام الثلاثة التالية لسقوط تريبولي بيد المتمردين اليونانيين، تعرض مسلمون أتراك ويهود وداعمون للحكم العثماني لعمليات قتل جماعي رغم اتفاق كان يقضي بخروج المدنيين من المدينة بأمان. أعمال القتل امتدت إلى مختلف أنحاء المدينة ولم تفرق بين النساء والرجال ولا الشيوخ والأطفال، وبحسب شهادات جنود ومؤرخين فإن المذبحة كانت على نطاق واسع لدرجة أن أحد قادة التمرد دخل المدينة بحصانه على طريق معبد بأكوام الجثث. وتشير التقديرات إلى مقتل ما يصل إلى 25,000 مسلم تركي في تريبولي، فيما لم يبق في المدينة سوى اليونانيين. وفي كل عام تستذكر تركيا المجزرة وتعتبر أنه لا يمكن طمسها أو فرض نسيانها، إذ استهدفت القضاء على الوجود التركي في شبه جزيرة بيلوبينيز وتمثل وصمة عار في جبين التاريخ.
0: وللنقاش ينضم إلينا هنا في الاستوديو أستاذ التاريخ المعاصر في جامعة إسطنبول البروفيسور علي فؤاد أونج. بروفيسور أهلا بكم. إذن قوات المتمردين اليونانيين حاصرت تريبوليتشا مركز إيالة المورا العثمانية منذ ربيع 1821، ثم سقطت في 23 من سبتمبر من العام نفسه. المؤرخ البريطاني ويليام سانت كلير قال في كتاب له صدر عام 1972 إن يعني تم تسجيل مقتل أكثر من 20,000 مسلم، رجال، أطفال، نساء. قال إنهم قتلوا على يد جيرانهم اليونانيين في المورا خلال الأسابيع الأولى من الثورة، أي قبل سقوط المدينة نفسها. نسألكم هنا بروفيسور، إذا كان القتل قد بدأ في القرى والبلدات قبل سقوط المدينة واستمر وفقا الخارجية التركية إلى غاية 1830، هل كنا أمام مجزرة معزولة أم سياسة ممنهجة لتفريغ المورا من سكانها المسلمين؟
2: شكرا لكم.

0: فإن العصابات عصاباتهم هاجموا جيرانهم المسلمين، بدأوا بمهاجمتهم، وهذه الهجمات كانت هجمات ممنهجة، لأن حركة التمرد كانت مخططا لها قبل عام 1821 بكثير في أوروبا وما بين الروم. جمعيات ومنظمات عديدة أنشئت، وهذه المنظمات كانت بشكل ممنهج تسعى للتمرد، وهذا التمرد كان شعاره منذ البداية. كان الأمر الآتي: حرية النصارى والاحترام للسفارات الأوروبية والموت للمسلمين، هذا كان الشعار الذي خطط له قبل التمرد بكثير، ومن قبل رجال الدين المسيحيين كانت هذه شرارات تذكى في قلوب المتمردين، وهكذا يشجعون على القيام بحملة التمرد. والآن ما سجله مؤرخ بأنه 20,000 هذا ليس صحيح. في تريبوليتشا وحدها من قتلوا من المسلمين شهداء عددهم في مدينة واحدة فقط 40,000، وفي كل جزيرة مورا، أي حيث اليونان اليوم في شبه جزيرة مورا، فإن 80,000 تقريبا من الأتراك المسلمين أبيدوا، ومن بينهم يوجد عرب أيضا وعناصر إسلامية أخرى وأتراك أيضا. وبالطبع هذه لأنها كانت حربا دينية، فالمسيحيون كانوا يهاجمون اليهود أيضا.
1: هنا عن حصيلة القتلى هنا بروفيسور، تقديرات تشير إلى أن المسلمين كانوا يعدون بعشرات الألاف في المورة قبل 1821، ولكنهم كادوا يختفون بعد تلك الحرب. ويوثق المؤرخ الأمريكي جاستن مكارثي في كتابه الموت والمنفى صادر عام 1995 أن ما جرى في المورا كان أول حلقة من سلسلة منهجية لتهجير المسلمين من البلقان. ويؤكد بيان الخارجية التركية أن القتلى رافقه تدمير المساجد والمدارس وأيضا المقابر. وهنا نسأل: لماذا جرى استهداف الحجر أسوة بالبشر؟ هل الهدف كان محو أي أثر يقول بأن هذا الموطن كان موطنا للأتراك والمسلمين؟
0: الآن نعبر الأمريكي، هذه مقاربة صحيحة، وعبارة مكارثي أيضا مقاربة صحيحة، أقولها أنموذجا فقط، أنموذجا ليفهم الأمر أحسن، لأن هذا لم يكن طلب الروم الذين تمرزوا هنالك وحسب أن يهجر المسلمون، بل الدول الأوروبية التي كانت تدعم المتمردين الروم أيضا هذه كانت مطالبهم تهجير المسلمين كل أوروبا. وهذه كان حولت إلى حرب دينية، حرب ما بين المسيحيين والمسلمين، إلى حرب الدينية. وهكذا كان الأمر في أوروبا يشجع، وكأنه دعم لإخوتهم المتدينين المسيحيين ضد الأعداء المسلمين، هكذا كان يصور الأمر. الآن سأقول لكم أمرا: كثير من الاتفاقيات الدبلوماسية أجريت متعلقة باليونان، وهذه الاتفاقيات كانت بتدخل من الدول الأوروبية الكبيرة بشكل عجيب يجري للمرة الأولى في التاريخ. فإنه في كل واحدة من هذه الاتفاقيات كل المسلمون الذين هم في جزيرة مورا كانوا يطلبوا أن يتركوا تلك الجزيرة، شبه الجزيرة بأسرها. هذا ليس أمرا معهودا في التاريخ، طلبوا تهجير عرق بالكامل من جغرافية ومسحهم بالكامل، هذا ما طلب، وللأسف هذا تحقق. مكارتي يعبر عن أمر آخر، هذه عبارة له جميلة أيضا، وهي أن هذه المجازر التي تواصلت سلسلتها إلى غزة، هذه كانت الحلقة الأولى من سلسلة متواصلة في الإبادة ضد المسلمين بحافز ديني، كانت تحفز المجازر ضد المسلمين. سؤال آخر كنتم تطرقتم إليه أود أن أذكره: هذه ليست محاولة لمسح المسلمين من تلك الجغرافية وحسب، بل كانت محاولة لمسح كل بصمات المسلمين، حتى شواهد القبور أبيدت، والعظام التي داخل القبور أخرجت، نبشت وأخرجت وأحرقت. انظروا إلى حجم الكراهية الذي كان حافزه دينيا، وهكذا انعكس.
1: والفارقة بروفيسور أن من كانوا يدعمون من الأوروبيين حركة المتمردين أنفسهم قالوا ما قالوا فيه عما جرى. مثلا هناك شهادات بشأن هذا المجازر دونه توماس جرودون، ضابط البريطاني المتعاطف مع اليونانيين كما يعرفوا، دون في كتابه تاريخ الثورة اليونانية صادر عام 1832، تحدث عن أيام النهب والقتل.

0: قتل بعد اقتحام تلك المدينة. القائد اليوناني أيضا كلوكو ترونيس فريوي في مذكراته قال إن جثث القتلى كانت تغطي طريق من بوابة المدينة حتى القلعة، وقال إن حوافر حصانه لم تلمس الأرض، هذا مشهد مروع. اللافت أن أقوى شهادات جاءت من ضباط أوروبيين هنا بروفيسور مؤيدين لهذا التمرد ومن قائدها نفسه. لماذا هذه الشهادات المروعة لم تغير تلك النظرة الأوروبية للحرب؟
1: الآن الحكومات الأوروبية والرأي العام الأوروبي بأكثرية كبيرة كان يرى في هذا الأمر حربا دينية من البداية، لأنه كان يرى في الروم ممثلين لليونانيين للإغريق القدامى وكانوا يسندون حضارتهم إلى الإغريق، فإنهم تغاضوا عن هذه المجازر بل وقدموا دعما كبيرا لها. وأقول أمرا آخر هنا، أمر واضح، هذه حقيقة تاريخية لا مغاربة فيها، أن كل المجازر جرت على مرأى ومسمع من الأوروبيين كما يجري اليوم في غزة، ذلك اليوم أيضا على مرأى من الأوروبيين ومسمع دون أي تدخل منهم بل وبدعم منهم لهذه المجازر ارتكبت هذه المجازر. ومن ثم فالأوروبيين هم شركاء في الجريمة، في واقع الأمر هم شركاء في هذه المجازر، ومن ثم فيمكن أن نقولها مستشعرين ذلك الخجل، لأن هذا الموقف يجب أن يحاسبوا عليه. مواجهة هذه الحقيقة، الأوروبيين أيضا ليسوا مستعدين لهذا، والحكومة في اليونان أيضا ليست مستعدة لهذا. لكن لنقل الأمر الآتي للسادة المشاهدين وللعالم الإسلامي بأسره، هذه المجازر كلما نسيت وكلما تركت طي صفحات التاريخ، فإننا للأسف نشهد مجازر جديدة كلما نسينا واحدة تبعتها أخرى. ومن ثم من الحلقة الأولى كل المجازر هذه يجب أن ننقلها إلى الأجيال الشابة وأن تجرى أعمال بحث تاريخية للوقوف على هذا.
0: أيضا بروفيسور، تزامن تمرد في تريبوليتشا مع تمرد لعلي باشا تبا دلنلي في يانيا، كان والي المورا خورشيد أحمد باشا يحاصر يانيا بمعظم قواته، ترك تريبوليتشا بحامية ضعيفة بل ترك حتى فيها أسرته كما قيل. هل كان انشغال الدولة بروفيسور بتمرد يعني هو الثغرة التي استغلها المتمردون؟ هل كان هنالك تقدير خاطئ لكل ما يجري؟
1: نعم هذا صحيح، صحيح إلى حد ما، لكن الدولة العثمانية لم تكن تواجه مشكلات في يانيا وحسب، بل كانت قد خرجت من حروب كبيرة. الجيش العثماني كان يعيش مشكلات عديدة، بعد فترة وجيزة كان الوجاق، كان الفسطاط الانكشارية سيغلق بالكامل. ولأجل الضغط على هذا التمرد، فإن والي مصر محمد علي باشا أرسل جيش الجهادية وكانوا مؤثرين، وابنه أيضا ابن محمد علي باشا إبراهيم باشا عين واليا على مورا، والجيوش الآتية من مصر نجحت في الضغط على التمرد بشكل كبير. لكن في المرحلة التي كانت ستكبح فيها التمردات بالكامل، فإن الأوروبيين تدخلوا مرة أخرى وأحرقوا الأسطول العثماني الموجود في المنطقة، وهكذا تدخلوا في أمر. ومثلما فالدولة العثمانية كانت تعيش فترة صعبة لما واجهت هذا التمرد، والدولة لم تكن مستعدة لهذا لأنه لم تكن هنالك مشكلة أصلا، لم يكن هنالك مشكلة في سابق الأمر، مشكلة تتطلب منكم اتخاذ خطوات احتياطية تدبرا وتحسبا لأمر ما. ومن ثم فالدولة أخذت على غير على غير استعداد. وأقول شيء آخر، الروم عندما تمردوا، المواطنون العثمانيون من الروم عندما تمردوا لكن في الدولة العثمانية أكثر ممن يعيشون في مورا كان يعيش روم في إسطنبول في حلب وفي إزمير وفي دمشق، كان الآلاف وأكثر آلاف مؤلفة من الروم كانوا يعيشون في الدولة العثمانية. ومن ثم فالدولة العثمانية كانت مضطرة لأن تواجه هذه الموازنة، والدولة لهذا تأخرت في كبح هذا التمرد، وبالطبع وهذا تسبب إلى حد ما في هذه المجازر. لكن لأقول أمرا آخر، المتمردون تلقوا دعما كبيرا من الأوروبيين بأوسع التكنولوجيا في ذلك الفترة.
0: نعم، نشكركم جزيل الشكر البروفيسور علي فؤاد أونش أستاذ التاريخ المعاصر في جامعة إسطنبول، شكرا جزيلا لكم بروفيسور.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، تتجه الأنظار وفي المغرب إلى صناديق الاقتراع في انتخابات برلمانية تأتي في ظل أسئلة تتجاوز نتائجها إلى حجم المشاركة ومدى انخراط الشباب في الحياة السياسية، وبين تنافس الأحزاب على مقاعد البرلمان وتعدد الوعود الانتخابية تفرض القضايا المعيشية نفسها عنوانا رئيسيا في هذا الاستحقاق.
1: في المغرب تتجه الأنظار إلى الانتخابات البرلمانية في استحقاق سياسي يكتسب أهمية خاصة، ليس فقط لأنه يحدد تركيبة مجلس النواب، وإنما لأنه يرسم أيضا ملامح الحكومة التي ستدير البلاد خلال السنوات الخمس المقبلة. قرابة 15,800,000 ناخب مسجلون للمشاركة في اختيار 395 نائبا في سباق يخوضه 27 حزبا بأكثر من 1800 لائحة انتخابية وآلاف المرشحين، وبحضور مراقبين عن الأحزاب المشاركة إضافة لمراقبين من داخل البلاد وخارجها. أهمية هذه الانتخابات لا ترتبط فقط بعدد المقاعد المتنافس عليها، فنتائجها ستحدد الحزب الذي سيقود مشاورات تشكيل الحكومة في نظام سياسي يتطلب بناء تحالفات قادرة على تأمين أغلبية داخل البرلمان. وعلى خط المنافسة تتصدر المشهد الأحزاب الرئيسية، وفي مقدمتها التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، وهي الأحزاب التي شكلت الائتلاف الحكومي عقب انتخابات 2021 إلى جانب أحزاب المعارضة وبقية القوى المشاركة في السباق. لكن إلى جانب التنافس الحزبي، تبرز المشاركة الانتخابية والعزوف باعتبارهما أحد أهم مؤشرات هذا الاستحقاق. ففي انتخابات عام 2021 بلغت نسبة المشاركة قرابة 50%، ما يعني أن نصف المسجلين تقريبا لم يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع. ومن هنا لا يقتصر التحدي أمام الأحزاب على كسب الأصوات، بل يمتد إلى إقناع الناخبين بأهمية المشاركة وجدوى العملية السياسية. أما بالنسبة للناخب، فالمنافسة الحزبية تتقاطع مع أسئلة واقعية أكثر ارتباطاً بالحياة اليومية، كالعمل والقدرة الشرائية والصحة والتعليم والسكن وتقليص الفوارق الاجتماعية، وهي ملفات تتقدم في أولويات الخطاب الانتخابي في انتظار أن تتحول الوعود إلى مشاريع تنفذ على أرض الواقع. وبين رهان المشاركة وتنافس الأحزاب وثقل ملفات المعيشة وحضور الشباب، لا تتوقف دلالة هذه الانتخابات عند حدود النتائج والمقاعد، فالاختبار الأبرز سيكون في مدى قدرة البرلمان والحكومة المقبلين على ترجمة تطلعات الناخبين إلى سياسات تمس حياتهم اليومية وتعيد ثقة الناخبين المغاربة في الانتخابات كمساحة للمشاركة والتأثير في المستقبل.
0: وللنقاش ينضم إلينا من العاصمة المغربية رباط أستاذ العلوم السياسية الدكتور عصام العروسي. دكتور عصام، أهلا بكم. إذن دكتور، هذه الانتخابات هي 12 منذ الاستقلال، وينتخب فيها جميع أعضاء مجلس النواب، عددهم 395. أول انتخابات تشريعية جرت 1963، ووفقا للدستور يحق للملك تعيين رئيس الحكومة من الحزب المتصدر. نسألكم دكتور في البداية، ما الذي يميز هذه الانتخابات عن سابقاتها، عن انتخابات 2021؟ هل هي انتخابات تغيير؟
2: أعتقد أن انتخابات أو تشريعيات 2026 تختلف عن سابقتها في 2021، على اعتبار أن المناخ السياسي في المغرب قد تغير بشكل كبير، وأيضا يعني يشهد المناخ السياسي أو ربما الحقل السياسي المغربي اختناقا سياسيا على اعتبار الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتعاقبة. طبعا هناك نوع من الاحتقان الاجتماعي، كذلك أيضا إذا شئنا أن نقول هناك عزوف للمشاركة أو للمشاركة في الانتخابات، على اعتبار أن الأمور اليومية السياسية والاقتصادية خيمت كثيرا على الأجواء. لا ننسى أن هناك أزمة اقتصادية عالمية، وكذلك أيضا اقتصادات تعاني وأزمات اقتصادية، ارتفاع نسبة البطالة في المغرب. هناك قضايا ومعضلات أساسية لم تتمكن الحكومة

0: السابقة من حلية، وبالتالي خيمت على أجواء هذه الانتخابات وميزتها بشكل كبير، على اعتبار أن هناك نوع حملة انتخابية كانت شبه باردة. طبعا نوايا الناخبين للمشاركة لم تكن يعني بشكل كبير. هناك أيضا متغير أساسي متعلق أيضا بالمتغير الرقمي، وهو حملات يعني تتم أو تراشق ويعني ربما بين الأحزاب السياسية، حتى بين الأغلبية، حتى كدنا لا نعرف من هم في المعارضة أو من هم في الأغلبية. وبالتالي فهذه الأجواء التوتر شابت الحملة الانتخابية، وربما قد تؤثر على نسبة المشاركة، وبالتالي
1: نعم. إذا دكتور يعني قلتم أن هنالك عزوف، عدم مشاركة ومشاركة ضعيفة في هذه الانتخابات، ملفات كثيرة أثرت في هذا الاستحقاق، وذكرت بعضها الملفات الداخلية. هنالك أيضا ملفات أخرى خارجية واستراتيجية تتزامنت معها هذه الانتخابات. نتحدث عن التزامات استراتيجية، منها الدفع نحو الحكم الذاتي في الصحراء، التحضير لتنظيم كأس العالم 2030 مع البرتغال وإسبانيا، وأيضا رفع مستوى التمثيل بعد رفعه مع إسرائيل، التمثيل الدبلوماسي. إلى أي حد تتحكم هذه الملفات الخارجية والاستراتيجية في شكل الحكومة المقبلة دكتور؟
0: بطبيعة الحال، حتى نكون صريحين وحتى نكون واضحين للإشارة، أن المؤسسات الدستورية في المغرب، وتم ترسيخ العمل الدستوري والبرلماني في المغرب على اعتبار أن الدستورانية البرلمانية هي الأساس التي تعتمد عليه المنهج الديمقراطي. في اعتقادي أن التعليمات الملكية كانت واضحة بهذا الخصوص، على اعتبار أن الحكومة المقبلة سوف يجب أن تكون حكومة استحقاقات، يجب أن تكون حكومة جدارة، وحكومة ممكن أن تنجز أو سريعة الإنجاز، إنجاز الأهداف المسطرة. على رأس القضايا هناك طبعا مبادرة الحكم الذاتي التي دخلت مرحلة دقيقة، وبالتالي حتى هناك من يسمي هذه الحكومة المستقبلية باعتبارها حكومة الحكم الذاتي التي سوف تشرف على هذه العملية وإنهاء قضية الصحراء المغربية بشكل نهائي. كذلك أيضا المغرب سوف يحتضن كأس العالم 2030، وبالتالي فمطلوب فقط، ليس فقط الإشراف على البنيات التحتية وإنجاز الملاعب والبنيات المطلوبة، أكثر من هذا يجب تجاوز خطأ الذي ارتكبته البرازيل في 2014، ومحاولة الاستفادة من يعني تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية. هناك أيضا قضايا ما تتعلق بالتغطية الصحية، ويعني المجال الاجتماعي والتغطية الصحية، وهو ورش ملكي بدأ يعني قبل سنوات، يجب على الحكومة القادمة استكمال كل هذه الحلقات. وهنا أيضا تحديات متعلقة بالبطالة، تحديات متعلقة أيضا بمحاولة مجموعة من الشباب للهروب إلى الأمام وحتى للهجرة خارج أرض الوطن. هناك قضايا معقدة.
1: إذا تحدثنا دكتور بالأرقام بشكل كبير، في هذا الاقتراع بعد 7 ساعات سجلت نسبة مشاركة ب 21%، نسبة المشاركة عام 2021 ككل كانت 50.35%، 2016 كانت 42.29%، قلتم أن ذلك عزوف. وأيضا في نفس الوقت هنالك من دعا إلى مقاطعة هذه الانتخابات، منها جماعة العدل والإحسان، يصف تقرير أيضا لمبادرة الإصلاح العربي غير المصوتين بأنهم باتوا الحزب الأكبر في المملكة. وهنا نسأل عن ذلك العزوف دكتور، هل هو موقف سياسي احتجاجي أم ربما لا مبالاة من جانب من عزف، وما أثر ذلك على شرعية البرلمان المغربي؟
0: في الحقيقة يصعب توصيف ضعف المشاركة السياسية بكونها عزوفا سياسيا قاطعا أو موقفا سياسيا قطعيا، على اعتبار أن ضعف المشاركة السياسية تعرفه كذلك الديمقراطيات الغربية، لا ننسى. فالانتخابات بشكل عام أصبحت يعني ربما هذا الامتحان، الكثير من المواطنين لا يحبون أن يجتازوا، أو هناك عدم اهتمام بشكل كبير. حينما نتحدث عن الفصائل، وأثرتي فكرة العدل والإحسان، العدل والإحسان ليس حزبا سياسيا، هو جماعة، وليست جماعة الوحيدة المؤثرة ولا تشكل قطب الراحة في السياسة المغربية. أنا أتحدث هنا عن الأحزاب السياسية التي لها الشرعية، والتي تشتغل وفق قواعد يعني الدولة المغربية، وفق قواعد الحق والقانون. في اعتقادي أن نسبة المشاركة هي ترجع إلى الملفات الاقتصادية الأساسية، ترجع إلى نوع من، حتى إذا شئنا يعني تصويت أو عدم المشاركة هي عزوف أو بعدم التصويت، أو هناك أيضا تصويت عقابي. ربما نذهب في اتجاه التصويت العقابي لعدم تكرار التصويت لحزب ربما أفلس أو ربما لم ينجح في تحقيق أهدافه. وبالتالي فاعتقادي أن هناك قضايا معقدة وهناك إشكاليات مرتبطة ببعضها البعض تؤدي في نهاية المطاف إلى تراجع يعني المشاركة السياسية، وهو أيضا تراجع الإيديولوجيا بشكل عام أو عدم الاهتمام بالسياسة.
1: التجمع الوطني للأحرار تصدر انتخابات 2021 دكتور ب 102 من المقاعد، تلاه الأصالة والمعاصرة ب 87 مقعدا، ثم الاستقلال ب 81، لكن الأحرار يخوض هذه المرة الاقتراع بقيادة جديدة. انتخب محمد شوقي رئيسا للحزب بعد انسحاب عزيز أخنوش من رئاسته. هل يدخل الأحرار اليوم ربما مثقلا بحصيلة الحكومة أم مستفيدا منها دكتور عصام؟ وهل يمكن أن يتحول حليفاه في الأغلبية إلى منافسين له على رئاسة الحكومة؟
0: صحيح أن حزب التجمع الوطني للأحرار ربما يتحمل كلفة التدبير السياسي للخمس سنوات السابقة. هناك قضايا، هناك أزمات صعبة لم يستطع أن يجد لها حلولا، بل أكثر من هذا هناك طبعا استقالة عزيز أخنوش وتولي قيادة جديدة. فاعتقادي أن يعني موقع الحزب قد تضرر بشكل أو بآخر من كل هذه القضايا، ومن عدم إسهامه بشكل إيجابي في التدبير الحكومي، أو ربما لا نسمي إفلاسا تاما. هناك بعض المشاريع نجح فيها الحزب، وطبعا نتحدث هنا عن أغلبية. تجمع الوطني الأحرار لا يمكن أن يتحمل مسؤوليته فقط، هناك مسؤولية جماعية للحكومة. لكن في نهاية المطاف أظن أن الحزب الذي سوف يحتل المرتبة الأولى، وفي اعتقادي يعني الأحزاب الثلاثة هي مرشحة، حزب الأصالة والمعاصرة، حزب التجمع الوطني الأحرار الذي طبعا له قاعدة انتخابية كبيرة، على اعتبار أن يعني طبعا رئيس الحكومة السابق أشرف على مشاريع أساسية، منها طبعا مشروع المغرب الأخضر الذي استفاد منه العديد من الفلاحين، وبالتالي فهو يستفيد من دعم الفلاحين ومن دعم القطاع القروي. وتظل المفاجآت طبعا واردة يعني مفتوحة على كل الاحتمالات.
1: الدكتور عصام العروسي أستاذ العلوم السياسية كنت معنا من العاصمة المغربية رباط، شكرا جزيلا لكم دكتور.

0: في ملفنا الأخير لهذه الليلة، وفي تطور جديد ينذر بتصعيد الصراع في إثيوبيا، سيطرت قوات جبهة تحرير شعب تيغراي على مطار ميكالي عاصمة الإقليم بالتزامن مع تجدد الاشتباكات مع القوات الحكومية، فيما أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية تعليق رحلاتها إلى عدد من مدن تيغراي.
1: تيغراي مجددا في قلب المواجهة، ومطار عاصمة الإقليم ميكيلي تحت سيطرة قوات جبهة تحرير تيغراي في تطور يعيد إلى الواجهة شبح الحرب في إثيوبيا. مصادر أمنية ومحلية قالت إن قوات جبهة تحرير شعب تيغراي سيطرت على مطار أولولا أبانيغا في مدينة ميكيلي عاصمة الإقليم الواقع شمال البلاد، بينما أكدت الحكومة الإثيوبية ذلك على لسان مستشار رئيس الوزراء الذي أوضح أن الهجوم أدى إلى تعليق الرحلات الجوية من وإلى الإقليم. وبالتزامن مع ذلك أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية تعليق رحلاتها إلى ميكيلي بسبب ما وصفته بالوضع الراهن في منطقة تيغراي، من دون تقديم مزيد من التفاصيل. المطار الذي يعد شريانا رئيسيا للمنطقة توقف عن العمل، فيما طلبت إدارة المطار من العاملين فيه العودة إلى منازلهم. وتأتي هذه التطورات وسط تشدد الاشتباكات بين القوات الفيدرالية وقوات تيغراي، لا سيما على الحدود بين إقليمي تيغراي وعفر، في مشهد يعيد المخاوف من عودة التصعيد إلى منطقة لم تكد تتعافى من آثار حرب دامية استمرت بين عامي 2020 و2022. تلك الحرب خلفت بحسب الاتحاد الإفريقي نحو 600,000 قتيل قبل أن تنتهي باتفاق سلام وقع في نوفمبر 2022. لكن اتفاق السلام لم ينهي كل التوترات، فالأحد الماضي أعلنت جبهة تحرير تيغراي انضمامها إلى تحالف جديد يضم جماعات مسلحة من مناطق مختلفة في إثيوبيا، بينها أمهرة وأروميا وعفر ومنطقة الصومال جنوب البلاد. ويقول التحالف إنه يسعى إلى مواجهة حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد، وتتهم حركات مسلحة الحكومة بتركيز السلطة وتهميش الأقاليم، بينما تقول الحكومة إنها أطلقت حوارا وطنيا لمعالجة الانقسامات والصراعات الداخلية. وبينما تتسع خريطة التوتر، تبدو إثيوبيا أمام اختبار جديد، إما أن يصمد اتفاق السلام في تيغراي أو تكون السيطرة على مطار ميكيلي وتجدد الاشتباكات بداية لفصل جديد من الصراع.
0: وينضم إلينا من العاصمة المصرية القاهرة الخبير العسكري والاستراتيجي سيادة اللواء المتقاعد محمد عبد الواحد. سيادة اللواء أهلا بكم. إذن اتفاق بريتوريا أنهى، وهو الموقع في جنوب إفريقيا عام 2022، أنهى سيادة اللواء الحرب بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وقوات تيغراي، ولكنه لم يجد حلولا للخلافات بخصوص نزع السلاح، بخصوص الوضع القانوني لجبهة تحرير شعب تيغراي. وفي مايو الماضي كما تعلم انتزعت الجبهة السيطرة على حكومة الإقليم من الإدارة المؤقتة التي نص عليها ذلك الاتفاق. نسألكم سيادة اللواء هنا في البداية، هل انهار اتفاق بريتوريا فعليا اليوم، أم أنه ولد ناقصا لأنه لم يجد حلولا للخلافات الجوهرية؟
2: أهلا بك أستاذة أميرة. بالفعل الاتفاق كان شديد الهشاشة، والنتيجة أن معظم المطالب اللي خرجت عن بريتوريا لم تتحقق حتى الآن، سواء الأراضي المتنازع عليها في غرب التيغراي مع الأمهرة، سواء موقف حتى حكومة التيغراي مع الحكومة الفيدرالية، موقفها وعلاقتها بالحكومة الفيدرالية. أمور كثيرة جدا أقلقت التيغراي، والتيغراي كل ما يعني الوقت ليس في صالحه، لأنه كل فترة بيضعف أكثر. وبالتالي حتى عمليات اليوم أنا أرى أنها جزء من عملية استباقية، هي طبعا معروفة أنه كان هيحصل هذا، ولكن جزء من عملية استباقية، لأنه بدأ يشعر بالتهميش. بدأت الحكومة الإثيوبية تستغل عملية الانشقاقات داخل التيغراي نفسها وتضغط في هذا الاتجاه لإضعاف التيغراي داخل الإقليم نفسه، وبالتالي شعر بوجود محصرة للإقليم من خلال قيام الحكومة الفيدرالية بإرسال قوات إلى المناطق الشمالية، وهذا أقلقه بالفعل، لأنه شعر أنه مهدد وربما يحاصر في ظل وجود أراضي متنازع عليها مع الأمهرة. كل هذه الأمور أربكت التجراي، وبالتالي بدأ يأخذ مواقف استباقية وهي العملية. عملية اليوم الحقيقة ليها ثلاث محاور، على ثلاث محاور، وده خطورة هذه العملية. طبعا سيطرة على ثلاث مطارات في الإقليم، وده لبعد سياسي بأنه أن السيطرة، أن هذه هي السيطرة المركزية للحكومة الفيدرالية، وبالتالي طرد الحكومة المركزية من الإقليم، لبعد عسكري وهو وقف الدعم اللوجستي وقطع الاتصال ما بين أديس أبابا والتجراي. ده نقطة مهمة تاني. الجبهة التانية وهي جبهة عفر، وأنا شايف إن أو عفار كما تنطق، ولكن أنا شايف إن الجبهة دي ربما تكون هي الجبهة الأخطر على الإطلاق خلال الفترة القادمة، لأن بها خط السكة الحديد والطريق البري من جيبوتي إلى أديس أبابا، وهي بتعتمد عليه إثيوبيا بنسبة أكثر من 90% على وارداتها وصادراتها واحتياجاتها، بما أنها دولة حبيسة.
0: هذا ما كنت سأسألكم عنه سيادة
2: اللواء.
0: طبعا بعد أن سيطرت قوة تيغراي على مطار ميكيلي، اشتبكت مع القوات الفيدرالية في موقعين في إقليم عفر المجاور، علقت الخطوط الإثيوبية رحلتها إلى مطارات ميكيلي، أكسوم وشاير. اللافت هنا سيادة اللواء أن المطار كان يحرسه عدد قليل من الشرطة الفيدرالية، وكان من المظاهر القليلة الباقية لسلطة المركز في الإقليم. من منظور عسكري نسأل عن أهمية السيطرة ترى على هذا المطار، الحديث عن عفر، فتح جبهة فيها، وأيضا هل نحن أمام محاولة لقطع طرق الأمداد نحو جيبوتي؟
2: ليس الآن، ولكن ليس المعارك في بداية رسم خطوط، نحن نراها أنها بتوضح خطوط

0: لسه خطوط بدائية لم نستطيع أن نحكم عليها، ولكن احنا بنضع السيناريوهات فيما يتعلق بالسيطرة على المطار. هو صراع على السيادة، من يسيطر على الإقليم نفسه، إقليم التجراي، والصراع هنا ما بين جبهة تحرير شعب التجراي وما بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية. النهاردة جبهة تحرير شعب التجراي سيطرت على 3 مطارات، وبالتالي بتقول أن السيادة هنا سيادة من الجبهة نفسها على الإقليم، وبالتالي أي محاولة لاستعادة المطار خاصة مطار ميكيالي هذه يجب أن تكون بالطرق العسكرية وليست بالطرق السياسية، مما يجعل الكلفة العسكرية على حكومة أديس أبابا مرتفعة للغاية. ده جزء مهم جدا، لكن الخطورة هو توزيع الجبهات، لأن هناك تحالف ده ولأول مرة يحدث خلال الفترة الحديثة، تحالف بيضم جبهات متعددة كلها مناوئة لحكومة أديس أبابا، بيشمل الأمهرة وهو فانو، حركة فانو. هذه الحركة لها تاريخ قديم مع التجراي، انها كانت ضد التجراي في حرب 2022، لكن الان في تحالف استراتيجي كمان مع العفر او اقليم عفار وحركات مسلحه، وده زي ما قلت بيشكل اكبر خطوره على اديس ابابا. يستطيع ان يخنق العاصمه اديس ابابا اذا تم قطع الطرق الامداد التي تصل من جيبوتي الى أديس أبابا. كمان هناك تحركات من بعض المسلحين في أقاليم مختلفة زي إقليم الأوجادين أو إقليم بني شنغول، وبالتالي هذا التحالف هو يشكل خطورة كبيرة جدا على حكومة أديس أبابا، لأنه زي ما عارفين أن إثيوبيا عبارة عن 83 قومية، العشرات من العرقيات المختلفة، وبالتالي التركيبة
1: ولعل ما سبق هذا التطور الأخير أشهر من التصعيد، اتهم سلطات تيغراي الحكومة بشندربة دانية بالمسيرات في جنوبي الإقليم، اتهمت منظمات حقوقية الجبهة بتنفيذ حملة تجنيد قسري هذا العام استعدادا لصراع جديد. كيف تقرؤون موازين القوى هنا سيادة اللواء مقارنة بحرب 2020؟ ثم هل يمنح تفوق الحكومة الجوي بالمسيرات ربما أفضل، أم أن القرار والحسم سيكون في الميدان؟
0: لدينا نقاط القوة والضعف لكل فريق. الفريق الأول وهو التجراي والتحالف الذي معه، طبعا هذا التحالف هو ما يشكل خطورة، ولكن نقاط الضعف الرئيسية أن التجراي ليست لديها القدرة على حروب طويلة الأجل، لأنها انهكت بالفعل من حرب 2022 وفقدت الكثير من شبابها، كان أعداد القتلى كان كبير للغاية، كمان فقدت قدرتها الاقتصادية والمالية، وبالتالي هي غير قادرة على أنها تخوض حرب طويلة الأجل. هذا نمرة واحد. نمرة اثنين، أن التحالف اللي موجود على الرغم من قوته وقدرته على التأثير، لكنه في النهاية تحالف وليس قيادة عسكرية، بمعنى أن كل طرف فيه له أهدافه، له دوافعه، له أولوياته في الدفاع عن الجغرافيا، وبالتالي دي نقطة مهمة للغاية، وليس تحت مظلة قيادة واحدة. لا توجد قيادة واحدة، لا توجد غرفة عمليات واحدة تنسق بين العمليات العسكرية، مفيش غرفة عمليات مشتركة، ما فيش اتصالات واحدة حتى الآن، وبالتالي دي تعتبر نقطة ضعف أساسية في أي تحالف. فيما يتعلق بالطرف الآخر وهو أديس أبابا، الحكومة الفيدرالية طبعا هي الأقوى، لأنها لديها كل سلطات الدولة، سلطات الدولة من الإعلام ومن الاستخبارات، ودايما في الحروب اللي من هذا النوع سلطة الدولة أنا أرى أنها بتكمن في أجهزة مراقبة الموبايلات والتليفونات اللي بتبقى عند أجهزة الاستخبارات، في أجهزة استخبارات قوية، وبالتالي بتتمسك فيها، تستطيع أنها تلتقط اتصالات وتلتقط الاتصالات اللاسلكية والسلكية والموبايلات، ودي نقطة مخيفة. سيطرته على الإعلام وقدرته على الحشد، كمان بيمتلك سلاح جو بيخلق فيه سيطرة جوية بالكامل، كمان بقى لديه خبرة في استخدام المسيرات، وده ظهر في حرب 2022، وبالتالي لديه خبرات عالية في استخدام المسيرات. نقطة الضعف هي انتشار التحالف أو علاقة الحرب الحالية داخل إثيوبيا بدول إقليمية، بمعنى أن ممكن دول إقليمية تشارك.
1: فيما يتعلق بتلك الدول الإقليمية هنا نسأل سيادة اللواء، مجموعة الأزمات الدولية تشير إلى تشكل تحالف غير رسمي بين مصر والصومال وإريتريا لمواجهة ما يرونه طموحات إثيوبية مزعزعة للاستقرار، وتربط الموقف المصري بالخلاف حول سد النهضة. تميل أيضا القاهرة وأمهرة إلى الجيش السوداني، في حين يتهم الجيش السوداني إثيوبيا بمساعدة قوات الدعم السريع. برأيك هنا سيادة اللواء، كيف ستتعامل القاهرة مع هذا التطور؟ هل ترى ربما في إضعاف أديس أبابا فرصة فيما يتعلق بسد النهضة، أم أن انهيار الدولة الإثيوبية قد يهدد ربما الأمن القومي المصري؟
0: الحقيقة أنا هقول لحضرتك على تصريح غريب. أولا مصر تهتم جدا بالأمن داخل إثيوبيا، وأن من مصالح مصر هو فرض نوع من الاستقرار، لأن حالة عدم الاستقرار في إثيوبيا تحديدا ده يؤدي إلى حالة فوضى في الإقليم، وبالتالي حالة فوضى في الإقليم ده يؤثر على الأمن القومي المصري، سواء انفصال أو حرب أهلية أو نزوح للاجئين كما حدث في الحرب السودانية، أو تأثيره على البحر الأحمر، أو انتقال جماعات إرهابية من الصومال إلى الداخل لملء الفراغ في أديس أبابا. كل هذه الأمور، انتشار الجريمة المنظمة، وبالتالي استقرار إثيوبيا مهم جدا للأمن القومي المصري. لكن الحقيقة أن مصر خلال الفترة السابقة بسبب سلوك إثيوبيا في المنطقة استطاعت أنها تشكل نوع من التحالفات أو الصداقات المشتركة، سواء مع إريتريا أو مع الصومال أو مع الحكومة السودانية، ليس بغرض تطويق إثيوبيا أو شيء، ولكن بغرض التواجد والحفاظ على الأمن القومي، سواء الأمن المائي في أديس أبابا أو سواء الأمن في البحر الأحمر، ليسيما وأن هناك رغبة إثيوبية ملحة أنها تريد أن يكون لها منفذ على البحر الأحمر، منفذ على البحر الأحمر بطرق غير شرعية، سواء بحروب عسكرية ضد إريتريا وفرض أمر واقع في ميناء عصب، أو إنها تعترف بإقليم في إقليم شمال الصومال وتشجعه على الانفصال عن مقديشو، وهذه خطورة. كمان في نقطة في غاية في الأهمية، السلوك الإثيوبي مش فقط هكذا، لديه طموح أعلى. أولا لديه خلافات مع كل دول الجوار، لديه خلافات مع السودان على الفشقة، لديه خلافات مع إريتريا على منطقة بادمي، لديه خلافات مع الصومال على الأوجادين، خلافات مع كينيا على الحدود المشتركة ما بين الأماكن الرعوية والزراعية، فلديه مشاكل مع كل دول الجوار. نمرة 2، وظف المية، لاسيما وأن إثيوبيا بتسمى بأبراج المياه في أفريقيا، وظف مشكلة المية في بناء سدود على كل الدول اللي أنا بقولها لحضرتي، كل دول الجوار الإثيوبي، سواء مصر أو السودان أو الصومال أو جيبوتي أو حتى كينيا اللي عمل 3 سدود لقطع المياه عن بحيرة تركانو في كينيا، وبالتالي أصبحت دولة مشاكسة في الإقليم تهدد الإقليم بالكامل. ولا تراعي أن إقليم القرن الأفريقي هو من أضعف الأقاليم اللي موجودة تقريبا في العالم، يعني خلال العقود السابقة شهدنا تغيرات شديدة القسوة في هذه المنطقة، منها انفصال جنوب السودان عن السودان، منها انفصال إريتريا عن إثيوبيا، منها نزاعات انفصالية موجودة في الإقليم وبشدة تهدد المنطقة، نزاعات انفصالية في شمال الصومال وفي بونتلاند وجوبالاند وفي السودان وحتى في إثيوبيا نفسها، تنافس دولي وإقليمي على الإقليم بالكامل. هناك 5 قواعد عسكرية موجودة في جيبوتي، قاعدة أمريكية وفرنسية ويابانية وصينية وإيطالية، تزاحم عسكري في منطقة، صراع في الجهة المقابلة أو الوجهة المقابلة وهي اليمن ما بين الحوثيين، كل هذا يؤدي إلى انفجار في القرن الأخير.
1: نعم، من القاهرة الخبير العسكري والاستراتيجي سيادة اللواء محمد عبد الواحد، شكرا جزيلا لكم. بهذا وصلنا إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، دمتم في أمان الله.

0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
1: في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات. سلام غائب، أمان مفقود.

نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة.

هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير ونحن نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.

طهران تؤكد أنها تدرس الرد الأمريكي على مقترحها لإنهاء الأعمال العدائية ورفع الحصار وفتح مضيق هرمز. وروبيو يقول أن الاتفاق مع إيران يتطلب جهودا شاقة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة التلفزيون العربي في إسطنبول، معكم مهند العراوي. وفي نشرتنا أيضا، قوات الحكومة اليمنية تعلن سيطرتها على جبل قرفان الاستراتيجي جنوب تعز، والأمم المتحدة تؤكد نزوح أكثر من 130 ألفا منذ بدء المعارك الأخيرة. استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بقطاع غزة، وتحذيرات من كارثة إنسانية مع اقتراب فصل الشتاء.

أهلا بكم مشاهدينا. إلى التفاصيل، اتهم الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان الولايات المتحدة وإسرائيل باستهداف مدنيين إيرانيين ردا على وصف ترامب إيران بأنها راعية للإرهاب. وقال بيزشكيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن بلاده لن تطلب إذنا من أحد للدفاع عن نفسها

0: كما وصف إسرائيل بأنها الإرهابي الحقيقي.
1: قال ترامب إننا إرهابيون، بينما قتلوا قائدنا وطلاب مدرسة ميناب واستهدفوا الصالة الرياضية في لامارد بقنبلة عنقودية. الإرهابيون ومن يدربون الإرهابيين يقولون لنا إننا إرهابيون. هاجمتنا الولايات المتحدة وإسرائيل، لكن شعبنا صمد بقوة. نحن لا نطلب الإذن من أحد للدفاع عن أنفسنا. الإرهابي الحقيقي هو إسرائيل. انظروا إلى غزة وما حل بهذه المنطقة، فقد قتل أكثر من 70,000 شخص على يد الإرهابيين الحقيقيين.
0: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الرئيس دونالد ترامب منفتح على لقاء الجميع بمن فيهم الرئيس الإيراني رغم عدم وجود اجتماع مقرر بينهما. وأضاف روبيو في مقابلة مع قناة الأمريكية أن محادثات الثلاثاء بشأن إيران كانت تبادلا للأفكار والرسائل إلى حد كبير، مؤكدا أن الاتفاق مع إيران سيستدعي جهدا شاقا وفق تعبيره. قال مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز أن طهران تدرس الرد الأمريكي على مقترحها لإنهاء الأعمال العدائية. وأوضح المسؤول أن محادثات غير مباشرة مع واشنطن جرت في نيويورك وتناولت إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي، مضيفا أن خلافات كثيرة لا تزال قائمة بين البلدين لكن المسار الدبلوماسي مستمر. كما أكد أن الانهاء الدائم للأعمال العدائية ورفع الحصار من أبرز أولويات إيران. أعلنت سلطنة عمان مقتل أحد أفراد طاقم سفينة تجارية وإجلاء 27 آخرين إثر استهدافها على بعد ميلين ونصف الميل البحري من محافظة مسندم المطلة على الضفة الجنوبية لمضيق هرمز. وقال مركز الأمن البحري العماني في تدوينة على منصة إكس إن إحدى سفن البحرية العمانية نفذت بالتعاون مع الجهات المختصة عملية إخلاء لطاقم السفينة التجارية كيب داو التي ترفع علم أنتيغاو وبربودا. وأضاف أن الاستهداف أسفر عن اندلاع حريق في غرفة المحركات ووفاة أحد أفراد الطاقم. تتواصل في نيويورك أعمال الدورة السنوية 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتبحث اجتماعات الدورة ملفات عدة في مقدمتها النزاعات والأمن الدولي وتغير المناخ والتنمية المستدامة والاستعداد للجوائح، إضافة إلى نزع السلاح النووي. وتنعقد الدورة وسط تحديات متزايدة تواجه التعاون الدولي، أبرزها تصاعد الصراعات وتراجع الثقة في النظام المتعدد الأطراف إلى جانب التغير المناخي وانتشار خطاب الكراهية والمعلومات المضللة. أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الجولان سيبقى أرضا سورية وأن محاولات فرض الأمر الواقع لن تمس سيادة سوريا، مشيرا إلى أن الإجراءات الإسرائيلية لضم الجولان باطلة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 497.
2: فالجولان سيبقى أرضا سورية وجميع إجراءات الضم باطلة وملغية بقوة قرار مجلس الأمن 497. وقد قالت هذه الجمعية ب123 صوتا في كانون الأول الماضي، فشكرا لمن حاز إلى القانون، وأدعو من امتنع أن يعيد قراءة القرار 497، فهو أقصر من كلمتي هذه وأوضح، وما نطلبه من شركائنا بسيط، قولوا ما يقوله القانون الدولي. وأمام سعادة العالم بالعودة الحميدة والتعافي السريع، تظهر لنا إسرائيل بشذوذها لتتعدى على سوريا بما يقارب 500 غارة جوية ومدفعية وأكثر من 1200 توغل ويقارب 300 اعتقال واحتجاز للسوريين، مما يهدد استقرار سوريا ويخالف توجه العالم بأسره.
0: أفاد مراسل تلت عربي في اليمن بأن جماعة الحوثي تشن هجوما واسعا من عدة محاور على مديرية المقاطر بمحافظة لحج. وفي وقت سابق أعلنت القوات الحكومية اليمنية سيطرتها على جبل قرفان بمحافظة تعز بالتزامن مع إحباطها محاولة تسلل للحوثيين في جبهة كهبوب وصد 3 محاولات تسلل أخرى في عدة جبهات على وقع

0: قصف جوي ومدفعي مكثف على مواقع الحوثيين.
1: على أشدها تتواصل المعارك في اليمن بين القوات الحكومية والحوثيين على جبهات ممتدة من مأرب والجوف شمالاً إلى تعز ولحج جنوباً، فيما تتركز المعارك على الساحل الغربي اليمني، حيث سباق السيطرة على المرتفعات الاستراتيجية المطلة على مضيق باب المندب تزامناً مع ضربات مكثفة من طيران التحالف استهدفت مواقع الحوثيين وتحديداً في صعدة معقل الجماعة. في مرتفعات كهبوب لم تفلح محاولات الحوثيين في إحداث اختراق عسكري أو تغيير خطوط السيطرة في المنطقة رغم الهجمات المتكررة. القوات الحكومية اليمنية أعلنت إحباط هجمات الحوثيين واستهداف آلياتهم وتجمعاتهم في كهبوب، كما صدت 3 محاولات تسلل حوثية في جبهات أم ريش وهيلان وروان بمحافظة مأرب على وقع قصف جوي مدفعي مكثف على معسكر أم ريش الاستراتيجي. وضمن مساعيها لاستعادة زمام المبادرة، أعلنت القوات الحكومية اليمنية إحكام سيطرتها على جبل قرفان الاستراتيجي في منطقة جرداد جنوب محافظة تعز، ونشرت القوات الحكومية اليمنية مشاهد قالت إنها لاستهداف عناصر وعتاد الحوثيين في البيضاء والمخاء غرب اليمن بهدف وضع الحوثيين تحت ضغط عسكري متزايد. 10 القتلى سقطوا جراء معارك بين الطرفين خلال 2 يوم، خصوصا في جبهات جنوب غرب اليمن بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر عسكرية من الحكومة والحوثيين، في ظل تفاقم متسارع لأزمة النازحين داخل اليمن، حيث تجاوز عددهم قرابة 150,000 شخص فروا من منازلهم جراء التصعيد منذ بداية سبتمبر، وسط توقعات أممية بنزوح 100,000 آخرين الشهر المقبل حال استمرار الصراع.
0: استشهد 6 فلسطينيين في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة بقطاع غزة، وأفادت مصادر محلية باستشهاد فلسطيني بعد إصابته بنيران الاحتلال في منطقة سطر الغربي شمال خان يونس، فيما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة بمواصي خان يونس، كما استشهدت فلسطينية في مخيم البريج وسط القطاع، واستشهد فلسطيني بقصف من مسيرة إسرائيلية على مدينة دير البلح، كما استشهد آخر بغارة من مسيرة قرب مجمع أبو خضر الحكومي بحي الرمال غرب مدينة غزة. ذكر موقع أكسيوس أن مجلس السلام برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعرض خطة للتعافي في غزة، وأفاد التقرير نقلا عن نسخة من الخطة بأن المقترح يمتد نصف عام ويشمل تمويلا للسكن المؤقت وإزالة الأنقاض وإصلاح المستشفيات وإنعاش الاقتصاد، إضافة إلى نشر قوة أمنية متعددة الجنسيات، وتبلغ التكلفة الإجمالية المتوقعة 2,450,000,000 دولار. حذر مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابت من تدهور أوضاع مئات الآلاف من النازحين في القطاع مع اقتراب فصل الشتاء، في ظل تهالك أكثر من 60% من الخيام وحاجتها للاستبدال الفوري. وقال الثوابت في بيان إن الطواقم الحكومية المختصة أجرت حصرا ميدانيا شاملا لواقع مخيمات النزوح، وأظهر أن 162,000 خيمة أصبحت مهترئة تماما وخرجت من الخدمة من أصل 270,000 خيمة تؤوي العائلات النازحة في مختلف محافظات القطاع. في ذات السياق، عقد أعيان ومخاتير ووجهاء في حي الزيتون جنوب مدينة غزة بمشاركة ممثلين عن الدفاع المدني وبلدية غزة وقفة للتحذير من تفاقم الأوضاع الإنسانية في الحي مع اقتراب فصل الشتاء، وحذر المشاركون من أن المنطقة شهدت خلال فصول الشتاء السابقة غرق خيام ومراكز إيواء، إلى جانب تسجيل حالات وفاة، محذرين من تكرار تلك المشاهد مع حلول الشتاء في ظل الأوضاع الراهنة. وأكدوا أن الأوضاع الإنسانية والخدمية لا تزال متردية في ظل تعثر إعادة الإعمار وعدم توفر المعدات الثقيلة.
2: اليوم نوجه نداء إلى العالم قبل دخول فصل الشتاء، حيث شهدت هذه المنطقة حالات وفاة في فترة الشتاء الماضي والذي قبل الماضي.

0: وحالات غرق لخيام ومراكز الإيواء بشكل كبير جدا. ولذلك نقول للعالم ماذا تنتظر؟ هل ننتظر أن يدخل فصل الشتاء وأن تبقى هذه الوقائع وهذه المشاهد حاضرة؟ هل ننتظر أن يموت المزيد من الأطفال؟ هل ننتظر أن يعني يحدث معاناة وكارثة للمواطنين؟ نحن الآن على قرابة 3 أعوام لوقف إطلاق النار في غزة، ولا يوجد أي تحرك على الأرض، تحرك جاد لإنهاء معاناة الناس. الكارثة هي هي، المعاناة موجودة، الحصار مفروض، الإعمار لم يدخل الغزة، المعدات الثقيلة، البروتوكول الإنساني لم ينفذ، وبالتالي كل هذه المشاهد الآن حاضرة وبقوة في غزة، وحالة تراجع واضحة للحياة اليومية في غزة وللسكان، وحالة تردي واضحة، وخصوصا أننا الآن مقبلين على فصل شتاء بشكل مؤكد. إذا لم يتم دعم المواطن والوقوف بجانب المواطن بشكل مؤكد، سيكون هناك كوارث وستكون هناك معاناة سيشهدها المواطن داخل قطاع غزة.
1: حذرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية من توقف وشيك للمنظومة الصحية في قطاع غزة في ظل نفاد الوقود ونقص الأدوية واستمرار القيود الإسرائيلية على إدخال زيوت المولدات وقطع الغيار، ويتزامن ذلك مع توقف إمدادات السولار عن 20 منشأة صحية أهلية بسبب نقص التمويل.
2: في غزة لا يحتاج الموت إلى غارة، يكفي أن يصمت مولد. قيود إسرائيلية على الوقود وقطع الغيار وعجز في التمويل الأممي يهددان بإبادة المنظومة الصحية. منذ أكتوبر عام 2023 يعيش قطاع غزة بلا كهرباء منتظمة، فيما تعمل مولدات المستشفيات ليل نهار بزيوت مستهلكة وقطع غيار نادرة. هنا يصل سعر اللتر من زيت المولدات في السوق السوداء إلى نحو $1,000، بينما يرفض الاحتلال الإسرائيلي الموافقة على إدخال أكثر من 92,000 لتر صرفت لغزة عبر الأمم المتحدة. ولم تتوقف الأزمة عند أبواب المستشفيات، إذ أعلنت نقابة أصحاب شركات الباصات العامة في قطاع غزة تعليق نقل الكوادر الطبية بعد عجزها عن تشغيل الحافلات وصيانتها بسبب القيود الإسرائيلية على إدخال الإطارات والبطاريات والزيوت بذريعة تصنيفها مواد مزدوجة الاستخدام.
3: حيث الكثير من الموظفين لم يستطيعوا الوصول اليوم لمكان عمله، مما سبب لدينا في المستشفى بتقليص العمل، حيث تم إيقاف العيادات الخارجية في المستشفى وتم إلغاء كافة لستات العمليات المجدولة داخل المستشفى.
2: 26 مستشفى خارج الخدمة من أصل 38 بحسب شبكة المنظمات الأهلية، ونصف الأدوية وأكثر من نصف المستهلكات مفقود، فيما ينتظر 20,000 جريح ومريض بصيص أمل وتحويلات عالقة خلف معابر مغلقة. من جهتها تحذر شبكة المنظمات الأهلية من أن الأزمة تجاوزت حدود النقص وباتت تهدد المنظومة الصحية بالتوقف التام، فمن أصل 34 محطة للأكسجين لا تعمل سوى 12، فيما تتزايد حاجة أقسام العناية المركزة والحضانات إليه.
4: المنظومة الصحية في قطاع غزة تصارع من أجل البقاء، وأنشطتها مهددة بالشلل والتوقف بسبب إجراءات وقيود الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن وصل الحال إلى أعلى مستويات الخطورة، وباتت المستشفيات مهددة بالتوقف، وأصبحت المنظومة الصحية على شفا حفرة من التوقف التام والعجز عن تقديم الخدمات.
2: ورغم مرور قرابة عام على وقف إطلاق النار، تقول الشبكة إن البنود المتعلقة بفتح المعابر وإدخال الوقود والمساعدات لم تنفذ، محذرة من أن استمرار القيود يحول نقص الإمدادات إلى حكم بالموت على المرضى.
1: قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينياً بإطلاق النار عليه عند حاجز بيت عور العسكري غرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة بدعوى تنفيذه عملية دعس، أصاب جندياً إسرائيلياً بجروح خطيرة. وقبل إعلان استشهاده أفاد تلفزيون فلسطين الرسمي بأن الاحتلال أطلق النار على الشاب غربي رام الله وشدد إجراءاته العسكرية في محيط المدينة. من جانبه قال الجيش الإسرائيلي أن عملية دعس وقعت في محيط حاجز مكابيم قبل أن يعلن لاحقاً قتل منفذها في الموقع. أصيب فلسطينيان

0: معهم ميدانيا. أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمرا عسكريا جديدا يقضي بإزالة النباتات البرية واقتلاع أشجار الزيتون من نحو 99 دونما و790 مترا مربعا من أراضي قرية دير نظام شمال غربي رام الله في الضفة الغربية المحتلة. وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأن الأمر يمنح أصحاب الأراضي مهلة 12 ساعة من إجراء الجولة لتنفيذ أعمال الإزالة. يأتي ذلك فيما تواصل جرافات الاحتلال اليوم الثالث على التوالي تجريف مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين واقتلاع أشجار أو عشرات أشجار الزيتون في القرية. قررت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية شطب القائمتين العربيتين المشتركة والموحدة من خوض انتخابات الكنيسة 26، كما قررت شطب رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة وعضو الكنيسة عن الجبهة للسلام والمساواة عوفر كسيف.
1: 31 بعد 4 نجد بعد بخيوط المركزية.
2: قبل أن تفتح صناديق الاقتراع تفتح هنا معركة أسبق، معركة على حق الوصول إليها أصلا. لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية تنظر في طلبات لشطب القائمتين العربيتين المشتركة والموحدة وشخصيات أبرزها رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي، ومن بين مقدمي الطلبات حزب إيتمار بن غفير الذي سبق أن أدين بدعم منظمة إرهابية والتحريض على العنصرية. فيما يستند طلب شطب أبو شحادي من بين مواده إلى مقال نشره غداة 7 أكتوبر، طلبات تعيد جدلا قديما حول إقصاء قوائم ومرشحين عن ورقة الاقتراع.
3: عندما يقوم شخص مدان بالإرهاب إيتمار بن غفير وعثمان يهوديت ومدان بثمن قضايا عنف وبأكثر من 50 تهمة مختلفة بالملاحقة السياسية ضد إنسان يعمل بشكل ديمقراطي على مدار أكثر من 30 عام، هذا هو مسرح العبث الحقيقي.
4: إسرائيل ما بعد 7 أكتوبر ذهبت يمينا، وفي هذه القاعة تجلت العنصرية الإسرائيلية والفوقية اليهودية. أنا لا يمكن أن أقبل أي فوقية، وخاصة لهذه الأشكال اللي جزء منها يفاخروا بأنهم عنصريين.
2: ليست المرة الأولى التي تجد فيها قوائم عربية نفسها أمام مقصلة الشطب. في جولات سابقة قررت لجنة الانتخابات إبعاد قوائم ومرشحين قبل أن تعيدهم المحكمة العليا إلى السباق، واليوم يعود المشهد بأسماء جديدة وجدل قديم.
5: سياسيا نحن بجو عنصري في دولة إسرائيل جدا جدا، اللي عمليا يرفض انه حتى العربي يناقش في مسألة 7 اكتوبر. المقال بالنسبة لنا ما في هناك اي تأييد لاي عمل ضد المواطنين، المقال هو مقال تحليلي، وبنهاية المطاف بالمقال بنهايته يعني يدعي الى حل سياسي.
2: قانونيا يستند طالبو الشطب الى المادة 7 ألف من قانون اساس الكنيست التي تجيز شطب قائمة او مرشح بسبب نفي طابع اسرائيل دولة يهودية وديمقراطية أو التحريض على العنصرية أو دعم الكفاح المسلح ضدها. لكن المحكمة العليا أرست عتبة إثبات مرتفعة، مقدمو الطلبات يقولون إنهم تجاوزوها، فيما تقول القوائم العربية إن الأدلة لا تقترب منها.
6: قرار يصدر من هنا لكنه قد لا ينهي المعركة، فالطريق من لجنة الانتخابات الإسرائيلية إلى المحكمة العليا سلكته القوائم العربية مراراً، إلا أنه هذه الجولة يأتي وسط خطاب سياسي أكثر حدة. تقول الأحزاب العربية إنه يرفع منسوب التحريض ضدها ويضيق مساحة مشاركتها السياسية، مساع تعيد حدود المشاركة السياسية ومعنى التنافس الديمقراطي إلى دائرة التشكيك والجدل. فمشتاوة رتي عربي، القدس الغربية.
0: بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مع نظيره الروسي سيرجي لافروف العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وجاء اللقاء على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ضمن سلسلة لقاءات أجراها الشيباني مع وزراء ومسؤولين تناولت العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في سوريا والمنطقة، إضافة

0: إلى قضايا إقليمية ودولية وفق بيانات منفصلة لوزارة الخارجية السورية. قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن روسيا تحافظ على اتصالاتها مع دمشق وأنها راضية عن سير المباحثات بشأن قواعدها في سوريا. وأضاف بيسكوف أن موسكو تأمل مواصلة إيجاد أرضية مشتركة مع دمشق بشأن أصعب القضايا. تأتي هذه التصريحات بعد أن أشار الرئيس السوري أحمد الشرح خلال مشاركته قمة الأطلس بنيويورك في الحديث عن مستقبل سوريا إلى أن الحوار مع روسيا وصل إلى نتيجة تقضي بتقليص عدد القواعد إلى 2، مضيفا أن موسكو ودمشق اتفقتا على تحويلهما إلى تدريب الجيش السوري. تعرضت محطات وقود في العاصمة الأوكرانية كييف لقصف روسي ما أسفر عن أضرار جسيمة في وقت تواصل فيه موسكو استهداف منشآت مدنية وبنى تحتية. تقول كييف إنها أساسية لحياة السكان، واستهدفت الهجمات نحو 8 محطات وقود خلال الأسابيع الأخيرة.
1: محطات الوقود في العاصمة الأوكرانية كييف التي يفترض أن تكون أماكن لتزود السكان بمشتقات الوقود أصبحت هدفا رئيسيا للضربات الروسية في الآونة الأخيرة. وفي هذا الموقع تحديدا في حي دارنيتسكي نرصد آثار الهجوم الروسي الذي استهدف إحدى محطات الوقود التابعة لإحدى الشركات الحكومية، وتظهر آثار الدمار بشكل واضح بعدما تم استهدافها بإحدى الطائرات المسيرة خلال هجوم جوي استهدف العاصمة الأوكرانية كييف. الهجمات على هذه المحطات أيضا امتدت إلى مناطق أخرى، وأعلن عمدة المدينة استهداف محطة أخرى في حي هلاسيفسكي، وأدى هذا الهجوم أيضا إلى أضرار كبيرة في هذه المحطة. وبشكل عام تقول السلطات الأوكرانية أن القوات الروسية ألحقت أضرارا في أكثر من 8 محطات وقود في العاصمة الأوكرانية كييف جراء سلسلة من الضربات الروسية خلال الأسابيع الماضية. ثائر عمرو، تيرتي عربي، كييف.
0: أعلنت السلطات البولندية أن مروحية عسكرية روسية اخترقت مجالها الجوي قرب جيب كالينغراد، وقال الجيش البولندي أن المروحية توغلت نحو 300 متر داخل الأجواء البولندية وبقيت فيها 42 ثانية، وأضاف أن راداراته رصدتها وأنه دفع بمقاتلات وأبقى قواته البرية في حالة تأهب، معتبرا أن الحادثة قد تشير إلى اختبار روسي لجاهزية الدفاعات الجوية البولندية. سيطرت حركة تيغراي على مطار عاصمة الإقليم ميكيلي شمالية إثيوبيا مع تصاعد التوترات مع الحكومة الفيدرالية، وقالت الخطوط الجوية الإثيوبية أنها علقت رحلاتها إلى الإقليم، فيما أفادت مصادر محلية باستمرار الاشتباكات على حدود تيغراي وعفر.
2: تيغراي مجددا في قلب المواجهة، ومطار عاصمة الإقليم ميكيلي تحت سيطرة قوات جبهة تحرير تيغراي في تطور يعيد إلى الواجهة شبح الحرب في إثيوبيا. مصادر أمنية ومحلية قالت إن قوات جبهة تحرير شعب تيغراي سيطرت على مطار أولولا أبانيغا في مدينة ميكيلي عاصمة الإقليم الواقع شمال البلاد، بينما أكدت الحكومة الإثيوبية ذلك على لسان مستشار رئيس الوزراء الذي أوضح أن الهجوم أدى إلى تعليق الرحلات الجوية من وإلى الإقليم. وبالتزامن مع ذلك أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية تعليق رحلاتها إلى ميكيلي بسبب ما وصفته بالوضع الراهن في منطقة تيغراي من دون تقديم مزيد من التفاصيل. المطار الذي يعد شريانا رئيسيا للمنطقة توقف عن العمل، فيما طلبت إدارة المطار من العاملين فيه العودة إلى منازلهم. وتأتي هذه التطورات وسط تشدد الاشتباكات بين القوات الفيدرالية وقوات تيغراي، لا سيما على الحدود بين إقليمي تيغراي وعفر، في مشهد يعيد المخاوف من عودة التصعيد إلى منطقة لم تكد تتعافى من آثار حرب دامية استمرت بين عامي 2020 و2022. تلك الحرب خلفت بحسب الاتحاد الإفريقي نحو 600,000 قتيل قبل أن تنتهي باتفاق سلام وقع في نوفمبر 2022.

0: 2022. لكن اتفاق السلام لم ينهي كل التوترات، فالأحد الماضي أعلنت شبه تحرير تيغراي انضمامها إلى تحالف جديد يضم جماعات مسلحة من مناطق مختلفة في إثيوبيا، بينها أمهرة وأروميا وعفر ومنطقة الصومال جنوب البلاد. ويقول التحالف إنه يسعى إلى مواجهة حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد، وتتهم حركات مسلحة الحكومة بتركيز السلطة وتهميش الأقاليم، بينما تقول الحكومة إنها أطلقت حواراً وطنياً لمعالجة الانقسامات والصراعات الداخلية. وبينما تتسع خريطة التوتر، تبدو إثيوبيا أمام اختبار جديد، إما أن يصمد اتفاق السلام في تيغراي أو تكون السيطرة على مطار مكلي وتجدد الاشتباكات بداية لفصل جديد من الصراع. عمر أبو ثواب، تلتي عربي.
1: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن هناك من يريد للمسلمين أن يذوبوا في المجتمعات التي يعيشون فيها، بينما تدعو تركيا إلى الاندماج دون الذوبان. جاء ذلك خلال لقائه ممثلين عن الجالية التركية والجالية المسلمة في فعالية نظمتها اللجنة التوجيهية الوطنية التركية الأمريكية واتحاد الديمقراطيين الدوليين في نيويورك. ودعا الرئيس أردوغان أبناء الجالية التركية إلى ممارسة حقوقهم الديمقراطية والمشاركة في الانتخابات النصفية الأمريكية، مشددا على أهمية التعبير عن إرادتهم عبر صناديق الاقتراع. الآن نذكر بالعناوين. طهران تؤكد أنها تدرس الرد الأمريكي على مقترحها لإنهاء الأعمال العدائية ورفع الحصار وفتح مضيق هرمز. وروبيو يقول أن الاتفاق مع إيران يستدعي جهودا شاقة. قوات الحكومة اليمنية تعلن سيطرتها على جبل قرفان جنوب تعز، والأمم المتحدة تؤكد نزوح أكثر من 130 ألفا منذ بدء المعارك الأخيرة. استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على غزة، وتحذيرات من كارثة إنسانية مع اقتراب فصل الشتاء. في أمان الله.
2: العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.
3: خلف كل رقم قصة،
4: وخلف كل قرار تأثير.
3: أسواق تتحرك،
4: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
3: من الأسواق إلى الطاقة،
4: ومن المال إلى التكنولوجيا،
3: ومن القرار الاقتصادي
4: إلى تفاصيل حياتنا.
3: نقرأ ما يحدث،
4: ونفهم لماذا يحدث،
3: ونكشف إلى أين يتجه،
4: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
3: إنه واقعنا
4: ومستقبلنا.
3: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

0: رغم سجل مثقل بمئات القرارات الأممية المنسية، تصر إسرائيل في كل محفل دولي على ارتداء عباءة الضحية الأزلية. لكن المفارقة اليوم أن سردية تل أبيب فقدت صلاحيتها، فقد أسقطت غزة ورقة التوت وعرت زيف المشهد لتتصدر مظلومية الفلسطينيين خطابات الوفود الأممية وتصبح بوصلة الضمير العالمي. وكما غرد أحدهم: الانتصار ينسج على مهل فلا تستعجلوا. بصدى هذه الكلمات نستهل حلقة جديدة من تفاعل وتشاهدون معنا. تفاعل المنصات مع خطابات الزعماء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. كونفيرس تسحب إعلاناً لحذائها بعد جدل واسع حول دلالات عنصرية. أنا عايزة أتجوز، فتاة مصرية تطرح رغبتها في الزواج علناً على المنصات. مواقف وكلمات في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك وأروقتها تجذب اهتمام رواد المنصات، ما بين مواقف تاريخية وأخرى بكل بساطة مضحكة وعفوية. الضربة الدبلوماسية الأبرز جاءت في خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي ذكر بأن العالم أكبر من 5 دول. نشاهد.
1: 90'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı kabul edelim ki ne adildir ne de güveni tam manasıyla tesis edebilir. Güvenlik Konseyi dünya 5'ten büyüktür ilkesine göre mutlaka
0: الرئيس أردوغان كذلك لم ينسى آلام غزة وأنها أكبر مخيم اعتقال بالعالم.
1: غزة bugün sadece dünyanın en büyük çocuk kabristanı değildir. Aynı zamanda dünyada en yüksek çocuk ampute oranına sahip bölgedir. Gazze çağımızın en insanlık dışı en utanç verici temerküz kampıdır. Tayyip Erdoğan olarak vicdanıyla, tarihiyle, merhametiyle büyük bir milletin cumhurbaşkanı olarak Rabbim ömür verdikçe bu kürsüden mazlumların, mağdurların, kimsesizlerin hakkını savunmaya, onların da sesi olmaya, onların için de konuşmaya, mücadele vermeye İnşallah devam edeceğim. Biz gerekirse sıkıntı çekeriz, gerekirse bedel öderiz ama haksızlık karşısında susmayız. Zulme asla rıza
0: وفي أثناء إلقاء خطابه استشهد الرئيس أردوغان بأبيات لشاعر تركي. لترصد الكاميرات وقتها ردة فعل لمسؤول تركي كبير. نشاهد.
1: Bir şairimizin ifadeleriyle onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar. Vicdan azabından kurtulsalar tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar. Tayyip Erdoğan
0: طبعا كما تشاهدون في الفيديو امامكم لم يتحمل أعضاء الوفد الإسرائيلي سماع الحقائق التي يتحدث بها الرئيس التركي عن جرائم الكيان في الأراضي الفلسطينية. رواد المنصات أيضا تداولوا كلمة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إذ كان له موقف قوي وواضح بممارسات الاحتلال الإسرائيلي بالمنطقة. نشاهد.

0: استمرار الاضطهاد والفصل العنصري وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وسلب الشعب الفلسطيني حقوقه وعلى رأسها حقه الأصيل في إقامة دولته المستقلة وعاصمته القدس الشرقية جرحاً مفتوحاً. ولقد امتدت العدوانية الإسرائيلية المصابة بالصلف والغرور لتطاول دول الجوار وأمن المنطقة بأسرها، فإسرائيل تكرر اعتداءاتها السافرة على سوريا وتحتل أراضي إضافية فيها تضاف إلى الجولان المحتل منذ عام 1967، غير آبهة حتى بتقديم مبررات سوى تقديراتها لطبيعة النظام السياسي الذي نشأ فيها بعد التخلص من النظام السابق، وكأنها وصي على دول المنطقة، وهي تعلن على الملأ عدم التزامها بالتفاهمات مع لبنان وتصر على احتلال أراضيه وأداء دوري.
1: العاهل الأردني هو الآخر كانت له كلمة قوية حول الاعتراف بالدولة الفلسطينية تداولها رواد المنصات، قال فيها إنه ليس مكافأة بل حق لا جدال فيه.
2: The Israeli government understands the power of attention, and lately it has not liked the attention it's been getting. When confronted with evidence of wrongdoing, rather than change the course, it opts for distraction, discrediting its critics. It has also tried to cast this conflict as a war of religions, Islam on one side, Judaism and Christianity on the other. It is not. This is about whether Palestinians, Muslims and Christians are entitled to the same rights as everyone else. Distractions will not fly anymore.
1: أما ما جاء في المواقف العفوية أو المضحكة، فقد تداول رواد المنصات مقاطع عدة للرئيس السوري أحمد الشرع، في أحدها يؤكد سيادة بلاده على الجولان المحتل، وفي الأخرى يمازح الجالية السورية بالولايات المتحدة خلال اللقاء بهم.
3: رئيس ترامب رجل وقف مع سوريا ودعم سوريا وأصدر قرار تاريخي برفع العقوبات عن سوريا، وأنا أحترمه جدا وتجمعني وإياه علاقة خاصة جدا، لكن كنت أمازحه في يوم من الأيام عندما زرته في البيت الأبيض عندما ذكر قضية اعترافه في الجولان، فقلت له لماذا لا تعطيهم نيوجيرسي، لماذا تعطيهم الجولان، فأنت يعني لا تملكها إلا الجولان حتى تعطيها لإسرائيل يعني، فأنا كنت حريص على أن تعطيهم أرض ما، ونيوجيرسي أعتقد أنها ديمقراطيين وهم لا ينتخبوا أيضا رئيس ترامب، فجيد أن يعطيهم يعني نيوجيرسي أفضل من الجولان، على أقل تقدير يملكها، أما جولان لا يملكها فهي لها أناس وأرض بغض النظر عن هذا المزاح، لكن الجولان لها أناس هي لأناس، لا يحق لأحد لا لرئيس سوري ولا لرئيس أمريكي ولا لأي أحد أن يتنازل عنها للآخرين.
1: الآن مشاهدينا نأخذكم في جولة على آراء رواد منصات التواصل الاجتماعي بشأن ما يحدث في أروقة والأمم المتحدة، نشاهد. يقول أو تقول ليلى: من من خلال كلمات ممثلي وفود دول العالم بالأمم المتحدة يتضح أكثر أن الكيان ينعزل وينغلق على نفسه، وهذه بداية الزوال. أما حساب بايما فالآخر يقول: خلال كلمة الرئيس أردوغان يبدو أن الوفد الإسرائيلي تذكر أن لديه موعدا من قبل 3000 سنة، لهذا طلعوا. حساب آخر يقول: سيادة الرئيس الشرع يعني مال إيت غير ترامب تمزح معه، تضحك على هذا الموقف. صورة إعلانية لحذاء رياضي كانت كافية لإشعال موجة غضب واسعة في الولايات المتحدة بعد أن وجدت شركة كونفرس الأمريكية نفسها وسط اتهامات باستخدام إيحاءات عنصرية. الإعلان الترويجي لحذاء تشاك 70X شاركت فيه نجمة الكي بوب الكورية كارينا وظهرت فيه بتنورة بيضاء طويلة وهي تمسك زوجا من الأحذية السوداء، لكن منتقدين قرأوا الإعلان بطريقة أخرى ولم يتعاملوا مع تفاصيل الصورة بوصفها مجرد عناصر تصميمية عابرة، إذ رأوا أن الإضاءة على التنورة شكلت مثلثاً أبيض يشبه الغطاء المدبب المرتبط بجماعة كو كلوكس كلان العنصرية، بينما شبهوا طريقة تدلي الحذائين بقدمي ضحية إعدام شنقاً. نشاهد الإعلان معاً.

0: على منصات التواصل الاجتماعي انتشرت الصورة سريعاً وانقسمت الآراء حولها، فيما لم يظهر ما يثبت أن الإعلام صمم عمداً للإشارة إلى كوكلوكس كلان، كما دافع بعض المعلقين عن الشركة معتبرين أن التشابه غير مقصود وأن الصورة لا تتعدى كونها فكرة إعلانية. لكن حجم الانتقادات دافع كونفرس المملوكة لشركة نايكي إلى حذف الإعلان وإصدار اعتذار رسمي قالت فيه إنها تتفهم سبب اعتبار الصورة مزعجة، وأقرت بأنها أخطأت مؤكدة أنها تعمل على إزالة الإعلان من كل الأماكن التي ظهر فيها. مشاهدينا، نشاهد معا وجهة نظر النشطاء في الولايات المتحدة بشأن هذا الموضوع.
1: Visual analysis of why this Converse ad is so disturbing. The first thing that people notice is that this looks like someone hanging.
2: Converse wants us to believe that the ad that they put out depicting someone hanging from a tree was an accident and that they're sorry. Now, keep in mind, this ad was put out almost a year to the date of the anniversary of Trey Reed's hanging death. Trey Reed was a black college student that was found hanging on a college campus in Mississippi, and his family has still received no answers. That black people in America, a lot of the times in the South, are being found hanging from trees under mysterious circumstances, and their deaths most of the time are ruled suicides.
3: That was on purpose. That ad was on purpose. Because what? What?
0: من هي جماعة كو كلوكس كلان التي أتى ذكرها في فقرتنا؟ هي جماعة عنصرية متطرفة ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب الأهلية، وقامت على فكرة تفوق البيض واستهداف السود ومناصري حقوقهم بالعنف والترهيب. مشاهدينا، نأخذكم في جولة على منصات التواصل الاجتماعي لنرى كيف تفاعلتم مع هذا الموضوع. يقول نائل الخطيب: الإعلان مقصود ومدروس وليس عشوائيا، والهدف منه إثارة هذه الضجة الإعلامية. سورا تقول: لديهم الكثير من الوقت لدرجة أنهم يفرطون في التأويل ويجدون أشياء في أماكن لا وجود لها فيها. أما ترتيل هي الأخرى تقول: الشركة أرادت تحقيق الشهرة والترويج لنفسها على حساب السود للأسف. عفراء أخيرا: هذه الطريقة في الإعلان أصبحت قديمة، ابحثوا عن طريقة أخرى. أنا عايزة أتجوز، جملة قصيرة كتبتها أسماء صالح بنت محافظة بورسعيد المصرية على فيسبوك، تحولت خلال ساعات إلى حديث منصات التواصل الاجتماعي بعدما أعلنت صراحة رغبتها في الزواج وتكوين أسرة، ثم وجدت نفسها أمام مئات الرسائل من رجال قالوا إنهم يرغبون في الارتباط بها. الفتاة كانت واضحة وصريحة في منشورها، إذ كتبت مباشرة: أنا عايزة أتجوز، موضحة أنها وصلت إلى مرحلة تريد فيها تكوين أسرة والعيش في علاقة مستقرة مع شريك حياة، لكنها لا تبحث عن أي شخص وإنما عن رجل يشاركها طموحاتها ويدعمها في حياتها ودراستها وعملها. أسماء عرفت

0: نفسها بأنها لايف كوتش وصاحبة مركز تعليمي للأطفال، وقالت إن طبيعة عملها التي تدور إلى حد كبير حول الأطفال والأمهات ومحدودية فرص التعارف في محيطها الاجتماعي جعلتها تطلب من أشخاص تعرفهم وتثق بهم أن يرشحوا لها شخصا مناسبا. وسرعان ما تحول المنشور إلى حديث وجدل واسع، وتنوعت الردود عن صراحة أسماء في إعلان رغبتها في الزواج، لتعود في اليوم التالي بمنشور جديد تسأل فيه ليه بوست واحد قالت فيه أنا عايزة أتجوز عمل كل ده، لتنشر بعدها مقطع فيديو ناقشت فيه تعليقات ربطت بين إعلانها رغبتها في الزواج وبين الحياة، مؤكدة أن هناك فرقا بين قول المرأة أنا عايزة أتجوز وبين قولها إنها تريد الزواج من أي شخص. نشاهد.
1: هي عملت مسلسل عايزة أتجوز كلنا حبيناه وكنا مبسوطين واحنا بنتفرج عليه، كنا عايشين معاها خطوة خطوة قصة كل عريس. لما أسماء بقى البنت البسيطة طلعت قالت أنا عايزة أتجوز، الدنيا اتقلبت حرفيا. بعيدا بقى عن الوزارة، في حاجة مهمة عايزة فعلا أتكلم فيها. إيه في الكومنتات ناس بتسأل إزاي تقولي كده؟ إيه فين الحياة؟ وكمان بقى أسئلة طبعا كتير وتقدروا تشوفوا الكومنتات. أنا بقى اللي عايزة أسأل، إيه علاقة الحياة؟ أو أنا فقدت حياتي في إيه؟ في إني طلعت وقلت أنا عايزة أعمل أسرة. أنا فقدت هنا حياتي في إيه؟ في فرق ما بين أنا عايزة أتجوز وأنا عايزة أتجوز أي حد، في فرق ما بين الاتنين. ليه الست لازم تثبت إنها مستقلة عن طريق إنها تقول أنا مش محتاجة جواز؟ أنا ممكن أكون مش محتاجة حد ينقذني، لكني محتاجة شريك يشارك معايا الحياة، حد شاهد على حياتي وأنا شاهدة على حياتي. أنا عايزة أتجوز لكن مش عايزة أتجوز أي حد وخلاص. والنضج من وجهة نظري إنك تعرف أنت عايز إيه من غير ما ترجع منه ومن غير ما تتنازل عشان توصل.
0: مع اتساع انتشار القصة، قالت أسماء في إحدى مداخلاتها الإعلامية إنها تلقت بعد المنشور نحو 2000 رسالة من رجال يرغبون في الزواج بها، لكنها لم ترد على أي منهم. في خضم الجدل الحاصل حول أسماء، تداول رواد المنصات رأيا سابقا لشيخ الأزهر أحمد الطيب، قال فيه إن من الجائز شرعا للفتاة أن تخطب لنفسها كما يجوز للأب أن يخطب لابنته، مستشهدا بأحاديث ووقائع من السيرة النبوية. أخيرا نشير مشاهدينا إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر رصد في بداية العام الحالي أن نسبة العنوسة في مصر تجاوزت 13 مليونا ممن تجاوزت أعمارهم 30 عاما. إذن مشاهدينا، كيف تفاعل رواد المنصات وكيف كانت تعليقاتكم بشأن هذا الموضوع؟ نأخذ بعضا منها. يقول حساب The Wise Man: الله يرزقك ابن الحلال الذي تبنين معه بيت الصلاح والتربية الفاضلة والسعادة والعافية، محظوظ من يتزوج بتلك التي تنشد الحلال وبناء الأسرة. دكتور عمار والآخر يقول: والله آني هم أريد أتزوج بس أستحي أعمل فيديو. أحمد يعلق: إيه المشكلة؟ يمكن لأي امرأة عاقلة رشيدة من أن تقدم نفسها للزواج، والأمثلة على ذلك كثيرة. ماهي هي الأخرى تقول: إحنا بقينا في مجتمع مريض فاقد لكل حاجة، الناس نسيت يعني إيه دين ويعني إيه تربية ويعني إيه أصول، الغلط بقى سهل والحرام بقى الصح، حقيقي مش عارفة هنشوف إيه تاني في الحياة. أخيرا مها تقول: مش فاهمة ليه بنحس بالشفقة وأحيانا بالسخرية تجاه البنت اللي بيكون طموحها تتجوز وتبني أسرة. موظفة بمركز رياضي في نيويورك تفصل تعسفيا من عملها بعد تداول مقطع فيديو واسع الانتشار تظهر فيه وهي تواجه وتنتقد أحد الداعمين لإسرائيل داخل المركز، معتبرة أن إنهاء خدمتها جاء كعقاب مباشر على موقفها التضامني مع قضية الفلسطينية. نشاهد.
2: Doxed my name, job title, and the name of my employer was published online. This information was then used

0: اليوم أنا مش قادر المفصل مش قادر أحركه، إيدي مش قادر أشيل فيها حاجة، يعني عملت عندي الإصابة عجز تام، منعتني من ممارسة الهواية اللي أنا بحبها.
1: في تاريخ 16/7/2025 وأنا مروح من المساعدات الأمريكية تعرضت لطلق ناري في إيدي متفجر، عمل عندي إصابة وشلل تام في الإيد بحيث إنه راح المفصل تام. الإيد تحتاج عندي لمفصل. بمرق من قدام الجيم، نفسي ألعب، نفسي أشيل حديد زي زمان، نفسي أرجع زي زمان، إيدي خنتني. طموحي تدمر، مستقبلي تدمر. زي ما أنتم شايفين الآن أنا بعيش في بقايا منزل مدمر، لا هو ساتر شتاء ولا هو ساتر صيف، لا في حيطان، السقف قايل للسقوط في أي لحظة. أنا مش قاعد في أمان أنا وأطفالي، أنا بدي أتعالج. القطاع الصحي عندنا في قطاع غزة مدمر، اطلعوا لنا يا عالم بعين الرحمة، بعين الإنسانية، بدنا نعلم أولادنا، بدنا نعيش.
0: الصورة هذه قبل الحرب كنت واصل لمستوى يعني.
2: المقطع التالي يجمع بين الضحك والبكاء. أطفال فلسطينيون يمارسون طفولتهم ويلعبون بدمية صغيرة كأي صغار في العالم، لكن اللعبة نفسها تحولت إلى تفاصيل جنازة نعشا فوقه دميتهم الراحلة في محاكاة لوداع باتوا يرونه كل يوم. للفرح مكان حتى وسط أصعب الظروف. عريس يبلغ من العمر 76 عاما وعروسه 59 عاما يحتفلان بزفافهما في مدينة غزة.
3: نعلن على حضراتكم عقد قران أخونا الحبيب السيد سعيد النجار أبو إياد على الأخت الفاضلة هيام ياسين. لا بد أن نعيش وتستمر الحياة ونبني أسرة جديدة في سبيل إقامة دولتنا الدولة الفلسطينية العتيدة على أنقاض قطاع غزة.
2: أطفال في تونس يحظون بإشادة واسعة بعدما تعاونوا لمساعدة امرأة على عبور طريق غمرته المياه بأمان. نشاهد.

0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيرتي عربي في الأوقات التالية.
1: Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements, plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing.
2: فإننا نعلن بدء عملية طوفان الأقصى.
3: نحن نلخمين بخيوط الدم.
4: أزرقي إسرائيل, אנחנו במלחמה.
5: What happens in Gaza today is massive killing of civilians, systematic destruction of Gaza City.
6: Şu anda Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın o kıyamına asla seyirci kalamayız.

طهران تؤكد أنها تدرس الرد الأمريكي على مقترحها لإنهاء الأعمال العدائية ورفع الحصار وفتح مضيق هرمز. وروبيو يقول أن الاتفاق مع إيران يتطلب جهودا شاقة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تريت عربي في اسطنبول، معكم مهند العراوي. وفي نشرتنا أيضا، قوات الحكومة اليمنية تعلن سيطرتها على جبل قرفان الاستراتيجي جنوب تعز، والأمم المتحدة تؤكد نزوح أكثر من 130 ألفا منذ بدء المعارك الأخيرة. استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، وتحذيرات من كارثة إنسانية مع اقتراب فصل الشتاء.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. اتهم الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان الولايات المتحدة وإسرائيل باستهداف مدنيين إيرانيين ردا على وصف ترامب إيران بأنها راعية للإرهاب. وقال بيزشكيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن بلاده لن تطلب إذنا من أحد للدفاع عن نفسها، كما وصف إسرائيل بأنها الإرهابي الحقيقي.
1: قال ترامب إننا إرهابيون بينما قتلوا قائدنا وطلاب مدرسة ميناب واستهدفوا الصالة الرياضية في لامارد بقنبلة عنقودية. الإرهابيون ومن يدربون الإرهابيين يقولون لنا إننا إرهابيون. هاجمتنا الولايات المتحدة وإسرائيل لكن شعبنا صمد بقوة. نحن لا نطلب الإذن من أحد للدفاع عن أنفسنا. الإرهابي الحقيقي هو إسرائيل. انظروا إلى غزة وما حل بهذه المنطقة، فقد قتل أكثر من 70,000 شخص على يد الإرهابيين الحقيقيين.
0: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الرئيس دونالد ترامب منفتح على لقاء الجميع بمن فيهم الرئيس الإيراني رغم عدم وجود اجتماع مقرر بينهما. وأضاف روبيو في مقابلة مع قناة أمريكية أن محادثات الثلاثاء بشأن إيران كانت تبادلا للأفكار والرسائل إلى حد كبير، مؤكدا أن الاتفاق مع إيران سيستدعي جهدا شاقا وفق تعبيره. قال مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز أن طهران تدرس الرد الأمريكي على مقترحها لإنهاء الأعمال العدائية. وأوضح المسؤول أن محادثات غير مباشرة مع واشنطن جرت في نيويورك وتناولت إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي، ومضيفا أن خلافات كثيرة لا تزال قائمة بين البلدين لكن المسار الدبلوماسي مستمر. أكد أن الإنهاء الدائم للأعمال العدائية ورفع الحصار من أولى أبرز أولويات إيران. أعلنت سلطنة عمان مقتل أحد أفراد طاقم سفينة تجارية وإجلاء 27 آخرين إثر استهدافها على بعد ميلين ونصف الميل البحري من محافظة مسندم المطلة على الضفة الجنوبية لمضيق هرمز. وقال مركز الأمن البحري العماني في تدوينة عبر منصة إكس إن إحدى سفن البحرية العمانية نفذت بالتعاون مع الجهات المختصة عملية إخلاء لطاقم السفينة التجارية كيب داو التي ترفع علم أنتيغاو وبربودا. وأضاف أن الاستهداف أسفر عن اندلاع حريق في غرفة المحركات ووفاة أحد أفراد الطاقم. تتواصل في نيويورك أعمال الدورة السنوية 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتبحث اجتماعات الدورة ملفات عدة في مقدمتها النزاعات والأمن الدولي وتغير المناخ والتنمية المستدامة والاستعداد للجوائح، إضافة إلى نزع السلاح النووي. وتنعقد الدورة وسط التحديات المتزايدة تواجه التعاون الدولي أبرزها تصاعد الصراعات وتراجع الثقة في النظام المتعدد الأطراف إلى جانب التغير المناخي وانتشار خطاب الكراهية والمعلومات المضللة. أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الجولان سيبقى أرضا سورية وأن محاولات فرض الأمر الواقع لن تمس سيادة سوريا، مشيرا إلى أن الإجراءات الإسرائيلية لضم الجولان باطلة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 497.
2: فالجولان سيبقى أرضا سورية وجميع إجراءات الضم باطلة وملغية بقوة قرار مجلس الأمن 497. وقد قالت هذه الجمعية ب123 صوتا في كانون الأول الماضي، فشكرا لمن حاز إلى القانون، وأدعو من امتنع أن يعيد قراءة القرار 497، فهو أقصر من كلمتي هذه وأوضح، وما نطلبه من شركائنا بسيط، قولوا ما يقول القانون الدولي. وأمام سعادة العالم بالعودة الحميدة والتعافي السريع، تظهر لنا إسرائيل بشذوذها لتتعدى على سوريا بما يقارب 500 غارة جوية ومدفعية وأكثر من 1200 توغل ويقارب 300 اعتقال واحتجاز للسوريين، مما يهدد استقرار سوريا ويخالف توجه العالم بأسره.
0: أفاد مراسل تلت عربي في اليمن بأن جماعة الحوثي تشن هجوما واسعا من عدة محاور على مديرية المقاطرة بمحافظة لحج في وقت سابق أعلنت القوات الحكومية اليمنية سيطرتها على جبل قرفان بمحافظة تعز بالتزامن مع إحباطها محاولة تسلل للحوثيين في جبهة كهبوب وصد 3 محاولات تسلل أخرى في عدة جبهات على وقع قصف جوي ومدفعي مكثف على مواقع الحوثيين.
1: على أشدها تتواصل المعارك في اليمن بين القوات الحكومية والحوثيين على جبهات ممتدة من مأرب والجوف شمالاً إلى تعز ولحج جنوباً، فيما تتركز المعارك على الساحل الغربي اليمني حيث سباق السيطرة على المرتفعات الاستراتيجية المطلة على مضيق باب المندب، تزامناً مع ضربات مكثفة من طيران التحالف استهدفت مواقع الحوثيين وتحديداً في صعدة معقل الجماعة. في مرتفعات كهبوب لم تفلح محاولات الحوثيين في إحداث اختراق عسكري أو تغيير خطوط السيطرة في المنطقة رغم الهجمات المتكررة. القوات الحكومية اليمنية أعلنت إحباط هجمات الحوثيين واستهداف آلياتهم وتجمعاتهم في كهبوب، كما صدت 3 محاولات تسلل الحوثية في جبهات أم ريش وهيلان وروان بمحافظة مأرب على وقع قصف جوي مدفعي مكثف على معسكر أم ريش الاستراتيجي. وضمن مساعيها لاستعادة زمام المبادرة، أعلنت القوات الحكومية اليمنية إحكام سيطرتها على جبل قرفان الاستراتيجي في منطقة جرداد جنوب محافظة تعز. ونشرت القوات الحكومية اليمنية مشاهد قالت إنها لاستهداف عناصر وعتاد الحوثيين في البيضاء والمخاء غرب اليمن بهدف وضع الحوثيين تحت ضغط عسكري متزايد. عشرات القتلى سقطوا جراء معارك بين الطرفين خلال يومين، خصوصا في جبهات جنوب غرب اليمن، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر عسكرية من الحكومة والحوثيين، في ظل تفاقم متسارع لأزمة النازحين داخل اليمن، حيث تجاوز عددهم قرابة 150 ألف شخص فروا من منازلهم جراء التصعيد منذ بداية سبتمبر، وسط توقعات أممية بنزوح 100 ألف آخرين الشهر المقبل حال استمرار الصراع.
0: استشهد 6 فلسطينيين في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة، وأفادت مصادر محلية باستشهاد فلسطيني بعد إصابته بنيران الاحتلال في منطقة السطر الغربي شمال خان يونس جنوب القطاع، فيما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بغارة إسرائيلية استهدفت مركبة بمواصي خان يونس، كما استشهدت فلسطينية في مخيم البريج وسط القطاع، واستشهد فلسطيني بقصف من مسيرة إسرائيلية على مدينة دير البلح، كما استشهد آخر بغارة من مسيرة إسرائيلية قرب مجمع أبو خضرة الحكومي بحي الرمال غرب مدينة غزة. حذر مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابت من تدهور الأوضاع أو أوضاع مئات الآلاف من النازحين في القطاع مع اقتراب فصل الشتاء، في ظل تهالك أكثر من 60% من الخيام وحاجات هذا الاستبدال الفوري. وقال الثوابت في بيان إن الطواقم الحكومية المختصة أجرت حصرا ميدانيا شاملا لواقع مخيمات النزوح، أظهر أن 162 ألف خيمة أصبحت مهترئة تماما وخرجت من الخدمة من أصل 270 ألف خيمة تؤوي العائلات النازحة. وفي ذات السياق عقد أعيان ومخاتير ووجهاء في حي الزيتون بمدينة غزة بمشاركة ممثلين عن الدفاع المدني وبلدية غزة وقفة للتحذير من تفاقم الأوضاع الإنسانية في الحي مع اقتراب فصل الشتاء.
3: نوجه نداء إلى العالم قبل دخول فصل الشتاء، حيث شهدت هذه المنطقة حالات وفاة في فترة الشتاء الماضي والذي قبل الماضي، وحالات غرق لخيام ومراكز الإيواء بشكل كبير جدا. ولذلك نقول للعالم، ماذا تنتظر؟ هل ننتظر أن يدخل فصل الشتاء وأن تبقى هذه الوقائع وهذه المشاهد حاضرة؟ هل ننتظر أن يموت المزيد من الأطفال؟ هل ننتظر أن يعني يحدث معاناة وكارثة للمواطنين؟ ونحن الآن على قرابة 3 أعوام لوقف إطلاق النار في غزة، ولا يوجد أي تحرك على الأرض، تحرك جاد لإنهاء معاناة معاناة الناس. الكارثة هي المعاناة موجودة، الحصار مفروض، الإعمار لم يدخل الغزة، المعدات الثقيلة، البروتوكول الإنساني لم ينفذ، وبالتالي كل هذه المشاهد الآن حاضرة وبقوة في غزة، وحالة تراجع واضحة للحياة اليومية في غزة وللسكان، وحالة تردي واضحة، وخصوصا أننا الآن مقبلين على فصل شتاء بشكل مؤكد. إذا لم يتم دعم المواطن والوقوف بجانب المواطن بشكل مؤكد، سيكون هناك كوارث وستكون هناك معاناة سيشهدها المواطن داخل قطاع غزة.
0: قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيا بإطلاق النار عليه عند حاجز بيت عور العسكري غرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة بدعوى تنفيذه عملية الدعس، أصاب جنديا إسرائيليا بجروح خطيرة. وقبل إعلان استشهاده أفاد تلفزيون فلسطين الرسمي بأن الاحتلال أطلق النار على الشاب غربي رام الله وشدد إجراءاته العسكرية في محيط المدينة. من جانبه قال جيش الاحتلال إن عملية الدعس وقعت في محيط حاجز مكابيم قبل أن يعلن لاحقا عن قتل منفذها في الموقع. أصيب فلسطينيان أحدهما طفل برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحامه مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفادت وسائل وإعلام محلية بأن جيش الاحتلال أطلق قنابل الغاز بكثافة صوب المركبات الفلسطينية عند المدخل الشرقي للمدينة بالتزامن مع الاقتحام، كما فرض طوقا عسكريا في محيط المنطقة ومنع حركة المركبات والمواطنين. وأضافت أن قوات الاحتلال دهمت أيضا محلا تجاريا وأرضا زراعية واحتجزت عددا من الفلسطينيين وحققت معهم ميدانيا. أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمرا عسكريا جديدا يقضي بإزالة النباتات البرية واقتلاع أشجار الزيتون من نحو 99 دنما و790 مترا مربعا من أراضي قرية دير نظام شمال غربي رام الله في الضفة الغربية المحتلة. وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأن الأمر يمنح أصحاب الأراضي مهلة 12 ساعة من إجراء الجولة لتنفيذ أعمال الإزالة. يأتي ذلك فيما تواصل جرافات الاحتلال لليوم الثالث على التوالي تجريف مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين واقتلاع عشرات أشجار زيتون في القرية. قررت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية شطب القائمتين العربيتين المشتركة والموحدة من خوض انتخابات الكنيست 26. كما قررت شطب رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة وعضو الكنيست عن الجبهة للسلام والمساواة عوفر كسف.
4: 31 بعد 4 نجد بعد بخيوط المركزية.
5: قبل أن تفتح صناديق الاقتراع تفتح هنا معركة أسبق، معركة على حق الوصول إليها أصلاً. لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية تنظر في طلبات لشطب القائمتين العربيتين المشتركة والموحدة وشخصيات أبرزها رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي، ومن بين مقدمي الطلبات حزب إيتمار بن غفير الذي سبق أن أدين بدعم منظمة إرهابية والتحريض على العنصرية، فيما يستند طلب شطب أبو شحادي من بين مواده إلى مقال نشره غداة 7 أكتوبر. طلبات تعيد جدلا قديما حول إقصاء قوائم ومرشحين عن ورقة الاقتراع.
6: عندما يقوم شخص مدان بالإرهاب إيتمار بن غفير وعثمان يهوديت ومدان بثمن قضايا عنف وبأكثر من 50 تهمة مختلفة بالملاحقة السياسية ضد إنسان يعمل بشكل ديمقراطي على مدار أكثر من 30 عام، هذا هو مسرح العبث الحقيقي.
7: إسرائيل ما بعد 7 أكتوبر ذهبت يمينا، وفي هذه القاعة تجلت العنصرية الإسرائيلية والفوقية اليهودية. أنا لا يمكن أن أقبل أي فوقية، وخاصة لهذه الأشكال اللي جزء منها يفاخروا بأنهم عنصريين.
5: ليست المرة الأولى التي تجد فيها قوائم عربية نفسها أمام مقصلة الشطب. في جولات سابقة قررت لجنة الانتخابات إبعاد قوائم ومرشحين قبل أن تعيدهم المحكمة العليا إلى السباق، واليوم يعود المشهد بأسماء جديدة وجدل قديم.
8: سياسيا نحن بجو عنصري في دولة إسرائيل جدا جدا، اللي عمليا يرفض أنه حتى العربي ناقش في مسألة 7 أكتوبر. المقال بالنسبة إلنا ما في هناك أي تأييد لأي عمل ضد المواطنين، المقال هو مقال تحليلي، وبنهاية المطاف بالمقال بنهايته يعني يدعي إلى حل سياسي.
5: قانونيا يستند طالبو الشطب إلى المادة 7 ألف من قانون أساس الكنيست التي تجيز شطب قائمة أو مرشح بسبب نفي طابع إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية أو التحريض على العنصرية أو دعم الكفاح المسلح ضدها، لكن المحكمة العليا أرست عتبة إثبات مرتفعة، مقدمو الطلبات يقولون إنهم تجاوزوها، فيما تقول القوائم العربية إن الأدلة لا تقترب منها.
9: قرار يصدر من هنا لكنه قد لا ينهي المعركة، فالطريق من لجنة الانتخابات الإسرائيلية إلى المحكمة العليا سلكته القوائم العربية مرارا، إلا أنه هذه الجولة يأتي وسط خطاب سياسي أكثر حدة، تقول الأحزاب العربية إنه يرفع منسوب التحريض ضدها ويضيق مساحة مشاركتها السياسية، مساع تعيد حدود المشاركة السياسية ومعنى التنافس الديمقراطي إلى دائرة التشكيك والجدل. فمشتاوة رتي عربي، القدس الغربية.
0: بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مع نظيره الروسي سيرجي لافروف العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. جاء اللقاء على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ضمن سلسلة لقاءات أجراها الشيباني مع وزراء ومسؤولين.

0: فروع القوات المسلحة إلى جانب رفع علمي البلدين وعزف نشيديهما الوطنيين. دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى اتخاذ خطوات لخفض التصعيد في الحرب مع روسيا، وأكد في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الأوكرانيين مستعدون لقضاء شتاء قاس للغاية، لكنهم مستعدون أيضا للرد على أي هجمات روسية مستمرة بجعل الأشهر الباردة مؤلمة لموسكو أيضا.
1: يدرك الأوكرانيون أن هذا الشتاء سيكون قاسيا جدا علينا، لكن في المقابل لن يكون أمامنا خيار سوى جعله مؤلما على روسيا أيضا. ولهذا السبب نقول إن اتخاذ خطوات لخفض التصعيد في الحرب مع روسيا سيكون مهما وضروريا قبل الشتاء.
0: بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي العلاقات الثنائية بين البلدين ومسار الحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى القضايا الإقليمية. وأكد أردوغان خلال اللقاء على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أن تركيا على استعداد لبذل كل ما في وسعها لإرساء السلام الدائم في الحرب الروسية الأوكرانية ومواصلتها العمل على إعادة إحياء المفاوضات المباشرة، كما أوضح أن أنقرة ستواصل اتخاذ الخطوات الكفيلة بتطوير العلاقات التركية الأوكرانية. تعرضت محطتا وقود في العاصمة الأوكرانية كييف لقصف روسي ما أسفر عن أضرار جسيمة في وقت تواصل فيه موسكو استهداف منشآت مدنية وبنى تحتية تقول كييف إنها أساسية لحياة السكان. واستهدفت الهجمات نحو 8 محطات وقود خلال الأسابيع الأخيرة.
2: محطات الوقود في العاصمة الأوكرانية كييف التي يفترض أن تكون أماكن لتزود السكان بمشتقات الوقود أصبحت هدفاً رئيسياً للضربات الروسية في الآونة الأخيرة. وفي هذا الموقع تحديداً في حي دارنيتسكي نرصد آثار الهجوم الروسي الذي استهدف إحدى محطات الوقود التابعة لإحدى الشركات الحكومية، وتظهر آثار الدمار بشكل واضح بعدما تم استهدافها بإحدى الطائرات المسيرة خلال هجوم جوي استهدف العاصمة الأوكرانية كييف. الهجمات على هذه المحطات أيضا امتدت إلى مناطق أخرى، وأعلن عمدة المدينة استهداف محطة أخرى في حي هلاسيفسكي، وأدى هذا الهجوم أيضا إلى أضرار كبيرة في هذه المحطة. وبشكل عام تقول السلطات الأوكرانية أن القوات الروسية ألحقت أضرارا في أكثر من 8 محطات وقود في العاصمة الأوكرانية كييف جراء سلسلة من الضربات الروسية خلال الأسابيع الماضية. ثائر عمرو، تيرتي عربي، كييف.
0: سيطرت حركة تيغراي على مطار عاصمة الإقليم ميكيلي شمالية إثيوبيا مع تصاعد التوترات مع الحكومة الفيدرالية، وقالت الخطوط الجوية الإثيوبية أنها علقت رحلاتها إلى الإقليم، فيما أفادت مصادر محلية باستمرار الاشتباكات على حدود تيغراي وعفر.
3: تيغراي مجددا في قلب المواجهة، ومطار عاصمة الإقليم ميكيلي تحت سيطرة قوات جبهة تحرير تيغراي في تطور يعيد إلى الواجهة شبح الحرب في إثيوبيا. مصادر أمنية ومحلية قالت إن قوات جبهة تحرير شعب تيغراي سيطرت على مطار أولولا أبانيغا في مدينة ميكيلي عاصمة الإقليم الواقع شمال البلاد، بينما أكدت الحكومة الإثيوبية ذلك على لسان مستشار رئيس الوزراء الذي أوضح أن الهجوم أدى إلى تعليق الرحلات الجوية من وإلى الإقليم. وبالتزامن مع ذلك أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية تعليق رحلاتها إلى ميكيلي بسبب ما وصفته بالوضع الراهن في منطقة تيغراي من دون تقديم مزيد من التفاصيل. المطار الذي يعد شريانا رئيسيا للمنطقة توقف عن العمل، فيما طلبت إدارة المطار من العاملين فيه العودة إلى منازلهم. وتأتي هذه التطورات وسط تشدد الاشتباكات بين القوات الفيدرالية وقوات تيغراي، لا سيما على الحدود بين إقليمي تيغراي وعفر، في مشهد يعيد المخاوف من عودة التصعيد إلى منطقة لم تكد تتعافى من آثار حرب دامية استمرت بين عامي 2020 و2022. تلك الحرب خلفت بحسب الاتحاد الإفريقي نحو 600,000 قتيل قبل أن

0: تنتهي باتفاق سلام وقع في نوفمبر 2022. لكن اتفاق السلام لم ينهي كل التوترات، فالأحد الماضي أعلنت شبه تحرير تيغراي انضمامها إلى تحالف جديد يضم جماعات مسلحة من مناطق مختلفة في إثيوبيا، بينها أمهرة وأروميا وعفر ومنطقة الصومال جنوب البلاد. ويقول التحالف إنه يسعى إلى مواجهة حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد، وتتهم حركات مسلحة الحكومة بتركيز السلطة وتهميش الأقاليم، بينما تقول الحكومة إنها أطلقت حواراً وطنياً لمعالجة الانقسامات والصراعات الداخلية. وبينما تتسع خريطة التوتر، تبدو إثيوبيا أمام اختبار جديد، إما أن يصمد اتفاق السلام في تيغراي أو تكون السيطرة على مطار ميكيلي وتجدد الاشتباكات بداية لفصل جديد من الصراع. عمار أبو ثواب، تلت عربي.
1: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن هناك من يريد للمسلمين الذوبان في المجتمعات التي يعيشون فيها، مؤكدا أن الاندماج لا يعني الذوبان. جاء ذلك خلال لقائه ممثلين عن الجالية التركية والعالم الإسلامي في نيويورك، حيث دعا أبناء الجالية التركية إلى ممارسة حقوقهم الديمقراطية والمشاركة في الانتخابات النصفية الأمريكية، مشددا على أهمية التعبير عن إرادتهم عبر صناديق الاقتراع. في شأن آخر، أكد الرئيس أردوغان أن كل مقترح لا يراعي الحقائق المجتمعية والاقتصادية عند وضع الأهداف المناخية محكوم عليه بالفشل. وقال في كلمة خلال فعالية المناخ التي أقيمت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك أن ربط الأهداف المناخية بالتنمية والازدهار من شأنه أن يجعل الانتقال العادل مستداما، وأوضح أن من غير الواقعي توقع إحراز جميع الدول تقدما بالوتيرة نفسها في ظل استمرار التفاوت في فرص الحصول على التمويل والتكنولوجيا. أعلنت وزارة الداخلية المغربية أن نسبة المشاركة في انتخابات مجلس النواب تجاوزت 38% بالتزامن مع بدء إعلان النتائج الجزئية الأولية في عدد من الدوائر الانتخابية. وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات التشريعية تمهيدا لتشكيل ائتلاف حكومي جديد يقود البلاد خلال السنوات الخمس المقبلة.
2: فتحت مكاتب التصويت أبوابها في المغرب منذ ساعات الصباح الأولى لتدخل البلاد مرحلة الحسم في انتخابات تشريعية يتنافس فيها 27 حزبا، وستحدد ملامح المشهد البرلماني والحكومي للسنوات الخمس المقبلة.
3: أديت الواجب ديالي، اختاريت اللي غادي يمثلني كيمثلني ويدافع على الحقوق ديالي كأي مواطنة مغربية.
2: نحو 16 مليون ناخب مسجل في اللوائح الرسمية مدعوون لاختيار من سيشغلون 395 مقعدا نيابيا في مجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، من أصل أكثر من 7000 مترشح يمثلون تيارات سياسية مختلفة. وتشكيل تحالف حكومي في محطة انتخابية هي 12 في تاريخ المملكة منذ استقلالها، وتطبعها تعديلات في القوانين المنظمة.
4: وإحنا الآن في هذه الغرفة نقوم بتجميع الملاحظات يعني اللي كيرسلوها لنا الملاحظين والملاحظات من أجل تحليلها والقيام باستخراج أهم الاستنتاجات اللي كنقوم بالإعلان عنها في تقرير أولي يعني مباشرة بعد الانتخابات.
2: وتتجاوز أهمية هذه الاستحقاقات مسألة تشكيل أغلبية برلمانية وحكومة جديدة إلى وضع الأحزاب، سواء التي ستشارك في الائتلاف الحكومي أو في صفوف المعارضة، أمام اختبار قدرتها على تنفيذ برامج تستجيب لمطالب الشارع وتتناول الملفات الاجتماعية والاقتصادية الأكثر إلحاحاً. ترقب إذن في الشارع المغربي وفي المقرات الحزبية على حد سواء في انتظار ما ستفرزه صناديق الاقتراع من نتائج ستحدد نسبة المشاركة وأولى ملامح الخريطة السياسية للبلاد. غزلان أمجود، تراتي عربي، الرباط.
1: الآن نذكر بالعناوين. طهران تؤكد أنها تدرس الرد الأمريكي على مقترحها لإنهاء الأعمال العدائية ورفع الحصار وفتح مضيق هرمز، وروبيو يقول أن الاتفاق مع إيران يستدعي جهودا شاقة.

قوات الحكومة اليمنية تعلن سيطرتها على جبل قرفان جنوب تعز، والأمم المتحدة تؤكد نزوح أكثر من 130 ألفا منذ بدء المعارك الأخيرة. استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على غزة، وتحذيرات من كارثة إنسانية مع اقتراب فصل الشتاء. في أمان الله.

0: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
1: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
2: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
1: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
2: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
3: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

السلام عليكم مشاهدينا الكرام. في ظل تحولات سياسية ودبلوماسية متسارعة، تقف القضية الفلسطينية أمام مرحلة بالغة التعقيد، تتداخل فيها التطورات الميدانية في غزة والضفة مع التحولات في المواقف الإقليمية والدولية، وتطرح معها أسئلة جوهرية حول مستقبل الدولة الفلسطينية. من منع الرئيس الفلسطيني محمود عباس من حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تصاعد الاستيطان واعتداءات المستوطنين، تبدو القضية الفلسطينية أمام تحديات كبيرة تتجاوز المواجهة الميدانية إلى معركة سياسية وقانونية ودبلوماسية متشابكة. وفي غزة حيث تستمر الأزمة الإنسانية وتتواصل الاعتداءات الإسرائيلية، تبرز أسئلة ما بعد الحرب: كيف يمكن تثبيت وقف إطلاق النار؟ ومن يدير القطاع المحاصر من جميع جوانبه؟ وكيف يمكن ضمان ألا يتحول مستقبل غزة إلى واقع منفصل عن الضفة الغربية؟ يأتي ذلك بينما تتواصل الجهود لتثبيت الاعترافات بالدولة الفلسطينية واستقطاب دول جديدة، في ظل مطالبات بإصلاح السلطة الفلسطينية، وصولاً إلى السؤال الأوسع: هل ما زال حل الدولتين قابلاً للتطبيق وفق الجغرافيا والوقائع الحالية؟ ملفات ساخنة وأسئلة عديدة أطرحها أنا إبراهيم خلف على معالي وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينية الدكتورة فارسين شاهين في هذه الحلقة من برنامج على موعد.

0: أهلا وسهلا معالي الوزيرة، وشكرا على هذه الاستضافة.
1: تحية لك ولجميع المشاهدين.
0: معالي الوزيرة، نبدأ بآخر التطورات وتحديدا منع الوفد الفلسطيني من المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعلى رأسهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس. كيف تبعتم هذا الإجراء من الولايات المتحدة للعام الثاني على التوالي، وفي مخيلة الفلسطينيين ما جرى سابقا مع الرئيس الراحل ياسر عرفات؟
1: تبعناه بقلق وبرفض بشدة، لأن هذا القرار قانونيا وسياسيا مرفوض. قانونيا هو ضد كل القوانين الناظمة لعمل هيئة الأمم، وسياسيا يرسل رسالة سيئة جدا للشعب الفلسطيني وللقيادة الفلسطينية، وينتهك حقنا في وجودنا في الأمم المتحدة واسمع صوتنا.
0: دكتورة، بصراحة هل هذا الإجراء من الولايات المتحدة يأتي في محاولة لتصفية دور السلطة؟ نحن نتحدث أن منظمة التحرير والسلطة كانت شريكة في اتفاق أوسلو ومسار التفاوض، والولايات المتحدة كانت تقدم نفسها بأنها راعي لهذا المسار.
1: يعني إذا في حدا راعي لمسار سلام ويرسل رسالة من هذا النوع، في إشكالية كتير كبيرة، لأنه رسالة سيادة الرئيس ورسالة الشعب الفلسطيني ورسالة منظمة التحرير هي رسالة سلام، فلماذا يخيف السلام العالم؟ اليوم المطلوب الفلسطيني يعلي صوته في الأمم المتحدة. هناك في اعتراف بدولة فلسطين من 160 دولة، في 152 دولة قالتها بصراحة لا لهذا القرار المجحف، ويجب علينا أن ننظر في إجراءات يعني تؤكد على حضورنا السنة الحالية وتمنع حدوث ما حدث السنة القادمة إذا ما تمت الأمور كما هي.
0: دكتورة، التصويت في الجمعية العامة 152 دولة صوتت وطالبت الولايات المتحدة بالعدول عن هذا القرار، باعتقادكم ماذا يمثل هذا، وكيف سيكون شكل المشاركة الفلسطينية هذا العام؟
1: هذا يمثل الوقوف مع الحق الفلسطيني، لأنه العالم الحر اليوم يقف مع العدل ويقف مع القانون الدولي، والقانون الدولي واضح بشأن فلسطين، وبالتالي الدول وقفت مع الحق. هلأ مشاركتنا ستكون عبر كلمة متلفزة لسيادة الرئيس كما كان في العام الماضي.
0: نعم. مع الوزيرة، المأمول من اجتماعات الجمعية العامة هذا العام في ظل هذا يعني الحظر من الولايات المتحدة والتطورات المستمرة المتسارعة في الضفة الغربية وغزة؟
1: يعني المأمول اليوم أنه العالم ينظر إلى ما يحدث بفلسطين بجدية مطلقة. على مدار 3 أعوام كان عندنا حرب إبادة في قطاع غزة، اليوم بنشوف الحرب الصامتة الجارفة، الضم اللي عم بيصير في الضفة الغربية، تهويد القدس، كلها جزء من سياسة إسرائيل لتقويضنا جغرافيا، ديموغرافيا، اقتصاديا. واليوم هاي إجراءات إسرائيل اليوم فاضحة. اليوم العالم بطل يستصيغ ما تقوله إسرائيل. اليوم إسرائيل كانت دائما تقول إنه أنا الضحية وأنا موجودة في عالم من المجرمين اللي هو إحنا والإرهابيين. اليوم الرواية هاي تم دحضها بالكامل. فبالتالي المطلوب الكثير من الأمم المتحدة، المطلوب باتجاه قطاع غزة، باتجاه إيقاف الحرب، باتجاه المساعدات

0: إنسانية باتجاه أن تقول للشعب الفلسطيني نحن معكم، نحن مع القانون، لأنه اليوم إذا ما في قانون دولي، في قانون غاب، وقانون الغاب يقول أن القوي يأكل الضعيف، وإذا فلسطين اليوم ينظر إليها كأنها هي الطرف الضعيف وهناك في قوى متغولة على الطرف الفلسطيني، هذا سيحدث مع دول أخرى. فاليوم لازم فلسطين بتدق جرس كتير قوي في الأمم المتحدة.
1: دكتورة، يعني هذا التصويت والإجماع في الجمعية العامة على حول القضية الفلسطينية، متفائلين أن ينعكس فيما يتعلق بمساعدات مالية، خاصة أنه يعني التصويت والتصريحات داعمة للقضية الفلسطينية لا تنعكس حتى الآن على موضوع المساهمة المالية، ونعرف ما تعانيه السلطة الفلسطينية
0: صح،
1: من أزمة مالية.
0: هذا المطلوب وهذا ما سنعمل عليه. في اجتماع للمانحين على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، وسنطلب أن تقوم الدول بالتزاماتها. يعني اليوم قطاع غزة بحاجة لمليارات من الدولارات، ولغاية اليوم سنة بعد إبرام الاتفاقية في شرم الشيخ لم نرى شيئا يحدث على الأرض. يعني الأمور تتحرك ببطء شديد، وشعبنا في قطاع غزة يتوقع الكثير. يعني شعب أبيد على مدار 3 سنوات ولا يوجد أي بنية تحتية واحتياجات أساسية غير ملبى، الشعب يتطلع إلى هذا الاجتماع بعين كتير كبيرة.
1: باعتقادكم، أبرز الخلافات مع الإدارة الأمريكية، وهل ترون هناك فرصة من وجهة نظركم للحل إذا أردنا أن نبسط لنتحدث عنها خلافات أصلا؟
0: شوف، دائما لازم يكون في بارقة أمل وفرصة للحل، وخاصة مع الإدارة الأمريكية، لأنه الإدارة الأمريكية حليف استراتيجي لإسرائيل، وهذا الحليف الاستراتيجي يجب أن يسمع من الطرف الآخر.
1: هناك اتصالات دكتورة؟
0: نعم، هناك اتصالات ولكن ليست بالقدر المطلوب. هناك اتصالات مباشرة قليلة، ولكن في حلفائنا وشركائنا بيحكوا عنا، ولكن الإدارة الأمريكية يجب أن تسمع منا. يعني إحنا على مدار سنوات الكل بيخطط لنا والكل بيقرر لنا، اليوم إحنا شريك أساسي، يجب أن يسمع صوتنا، ويجب أن ننظر إلى أي قناة ممكن توصلنا للنقاش.
1: دكتورة، بصراحة الموقف الأمريكي هل يترك مجالا أو فسحة لخيار حل الدولتين؟
0: شوف، لغاية الآن أمريكا ما بتقول ما في خيار حل الدولتين، ما قالت لنا إنه أنا بطلت عن هذا الخيار، وإحنا متمسكين بهذا الخيار لأنه في خيارات أخرى، ولكن الخيارات الأخرى لن يعني إذا كانت دولتين غير منطقي وغير موضوعي، لك أن تتخيل الخيارات الثانية. يعني البقاء على ما نحن عليه اليوم، يعني تحت الأبارتايد، لن نقبل بذلك. الدولة الواحدة ممكن، ولكن إذا إسرائيل ما بتقبل الدولتين، هل ستقبل بدولة واحدة لكل مواطنيها؟ أكيد لا. هلأ بالنسبة لأمريكا، اليوم أمريكا منصاعة كليا للإملاءات الإسرائيلية، ويجب أن نحدث اختراق في هذا الجانب.
1: نعم دكتورة، هناك تصاعد في الموقف الأوروبي، الاعترافات وغيرها، وربما نتحدث في هذا الحوار عن ذلك. باعتقادكم هل هذا الموقف الأوروبي يعني ربما سيكون في مرحلة ما بديل تعولون عليه مقابل هذا التصلب من قبل الإدارة الأمريكية؟
0: يجب أن نعول على الجميع. عندك دول كبرى يجب أن نتعامل معها، ويجب أن يكون لها صوت. اليوم أوروبا تحول فيها الموقف، وتحول بشكل إيجابي، ويجب أن نبني على هذا الموقف. هل الموقف يلبي كل تطلعاتنا ومتطلباتنا؟ لا، ولكن نحن نرحب بأي موقف بنظر لنا بإيجابية وبدفعنا باتجاه ما نصب إليه، ودحر هذا الاحتلال وتجسيد دولتنا.
1: عند الحديث عن المواقف والعلاقات يقودنا للحديث عن الدور التركي وطبيعة العلاقة مع فلسطين. الرئيس أردوغان يعني يعد من أبرز الداعمين للقضية الفلسطينية، كيف تصفون طبيعة العلاقة وحجم التنسيق ما بين فلسطين وتركيا؟
0: العلاقة جيدة جدا، هناك تنسيق مستمر. تركيا لها باع طويل في المساعدات الإنسانية، في المساعدات التطويرية، في قطاع غزة، في الضفة الغربية، في القدس الشرقية، ولها حضور كبير في رأب الصدع في البيت الفلسطيني، فهذا كله مثمن من الإدارة والقيادة التركية.
1: نعرج دكتورة على مشهد عندما قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برفع خريطة فلسطين

0: بالنسبة لكم في الدبلوماسية الفلسطينية، ماذا يمثل لكم عندما حذر من التوسع الاستيطاني وهذا المسار الطويل؟
1: يعني نتوقع ذلك من كل زعماء العالم، لأنه فعلا هذه الخارطة بتجسد المعاناة الفلسطينية وبتقول للعالم شوفوا شو صار بفلسطين على مدار عقود، واليوم الشعب الفلسطيني لا يطلب إلا حقه، حقه كما أقرته الشرعية الدولية، مش أكثر مما أعطتنا إياه الشرعية الدولية، وتجسيد دولتنا على أرضنا.
0: دكتورة، الشارع التركي لم يتوقف عن دعم القضية الفلسطينية، نلاحظ التظاهرات الحاشدة التي يقوم بها الأتراك في مختلف الميادين في تركيا. ماذا يعني لكم هذا التعاطف من قبل الشعب التركي؟
1: يعني كل تعاطف من قبل الشعوب هو مرحب فيه، لأنه بعطينا أمل وبعطينا دفعة للأمام، وهذا التعاطف يجب أن ينمى ويغذى من قبل الطرف الفلسطيني بالمعلومات بالتوجهات باللقاءات، فنحن نثمن ذلك ونريد أكثر.
0: نعم دكتورة، تركيا من الدول التي ما تزال تدعم توجه السلطة بخيار حل الدولتين، باعتقادكم إلى أي مدى هذا يشكل دعم استراتيجي، خاصة أننا نتحدث أن هناك محاولات ربما حتى لاستبعاد هذا الخيار؟
1: طبعا هناك في إجراءات كتير كبيرة لتقويض ووأد حل الدولتين، ولكن إحنا أيضا نثمن أي توجه من أي دولة ومنها تركيا لتقويتنا باتجاه هذا الحل، لأنه كما قلت لك هذا هو الحل الوحيد القابل للحياة.
0: المساعدات التركية في الجانب الإنساني كيف ترون أهميتها في ظل هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بالفلسطينيين؟
1: جدا مهمة، يعني اليوم احنا اقتصادنا بتدهور كبير، أهلنا في قطاع غزة بحاجة لكل نوع من المساعدات، وتركيا تسدد جزء من هذا الالتزام. مدخلاتها في القدس الشرقية أيضا مهمة للحفاظ على القدس الشرقية عربية إسلامية مسيحية، اليوم القدس الشرقية تهود يوميا، وأي تدخل من ضمن التدخلات التركية مهمة للحفاظ على هذا التنوع في القدس.
0: نعم دكتورة، ننتقل لملف الاستيطان ربما الذي بات الشغل الشاغل اليوم في الحياة اليومية.
1: صحيح.
0: تحذيرات مستمرة من خلالكم لمخطط إيوان وغيرها، ماذا تريد إسرائيل من خلال هذا الكم الكبير من المخططات الاستيطانية؟
1: تريد إسرائيل ما أرادته منذ 48، تريد محو أي شيء فلسطيني، أي نفس فلسطيني في أرض فلسطين التاريخية، وبتحكيها بوقاحة اليوم ولا تخجل وتقول أنا باقية في فلسطين، ومش بس بفلسطين المحتلة، سأقدم أراضي من الدول المجاورة. يعني إسرائيل تقولها جهارة، واليوم تسابق الزمن لتحقيق ذلك، وتستخدم الاستيطان والمستوطنين لقدم أراضي أكثر لإرهاب الشعب الفلسطيني لحتى يترك أرضه. يعني سابقا كانت تبني المستوطنات لحتى تجيب مستوطنين، اليوم المستوطنين اللي موجودين هن عم بيبنوا مستوطنات أكثر. يعني عم نشوف يرهبون الشعب الفلسطيني، وبعد الإرهاب وكل التنكيل بنشوف بؤر استيطانية جديدة، فهي سياسة إسرائيلية تستخدمها اليوم لحتى الفلسطيني يترك أرضه، ولكن إحنا كفلسطينيين مش حنترك، إحنا متشبتين في أرضنا، باقين في أرضنا، جربنا التهجير سابقا ولن نجربه مرة أخرى.
0: باعتقادك هل الضم ينفذ فعليا دون إعلان؟
1: الضم ينفذ فعليا بإعلان وبدون إعلان.
0: مع الوزيرة، ننتقل في الحقيقة إلى خطوة عدد من الدول الأوروبية ما فيها كندا المتعلقة بفرض قيود وطنية على حظر شراء بضائع المستوطنات، كيف ترون هذه الخطوة، وباعتقادكم هذا النوع من الخطوات هل هو كافي حتى الآن؟
1: من كندا وغيرها خطوات ممتازة متأخرة ولكن ممتازة، يجب أن نرحب بها وندعمها، لأنه إسرائيل فقط ستردع إذا كان في خطوات على الأرض بتقولها وبترسلها رسالة كتير قوية إنه ما تقومون به من انتهاك للحق الفلسطيني والاحتلال والإجرام اللي بتقوموا فيه له ثمن. نبدأ بالاستيطان والمستوطنات في الأرض المحتلة ونغذي هذه الإجراءات. هلأ ممكن

0: بعد يقول شو يعني حطوا حظر على المستوطنين، بطلوا المستوطنين يسافروا، بطلوا ياخدوا، بطل في تجارة مع الاستيطان. لا، هذا مهم كتير، لأنه الاستيطان مش فقط بشر، مش مستوطنين فقط موجودين على الأرض الفلسطينية في المستوطنات. الاستيطان منظومة فيها اقتصاد كبير يغذي الاقتصاد الإسرائيلي، فيها تجارة، فيها مصانع، فيها مزارع. فإذا جففنا مثلا التمويل للمستوطنات، إذا ما أخذنا منتجات المستوطنات، كلها بتأثر على بقاء وحياة هاي المستوطنات.
1: نعم، مع الوزيرة ننتقل إلى ملف غزة، الملف المأساوي الإنساني. بالرغم من توقيع اتفاق وإشراف جهات دولية على هذا الاتفاق، لكن القتل اليومي والحصار مستمر. المساحة التي تمتلكها الدبلوماسية الفلسطينية لتثبيت هذا الاتفاق بالرغم ربما من الملاحظات عليه من عدة أطراف؟
0: شوف، نحن نتبع الدبلوماسية في علاقاتنا مع العالم. اليوم وجع قطاع غزة هو وجع وهم كتير كبير، يعني نصف شعبنا يباد يوميا، وكما أسلفت ما زال القتل والدمار والتنكيل والمساعدات الإنسانية لا تصل، وأبسط متطلبات الحياة غير موجودة في قطاع غزة. هذا الملف موجود أمامنا على الطاولة مع كل لقاءاتنا مع العالم، ومنأكد على تحمل العالم مسؤوليته تجاه غزة، لأنه العالم لسنة ونص كان ساكت. لو تحدث هذا العالم مسبقا كان يمكن ما وصلنا للي وصلنا له اليوم. والعالم يتحمل ما تقوم به دولة الاحتلال من إجرام في قطاع غزة وفي كامل الأرض الفلسطينية المحتلة.
1: مع الوزيرة، من خلال لقاءاتكم، هل القناعة اليوم لدى الأطراف الدولية أنه يتم الانتقال من مرحلة معالجة إنسانية إلى حل سياسي حتى يتم ضمان إنهاء هذا الصراع أو هذه الأزمات الإنسانية المتلاحقة؟
0: صحيح، وهذا اللي إحنا بنقوله لكل العالم. إحنا ملفنا مش ملف إنساني، إحنا ملفنا ملف سياسي وملف حقوق وملف قانون دولي. الوضع الإنساني اللي بنشوفه هو نتاج الإخفاقات في الملف السياسي. فاليوم إذا بدك أنت تحل المسألة الفلسطينية بدك ترجع لجذورها. جذورها هي الاحتلال. يعني ما بدنا نضلنا إحنا ندادي هذا الاحتلال ونقول إنه خلينا ندير الاحتلال. لا، لا نريد إدارة الاحتلال، نريد حل مسألة الاحتلال ودحر هذا الاحتلال.
1: دكتورة، في ظل هذه المعطيات، التصور الفلسطيني لإعادة إعمار غزة أو حتى يعني وقف هذه المجازر في القطاع والانتقال إلى مرحلة على الأقل يلتقط فيها الفلسطينيون أنفاسهم؟
0: شوف، الحل في غزة وضعته القيادة الفلسطينية مبكرا قبل ما تيجي خطة السلام الأمريكية. قالوا إحنا في عنا القطاعات المدمرة، كل شيء نحط على ورق، واشتغلنا مع المصريين، اشتغلنا مع حلفائنا وشركائنا وأصدار، وكان في عنا خطة على الطاولة، الخطط موجودة، الإرادة السياسية اللي بدنا إياها اليوم تكون موجودة. عندنا خطة سلام أبرمت في شرم الشيخ، في مذكرة تفاهم، فيها دول صادقت عليها. عندنا الطرف الفلسطيني، عندنا الطرف الإسرائيلي. اليوم بدنا نشوف ميكانيزمات تضعها هاي الخطة والمسؤولين عن هاي الخطة لحتى تحاكي مين بنتهك بنود هاي الخطة. يعني كل يوم يتأخر العمل في قطاع غزة يعني إزهاق أرواح أكثر من الجانب الفلسطيني، ويعني معاناة أكبر لشعبنا في قطاع غزة. وإحنا شفنا إنه من يوم ما أبرمت الاتفاقية لليوم صار عنا تقريبا 1500 شهيد، في عنا 3 أضعاف هذا العدد من الجرحى، عنا تدمير مستمر، عنا أبسط مقومات الحياة غير موجودة. فنريد أن يعني بدنا نطلع من عنق الزجاجة، بدنا نطلع من المرحلة الأولى بالخطة للمرحلة الثانية، وهناك في التزامات على من صادقوا على هذا الاتفاقية.
1: نعم، مع الوزيرة، بصراحة هل هناك خشية أن يكون هذا الواقع يكرس انفصال غزة عن الضفة الغربية؟
0: هذا ما يجب أن نعمل عليه نحن وشركائنا وحلفائنا. لا يمكن إقامة دولة فلسطينية بدون غزة أو الضفة الغربية أو القدس المحتلة كوحدة مترابطة واحدة. وأي إجراء يحاول أن يذهب باتجاه الفرقة يجب أن يحارب ويجب أن يوقف.
1: نعم دكتورة، آلية المراقبة الدولية للواقع في غزة والمشاركة التركية القطرية كيف تنظرون إليها؟ هل ترون في حال يعني كان هناك دور فاعل ربما يساهم في الانتقال لمرحلة أفضل؟
0: نحن نرحب بأي دور فاعل باتجاه يعني الخروج من المرحلة الأولى للمرحلة الثانية، فأي تدخل مرحب فيه، لأنه بالنهاية إحنا هدفنا الأساسي اليوم إيقاف شلال الدم في قطاع غزة وإعطاء شعبنا فرصة لأنهم يتنفسوا. يعني أنت تتخيل أنه عندك نصف شعبك أبيد ونكل فيه على مدار 3 سنوات، ما هي احتياجات هاي المجموعة من الناس؟ اليوم عندك 2 مليون بني آدم محشورين في ثلث مساحة قطاع غزة، يعني قطاع غزة من الأساس هي منطقة مأهولة وعدد سكانها كتير كبير، فلك أن تتخيل لما 2 مليون بني آدم في ثلث المساحة اليوم.
1: دكتورة، ننتقل إلى توثيق الإجراءات ومساءلة إسرائيل، وربما هذا من أهم الملفات الذي تطلعون به في الخارجية الفلسطينية. إلى أين وصل هذا المسار؟ بصراحة ربما ما أن تنتهي من ملف حتى تدخل في ملف آخر. أين وصل هذا المسار؟ وباعتقادكم ما الخطوة المقبلة في هذا الجانب؟
0: الخطوة الأساسية أنه يكون في توثيق توثيق توثيق، يعني أنا بقدرش أأكد كفاية على مسألة التوثيق، لأنه التوثيق هو اللي بنحط على الطاولة لما يكون في مساءلة، وإذا كان في توثيق صحيح بتكون في مساءلة أو إنك تدفع باتجاه المساءلة الصحيحة. اليوم وزارة الخارجية بتوثق، عنا المرصد الفلسطيني يوثق، عنا هيئة المقاومة الجدار توثق، ففي عنا مراكز متعددة، مراكز حقوق الإنسان توثق، كلها هاي مجتمعة بتأهلنا لأنه يكون عنا أرضية صلبة لأنه نقدم شو هي الإجرام اللي بتقوم في دولة الاحتلال.
1: الضغوط التي تمارس عليكم بعد الاختراقات التي تحققت على الأقل حتى الآن في هذا الجانب تحديدا، وربما جزء من الضغط الواسع على السلطة الفلسطينية هو جراء هذه الإجراءات وهذه النجاحات التي تحققت.
0: شوف، الإجراءات والمطالبة بحقك هو حق مشروع، ومن يضغط يجب أن يراجع نفسه، لأنه لا يمكن لأي شعب تحت احتلال أن يربط للاحتلال. يعني التاريخ بقولنا إنه فيش شعوب إلا حاربت الاحتلال. هلأ محاربة الاحتلال في طرق مختلفة، اليوم إحنا منحاربها بالدبلوماسية ومنحاربها بالقانون، وسنستمر بهذا العمل بالرغم من أي ضغوطات من أينما كانت.
1: نعم دكتورة، كيف تنظرون للاستعدادات الجارية للانتخابات البرلمانية الفلسطينية؟
0: الانتخابات هي حق فلسطيني، لأنه إحنا الفلسطينيين بيطالبوا بالانتخابات، يعني إحنا شعب بيعرف كيف يعمل الانتخابات، انتخبنا 2 مرات على مدار 30 سنة السابقة 20 سنة السابقة، وبنعرف شو هي الديمقراطية وكيف تجرى الانتخابات وماذا تعني الانتخابات للشعب الفلسطيني. فنحن بنرحب بالانتخابات، إحنا بتصور جاهزين للانتخابات، لجنة الانتخابات شغالة، الدستور الفلسطيني تم مراجعته. اليوم المسألة اللي لازم نوقف قدامها هي لوجستيا كيف يمكن إجراء انتخابات في قطاع غزة، وكيف ستجرى الانتخابات في القدس الشرقية، لأنه إذا أردنا انتخابات يجب أن تكون على الكل الفلسطيني. يعني فيش دولة بالعالم تعمل انتخابات على نص البلد نص والنص الثاني بدون انتخابات. اليوم الكرة في ملعب العالم، العالم أيضا بطلب منا انتخابات، مهدولنا الطريق وخلي يكون الجو مواتي لهاي الانتخابات.
1: دكتورة، هناك اتصالات أو ردود من دول أوروبية أو غيرها حول موضوع الانتخابات؟
0: يعني إحنا دائما في اتصال مع الدول الأوروبية على ملفات مختلفة من ضمنها الانتخابات، وإحنا موقفنا واضح، إحنا جاهزين لانتخابات، ساعدونا في أنه تكون الانتخابات على الكل الفلسطيني.
1: بصراحة يتردد حديث بأنه مصير هذه الانتخابات سيكون كمصير الانتخابات التي تم إلغاء في العام 2021.
0: شوف، الموقف الفلسطيني واضح وصريح، نريد انتخابات ولكن نريد أن تكون على الكل الفلسطيني. إذا كان الجو مواتي لحتى تعقد وتجرى على الكل الفلسطيني فنحن مع الانتخابات 100%.
1: باختصار وأخيراً، هل التوجه نحو الانتخابات كان جزء من رؤية محلية أولا فلسطينية، ومن ثم ربما مطالبات دولية بالإصلاح السياسي؟
0: شوف عشان أكون صريحة، في مطالبات بالإصلاح السياسي.

0: الكل بيعرفها، مش إشي مخبى، وإحنا موجودة عندنا في مصفوفة الإصلاح. ولكن المطلب الانتخابات هو مطلب فلسطيني بالأساس، ولم تجرى الانتخابات لأنه الأجواء ما كانت مواتية. عندنا انقسام، عندنا حرب، عندنا حرب إبادة في قطاع غزة، عندنا استيطان، عندنا القدس الشرقية، في كتير ملفات يجب أن تحل أو لحتى نقدر نجري هاي الانتخابات.
1: شكرا دكتورة فارسين شاهين، وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية. كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.

طهران تؤكد أنها تدرس الرد الأمريكي على مقترحها لإنهاء الأعمال العدائية ورفع الحصار وفتح مضيق هرمز. وروبيو يقول أن الاتفاق مع إيران يتطلب جهودا شاقة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تريتي عربي في اسطنبول، معكم مهند العراوي. وفي نشرتنا أيضا، قوات الحكومة اليمنية تعلن سيطرتها على جبل قرفان الاستراتيجي جنوب تعز، والأمم المتحدة تؤكد نزوح أكثر من 130 ألفا منذ بدء المعارك الأخيرة. استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، وتحذيرات من كارثة إنسانية مع اقتراب فصل الشتاء.

0: أهلا بكم مشاهدينا. إلى التفاصيل، اتهم الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان الولايات المتحدة وإسرائيل باستهداف مدنيين إيرانيين ردا على وصف ترامب إيران بأنها راعية للإرهاب. وقال بيزشكيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن بلاده لن تطلب إذنا من أحد للدفاع عن نفسها، كما وصف إسرائيل بأنها الإرهابي الحقيقي.
1: قال ترامب إننا إرهابيون، بينما قتلوا قائدنا وطلاب مدرسة ميناب واستهدفوا الصالة الرياضية في لامارد بقنبلة عنقودية. الإرهابيون ومن يدربون الإرهابيين يقولون لنا إننا إرهابيون. هاجمتنا الولايات المتحدة وإسرائيل، لكن شعبنا صمد بقوة. نحن لا نطلب الإذن من أحد للدفاع عن أنفسنا. الإرهابي الحقيقي هو إسرائيل. انظروا إلى غزة وما حل بهذه المنطقة، فقد قتل أكثر من 70,000 شخص على يد الإرهابيين الحقيقيين.
0: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الرئيس دونالد ترامب منفتح على لقاء الجميع بمن فيهم الرئيس الإيراني رغم عدم وجود اجتماع مقرر بينهما. وأضاف روبيو في مقابلة مع قناة أمريكية أن محادثات الثلاثاء بشأن إيران كانت تبادلا للأفكار والرسائل إلى حد كبير، مؤكدا أن الاتفاق مع إيران سيستدعي جهدا شاقا وفق تعبيره. قال مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز أن طهران تدرس الرد الأمريكي على مقترحها لإنهاء الأعمال العدائية. وأوضح المسؤول أن محادثات غير مباشرة مع واشنطن جرت في نيويورك.

0: تناولت إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي، ومضيفا أن خلافات كثيرة لا تزال قائمة بين البلدين لكن المسار الدبلوماسي مستمر. أكد أن الإنهاء الدائم للأعمال العدائية ورفع الحصار من أولى أبرز أولويات إيران. أعلنت سلطنة عمان مقتل أحد أفراد طاقم سفينة تجارية وإجلاء 27 آخرين إثر استهدافها على بعد ميلين ونصف الميل البحري من محافظة مسندم المطلة على الضفة الجنوبية لمضيق هرمز. وقال مركز الأمن البحري العماني في تدوينة عبر منصة إكس إن إحدى سفن البحرية العمانية نفذت بالتعاون مع الجهات المختصة عملية إخلاء لطاقم السفينة التجارية كيب داو التي ترفع علم أنتيغاو وباربودا، وأضاف أن الاستهداف أسفر عن اندلاع حريق في غرفة المحركات ووفاة أحد أفراد الطاقم. تتواصل في نيويورك أعمال الدورة السنوية 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتبحث اجتماعات الدورة ملفات عدة في مقدمتها النزاعات والأمن الدولي وتغير المناخ والتنمية المستدامة والاستعداد للجوائح، إضافة إلى نزع السلاح النووي. وتنعقد الدورة وسط التحديات المتزايدة تواجه التعاون الدولي، أبرزها تصاعد الصراعات وتراجع الثقة في النظام المتعدد الأطراف، إلى جانب التغير المناخي وانتشار خطاب الكراهية والمعلومات المضللة. أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الجولان سيبقى أرضا سورية، وأن محاولات فرض الأمر الواقع لن تمس سيادة سوريا، مشيرا إلى أن الإجراءات الإسرائيلية لضم الجولان باطلة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 497.
1: فالجولان سيبقى أرضا سورية، وجميع إجراءات الضم باطلة وملغية بقوة قرار مجلس الأمن 497. وقد قالت هذه الجمعية ب123 صوتا في كانون الأول الماضي، فشكرا لمن حاز إلى القانون، وأدعو من امتنع أن يعيد قراءة القرار 497، فهو أقصر من كلمتي هذه وأوضح، وما نطلبه من شركائنا بسيط، قولوا ما يقول القانون الدولي. وأمام سعادة العالم بالعودة الحميدة والتعافي السريع، تظهر لنا إسرائيل بشذوذها لتتعدى على سوريا بما يقارب 500 غارة جوية ومدفعية وأكثر من 1200 توغل وما يقارب 300 اعتقال واحتجاز للسوريين، مما يهدد استقرار سوريا ويخالف توجه العالم بأسره.
0: أفاد مراسل ثالث عربي في اليمن بأن جماعة الحوثي تشن هجوما واسعا من عدة محاور على مديرية المقاطرة بمحافظة لحج. في وقت سابق أعلنت القوات الحكومية اليمنية سيطرتها على جبل قرفان بمحافظة تعز بالتزامن مع إحباطها محاولة تسلل للحوثيين في جبهة كهبوب، وصد ثلاث محاولات تسلل أخرى في عدة جبهات على وقع قصف جوي ومدفعي مكثف على مواقع الحوثيين.
2: على أشدها تتواصل المعارك في اليمن بين القوات الحكومية والحوثيين على جبهات ممتدة من مأرب والجوف شمالا إلى تعز ولحج جنوبا، فيما تتركز المعارك على الساحل الغربي اليمني، حيث سباق السيطرة على المرتفعات الاستراتيجية المطلة على مضيق باب المندب تزامنا مع ضربات مكثفة من طيران التحالف استهدفت مواقع الحوثيين وتحديدا في صعدة معقل الجماعة. في مرتفعات كهبوب لم تفلح محاولات الحوثيين في إحداث اختراق عسكري أو تغيير خطوط السيطرة في المنطقة رغم الهجمات المتكررة. القوات الحكومية اليمنية أعلنت إحباط هجمات الحوثيين واستهداف آلياتهم وتجمعاتهم في كهبوب، كما صدت ثلاث محاولات تسلل حوثية في جبهات أم ريش وهيلان وروان بمحافظة مأرب على وقع قصف جوي مدفعي مكثف على معسكر أم ريش الاستراتيجي. وضمن مساعيها لاستعادة زمام المبادرة، أعلنت القوات الحكومية اليمنية إحكام سيطرتها على جبل قرفان الاستراتيجي في منطقة جرداد جنوب محافظة تعز. ونشرت القوات الحكومية اليمنية مشاهد قالت إنها لاستهداف عناصر وعتاد الحوثيين في البيضاء والمخاء غرب اليمن بهدف وضع الحوثيين تحت ضغط عسكري متزايد. عشرات القتلى سقطوا جراء معارك بين الطرفين خلال يومين، خصوصا في جبهات جنوب غرب اليمن، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر عسكرية من الحكومة والحوثيين، في ظل تفاقم متسارع لأزمة النازحين داخل اليمن، حيث تجاوز

0: وتجاوز عددهم قرابة 150 ألف شخص فروا من منازلهم جراء التصعيد منذ بداية سبتمبر، وسط توقعات أممية بنزوح 100 ألف آخرين الشهر المقبل حال استمرار الصراع.
1: استشهد 6 فلسطينيين في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة، وأفادت مصادر محلية باستشهاد فلسطيني بعد إصابته بنيران الاحتلال في منطقة السطر الغربي شمال خان يونس جنوب القطاع، فيما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بغارة إسرائيلية استهدفت مركبة بمواصي خان يونس، كما استشهدت فلسطينية في مخيم البريج وسط القطاع، واستشهد فلسطيني بقصف من مسيرة إسرائيلية على مدينة دير البلح، كما استشهد آخر بغارة من مسيرة إسرائيلية قرب مجمع أبو خضرة الحكومي بحي الرمال غرب مدينة غزة. حذر مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابت من تدهور الأوضاع أو أوضاع مئات الألاف من النازحين في القطاع مع اقتراب فصل الشتاء، في ظل تهالك أكثر من 60% من الخيام وحاجات هذا الاستبدال الفوري. وقال الثوابت في بيان أن الطواقم الحكومية المختصة أجرت حصرا ميدانيا شاملا لواقع مخيمات النزوح، أظهر أن 162 ألف خيمة أصبحت مهترئة تماما وخرجت من الخدمة من أصل 270 ألف خيمة تؤوي العائلات النازحة. وفي ذات السياق عقد أعيان ومخاتير ووجهاء في حي الزيتون بمدينة غزة بمشاركة ممثلين عن الدفاع المدني وبلدية غزة وقفة للتحذير من تفاقم الأوضاع الإنسانية في الحي مع اقتراب فصل الشتاء.
2: نوجه نداء إلى العالم قبل دخول فصل الشتاء، حيث شهدت هذه المنطقة حالات وفاة في فترة الشتاء الماضي والذي قبل الماضي، وحالات غرق لخيام ومراكز الإيواء بشكل كبير جدا. ولذلك نقول للعالم، ماذا تنتظر؟ هل ننتظر أن يدخل فصل الشتاء وأن تبقى هذه الوقائع وهذه المشاهد حاضرة؟ هل ننتظر أن يموت المزيد من الأطفال؟ هل ننتظر أن يعني يحدث معاناة وكارثة للمواطنين؟ ونحن الآن على قرابة 3 أعوام لوقف إطلاق النار في غزة، ولا يوجد أي تحرك على الأرض، تحرك جاد لإنهاء معاناة الناس. الكارثة هي المعاناة موجودة، الحصار مفروض، الإعمار لم يدخل الغزة، المعدات الثقيلة، البروتوكول الإنساني لم ينفذ، وبالتالي كل هذه المشاهد الآن حاضرة وبقوة في غزة، وحالة تراجع واضحة للحياة اليومية في غزة وللسكان، وحالة تردي واضحة، وخصوصا أننا الآن مقبلين على فصل شتاء بشكل مؤكد. إذا لم يتم دعم المواطن والوقوف بجانب المواطن بشكل مؤكد، سيكون هناك كوارث وستكون هناك معاناة سيشهدها المواطن داخل قطاع غزة.
1: قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيا بإطلاق النار عليه عند حاجز بيت عور العسكري غرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة بدعوى تنفيذه عملية الدعس، أصاب جنديا إسرائيليا بجروح خطيرة. وقبل إعلان استشهاده، أفاد تلفزيون فلسطين الرسمي بأن الاحتلال أطلق النار على الشاب غربي رام الله وشدد إجراءاته العسكرية في محيط المدينة. من جانبه قال جيش الاحتلال إن عملية الدعس وقعت في محيط حاجز مكابيم قبل أن يعلن لاحقا عن قتل منفذها في الموقع. أصيب فلسطينيان أحدهما طفل برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحامه مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفادت وسائل وإعلام محلية بأن جيش الاحتلال أطلق قنابل الغاز بكثافة صوب المركبات الفلسطينية عند المدخل الشرقي للمدينة بالتزامن مع الاقتحام، كما فرض طوقا عسكريا في محيط المنطقة ومنع حركة المركبات والمواطنين. وأضافت أن القوات الاحتلال داهمت أيضا محلا تجاريا وأرضا زراعية واحتجزت عددا من الفلسطينيين وحققت معهم ميدانيا. أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمرا عسكريا جديدا يقضي بإزالة النباتات البرية واقتلاع أشجار الزيتون من نحو 99 دنما و790 مترا مربعا من أراضي قرية دير نظام شمال غربي رام الله في الضفة الغربية المحتلة. وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأن الأمر يمنح أصحاب الأراضي مهلة 12 ساعة من إجراء الجولة لتنفيذ أعمال الإزالة. يأتي ذلك فيما تواصل جرافات الاحتلال لليوم الثالث على التوالي تجريف مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين واقتلاع عشرات أشجار زيتون في القرية. قررت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية شطب القائمتين العربيتين المشتركة والموحدة من خوض انتخابات الكنيست 26، كما قررت شطبة رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو

0: شحادة وعضو الكنيسة عن الجبهة للسلام والمساواة عوفر كسف.
1: 31 بعد 4 نجد بعد بخيوط المركزية.
2: قبل أن تفتح صناديق الاقتراع تفتح هنا معركة أسبق، معركة على حق الوصول إليها أصلا. لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية تنظر في طلبات لشطب القائمتين العربيتين المشتركة والموحدة، وشخصيات أبرزها رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي، ومن بين مقدمي الطلبات حزب إيتمار بن جفير الذي سبق أن أدين بدعم منظمة إرهابية والتحريض على العنصرية، فيما يستند طلب شطب أبو شحادي من بين مواده إلى مقال نشره غداة 7 أكتوبر. طلبات تعيد جدلا قديما حول إقصاء قوائم ومرشحين عن ورقة الاقتراع.
3: عندما يقوم شخص مدان بالإرهاب إيتمار بن جفير وعتصمة يهوديت ومدان بثمن قضايا عنف وبأكثر من 50 تهمة مختلفة بالملاحقة السياسية ضد إنسان يعمل بشكل ديمقراطي على مدار أكثر من 30 عام، هذا هو مسرح العبث الحقيقي.
4: إسرائيل ما بعد 7 أكتوبر ذهبت يمينا، وفي هذه القاعة تجلت العنصرية الإسرائيلية والفوقية اليهودية. أنا لا يمكن أن أقبل أي فوقية، وخاصة لهذه الأشكال اللي جزء منها يفاخروا بأنهم عنصريين.
2: ليست المرة الأولى التي تجد فيها قوائم عربية نفسها أمام مقصلة الشطب. في جولات سابقة قررت لجنة الانتخابات إبعاد قوائم ومرشحين قبل أن تعيدهم المحكمة العليا إلى السباق، واليوم يعود المشهد بأسماء جديدة وجدل قديم.
5: سياسيا نحن بجو عنصري في دولة إسرائيل جدا جدا، اللي عمليا يرفض انه حتى العربي يناقش في مسألة 7 اكتوبر. المقال بالنسبة لنا ما في هناك اي تأييد لاي عمل ضد المواطنين، المقال هو مقال تحليلي، وبنهاية المطاف بالمقال بنهايته يعني يدعي الى حل سياسي.
2: قانونيا يستند طالبو الشطب الى المادة 7 ألف من قانون اساس الكنيست التي تجيز شطب قائمة او مرشح بسبب نفي طابع اسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، أو التحريض على العنصرية، أو دعم الكفاح المسلح ضدها. لكن المحكمة العليا أرست عتبة إثبات مرتفعة، مقدمو الطلبات يقولون إنهم تجاوزوها، فيما تقول القوائم العربية إن الأدلة لا تقترب منها.
6: قرار يصدر من هنا لكنه قد لا ينهي المعركة، فالطريق من لجنة الانتخابات الإسرائيلية إلى المحكمة العليا سلكته القوائم العربية مراراً، إلا أنه هذه الجولة يأتي وسط خطاب سياسي أكثر حدة. تقول الأحزاب العربية إنه يرفع منسوب التحريض ضدها ويضيق مساحة مشاركتها السياسية، مساع تعيد حدود المشاركة السياسية ومعنى التنافس الديمقراطي إلى دائرة التشكيك والجدل. فمشتي وترتي عربي، القدس الغربية.
0: بحث وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني مع نظيره الروسي سيرجي لافروف العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. جاء اللقاء على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ضمن سلسلة لقاءات أجراها الشيباني مع وزراء ومسؤولين تناولت العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في سوريا والمنطقة، إضافة إلى قضايا إقليمية ودولية وفق بيانات منفصلة للخارجية السورية. استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الصيني شي جين بينغ في قاعدة أندروس بولاية ميريلاند بقرب العاصمة واشنطن. يأتي الاستقبال قبيل قمة مرتقبة بين الزعيمين، ويدشن زيارة تستمر 3 أيام يتوقع أن تتخللها مراسم واحتفالات واسعة. وشملت مراسم الاستقبال تحليق قاذفتين من طراز B1 ومشاركة وحدات تمثل مختلف فروع القوات المسلحة، إلى جانب رفع علمي البلدين وعزف نشيديهما الوطنيين. دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى اتخاذ خطوات لخفض التصعيد في الحرب مع روسيا، وأكد في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الأوكرانيين مستعدون لقضاء شتاء قاس للغاية، لكنهم مستعدون أيضا للرد على أي هجمات روسية مستمرة بجعل الأشهر الباردة مؤلمة لموسكو. أيضا
7: يدرك الأوكرانيون أن هذا الشتاء سيكون قاسيا جدا علينا، لكن في المقابل لن يكون أمامنا خيار سوى

0: دائم في الحرب الروسية الأوكرانية ومواصلتها العمل على إعادة إحياء المفاوضات المباشرة، كما أوضح أن أنقرة ستواصل اتخاذ الخطوات الكفيلة بتطوير العلاقات التركية الأوكرانية. تعرضت محطتا وقود في العاصمة الأوكرانية كييف لقصف روسي ما أسفر عن أضرار جسيمة في وقت تواصل فيه موسكو استهداف منشآت مدنية وبنى تحتية تقول كييف إنها أساسية لحياة السكان. واستهدفت الهجمات نحو 8 محطات وقود خلال الأسابيع الأخيرة.
1: محطات الوقود في العاصمة الأوكرانية كييف التي يفترض أن تكون أماكن لتزود السكان بمشتقات الوقود أصبحت هدفاً رئيسياً للضربات الروسية في الآونة الأخيرة. وفي هذا الموقع تحديداً في حي دارنيتسكي نرصد آثار الهجوم الروسي الذي استهدف إحدى محطات الوقود التابعة لإحدى الشركات الحكومية، وتظهر آثار الدمار بشكل واضح بعدما تم استهدافها بإحدى الطائرات المسيرة خلال هجوم جوي استهدف العاصمة الأوكرانية كييف. الهجمات على هذه المحطات أيضا امتدت إلى مناطق أخرى، وأعلن عمدة المدينة استهداف محطة أخرى في حي هلاسيفسكي، وأدى هذا الهجوم أيضا إلى أضرار كبيرة في هذه المحطة. وبشكل عام تقول السلطات الأوكرانية أن القوات الروسية ألحقت أضرارا في أكثر من 8 محطات وقود في العاصمة الأوكرانية كييف جراء سلسلة من الضربات الروسية خلال الأسابيع الماضية. ثائر عمرو، تيرتي عربي، كييف.
0: سيطرت حركة تيغراي على مطار عاصمة الإقليم ميكيلي شمالية إثيوبيا مع تصاعد التوترات مع الحكومة الفيدرالية، وقالت الخطوط الجوية الإثيوبية أنها علقت رحلاتها إلى الإقليم، فيما أفادت مصادر محلية باستمرار الاشتباكات على حدود تيغراي وعفر.
2: تيغراي مجددا في قلب المواجهة، ومطار عاصمة الإقليم ميكيلي تحت سيطرة قوات جبهة تحرير تيغراي في تطور يعيد إلى الواجهة شبح الحرب في إثيوبيا. مصادر أمنية ومحلية قالت إن قوات جبهة تحرير شعب تيغراي سيطرت على مطار أولولا أبانيغا في مدينة ميكيلي عاصمة الإقليم الواقع شمال البلاد، بينما أكدت الحكومة الإثيوبية ذلك على لسان مستشار رئيس الوزراء الذي أوضح أن الهجوم أدى إلى تعليق الرحلات الجوية من وإلى الإقليم. وبالتزامن مع ذلك أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية تعليق رحلاتها إلى ميكيلي بسبب ما وصفته بالوضع الراهن في منطقة تيغراي من دون تقديم مزيد من التفاصيل. المطار الذي يعد شريانا رئيسيا للمنطقة توقف عن العمل، فيما طلبت إدارة المطار من العاملين فيه العودة إلى منازلهم. وتأتي هذه التطورات وسط تشدد الاشتباكات بين القوات الفيدرالية وقوات تيغراي، لا سيما على الحدود بين إقليمي تيغراي وعفر، في مشهد يعيد المخاوف من عودة التصعيد إلى منطقة لم تكد تتعافى من أثر حرب دامية استمرت بين عامي 2020 و2022. تلك الحرب خلفت بحسب الاتحاد الإفريقي نحو 600,000 قتيل قبل أن تنتهي باتفاق سلام وقع في نوفمبر 2022. لكن اتفاق السلام لم ينهي كل التوترات، فالأحد الماضي أعلنت جبهة تحرير تيغراي انضمامها إلى تحالف جديد يضم جماعات مسلحة من مناطق مختلفة في إثيوبيا بينها أمهرة وأروميا وعفر ومنطقة الصومال جنوب البلاد. ويقول التحالف إنه يسعى إلى مواجهة حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد، وتتهم حركات مسلحة الحكومة بتركيز السلطة وتهميش الأقاليم، بينما تقول الحكومة إنها أطلقت حوارا وطنيا لمعالجة الانقسامات والصراعات الداخلية. وبينما تتسع خريطة التوتر تبدو إثيوبيا أمام اختبار جديد، إما أن يصمد اتفاق السلام في تيغراي أو تكون السيطرة على مطار ميكيلي وتجدد الاشتباكات بداية لفصل جديد من الصراع. عمار أبو ثواب، تلتي عربي.
0: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن هناك من يريد للمسلمين الذوبان في المجتمعات التي يعيشون فيها، مؤكدا أن الاندماج لا يعني الذوبان. جاء ذلك خلال لقائه ممثلين عن الجالية التركية والعالم الإسلامي في نيويورك، حيث دعا أبناء الجالية التركية إلى ممارسة حقوقهم الديمقراطية والمشاركة في الانتخابات النصفية الأمريكية، مشددا على أهمية التعبير عن إرادتهم عبر

0: صناديق الاقتراع. في شأن آخر، أكد الرئيس أردوغان أن كل مقترح لا يراعي الحقائق المجتمعية والاقتصادية عند وضع الأهداف المناخية محكوم عليه بالفشل. وقال في كلمة خلال فعالية المناخ التي أقيمت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك أن ربط الأهداف المناخية بالتنمية والازدهار من شأنه أن يجعل الانتقال العادل مستداما، وأوضح أن من غير الواقعي توقع إحراز جميع الدول تقدما بالوتيرة نفسها في ظل استمرار التفاوت في فرص الحصول على التمويل والتكنولوجيا. أعلنت وزارة الداخلية المغربية أن نسبة المشاركة في انتخابات مجلس النواب تجاوزت 38% بالتزامن مع بدء إعلان النتائج الجزئية الأولية في عدد من الدوائر الانتخابية. وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات التشريعية تمهيدا لتشكيل ائتلاف حكومي جديد يقود البلاد خلال السنوات الخمس المقبلة.
1: فتحت مكاتب التصويت أبوابها في المغرب منذ ساعات الصباح الأولى لتدخل البلاد مرحلة الحسم في انتخابات تشريعية يتنافس فيها 27 حزبا، وستحدد ملامح المشهد البرلماني والحكومي للسنوات الخمس المقبلة.
2: أديت الواجب ديالي، اختاريت اللي غادي يمثلني كيمثلني ويدافع على الحقوق ديالي كأي مواطنة مغربية.
1: نحو 16 مليون ناخب مسجل في اللوائح الرسمية مدعوون لاختيار من سيشغلون 395 مقعدا نيابيا في مجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، من أصل أكثر من 7000 مترشح يمثلون تيارات سياسية مختلفة. وتشكيل تحالف حكومي في محطة انتخابية هي 12 في تاريخ المملكة منذ استقلالها، وتطبعها تعديلات في القوانين المنظمة.
3: وإحنا الآن في هذه الغرفة نقوم بجميع الملاحظات يعني اللي كيرسلوها لنا الملاحظين والملاحظات من أجل تحليلها والقيام باستخراج أهم الاستنتاجات اللي كنقوم بالإعلان عنها في تقرير أولي يعني مباشرة بعد الانتخابات.
1: وتتجاوز أهمية هذه الاستحقاقات مسألة تشكيل أغلبية برلمانية وحكومة جديدة إلى وضع الأحزاب، سواء التي ستشارك في الائتلاف الحكومي أو في صفوف المعارضة، أمام اختبار قدرتها على تنفيذ برامج تستجيب لمطالب الشارع وتتناول الملفات الاجتماعية والاقتصادية الأكثر إلحاحاً. ترقب إذن في الشارع المغربي وفي المقرات الحزبية على حد سواء في انتظار ما ستفرزه صناديق الاقتراع من نتائج ستحدد نسبة المشاركة وأولى ملامح الخريطة السياسية للبلاد. غزلان أمجود، تيريتي عربي، الرباط.
0: الآن نذكر بالعناوين. طهران تؤكد أنها تدرس الرد الأمريكي على مقترحها لإنهاء الأعمال العدائية ورفع الحصار وفتح مضيق هرمز، وروبيو يقول أن الاتفاق مع إيران يستدعي جهودا شاقة. قوات الحكومة اليمنية تعلن سيطرتها على جبل قرفان جنوب تعز، والأمم المتحدة تؤكد نزوح أكثر من 130 ألفا منذ بدء المعارك الأخيرة. استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على غزة، وتحذيرات من كارثة إنسانية مع اقتراب فصل الشتاء. في أمان الله.
4: العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير ونحن نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أيمن عجوز في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. المنتخبات الأوروبية تستعد لانطلاق منافسات دوري الأمم. تواصل انتقادات كيليان مبابي على مواقع التواصل بسبب حديثه المتكرر عن الكرة الذهبية. فيفا يعيد صياغة قواعد انتقالات اللاعبين، إصلاحات جديدة وتوازن بين حرية الانتقال واستقرار العقود.

يستهل المنتخب الإسباني مشواره في دوري الأمم الأوروبية بمواجهة إنجلترا السبت على ملعب ويمبلي ضمن منافسات الجولة الثالثة من المستوى الأول، ويطمح لاروخا لتعزيز سجله في البطولة بعدما بلغ النهائية في النسخ الثلاث الأخيرة وتوج باللقب عام 2023. خاض المنتخب الألماني أول تدريباته تحت قيادة مدربه الجديد يورغن كلوب استعدادا لانطلاق منافسات دوري الأمم الأوروبية، ويستعد كلوب لاختيار تشكيلته الأولى لمواجهة هولندا قبل لقاء اليونان وصربيا ضمن المجموعة الثانية من المستوى الأول. خاض المنتخب البرتغالي ميرانه استعدادا لبدء حملة الدفاع عن لقب دوري الأمم الأوروبية بمواجهة ويلز ثم النرويج، ويواصل كريستيانو رونالدو البالغ 41 عاما مشواره مع البرتغال تحت قيادة المدرب الجديد جورج جيسوس في مواجهة مرتقبة أمام إيرلينغ هالاند. كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن القميص الخاص الذي سيرتديه في مباراته الأخيرة مع منتخب بلاده أمام بنين في 6 أكتوبر المقبل على ملعب مونتيمنتال، ويحمل القميص تصميما خاصا باللون السماوي وشريطا أبيض في المنتصف مع اسم ميسي والرقم 10 باللون الذهبي في ليلة وداعه للمنتخب بعد أكثر من عقدين بقميص الأرجنتين. أفادت تقارير صحفية بأن أرسنال توصل إلى اتفاق شفهي مع مدربه ميغيل

0: أرتيتا لتجديد عقده لفترة طويلة مع زيادة في راتبه، ومن المنتظر الإعلان رسميا عن الاتفاق بعد استكمال الإجراءات، فيما يتوقع أيضا تجديد عقود أعضاء الجهاز الفني لأرتيتا. هاجم ريال مدريد رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس معتبرا أن تصريحاته الأخيرة لا تليق بمن يشغل منصبا إداريا في الليغا، وأكد النادي أن كرة القدم الإسبانية تحتاج إلى قيادة تحافظ على الحياد وتخدم الأندية بنزاهة في أعقاب الجدل حول قرارات التحكيم في ديربي مدريد. تأهلت التشيكية باربورا كريتشكوفا إلى الدور الثاني من بطولة سنغافورة المفتوحة للتنس بعد فوزها على الألمانية أنا لينا فريتسان بثلاث مجموعات، وحسمت كريتشكوفا المواجهة بنتيجة 6-0 و5-7 و7-6 بعد ساعتين و57 دقيقة لتضرب موعدا مع البلجيكية إلس ميرتنس. ودعت الكرواتية دونا فيكيتش بطولة سنغافورة المفتوحة من الدور الأول بعد خسارتها أمام الصينية وانغ شينيو بمجموعتين دون رد، وحسمت وانغ المباراة بنتيجة 6-1 و6-2 خلال ساعة وسبع دقائق لتضرب موعدا مع التايوانية جوانا غارلاند في الدور الثاني. حديث كيليان مبابي لاعب ريال مدريد المتواصل عن الكرة الذهبية في المقابلات وأحقيته بالفوز بها يثير ردود المتفاعلين على منصات التواصل الاجتماعي وسط انتقادات طالت النجم الفرنسي. البداية من حساب شبكة RM4 عرب التي نشرت آخر تصريحات مبابي في أحدث مقابلة، فقال حين سأله الصحفي تحقيق الكرة الذهبية، كيليان مبابي يرد حان الوقت حان الوقت، ربما يكون هذا العام والعام المناسب لذلك. المغرد أسامة نقل عن فرانس تي في في تسريبات بشأن مقابلة مبابي التلفزيونية فكتب محيط كيليان مبابي هو من تواصل مع إذاعة RFA لإجراء مقابلة بهدف الوصول إلى المصوتين الأفارقة في جائزة الكرة الذهبية، يمثل المصوتون من القارة الإفريقية 20% من إجمالي الأصوات. المغرد سهم عبر عن رأيه في كلام مبابي بتغريدة قال فيها حملة كيليان مبابي الإعلامية المكثفة لجائزة الكرة الذهبية تؤثر سلبا من أكثر من تأثيرها الإيجابي في فرصته للفوز بالجائزة. المحلل الرياضي محمد عواد قال رأيه أيضا فكتب هناك انتقادات عادلة نحو كيليان مبابي بسبب حملته للفوز بالكرة الذهبية، هو يتحدث عن نفسه كفرد وكأنه لا ينتمي لموسم ريال مدريد الصعب ولا منتخب فرنسا الذي لم يحقق اللقب، يتحدث عن نفسه فقط ينسى الفريق. وأخيرا نختم مع المغرد شاهين مشجع ريال مدريد الذي عبر عن انزعاجه من الظهور الإعلامي المتكرر للنجم الفرنسي فكتب مبابي لو يجلس في منطقة الجزاء كثر ما يجلس في المقابلات ما رح نتعثر أبدا. تعود قواعد انتقالات اللاعبين إلى الواجهة مع إصلاحات جديدة يستعد الفيفا إلى تطبيقها اعتبارا من يناير المقبل. إصلاحات يقول الاتحاد الدولي إنها تهدف لتحقيق توازن بين حرية انتقال اللاعبين وحماية استقرار العقود ومصالح الأندية. تفاصيل أكثر في العرض التالي مع الزميل خالد كاتبه.
1: الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يستعد لإعادة صياغة المادة 17 من لوائح أوضاع وانتقالات اللاعبين في تعديل يدخل حيز التنفيذ في مطلع العام المقبل بعد سنوات من الجدل حول قواعد فسخ العقود والتعويضات. لكن ما هي المادة 17؟ هي القاعدة التي تحدد تبعات فسخ اللاعبين أو النادي عقده من طرف واحد، إذ يمكن أن يترتب على ذلك تعويض مالي وعقوبات رياضية في بعض الحالات وفق ظروف كل قضية. ومن أشهر القضايا قضية الاسكتلندي أندرو ويبستر الذي فسخ عقده مع هارتس وانتقل إلى ويغان دون دفع أي تعويض لنادي هارتس، لكن وبعد سنتين قررت محكمة التحكيم الرياضي إجبار ويغان على دفع تعويض بنحو 200,000 دولار أمريكي لناديه السابق. وفي عام 2007 تكرر الجدل أيضا مع البرازيلي ماتوزاليم الذي فسخ عقده مع شختار دونيسك الأوكراني وانتقل إلى ريال سرقسطة، ليلجأ شختار إلى لجنة فض المنازعات الفيفا والتي ألزمت اللاعب بتعويض تجاوز 13 مليون دولار في واحدة من أبرز سوابق المادة. وفي العام نفسه فسخ الحارس الإيطالي مورغان دي سانكتيس عقده مع أودينيزي وانتقل إلى إشبيليا، حينها اتجهت محكمة التحكيم الرياضي إلى احتساب كلفة التعاقد مع حارس بديل ضمن عناصر الضرر في تطور مهم لتفسير المادة. ثم جاءت قضية اللاعب الفرنسي لسان ديارا الذي فسخ عقده مع لوكوموتيف موسكو من طرف واحد، فغرم الفيفا اللاعب بمبلغ تجاوز 12 مليون دولار، واعتبرت محكمة العدل الأوروبية حينها أن بعض قواعد فيفا تقيد انتقاد اللاعبين والمنافسة بصورة غير متناسبة. أما المثال الحديث فيتمثل بيوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد الذي ارتبط اسمه بالرحيل عن النادي والانتقال إلى برشلونة رغم امتداد عقده حتى عام 2030، لكن النادي تمسك بشرطه الجزائي المرتفع ليعود النقاش حول حدود حماية الأندية لحقوقها التعاقدية. ومن هنا يأتي إصلاح فيفا، فيعتبر من يناير القادم يمكن الاتفاق مسبقا على قيمة التعويض، بينما يحدد في غياب الاتفاق وفق الضرر الفعلي وظروف كل قضية بالنظر إلى القيمة المتبقية من العقد والأجور المستحقة وقيمة خدمات اللاعب، بهدف جعل النظام أكثر وضوحا وتناسبا.
0: وللحديث أكثر عن الموضوع معنا من عمان المحلل والناقد الرياضي معتصم يونس. أهلا بك معتصم. إذن تعديلات جديدة للفيفا ستدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، وهي تعديلات تخص المادة 17، برأيك إلى أي مدى ستحد التعديلات الجديدة من تعسف الأندية في فرض شروط تعجيزية لفسخ عقود اللاعبين؟
2: بدرجة 100%، وخطوة ممتازة جدا، ولكنها تأخرت كثيرا بالرغم من الأمثلة الحية والشواهد السابقة كانت حاضرة أمام الفيفا لتقوم بإجراء هذا التعديل في ذلك الوقت وليس الآن في 2026. تحياتي لك أستاذ أيمن، تحياتي لكل الزملاء الكرام في تيلتي عربي، لكل متابعيكم الأفاضل. فعليا دخول المادة 17 لأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم حيز المناقشة والتنفيذ والتعديل انطلاقا من 1 يناير 2027 هو أمر كان لا مفر منه بعد الكثير من القضايا الجدلية التي حصلت والنزاعات القانونية ما بين اللاعبين وأنديتهم والاضطرار إلى الذهاب إلى محاكم كأس التحكيم الرياضي وفض النزاعات ما بين اللاعبين. فعليا هذا القرار أو التعديل حتى نبسطه لمن يشاهدنا، التعديل في المادة 17 من أوضاع وانتقالات اللاعبين يتحدث عن شيء وجزئية هي المهمة، وهي تحديد قيمة التعويض للطرف الذي يريد أن يفسخ العقد. إذا كان النادي هو من يريد أن يفسخ عقد اللاعب، ما هو التعويض الذي سيناله اللاعب؟ وإذا كان اللاعب هو من يريد أن يفسخ عقده مع النادي، سيتحدد قيمة التعويض الذي سيدفعه، إما اللاعب إذا كان سيكون لاعب حر، إما إن كان النادي الذي سيشتري اللاعب للنادي الذي يمتلك البطاقة. بالتالي قضية خوليان ألفاريز هي قضية ليست شائكة بقدر ما هي فعليا أظهرت جانب لا أخلاقي أو سلوكي أو إداري مؤسسي في التعامل مع موضوع انتقال اللاعبين وعدم بقائهم في الفريق في ضوء أن اللاعب لربما يرفض الاستمرار أو البقاء. كيف يتم حل هذه الإشكالية؟ ولكن أعتقد بأن القرار جاء متأخر، ولكن كان لابد فعليا من أن نصل إلى نقطة لقاء في فض النزاعات القانونية ما بين الأندية واللاعبين في موضوع العقود.
0: نعم معتصم، هل تعتقد بأن وضع بند للتعويض يعني المتفق عليه سيفتح الباب أمام اللاعبين للرحيل بسهولة أكثر؟
2: لا أعتقد ذلك، بقدر ما أعتقد بأنه سيحمي كلا الطرفين، سيحمي اللاعب وسيحمي النادي مالك البطاقة. فعليا أستاذ أيمن سؤال ممتاز جدا جدا، هذا في عمق القرار أو المادة 17، هل ستصبح الأمور أسهل للاعبين لفسخ عقودهم؟ لربما يكون جزء من عديد حالات فسخ العقود لربما يسهل المأمورية في ضوء وجود قيمة تعويض، ولكن لربما في اللاعبين أصحاب القيم المنخفضة أو الشروط الجزائية المنخفضة أو الرواتب المنخفضة تصبح قيمة التعويضات بالمليون مليونين 3 ملايين وأرقام أقل. ولكن في حالة خوليان ألفاريز النجم الأرجنتيني مع أتلتيكو مدريد بعد 2.5 عامين أراد أن يفسخ عقده والانتقال إلى البارسا، قيمة عقد ألفاريز مع أتلتيكو مدريد مدته 6 سنوات، جاء إلى أتلتيكو مدريد مقابل 105 ملايين يورو يتقاضى راتب 12 مليون ونصف في العام، متبقي في عقده 3 سنوات ونصف، وجاء عقد

0: من البارسا بقيمه 150 مليون، نادي اتلتيكو مدريد رفض انتقال الفاريز. بالتالي هذه 3 سنوات ونصف من سيحدد قيمه التعويض اذا اصر اللاعب على عدم المواصله مع اتلتيكو مدريد واراد الرحيل، لان اتلتيكو مدريد متمسك بقيمه الشرط الجزائي 500 مليون وهذا رقم تعجيزي. بالتالي نربط الامور ببعضها البعض استاذ ايمن. الان قرار محكمه العدل الاوروبيه تقول لك أن المادة 17 من قانون الفيفا يتعارض مع الميثاق الأوروبي أو الدستور الأوروبي بعدم تقييد حرية انتقال العاملين، سواء حتى كان في الميدان الرياضي أو في غير ميدان أو في أي مجال آخر، من مكان عمل إلى آخر. لاعب كرة القدم هو صاحب مهنة وينتقل من طرف إلى آخر بناء على الكثير من الإيجابيات والمغريات المالية. بالتالي أعتقد الآن بأن تحديد قيمة التعويض مقابل كل عام أو في كل سنة كم قضيت من مدة العقد، كم تتقاضى راتب، ما هو مقدار الخسارة الفعلي، والأهم في في في في هذا التعديل أستاذ أيمن بأن الفيفا تعهد بأن كل حالة فسخ عقد من طرف اللاعب أو من طرف النادي سيتم دراستها على حدة بناء على حسابات بيرومترية كما يقال، وتجزيء المسألة بشكل صحيح وعادل وشفاف حتى يكون قيمة التعويض واضحة منفصلة على حدة وتعطي كل ذي حق حقه سواء اللاعب أو سواء النادي.
1: نعم معتصم، يعني برأيك كيف سينعكس هذا التغيير على استقرار العقود طويلة الأمد كما ذكرت قبل قليل حالة جوليان ألفاريز؟
0: هي هذه النقطة فعليا الشائكة أستاذ أيمن، فعليا سؤال ممتاز جدا، لأننا شاهدنا في السنوات الخمس الماضية أن هناك توجه واضح لدى عديد الأندية لكسر شروط معينة في التعاقد مع اللاعبين، وخاصة اللاعبين الأقل من 18 عام، بالتالي يتطلب أن يكون والديه معه وأن يمتلك راتب إلى سقف معين، وأن يكون العقد يتحدث بطريقة تنشئة اللاعب وعدم تركه في منتصف المسار. بالتالي اتجهت عديد الأندية في السنوات الأخيرة لاستخدام نظام العقود طويلة الأمد، 5 سنوات 7 سنوات 10 سنوات 6 سنوات، من أجل عدة إشكاليات تتلافاها، على رأسها قانون لعب المال النظيف كما شاهدنا في على سبيل المثال قبل عدة سنوات عندما انتقل مودريك إلى تشيلسي قادما من شختار دونستيك الأوكراني، كان مدة عقده 10 سنوات وقيمة المبلغ المالي تقريبا أكثر من 150 مليون، تقريبا كان رقم فلك في ذلك الوقت، وكان يتحدث في صلب قواعد لعب المال النظيف واللعب أقل من 20 عام. بالتالي هذا موضوع العقود طويلة الأمد الآن ستصبح لها دراسة قانونية لدى الأندية، لأنك الآن ستصبح داخل إطار قانوني مؤسسي لا يمكن التلاعب كثيرا في الأمور المالية وفي العقود، ستصبح الأمور واضحة. تريد أن تقوم بخلق عقد طويل الأمد للاعب المنتقل إليك، وبالتالي ستصبح قيمة التعويض مبنية كل عام بعام أو كل موسم بموسم أو كل نصف موسم بموسم بناء على ماذا سيخسر اللاعب من ما تبقى من رواتبه من قيمة العقد. فعليا هذه القضية الآن نالت صخب كبير، لأن الاسم كبير جوليان ألفاريز، والاسم الأكبر كان هو أتلتيكو مدريد والبارسا في المعادلة. ولكن من قبل أستاذ أيمن كانت هناك قضية لسانة ديارة، تقريبا هي أشهر قضية نزاع قانوني ما بين لاعب وناديه في موضوع فسخ العقد، حصلت في عام 2014 ما بين الفرنسي ديارة وما بين لوموكتيف موسكو الروسي. تخيل حتى 2024 تم الانتهاء من فض هذا النزاع القانوني بعد أن دفع اللاعب 10 ملايين كتعويض وخسر فرصة الانتقال في ذلك الوقت إلى شارلو البلجيكي، والآن بعد 10 سنوات يصدر الحكم من محكمة كاس لصالحه، ويطالب هو أيضا محامي بتعويض تقريبا أكثر من 60 مليون على إضاعة تلك الفرصة كتعويضات بالقيمة المالية، ويصل في النهاية كلا الطرفين إلى تسوية في هذا النزاع. بالتالي تتأخر عامين حتى تأتيك قضية جديدة بحجم قضية ألفاريز أكثر من أن اللاعب تمرد على التمرينات والجماهير صفرت عليه مرارا وتكرارا بالنسبة للأرجنتيني في أرضية واندا متروبوليتانو، أكثر من التصريحات العدائية والعلنية، حتى وصلنا لمرحلة الحديث عن الحالة النفسية والصحية للاعب، هل هو فعليا قادر على الاستمرار أو المواصلة، بل أصبح الموضوع هناك أضرار نفسية ومعنوية. بالتالي كان لابد منذ سنوات أو عقود إيجاد حل لموضوع فسخ العقد ما بين الطرفين بشكل عادل، بشكل يضمن حق صاحب المالك البطاقة ويضمن حق اللاعب. ولكن الحديث الآن أصبح في نقطة أخرى، موضوع هل هناك طرف محرض للاعب ليتمرد على ناديه. هذه النقطة أيضا يبحثون عن برمجة لها وعملية استقصاء في هذه النقطة. إذا لم يكن هناك تواصل مباشر من النادي الذي يريد شراء اللاعب وحامل البطاقة للنادي الآخر بالنسبة للاعب المتوقع أن ينتقل من طرف إلى آخر بنظام فسخ العقود.
1: نعم معتصم، رأينا في السنوات الأخيرة يعني هناك أرقام فلكية توضع على كأحد من شروط العقود، يعني مثلا برشلونة عقد لامين يامال مليار يورو، يعني ما هي المعايير القانونية التي ستتبعها الفيفا في حال أصبح يعني نزاع بين النادي واللاعب في المستقبل؟
0: الآن هذا الموضوع أيضا جدلي فعليا. أنا عندما أرسلت لي قبل هذه الحلقة محور اللقاء فعليا أخذ مني الوقت طويل في قراءة الكثير من المراجع ومن القوانين والمستندات في موضوع انتقالات اللاعبين. وفعليا يقولون هناك بأن المادة 17 من ميثاق الفيفا هو الأصعب على الإطلاق، أصعب من الأمور التحكيمية. موضوع وضع العقود ووضع شرط جزائي هو المعضلة الأهم. عندما تجلب لاعب بحجم وقيمة لامين يامال تريد أن تحميه كنادي برشلونة من مطامع الأندية الأخرى، تضع شرط مليار يورو إذا أراد أي نادي أن يشتريه في الفترة الممتدة لمدة 10 سنوات منذ إبرام العقد. بالتالي يقولون لك هناك في الفيفا إذا كان هذا الشرط الجزائي مكتوب ومبرم بناء على اتفاق النادي وموكله أو وكيل للاعب نفسه، بالتالي نحن لا صلة لنا في من يقيم قيمة الشرط الجزائي. ولكن الشرط الجزائي العالي سيكون لديه تأثير على قيمة التعويض للطرف الذي سيريد أن يفسخ العقد من طرف. في بعض الأحيان تكون الأمور أبسط عندما نسمع بأن هناك فسخ عقد من قبل كلا الطرفين بالتراضي، سواء مدرب ونادي، لاعب ونادي. ولكن إذا كانت هناك حالة تمرد وكانت هناك حالة رفض أو كان هناك حالة إجبار كما حصل في عديد القضايا، موضوع على سبيل المثال في أبان جائحة كورونا الكثير من اللاعبين أستاذ أيمن رفض أن يتقبل فكرة تخفيض راتبه، وشاهدنا عديد الأندية طالبت اللاعبين إما قبول تخفيض الراتب وإما فسخ العقد من طرفك والخروج بأقل الالتزامات المالية بتسوية شخصية هنا وهناك أو تسوية مالية عفوا إنجاز التعبير. بالتالي وضع شرط جزائي كبير سيكون لديه تأثير أكبر على قيمة التعويض في حال أراد كلا الطرفين أو أحد الطرفين أن يفسخ العقد بدون رضا الطرف الآخر.
1: يعني برأيك معتصم، هل تحمي اللوائح الجديدة الأندية حقا من خسارة استثماراتها الكبرى في سوق الانتقالات الدولية؟
0: كرة القدم تجارة أستاذ أيمن، ربح وخسارة. لا أعلم هذه الأسئلة لماذا اليوم صعبة تأتي، ولكن أنا لا يمكن لي الجزم بذلك، لأنك في بعض الأحيان أستاذ أيمن تحتاج لأن ترى هذه القوانين تنفذ على أرض الواقع ومن ثم تبني الاستنتاجات عليها. هل فعليا حمت كل الأطراف؟ هل قدمت التزامات مالية عادلة لكل الأطراف؟ بالتالي أنا لا يمكن لي الجزم حتى نرى التطبيق على أرض الواقع. عندما يبدأ العام الجديد عام 2027 على خير إن شاء الله، انطلاقا من 1 يناير يبدأ تنفيذ القرارات. وحسب ما قرأت أيضا يقال بأن كل حالة في هذا الموضوع ستدرس على حدة وسيكون هناك شروحات في طريقة إيجاد قيمة التعويض، لأن الآن هناك عقود أبرمت في السنوات التي مضت طويلة الأمد. ولكن إلى كم ستصمد؟ 2030؟ ولكن انطلاقا من 2027 لن يكون هناك عقد مبرم ما بين اللاعبين والأندية التي ستشتريهم إن لم يكن هناك قيمة شرط عقد أو قيمة كسر شرط الجزائي سيكون مرافق له في ذات الورقة قيمة التعويض بناء على كل عام وكل موسم ونصف موسم ومن سيدفع ومن سيتضرر أكثر وإلى غير ذلك. بالتالي فعليا حتى موضوع الرواتب، موضوع العقود، قيمة العقود، الخسائر الناجم عن هذا الأمر للأندية بطبيعة الحال من يدخل في مجال الاستثمارات الرياضية يعلم جيدا تجلب 6-7 صفقات تخسر فيها كلها، تخسر على أرضية الميدان قيمة اللاعب لا ينخرط بالشكل الصحيح، لربما ينصاب في بداية مشواره وتخسره لمدة عام وإلى غير ذلك. وفي بعض الأحيان ينتقل اللاعب من صفوفك إلى فريق آخر تشاهد بأن المكسب ضرب 10. بالتالي أنت في الاستثمار الرياضي في عالم كرة القدم كإداري أو كرئيس نادي أو كلجنة استثمارية عليك أن تتقبل الشقين، الخسارة قبل الربح.
1: نعم برأيك معتصم، يعني هل تنجح هذه الإصلاحات يعني في خلق توازن حقيقي بين حرية اللاعب واستقرار الأندية.

0: دي
1: والله أعلم. نعم، لأن موضوع التعديلات في قانون المادة 17 هو يأتي بالشراكة مع المشرعين في الفيفا، في اللجنة القانونية في الفيفا، بناء على ما سيتم إيراده أو تم إيراده من محكمة العدل الأوروبية، لتتطابق بعض القوانين المشرعة في الفيفا مع قوانين العمل والعمال الموجودة أيضا في الاتحاد الأوروبي إنجاز التعبير، بشكل يتوافق ومتوازن. وخاصة تعلم جيدا موضوع اللاعبين أستاذ أيمن، أغلبهم وخاصة المحترفين يأتون من قارات أخرى، خاصة من أمريكا اللاتينية أو أوروبا، بالتالي هو يعامل معاملة العامل الأجنبي أو اللاعب الأجنبي، اللاعب المحترف إنجاز التعبير. بالتالي هناك الكثير من الإشكاليات والكثير من النزاعات القانونية. يقولون لك الآن ستصبح الأمور على سوية واحدة، لاعب محلي، لاعب أوروبي، لاعب خارجي محترف، المفروض أن تقدم هذه التعديلات والإصلاحات في المادة 17 لأوضاع وشؤون اللاعبين وانتقالاتهم الكثير من الخلافات على جنب، وتصبح الأمور أكثر توازن وشفافية ومساواة.
0: نعم، كنت معنا من عمان المحلل والناقد الرياضي معتصم يونس، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني تلتعربي.com، كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. دمتم بخير.

في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي. في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات. سلام غائب، أمان مفقود، قد يضيع منا الكثير، لكننا لا نفقد كل شيء.

وتبقى الحياة مع الإنسان أينما كان. في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات دفنت أحلام وتبخرت ذكريات، سلام غائب، أمان مفقود، قد يضيع منا الكثير، لكننا لا نفقد كل شيء.

0: وتبقى الحياة مع الإنسان أينما كان.
1: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
2: إلى قلب الحدث،
3: إلى قلب الحدث.
4: نبحث عن الحقيقة
5: من مصدرها.

0: وننقلها كما هي
1: بلا تردد.
2: وننقلها كما هي بلا تردد.
3: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
4: بل نعيشه في الميدان.
5: نقترب من التفاصيل
6: ونكشف الحقيقة،
7: ونأخذ المشاهد معنا
4: إلى قلب الحدث.
8: نقف مع الإنسان
4: أينما كان.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم أميرة دبيشي وتتابعون فيه الليلة. الخارجية التركية تحيي الذكرى السنوية لمذبحة تريبوليتشا التي راح ضحيتها آلاف الأتراك على يد عصابات يونانية. بمشاركة 27 حزبا سياسيا، المغاربة يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية لاختيار نحو 400 مقعد. نظر حرب أهلية، متمردون في تيغراي شمال إثيوبيا يسيطرون على مطار عاصمة الإقليم، ومواجهات مع القوات الحكومية في المناطق الحدودية.

0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، تحيي وزارة الخارجية التركية الذكرى السنوية لمذبحة تريبوليتشا التي أدت إلى استشهاد مدنيين أتراك ومسلمين بشكل ممنهج في شبه جزيرة مورا الخاضعة للحكم العثماني بين عامي 1821 و 1830. تفاصيل أكثر مع الزميل عبد الله الخطيب في العرض التالي.
1: قبل 205 أعوام وتحديدا في 23 من سبتمبر عام 1821، ارتكب متمردون يونانيون في مدينة تريبولي بشبه جزيرة بيلوبونيز مجزرة بحق آلاف المسلمين الأتراك واليهود والبلقان لتكون وصمة عار في جبين التاريخ. عام 1460 ضم السلطان محمد الفاتح شبه جزيرة بيلوبونيز المعروفة آنذاك بموريا إلى الأراضي العثمانية، وعلى مدى أكثر من 360 عاما عاش المسلمون واليونانيون واليهود بسلام دون أحياء تفصل بينهم على أساس ديني أو عرقي. وفي 22 من فبراير عام 1821 استغلت منظمة فليكي إيتيرا اليونانية الاضطرابات في البلقان وانشغال الدولة العثمانية بعدة جبهات لتبدأ التحرك بهدف الانفصال، وتشعل التمرد في بيلوبونيز بمهاجمة المسلمين واليهود المقيمين في المنطقة. كانت تريبولي تستحوذ على موقع استراتيجي هام وسط شبه جزيرة بيلوبونيز، فأصبحت ملاذا للفارين من عمليات القتل والاضطرابات بالمناطق الأخرى، لكن المتمردين اليونانيين تمكنوا من الاستيلاء عليها في 23 من سبتمبر عام 1821. وخلال الأيام الثلاثة

0: التي لسقوط تريبولي بيد المتمردين اليونانيين، تعرض مسلمون أتراك ويهود وداعمون للحكم العثماني لعمليات قتل جماعي، رغم اتفاق كان يقضي بخروج المدنيين من المدينة بأمان. أعمال القتل امتدت إلى مختلف أنحاء المدينة، ولم تفرق بين النساء والرجال ولا الشيوخ والأطفال. وبحسب شهادات جنود ومؤرخين، فإن المذبحة كانت على نطاق واسع، لدرجة أن أحد قادة التمرد دخل المدينة بحصانه على طريق معبد بأكوام الجثث. وتشير التقديرات إلى مقتل ما يصل إلى 25,000 مسلم تركي في تريبولي، فيما لم يبق في المدينة سوى اليونانيين. وفي كل عام تستذكر تركيا المجزرة وتعتبر أنه لا يمكن طمسها أو فرض نسيانها، إذ استهدفت القضاء على الوجود التركي في شبه جزيرة بيلوبينيز، وتمثل وصمة عار في جبين التاريخ.
1: وللنقاش ينضم إلينا هنا في الاستوديو أستاذ التاريخ المعاصر في جامعة إسطنبول البروفيسور علي فؤاد أونش. بروفيسور أهلا بكم. إذن قوات المتمردين اليونانيين حاصرت تريبوليتشا مركز إيالة المورا العثمانية منذ ربيع 1821، ثم سقطت في 23 من سبتمبر من العام نفسه. المؤرخ البريطاني ويليام سانت كلير قال في كتاب له صدر عام 1972 إن يعني تم تسجيل مقتل أكثر من 20,000 مسلم، رجال، أطفال، نساء. قال إنهم قتلوا على يد جيرانهم اليونانيين في المورا خلال الأسابيع الأولى من الثورة، أي قبل سقوط المدينة نفسها. نسألكم هنا بروفيسور، إذا كان القتل قد بدأ في القرى والبلدات قبل سقوط المدينة واستمر وفقا الخارجية التركية إلى غاية 1830، هل كنا أمام مجزرة معزولة أم سياسة ممنهجة لتفريغ المورا من سكانها المسلمين؟
2: أشكركم جزيلا. بداية، فإنه في جزيرة مورا، ومن استشهد هنالك نستذكرهم، وإخوتنا الذين هم في غزة أيضا نستذكرهم جميعا. الجغرافيا التي تتحدثون عنها هي اليوم جزء من الجغرافيا التي فيها القطع الأساسية من اليونان، جزيرة مورا. وفي هذه الجزيرة كثير من المدن، الأتراك والروم عاشوا معا على مدى قرون، ما قبل ثورة الروم عام 1821 عندما برزت التمرد، فإن العصابات، عصابات الروم، هاجموا جيرانهم المسلمين، بدأوا بمهاجمتهم. وهذه الهجمات كانت هجمات ممنهجة، لأن حركة التمرد كانت مخططا لها قبل عام 1821 بكثير. في أوروبا وما بين الروم جمعيات ومنظمات عديدة أنشئت، وهذه المنظمات كانت بشكل ممنهج تسعى للتمرد، وهذا التمرد كان شعاره منذ البداية. كان الأمر الآتي: حرية النصارى والاحترام للسفارات الأوروبية والموت للمسلمين، هذا كان الشعار الذي خطط له قبل التمرد بكثير. ومن قبل رجال الدين المسيحيين كانت هذه شرارات تذكى في قلوب المتمردين، وهكذا يشجعون على القيام بحملة التمرد. والآن ما سجله مؤرخ بأنه 20,000 هذا ليس صحيح. في تريبوليتشا وحدها من قتلوا من المسلمين شهداء عددهم في مدينة واحدة فقط 40,000، وفي كل جزيرة مورا، أي حيث اليونان اليوم في شبه جزيرة مورا، فإن 80,000 تقريبا من الأتراك المسلمين أبيدوا، ومن بينهم يوجد عرب أيضا وعناصر إسلامية أخرى وأتراك أيضا. وبالطبع هذه لأنها كانت حربا دينية، فالمسيحيون كانوا يهاجمون اليهود أيضا.
1: هنا عن حصيلة القتل هنا بروفيسور، تقديرات تشير إلى أن المسلمين كانوا يعدون بعشرات الألاف في المورا قبل 1821، ولكنهم كادوا يختفون بعد تلك الحرب. ويوثق المؤرخ الأمريكي جاستن ماكارثي في كتابه الموت والمنفى صدر عام 1985

0: أن ما جرى في المورا كان أول حلقة من سلسلة منهجية لتهجير المسلمين من البلقان. ويؤكد بيان الخارجية التركية أن القتل رافقه تدمير المساجد والمدارس وأيضا المقابر. وهنا نسأل، لماذا جرى استهداف الحجر أسوة بالبشر؟ هل الهدف كان محو أي أثر يقول بأن هذا الموطن كان موطنا للأتراك والمسلمين؟
1: الآن الأمراتي هذه مقاربة صحيحة، وعبارة مكارتي أيضا مقاربة صحيحة. أقولها أنموذجا فقط، أنموذجا ليفهم الأمر أحسن، لأن هذا لم يكن طلب الروم الذين تمرزوا هنالك وحسب أن يهجر المسلمون، بل الدول الأوروبية التي كانت تدعم المتمردين الروم أيضا هذه كانت مطالبهم تهجير المسلمين كل أوروبا. وهذه كان حولت إلى حرب دينية، حرب ما بين المسيحيين والمسلمين إلى حرب الدينية. وهكذا كان الأمر في أوروبا يشجع، وكأنه دعم لإخوتهم المتدينين المسيحيين ضد الأعداء المسلمين، هكذا كان يصور الأمر. الآن سأقول لكم أمرا، كثير من الاتفاقيات الدبلوماسية أجريت متعلقة باليونان، وهذه الاتفاقيات كانت بتدخل من الدول الأوروبية الكبيرة بشكل عجيب يجري للمرة الأولى في التاريخ. فإنه في كل واحدة من هذه الاتفاقيات كل المسلمون الذين هم في جزيرة مورا كان يطلب أن يتركوا تلك الجزيرة، شبه الجزيرة بأسرها. هذا ليس أمرا معهودا في التاريخ، طلب تهجير عرق بالكامل من جغرافية ومسحهم بالكامل، هذا ما طلب، وللأسف هذا تحقق. مكارتي يعبر عن أمر آخر، هذه عبارة له جميلة أيضا، وهي أن هذه المجازر التي تواصلت سلسلتها إلى غزة، هذه كانت الحلقة الأولى من سلسلة متواصلة في الإبادة ضد المسلمين بحافز ديني، كانت تحفز المجازر ضد المسلمين. سؤال آخر كنتم تطرقتم إليه أود أن أذكره، هذه ليست محاولة لمسح المسلمين من تلك الجغرافية وحسب، بل كانت محاولة لمسح كل بصمات المسلمين، حتى شواهد القبور أبيدت، والعظام التي داخل القبور أخرجت، نبشت وأخرجت وأحرقت. انظروا إلى حجم الكراهية الذي كان حافزه دينيا، وهكذا انعكس.
0: والمفارقة بروفيسور أن من كانوا يدعمون من الأوروبيين حركة المتمردين أنفسهم قالوا ما قالوا فيه عما جرى. مثلا هنالك شهادات بشأن هذا المجازر دونه توماس جرودون، ضابط البريطاني المتعاطف مع اليونانيين كما يعرف، دون في كتابه تاريخ الثورة اليونانية صادر عام 1832، تحدث عن أيام النهب والقتل بعد اقتحام تلك المدينة. القائد اليوناني أيضا كلوكو ترونيس فريوي في مذكراته قال إن جثث القتلى كانت تغطي الطريق من بوابة المدينة حتى القلعة، وقال إن حوافر حصانه لم تلمس الأرض، وهذا مشهد مروع. اللافت أن أقوى شهادات جاءت من ضباط أوروبيين هنا بروفيسور مؤيدين لهذا التمرد ومن قائدها نفسه. لماذا هذه الشهادات المروعة لم تغير تلك النظرة الأوروبية للحرب؟
1: الآن الحكومات الأوروبية والرأي العام الأوروبي بأكثرية كبيرة كان يرى في هذا الأمر حربا دينية من البداية، لأنه كان يرى في الروم ممثلين لليونانيين للإغريق القدامى، وكانوا يسندون حضارتهم إلى الإغريق، فإنهم تغاضوا عن هذه المجازر، بل وقدموا دعما كبيرا لها. وأقول أمرا آخر هنا، أمر واضح، هذه حقيقة تاريخية لا مغاربة فيها، أن كل المجازر جرت على مرأى ومسمع من الأوروبيين، كما يجري اليوم في غزة، ذلك اليوم أيضا على مرأى من الأوروبيين ومسمع، ودون أي تدخل منهم، بل وبدعم منهم لهذه المجازر ارتكبت هذه المجازر. ومن ثم فالأوروبيين هم شركاء في الجريمة، في واقع الأمر هم شركاء في هذه المجازر، ومن ثم فيمكن أن نقولها مستشعرين ذلك الخجل، لأن هذا الموقف يجب أن يحاسب عليه. مواجهة هذه الحقيقة، الأوروبيين أيضا ليسوا مستعدين لهذا، والحكومة في اليونان أيضا ليست مستعدة لهذا، لكن لنقل الأمر الآتي للسادة المشاهدين وللعالم الإسلامي بأسره، هذه المجازر كلما نسيت وكل ما تركت طي صفحات التاريخ، فإننا للأسف نشهد مجازر جديدة، كلما نسينا واحدة تبع

0: أخرى، ومن ثم من الحلقة الأولى كل المجازر هذه يجب أن ننقلها إلى الأجيال الشابة وأن تجرى أعمال بحث تاريخية للوقوف على هذا.
1: أيضا بروفيسور، تزامن التمرد في تريبوليتشا مع تمرد لعلي باشا تبا دلنلي في يانيا، كان والي المورا خورشيد أحمد باشا يحاصر يانيا بمعظم قواته، ترك تريبوليتشا بحامية ضعيفة بل ترك حتى فيها أسرته كما قيل. هل كان انشغال الدولة بروفيسور بتمرد يعني هو الثغرة التي استغلها المتمردون؟ هل كان هنالك تقدير خاطئ لكل ما يجري؟
0: نعم هذا صحيح، صحيح إلى حد ما، لكن الدولة العثمانية لم تكن تواجه مشكلات في يانيا وحسب، بل كانت قد خرجت من حروب كبيرة. الجيش العثماني كان يعيش مشكلات عديدة. بعد فترة وجيزة كان الوجاق، كان الفسطاط الانكشارية سيغلق بالكامل، ولأجل الضغط على هذا التمرد فإن والي مصر محمد علي باشا أرسل جيش الجهادية وكانوا مؤثرين، وابنه أيضا ابن محمد علي باشا إبراهيم باشا عين واليا على مورا، والجيوش الآتية من مصر نجحت في الضغط على التمرد بشكل كبير. لكن في المرحلة التي كانت ستكبح فيها التمردات بالكامل فإن الأوروبيين تدخلوا مرة أخرى وأحرقوا الأسطول العثماني الموجود في المنطقة وهكذا تدخلوا في الأمر، ومن ثم فالدولة العثمانية كانت تعيش فترة صعبة لما واجهت هذا التمرد، والدولة لم تكن مستعدة لهذا لأنه لم تكن هنالك مشكلة أصلا، لم يكن هنالك مشكلة في سابق الأمر، مشكلة تتطلب منكم اتخاذ خطوات احتياطية تدبرا وتحسبا لأمر ما، ومن ثم فالدولة أخذت على غير على غير استعداد. وأقول شيء آخر، الروم عندما تمردوا، المواطنون العثمانيون من الروم عندما تمردوا لكن في الدولة العثمانية أكثر ممن يعيشون في مورا كانوا يعيشوا روم في إسطنبول في حلب وفي إزمير وفي دمشق، كان الآلاف وأكثر آلاف مؤلفة من الروم كانوا يعيشون في الدولة العثمانية، ومن ثم فالدولة العثمانية كانت مضطرة لأن تواجه هذه الموازنة، والدولة لهذا تأخرت في كبح هذا التمرد، وبالطبع وهذا تسبب إلى حد ما في هذه المجازر. لكن لأقول أمرا آخر، المتمردون تلقوا دعما كبيرا من الأوروبيين بأوسع التكنولوجيا في ذلك الفترة.
1: نعم، نشكركم جزيل الشكر البروفيسور علي فؤاد أونش أستاذ التاريخ المعاصر في جامعة إسطنبول، شكرا جزيلا لكم بروفيسور.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، تتجه الأنظار وفي المغرب إلى صناديق الاقتراع في انتخابات برلمانية، تأتي في ظل أسئلة تتجاوز نتائجها إلى حجم المشاركة ومدى انخراط الشباب في الحياة السياسية، وبين تنافس الأحزاب على مقاعد البرلمان وتعدد الوعود الانتخابية تفرض القضايا المعيشية نفسها عنوانا رئيسيا في هذا الاستحقاق.
1: في المغرب تتجه الأنظار إلى الانتخابات البرلمانية في استحقاق سياسي يكتسب أهمية خاصة، ليس فقط لأنه يحدد تركيبة مجلس النواب، وإنما لأنه يرسم أيضا ملامح الحكومة التي ستدير البلاد خلال السنوات الخمس المقبلة. قرابة 15,800,000 ناخب مسجلون للمشاركة في اختيار 395 نائبا في سباق يخوضه 27 حزبا بأكثر من 1800 لائحة انتخابية وآلاف المرشحين، وبحضور مراقبين عن الأحزاب المشاركة إضافة لمراقبين من داخل البلاد وخارجها. أهمية هذه الانتخابات لا ترتبط فقط بعدد المقاعد المتنافس عليها، فنتائجها ستحدد الحزب الذي سيقود مشاورات تشكيل الحكومة في نظام سياسي يتطلب بناء تحالفات قادرة على تأمين أغلبية داخل البرلمان. وعلى خط المنافسة تتصدر المشهد الأحزاب الرئيسية، وفي مقدمتها التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، وهي الأحزاب التي شكلت الائتلاف الحكومي عقب انتخابات 2021 إلى جانب أحزاب المعارضة وبقية القوى المشاركة في السباق.

0: كالعمل والقدرة الشرائية والصحة والتعليم والسكن وتقليص الفوارق الاجتماعية، وهي ملفات تتقدم في أولويات الخطاب الانتخابي في انتظار أن تتحول الوعود إلى مشاريع تنفذ على أرض الواقع. وبين رهان المشاركة وتنافس الأحزاب وثقل ملفات المعيشة وحضور الشباب، لا تتوقف دلالة هذه الانتخابات عند حدود النتائج والمقاعد، فالاختبار الأبرز سيكون في مدى قدرة البرلمان والحكومة المقبلين على ترجمة تطلعات الناخبين إلى سياسات تمس حياتهم اليومية وتعيد ثقة الناخبين المغاربة في الانتخابات كمساحة للمشاركة والتأثير في المستقبل.
1: وللنقاش ينضم إلينا من العاصمة المغربية رباط أستاذ العلوم السياسية الدكتور عصام العروسي. دكتور عصام أهلا بكم. إذن دكتور، هذه الانتخابات هي 12 منذ الاستقلال وينتخب فيها جميع أعضاء مجلس النواب، عددهم 395. أول انتخابات تشريعية جرت 1963، ووفقا للدستور يحق للملك تعيين رئيس الحكومة من الحزب المتصدر. نسألكم دكتور في البداية، ما الذي يميز هذه الانتخابات عن سابقاتها، عن انتخابات 2021؟ هل هي انتخابات تغيير؟
2: أعتقد أن انتخابات أو تشريعيات 2026 تختلف عن سابقتها في 2021، على اعتبار أن المناخ السياسي في المغرب قد تغير بشكل كبير، وأيضا يعني يشهد المناخ السياسي أو ربما الحقل السياسي المغربي اختناقا سياسيا على اعتبار الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتعاقبة. طبعا هناك نوع من الاحتقان الاجتماعي، كذلك أيضا إذا شئنا أن نقول هناك عزوف للمشاركة أو للمشاركة في الانتخابات، على اعتبار أن الأمور اليومية السياسية والاقتصادية خيمت كثيرا على الأجواء. لا ننسى أن هناك أزمة اقتصادية عالمية، وكذلك أيضا اقتصادات تعاني وأزمات اقتصادية، ارتفاع نسبة البطالة في المغرب، هناك قضايا ومعضلات أساسية لم تتمكن الحكومة السابقة من حلها، وبالتالي خيمت على أجواء هذه الانتخابات وميزتها بشكل كبير، على اعتبار أن هناك نوع حملة انتخابية كانت شبه باردة. طبعا نوايا الناخبين للمشاركة لم تكن يعني بشكل كبير. هناك أيضا متغير أساسي متعلق أيضا بالمتغير الرقمي، وهو حملات يعني تتم أو تراشق ويعني ربما بين الأحزاب السياسية، حتى بين الأغلبية، حتى كدنا لا نعرف من هم في المعارضة أو من هم في الأغلبية. وبالتالي فهذه الأجواء التوتر شابت الحملة الانتخابية، وربما قد تؤثر على نسبة المشاركة، وبالتالي
1: نعم. إذن دكتور يعني قلتم أن هناك عزوف، عدم مشاركة ومشاركة ضعيفة في هذه الانتخابات، ملفات كثيرة أثرت في هذا الاستحقاق، وذكرت بعضها الملفات الداخلية. هنالك أيضا ملفات أخرى خارجية واستراتيجية تتزامنت معها هذه الانتخابات. نتحدث عن التزامات استراتيجية، منها الدفع نحو الحكم الذاتي في الصحراء، التحضير لتنظيم كأس العالم 2030 مع البرتغال وإسبانيا، وأيضا رفع مستوى التمثيل بعد رفعه مع إسرائيل، التمثيل الدبلوماسي. إلى أي حد تتحكم هذه الملفات الخارجية والاستراتيجية في شكل الحكومة المقبلة دكتور؟
2: بطبيعة الحال، حتى نكون صريحين وحتى نكون واضحين للإشارة، أن المؤسسات الدستورية في المغرب، وتم ترسيخ العمل الدستوري والبرلماني في المغرب على اعتبار أن الدستورانية البرلمانية هي الأساس التي تعتمد عليه المنهج الديمقراطي. في اعتقادي أن التعليمات الملكية كانت واضحة بهذا الخصوص، على اعتبار أن الحكومة المقبلة سوف يجب أن تكون حكومة استحقاقات، يجب أن تكون حكومة جدارة، وحكومة ممكن أن تنجز أو سريعة الإنجاز، إنجاز الأهداف المسطرة. على رأس القضايا هناك طبعا مبادرة الحكم الذاتي التي دخلت مرحلة دقيقة، وبالتالي حتى هناك من يسمي هذه الحكومة المستقبلية باعتبارها حكومة الحكم الذاتي التي سوف تشرف على هذه العملية وإنهاء قضية الصحراء المغربية بشكل نهائي. كذلك أيضا المغرب سوف يحتضن كأس العالم 2030، وبالتالي فمطلوب فقط ليس فقط الإشراف على البنية التحتية وإنجاز الملاعب و

0: البنيات المطلوبة. أكثر من هذا يجب تجاوز خطأ الذي ارتكبته البرازيل في 2014 ومحاولة الاستفادة من يعني تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية. هناك أيضا قضايا ما تتعلق بالتغطية الصحية ويعني المجال الاجتماعي والتغطية الصحية، وهو ورش ملكي بدأ يعني قبل سنوات. يجب على الحكومة القادمة استكمال كل هذه الحلقات. وهنا أيضا تحديات متعلقة بالبطالة، تحديات متعلقة أيضا بمحاولة مجموعة من الشباب للهروب إلى الأمام وحتى للهجرة خارج أرض الوطن. هناك قضايا معقدة.
1: إذا تحدثنا دكتور بالأرقام في هذا الاقتراع، بعد 7 ساعات سجلت نسبة مشاركة ب 21%، نسبة المشاركة عام 2021 ككل كانت 50.35%، 2016 كانت 42.29%، قلتم أن ذلك عزوف. وأيضا في نفس الوقت هنالك من دعا إلى مقاطعة هذه الانتخابات، منها جماعة العدل والإحسان، يصف تقرير أيضا لمبادرة الإصلاح العربي غير المصوتين بأنهم باتوا الحزب الأكبر في المملكة. وهنا نسأل عن ذلك العزوف دكتور، هل هو موقف سياسي احتجاجي أم ربما لا مبالاة من جانب من عزف، وما أثر ذلك على شرعية البرلمان المغربي؟
0: في الحقيقة يصعب توصيف ضعف المشاركة السياسية بكونها عزوفا سياسيا قاطعا أو موقفا سياسيا قطعيا، على اعتبار أن ضعف المشاركة السياسية تعرفه كذلك الديمقراطية الغربية. لا ننسى فالانتخابات بشكل عام أصبحت يعني ربما هذا الامتحان، الكثير من المواطنين لا يحبون أن يجتازوا أو هناك عدم اهتمام بشكل كبير. حينما نتحدث عن الفصائل وأثرت فكرة العدل والإحسان، العدل والإحسان ليس حزبا سياسيا، هو جماعة وليست جماعة الوحيدة المؤثرة ولا تشكل قطب الراحة في السياسة المغربية. أنا أتحدث هنا عن الأحزاب السياسية التي لها الشرعية والتي تشتغل وفق قواعد يعني الدولة المغربية، وفق قواعد الحق والقانون. في اعتقادي أن نسبة المشاركة هي ترجع إلى الملفات الاقتصادية الأساسية، ترجع إلى نوع من حتى إذا شئنا يعني تصويت أو عدم المشاركة هي عزوف أو بعدم التصويت، أو هناك أيضا تصويت عقابي. ربما نذهب في اتجاه التصويت العقابي لعدم تكرار التصويت لحزب ربما أفلس أو ربما لم ينجح في تحقيق أهدافه. وبالتالي فاعتقادي أن هناك قضايا معقدة وهناك إشكاليات مرتبطة ببعضها البعض تؤدي في نهاية المطاف إلى تراجع يعني المشاركة السياسية، وهو أيضا تراجع الإيديولوجيا بشكل عام أو عدم الاهتمام بالسياسة.
1: التجمع الوطني للأحرار تصدر انتخابات 2021 دكتور ب 102 من المقاعد، تلاه الأصالة والمعاصرة ب 87 مقعدا، ثم الاستقلال ب 81، لكن الأحرار يخوض هذه المرة الاقتراع بقيادة جديدة. انتخب محمد شوقي رئيسا للحزب بعد انسحاب عزيز أخنوش من رئاسته. هل يدخل الأحرار اليوم ربما مثقلا بحصيلة الحكومة أم مستفيدا منها دكتور عصام؟ وهل يمكن أن يتحول حليفاه في الأغلبية إلى منافسين له على رئاسة الحكومة؟
0: صحيح أن حزب التجمع الوطني الأحرار ربما يتحمل كلفة التدبير السياسي للخمس سنوات السابقة. هناك قضايا، هناك أزمات صعبة لم يستطيع أن يجد لها حلولا، بل أكثر من هذا هناك طبعا استقالة عزيز أخنوش وتولي قيادة جديدة. فاعتقادي أن يعني موقع الحزب قد تضرر بشكل أو بآخر من كل هذه القضايا ومن عدم إسهامه بشكل إيجابي في التدبير الحكومي، أو ربما لا نسميه إفلاسا تاما. هناك بعض المشاريع نجح فيها الحزب، وطبعا نتحدث هنا عن أغلبية. تجمع الوطني الأحرار لا يمكن أن يتحمل مسؤوليته فقط، هناك مسؤولية جماعية للحكومة. لكن في نهاية المطاف أظن أن الحزب الذي سوف يحتل المرتبة الأولى، وفي اعتقادي يعني الأحزاب الثلاثة هي مرشحة، حزب الأصالة والمعاصرة، حزب التجمع الوطني الأحرار الذي طبعا له قاعدة انتخابية كبيرة، على اعتبار أن يعني طبعا رئيس الحكومة السابق أشرف على مشاريع أساسية. شكرا. منها طبعا مشروع المغرب الأخضر الذي استفاد منه العديد من الفلاحين، وبالتالي فهو يستفيد من دعم الفلاحين ومن دعم القطاع القروي، وتظل المفاجآت طبعا واردة يعني مفتوحة على كل الاحتمالات.
1: الدكتور عصام العروسي أستاذ العلوم السياسية كنت معنا من العاصمة المغربية رباط، شكرا جزيلا لكم دكتور.

0: في ملفنا الأخير لهذه الليلة، وفي تطور جديد ينذر بتصعيد الصراع في إثيوبيا، سيطرت قوات جبهة تحرير شعب تيغراي على مطار ميكالي عاصمة الإقليم بالتزامن مع تجدد الاشتباكات مع القوات الحكومية، فيما أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية تعليق رحلاتها إلى عدد من مدن تيغراي.
1: تيغراي مجددا في قلب المواجهة، ومطار عاصمة الإقليم ميكيلي تحت سيطرة قوات جبهة تحرير تيغراي في تطور يعيد إلى الواجهة شبح الحرب في إثيوبيا. مصادر أمنية ومحلية قالت إن قوات جبهة تحرير شعب تيغراي سيطرت على مطار أولولا أبانيغا في مدينة ميكيلي عاصمة الإقليم الواقع شمال البلاد، بينما أكدت الحكومة الإثيوبية ذلك على لسان مستشار رئيس الوزراء الذي أوضح أن الهجوم أدى إلى تعليق الرحلات الجوية من وإلى الإقليم. وبالتزامن مع ذلك أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية تعليق رحلاتها إلى ميكيلي بسبب ما وصفته بالوضع الراهن في منطقة تيغراي، من دون تقديم مزيد من التفاصيل. المطار الذي يعد شريانا رئيسيا للمنطقة توقف عن العمل، فيما طلبت إدارة المطار من العاملين فيه العودة إلى منازلهم. وتأتي هذه التطورات وسط تشدد الاشتباكات بين القوات الفيدرالية وقوات تيغراي، لا سيما على الحدود بين إقليمي تيغراي وعفر، في مشهد يعيد المخاوف من عودة التصعيد إلى منطقة لم تكد تتعافى من آثار حرب دامية استمرت بين عامي 2020 و2022. تلك الحرب خلفت بحسب الاتحاد الإفريقي نحو 600,000 قتيل قبل أن تنتهي باتفاق سلام وقع في نوفمبر 2022. لكن اتفاق السلام لم ينهي كل التوترات، فالأحد الماضي أعلنت جبهة تحرير تيغراي انضمامها إلى تحالف جديد يضم جماعات مسلحة من مناطق مختلفة في إثيوبيا، بينها أمهرة وأروميا وعفر ومنطقة الصومال جنوب البلاد. ويقول التحالف إنه يسعى إلى مواجهة حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد، وتتهم حركات مسلحة الحكومة بتركيز السلطة وتهميش الأقاليم، بينما تقول الحكومة إنها أطلقت حوارا وطنيا لمعالجة الانقسامات والصراعات الداخلية. وبينما تتسع خريطة التوتر، تبدو إثيوبيا أمام اختبار جديد، إما أن يصمد اتفاق السلام في تيغراي أو تكون السيطرة على مطار ميكيلي وتجدد الاشتباكات بداية لفصل جديد من الصراع.
0: وينضم إلينا من العاصمة المصرية القاهرة الخبير العسكري والاستراتيجي سيادة اللواء المتقاعد محمد عبد الواحد. سيادة اللواء أهلا بكم. إذن اتفاق بريتوريا أنهى، وهو الموقع في جنوب إفريقيا عام 2022، أنهى سيادة اللواء الحرب بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وقوات تيغراي، ولكنه لم يجد حلولا للخلافات بخصوص نزع السلاح، بخصوص الوضع القانوني لجبهة تحرير شعب تيغراي. وفي مايو الماضي كما تعلم انتزعت الجبهة السيطرة على حكومة الإقليم من الإدارة المؤقتة التي نص عليها ذلك الاتفاق. نسألكم سيادة اللواء هنا في البداية، هل انهار اتفاق بريتوريا فعليا اليوم، أم أنه ولد ناقصا لأنه لم يجد حلولا للخلافات الجوهرية؟
2: أهلا بك أستاذة أميرة. بالفعل الاتفاق كان شديد الهشاشة، والنتيجة أن معظم المطالب اللي خرجت عن بريتوريا لم تتحقق حتى الآن، سواء الأراضي المتنازع عليها في غرب التيغراي مع الأمهرة، سواء موقف حتى حكومة التيغراي مع الحكومة الفيدرالية، موقفها وعلاقتها بالحكومة الفيدرالية. أمور كثيرة جدا أقلقت التيغراي، والتيغراي كل ما يعني الوقت ليس في صالحه، لأنه كل فترة بيضعف أكثر. وبالتالي حتى عمليات اليوم أنا أرى أنها جزء من عملية استباقية، هي طبعا معروفة أنه كان هيحصل هذا، ولكن جزء من عملية استباقية، لأنه بدأ يشعر بالتهميش. بدأت الحكومة الإثيوبية تستغل عملية الانشقاقات داخل التيغراي نفسها وتضغط في هذا الاتجاه لإضعاف التيغراي داخل الإقليم نفسه، وبالتالي شعر بوجود محصرة للإقليم من خلال قيام الحكومة الفيدرالية بإرسال قوات إلى المناطق الشمالية، وهذا أقلقه بالفعل، لأنه شعر أنه مهدد وربما يحاصر في ظل وجود أراضي متنازع عليها مع الأمهرة. كل هذه الأمور أربكت التجراي، وبالتالي بدأ يأخذ مواقف استباقية وهي العملية. عملية اليوم الحقيقة ليها ثلاث محاور، وده خطورة هذه العملية. طبعا سيطرة على ثلاث مطارات في الإقليم، وده ليه بعد سياسي بأنه أن السيطرة، أن هذه هي السيطرة المركزية للحكومة الفيدرالية، وبالتالي طرد الحكومة المركزية من الإقليم، لبعد عسكري وهو وقف الدعم اللوجستي وقطع الاتصال ما بين أديس أبابا والتجراي. ده نقطة مهمة تاني. الجبهة التانية وهي جبهة عفر، وأنا شايف إن أو عفار كما تنطق، ولكن أنا شايف إن الجبهة دي ربما تكون هي الجبهة الأخطر على الإطلاق خلال الفترة القادمة، لأن بها خط السكة الحديد والطريق البري من جيبوتي إلى أديس أبابا، وهي بتعتمد عليه إثيوبيا بنسبة أكثر من 90% على وارداتها وصادراتها واحتياجاتها، بما أنها دولة حبيسة.
0: هذا ما كنت سأسألكم عنه سيادة
2: اللواء.
0: طبعا بعد أن سيطرت قوات تيغراي على مطار ميكيلي، اشتبكت مع القوات الفيدرالية في موقعين في إقليم عفر المجاور، علقت الخطوط الإثيوبية رحلتها إلى مطارات ميكيلي، أكسوم وشاير. اللافت هنا سيادة اللواء أن المطار كان يحرسه عدد قليل من الشرطة الفيدرالية، وكان من المظاهر القليلة الباقية لسلطة المركز في الإقليم. من منظور عسكري نسأل عن أهمية السيطرة على هذا المطار، الحديث عن عفر، فتح جبهة فيها، وأيضا هل نحن أمام محاولة لقطع طرق الأمداد نحو جيبوتي؟
2: ليس الآن، ولكن ليس المعارك في بداية رسم خطوط. نحن نراها أنها بتوضح خطوط، لسه خطوط بدائية لم نستطيع أن نحكم عليها، ولكن احنا بنضع السيناريوهات. فيما يتعلق بالسيطرة على المطار، هو صراع على السيادة، من يسيطر على الإقليم نفسه، إقليم التجراي، والصراع هنا ما بين جبهة تحرير شعب التجراي وما بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية. النهاردة جبهة تحرير شعب التجراي سيطرت على ثلاث مطارات، وبالتالي بتقول أن السيادة هنا سيادة من الجبهة نفسها على الإقليم، وبالتالي أي محاولة لاستعادة المطار خاصة مطار ميكيلي، هذه يجب أن تكون بالطرق العسكرية وليست بالطرق السياسية، مما يجعل الكلفة العسكرية على حكومة أديس أبابا مرتفعة للغاية. ده جزء مهم جدا، لكن الخطورة هو توزيع الجبهات، لأن هناك تحالف ده ولأول مرة يحدث خلال الفترة الحديثة، تحالف بيضم جبهات متعددة كلها مناوئة لحكومة أديس أبابا، بيشمل الأمهرة وهو فانو، حركة فانو. هذه الحركة لها تاريخ قديم مع التجراي، انها كانت ضد التجراي في حرب 2022، لكن الان في تحالف استراتيجي كمان مع العفر او اقليم عفار وحركات مسلحه، وده زي ما قلت بيشكل اكبر خطوره على أديس أبابا. يستطيع ان يخنق العاصمه أديس أبابا اذا تم قطع الطرق الامداد التي تصل من جيبوتي الى أديس أبابا. كمان هناك تحركات من بعض المسلحين في أقاليم مختلفة زي إقليم الأوغادين أو إقليم بني شنغول، وبالتالي هذا التحالف هو يشكل خطورة كبيرة جدا على حكومة أديس أبابا، لأنه زي ما عارفين أن إثيوبيا عبارة عن 83 قومية، العشرات من العرقيات المختلفة، وبالتالي التركيبة
0: ولعل ما سبق هذا التطور الأخير أشهر من التصعيد، اتهمت سلطات تيغراي الحكومة بشندربة دامية بالمسيرات في جنوبي الإقليم، اتهمت منظمات حقوقية الجبهة بتنفيذ حملة تجنيد قسري هذا العام استعدادا لصراع جديد. كيف تقرؤون موازين القوى هنا سيادة اللواء مقارنة بحرب 2020؟ ثم هل يمنح تفوق الحكومة الجوي بالمسيرات ربما أفضل، أم أن القرار والحسم سيكون

0: في الميدان.
1: لدينا نقاط القوة والضعف لكل فريق. الفريق الأول وهو التجراي والتحالف الذي معه، طبعا هذا التحالف هو ما يشكل خطورة، ولكن نقاط الضعف الرئيسية أن التجراي ليست لديها القدرة على حروب طويلة الأجل، لأنها انهكت بالفعل من حرب 2022 وفقدت الكثير من شبابها، كان أعداد القتلى كان كبير للغاية، كمان فقدت قدرتها الاقتصادية والمالية، وبالتالي هي غير قادرة على أنها تخوض حرب طويلة الأجل. هذا نمرة واحد. نمرة اتنين، ان التحالف اللي موجود على الرغم من قوته وقدرته على التأثير لكنه في النهاية تحالف وليس قيادة عسكرية، بمعنى ان كل طرف فيه له اهدافه، له دوافعه، له اولوياته في الدفاع عن الجغرافيا، وبالتالي دي نقطة مهمة للغاية، وليس تحت مظلة قيادة واحدة. لا توجد قيادة واحدة، لا توجد غرفة عمليات واحدة تنسق بين العمليات العسكرية، مفيش كمان مفيش غرفة عمليات مشتركة، مفيش اتصالات واحدة حتى الآن، وبالتالي دي تعتبر نقطة ضعف أساسية في أي تحالف. فيما يتعلق بالطرف الآخر وهو أديس أبابا، الحكومة الفيدرالية طبعا هي الأقوى لأنها لديها كل سلطات الدولة، سلطات الدولة من الإعلام ومن الاستخبارات، ودايما في الحروب اللي من هذا النوع سلطة الدولة أنا أرى أنها بتكمن في أجهزة مراقبة الموبايلات والتليفونات اللي بتبقى عند أجهزة الاستخبارات، في أجهزة استخبارات قوية، وبالتالي بتتمسك فيها، تستطيع أنها تلتقط اتصالات وتلتقط الاتصالات اللاسلكية والسلكية والموبايلات، ودي نقطة مخيفة. سيطرته على الإعلام وقدرته على الحشد، كمان بيمتلك سلاح جو بيخلق فيه سيطرة جوية بالكامل، كمان بقى لديه خبرة في استخدام المسيرات، وده ظهر في حرب 2022، وبالتالي لديه خبرات عالية في استخدام المسيرات. نقطة الضعف هي انتشار التحالف أو علاقة الحرب الحالية داخل إثيوبيا بدول إقليمية، بمعنى أن ممكن دول إقليمية تساند.
0: فيما يتعلق بتلك الدول الإقليمية، هنا نسأل سيادة اللواء، مجموعة الأزمات الدولية تشير إلى تشكل تحالف غير رسمي بين مصر والصومال وإريتريا لمواجهة ما يرونه طموحات إثيوبية مزعزعة للاستقرار وتربط الموقف المصري بالخلاف حول سد النهضة. تميل أيضا القاهرة وأمهر إلى الجيش السوداني، في حين يتهم الجيش السوداني إثيوبيا بمساعدة قوات الدعم السريع. برأيك هنا سيادة اللواء، كيف ستتعامل القاهرة مع هذا التطور؟ هل ترى ربما في إضعاف أديس أبابا فرصة فيما يتعلق بسد النهضة، أم أن انهيار الدولة الإثيوبية قد يهدد ربما الأمن القومي المصري؟
1: الحقيقة أنا هقول لحضرتك على تصريح غريب. أولا مصر تهتم جدا بالأمن داخل إثيوبيا، وأن من مصالح مصر هو فرض نوع من الاستقرار، لأن حالة عدم الاستقرار في إثيوبيا تحديدا ده يؤدي إلى حالة فوضى في الإقليم، وبالتالي حالة فوضى في الإقليم ده يؤثر على الأمن القومي المصري، سواء انفصال أو حرب أهلية أو نزوح للاجئين كما حدث في الحرب السودانية، أو تأثيره على البحر الأحمر، أو انتقال جماعات إرهابية من الصومال إلى الداخل لملء الفراغ في أديس أبابا، كل هذه الأمور انتشار الجريمة المنظمة، وبالتالي استقرار إثيوبيا مهم جدا للأمن القومي المصري. لكن الحقيقة أن مصر خلال الفترة السابقة بسبب سلوك إثيوبيا في المنطقة استطاعت أنها تشكل نوع من التحالفات أو الصداقات المشتركة، سواء مع إريتريا أو مع الصومال أو مع الحكومة السودانية، ليس بغرض تطويق إثيوبيا أو شيء، ولكن بغرض التواجد والحفاظ على الأمن القومي، سواء الأمن المائي في أديس أبابا أو سواء الأمن في البحر الأحمر، ليسيما وأن هناك رغبة إثيوبية ملحة أنها تريد أن يكون لها منفذ على البحر الأحمر، منفذ على البحر الأحمر بطرق غير شرعية، سواء بحروب عسكرية ضد إريتريا وفرض أمر واقع في ميناء عصب، أو إنها تعترف بإقليم في إقليم شمال الصومال وتشجعه على الانفصال عن مقديشو، وهذه خطورة. كمان في نقطة في غاية في الأهمية، السلوك الإثيوبي مش فقط هكذا، لديه طموح أعلى. أولا لديه خلافات مع كل دول الجوار، لديه خلافات مع السودان على الفشقة، لديه خلافات مع إريتريا على منطقة بدن.

0: لدي خلافات مع الصومال على الأوجادين، خلافات مع كينيا على الحدود المشتركة ما بين الأماكن الرعوية والزراعية، فلديه مشاكل مع كل دول الجوار. نمرة اتنين، وظف المياه، لا سيما وأن إثيوبيا بتسمى بأبراج المياه في أفريقيا، وظف مشكلة المياه في بناء سدود على كل الدول اللي أنا بقولها لحضرتك، كل دول الجوار الإثيوبي، سواء مصر أو السودان أو الصومال أو جيبوتي أو حتى كينيا اللي عمل 3 سدود لقطع المياه عن بحيرة تركانو في كينيا، وبالتالي أصبحت
1: شكرا.
0: دولة مشاكسة في الإقليم، تهدد الإقليم بالكامل، ولا تراعي أن إقليم القرن الأفريقي هو من أضعف الأقاليم اللي موجودة تقريبا في العالم. يعني خلال العقود السابقة شهدنا تغيرات شديدة القسوة في هذه المنطقة، منها انفصال جنوب السودان عن السودان، منها انفصال إريتريا عن إثيوبيا، منها نزاعات انفصالية موجودة في الإقليم وبشدة تهدد المنطقة، نزاعات انفصالية في شمال الصومال وفي بونتلاند وجوبالاند وفي السودان وحتى في إثيوبيا نفسها، تنافس دولي وإقليمي على الإقليم بالكامل. هناك 5 قواعد عسكرية موجودة في جيبوتي، قاعدة أمريكية وفرنسية ويابانية وصينية وإيطالية، تزاحم عسكري في منطقة، صراع في الجهة المقابلة أو الوجهة المقابلة وهي اليمن ما بين الحوثيين، كل هذا يؤدي إلى انفجار في القرن الأخير.
1: نعم، من القاهرة الخبير العسكري والاستراتيجي سيادة اللواء محمد عبد الواحد، شكرا جزيلا لكم. بهذا وصلنا إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، دمتم في أمان الله.

في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات.

لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان أينما كان.

0: مصعد عند المدخل وسقف في الداخل، لكن التغيير الأهم ليس ما نراه، بل من يملك قرار التغيير.
1: يا سيدي إبراهيم.
0: في قلب البلدة القديمة من الخليل، لم تعد التغييرات التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي في الحرم الإبراهيمي تقتصر على الوصول إليه. خلال السنوات الأخيرة امتدت إلى معالم المكان وإدارته والصلاحيات المتعلقة بالتخطيط والبناء فيه وفي محيطه.
2: الاحتلال يمنع رفع الأذان من الحرم الإبراهيمي الشريف. واقع الحرم يعني بما يتعلق بالأذان، هناك غرفة للأذان تقع في القسم المغتصب، يدخل المؤذن ويؤذن ويرفع الأذان من هذه الغرفة. اليوم الاحتلال يحاول أن يوجد بديل طبعا بتمديد كوابل للميكروفونات بمنطقة الإسحاقية.
0: عام 2020 سحب الاحتلال صلاحيات تخطيطية من بلدية الخليل لتنفيذ مشروع المصعد والجسر، وصودرت مساحة إضافية من الحرم بادعاء تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة. ثم وصل التغيير إلى صحن الحرم وتسقيفه، كما تظهر هذه الصور التي توفرت قبل الانتهاء منه.
2: من أبرز هذه التغييرات طبعا تغيير المعالم الخارجية للحرم الإبراهيمي الشريف بوضع سقف صحن الحرم الإبراهيمي. طبعا هذا طبعا

0: لم يتم بالتنسيق مع الأوقاف وإدارة الأوقاف وأيضا المؤسسات الرسمية في محافظة الخليل، وإنما قام الاحتلال طبعا بوضعه بالقوة وقام بسقف صحن الحرم الإبراهيمي. هناك تحكم كبير بشبكة الكهرباء ومحاولة فصل كهرباء الخليل عن الحرم الإبراهيمي الشريف، وأيضا طبعا تحويل الكهرباء إلى مستوطنة قريات 4. هناك أيضا اعتداء على شبكة المياه في الحرم الإبراهيمي الشريف وأيضا قطعها من جهة بلدية الخليل المزودة طبعا والتي لها الصلاحيات على الحرم الإبراهيمي الشريف بكافة الخدمات.
1: مدير الحرم أبعده الاحتلال 6 مرات خلال نحو 2 عامين، وما زال ممنوعا من الوصول إلى مكان عمله. ومنذ 21 يونيو من هذا العام 2026 منع الاحتلال الأذان لأكثر من 70 يوما متواصلة بحسب الأوقاف الفلسطينية، فيما بقي للحرم مدخل وحيد يمر فيه الفلسطينيون بمرحلتي تفتيش.
0: إغلاق الكثير من طبعا الأماكن في الحرم الإبراهيمي الشريف ورفض فتحها بشكل نهائي، منها الباب الشرقي الذي هو مغلق منذ عام 25. اليوم في محاولة للدخول لمصليات جديدة في الحرم الإبراهيمي الشريف، منها مصلى الجولية، مطالبة برفع السجاد من هذا المصلى وخلع السجاد الطاهر الذي طبعا يدنسه الاحتلال في الأعياد اليهودية.
1: بعد مجزرة الحرم عام 1994 والتي ارتكبها المستوطن باروخ جولدشتاين بحق المصلين، فرضت إسرائيل تقسيمات جديدة للمكان. وبعد 3 أعوام جاء بروتوكول الخليل لينظم الصلاحيات في المنطقة، مبقيا التخطيط والبناء ضمن المسؤوليات الفلسطينية رغم بقاء المنطقة تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية.

0: ما سحب عام 2020 لتنفيذ مشروع محدد اتسع في يونيو عام 2026 إلى نقل صلاحيات أوسع في التخطيط والبناء من بلدية الخليل إلى جهات إسرائيلية. وفي اليوم التالي ظهر أثر عملي للقرار مع الموافقة على مشروع بناء قرب مستوطنة بيت رومانو من دون حاجة إلى موافقة البلدية.
1: وهو يعرف أنه إذا تقدم بطلبات إلى بلدية الخليل لا يمكن استقبال مثل هيك طلبات ولا يمكن التعامل مع هذا المتطرف، فبالتالي هو سحب صلاحيات بلدية الخليل وأعطى هذه الصلاحيات للإدارة المدنية حتى تستطيع إصدار التراخيص للبؤر الاستيطانية. وخطط الإسرائيلي واضح، هو ربط البلد القديمة والحرم الإبراهيمي في مستوطنة قريات أربعة، فبالتالي كل المسافة اللي يمكن تصل إلى 3 كيلومتر بحاول إيجاد بؤر استيطانية جديدة. الإسرائيلي هو بيقول لك تعال اعمل اشي عشان انت ترفض، عشان هو ينزل بلدية قريات أربعة تقوم بالتعبيد او بجمع النفايات او بضخ المية او ضخ الكهرباء، فبالتالي ابلغنا الجميع بلدية الخليل عندها القدرة قادرين.
0: البلدية لجأت الى المحاكم الإسرائيلية لكن اعتراضاتها رفضت.
1: حسب الاتفاق الذي وقع في 1997 وبرعاية أمريكية وسمي بروتوكول الخليل، ومن وقع هذا الاتفاق هو نفسه نتنياهو، أعطى الصلاحيات كاملة لكل الصلاحات في كل أنحاء المدينة بما فيها H1 و H2 التي تتضمن البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي الشريف والمناطق المحيطة فيها.
0: منذ عام 1998 تتولى لجنة إعمار الخليل مسؤوليات مرتبطة بترميم الحرم والحفاظ على مكوناته التراثية، لكن خلال السنوات الستة الأخيرة تقول اللجنة إن أعمالاً كانت تنفذها مباشرة أصبحت تمنع أو تربط بموافقات إسرائيلية وحجج أمنية.
2: هم طوقوا خلال الست سنوات كل أعمال لجنة الإعمار الخليل وفرضوا علينا قوة إنه ما نقدرش إحنا نستمر فيها.

0: وهذا كان خطير جدا كمان. إذا بدنا نعمل أي صيانة بدك تستشير، بدك تأخذ إذن من الجانب الإسرائيلي، ولما يجي بيوافق لك يعني حتى بدك تعلق ضوء بدك 5-6 أشهر ضوء.
1: ووفق تقديرات لجنة الإعمار، انحسرت المساحة المتاحة للمسلمين في الحرم الإبراهيمي إلى ما دون 20%، مع استهداف متواصل للسيطرة على مصلى الجاولية المخصص للنساء. وفي عام 2017 أدرجت اليونسكو البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي على قائمة التراث العالمي. لكن بعد 9 سنوات لم توقف هذه المكانة الدولية استمرار التغييرات على الأرض.
0: احنا نعتمد على القانون الدولي، هم شو بيعتمدوا؟ هم بيعتمدوا على البند اللي بيفيدهم في هاي الاتفاقيات، فهم بستندوش ولا على أي شيء أساسي، بس على أوامر العسكرية. هم بين أوسلو واتفاق الخليل ولجنة الشمقار، وهم بيستخدموا كل هاي المرجعيات على أساس يحققوا أهدافهم. وإحنا توخينا أنه ما نحط الحرم الإبراهيمي بين أنياب القضاء الإسرائيلي، ولكن في أمور لا يمكن أنت إيش تقدر إيش تتلاشاها.
1: أما خارج الحرم، الحواجز الإسرائيلية المحيطة بالحرم كانت موجودة قبل 7 أكتوبر، لكن ما تغير بعدها هو نظام الحركة عبرها. بدر الداعور يعرف هذه المنطقة منذ 35 عاما، لكن المشهد الذي عاشه طوال هذه السنوات تغير أمام مكان عمله نفسه.
2: من ممكن نجح الاحتلال أنه يوجد بيئة طاردة للسكان للأهالي المارة، إذا يوجد يعني أكن مدة أشباح عمل بيشتغل بموضوع تهويد البلدة القديمة، لكن هو نسي شغلة يعني أنه هذه تواجدنا في البلدة القديمة جزء من عقيدتنا. تواجدنا في الحرب مش هو رسالة، هو عقيدة، هو صمود، هو حضور.
1: فوق المكان الذي يعمل فيه جرى مؤخراً استيلاء استيطاني على عقار أقيم فيه كنيس. وفي الشوارع المحيطة اتسعت حركة المستوطنين وجولاتهم.
2: بالثلاث اقتحامات الأخيرة هم كانوا بالقوة، قوة السلاح والدفع والمدافشة، يطلعون من المحلات بعيدة تقريباً لا يقل عن نص كيلو، ينترك المحل بشكل كامل للمستوطنين للجنود للعبث.
1: وهنا تتجمع خيوط الصورة. في محيط الحرم يتحول تغيير صلاحيات التخطيط إلى أداة يمكن أن تعيد رسم البلدة القديمة نفسها مع توسع الاستيلاء والبناء الاستيطاني. مسار يتجاوز فيه الاحتلال الإسرائيلي على الأرض ما وقع عليه في الاتفاقات، فالمصعد وتسقيف الصحن لا يظهران هنا مشروعين منفصلين، بل جزءا من سلسلة بدأت بتغيير معالم محددة ثم امتدت إلى الإدارة والبنية التحتية والصلاحيات. والنتيجة إعادة صياغة المكان ومن يملك القرار فيه، بما يطرح سؤالا أساسيا في المشهد الأكبر عن نيات إسرائيل المعلنة بفرض السيادة والضم التدريجي للضفة الغربية. الاتفاق لم يلغى رسميا، لكن على الأرض أمر آخر نقيض له وصلاحيات سحبت من أصحابها. فهل أنهت الحكومة الإسرائيلية اتفاق الخليلي بسياساتها وبقوة الاحتلال وجيشها والأمر الواقع فلم يبقى منه سوى اسمه؟
3: هل تساءلتم يوما ماذا يحدث حولنا؟
4: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
3: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
4: في عالم تملأه الشاشات قصص كثيرة تمر أمامنا يوميا ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
5: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث
1: ونفهم لماذا يحدث
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

طهران تؤكد أنها تدرس الرد الأمريكي على مقترحها لإنهاء الأعمال العدائية ورفع الحصار وفتح مضيق هرمز، وروبيو يقول إن الاتفاق مع إيران يتطلب جهودا شاقة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تلاتة عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد، وتتابعون في النشرة أيضا: استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، وتحذيرات من كارثة إنسانية مع اقتراب فصل الشتاء. حزب الأصالة والمعاصرة يتصدر النتائج الأولية للانتخابات التشريعية المغربية ب 97 مقعداً.

0: اتهم الرئيس الإيراني مسعود بالشكيان الولايات المتحدة وإسرائيل باستهداف مدنيين إيرانيين، وذلك ردا على وصف ترامب إيران بأنها راعية للإرهاب. وقال بالشكيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن بلاده لن تطلب إذنا من أحد للدفاع عن نفسها، كما وصف إسرائيل بأنها الإرهابي الحقيقي.
1: قال ترامب إننا إرهابيون، بينما قتلوا قائدنا وطلاب مدرسة ميناب واستهدفوا الصالة الرياضية في لامارد بقنبلة عنقودية. الإرهابيون ومن يدربون الإرهابيين يقولون لنا إننا إرهابيون. هاجمتنا الولايات المتحدة وإسرائيل، لكن شعبنا صمد بقوة. نحن لا نطلب الإذن من أحد للدفاع عن أنفسنا. الإرهابي الحقيقي هو إسرائيل. انظروا إلى غزة وما حل بهذه المنطقة، فقد قتل أكثر من 70,000 شخص على يد الإرهابيين الحقيقيين.
0: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الرئيس دونالد ترامب منفتح على لقاء الجميع بمن فيهم الرئيس الإيراني رغم عدم وجود اجتماع مقرر بينهما. وأضاف روبيو في مقابلة مع قناة أمريكية أن محادثات الثلاثاء بشأن إيران كانت تبادلا للأفكار والرسائل إلى حد كبير، وأكد أن الاتفاق مع إيران سيستدعي جهدا شاقا وفق تعبيره. قال مسؤول إيراني لوكالة رويترز إن طهران تدرس الرد الأمريكي على مقترحها لإنهاء الأعمال العدائية. وأوضح المسؤول أن محادثات غير مباشرة مع واشنطن جرت في نيويورك وتناولت إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي، مضيفا أن خلافات كثيرة لا تزال قائمة بين البلدين لكن المسار الدبلوماسي مستمر. كما أكد أن الإنهاء الدائم للأعمال العدائية ورفع الحصار من أبرز أولويات إيران. أعلنت سلطنة عمان مقتل أحد أفراد طاقم سفينة تجارية وإجلاء 27 آخرين إثر استهدافها على بعد 2.5 ميل البحري من محافظة مسندم المطلة على الضفة الجنوبية لمضيق هرمز. وقال مركز الأمن البحري العماني في تدوينة على منصة إكس، قال إن إحدى سفن البحرية العمانية نفذت بالتعاون مع الجهات المختصة عملية إجلاء لطاقم السفينة التجارية كيبداو التي ترفع علم انتيغوا وبربودا. وأضاف أن الاستهداف أسفر

0: عن اندلاع حريقا في غرفة المحركات وعن وفاة أحد أفراد الطاقم. أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الجولان سيبقى أرضا سورية وأن محاولات فرض الأمر الواقع لن تمس سيادة سوريا، وأشار إلى أن الإجراءات الإسرائيلية لضم الجولان باطلة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 497.
1: فالجولان سيبقى أرضا سورية وجميع إجراءات الضم باطلة وملغية بقوة قرار مجلس الأمن 497. وقد قالت هذه الجمعية ب123 صوتا في كانون الأول الماضي، فشكرا لمن حاز إلى القانون، وأدعو من امتنع أن يعيد قراءة القرار 497، فهو أقصر من كلمتي هذه وأوضح، وما نطلبه من شركائنا بسيط، قولوا ما يقوله القانون الدولي. وأمام سعادة العالم بالعودة الحميدة والتعافي السريع، تظهر لنا إسرائيل بشذوذها لتتعدى على سوريا بما يقارب 500 غارة جوية ومدفعية وأكثر من 1200 توغل وما يقارب 300 اعتقال واحتجاز للسوريين، مما يهدد استقرار سوريا ويخالف توجه العالم بأسره.
0: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن المنطقة ستشهد إعادة إعمار للطرق والموانئ ومحطات الطاقة والمساكن والمصانع، وأكد أن قطاع المقاولات التركي هو الأكثر استعدادا لهذه العملية. وفي كلمة خلال لقائه مع رجال أعمال في نيويورك، أوضح أن تركيا تطبق سياسات موجهة وانتقائية لزيادة القيمة المضافة في القطاع الصناعي وتسرع الاستثمار.

0: أردوغان عن اعتقاده بوجود حاجة إلى نموذج تعاون اقتصادي استراتيجي مع تركيا في مرحلة تعاد فيها صياغة النظام الاقتصادي العالمي. وفي شأن آخر، أكد أردوغان أن كل مقترح لا يراعي الحقائق المجتمعية والاقتصادية عند وضع الأهداف المناخية محكوم عليه بالفشل. وقال في كلمة خلال فعالية المناخ التي أقيمت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، قال إن ربط الأهداف المناخية بالتنمية والازدهار من شأنه أن يجعل الانتقال العادل مستداما. وأوضح أن من غير الواقعي توقع إحراز جميع الدول تقدما بالوتيرة نفسها، وذلك في ظل استمرار التفاوت في فرص الحصول على التمويل والتكنولوجيا. أفاد مراسل تيرتي عربي في اليمن بأن جماعة الحوثي تشن هجوما واسعا من عدة محاور على مديرية المقاطرة بمحافظة لحج. وفي وقت سابق أعلنت القوات الحكومية اليمنية السيطرة على جبل قرفان بمحافظة تعز، وذلك بالتزامن مع إحباطها محاولة تسلل للحوثيين في جبهة كهبوب وصد 3 محاولات تسلل أخرى في عدة جبهات على وقع قصف جوي ومدفعي مكثف على مواقع الحوثيين.
1: الله أكبر والله الحمد.
2: على أشدها تتواصل المعارك في اليمن بين القوات الحكومية والحوثيين على جبهات ممتدة من مأرب والجوف شمالا إلى تعز ولحج جنوبا، فيما تتركز المعارك على الساحل الغربي اليمني، حيث سباق السيطرة على المرتفعات الاستراتيجية المطلة على مضيق باب المندب تزامنا مع ضربات مكثفة من طيران التحالف استهدفت مواقع الحوثيين وتحديدا في صعدة معقل الجماعة. في مرتفعات كهبوب لم تفلح محاولات الحوثيين في إحداث اختراق عسكري أو تغيير خطوط السيطرة في المنطقة رغم الهجمات المتكررة. القوات الحكومية اليمنية أعلنت إحباط هجمات الحوثيين واستهداف آلياتهم وتجمعاتهم في كهبوب، كما صدت 3 محاولات تسلل الحوثية في جبهات أم ريش وهيلان وروان بمحافظة مأرب على وقع قصف جوي مدفعي مكثف على معسكر أم ريش الاستراتيجي. وضمن مساعيها لاستعادة زمام المبادرة، أعلنت القوات الحكومية اليمنية إحكام سيطرتها على جبل قرفان الاستراتيجي في منطقة جرداد جنوب محافظة تعز. ونشرت القوات الحكومية اليمنية مشاهد قالت إنها لاستهداف عناصر وعتاد الحوثيين في البيضاء والمخا غرب اليمن بهدف وضع الحوثيين تحت ضغط عسكري متزايد. 10 القتلى سقطوا جراء معارك بين الطرفين خلال 2 يوم، خصوصا في جبهات جنوب غرب اليمن بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر عسكرية من الحكومة والحوثيين، في ظل تفاقم متسارع لأزمة النازحين داخل اليمن، حيث تجاوز عددهم قرابة 150,000 شخص فروا من منازلهم جراء التصعيد منذ بداية سبتمبر، وسط توقعات أممية بنزوح 100,000 آخرين الشهر المقبل حال استمرار الصراع.
0: استشهد 6 فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية باستشهاد فلسطيني بعد إصابته بنيران الجيش الإسرائيلي في منطقة السطر الغربي شمال خان يونس، فيما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بغارة إسرائيلية استهدفت مركبة بمواصي خان يونس. هذا واستشهدت فلسطينية في مخيم البريج بالمنطقة الوسطى، واستشهد فلسطيني بقصف من مسيرة إسرائيلية على مدينة دير البلح، فيما استشهد آخر بغارة من طائرة مسيرة إسرائيلية قرب مجمع أبو خضرة الحكومي بحي الرمال غرب المدينة. حذر المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة من تدهور أوضاع مئات الآلاف من النازحين في القطاع مع اقتراب فصل الشتاء، في ظل تهالك أكثر من 60% من الخيام وبظل حاجتها إلى الاستبدال الفوري. وقال الثوابتة في بيان إن الطواقم الحكومية المختصة أجرت حصرا ميدانيا شاملا لواقع مخيمات النزوح، أظهر أن 162,000 خيمة أصبحت مهترئة تماماً وخرجت من الخدمة، وذلك من أصل 270 ألف خيمة تؤوي العائلات النازحة. وفي ذات السياق، عقد أعيان ومختارون ووجهاء في حي الزيتون بمدينة غزة بمشاركة ممثلين عن الدفاع المدني وبلدية غزة

0: وقفة للتحذير من تفاقم الأوضاع الإنسانية في الحي مع اقتراب فصل الشتاء.
1: اليوم نوجه نداء إلى العالم قبل دخول فصل الشتاء، حيث شهدت هذه المنطقة حالات وفاة في فترة الشتاء الماضي والذي قبل الماضي، وحالات غرق لخيام ومراكز الإيواء بشكل كبير جدا. ولذلك نقول للعالم، ماذا تنتظر؟ هل ننتظر أن يدخل فصل الشتاء وأن تبقى هذه الوقائع وهذه المشاهد حاضرة؟ هل ننتظر أن يموت المزيد من الأطفال؟ هل ننتظر أن يعني يحدث معاناة وكارثة للمواطنين؟ ونحن الآن على قرابة 3 أعوام لوقف إطلاق النار في غزة، ولا يوجد أي تحرك على الأرض، تحرك جاد لإنهاء معاناة الناس. الكارثة هي المعاناة موجودة، الحصار مفروض، الإعمار لم يدخل الغزة، المعدات الثقيلة، البروتوكول الإنساني لم ينفذ، وبالتالي كل هذه المشاهد الآن حاضرة وبقوة في غزة، وحالة تراجع واضحة للحياة اليومية في غزة وللسكان، وحالة تردي واضحة، وخصوصا أننا الآن مقبلين على فصل شتاء بشكل مؤكد. إذا لم يتم دعم المواطن والوقوف بجانب المواطن بشكل مؤكد، سيكون هناك كوارث وستكون هناك معاناة سيشهدها المواطن داخل قطاع غزة.
0: قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيا بإطلاق النار عليه عند حاجز بيت عور العسكري غرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بدعوى تنفيذه لعملية دعس أصابت جنديا إسرائيليا بجروح خطيرة. وقبل أعلان استشهاده، أفاد تلفزيون فلسطين الرسمي بأن الاحتلال أطلق النار على الشاب غرب رام الله وشدد إجراءاته العسكرية في محيط المدينة. من جانبه قال الجيش الإسرائيلي إن عملية دعس وقعت في محيط حاجز مكابيم قبل أن يعلن لاحقا قتل المنفذ في الموقع. أصيب فلسطينيان أحدهما طفل برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفادت وسائل أعلام محلية بأن جيش الاحتلال أطلق قنابل الغاز بكثافة صوب المركبات الفلسطينية عند المدخل الشرقي للمدينة، وذلك بالتزامن مع الاقتحام، كما فرض طوقا عسكريا في محيط المنطقة ومنع حركة المركبات والمواطنين. وأضافت أن القوات الإسرائيلية دهمت أيضا محلا تجاريا وأرضا زراعية، واحتجزت عدة شبان وحققت معهم ميدانيا.

0: أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمراً عسكرياً جديداً يقضي بإزالة النباتات البرية وباقتلاع أشجار الزيتون من نحو 99 ضنماً و790 متراً مربعاً من أراضي قرية دير نظام شمال غربي رام الله في الضفة الغربية المحتلة. وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأن الأمر يمنح أصحاب الأراضي مهلة 12 ساعة من إجراء الجولة لتنفيذ أعمال الإزالة. ويأتي ذلك فيما تواصل جرافات الاحتلال لليوم الثالث على التوالي تجريف مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين وباقتلاع عشرات أشجار الزيتون في القرية. قررت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية استبعاد القائمتين العربيتين المشتركة والموحدة من خوض انتخابات الكنيسة 26، كما قررت إزالة رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة وعضو الكنيسة عن الجبهة للسلام والمساواة عوفر كسيف.
1: 31 بعد 4 نجد بعد بخيوط المركزية.
2: قبل أن تفتح صناديق الاقتراع تفتح هنا معركة أسبق، معركة على حق الوصول إليها أصلا. لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية تنظر في طلبات لشطب القائمتين العربيتين المشتركة والموحدة وشخصيات أبرزها رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة، ومن بين مقدمي الطلبات حزب إيتمار بن جفير الذي سبق أن أدين بدعم منظمة إرهابية والتحريض على العنصرية، فيما يستند طلب شطب أبو شحادة من بين مواده إلى مقال نشره غداة 7 أكتوبر. طلبات تعيد جدلا قديما حول إقصاء قوائم ومرشحين عن ورقة الاقتراع.
3: عندما يقوم شخص مدان بالإرهاب إيتمار بن جفير

0: عصمة يهوديت ومدان بثمن قضايا عنف وبأكثر من 50 تهمة مختلفة بالملاحقة السياسية ضد إنسان يعمل بشكل ديمقراطي على مدار أكثر من 30 عام. هذا هو مسرح العبث الحقيقي.
1: إسرائيل ما بعد 7 أكتوبر ذهبت يمينا، وفي هذه القاعة تجلت العنصرية الإسرائيلية والفوقية اليهودية. أنا لا يمكن أن أقبل أي فوقية، وخاصة لهذه الأشكال اللي جزء منها يفاخروا بأنهم عنصريين.
2: ليست المرة الأولى التي تجد فيها قوائم عربية نفسها أمام مقصلة الشطب. في جولات سابقة قررت لجنة الانتخابات إبعاد قوائم ومرشحين قبل أن تعيدهم المحكمة العليا إلى السباق، واليوم يعود المشهد بأسماء جديدة وجدل قديم.
3: سياسيا نحن بجو عنصري في دولة إسرائيل جدا جدا، اللي عمليا يرفض انه حتى العربي يناقش في مسألة 7 اكتوبر. المقال بالنسبة لنا ما في هناك اي تأييد لاي عمل ضد المواطنين، المقال هو مقال تحليلي، وبنهاية المطاف بالمقال بنهايته يعني يدعي الى حل سياسي.
2: قانونيا يستند طالبو الشطب الى المادة 7 ألف من قانون اساس الكنيست التي تجيز شطب قائمة او مرشح بسبب نفي طابع اسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، أو التحريض على العنصرية، أو دعم الكفاح المسلح ضدها. لكن المحكمة العليا أرست عتبة إثبات مرتفعة، مقدمو الطلبات يقولون إنهم تجاوزوها، فيما تقول القوائم العربية إن الأدلة لا تقترب منها.
4: قرار يصدر من هنا لكنه قد لا ينهي المعركة، فالطريق من لجنة الانتخابات الإسرائيلية إلى المحكمة العليا سلكته القوائم العربية مراراً، إلا أنه هذه الجولة يأتي وسط خطاب سياسي أكثر حدة. تقول الأحزاب العربية إنه يرفع منسوب التحريض ضدها ويضيق مساحة مشاركتها السياسية. مساع تعيد حدود المشاركة السياسية ومعنى التنافس الديمقراطي إلى دائرة التشكيك والجدل. فمشتاوي ترتي عربي، القدس الغربية.
5: بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مع نظيره الروسي سيرجي لافروف العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وجاء اللقاء على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ضمن سلسلة لقاءات أجراها الشيباني مع وزراء ومسؤولين تناولت العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في سوريا والمنطقة، إضافة إلى قضايا إقليمية ودولية، وفق بيانات منفصلة لوزارة الخارجية السورية. أعلنت وزارة الداخلية المغربية تصدر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج الأولية للانتخابات التشريعية بحصوله

0: الدستوري، وبلغت نسبة المشاركة في انتخابات مجلس النواب على المستوى الوطني نحو 38% بحسب وزارة الداخلية.
1: نحو 16 مليون ناخب مسجل في المغرب يحق لهم الإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء مجلس النواب في انتخابات تشريعية تحدد ملامح الحكومة المقبلة لخمس سنوات. ويتنافس 7288 مرشحا يمثلون 28 حزبا سياسيا إلى جانب قائمتين لمستقلين على 395 مقعدا. وفي صدارة المشهد تبرز أحزاب الائتلاف الحكومي الحالي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال إلى جانب قوى المعارضة، وفي مقدمتها حزب العدالة والتنمية الساعي إلى تعزيز حضوره في البرلمان. وتصدرت القضايا الاقتصادية والاجتماعية الحملات الانتخابية مع التركيز على القدرة الشرائية وفرص العمل وتحسين الدخل إلى جانب الحماية الاجتماعية والخدمات العامة. أما الشباب فكانوا في صلب النقاش الانتخابي وسط مطالب بفرص عمل مستقرة وتحسين خدمات التعليم والصحة والسكن. وبموجب الدستور المغربي يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب الذي يتصدر انتخابات مجلس النواب، لتبدأ بعد ذلك مشاورات تشكيل الأغلبية الحكومية.
0: استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الصيني شي جين بينغ في قاعدة أندروز بولاية ماريلاند قرب العاصمة واشنطن، ويأتي الاستقبال قبيل قمة مرتقبة بين الزعيمين، ويدشن زيارة تستمر لثلاثة أيام، وشملت مراسم الاستقبال تحليق قاذفتين من طراز B1 ومشاركة وحدات تمثل مختلف فروع القوات المسلحة، إلى جانب رفع علمي البلدين وعزف نشيديهما الوطنيين. دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى اتخاذ خطوات لخفض التصعيد في الحرب مع روسيا، وأكد في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الأوكرانيين مستعدون لقضاء شتاء قاس جدا، لكنهم مستعدون أيضا للرد على أي هجمات روسية مستمرة بجعل الأشهر الباردة مؤلمة لموسكو أيضا.
2: يدرك الأوكرانيون أن هذا الشتاء سيكون قاسيا جدا علينا، لكن في المقابل لن يكون أمامنا خيار سوى جعله مؤلما على روسيا أيضا. ولهذا السبب نقول إن اتخاذ خطوات لخفض التصعيد في الحرب مع روسيا سيكون مهما وضروريا قبل الشتاء.
0: بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي العلاقات الثنائية بين البلدين ومسار الحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى القضايا الإقليمية. وأكد أردوغان خلال اللقاء على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أن تركيا على استعداد لبذل كل ما في وسعها لإرساء السلام الدائم في الحرب الروسية الأوكرانية، وفي مواصلتها العمل على إعادة إحياء المفاوضات المباشرة. كما أوضح أن أنقرة ستواصل اتخاذ الخطوات الكفيلة بتطوير العلاقات التركية الأوكرانية. تعرضت محطات وقود في العاصمة الأوكرانية كييف لقصف روسي، ما أسفر عن أضرار جسيمة في وقت تواصل فيه موسكو استهداف منشآت مدنية وبنى تحتية تقول كييف إنها أساسية لحياة السكان. واستهدفت الهجمات نحو 8 محطات وقود خلال الأسابيع الأخيرة.
3: محطات الوقود في العاصمة الأوكرانية كييف التي يفترض أن تكون أماكن لتزود السكان بمشتقات الوقود أصبحت هدفاً رئيسياً للضربات الروسية في الآونة الأخيرة. وفي هذا الموقع تحديداً في حي دارنيتسكي نرصد آثار الهجوم الروسي الذي استهدف إحدى محطات الوقود التابعة لإحدى الشركات الحكومية، وتظهر آثار الدمار بشكل واضح بعدما تم استهدافها بإحدى الطائرات المسيرة خلال هجوم جوي استهدف العاصمة الأوكرانية كييف. الهجمات على

0: هذه المحطات أيضا امتدت إلى مناطق أخرى، وأعلن عمدة المدينة استهداف محطة أخرى في حي هلاسيفسكي، وأدى هذا الهجوم أيضا إلى أضرار كبيرة في هذه المحطة. وبشكل عام تقول السلطات الأوكرانية أن القوات الروسية ألحقت أضرارا في أكثر من 8 محطات وقود في العاصمة الأوكرانية كييف جراء سلسلة من الضربات الروسية خلال الأسابيع الماضية. ثائر عمرو، تيرتي عربي، كييف.
1: أعلنت السلطات البولندية أن مروحية عسكرية روسية من طراز Mi-8 اخترقت المجال الجوي قرب جيب كالينينغراد. وقال الجيش البولندي أن المروحية توغلت نحو 300 متر داخل الأجواء البولندية وبقيت فيها 42 ثانية. وأضاف أن راداراته رصدتها وأنه دفع بمقاتلات وأبقى قواته البرية في حالة تأهب. واعتبر أن الحادثة قد تشير إلى اختبار روسي لجاهزية الدفاعات الجوية البولندية. سيطرت حركة تيغراي على مطار عاصمة الإقليم ميكيلي شمال إثيوبيا، وقالت الخطوط الجوية الإثيوبية إنها علقت رحلاتها إلى الإقليم، فيما أفادت مصادر محلية باستمرار الاشتباكات على حدود تيغراي وعفر.
2: تيغراي مجددا في قلب المواجهة، ومطار عاصمة الإقليم ميكيلي تحت سيطرة قوات جبهة تحرير تيغراي في تطور يعيد إلى الواجهة شبح الحرب في إثيوبيا. مصادر أمنية ومحلية قالت إن قوات جبهة تحرير شعب تيغراي سيطرت على مطار أولولا أبانيغا في مدينة ميكيلي عاصمة الإقليم الواقع شمال البلاد، بينما أكدت الحكومة الإثيوبية ذلك على لسان مستشار رئيس الوزراء الذي أوضح أن الهجوم أدى إلى تعليق الرحلات الجوية من وإلى الإقليم. وبالتزامن مع ذلك أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية تعليق رحلاتها إلى ميكيلي بسبب ما وصفته بالوضع الراهن في منطقة تيغراي من دون تقديم مزيد من التفاصيل. المطار الذي يعد شريانا رئيسيا للمنطقة توقف عن العمل فيما طلبت إدارة المطار من العاملين فيه العودة إلى منازلهم. وتأتي هذه التطورات وسط تشدد الاشتباكات بين القوات الفيدرالية وقوات تيغراي، لا سيما على الحدود بين إقليمي تيغراي وعفر، في مشهد يعيد المخاوف من عودة التصعيد إلى منطقة لم تكد تتعافى من أثر حرب دامية استمرت بين عامي 2020 و2022. تلك الحرب خلفت بحسب الاتحاد الإفريقي نحو 600 ألف قتيل قبل أن تنتهي باتفاق سلام وقع في نوفمبر 2022. لكن اتفاق السلام لم ينهي كل التوترات، فالأحد الماضي أعلنت جبهة تحرير تيغراي انضمامها إلى تحالف جديد يضم جماعات مسلحة من مناطق مختلفة في إثيوبيا بينها أمهرة وأروميا وعفر ومنطقة الصومال جنوب البلاد. ويقول التحالف إنه يسعى إلى مواجهة حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد، وتتهم حركات مسلحة الحكومة بتركيز السلطة وتهميش الأقاليم، بينما تقول الحكومة إنها أطلقت حوارا وطنيا لمعالجة الانقسامات والصراعات الداخلية. وبينما تتسع خريطة التوتر تبدو إثيوبيا أمام اختبار جديد، إما أن يصمد اتفاق السلام في تيغراي أو تكون السيطرة على مطار ميكيلي وتجدد الاشتباكات بداية لفصل جديد من الصراع. عمار أبو ثواب، تلتي عربي.
1: نهاية النشرة وتذكير بالعناوين. طهران تؤكد أنها تدرس الرد الأمريكي على مقترحها لإنهاء الأعمال العدائية ولرفع الحصار وفتح مضيق هرمز. وأوروبيو يقول إن الاتفاق مع إيران يستدعي جهودا شق. استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، وتحذيرات من كارثة إنسانية مع اقتراب فصل الشتاء. حزب الأصالة والمعاصرة يتصدر النتائج الأولية للانتخابات التشريعية المغربية ب 97 مقعدا. وصلنا لنهاية النشرة، شكرا لطيب المتابعة، بأمان الله.
3: نذهب إلى

0: حيث تبدأ الحكاية
1: إلى قلب الحدث.
2: إلى قلب الحدث
3: نبحث عن الحقيقة
4: من مصدرها
5: وننقلها كما هي
6: بلا تردد.
7: وننقلها كما هي بلا تردد.
8: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
2: بل نعيشه في الميدان.
9: نقترب من التفاصيل
10: ونكشف الحقيقة
11: ونأخذ المشاهد معنا
2: إلى قلب الحدث.
12: نقف مع الإنسان
2: أينما كان.

0: مساء الخير وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة معكم مايا ريدان. نقف اليوم أمام تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتفائلة بقرب التوصل إلى اتفاق مع إيران عقب إجراء وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي مباحثات في نيويورك مع مفاوضين أمريكيين، ونبحث فرص التوصل إلى اتفاق بين الجانبين قريبا وتداعيات الضغوط الاقتصادية الأمريكية على طهران مع توقف معظم مطارات المنطقة والعالم عن استقبال الطيران الإيراني. أما شروط طهران للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن ما هي؟ وهل نضجت الظروف لعقد مثل هذا الاتفاق؟ وكيف أثرت الضغوط الأمريكية في الاقتصاد الإيراني؟ هذه الأسئلة وغيرها نحاول الإجابة عنها، ولكن بعد هذا التقرير.
1: ملامح صفقة بشأن حرب إيران تلوح في أروقة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي تقال المبعوثين الأمريكيين ستيف ووتكوف وجاريد كوشنر في محادثات مطولة مع الوفد الإيراني أجريت وفق ويتكوف عبر وسطاء مع توقعات من الرئيس الأمريكي نفسه بالتوصل إلى صفقة وصفها بالسريعة مع الإيرانيين.
2: عقد ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر اجتماعا مثمرا للغاية مع وسطاء بشأن إيران. الوساطة مستمرة منذ فترة، لكنني أعتقد أن هناك زخما كبيرا للتوصل إلى اتفاق. هذا ما نسمعه من الجميع.
1: إنهاء الحرب على جميع الجبهات، وقف الأعمال العدائية والحصار البحري والحرب الاقتصادية الأمريكية والإفراج عن أصولها المجمدة، هذه شروط إيران لإعادة فتح مضيق هرمز بحسب المتحدث باسم الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي، الذي أكد أن طهران تواصلت مع الجانب الأمريكي عبر وسيط قطري ونقلت إليه شروطها مقدمة لصفقة محتملة قد توقف الحرب هذه المرة. مؤشرات كثيرة ظهرت من الجانبين الإيراني والأمريكي تؤكد رغبتهما في إنهاء الحرب. سبقها ترحيب رسمي أمريكي بالوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الأمم المتحدة، إلى جانب إعلان مسؤولين أمريكيين وفق صحيفة واشنطن بوست بأن الحرب مع إيران لا تحظى بشعبية لدى الأمريكيين، وإنهاؤها يمثل أولوية قصوى للبيت الأبيض.
0: ونبدأ هذا النقاش بالترحيب بضيفي الذي ينضم إلينا من بيروت الخبير الاقتصادي دكتور كامل وزنة. أهلا وسهلا بك دكتور. دعني أبدأ معك من آخر عقوبات فرضتها واشنطن على إيران التي تتعلق بقطاع الطيران. ما مدى تأثير هذه العقوبات؟ وربما نسأل أكثر هنا فيما يتعلق بقطاع الرحلات الدينية بالنسبة لطهران.
3: يعني بالتأكيد هذه العقوبات سيئة وصعبة إلى إيران والجمهورية الإسلامية، خاصة أن هذه العقوبات أصبحت عبء كبير مع يعني تراكم مجموعة هذه العقوبات، كل يوم عقوبة جديدة وخنق جديد للداخل الإيراني، وهدفها بالنهاية باعتقادي هو إحداث يعني انقلاب على النظام، وهذا يعني وضع الاقتصادي على مستوى التضخم، على مستوى الفرص الاقتصادية، على مستوى تلبية الحاجات الداخلية الأساسيات للشعب الإيراني أصبحت اليوم يعني أصبحت متعسرة أو على الأقل صعبة الحصول عليه. هناك

0: كما ده المضيق هرمز يستطيع من خلال طبعا مضيق بحر قزوين أن يستطيع الإيراني أن يعبر عبره إلى دول في المنطقة إلى روسيا ليحصل على بعض حاجاته، لكن هذا أيضا قد يتعرض إلى خنق
1: سنتحدث
0: في
1: عن
0: وقت
1: ذلك دكتور،
0: ما،
1: لكن
0: فالإدارة
1: قبل
0: الأمريكية
1: يعني
0: مصممة.
1: أريد منك تحديدا قطاع الطيران، كم هو مؤثر في الاقتصاد الإيراني بالعقوبات التي فرضت مؤخرا؟
0: يعني بالتأكيد هو مؤثر وأساسي باعتبار أن بعض الحاجيات الإيرانية كانت تأتي عبر يعني الطيران، والآن يعني كما هو ظاهر هناك التزام كبير بهذا الخنق الاقتصادي على إيران، وطبعا ارتباط إيران مع العالم الخارجي قد يتوقف من خلال هذا الوضع طبعا الذي تفرضه الولايات المتحدة من خلال هذه المجموعة من العقوبات الصعبة عليها. هلأ بالتحديد من سيلتزم من سوف لا يلتزم، المهم بالنسبة لإيران باعتقادي دولتان حتى الآن، طبعا روسيا والصين، وطبعا حدودها مع باكستان والعراق، يعني هناك معابر برية تستطيع إيران أن تحصل على بعض حاجاتها، لكن الحاجات الأساسية ربما اليوم أصبحت أصعب على إيران بالحصول عليها باعتبار أن الممرات البحرية وطبعا الجوية أصبحت مغلقة باتجاه إيران.
1: طيب دكتور، يعني نحن نريد أن نفهم الصورة الاقتصادية الحالية بشكل واضح حتى نعلم مدى تأثيرها في الاتجاهات السياسية والمفاوضات التي يمكن أن تعقد من جديد. بلغة الأرقام يعني إيران كل عمرها تحت العقوبات، ولكن الآن يعني العقوبات الأخيرة، موجة العقوبات المكثفة التي بدأ ترامب بفرضها، إذا تحدثنا فيها بلغة الأرقام، هل من مؤشرات تعطينا حجم التكلفة الاقتصادية التي تتكبدها إيران اليوم مقارنة بوضعها تحت الحصار ما قبل موجة العقوبات الأخيرة؟
0: يعني بالتأكيد الصادرات الإيرانية من النفط والغاز إلى دول الجوار التي كانت تباع إلى الصين بالأخص، معظم هذه الصادرات كانت إلى الصين وبعض الدول أخرى في العالم، كانت تأتي بالدولارات الصعبة وتلبي حاجات إيران لتمويل حاجاتها الأساسية ومستلزماتها الطبية وغيرها من حاجاتها العسكرية والأمنية وغيرها من حاجاتها الاستثمارية. الرقم يعني طبعا كبير بعشرات المليارات من الدولار، ليس هناك تحديد على هذا الرقم، لكن مبيعات النفط الإيراني كانت يعني تتجه بشكل سلس إلى هذه الدول وخاصة إلى الصين. اليوم ربما هناك بعض التصدير إلى الصين، لكن لا نعلم إذا كان هذا صحيح أو غير صحيح باعتبار اليوم أن كل المعابر أصبحت يعني مراقبة، لكن باعتقادي أن الصيني يريد في مكان معين الحفاظ على إيران وعلى علاقته مع إيران باعتبار أن الخلاف السياسي موجود مع الولايات المتحدة، وطبعا وإذا لم تساعد الصين يعني عسكريا أو كما يتهم من قبل الأمريكي أنها تساعد في بعض الأحيان بتزويدها بصور جوية، لكن بالاقتصاد ربما الصين تساعد إذا استطاعت، لكن اليوم العبء والمحاسبة أصبحت أكبر في هذا الموضوع.
1: طيب بالتالي الواقع الآن إلى أي مدى بالفعل مراهنة ترامب على أن هذه العقوبات ستفرض على إيران إبرام اتفاق قريب كما هو يقول، إلى أي مدى هي مراهنة حقيقية بالفعل؟ يعني إيران التي صبرت على العقوبات قبل وما زالت ترفع السقف بأنها لن تؤثر فيها في قراراتها السياسية، إلى أي مدى واقع الأمر يؤكد أو يعاكس ما تقوله؟
0: لا بالتأكيد الإيراني قال بأن هذه العقوبات قاسية وهي مؤذية وهي تؤثر على وضعه الاقتصادي وعلى نموه وعلى استثماراته وعلى حياة المواطنين، وهذا الكلام جاء من رئيس يعني الجمهورية الإيرانية، لكن هل هذا يعني بأن إيران سوف تستسلم أمام الأمريكي؟ طبعا هناك محاولات ضغط ولعب كحجارة المفاوضات بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، واليوم لاحظنا بأن أروقة الأمم المتحدة تخللتها بعد هذه اللقاءات الذي عبر عنها

0: الرئيس الأمريكي بأنها كانت جيدة. هلأ جيدة بالمفهوم الترامبي ربما صعب التعويل عليه، باعتبار أن كل جولات يعني التواصل بين الإيرانيين والأمريكيين كانت في مكان ما جيدة، ثم استمرت العمليات العسكرية. اليوم هناك ظاهرة يعني ملفتة بأن الرئيس الإيراني موجود في الولايات
1: صحيح.
0: المتحدة، وهذه أول مرة يكون فيه الرئيس منذ 81 عام يكون على حرب مع الولايات المتحدة ويكون موجود في يعني في الولايات المتحدة. هذا يدل على شيئين، بأن ربما الإيراني مرتاح إلى الوضع الداخلي، لكن أيضا هو يريد أن يكون هناك تواصل مع الأمريكي لإيجاد مخرج لما يحصل على الأرض.
1: بأي معنى
0: يعني
1: مرتاح للوضع الداخلي يا دكتور؟
0: يعني تصفح يعني إذا كان يعني إذا كان رئيس الجمهورية موجود في في في في في الأمم المتحدة وخارج بلده وتارك البلاد، ربما هناك ارتياح بأن هذا الانقلاب الذي كان يهيئ له والذي يعني يؤيده الأمريكي والإسرائيلي في مكان معين ليس جاهز للحصول. فلذلك من هذا المنحى الأمني أن إيران يعني مرتاحة إلى هذا الموضوع، على الأقل هذا كيف يعني فسرها بعض الكثير من طبعا من المتابعين للوضع الإيراني. واليوم باعتقادي أن الأمريكي في مكان معين يريد أن يكون هناك اتفاق، باعتبار أن هذا المعركة باعتقادي التي سببت أزمة كبيرة للاقتصاد العالمي وسببت تضخم لجميع شعوب العالم وللأمريكي بالتحديد، هناك أزمة على مستوى يعني تأييد الجانب الأمريكي لهذه الحرب، وخاصة نحن اقتربنا من يعني ربما 43 يوم من الانتخابات النصفية في
1: طيب. هذا سأتي إليه دكتور. هذا سأتي إليه، ولكن إذا بقيت معك قليلا في مسألة وضع الاقتصاد الإيراني حاليا، من أين يستمد الاقتصاد الإيراني عامل الصمود؟ يعني قبل كان هناك اقتصاد الظل الذي يلتف على العقوبات وعملية التصنيع الداخلي التي تمكنت إيران من أن تصمد اقتصاديا في الداخل. اليوم هذا الأمر مع الحصار ومع العقوبات المشددة بات أصعب. إذن الصمود الاقتصادي الداخلي من أين تستمده طهران؟
0: يعني ليس هذا يعني السؤال الأصعب، كيف تستمر إيران وأين سوف تحصل على المواد الأولية وهل تنفذ المواد الأولية وخاصة المواد التي لها علاقة بالتغذية وبالأدوية وبعض المستلزمات الأساسية، حتى يعني قطاع النفط داخل إيران باعتبار أنها هل تعمل المصافي داخل إيران وتزودها بالطاقة. اليوم هذا السؤال الصعب، يعني إذا لم يكن هناك دعم كامل فوق العادة من دول الجوار وبالأخص من كما ذكرت من الصين وروسيا وربما دعم من دول باكستان أو العراق باعتبار أن هناك تبادل تجاري، ربما من الصعوبة على إيران أن تستمر. لكن بالنهاية هناك تكلفة تقع على المواطن الإيراني وعلى الخدمات، وطبعا نحن نظرنا إلى نسب التضخم وإلى القدرة الشرائية والقيمة الشرائية للمواطن الإيراني كيف تدنت، وطبعا انهيار كامل للعملة الإيرانية. اليوم يعني الموقف يعني سيرفايفل، يعني لأنه كيف يمكن أن ينجو هذا النظام من هذه العقوبات. دول كانت محاصرة ككوبا وما زالت محاصرة، يعني وصلت بها الحد إلى يعني كأنها تعيش في يعني بعد بال 1940 و45 بقطاعاتها وبسياراتها وبحياتها. هون الإيراني يعني يصارع على الاستمرار، لكن يعتقد بأن الأمريكي في وقت ما سوف يعود إلى التفاوض، باعتبار أن التكلفة للأمريكي أيضا كبيرة من جراء هذه الحرب، والتكلفة أكبر للأوروبي ولكل دول المنطقة.
1: طيب.
0: يعني اليوم الاقتصاد العربي يعني دول كثيرة على الجوار تأثرت اقتصاديا. اليوم الإمارات كانت 30% من صادراتها تذهب إلى إيران، اليوم تأثرت بسبب قطع هذه العلاقات. وأيضا مع العراق ومع باكستان.

0: دول في منطقة آسيا الوسطى، باعتبار أن هناك المنافذ لبحر قزوين كلها تأثر. وطبعا بكل العالم ندفع فاتورة هذه الحرب من تكلفة باهظة لأسعار الطاقة وبالأخص للنفط والغاز.
1: طيب دكتور، ذكرت حضرتك تصريحات ترامب، يعني سمعنا ترامب بالجمعية العامة للأمم المتحدة وهو يسعى إلى تسويق العقوبات على أنها ستجبر إيران على إبرام اتفاق. من هذا الخطاب ما هي النسبة التي تعطيها للخطاب الانتخابي الذي يتوجه إلى الناخب الجمهوري، وما هي النسبة التي تعتبرها بالفعل محق فيها أو يراهن رهانه في محل ترامب على أن الكلفة الاقتصادية هي التي ستقود إيران إلى إبرام الاتفاق؟
0: يعني باعتقادي الأمريكي يعلم بأن الإيراني تعود على العقوبات وعلى كيفية التعاطي مع العقوبات، وليس لديه خيار أما أن يستسلم. يعني هذا نهاية النظام أم الاستمرار في هذه المعركة، وهذه معركة طويلة وامتدت إلى مناطق أخرى. يعني اليوم ما يحدث في اليمن هو امتداد لما حصل في الحرب على إيران. فإذا الممرات والمائية أصبحت يعني كما مضيق هرمز الباب المندب وغيرها أصبحت تشكل تحدي كبير لحركة الملاحة في المنطقة. على النسبة على الداخل الأمريكي، باعتقادي هو ينظر إلى الداخل الأمريكي وقد يصفع في الداخل الأمريكي، ليس فقط بسبب الحرب مع إيران، إنما لقرارات اتخذها هو شخصيا على مستوى دعم بعض المرشحين داخل الولايات المتحدة. على سبيل المثال المرشح لمنصب السناتر في ولاية تكساس باكستون، طبعا نصف الجمهوريين سوف يصوت عليه، صوت ضده باعتباره أنه ليس مرشح، هو مرشح ترامب وليس مرشح الحزب الجمهوري. وطبعا في ولايات كثيرة ربما هناك امتعاض على المستوى من الداخل الأمريكي ونسبة التأييد من بعض اللاتينيين الذين صوتوا للرئيس الأمريكي. واليوم في هذه الانتخابات أنا باعتقادي استطلاعات الرأي على الأقل اليوم تقول بأن هذه النسب أصبحت متدنية مما يؤيد الرئيس الأمريكي. طبعا بينهم بين الاندبندنت باعتقادي ربما يكون هو أمام يوم مأزوم في نوفمبر 3.
1: طيب دكتور، اسمح لي أن أرحب أيضا بالباحث بالعلاقات الدولية زيد عبد الوهاب، انضم إلينا الآن في الاستوديو. أهلا بك أستاذ زيد. أهلا. فاتك الكثير من الحديث، يعني ركزنا كثيرا على الشق الاقتصادي مع دكتور كامل وزنة. أريد أن أستكمل معك الحوار من حيث يعني وصلنا بالحديث مع الدكتور من بيروت. بميزان الضغوط التي يواجهها الطرفان، يعني ترامب لديه الانتخابات النصفية وإيران ثقل العقوبات الاقتصادية المكثفة التي تفرضها واشنطن، من من الطرفين هو بموقع الأضعف برأيك؟
2: شكرا جزيلا على الاستضافة، أعتذر طبعا على التأخير لكن لظروف خارج إرادتي. حقيقة يعني الوضع الاقتصادي كالآتي، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تضغط بعقوبات شديدة جدا تتجاوز تعبير الخنق الاقتصادي إلى الشنق الاقتصادي، على اعتبار بأن إيران حقيقة تتآكل اقتصاديا من الداخل، وهذا خطر كبير يجابه النظام ويجابه منظومة الحرس الثوري التي تدير الشؤون بطريقة مباشرة، وعطفا على الجانب الدبلوماسي الذي يمثله قاليباف وعراقشي. فلذلك هناك ضغط كبير على إيران يتعلق بمسألة الوقت. إيران تحسب حسابات قد تكون خاطئة في هذه المساحة تتعلق بالانتخابات الأمريكية. هذه الانتخابات هي انتخابات تجديد نصفي وليس انتخابات رئاسية، وبالتالي ترامب سيستمر وجوده في سدة الحكم في البيت الأبيض ولن يغادرها، وقد أشار إلى ذلك، قال أنا في مسألة انتخابات لست معنيا، أنا مستمرا في إدارة البيت الأبيض.
1: ولكن هذا أيضا خطاب
2: طبعا هو خطاب انتخابي هو بلا شك، ولكن بنهاية المطاف هو ضغط على إيران بدرجة كبيرة كما أنه ضغط على ترامب. لكن يعني لا يقاس حقيقة حجم الضغط الاقتصادي الهائل الذي قد يحرك الشارع، وواضح بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعول على هذه الورقة فيما بعد، لكن هي بنفس الوقت لا تريد الانجرار إلى المزيد من عودة التصعيد العسكري المكلف بشكل كبير. يعني أعتقد بأنه جلسة الأمس مع قيادات مع زعماء المنطقة

0: المنطقة وحديثهم عن هذه المسألة تحديدا، أعتقد بأنهم قد دفعوا دونالد ترامب نحو أن لا يشير إلى مسألة العمل العسكري، لعل أن إيران تلين في مواقفها.
1: ولكنه قال يعني قد أحولها إلى جحيم، السقف بقي مرتفعا في خطابه. طيب، عندما تقول بأنه مراهنة الولايات المتحدة على تحريك الشارع نتيجة العقوبات، كما كنا نتحدث مع دكتور كامل قبل قليل، بس شكيان للمرة الأولى يعني دولة تخوض حرب مع دولة مضيفة لاجتماعات الجمعية العامة المتحدة، رئيسها يوجه خطابه من نيويورك وينتقد فيه ترامب. دلالات هذه المفارقة كيف تتوقف عندها؟ يعني هذا يشير إلى أنه كما قال الدكتور كامل مطمئن إلى وضعه في الداخل الإيراني الرئيس بزشكيان.
0: يعني لا، لم أكن أنتظر خطابا آخر لبزشكيان حقيقة،
1: ولكن مجرد وجوده خارج البلاد في هذا
0: الطبع. وإن كان سيدتي، لأنه حقيقة أي خطاب آخر لبزشكيان ربما لا يعود إلى إيران، لأن منظومة الحرس الثوري ستكون ضاغطة عليه بدرجة كبيرة في تحديد خطابه وتوجهاته لهذه المرحلة. يعني بمعنى آخر، ترامب متورط بقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، فماذا يقول الرئيس إذا هذه المرحلة؟ بالتأكيد سيكون متشددا في خطابه مخافة أن لا يغضب منظومة الحرس الثوري في الداخل، وبالمقابل هو يعني يظهر بمظهر المتحدي حتى إيران تظهر بمظهر القوي. لكن بموازاة ذلك لا زالت إيران تفاوض، وبالأمس لعب الوسيط القطري دورا كبيرا في إجلاس الويتكوف مع عباس عراقجي للوصول إلى تسوية قبيل ظهور نتائج الانتخابات تجديد نصفي. وهنا حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية بخطاب أمس، سواء كان بخطاب ترامب أو بما سرب من الخارجية الأمريكية حول مفاوضات ويتكوف مع عباس عراقجي، تريد أن ترمي الكرة في ملعب إيران، على اعتبار بأنه يعني المهلة من هذا الوقت تحديدا في نهايات شهر أيلول إلى بدايات شهر نوفمبر ونهايات شهر نوفمبر عفوا، هذا سقف زمني كي تحدد إيران مسارها أن تقبل، لأنه بنهاية المطاف ترامب لن يغادر إيران إلا بتحقيق نصر عسكري أو نصر معنوي لصالحه.
1: ولكن هذا يكلفه، يعني هناك انشقاق في الحزب الجمهوري على خلفية أدائه في حرب إيران. نعم. إلى أي مدى هذا الأمر تعتبره أنه يبقي ترامب مطمئن على وضعه؟ يعني هناك ضغوط في الداخل، ضغوط اقتصادية، ضغوط عدم حسم المسألة لا عسكريا ولا اقتصاديا مع إيران، وبالتالي أمامه الانتخابات وهناك انشقاقات في حزبه. نعم. هذه أليست ضغوط بالفعل مخيفة؟
0: أنا في تصوري ما يخيف ترامب لمرحلة ما بعد النتائج التي ترجح أغلب استطلاعات الرأي بأن الحزب الديمقراطي سيحقق أغلبية، هو الإطاحة به وخلعه من الرئاسة. يعني صح أن هذه فيها محددات كثيرة تتعلق بعدد المصوتين في داخل الكونغرس وعدد المقاعد حتى في مجلس الشيوخ، لأن هناك يعني متوالية معقدة كثيرا تتعلق بأعداد الأصوات والكتلة التصويتية التي ستطيح بترامب. هذا الذي يخوف ترامب. فإذا جاءت النتائج بفوارق لا تستطيع أن تطيح بترامب، فإن موقف ترامب في نهاية المطاف سيكون موقفا طبيعيا. الأهم في السياسة الخارجية الأمريكية أستاذة بأن ترامب ليس بموجب الدستور له الحق في التجديد لولاية أخرى، بمعنى صحيح. أنه بانتهاء هاتين السنتين سيغادر بالضبط، فبالتالي هو لن يكون معنيا كثيرا بالتركة التي سيعطيها لسلفه فيما بعد. لذلك هو مهتم بشخصه. يعني ترامب النرجسية والبعد المعنوي الذي يقارع في سبيله هو الحاكم في مسألة الحسم فيما بعد. فأنا أعتقد بأن الكرة في ملعب إيران للمرحلة المقبلة، هناك تآكل في العملة، هناك تضخم داخلي، وأعتقد بأن هناك تعويض على حراك داخلي، قد يعني إيران تكون بمرحلة أذكى فتقدم نوع من التنازلات، خاصة بأن الذي تصدر في مرحلة المفاوضات هو البرنامج النووي، يعني على اعتبار بأن الولايات المتحدة الأمريكية استطاعت أن تسحب ورقتها.
1: سيد زيد، لدي أقل من دقيقتين، أريد أن أعود للدكتور كامل من بيروت في هذه النقطة تحديدا لأنك أشرت إليها. نحن أمام الانتخابات النصفية، قلت بأن هناك حظوظ لجمهوريين أكثر من ترامب، والواضح أن إيران قد يعني صبرت كل هذه الفترة، قد تصبر أيضا لترى نتائج الانتخابات النصفية، وهو ما أشار إليه ترامب صراحة، يعني قال لهم أنا باق، لا تراهنوا على هذا هذه المسألة. إلى أي مدى أداء في هذه الحرب سواء بفرض العقوبات أو بالخيارات العسكرية قد بالفعل تهدد استكماله لهذه الولاية، خاصة أو ربما من لناحية أن المرشحين الذين يروجون لأنفسهم في الحزب الجمهوري لم يقدموا خطا بديلا واضحا يقنع الناخب الجمهوري بأن سياستهم ربما قد تختلف عن ترامب؟
2: يعني بالتأكيد الرئيس الأمريكي يخاف من هذه الانتخابات باعتبار أن إذا ربح الديمقراطيين كل لجان الكونغرس ومجلس الشيوخ سوف تتحول إلى لجان تحقيق بالفساد وما ارتكبه الرئيس في بداية عهده حتى الآن. هناك ملفات كبيرة وهذا ما يخاف منه الرئيس الأمريكي، وهذا ما قاله يعني رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري بأن كل اللجان تعول الحزب الديمقراطي. وهذا طبعا المسألة إلى أين يذهب الرئيس بعد أن ينتهي من الانتخابات. يعني إذا بتاخذ أنت بالتاريخ نابليون بونابارت يعني اشتهى كل العالم، وبالنهاية تم نفيه في جزيرة وانتهى هناك. وباعتقادي أن إذا خسر ترامب في هذا الموضوع فهناك لجان التحقيق
1: بالتالي دكتور كامل باختصار شديد لأنه الوقت
2: وليس هو بانتظار عائلته.
1: باختصار شديد هذا الواقع، يعني إيران ربما تراهن على الانتخابات النصفية، هل بالتالي هذه المخاوف قد تدفع ترامب إلى تقديم تنازلات وأعطاء إيران ما تريد لإبرام اتفاق قبل الانتخابات؟
2: أنا باعتقادي هذه الحرب مفتوحة إلى فترة طويلة ولن تحل في أي وقت، لا قبل قبل الانتخابات ولا بعد الانتخابات. حرب أوكرانيا استمرت يعني 4 سنين ونصف وما زالت مستمرة، والخوف على المنطقة أن تستمر هذه الحرب إلى مدى طويل.
1: أشكرك جزيلا من بيروت الخبير الاقتصادي دكتور كامل وزنة، كما أشكر ضيفنا في الاستوديو الباحث في العلاقات الدولية زيد عبد الوهاب. وأشكركم مشاهدينا بختام هذه الحلقة، إلى اللقاء.

0: هذه مهمتنا.
1: نضعك في قلب الأحلام.
0: نتجاوز الحواجز
1: ونغوص في التفاصيل
0: لنصل إلى الحقيقة
1: ونكشف الحلقة المفقودة.
0: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
1: لتقترب من الواقع
0: وترى الصورة كاملة
1: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
0: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
1: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
0: TRT عربي،
1: مع الإنسان أينما كان.
2: طهران تؤكد أنها تدرس الرد الأمريكي على مقترحها لإنهاء الأعمال العدائية ورفع الحصار وفتح مضيق هرمز، وروبيو يقول إن الاتفاق مع إيران يتطلب جهودا شاقة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرت عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد وتتابعون. استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، وتحذيرات من كارثة إنسانية مع اقتراب فصل الشتاء. حزب الأصالة والمعاصرة يتصدر النتائج الأولية للانتخابات التشريعية المغربية ب 97 مقعداً.

0: اتهم الرئيس الإيراني مسعود بالشكيان الولايات المتحدة وإسرائيل باستهداف مدنيين إيرانيين ردا على وصف ترامب إيران بأنها راعية للإرهاب. وقال بالشكيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن بلاده لن تطلب إذنا من أحد للدفاع عن نفسها، كما وصف إسرائيل بأنها الإرهابية الحقيقية.
1: قال ترامب إننا إرهابيون، بينما قتلوا قائدنا وطلاب مدرسة ميناب واستهدفوا الصالة الرياضية في لامارد بقنبلة عنقودية. الإرهابيون ومن يدربون الإرهابيين يقولون لنا إننا إرهابيون. هاجمتنا الولايات المتحدة وإسرائيل، لكن شعبنا صمد بقوة. نحن لا نطلب الإذن من أحد للدفاع عن أنفسنا. الإرهابي الحقيقي هو إسرائيل. انظروا إلى غزة وما حل بهذه المنطقة، فقد قتل أكثر من 70,000 شخص على يد الإرهابيين الحقيقيين.
0: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الرئيس دونالد ترامب منفتح على لقاء الجميع بمن فيهم الرئيس الإيراني رغم عدم وجود اجتماع مقرر بينهما. وأضاف روبيو في مقابلة مع قناة أمريكية أن محادثات الثلاثاء بشأن إيران كانت تبادلا للأفكار والرسائل إلى حد كبير، وأكد أن الاتفاق مع إيران سيستدعي جهدا شاقا وفق تعبيره. قال مسؤول إيراني لوكالة رويترز إن طهران تدرس الرد الأمريكي على مقترحها لإنهاء الأعمال العدائية. وأوضح المسؤول أن محادثات غير مباشرة مع واشنطن جرت في نيويورك وتناولت إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي، مضيفا أن خلافات كثيرة لا تزال قائمة بين البلدين لكن المسار الدبلوماسي مستمر. كما أكد أن الإنهاء الدائم للأعمال العدائية ورفع الحصار من أبرز أولويات إيران. أعلنت سلطنة عمان مقتل أحد أفراد طاقم سفينة تجارية وإجلاء 27 آخرين إثر استهدافها على بعد 2.5 ميل البحري من محافظة مسندم المطلة على الضفة الجنوبية لمضيق هرمز. وقال مركز الأمن البحري العماني في تدوينة على منصة إكس، قال إن إحدى سفن البحرية العمانية نفذت بالتعاون مع الجهات المختصة عمليات إجلاء لطاقم السفينة التجارية كيبداو والتي ترفع علم إنتغوا وبربودا. وأضاف أن الاستهداف أسفر عن اندلاع حريق في غرفة المحركات وعن وفاة أحد أفراد الطاقم. أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الجولان سيبقى أرضا سورية وأن محاولات فرض الأمر الواقع لن تمس سيادة سوريا. وأشار إلى أن الإجراءات الإسرائيلية لضم الجولان باطلة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 497.
2: الجولان سيبقى أرضا سورية وجميع إجراءات الضم باطلة وملغية بقوة قرار مجلس الأمن 497. وقد قالت هذه الجمعية 123 صوتاً في كانون الأول الماضي، فشكراً لمن حاز إلى القانون، وأدعو من امتنع أن يعيد قراءة القرار 497، فهو أقصر من كلمتي هذه وأوضح، وما نطلبه من

0: شركائنا البسيط قولوا ما يقول القانون الدولي. وأمام سعادة العالم بالعودة الحميدة والتعافي السريع، تظهر لنا إسرائيل بشذوذها لتتعدى على سوريا بما يقارب 500 غارة جوية ومدفعية وأكثر من 1200 توغل ومقارب 300 اعتقال واحتجاز للسوريين، مما يهدد استقرار سوريا ويخالف توجه العالم بأسره.
1: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن المنطقة ستشهد إعادة أعمار للطرق والموانئ ولمحطات الطاقة والمساكن والمصانع، وأكد أن قطاع المقاولات التركي هو الأكثر استعدادا لهذه العملية. وفي كلمة خلال لقائه لرجال أعمال في نيويورك، أوضح أن تركيا تطبق سياسات موجهة وانتقائية لزيادة القيمة المضافة في القطاع الصناعي، وتسرع الاستثمارات في البنية التحتية لتعزيز قدراتها في مجال الذكاء الصناعي. كما أعرب أردوغان عن اعتقاده بوجود حاجة إلى نموذج تعاون اقتصادي استراتيجي مع تركيا في مرحلة تعاد فيها صياغة النظام الاقتصادي العالمي. وفي شأن آخر، أكد أردوغان أن كل مقترح لا يراعي الحقائق المجتمعية والاقتصادية عند وضع الأهداف المناخية محكوم عليه بالفشل. وقال في كلمة خلال فعالية المناخ التي أقيمت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، قال إن ربط الأهداف المناخية بالتنمية والازدهار من شأنه أن يجعل الانتقال العادل مستداما. وأوضح أن من غير الواقعي توقع إحراز جميع الدول تقدما بالوتيرة نفسها في ظل استمرار التفاوت في فرص الحصول على التمويل والتكنولوجيا. أفاد مراسل تيرتا عربي في اليمن بأن جماعة الحوثي تشن هجوما واسعا من عدة محاور على مديرية المقاطرة بمحافظة لحج. وفي وقت سابق أعلنت القوات الحكومية اليمنية السيطرة على جبل قرفان بمحافظة تعز، بالتزامن مع إحباطها محاولة تسلل للحوثي في جبهة كهبوب وصد ثلاث محاولات تسلل أخرى في عدة جبهات، على وقع قصف جوي ومدفعي مكثف على مواقع الحوثيين.
2: الله أكبر والله الحمد.
3: على أشدها تتواصل المعارك في اليمن بين القوات الحكومية والحوثيين على جبهات ممتدة من مأرب والجوف شمالا إلى تعز ولحج جنوبا، فيما تتركز المعارك على الساحل الغربي اليمني، حيث سباق السيطرة على المرتفعات الاستراتيجية المطلة على مضيق باب المندب تزامنا مع ضربات مكثفة من طيران التحالف استهدفت مواقع الحوثيين وتحديدا في صعدة معقل الجماعة. في مرتفعات كهبوب لم تفلح محاولات الحوثيين في إحداث اختراق عسكري أو تغيير خطوط السيطرة في المنطقة رغم الهجمات المتكررة. القوات الحكومية اليمنية أعلنت إحباط هجمات الحوثيين واستهداف آلياتهم وتجمعاتهم في كهبوب، كما صدت ثلاث محاولات تسلل حوثية في جبهات أم ريش وهيلان وروان بمحافظة مأرب، على وقع قصف جوي مدفعي مكثف على معسكر أم ريش الاستراتيجي. وضمن مساعيها لاستعادة زمام المبادرة، أعلنت القوات الحكومية اليمنية إحكام سيطرتها على جبل قرفان الاستراتيجي في منطقة جرداد جنوب محافظة تعز. ونشرت القوات الحكومية اليمنية مشاهد قالت إنها لاستهداف عناصر وعتاد الحوثيين في البيضاء والمخاء غرب اليمن بهدف وضع الحوثيين تحت ضغط عسكري متزايد. عشرات القتلى سقطوا جراء معارك بين الطرفين خلال يومين، خصوصا في جبهات جنوب غرب اليمن، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر عسكرية من الحكومة والحوثيين، في ظل تفاقم متسارع لأزمة النازحين داخل اليمن، حيث تجاوز عددهم قرابة 150 ألف شخص فروا من منازلهم جراء التصعيد منذ بداية سبتمبر، وسط توقعات أممية بنزوح 100 ألف آخرين الشهر المقبل حال استمرار الصراع.
1: استشهد 6 فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية باستشهاد فلسطيني بعد إصابته بنيران الجيش الإسرائيلي في منطقة السطر الغربي شمال خان يونس، فيما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بغارة إسرائيلية استهدفت مركبة بمواصي خان يونس. واستشهدت فلسطينية في مخيم البريج بالمنطقة الوسطى، فيما استشهد فلسطيني بقصف من مسيرة إسرائيلية على مدينة دير البلح، واستشهد آخر بغارة من طائرة مسيرة إسرائيلية قرب مجمع أبو خضر الحكومي بحي الرمال غرب المدينة. حذر المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة من تدهور أوضاع مئات الآلاف من النازحين في القطاع مع اقتراب فصل الشتاء، في ظل تهالك أكثر من 60% من الخيام وفي ظل حاجتها إلى الاستبدال الفوري. وقال الثوابتة في بيان إن الطواقم الحكومية المختصة أجرت حصرا ميدانيا شاملا لواقع مخيمات النزوح، أظهر أن 162 ألف خيمة أصبحت مهترئة تماما وخرجت من الخدمة، وذلك من أصل 270 ألف خيمة تؤوي العائلات النازحة. وفي ذات السياق، عقد أعيان ومختارون ووجهاء في حي الزيتون بمدينة غزة بمشاركة ممثلين عن الدفاع المدني وبلدية غزة وقفة للتحذير من تفاقم الأوضاع الإنسانية في الحي مع اقتراب فصل الشتاء.
4: اليوم نوجه نداء إلى العالم قبل دخول فصل الشتاء، حيث شهدت هذه المنطقة حالات وفاة في فترة الشتاء الماضي والذي قبل الماضي، وحالات غرق لخيام ومراكز الإيواء بشكل كبير جدا. ولذلك نقول للعالم، ماذا تنتظر؟ هل ننتظر أن يدخل فصل الشتاء وأن تبقى هذه الوقائع وهذه المشاهد حاضرة؟ هل ننتظر أن يموت المزيد من الأطفال؟ هل ننتظر أن يعني يحدث معاناة وكارثة للمواطنين؟ ونحن الآن على قرابة 3 أعوام لوقف إطلاق النار في غزة، ولا يوجد أي تحرك على الأرض، تحرك جاد لإنهاء معاناة الناس. الكارثة هي المعاناة موجودة، الحصار مفروض، الإعمار لم يدخل الغزة، المعدات الثقيلة، البروتوكول الإنساني لم ينفذ، وبالتالي كل هذه المشاهد الآن حاضرة وبقوة في غزة، وحالة تراجع واضحة للحياة اليومية في غزة وللسكان، وحالة تردي واضحة، وخصوصا أننا الآن مقبلين على فصل شتاء بشكل مؤكد. إذا لم يتم دعم المواطن والوقوف بجانب المواطن بشكل مؤكد، سيكون هناك كوارث وستكون هناك معاناة سيشهدها المواطن داخل قطاع غزة.
1: قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيا بإطلاق النار عليه عند حاجز بيت عور العسكري غرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بدعوى تنفيذه لعملية دعس أصاب جنديا إسرائيليا بجروح خطيرة. وقبل إعلان استشهاده، أفاد تلفزيون فلسطين الرسمي بأن الاحتلال أطلق النار على الشاب غرب رام الله، وشدد إجراءاته العسكرية في محيط المدينة. من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إن عملية دعس وقعت في محيط حاجز مكابيم قبل أن يعلن لاحقا قتل منفذها في الموقع. أصيب فلسطينيان أحدهما طفل برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن جيش الاحتلال أطلق قنابل الغاز بكثافة صوب المركبات الفلسطينية عند المدخل الشرقي للمدينة بالتزامن مع الاقتحام، كما فرض طوقا عسكريا في محيط المنطقة ومنع حركة المركبات والمواطنين. وأضافت أن القوات الإسرائيلية دهمت أيضا محلا تجاريا وأرضا زراعية واحتجزت عدة شبان وحققت معهم ميدانيا. أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمرا عسكريا جديدا يقضي بإزالة النباتات البرية واقتلاع أشجار الزيتون من نحو 99 دونما و790 مترا مربعا من أراضي قرية دير نظام شمال غربي رام الله في الضفة الغربية المحتلة. وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأن الأمر يمنح أصحاب الأراضي مهلة 12 ساعة من إجراء الجولة لتنفيذ أعمال الإزالة. ويأتي ذلك فيما تواصل جرافات الاحتلال لليوم الثالث على التوالي تجريف مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين واقتلاع عشرات أشجار الزيتون في القرية. قررت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية استبعاد القائمتين العربيتين المشتركة والموحدة من خوض انتخابات الكنيسة 26، كما قررت إزالة رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة وعضو الكنيسة عن الجبهة للسلام والمساواة عوفر كسيف.
5: 31 بعد 4 نجد بعد البحث المركزي.
6: قبل أن تفتح

0: نضيق الاقتراع تفتح هنا معركة أسبق، معركة على حق الوصول إليها أصلاً. لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية تنظر في طلبات لشطب القائمتين العربيتين المشتركة والموحدة، وشخصيات أبرزها رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي، ومن بين مقدمي الطلبات حزب إيتمار بن غفير الذي سبق أن أدين بدعم منظمة إرهابية والتحريض على العنصرية، فيما يستند طلب شطب أبو شحادي من بين مواده إلى مقال نشره غداة 7 أكتوبر. طلبات تعيد جدلا قديما حول إقصاء قوائم ومرشحين عن ورقة الاقتراع.
1: عندما يقوم شخص مدان بالإرهاب إيتمار بن غفير وعثمان يهوديت ومدان بثمن قضايا عنف وبأكثر من 50 تهمة مختلفة بالملاحقة السياسية ضد إنسان يعمل بشكل ديمقراطي على مدار أكثر من 30 عام، هذا هو مسرح العبث الحقيقي.
2: إسرائيل ما بعد 7 أكتوبر ذهبت يمينا، وفي هذه القاعة تجلت العنصرية الإسرائيلية والفوقية اليهودية. أنا لا يمكن أن أقبل أي فوقية، وخاصة لهذه الأشكال اللي جزء منها يفاخروا بأنهم عنصريين.
0: ليست المرة الأولى التي تجد فيها قوائم عربية نفسها أمام مقصلة الشطب. في جولات سابقة قررت لجنة الانتخابات إبعاد قوائم ومرشحين قبل أن تعيدهم المحكمة العليا إلى السباق، واليوم يعود المشهد بأسماء جديدة وجدل قديم.
3: سياسيا نحن بجو عنصري في دولة إسرائيل جدا جدا، اللي عمليا يرفض انه حتى العربي يناقش في مسألة 7 اكتوبر. المقال بالنسبة لنا ما في هناك اي تأييد لاي عمل ضد المواطنين، المقال هو مقال تحليلي، وبنهاية المطاف بالمقال بنهايته يعني يدعي الى حل سياسي.
0: قانونيا يستند طالبو الشطب الى المادة 7 ألف من قانون اساس الكنيست التي تجيز شطب قائمة او مرشح بسبب نفي طابع اسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، أو التحريض على العنصرية، أو دعم الكفاح المسلح ضدها. لكن المحكمة العليا أرست عتبة إثبات مرتفعة، مقدمو الطلبات يقولون إنهم تجاوزوها، فيما تقول القوائم العربية إن الأدلة لا تقترب منها.
4: قرار يصدر من هنا لكنه قد لا ينهي المعركة، فالطريق من لجنة الانتخابات الإسرائيلية إلى المحكمة العليا سلكته القوائم العربية مراراً، إلا أنه هذه الجولة يأتي وسط خطاب سياسي أكثر حدة. تقول الأحزاب العربية إنه يرفع منسوب التحريض ضدها ويضيق مساحة مشاركتها السياسية، مساع تعيد حدود المشاركة السياسية ومعنى التنافس الديمقراطي إلى دائرة التشكيك والجدل. فمشتاوي ترتي عربي، القدس الغربية.
5: بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مع نظيره الروسي سيرجي لافروف العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وجاء اللقاء على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وذلك ضمن سلسلة لقاءات أجراها الشيباني مع وزراء ومسؤولين تناولت العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في سوريا والمنطقة، إضافة إلى قضايا إقليمية ودولية، وفق بيانات منفصلة لوزارة الخارجية السورية. وإلى المغرب، حيث أعلنت وزارة الداخلية المغربية تصدر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج الأولية للانتخابات التشريعية بحصوله على 97 مقعدا. وقالت الوزارة إن حزب التجمع الوطني للأحرار حصل على 66 مقعدا، وحزب الاستقلال على 65 مقعدا، يليهما حزب العدالة والتنمية، ثم الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية والاتحاد الدستوري. وبلغت نسبة المشاركة في انتخابات مجلس النواب على المستوى الوطني نحو 38% بحسب وزارة الداخلية.
6: نحو 16 مليون ناخب مسجل في المغرب يحق لهم الإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء مجلس النواب في انتخابات تشريعية تحدد ملامح الحكومة المقبلة لخمس سنوات. ويتنافس 7200

0: وفرص العمل وتحسين الدخل، إلى جانب الحماية الاجتماعية والخدمات العامة. أما الشباب فكانوا في صلب النقاش الانتخابي وسط مطالب بفرص عمل مستقرة وتحسين خدمات التعليم والصحة والسكن. وبموجب الدستور المغربي يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب الذي يتصدر انتخابات مجلس النواب، لتبدأ بعد ذلك مشاورات تشكيل الأغلبية الحكومية.
1: استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الصيني شي جين بينغ في قاعدة أندروس بولاية ماريلاند قرب العاصمة واشنطن. ويأتي الاستقبال قبيل قمة مرتقبة بين زعيمين، ويدشن زيارة تستمر لثلاثة أيام، وشملت مراسم الاستقبال تحليق قاذفتين من طراز B1 ومشاركة وحدات تمثل مختلف فروع القوات المسلحة، إلى جانب رفع علمي البلدين وإلى جانب عزف نشيديهما الوطنيين. دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى اتخاذ خطوات لخفض التصعيد في الحرب مع روسيا، وأكد في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الأوكرانيين مستعدون لقضاء شتاء قاس جدا، لكنهم مستعدون أيضا للرد على أي هجمات روسية مستمرة بجعل الأشهر الباردة مؤلمة لموسكو أيضا.
2: يدرك الأوكرانيون أن هذا الشتاء سيكون قاسيا جدا علينا، لكن في المقابل لن يكون أمامنا خيار سوى جعله مؤلما على روسيا أيضا. ولهذا السبب نقول إن اتخاذ خطوات لخفض التصعيد في الحرب مع روسيا سيكون مهما وضروريا قبل الشتاء.
1: أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضرورة ضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود، مصرحا بأن الهجمات على السفن التجارية غير مبررة. وأضاف الرئيس أردوغان أن تركيا مستعدة دائما لبذل كل ما في وسعها للمساعدة في إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية بسلام دائم، وذلك خلال اجتماعه بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في نيويورك، وشدد على توقعه سلوكا مسؤولا من جميع الأطراف. تعرضت محطتا وقود في العاصمة الأوكرانية كييف لقصف روسي، ما أسفر عن أضرار جسيمة في وقت تواصل فيه موسكو استهداف منشآت مدنية وبنى تحتية تقول كييف إنها أساسية لحياة السكان. واستهدفت الهجمات نحو 8 محطات وقود خلال الأسابيع الأخيرة.
3: محطات الوقود في العاصمة الأوكرانية كييف التي يفترض أن تكون أماكن لتزود السكان بمشتقات الوقود أصبحت هدفا رئيسيا للضربات الروسية في الآونة الأخيرة. وفي هذا الموقع تحديدا في حي دارنيتسكي نرصد آثار الهجوم الروسي الذي استهدف إحدى محطات الوقود التابعة لإحدى الشركات الحكومية، وتظهر آثار الدمار بشكل واضح بعدما تم استهدافها بإحدى الطائرات المسيرة خلال هجوم جوي استهدف العاصمة الأوكرانية كييف. الهجمات على هذه المحطات أيضا امتدت إلى مناطق أخرى، وأعلن عمدة المدينة استهداف محطة أخرى في حي هلاسيفسكي، وأدى هذا الهجوم أيضا إلى أضرار كبيرة في هذه المحطة. وبشكل عام تقول السلطات الأوكرانية أن القوات الروسية ألحقت أضرارا في أكثر من 8 محطات وقود في العاصمة الأوكرانية كييف جراء سلسلة من الضربات الروسية خلال الأسابيع الماضية. ثائر عمرو، تيرتي عربي، كييف.
1: أعلنت السلطات البولندية أن مروحية عسكرية روسية من طراز M8 اخترقت مجالها الجوي قرب جيب كالينينغراد. وقال الجيش البولندي أن المروحية توغلت نحو 300 متر داخل الأجواء البولندية وبقيت فيها 42 ثانية. وأضاف أن راداراته رصدتها وأنه دفع بمقاتلات وأبقى قواته البرية في حالة تأهب. واعتبر أن الحادثة قد تشير إلى اختبار روسي لجاهزية الدفاعات الجوية البولندية. قال نائب رئيس جبهة تحرير شعب تيغراي أمانويل أسفا إن الجبهة دخلت في حرب شاملة مع الحكومة الفيدرالية الإثيوبية ونقلت

0: وكالة الصحافة الفرنسية عن المسؤول في الجبهة قوله إن القتال مستمر في إقليمي عفار وأمهرة المجاورين لتيغراي، كما أكدت الوكالة وجود قصف مدفعي كثيف في المناطق المجاورة. وتأتي هذه التطورات بعد يوم من سيطرة جبهة تحرير تيغراي على مطار الإقليم، وبعد إعلان السلطات الإثيوبية وقف رحلاتها إلى الإقليم.
1: تيغراي مجددا في قلب المواجهة، ومطار عاصمة الإقليم ميكيلي تحت سيطرة قوات جبهة تحرير تيغراي، في تطور يعيد إلى الواجهة شبح الحرب في إثيوبيا. مصادر أمنية ومحلية قالت إن قوات جبهة تحرير شعب تيغراي سيطرت على مطار أولولا أبانيغا في مدينة ميكيلي عاصمة الإقليم الواقع شمال البلاد، بينما أكدت الحكومة الإثيوبية ذلك على لسان مستشار رئيس الوزراء الذي أوضح أن الهجوم أدى إلى تعليق الرحلات الجوية من وإلى الإقليم. وبالتزامن مع ذلك أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية تعليق رحلاتها إلى ميكيلي بسبب ما وصفته بالوضع الراهن في منطقة تيغراي، من دون تقديم مزيد من التفاصيل. المطار الذي يعد شريانا رئيسيا للمنطقة توقف عن العمل، فيما طلبت إدارة المطار من العاملين فيه العودة إلى منازلهم. وتأتي هذه التطورات وسط تشدد الاشتباكات بين القوات الفيدرالية وقوات تيغراي، لا سيما على الحدود بين إقليمي تيغراي وعفر، في مشهد يعيد المخاوف من عودة التصعيد إلى منطقة لم تكد تتعافى من آثار حرب دامية استمرت بين عامي 2020 و2022. تلك الحرب خلفت بحسب الاتحاد الإفريقي نحو 600 ألف قتيل قبل أن تنتهي باتفاق سلام وقع في نوفمبر 2022. لكن اتفاق السلام لم ينهي كل التوترات، فالأحد الماضي أعلنت جبهة تحرير تيغراي انضمامها إلى تحالف جديد يضم جماعات مسلحة من مناطق مختلفة في إثيوبيا، بينها أمهرة وأروميا وعفر ومنطقة الصومال جنوب البلاد. ويقول التحالف إنه يسعى إلى مواجهة حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد، وتتهم حركات مسلحة الحكومة بتركيز السلطة وتهميش الأقاليم، بينما تقول الحكومة إنها أطلقت حوارا وطنيا لمعالجة الانقسامات والصراعات الداخلية. وبينما تتسع خريطة التوتر، تبدو إثيوبيا أمام اختبار جديد، إما أن يصمد اتفاق السلام في تيغراي أو تكون السيطرة على مطار ميكيلي وتجدد الاشتباكات بداية لفصل جديد من الصراع. عمار أبو ثواب، ثلاثة عربي.
0: نهاية النشرة وتذكير بالعناوين. طهران تؤكد أنها تدرس الرد الأمريكي على مقترحها لإنهاء الأعمال العدائية ولرفع الحصار وفتح مضيق هرمز. وروبيو يقول إن الاتفاق مع إيران يستدعي جهودا شاقة. استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة. وتحذيرات من كارثة إنسانية مع اقتراب فصل الشتاء. حزب الأصالة والمعاصرة يتصدر النتائج الأولية للانتخابات التشريعية المغربية ب 97 مقعدا. نهاية النشرة، شكرا لطيب المتابعة، بأمان الله.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. معرض ومؤتمر مونسياد إكسبو 2026 يستهدف تحقيق اتفاقيات تجارية تصل إلى 5 مليارات دولار. منتدى الاستثمار اللبناني السوري يناقش تحفيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

دولار خلال فعاليات معرض ومؤتمر موسياد إكسبو 2026 الذي تنظمه الجمعية هذا الأسبوع في إسطنبول. ويشهد المعرض الذي يستمر 3 أيام مشاركة أكثر من 300 شركة من قطاعات استراتيجية تشمل الصناعة والآلات والأتمتة والإنشاءات ومواد البناء إضافة إلى الغذاء والزراعة. وأشارت الجهة المنظمة إلى أن المعرض يستقطب أكثر من 50,000 زائر من 114 دولة، إلى جانب أكثر من 400 وفد مشتريات من 70 دولة، بهدف عقد شراكات وصفقات مباشرة مع المنتجين الأتراك. ويتزامن الحدث مع انعقاد المنتدى الاقتصادي الدولي 29 الذي يناقش تأثير الذكاء الاصطناعي في مستقبل الأعمال والاقتصاد. في كلمته أعلن جودة يلماز نائب الرئيس التركي أن صادرات تركيا واصلت نموها رغم التحديات التي

0: قياسية في السلع والخدمات.
1: رغم الظروف المعقدة تواصل صادراتنا نموها، بما يعكس مرونة الاقتصاد التركي وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية. وبهذه المناسبة أهنئ مصدرينا وأسرة موسياد، فصادرات السلع ارتفعت من 36 مليار دولار عام 2002 إلى 273 مليار و200 مليون دولار العام الماضي، وبلغت 280 مليارا على أساس سنوي حتى أغسطس 2026. وشهدت صادرات الخدمات قفزة أكبر، لترتفع من 14 مليار دولار عام 2002 إلى 125 ملياراً، أي بنحو 9 أضعاف. وبجمع صادرات السلع والخدمات ارتفع الإجمالي من 50 مليار دولار عام 2002 إلى نحو 400 مليار دولار العام الماضي، مسجلاً مستوىً قياسياً في تاريخ الجمهورية.
0: للنقاش معنا من داخل المعرض مساعد رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك موسياد السيد فخر الدين أويلوم. أهلا بك سيد فخر الدين. إذا السيد برهان أوزديمير افتتح معرض الموسياد إكسبو 2026 للمرة 21، كيف تحولت هذه الفعالية الممتدة منذ عام 1993 من مجرد معرض تجاري تقليدي إلى منصة للشراكة التجارية العالمية والدبلوماسية والاقتصادية أيضا؟
2: نعم، نحن في هذا العام نفتتح الدورة 21 لمعرض موسياد إكسبو. هذا ليس مجرد معرض عادي، إنما هو مناسبة اقتصادية مهمة، وإن زوار المعرض من أفريقيا والبلقان والشرق الأوسط وآلاف الزوار من مختلف أنحاء العالم سيشاهدون بأم أعينهم كيف تحولت تركيا والشركات والمؤسسات التركية إلى قوة اقتصادية إقليمية ودولية. قوة الإنتاج التركي تظهر بوضوح في هذا المعرض، ونحن لا ننظم معرضا عاديا، إنما نؤكد أن تركيا قد تحولت إلى مركز اقتصادي إقليمي ودولي. في المرة الماضية كان المعرض في إزمير وكان عدد المشاركين قليلا، ولكننا اليوم في هذه الدورة نرى شركات تعمل في عدة قطاعات مهمة وحساسة كالصناعات الدفاعية وغيرها. زوارنا من دول العالم سيقومون بشراكات طويلة الأمد مهمة جدا.
0: تحدثتم عن نقطة مهمة وهي القطاعات المشاركة. يغطي المعرض هذه المرة 18 قطاعا حيويا بدعم حكومي واسع. ما هي الأهداف الأساسية لموسياد في هذه النسخة على صعيد ربط قوة الصناعة التركية بالإنتاج بالأسواق العالمية؟
2: نعم، نحن اليوم في هذه الدورة نستقبل مشاركين من مختلف دول العالم، خصوصا وأن المنافسات الاقتصادية بين المصنعين والمنتجين في المنطقة والعالم منافسة شديدة جدا تؤدي إلى تجويد جودة أكثر، خصوصا فيما يتعلق بالصناعات المتطورة والتكنولوجية عالية الجودة. ولذلك فإن المنتجين الأتراك أصبحوا قادرين على المنافسة مع شركائهم والعاملين في قطاعاتهم في مختلف دول العالم. الضيوف الأجانب يستطيعون أن يلمسوا ذلك بوضوح، ورئيس الجمهورية يشارك في هذه الدورة من المعرض. وإن زوارنا منذ اليوم حتى يوم السبت سيرون تحول تركيا الاقتصادي على أرض الواقع، ويستطيعون عقد شراكات مهمة في مختلف المجالات هنا.
0: سيد فخر الدين، اخترتم للمنتدى الدولي للأعمال 29 عنوان

0: تحول الإنسان وعالم الأعمال في عصر الذكاء الاصطناعي، ما الرسالة الأساسية التي ترغبون بإيصالها لمجتمع الأعمال الدولي في ظل هذا التحول التاريخي نحو الذكاء الاصطناعي؟
1: نعم، كما أشرت قبل قليل فإن عالم الأعمال يشهد تحولا كبيرا خصوصا فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي. إنه تغير جذري في تاريخ الاقتصاد في العالم. نحن في الاي بي اف حددنا هذا الشعار المتعلق بالذكاء الاصطناعي والتحولات الجذرية خصوصا فيما يتعلق بالصناعات الدفاعية وكذلك في القطاعات التقليدية. يمكن للذكاء الاصطناعي أن يقدم الكثير ويطور هذه القطاعات وييسر ويسهل الإنتاج والجودة وكذلك الانفتاح على العالم من أجل التسويق. وإن النماذج والأمثلة التي تعرض هنا في هذا المعرض تؤكد على أهمية هذا التحول الجذري في مختلف القطاعات. ولذلك فإن منتدى الأعمال 29 الذي ينعقد في هذه الدورة سيشهد نقاشات مهمة في هذا المجال. وإن السيد رئيس المنتدى السيد إيرول يارار سيتحدث في هذا الموضوع بشكل مهم ولافت جدا. وإن المشاهدين والمشاركين في هذه الدورة سيشهدون ذلك عن قرب.
0: تولون أهمية كبيرة لآلية التوافق التجاري ضمن المعرض سيد فخر الدين، كيف يسهم نموذج بي تو بي ولقاءات هذا النموذج في تسريع العمليات بين المصنعين والمستثمرين وكذلك وفود المشترين الدوليين؟
1: نعم، الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحقق تحولا مهما جدا في مختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك نلمسه بشكل واضح ولمسناه في الصناعات الدفاعية كقطاع متطور وحساس. وإنكم تعرفون صناعات الطائرات المسيرة المسلحة وغير المسلحة، ونحن نرى السعودية الآن تعاني نقصا فادحا في مجال الطائرات المسيرة. ونرى هنا أهمية الذكاء الاصطناعي وأهميته في تطوير مختلف القطاعات وخصوصا قطاع الصناعات الدفاعية. وكما قلت قبل قليل فإن الصناعات الدفاعية تجمع كثيرا من القطاعات، ولكن القطاع الأهم فيها هو الذكاء الاصطناعي الذي قد أثبت أنه يمكن أن يحقق تحولات كبرى في حياتنا اليومية وليس فقط في القطاعات الصناعية والاقتصادية وغيرها. نحن في معرضنا هذا لا نعرض فقط أمثلة من القطاعات الصناعية ولكن كذلك من الحياة اليومية التي تأثرت بالذكاء الصناعي. وانعكاسات الذكاء الاصطناعي على حياتنا اليومية أمر مهم جدا. وإن معرض مسياد هذه المرة يقدم لزواره أمثلة ملموسة ومن الحياة اليومية عن هذا التحول.
0: دعنا نتحدث عن الأهمية الكبيرة لآلية التوافق التجاري ضمن المعرض، كيف يسهم بي تو بي ولقاءات هذا النموذج في تسريع العمليات بين المصنعين والمستثمرين ووفود المشترين الدوليين؟
1: نعم، في هذا المعرض نقدم شيئا لم نقدمه من قبل في المعرض السابق. وزارة التجارة تدعم هذا الأمر، وإن شركاءنا في الخارج لا نراهم مجرد منافسين، إنما هم شركاء، ليسوا فقط زبائن ومشترين، إنما هم شركاء لنا يشاركوننا في البحث والتطوير. وزوارنا نتعامل معهم في هذا الإطار، ولذلك فإننا سننظم لقاءات بين الشركاء الأتراكي والأجانب. قبل قليل التقيت بوفد من تنزانيا مهم

0: جدا يعملون في مختلف القطاعات هناك في تنزانيا، وسنعقد اجتماعات ثنائية وقطاعية بين الوفود التنزانية والوفود التركية ذات الاختصاص، وربما تتحول تنزانيا إلى بوابة جديدة لتركيا تفتح على القارة الأفريقية والشرق أفريقيا. وكما قلت فإن الأمر لا يتعلق فقط بتنزانيا، إنما ذكرتها كمثال. كذلك لدينا وفود من الخليج والبلقان ومختلف الدول الأفريقية، مئات الزوار هم شركاء مرشحون للشراكة مع تركيا.
1: شكرا. السيد فخر الدين أويلم، مساعد رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك موسياد، شكرا جزيلا لك. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل. وفيه 400 رجل أعمال سوري ولبناني يناقشون تحفيز الاستثمار وإعادة الإعمار.

0: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
1: إلى قلب الحدث.
2: إلى قلب الحدث،
3: نبحث عن الحقيقة
4: من مصدرها
5: وننقلها كما هي
6: بلا تردد.
7: وننقلها كما هي بلا تردد.
8: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
2: بل نعيشه في الميدان.
9: نقترب من التفاصيل
10: ونكشف الحقيقة
11: ونأخذ المشاهد معنا
2: إلى قلب الحدث.
12: نقف مع الإنسان
2: أينما كان.

0: أهلا بكم من جديد. جمع منتدى الاستثمار اللبناني السوري في بيروت نحو 400 رجل أعمال من البلدين بمشاركة حكومية رفيعة المستوى، وبحث المشاركون فرص الاستثمار وتوسيع الشراكة بين القطاع الخاص اللبناني ونظيره السوري، إلى جانب إزالة العوائق التي تحول دون تحويل هذه الفرص إلى مشاريع مشتركة.
1: 400 من رجال الأعمال اللبنانيين والسوريين وبمشاركة حكومية رفيعة المستوى من كلا البلدين سجلها منتدى الاستثمار اللبناني السوري في بيروت، منتدى يهدف إلى بناء جسر للتعاون الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في كل من سوريا ولبنان.
2: نحن منشوف سوريا هي الوجهة الجديدة لأغلب الشركات سواء بلبنان أو خارج لبنان بالدول العربية، وهذه الشركات بطبيعة الحال بحاجة لدعم بما يختص بالعمليات التشغيلية سواء من ناحية تحسين الكلفة التشغيلية أو من ناحية التنافسية والقدرة على مواكبة التحول الرقمي بشكل عام، وهذه القيمة المضافة اللي نحن من جيبها.
1: المشاركون في المنتدى ناقشوا الخطوات الثنائية الواجب اتخاذها لإزالة العوائق أمام مسار للتعاون الاقتصادي يحتاج إلى المرونة على المستوى الحكومي الرسمي بين دمشق وبيروت.
3: نحن بنتمنى اليوم يعني بهاللقاء هيدا ثلاث أمور تتحقق. أول شيء موضوع اليوم الكاميونات اللبنانية.

0: يتعامل الكاميون اللبناني بسوريا مثل ما الكاميون السوري بتعامل بلبنان. ثاني شيء نحترم اثنيناتنا اتفاقية التيسير العربي لأنه نحن عم ندفع جمارك لتفوت بضاعتنا. ثالث شيء لازم نلغي الإذن المسبق على الفيز وعلى الأشخاص اللي حابين يطلعوا على سوريا أما يجوا على لبنان.
1: منتدى الاستثمار اللبناني السوري يأتي باكورة نشاط اللجنة العليا اللبنانية السورية التي أنشئت لتكون إطاراً جديداً لتنسيق التعاون البيني على مختلف الأصعدة.
2: الدولة السورية والدولة اللبنانية حقيقةً كانوا نشيطين بتأسيس مجالس أعمال سوري لبناني ولبناني سوري، وهدول المجلسين حقيقةً بالإضافة لجهود وزارة الخارجية وجهود وزارة الاقتصاد عملوا تلاحم بين الفريقين اللبناني والسوري، وكان في اجتهاد كبير بأنه رجال الأعمال السوريين واللبنانيين يلتقوا عدة مرات.
1: ويشكل المنتدى فرصة حقيقية أمام الشركات الكبرى والناشئة للوصول إلى أسواق تجارية واقتصادية يؤمل أن تشهد انتعاشا خلال المرحلة المقبلة وصولا إلى ازدهار مأمول.
3: هي الخطوة الأولى لكنها أساسية لبناء مستقبل وتكامل اقتصادي مشترك عبر تمتين الشراكة الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، لتشكل كل من بيروت ودمشق بوابتين أساسيتين في المنطقة نحو الأسواق الإقليمية والدولية. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
4: هذا الملف نناقشه مع ضيفنا من بيروت، العضو المؤسس في مجلس الأعمال السوري البريطاني، المدير العام لشركة AAG عبد الكريم أيوب آغا. أهلا بك أستاذ عبد الكريم معنا. سوريا تتحرك اليوم في جميع الاتجاهات وتمد يدها إلى لبنان لبناء علاقات اقتصادية جديدة. ما الذي يقدمه منتدى الاستثمار السوري اللبناني لكلا البلدين؟
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء حابب أشكركم على الدعوة على قناة TRT العربي. هذا المنتدى اللي صار اليوم هو إنجاز كبير بين البلدين. أكبر منتدى حكومي سوري صار بين أي بلدين هو بين سوريا ولبنان. أكثر من 6 وزراء كانوا موجودين في صالة مع وزراء لبنانيون، وقطاع خاص أكثر من 250 شخص رجال أعمال سوريين ولبنانيين.
4: إذن أرقام كبيرة في المشاركة، فعلا نتحدث عن نحو 400 رجل أعمال، نصفهم تقريبا سوريون ونصفهم أيضا لبنانيون. إلى أي حد يمكن لهذا الزخم في عدد المشاركين في منتدى الاستثمار أن ينعكس على حجم الاستثمارات التي ستنتج؟
5: سوريا اليوم مبنية على مؤسسات وقوانين تحمي الاستثمارات الخارجية، ولبنان بلد شقيقة لسوريا وسوريا بلد شقيقة للبنان، وخبرات بين البلدين فهي تعطي أمل كبير. الحكومتين موجودين في قاعة واحدة،
4: نعم،
5: ليصير في ازدهار بالاقتصاد بين البلدين.
4: ما هي المجالات أستاذ عبد الكريم التي تعتقدون أن سوريا يمكن أن تستفيد من لبنان بها، المجالات الاقتصادية والاستثمارية؟
5: مجالات المهمة اللي ممكن نستفيد من بعضنا هي مجال البنية التحتية. فسوريا اليوم
4: مجالات البنية التحتية أستاذ عبد الكريم تقصد
5: البنية التحتية منهوكة، الانفراستراكشر.
4: نعم، وبالتالي هذه اللقاءات التي تجري اليوم في لبنان بين رجال الأعمال السوريين واللبنانيين، هل تعتقدون أنها ستنصب بشكل مباشر في إعادة الإعمار في سوريا بعد نحو 14 سنة من الحرب؟
5: سوريا اليوم مفتوحة أبوابها للجميع وخاصة للجيران أخواننا اللبنانيين.

0: واليوم بخبراتهم والمؤسسات اللي مبنية في لبنان وبالعالم برجال أعمال لبنانية، خبراتهم مهمة كتير لنتساعد ونتعاون مع بعض لنرجع نعمل اقتصاد مبني على أسس صح.
1: نعم، وصاحب الكريم تحدثنا قبل قليل عن نقطة مهمة وهي القوانين والتشريعات السورية. هناك حديث لبناني عن تردد لدى بعض المستثمرين في دخول الأسواق السورية، ما هي رسالتكم لهم بهذا الشأن؟
0: اليوم كمؤسس وعضو بمجلس الأعمال السوري البريطاني حابب أوجه رسالة لأخواننا اللبنانية أنه الشركات البريطانية مهتمة جدا وعم يوقعوا اتفاقيات في سوريا، وبدنا نفس الاتفاقات اللي عم تتوقع بين بريطانيا وسوريا تتوقع بين لبنان وسوريا.
1: شكرا جزيلا لك من بيروت، العضو المؤسس في مجلس الأعمال السوري البريطاني، المدير العام لشركة AAG عبد الكريم أيوب آغا.

0: تظاهر أرجنتينيون على السياسات الاقتصادية للرئيس وطالبوه بقطع علاقات حكومة بلاده مع البنك الدولي، ويرفض الرئيس الأرجنتيني مطالب المتظاهرين وسط دعوة إلى إضراب عام.
1: تظاهرات شهدتها العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، عبر فيها المتظاهرون عن رفضهم لسياسات الرئيس خافيير مالي التقاشفية والاقتصادية، إضافة للمطالبة بقطع العلاقات مع صندوق النقد الدولي، فيما تعيش البلاد أزمة مالية حادة وارتفاعا قياسيا للأسعار.
2: نحن هنا في مسيرة الغضب هذه التي تضم أكثر من 350 منظمة، لنقول إن الأموال يجب أن تذهب إلى جيوب الناس بدلا من أن تذهب إلى صندوق النقد الدولي، ولهذا السبب سنواصل التظاهر حتى رحيل مايلي وشركائه.
1: كما طالب المتظاهرون بزيادة الأجور والمعاشات التقاعدية والحماية من تسريح العمال، إضافة إلى زيادة التمويل للرعاية الصحية العامة ودعم التعليم، مع وضع تدابير لمعالجة ديون الأسر.
3: الثقافة مثل جميع القطاعات تتعرض للخراب وتعاني نقصا في التمويل. نحن نقاتل بأفضل ما نستطيع مثل البلاد بأكملها للتخلص من هذه الحكومة التي سلبتنا الكثير من الحقوق.
1: ورغم الدعوات إلى إضراب جديد على مستوى البلاد، يرفض الرئيس مالي تغيير سياساته المالية والنقدية باعتبارها ضرورية لتحقيق الاستقرار في اقتصاد البلاد وخفض التضخم والحفاظ على ميزانية متوازنة. ورغم نزول مستوى التضخم في الأرجنتين قليلا إلى نحو 33.5%، إلا أن مستوى الفقر ما زال يراوح بين 30 وأقل من 40%. حسان محمد، ترت عربي.
0: بهذا نصل إلى ختام في الاقتصاد. يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات. سلام غائب، أمان مفقود، قد يضيع منا الكثير، لكننا لا نفقد كل شيء.

0: والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان أينما كان.
1: هذه مهمتنا،
0: نضعك في قلب الأحلام،
1: نتجاوز الحواجز
0: ونغوص في التفاصيل
1: لنصل إلى الحقيقة
0: ونكشف الحلقة المفقودة.
1: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
0: لتقترب من الواقع
1: وترى الصورة كاملة
0: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
1: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
0: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
1: TRT عربي،
0: مع الإنسان أينما كان.
2: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تي ار تي عربي.

العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم أميرة دبيشي وتتابعون فيه الليلة. الخارجية التركية تحيي الذكرى السنوية لمذبحة تريبوليتشا التي راح ضحيتها آلاف الأتراك على يد عصابات يونانية. بمشاركة 27 حزبا سياسيا، المغاربة يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية لاختيار نحو 400 مقعد. نظر حرب أهلية، متمردون في تيغراي شمال إثيوبيا يسيطرون على مطار عاصمة الإقليم، ومواجهات مع القوات الحكومية في المناطق الحدودية.

0: أدت إلى استشهاد مدنيين أتراك مسلمين بشكل ممنهج في شبه جزيرة مورا الخاضعة للحكم العثماني بين عامي 1821 و1830. تفاصيل أكثر مع الزميل عبد الله الخطيب في العرض التالي.
1: قبل 205 أعوام وتحديدا في 23 من سبتمبر عام 1821، ارتكب متمردون يونانيون في مدينة تريبولي بشبه جزيرة بيلوبونيز مجزرة بحق آلاف المسلمين الأتراك واليهود والبلقان لتكون وصمة عار في جبين التاريخ. عام 1460 ضم السلطان محمد الفاتح شبه جزيرة بيلوبونيز المعروفة آنذاك بموريا إلى الأراضي العثمانية، وعلى مدى أكثر من 360 عاماً عاش المسلمون واليونانيون واليهود بسلام دون أحياء تفصل بينهم على أساس ديني أو عرقي. وفي 22 من فبراير عام 1821 استغلت منظمة فليكي إيتيرا اليونانية الاضطرابات في البلقان وانشغال الدولة العثمانية بعدة جبهات لتبدأ التحرك بهدف الانفصال وتشعل التمرد في بيلوبونيز بمهاجمة المسلمين واليهود المقيمين في المنطقة. كانت تريبولي تستحوذ على موقع استراتيجي هام وسط شبه جزيرة بيلوبونيز، فأصبحت ملاذا للفارين من عمليات القتل والاضطرابات بالمناطق الأخرى، لكن المتمردين اليونانيين تمكنوا من الاستيلاء عليها في 23 من سبتمبر عام 1821. وخلال الأيام الثلاثة التالية لسقوط تريبولي بيد المتمردين اليونانيين، تعرض مسلمون أتراك ويهود وداعمون للحكم العثماني لعمليات قتل جماعي رغم اتفاق كان يقضي بخروج المدنيين من المدينة بأمان. أعمال القتل امتدت إلى مختلف أنحاء المدينة ولم تفرق بين النساء والرجال ولا الشيوخ والأطفال، وبحسب شهادات جنود ومؤرخين فإن المذبحة كانت على نطاق واسع لدرجة أن أحد قادة التمرد دخل المدينة بحصانه على طريق معبد بأكوام الجثث. وتشير التقديرات إلى مقتل ما يصل إلى 25 ألف مسلم تركي في تريبولي، فيما لم يبق في المدينة سوى اليونانيين. وفي كل عام تستذكر تركيا المجزرة وتعتبر أنه لا يمكن طمسها أو فرض نسيانها، إذ استهدفت القضاء على الوجود التركي في شبه جزيرة بيلوبونيز وتمثل وصمة عار في جبين التاريخ.
0: وللنقاش ينضم إلينا هنا في الاستوديو أستاذ التاريخ المعاصر في جامعة إسطنبول البروفيسور علي فؤاد أونج. بروفيسور أهلا بكم. إذن قوات المتمردين اليونانيين حاصرت تريبوليتشا مركز إيالة المورا العثمانية منذ ربيع 1821، ثم سقطت في 23 من سبتمبر من العام نفسه. المؤرخ البريطاني ويليام سانت كلير قال في كتاب له صدر عام 1972 إن يعني تم تسجيل مقتل أكثر من 20,000 مسلم، رجال، أطفال، نساء. قال إنهم قتلوا على يد جيرانهم اليونانيين في المورا خلال الأسابيع الأولى من الثورة، أي قبل سقوط المدينة نفسها. نسألكم هنا بروفيسور، إذا كان القتل قد بدأ في القرى والبلدات قبل سقوط المدينة واستمر وفقا للخارجية التركية إلى غاية 1830، هل كنا أمام مجزرة معزولة أم سياسة ممنهجة لتفريغ المورا من سكانها المسلمين؟
2: أشكركم جزيلا. بداية فإنه في جزيرة مورا، ومن استشهدوا هنالك نستذكرهم، وإخوتنا الذين هم في غزة أيضا نستذكرهم جميعا. الجغرافيا التي تتحدثون عنها هي اليوم جزء من الجغرافيا التي فيها القطع الأساسية من اليونان، جزيرة مورا. وفي هذه الجزيرة كثير من المدن، الأتراك والروم عاشوا معا على مدى قرون ما قبل ثورة الروم عام 1821، عندما برزت التمرد فإن العصابات

0: عصابات روم هاجموا جيرانهم المسلمين، بدأوا بمهاجمتهم، وهذه الهجمات كانت هجمات ممنهجة، لأن حركة التمرد كانت مخططا لها قبل عام 1821 بكثير. في أوروبا وما بين الروم جمعيات ومنظمات عديدة أنشئت، وهذه المنظمات كانت بشكل ممنهج تسعى للتمرد، وهذا التمرد كان شعاره منذ البداية. كان الأمر الآتي: حرية النصارى والاحترام للسفارات الأوروبية والموت للمسلمين، هذا كان الشعار الذي خطط له قبل التمرد بكثير، ومن قبل رجال الدين المسيحيين كانت هذه شرارات تذكى في قلوب المتمردين، وهكذا يشجعون على القيام بحملة التمرد. والآن ما سجله مؤرخ بأنه 20,000 هذا ليس صحيح. في تريبوليتشا وحدها من قتلوا من المسلمين شهداء عددهم في مدينة واحدة فقط 40,000، وفي كل جزيرة مورا، أي حيث اليونان اليوم في شبه جزيرة مورا، فإن 80,000 تقريبا من الأتراك المسلمين أبيدوا، ومن بينهم يوجد عرب أيضا وعناصر إسلامية أخرى وأتراك أيضا. وبالطبع هذه لأنها كانت حربا دينية، فالمسيحيون كانوا يهاجمون اليهود أيضا.
1: هنا عن حصيلة القتلى هنا بروفيسور، تقديرات تشير إلى أن المسلمين كانوا يعدون بعشرات الألاف في المورا قبل 1821، ولكنهم كادوا يختفون بعد تلك الحرب. ويوثق المؤرخ الأمريكي جاستن ماكارثي في كتابه الموت والمنفى صدر عام 1995 أن ما جرى في المورا كان أول حلقة من سلسلة منهجية لتهجير المسلمين من البلقان. ويؤكد بيان الخارجية التركية أن القتلى رافقه تدمير المساجد والمدارس وأيضا المقابر. وهنا نسأل، لماذا جرى استهداف الحجر أسوة بالبشر؟ هل الهدف كان محو أي أثر يقول بأن هذا الموطن كان موطنا للأتراك والمسلمين؟
0: الآن نعبر الأمر التي هذه مقاربة صحيحة، وعبارة مكارثي أيضا مقاربة صحيحة، أقولها أنموذجا فقط، أنموذجا ليفهم الأمر أحسن، لأن هذا لم يكن طلب الروم الذين تمرزوا هنالك وحسب أن يهجر المسلمون، بل الدول الأوروبية التي كانت تدعم المتمردين الروم أيضا هذه كانت مطالبهم تهجير المسلمين كل أوروبا. وهذه كان حولت إلى حرب دينية، حرب ما بين المسيحيين والمسلمين، إلى حرب الدينية. وهكذا كان الأمر في أوروبا يشجع، وكأنه دعم لإخوتهم المتدينين المسيحيين ضد الأعداء المسلمين، هكذا كان يصور الأمر. الآن سأقول لكم أمرا: كثير من الاتفاقيات الدبلوماسية أجريت متعلقة باليونان، وهذه الاتفاقيات كانت بتدخل من الدول الأوروبية الكبيرة بشكل عجيب يجري للمرة الأولى في التاريخ. فإنه في كل واحدة من هذه الاتفاقيات كل المسلمون الذين هم في جزيرة مورا كانوا يطلبوا أن يتركوا تلك الجزيرة، شبه الجزيرة بأسرها. هذا ليس أمرا معهودا في التاريخ، طلبوا تهجير عرق بالكامل من جغرافية ومسحهم بالكامل، هذا ما طلب، وللأسف هذا تحقق. ماكارتي يعبر عن أمر آخر، هذه عبارة له جميلة أيضا، وهي أن هذه المجازر التي تواصلت سلسلتها إلى غزة، هذه كانت الحلقة الأولى من سلسلة متواصلة في الإبادة ضد المسلمين بحافز ديني، كانت تحفز المجازر ضد المسلمين. سؤال آخر كنتم تطرقتم إليه أود أن أذكره، هذه ليست محاولة لمسح المسلمين من تلك الجغرافية وحسب، بل كانت محاولة لمسح كل بصمات المسلمين، حتى شواهد القبور أبيدت، والعظام التي داخل القبور أخرجت، نبشت وأخرجت وأحرقت. انظروا إلى حجم الكراهية الذي كان حافزه دينيا، وهكذا انعكس.
1: والمفارقة بروفيسور أن من كانوا يدعمون من الأوروبيين حركة المتمردين أنفسهم قالوا ما قالوا فيه عما جرى. مثلا هنالك شهادات بشأن هذا المجازر دونه توماس جرودون، ضابط البريطاني المتعاطف مع اليونانيين كما يعرفوا، دون في كتابه تاريخ الثورة اليونانية صادر عام 1832، تحدث عن أيام النهب والقتل بعد اقتحام تلك

0: المدينة. القائد اليوناني أيضا كلوكو ترونيس فريوي في مذكراته قال إن جثث القتلى كانت تغطي الطريق من بوابة المدينة حتى القلعة، وقال إن حوافر حصانه لم تلمس الأرض، وهذا مشهد مروع. اللافت أن أقوى شهادات جاءت من ضباط أوروبيين هنا بروفيسور مؤيدين لهذا التمرد ومن قائدها نفسه. لماذا هذه الشهادات المروعة لم تغير تلك النظرة الأوروبية للحرب؟
1: الآن الحكومات الأوروبية والرأي العام الأوروبي بأكثرية كبيرة كان يرى في هذا الأمر حربا دينية من البداية، ولأنه كان يرى في الروم ممثلين لليونانيين للإغريق القدامى وكانوا يسندون حضارتهم إلى الإغريق، فإنهم تغاضوا عن هذه المجازر بل وقدموا دعما كبيرا لها. وأقول أمرا آخر هنا، أمر واضح، هذه حقيقة تاريخية لا مواربة فيها، أن كل المجازر جرت على مرأى ومسمع من الأوروبيين كما يجري اليوم في غزة، ذلك اليوم أيضا على مرأى من الأوروبيين ومسمع ودون أي تدخل منهم، بل وبدعم منهم لهذه المجازر ارتكبت هذه المجازر. ومن ثم فالأوروبيين هم شركاء في الجريمة، في واقع الأمر هم شركاء في هذه المجازر، ومن ثم فيمكن أن نقولها مستشعرين ذلك الخجل، لأن هذا الموقف يجب أن يحاسبوا عليه. مواجهة هذه الحقيقة، الأوروبيين أيضا ليسوا مستعدين لهذا، والحكومة في اليونان أيضا ليست مستعدة لهذا، لكن لنقل الأمر الآتي للسادة المشاهدين وللعالم الإسلامي بأسره: هذه المجازر كلما نسيت وكلما تركت طي صفحات التاريخ، فإننا للأسف نشهد مجازر جديدة، كلما نسينا واحدة تبعتها أخرى. ومن ثم من الحلقة الأولى كل المجازر هذه يجب أن ننقلها إلى الأجيال الشابة وأن تجرى أعمال بحث تاريخية
0: للوقوف على هذا. أيضا بروفيسور، تزامن تمرد في تريبوليتشا مع تمرد لعلي باشا تبا دلنلي في يانيا، كان والي المورا خورشيد أحمد باشا يحاصر يانيا بمعظم قواته، ترك تريبوليتشا بحامية ضعيفة بل ترك حتى فيها أسرته كما قيل. هل كان انشغال الدولة بروفيسور بتمرد يعني هو الثغرة التي استغلها المتمردون؟ هل كان هنالك تقدير خاطئ لكل ما يجري؟
1: نعم هذا صحيح، صحيح إلى حد ما، لكن الدولة العثمانية لم تكن تواجه مشكلات في يانيا وحسب، بل كانت قد خرجت من حروب كبيرة. الجيش العثماني كان يعيش مشكلات عديدة، بعد فترة وجيزة كان الوجاق، كان الفسطاط الانكشارية سيغلق بالكامل، ولأجل الضغط على هذا التمرد فإن والي مصر محمد علي باشا أرسل جيش الجهادية وكانوا مؤثرين، وابنه أيضا ابن محمد علي باشا إبراهيم باشا عين واليا على مورا، والجيوش الآتية من مصر نجحت في الضغط على التمرد بشكل كبير. لكن في المرحلة التي كانت ستكبح فيها التمردات بالكامل، فإن الأوروبيين تدخلوا مرة أخرى وأحرقوا الأسطول العثماني الموجود في المنطقة، وهكذا تدخلوا في الأمر. ومن ثم فالدولة العثمانية كانت تعيش فترة صعبة لما واجهت هذا التمرد، والدولة لم تكن مستعدة لهذا لأنه لم تكن هنالك مشكلة أصلا، لم يكن هنالك مشكلة في سابق الأمر، مشكلة تتطلب منكم اتخاذ خطوات احتياطية تدبرا وتحسبا لأمر ما. ومن ثم فالدولة أخذت على غير على غير استعداد. وأقول شيئا آخر، الروم عندما تمردوا، المواطنون العثمانيون من الروم عندما تمردوا لكن في الدولة العثمانية أكثر ممن يعيشون في مورا كانوا يعيشوا روم في إسطنبول، في حلب، وفي إزمير، وفي دمشق، كان الآلاف وأكثر آلاف مؤلفة من الروم كانوا يعيشون في الدولة العثمانية. ومن ثم فالدولة العثمانية كانت مضطرة لأن تواجه هذه الموازنة، والدولة لهذا تأخرت في كبح هذا التمرد، وبالطبع وهذا تسبب إلى حد ما في هذه المجازر. لكن لأقول أمرا آخر، المتمردون تلقوا دعما كبيرا من الأوروبيين بأوسع التكنولوجيا في ذلك الفترة.
0: نعم، نشكركم جزيل الشكر البروفيسور علي فؤاد أونش أستاذ التاريخ المعاصر في جامعة إسطنبول، شكرا جزيلا لكم بروفيسور.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، تتجه الأنظار وفي المغرب إلى صناديق الاقتراع في انتخابات برلمانية، تأتي في ظل أسئلة تتجاوز نتائجها إلى حجم المشاركة ومدى انخراط الشباب في الحياة السياسية، وبين تنافس الأحزاب على مقاعد البرلمان وتعدد الوعود الانتخابية تفرض القضايا المعيشية نفسها عنوانا رئيسيا في هذا الاستحقاق.
1: في المغرب تتجه الأنظار إلى الانتخابات البرلمانية في استحقاق سياسي يكتسب أهمية خاصة، ليس فقط لأنه يحدد تركيبة مجلس النواب، وإنما لأنه يرسم أيضا ملامح الحكومة التي ستدير البلاد خلال السنوات الخمس المقبلة. قرابة 15,800,000 ناخب مسجلون للمشاركة في اختيار 395 نائبا في سباق يخوضه 27 حزبا بأكثر من 1800 لائحة انتخابية وآلاف المرشحين، وبحضور مراقبين عن الأحزاب المشاركة إضافة لمراقبين من داخل البلاد وخارجها. أهمية هذه الانتخابات لا ترتبط فقط بعدد المقاعد المتنافس عليها، فنتائجها ستحدد الحزب الذي سيقود مشاورات تشكيل الحكومة في نظام سياسي يتطلب بناء تحالفات قادرة على تأمين أغلبية داخل البرلمان. وعلى خط المنافسة تتصدر المشهد الأحزاب الرئيسية، وفي مقدمتها التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، وهي الأحزاب التي شكلت الائتلاف الحكومي عقب انتخابات 2021 إلى جانب أحزاب المعارضة وبقية القوى المشاركة في السباق. لكن إلى جانب التنافس الحزبي، تبرز المشاركة الانتخابية والعزوف باعتبارهما أحد أهم مؤشرات هذا الاستحقاق. ففي انتخابات عام 2021 بلغت نسبة المشاركة قرابة 50%، ما يعني أن نصف المسجلين تقريبا لم يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع. ومن هنا لا يقتصر التحدي أمام الأحزاب على كسب الأصوات، بل يمتد إلى إقناع الناخبين بأهمية المشاركة وجدوى العملية السياسية. أما بالنسبة للناخب، فالمنافسة الحزبية تتقاطع مع أسئلة واقعية أكثر ارتباطاً بالحياة اليومية، كالعمل والقدرة الشرائية والصحة والتعليم والسكن وتقليص الفوارق الاجتماعية، وهي ملفات تتقدم في أولويات الخطاب الانتخابي في انتظار أن تتحول الوعود إلى مشاريع تنفذ على أرض الواقع. وبين رهان المشاركة وتنافس الأحزاب وثقل ملفات المعيشة وحضور الشباب، لا تتوقف دلالة هذه الانتخابات عند حدود النتائج والمقاعد، فالاختبار الأبرز سيكون في مدى قدرة البرلمان والحكومة المقبلين على ترجمة تطلعات الناخبين إلى سياسات تمس حياتهم اليومية وتعيد ثقة الناخبين المغاربة في الانتخابات كمساحة للمشاركة والتأثير في المستقبل.
0: وللنقاش ينضم إلينا من العاصمة المغربية رباط أستاذ العلوم السياسية الدكتور عصام العروسي. دكتور عصام، أهلا بكم. إذن دكتور، هذه الانتخابات هي 12 منذ الاستقلال، وينتخب فيها جميع أعضاء مجلس النواب، عددهم 395. أول انتخابات تشريعية جرت 1963، ووفقا للدستور يحق للملك تعيين رئيس الحكومة من الحزب المتصدر.

0: نوع من الاحتقان الاجتماعي. كذلك أيضا إذا شئنا أن نقول هناك عزوف للمشاركة أو للمشاركة في الانتخابات، على اعتبار أن الأمور اليومية السياسية والاقتصادية خيمت كثيرا على الأجواء. لا ننسى أن هناك أزمة اقتصادية عالمية، وكذلك أيضا اقتصادات تعاني وأزمات اقتصادية، ارتفاع نسبة البطالة في المغرب. هناك قضايا ومعضلات أساسية لم تتمكن الحكومة السابقة من حلها، وبالتالي خيمت على أجواء هذه الانتخابات وميزتها بشكل كبير، على اعتبار أن هناك نوع حملة انتخابية كانت شبه باردة. طبعا نوايا الناخبين للمشاركة لم تكن يعني بشكل كبير. هناك أيضا متغير أساسي متعلق أيضا بالمتغير الرقمي، وهو حملات يعني تتم أو تراشق ويعني ربما بين الأحزاب السياسية، حتى بين الأغلبية، حتى كدنا لا نعرف من هم في المعارضة أو من هم في الأغلبية. وبالتالي فهذه الأجواء التوتر شابت الحملة الانتخابية، وربما قد تؤثر على نسبة المشاركة، وبالتالي
1: نعم. إذا دكتور يعني قلتم أن هنالك عزوف، عدم مشاركة ومشاركة ضعيفة في هذه الانتخابات، ملفات كثيرة أثرت في هذا الاستحقاق، وذكرت بعضها الملفات الداخلية. هنالك أيضا ملفات أخرى خارجية واستراتيجية تتزامنت معها هذه الانتخابات. نتحدث عن التزامات استراتيجية، منها الدفع نحو الحكم الذاتي في الصحراء، التحضير لتنظيم كأس العالم 2030 مع البرتغال وإسبانيا، وأيضا رفع مستوى التمثيل بعد رفعه مع إسرائيل، التمثيل الدبلوماسي. إلى أي حد تتحكم هذه الملفات الخارجية والاستراتيجية في شكل الحكومة المقبلة دكتور؟
0: بطبيعة الحال، حتى نكون صريحين وحتى نكون واضحين، للإشارة أن المؤسسات الدستورية في المغرب، وتم ترسيخ العمل الدستوري والبرلماني في المغرب على اعتبار أن الدستورانية البرلمانية هي الأساس التي تعتمد عليه المنهج الديمقراطي. فاعتقادي أن التعليمات الملكية كانت واضحة بهذا الخصوص، على اعتبار أن الحكومة المقبلة سوف يجب أن تكون حكومة استحقاقات، يجب أن تكون حكومة جدارة، وحكومة ممكن أن تنجز أو سريعة الإنجاز، إنجاز الأهداف المسطرة. على رأس القضايا هناك طبعا مبادرة الحكم الذاتي التي دخلت مرحلة دقيقة، وبالتالي حتى هناك من يسمي هذه الحكومة المستقبلية باعتبارها حكومة الحكم الذاتي التي سوف تشرف على هذه العملية وإنهاء قضية الصحراء المغربية بشكل نهائي. كذلك أيضا المغرب سوف يحتضن كأس العالم 2030، وبالتالي فمطلوب فقط، ليس فقط الإشراف على البنيات التحتية وإنجاز الملاعب والبنيات المطلوبة، أكثر من هذا يجب تجاوز الخطأ الذي ارتكبته البرازيل في 2014، ومحاولة الاستفادة من يعني تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية. هناك أيضا قضايا ما تتعلق بالتغطية الصحية، ويعني المجال الاجتماعي والتغطية الصحية، وهو ورش ملكي بدأ يعني قبل سنوات، يجب على الحكومة القادمة استكمال كل هذه الحلقات. وهنا أيضا تحديات متعلقة بالبطالة، تحديات متعلقة أيضا بمحاولة مجموعة من الشباب للهروب إلى الأمام وحتى للهجرة خارج أرض الوطن. هناك قضايا معقدة.
1: إذا تحدثنا دكتور بالأرقام بشكل كبير، في هذا الاقتراع بعد 7 ساعات سجلت نسبة مشاركة ب 21%، نسبة المشاركة عام 2021 ككل كانت 50.35%، 2016 كانت 42.29%، قلتم أن ذلك عزوف. وأيضا في نفس الوقت هنالك من دعا إلى مقاطعة هذه الانتخابات، منها جماعة العدل والإحسان، يصف تقرير أيضا لمبادرة الإصلاح العربي غير المصوتين بأنهم باتوا الحزب الأكبر في المملكة. وهنا نسأل عن ذلك العزوف دكتور، هل هو موقف سياسي احتجاجي أم ربما لا مبالاة من جانب من عزف، وما أثر ذلك على شرعية البرلمان المغربي؟
0: في الحقيقة يصعب توصيف ضعف المشاركة السياسية بكونها عزوفا سياسيا قاطعا أو موقفا سياسيا قطعيا، على اعتبار أن ضعف المشاركة السياسية تعرفه كذلك الديمقراطيات الغربية، لا ننسى. فالانتخابات بشكل عام أصبحت يعني ربما هذا الامتحان الكثير.

0: كثير من المواطنين لا يحبون أن يجتازوا، أو هناك عدم اهتمام بشكل كبير. حينما نتحدث عن الفصائل وأثرتي فكرة العدل والإحسان، العدل والإحسان ليس حزبا سياسيا، هو جماعة،
1: جماعة.
0: وليست جماعة الوحيدة المؤثرة ولا تشكل قطب الراحة في السياسة المغربية. أنا أتحدث هنا عن الأحزاب السياسية التي لها الشرعية والتي تشتغل وفق قواعد يعني الدولة المغربية، وفق قواعد الحق والقانون. في اعتقادي أن نسبة المشاركة هي ترجع إلى الملفات الاقتصادية الأساسية، ترجع إلى نوع من، حتى إذا شئنا يعني التصويت أو عدم المشاركة هي عزوف أو بعدم التصويت، أو هناك أيضا تصويت عقابي. ربما نذهب في اتجاه التصويت العقابي لعدم تكرار التصويت لحزب ربما أفلس أو ربما لم ينجح في تحقيق أهدافه. وبالتالي فاعتقادي أن هناك قضايا معقدة وهناك إشكاليات مرتبطة ببعضها البعض تؤدي في نهاية المطاف إلى تراجع يعني المشاركة السياسية، وهو أيضا تراجع الإيديولوجيا بشكل عام أو عدم الاهتمام بالسياسة.
1: التجمع الوطني للأحرار تصدر انتخابات 2021 دكتور ب 102 من المقاعد، تلاه الأصالة والمعاصرة ب 87 مقعدا، ثم الاستقلال ب 81، لكن الأحرار يخوض هذه المرة الاقتراع بقيادة جديدة. انتخب محمد شوقي رئيسا للحزب بعد انسحاب عزيز أخنوش من رئاسته. هل يدخل الأحرار اليوم ربما مثقلا بحصيلة الحكومة أم مستفيدا منها دكتور عصام؟ وهل يمكن أن يتحول حليفاه في الأغلبية إلى منافسين له على رئاسة الحكومة؟
0: صحيح أن حزب التجمع الوطني للأحرار ربما يتحمل كلفة التدبير السياسي للخمس سنوات السابقة. هناك قضايا، هناك أزمات صعبة لم يستطع أن يجد لها حلولا، بل أكثر من هذا، هناك طبعا استقالة عزيز أخنوش وتولي قيادة جديدة. فاعتقادي أن يعني موقع الحزب قد تضرر بشكل أو بآخر من كل هذه القضايا، ومن عدم إسهامه بشكل إيجابي في التدبير الحكومي، أو ربما لا نسمي إفلاسا تاما. هناك بعض المشاريع نجح فيها الحزب، وطبعا نتحدث هنا عن أغلبية. تجمع الوطني الأحرار لا يمكن أن يتحمل مسؤوليته فقط، هناك مسؤولية جماعية للحكومة. لكن في نهاية المطاف أظن أن الحزب الذي سوف يحتل المرتبة الأولى، وفي اعتقادي يعني الأحزاب الثلاثة هي مرشحة، حزب الأصالة والمعاصرة، حزب التجمع الوطني الأحرار الذي طبعا له قاعدة انتخابية كبيرة، على اعتبار أن يعني طبعا رئيس الحكومة السابق أشرف على مشاريع أساسية.
1: شكرا.
0: منها طبعا مشروع المغرب الأخضر الذي استفاد منه العديد من الفلاحين، وبالتالي فهو يستفيد من دعم الفلاحين ومن دعم القطاع القروي. وتظل المفاجآت طبعا واردة يعني مفتوحة على كل الاحتمالات.
1: الدكتور عصام العروسي أستاذ العلوم السياسية كنت معنا من العاصمة المغربية رباط، شكرا جزيلا لكم دكتور.

0: في ملفنا الأخير لهذه الليلة، وفي تطور جديد ينذر بتصعيد الصراع في إثيوبيا، سيطرت قوات جبهة تحرير شعب تيغراي على مطار ميكالي عاصمة الإقليم بالتزامن مع تجدد الاشتباكات مع القوات الحكومية، فيما أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية تعليق رحلاتها إلى عدد من مدن تيغراي.
1: تيغراي مجددا في قلب المواجهة، ومطار عاصمة الإقليم ميكيلي تحت سيطرة قوات جبهة تحرير تيغراي في تطور يعيد إلى الواجهة شبح الحرب في إثيوبيا. مصادر أمنية ومحلية قالت إن قوات جبهة تحرير شعب تيغراي سيطرت على مطار أولولا أبانيغا في مدينة ميكيلي عاصمة الإقليم الواقع شمال البلاد، بينما أكدت الحكومة الإثيوبية ذلك على لسان مستشار رئيس الوزراء الذي أوضح أن الهجوم أدى إلى تعليق الرحلات الجوية من وإلى الإقليم. وبالتزامن مع ذلك أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية تعليق رحلاتها إلى ميكيلي بسبب ما وصفته بالوضع الراهن في منطقة تيغراي من دون تقديم مزيد من التفاصيل. المطار الذي يعد شريانا رئيسيا للمنطقة توقف عن العمل، فيما طلبت إدارة المطار من العاملين فيه العودة إلى منازلهم. وتأتي هذه

0: تطورات وسط تشدد الاشتباكات بين القوات الفيدرالية وقوات تيغراي، لا سيما على الحدود بين إقليمي تيغراي وعفر، في مشهد يعيد المخاوف من عودة التصعيد إلى منطقة لم تكد تتعافى من أثر حرب دامية استمرت بين عامي 2020 و2022. تلك الحرب خلفت بحسب الاتحاد الإفريقي نحو 600 ألف قتيل قبل أن تنتهي باتفاق سلام وقع في نوفمبر 2022. لكن اتفاق السلام لم ينهي كل التوترات، فالأحد الماضي أعلنت شبه تحرير تيغراي انضمامها إلى تحالف جديد يضم جماعات مسلحة من مناطق مختلفة في إثيوبيا، بينها أمهرة وأروميا وعفر ومنطقة الصومال جنوب البلاد. ويقول التحالف إنه يسعى إلى مواجهة حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد، وتتهم حركات مسلحة الحكومة بتركيز السلطة وتهميش الأقاليم، بينما تقول الحكومة إنها أطلقت حواراً وطنياً لمعالجة الانقسامات والصراعات الداخلية. وبينما تتسع خريطة التوتر، تبدو إثيوبيا أمام اختبار جديد، إما أن يصمد اتفاق السلام في تيغراي أو تكون السيطرة على مطار ميكيلي وتجدد الاشتباكات بداية لفصل جديد من الصراع.
1: وينضم إلينا من العاصمة المصرية القاهرة الخبير العسكري والاستراتيجي سيادة اللواء المتقاعد محمد عبد الواحد. سيادة اللواء أهلا بكم. إذن اتفاق بريتوريا أنهى وهو الموقع في جنوب إفريقيا عام 2022 أنهى سيادة اللواء الحرب بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وقوات تيغراي، ولكنه لم يجد حلولا للخلافات بخصوص نزع السلاح، بخصوص الوضع القانوني لجبهة تحرير شعب تيغراي. وفي مايو الماضي كما تعلم انتزعت الجبهة السيطرة على حكومة الإقليم من الإدارة المؤقتة التي نص عليها ذلك الاتفاق. نسألكم سيادة اللواء هنا في البداية، هل انهار اتفاق بريتوريا فعليا اليوم أم أنه ولد ناقصا لأنه لم يجد حلولا للخلافات الجوهرية؟
2: أهلا بك أستاذة أميرة. بالفعل الاتفاق كان شديد الهشاشة، والنتيجة أن معظم المطالب اللي خرجت عن بريتوريا لم تتحقق حتى الآن، سواء الأراضي المتنازع عليها في غرب التيغراي مع الأمهرة، سواء موقف حتى حكومة التيغراي مع الحكومة الفيدرالية، موقفها وعلاقتها بالحكومة الفيدرالية، أمور كثيرة جدا أقلقت التيغراي. والتيغراي كل ما يعني الوقت ليس في صالحه، لأنه كل فترة بيضعف أكثر، وبالتالي حتى عمليات اليوم أنا أرى أنها جزء من عملية استباقية. هي طبعا معروفة أنه كان هيحصل هذا، ولكن جزء من عملية استباقية، لأنه بدأ يشعر بالتهميش. بدأت الحكومة الإثيوبية تستغل عملية الانشقاقات داخل التيغراي نفسها، وتضغط في هذا الاتجاه لإضعاف التيغراي داخل الإقليم نفسه، وبالتالي شعر بوجود محصرة للإقليم من خلال قيام الحكومة الفيدرالية بإرسال قوات إلى المناطق الشمالية، وهذا أقلقه بالفعل، لأنه شعر أنه مهدد وربما يحاصر في ظل وجود أراضي متنازع عليها مع الأمهرة. كل هذه الأمور أربكت التيغراي، وبالتالي بدأ يأخذ مواقف استباقية، وهي العملية. عملية اليوم الحقيقة لها ثلاث محاور، على ثلاث محاور، وده خطورة هذه العملية. طبعا سيطرة على ثلاث مطارات في الإقليم، وده لبعد سياسي، بأنه أن السيطرة أن هذه هي السيطرة المركزية للحكومة الفيدرالية، وبالتالي طرد الحكومة المركزية من الإقليم، لبعد عسكري وهو وقف الدعم اللوجستي وقطع الاتصال ما بين أديس أبابا والتيغراي. ده نقطة مهمة تاني. الجبهة التانية وهي جبهة عفر، وأنا شايف إن أو عفار كما تنطق، ولكن أنا شايف إن الجبهة دي ربما تكون هي الجبهة الأخطر على الإطلاق خلال الفترة القادمة، لأن بها خط السكة الحديد والطريق البري من جيبوتي إلى أديس أبابا، وهي بتعتمد عليه إثيوبيا بنسبة أكتر من 90% على وارداتها وصادراتها واحتياجاتها بما أنها دولة حبيسة
1: والجبهة
2: الثالثة هي جبهة أمهرة.
1: طبعا بعد أن سيطرت قوات تيغراي على مطار ميكيلي اشتبكت مع القوات الفيدرالية في موقعين في إقليم عفر المجاور، علقت الخطوط الإثيوبية رحلاتها إلى مطارات ميكيلي أكسوم وشاير. اللافت هنا سيادة اللواء أن المطار كان يحرسه عدد قليل من

0: الشرطة الفيدرالية، وكان من المظاهر القليلة الباقية لسلطة المركز في الإقليم. من منظور عسكري نسأل عن أهمية السيطرة على هذا المطار، الحديث عن عفر فتح جبهة فيها، وأيضا هل نحن أمام محاولة لقطع طرق الإمداد نحو جيبوتي؟
1: ليس الآن، ولكن ليس المعارك في بداية رسم خطوط. نحن نراها أنها بتوضح خطوط، لسه خطوط بدائية لم نستطيع أن نحكم عليها، ولكن احنا بنضع السيناريوهات. فيما يتعلق بالسيطرة على المطار، هو صراع على السيادة، من يسيطر على الإقليم نفسه، إقليم التجراي، والصراع هنا ما بين جبهة تحرير شعب التجراي وما بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية. النهاردة جبهة تحرير شعب التجراي سيطرت على 3 مطارات، وبالتالي بتقول أن السيادة هنا سيادة من الجبهة نفسها على الإقليم، وبالتالي أي محاولة لاستعادة المطار، خاصة مطار ميكيالي، هذه يجب أن تكون بالطرق العسكرية وليست بالطرق السياسية، مما يجعل الكلفة العسكرية على حكومة أديس أبابا مرتفعة للغاية. ده جزء مهم جدا، لكن الخطورة هو توزيع الجبهات، لأن هناك تحالف ده ولأول مرة يحدث خلال الفترة الحديثة، تحالف بيضم جبهات متعددة كلها مناوئة لحكومة أديس أبابا، بيشمل الأمهرة، وهو فانو، حركة فانو، هذه الحركة لها تاريخ قديم مع التجراي، انها كانت ضد التجراي في حرب 2022، لكن الان في تحالف استراتيجي كمان مع العفر او اقليم عفار وحركات مسلحه، وده زي ما قلت بيشكل اكبر خطوره على اديس ابابا، يستطيع ان يخنق العاصمه اديس ابابا اذا تم قطع الطرق الامداد التي تصل من جيبوتي الى أديس أبابا. كمان هناك تحركات من بعض المسلحين في أقاليم مختلفة زي إقليم الأوجادين أو إقليم بني شنغول، وبالتالي هذا التحالف هو يشكل خطورة كبيرة جدا على حكومة أديس أبابا، لأنه زي ما عارفين أن إثيوبيا عبارة عن 83 قومية، العشرات من العرقيات المختلفة، وبالتالي التركيبة
0: ولعل
1: شديدة
0: ما سبق
1: الهشاشة
0: هذا التطور الأخير أشهر من التصعيد، اتهم سلطات تيغراي الحكومة بشندرة بادامية بالمسيرات في جنوبي الإقليم، اتهمت منظمات حقوقية الجبهة بتنفيذ حملة تجنيد قسري هذا العام استعدادا لصراع جديد. كيف تقرؤون موازين القوى هنا سيادة اللواء مقارنة بحرب 2020؟ ثم هل يمنح تفوق الحكومة الجوي بالمسيرات ربما أفضل، أم أن القرار والحسم سيكون في الميدان؟
1: لدينا نقاط القوة والضعف لكل فريق. الفريق الأول وهو التجراي والتحالف الذي معه، طبعا هذا التحالف هو ما يشكل خطورة، ولكن نقاط الضعف الرئيسية أن التجراي ليست لديها القدرة على حروب طويلة الأجل، لأنها انهكت بالفعل من حرب 2022 وفقدت الكثير من شبابها، كان أعداد القتلى كان كبير للغاية، كمان فقدت قدرتها الاقتصادية والمالية، وبالتالي هي غير قادرة على أنها تخوض حرب طويلة الأجل. هذا نمرة واحد. نمرة اتنين، ان التحالف اللي موجود على الرغم من قوته وقدرته على التأثير، لكنه في النهاية تحالف وليس قيادة عسكرية، بمعنى ان كل طرف فيه له اهدافه، له دوافعه، له اولوياته في الدفاع عن الجغرافيا، وبالتالي دي نقطة مهمة للغاية، وليس تحت مظلة قيادة واحدة. لا توجد قيادة واحدة، لا توجد غرفة عمليات واحدة تنسق بين العمليات العسكرية، مفيش غرفة عمليات مشتركة، مفيش اتصالات واحدة حتى الآن، وبالتالي دي تعتبر نقطة ضعف أساسية في أي تحالف. فيما يتعلق بالطرف الآخر وهو أديس أبابا، الحكومة الفيدرالية طبعا هي الأقوى، لأنها لديها كل سلطات الدولة، سلطات الدولة من الإعلام ومن الاستخبارات، ودايما في الحروب اللي من هذا النوع سلطة الدولة أنا أرى أنها بتكمن في أجهزة مراقبة الموبايلات والتليفونات اللي بتبقى عند أجهزة الاستخبارات، في أجهزة استخبارات قوية، وبالتالي بتتمسك فيها، تستطيع أنها تلتقط اتصالات وتلتقط الاتصالات اللاسلكية والسلكية والموبايلات، ودي نقطة مخ

كيف سيطرته على الإعلام وقدرته على الحشد، كمان بيمتلك سلاح جو بيخلق فيه سيطرة جوية بالكامل، كمان بقى لديه خبرة في استخدام المسيرات، وده ظهر في حرب 2022، وبالتالي لديه خبرات عالية في استخدام المسيرات. نقطة الضعف هي انتشار التحالف أو علاقة

0: تشكل تحالف غير رسمي بين مصر والصومال وأريتريا لمواجهة ما يرونه طموحات إثيوبية مزعزعة للاستقرار وتربط الموقف المصري بالخلاف حول سد النهضة. تميل أيضا القاهرة وأمهر إلى الجيش السوداني، في حين يتهم الجيش السوداني إثيوبيا بمساعدة قوات الدعم السريع. برأيك هنا سيادة اللواء، كيف ستتعامل القاهرة مع هذا التطور؟ هل ترى ربما في إضعاف أديس أبابا فرصة فيما يتعلق بسد النهضة، أم أن انهيار الدولة الإثيوبية قد يهدد ربما الأمن القومي المصري؟
1: الحقيقة أنا هقول لحضرتك على تصريح غريب. أولا مصر تهتم جدا بالأمن داخل إثيوبيا، وأن من مصالح مصر هو فرض نوع من الاستقرار، لأن حالة عدم الاستقرار في إثيوبيا تحديدا ده يؤدي إلى حالة فوضى في الإقليم، وبالتالي حالة فوضى في الإقليم ده يؤثر على الأمن القومي المصري، سواء انفصال أو حرب أهلية أو نزوح للاجئين كما حدث في الحرب السودانية، أو تأثيره على البحر الأحمر، أو انتقال جماعات إرهابية من الصومال إلى الداخل لملء الفراغ في أديس أبابا. كل هذه الأمور، انتشار الجريمة المنظمة، وبالتالي استقرار إثيوبيا مهم جدا للأمن القومي المصري. لكن الحقيقة أن مصر خلال الفترة السابقة بسبب سلوك إثيوبيا في المنطقة استطاعت أنها تشكل نوع من التحالفات أو الصداقات المشتركة، سواء مع إريتريا أو مع الصومال أو مع الحكومة السودانية، ليس بغرض تطويق إثيوبيا أو شيء، ولكن بغرض التواجد والحفاظ على الأمن القومي، سواء الأمن المائي في أديس أبابا أو سواء الأمن في البحر الأحمر، ليسيما وأن هناك رغبة إثيوبية ملحة أنها تريد أن يكون لها منفذ على البحر الأحمر، منفذ على البحر الأحمر بطرق غير شرعية، سواء بحروب عسكرية ضد إريتريا وفرض أمر واقع في ميناء عصب، أو إنها تعترف بإقليم في إقليم شمال الصومال وتشجعه على الانفصال عن مقديشو، وهذه خطورة. كمان في نقطة في غاية في الأهمية، السلوك الإثيوبي مش فقط هكذا، لديه طموح أعلى. أولا لديه خلافات مع كل دول الجوار، لديه خلافات مع السودان على الفشقة، لديه خلافات مع إريتريا على منطقة بادمي، لديه خلافات مع الصومال على الأوجادين، خلافات مع كينيا على الحدود المشتركة ما بين الأماكن الرعوية والزراعية، فلديه مشاكل مع كل دول الجوار. نمرة اتنين، وظف المية، لاسيما وأن إثيوبيا بتسمى بأبراج المياه في أفريقيا، وظف مشكلة المية في بناء سدود على كل الدول اللي أنا بقولها لحضرتي، كل دول الجوار الإثيوبي، سواء مصر أو السودان أو الصومال أو جيبوتي أو حتى كينيا اللي عمل ثلاث سدود لقطع المياه عن بحيرة تركانو في كينيا، وبالتالي أصبحت دولة مشاكسة في الإقليم تهدد الإقليم بالكامل. ولا تراعي أن إقليم القرن الأفريقي هو من أضعف الأقاليم اللي موجودة تقريبا في العالم، يعني خلال العقود السابقة شهدنا تغيرات شديدة القسوة في هذه المنطقة، منها انفصال جنوب السودان عن السودان، منها انفصال إريتريا عن إثيوبيا، منها نزاعات انفصالية موجودة في الإقليم وبشدة تهدد المنطقة، نزاعات انفصالية في شمال الصومال وفي بونتلاند وجوبالاند وفي السودان وحتى في إثيوبيا نفسها، تنافس دولي وإقليمي على الإقليم بالكامل. هناك خمس قواعد عسكرية موجودة في جيبوتي، قاعدة أمريكية وفرنسية ويابانية وصينية وإيطالية، تزاحم عسكري في منطقة، صراع في الجهة المقابلة أو الوجهة المقابلة وهي اليمن ما بين الحوثيين، كل هذا يؤدي إلى انفجار في القرن الأخير.
0: نعم، من القاهرة الخبير العسكري والاستراتيجي سيادة اللواء محمد عبد الواحد، شكرا جزيلا لكم. بهذا وصلنا إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، دمتم في أمان الله.

0: مصعد عند المدخل وسقف في الداخل، لكن التغيير الأهم ليس ما نراه، بل من يملك قرار التغيير.
1: يا سيدي إبراهيم يا
0: في قلب البلدة القديمة من الخليل، لم تعد التغييرات التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي في الحرم الإبراهيمي تقتصر على الوصول إليه. خلال السنوات الأخيرة امتدت إلى معالم المكان وإدارته والصلاحيات المتعلقة بالتخطيط والبناء فيه وفي محيطه.
2: الاحتلال يمنع رفع الأذان من الحرم الإبراهيمي الشريف. واقع الحرم يعني بما يتعلق بالأذان، هناك غرفة للأذان تقع في القسم المغتصب، يدخل المؤذن ويؤذن ويرفع الأذان من هذه الغرفة. اليوم الاحتلال يحاول أن يوجد بديل طبعا بتمديد كوابل للميكروفونات بمنطقة الإسحاقية.
0: عام 2020 سحب الاحتلال صلاحيات تخطيطية من بلدية الخليل لتنفيذ مشروع المصعد والجسر، وصدرت مساحة إضافية من الحرم بادعاء تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة. ثم وصل التغيير إلى صحن الحرم وتسقيفه، كما تظهر هذه الصور التي توفرت قبل الانتهاء منه.
2: من أبرز هذه التغييرات طبعا تغيير المعالم الخارجية للحرم الإبراهيمي الشريف بوضع سقف صحن الحرم الإبراهيمي. طبعا هذا طبعا لم يتم بالتنسيق مع الأوقاف وإدارة الأوقاف وأيضا المؤسسات الرسمية في محافظة الخليل، وإنما قام الاحتلال طبعا بوضعه بالقوة وقام بسقف صحن الحرم الإبراهيمي. هناك تحكم كبير بشبكة الكهرباء ومحاولة فصل كهرباء الخليل عن الحرم الإبراهيمي الشريف، وأيضا طبعا تحويل الكهرباء إلى مستوطنة قريات 4. هناك أيضا اعتداء على شبكة المياه في الحرم الإبراهيمي الشريف وأيضا قطعها من جهة بلدية الخليل المزودة طبعا والتي لها الصلاحيات على الحرم الإبراهيمي الشريف بكافة الخدمات.
0: مدير الحرم أبعده الاحتلال 6 مرات خلال نحو 2 عامين، وما زال ممنوعا من الوصول إلى مكان عمله. ومنذ 21 من يونيو من هذا العام 2026 منع الاحتلال الأذان لأكثر من 70 يوما متواصلة بحسب الأوقاف الفلسطينية، فيما بقي للحرم مدخل وحيد يمر فيه الفلسطينيون بمرحلتي تفتيش.
2: إغلاق الكثير من طبعا الأماكن في الحرم الإبراهيمي الشريف ورفض فتحها بشكل نهائي، منها الباب الشرقي الذي هو مغلق منذ عام 25. اليوم في محاولة للدخول لمصليات جديدة في الحرم الإبراهيمي الشريف، منها مصلى الجولية، مطالبة برفع السجاد من هذا المصلى وخلع السجاد الطاهر الذي طبعا يدنسه الاحتلال في الأعياد اليهودية.
0: بعد مجزرة الحرم عام 1994 والتي ارتكبها المستوطن باروخ جولدشتاين بحق المصلين، فرضت إسرائيل تقسيمات جديدة للمكان. وبعد 3 أعوام جاء بروتوكول الخليل لينظم الصلاحيات في المنطقة، مبقيا التخطيط والبناء ضمن المسؤوليات الفلسطينية رغم بقاء المنطقة تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية.

0: ما سحب عام 2020 لتنفيذ مشروع محدد اتسع في يونيو عام 2026 إلى نقل صلاحيات أوسع في التخطيط والبناء من بلدية الخليل إلى جهات إسرائيلية. وفي اليوم التالي ظهر أثر عملي للقرار مع الموافقة على مشروع بناء قرب مستوطنة بيت رومانو من دون حاجة إلى موافقة البلدية.
1: وهو يعرف أنه إذا تقدم بطلبات إلى بلدية الخليل لا يمكن استقبال مثل هيك طلبات ولا يمكن التعامل مع هذا المتطرف، فبالتالي هو سحب صلاحيات بلدية الخليل وأعطى هذه الصلاحيات للإدارة المدنية حتى تستطيع إصدار التراخيص للبؤر الاستيطانية. وخطط الإسرائيلي واضح، هو ربط البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي في مستوطنة قريات أربعة، فبالتالي كل المسافة اللي يمكن تصل إلى 3 كيلومتر بحاول إيجاد بؤر استيطانية جديدة. الإسرائيلي هو بيقول لك تعال اعمل إشي عشان أنت ترفض، عشان هو ينزل بلدية قريات أربعة تقوم بالتعبيد أو بجمع النفايات أو بضخ المية أو ضخ الكهرباء، فبالتالي أبلغنا الجميع بلدية الخليل عندها القدرة قادرين.
0: البلدية لجأت إلى المحاكم الإسرائيلية لكن اعتراضاتها رفضت.
1: حسب الاتفاق الذي وقع في 1997 وبرعاية أمريكية وسمي بروتوكول الخليل، ومن وقع هذا الاتفاق هو نفسه نتنياهو، أعطى الصلاحيات كاملة لكل الصلاحات في كل أنحاء المدينة في بما فيها H1 و H2 التي تتضمن البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي الشريف والمناطق المحيطة فيها.
0: منذ عام 1998 تتولى لجنة إعمار الخليل مسؤوليات مرتبطة بترميم الحرم والحفاظ على مكوناته التراثية، لكن خلال السنوات الستة الأخيرة تقول اللجنة إن أعمالاً كانت تنفذها مباشرة أصبحت تمنع أو تربط بموافقات إسرائيلية وحجج أمنية.
2: هم طوقوا خلال الست سنوات كل أعمال لجنة الإعمار الخليل وفرضوا علينا قوة إنه ما نقدرش إحنا نستمر في عملنا، وهذا كان خطير جدا. كمان إذا بدنا نعمل أي صيانة بدك تستشير، بدك تأخذ إذن من الجانب الإسرائيلي، ولما يجي بيوافق لك يعني حتى بدك تعلق ضوء بدك 5-6 أشهر ضوء.
0: ووفق تقديرات لجنة الإعمار انحسرت المساحة المتاحة للمسلمين في الحرم الإبراهيمي إلى ما دون 20% مع استهداف متواصل للسيطرة على مصلى الجاولية المخصص للنساء. وفي عام 2017 أدرجت اليونسكو البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي على قائمة التراث العالمي، لكن بعد 9 سنوات لم توقف هذه المكانة الدولية استمرار التغييرات على الأرض.
2: احنا نعتمد على القانون الدولي، هم شو بيعتمدوا؟ هم بيعتمدوا على البند اللي بيفيدهم في هاي الاتفاقيات، فهم بيستندوش ولا على اي شيء اساسي، بس على الأوامر العسكرية. هم بين أوسلو واتفاق الخليل ولجنة الشمقار، وهم بيستخدموا كل هاي المرجعيات على أساس يحققوا أهدافهم. وإحنا توخينا أنه ما نحط الحرم الإبراهيمي بين أنياب القضاء الإسرائيلي، ولكن في أمور لا يمكن أنت إيش تقدر إيش تتلاشاها.
0: أما خارج الحرم، الحواجز الإسرائيلية المحيطة بالحرم كانت موجودة قبل 7 أكتوبر، لكن ما تغير بعدها هو نظام الحركة عبرها. بدر الداعور يعرف هذه المنطقة منذ 35 عاما، لكن المشهد الذي عاشه طوال هذه السنوات تغير أمام مكان عمله نفسه.
3: من ممكن نجح الاحتلال انه يوجد بيئه طارده للسكان للاهالي المره، قدر يوجد يعني اكنه مدينه اشباح، عمل بيشتغل بموضوع تهويد البلده القديمه، لكن هو نسي شغله يعني انه هذه تواجدنا في البلده القديمه جزء من عقيدتنا، تواجدنا في الحرم الرومي هو رساله، هو عقيده، هو صمود، هو حضور.
0: فوق المكان الذي يعمل فيه جرى مؤخرا استيلاء استيطاني على عقار أقيم فيه كنيس وفي الشوارع المحيطة اتسعت حركة المستوطنين وجولاتهم.
3: بالثلاث اقتحامات الأخيرة هم كانوا بالقوة، قوة السلاح والدفع والمدافشة يطلعون من المحلات بعيد تقريبا لا يقل عن نص كيلو، ينترك المحل بشكل كامل للمستوطنين للجنود للعبث.
0: وهنا تتجمع خيوط الصورة في محيط الحرم. يتحول تغيير صلاحيات التخطيط إلى أداة يمكن أن تعيد رسم البلدة القديمة نفسها مع توسع الاستيلاء والبناء الاستيطاني. مسار يتجاوز فيه الاحتلال الإسرائيلي على الأرض ما وقع عليه في الاتفاقات، فالمصعد وتسقيف الصحن لا يظهران هنا مشروعين منفصلين، بل جزءا من سلسلة بدأت بتغيير معالم محددة ثم امتدت إلى الإدارة والبنية التحتية والصلاحيات. والنتيجة إعادة صياغة المكان ومن يملك القرار فيه، بما يطرح سؤالا أساسيا في المشهد الأكبر عن نيات إسرائيل المعلنة بفرض السيادة والضم التدريجي للضفة الغربية. الاتفاق لم يلغى رسميا، لكن على الأرض أمر آخر نقيض له وصلاحيات سحبت من أصحابها. فهل أنهت الحكومة الإسرائيلية اتفاق الخليلي بسياساتها وبقوة الاحتلال وجيشها والأمر الواقع فلم يبقى منه سوى اسمه؟
4: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساءً بتوقيت إسطنبول. في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات دفنت أحلام وتبخرت ذكريات، سلام غائب، أمان مفقود.

لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان أينما كان.

طهران تؤكد أنها تدرس الرد الأمريكي على مقترحها لإنهاء الأعمال العدائية ورفع الحصار وفتح مضيق هرمز، وأوروبيو يقول إن الاتفاق مع إيران يتطلب جهودا شاقة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد، وتتابعون في هذه النشرة. حزب الأصالة والمعاصرة يتصدر النتائج الأولية للانتخابات التشريعية المغربية ب 97 مقعدا. جبهة تحرير تيغراي تقول إنها تخوض حربا شاملة مع الحكومة الفيدرالية الإثيوبية، وتؤكد استمرار القتال في إقليمي عفار وأمهر المجاورين. قتلى وجرح بغارات روسية على كييف وزاباروجيا، وزيلينسكي يعلن استعداده للمشاركة في قمة ثلاثية بتركيا لإنهاء الحرب.

0: قال مسؤول إيراني لوكالة رويترز إن طهران تدرس الرد الأمريكي على مقترحها لإنهاء الأعمال العدائية. وأوضح المسؤول أن محادثات غير مباشرة مع واشنطن جرت في نيويورك وتناولت إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي، مضيفا أن خلافات كثيرة لا تزال قائمة بين البلدين لكن المسار الدبلوماسي مستمر. كما أكد أن الإنهاء الدائم للأعمال العدائية ورفع الحصار من أبرز أولويات إيران. اتهم الرئيس الإيراني مسعود بشكيان الولايات المتحدة وإسرائيل باستهداف مدنيين إيرانيين ردا على وصف ترامب إيران بأنها راعية للإرهاب. وقال بشكيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن بلاده لن تطلب إذنا من أحد للدفاع عن نفسها، كما وصف إسرائيل بأنها الإرهابي الحقيقي.
1: قال ترامب إننا إرهابيون بينما قتلوا قائدنا وطلاب مدرسة ميناب واستهدفوا الصالة الرياضية في لامارد بقنبلة عنقودية. الإرهابيون ومن يدربون الإرهابيين يقولون لنا إننا إرهابيون. هاجمتنا الولايات المتحدة وإسرائيل لكن شعبنا صمد بقوة. نحن لا نطلب الإذن من أحد للدفاع عن أنفسنا. الإرهابي الحقيقي هو إسرائيل. انظروا إلى غزة وما حل بهذه المنطقة، فقد قتل أكثر من 70,000 شخص على يد الإرهابيين الحقيقيين.
0: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الرئيس دونالد ترامب منفتح على لقاء الجميع بمن فيهم الرئيس الإيراني رغم عدم وجود اجتماع مقرر بينهما. وأضاف روبيو في مقابلة مع قناة أمريكية أن محادثات الثلاثاء بشأن إيران كانت تبادلا للأفكار والرسائل إلى حد كبير، وأكد أن الاتفاق مع إيران سيستدعي جهدا شاقا وفق تعبيره. أعلنت سلطنة عمان مقتل أحد أفراد طاقم سفينة تجارية وإجلاء 27 آخرين إثر استهدافها على بعد 2.5 ميل البحري من محافظة مسندم المطلة على الضفة الجنوبية لمضيق هرمز. وقال مركز الأمن البحري العماني في تدوينة على منصة إكس إن إحدى سفن البحرية العمانية نفذت وبالتعاون مع الجهات المختصة عملية إجلاء لطاقم السفينة التجارية كيبداو والتي ترفع علم انتيغوا وبربودا. وأضاف أن الاستهداف أسفر عن اندلاع حريق في غرفة المحركات وعن وفاة أحد أفراد الطاقم. أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الجولان سيبقى أرضا سورية وأن محاولات فرض الأمر الواقع لن تمس سيادة سوريا، مشيرا إلى أن الإجراءات الإسرائيلية لضم الجولان باطلة وذلك بموجب قرار مجلس الأمن رقم 497.
2: الجولان سيبقى أرضا سورية وجميع إجراءات الضم باطلة وملغية بقوة قرار مجلس الأمن 497. وقد قالت هذه الجمعية ب123 صوتا في كانون الأول الماضي، فشكرا لمن حاز إلى القانون، وأدعو من امتنع أن يعيد قراءة القرار 497، فهو أقصر من كلمتي هذه وأوضح، وما نطلبه من شركائنا بسيط، قولوا ما يقول القانون الدولي. وأمام سعادة العالم بالعودة الحميدة والتعافي السريع تظهر لنا إسرائيل بشذوذها لتتعدى على سوريا بما يقارب 500 غارة جوية ومدفعية وأكثر من 1200 توغل وما يقارب 300 اعتقال واحتجاز للسوريين مما يهدد استقرار سوريا ويخالف توجه العالم بأسره.
0: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن المنطقة ستشهد إعادة إعمار للطرق والموانئ ولمحطات الطاقة والمساكن والمصانع، وأكد أن قطاع المقاولات التركي هو الأكثر استعدادا لهذه العملية. وفي كلمة خلال لقائه لرجال أعمال في نيويورك أوضح أن تركيا تطبق سياسات موجهة وانتقائية لزيادة القيمة المضافة في القطاع الصناعي ولتسرع الاستثمارات في البنية التحتية لتعزيز قدراتها في مجال الذكاء الصناعي. كما أعرب أردوغان عن اعتقاده بوجود حاجة إلى نموذج تعاون اقتصادي استراتيجي مع تركيا في مرحلة تعاد فيها صياغة النظام الاقتصادي العالمي. وفي شأن آخر أكد أردوغان أن كل مقترح لا يراعي الحقائق المجتمعية والاقتصادية عند وضع الأهداف المناخية محكوم عليه بالفشل. وقال في كلمة خلال فعالية المناخ التي أقيمت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك إن ربط الأهداف المناخية بالتنمية والازدهار من شأنه أن يجعل الانتقال العادل مستدما، وأوضح أن من غير الواقعي توقع إحراز جميع الدول تقدما بالوتيرة نفسها في ظل استمرار التفاوت في فرص الحصول على التمويل والتكنولوجيا. قتل شخصان وأصيب آخرون بقصف، قالت القوات الحكومية اليمنية إن الحوثيين نفذوه على مدرسة تؤوي نازحين في الحج. وقالت القوات الحكومية اليمنية إنها تخوض مواجهات في عدة جبهات بتعز بمساندة من الطائرات الحربية. كما أعلنت القوات استهداف تحصينات للحوثيين شرق مدينة الحزم، فيما استهدفت غارة تجمعا لقادة حوثيين في الوازعية غرب تعز.
3: على أشدها تتواصل المعارك في اليمن بين القوات الحكومية والحوثيين على جبهات ممتدة من مأرب والجوف شمالا إلى تعز ولحج جنوبا، فيما تتركز المعارك على الساحل الغربي اليمني، حيث سباق السيطرة على المرتفعات الاستراتيجية المطلة على مضيق باب المندب تزامنا مع ضربات مكثفة من طيران التحالف استهدفت مواقع الحوثيين وتحديدا في صعدة معقل الجماعة. في مرتفعات كهبوب لم تفلح محاولات الحوثيين في إحداث اختراق عسكري أو تغيير خطوط السيطرة في المنطقة رغم الهجمات المتكررة. القوات الحكومية اليمنية أعلنت إحباط هجمات الحوثيين واستهداف آلياتهم وتجمعاتهم في كهبوب، كما صدت 3 محاولات تسلل الحوثية في جبهات أم ريش وهيلان وروان بمحافظة مأرب، على وقع قصف جوي مدفعي مكثف على معسكر أم ريش الاستراتيجي. وضمن مساعيها لاستعادة زمام المبادرة، أعلنت القوات الحكومية اليمنية إحكام سيطرتها على جبل قرفان الاستراتيجي في منطقة جرداد جنوب محافظة تعز. ونشرت القوات الحكومية اليمنية مشاهد قالت إنها لاستهداف عناصر وعتاد الحوثيين في البيضاء والمخا غرب اليمن بهدف وضع الحوثيين تحت ضغط عسكري متزايد. 10 القتلى سقطوا جراء معارك بين الطرفين خلال 2 يوم، خصوصا في جبهات جنوب غرب اليمن، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر عسكرية من الحكومة والحوثيين، في ظل تفاقم متسارع لأزمة النازحين داخل اليمن، حيث تجاوز عددهم قرابة 150,000 شخص فروا من منازلهم جراء التصعيد منذ بداية سبتمبر، وسط توقعات أممية بنزوح 100,000 آخرين الشهر المقبل حال استمرار الصراع.
0: استشهد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في منطقة الزهراء وسط قطاع غزة، وأصيب آخرون في النصيرات والبريج. وتواصل إطلاق النار والقصف المدفعي واستهداف المناطق الحدودية بالتزامن مع نسف مبانٍ ومنشآت في مناطق عدة، كما أطلقت الآليات النار بكثافة جنوب مدينة خان يونس، وتعرض شمال غرب رفح لإطلاق نار في محيط منطقة الشاكوش، فيما شهد شمال شرق البريج إطلاق نار مكثفا من الدبابات الإسرائيلية. حذر المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة من تدهور أوضاع مئات الآلاف من النازحين في القطاع مع اقتراب فصل الشتاء، وذلك في ظل تهالك أكثر من 60% من الخيام وبعد حاجتها إلى الاستبدال الفوري. وقال ثوابت في بيان إن الطواقم الحكومية المختصة أجرت حصرا ميدانيا شاملا لواقع مخيمات النزوح، وأظهر أن 162,000 خيمة أصبحت مهترئة تماما وخرجت من الخدمة من أصل 270,000 خيمة تؤوي العائلات النازحة. وفي ذات السياق عقد أعيان ومختارون ووجهاء في حي الزيتون بمدينة غزة بمشاركة ممثلين عن الدفاع المدني وبلدية غزة وقفة للتحذير من تفاقم الأوضاع الإنسانية في الحي مع اقتراب فصل الشتاء.
4: نوجه نداء إلى العالم قبل دخول فصل الشتاء، حيث شهدت هذه المنطقة حالات وفاة في فترة الشتاء الماضي والذي قبل الماضي، وحالات غرق لخيام ومراكز الإيواء بشكل كبير جدا. ولذلك نقول للعالم: ماذا تنتظر؟ هل ننتظر أن يدخل فصل الشتاء وأن تبقى هذه الوقائع وهذه المشاهد حاضرة؟ هل ننتظر أن يموت المزيد من الأطفال؟ هل ننتظر أن يعني يحدث معاناة وكارثة للمواطنين؟ ونحن الآن على

0: قرابة 3 أعوام لوقف إطلاق النار في غزة، ولا يوجد أي تحرك على الأرض، تحرك جاد لإنهاء معاناة الناس. الكارثة هي المعاناة موجودة، الحصار مفروض، الإعمار لم يدخل الغزة، المعدات الثقيلة، البروتوكول الإنساني لم ينفذ، وبالتالي كل هذه المشاهد الآن حاضرة وبقوة في غزة، وحالة تراجع واضحة للحياة اليومية في غزة وللسكان، وحالة تردي واضحة، وخصوصا أننا الآن مقبلين على فصل شتاء بشكل مؤكد. إذا لم يتم دعم المواطن والوقوف بجانب المواطن بشكل مؤكد، سيكون هناك كوارث وستكون هناك معاناة سيشهدها المواطن داخل قطاع غزة.
1: أصيب فلسطينيان أحدهما طفلا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن جيش الاحتلال أطلق قنابل الغاز بكثافة صوب المركبات الفلسطينية عند المدخل الشرقي للمدينة، وذلك بالتزامن مع الاقتحام. كما فرض طوقا عسكريا في محيط المنطقة ومنع حركة المركبات والمواطنين. وأضافت أن القوات الإسرائيلية دهمت أيضا محلا تجاريا وأرضا زراعية، واحتجزت عدة شبان وحققت معهم ميدانيا. فجر الجيش الإسرائيلي منزل الأسير دواس حسون في بلدة بيت إمرين شمال غربي نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت البلدة وحاصرت منزل حسون قبل تفجيره، ما أدى إلى أضرار مادية في المبنى. وأضافت المصادر أن الجيش الإسرائيلي فجر الطابق الثاني من عمارة سكنية مكونة من 3 طوابق في بلدة بيت إمرين. أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمرا عسكريا جديدا يقضي بإزالة النباتات البرية وباقتلاع أشجار الزيتون من نحو 99 دنما و 790 مترا مربعا من أراضي قرية دير نظام شمال غربي رام الله في الضفة الغربية المحتلة. وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأن الأمر يمنح أصحاب الأراضي مهلة 12 ساعة من إجراء الجولة لتنفيذ أعمال الإزالة. ويأتي ذلك فيما تواصل جرافات الاحتلال لليوم الثالث على التوالي تجريف مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين واقتلاع عشرات أشجار الزيتون في القرية. قررت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية استبعاد القائمتين العربيتين المشتركة والموحدة من خوض انتخابات الكنيست 26، كما قررت إزالة رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة وعضو الكنيست عن الجبهة للسلام والمساواة عوفر كسيف.
2: 31 بعد 4 نجد بعد بخيوط المركزية.
3: قبل أن تفتح صناديق الاقتراع تفتح هنا معركة أسبق، معركة على حق الوصول إليها أصلا. لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية تنظر في طلبات لشطب القائمتين العربيتين المشتركة والموحدة، وشخصيات أبرزها رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة، ومن بين مقدمي الطلبات حزب إيتمار بن غفير الذي سبق أن أدين بدعم منظمة إرهابية والتحريض على العنصرية. فيما يستند طلب شطب أبو شحادة من بين مواده إلى مقال نشره غداة 7 أكتوبر، طلبات تعيد جدلا قديما حول إقصاء قوائم ومرشحين عن ورقة الاقتراع.
4: عندما يقوم شخص مدان بالإرهاب إيتمار بن غفير وعثمان يهوديت ومدان بثمن قضايا عنف وبأكثر من 50 تهمة مختلفة، بالملاحقة السياسية ضد إنسان يعمل بشكل ديمقراطي على مدار أكثر من 30 عام، هذا هو مسرح العبث الحقيقي.
5: إسرائيل ما بعد 7 أكتوبر ذهبت يمينا، وفي هذه القاعة تجلت العنصرية الإسرائيلية والفوقية اليهودية. أنا لا يمكن أن أقبل أي فوقية، وخاصة لهذه الأشكال اللي جزء منها يفاخروا بأنهم عنصريين.
3: ليست المرة الأولى التي تجد فيها قوائم عربية نفسها أمام مقصلة الشطب. في جولات سابقة قررت لجنة الانتخابات إبعاد قوائم ومرشحين قبل أن تعيدهم المحكمة العليا إلى السباق، واليوم يعود المشهد بأسماء جديدة وجدل قديم.
6: سياسيا نحن بجو عنصري في دولة إسرائيل جدا جدا، اللي عمليا يرفض
4: انه حتى العرب

0: يناقش في مسألة 7 أكتوبر. المقال بالنسبة إلنا ما في هناك أي تأييد لأي عمل ضد المواطنين، المقال هو مقال تحليلي، وبنهاية المطاف بالمقال بنهايته يعني يدعي إلى حل سياسي.
1: قانونيا يستند طالبو الشطب إلى المادة 7 ألف من قانون أساس الكنيست التي تجيز شطب قائمة أو مرشح بسبب نفي طابع إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، أو التحريض على العنصرية، أو دعم الكفاح المسلح ضدها. لكن المحكمة العليا أرست عتبة إثبات مرتفعة، مقدمو الطلبات يقولون إنهم تجاوزوها، فيما تقول القوائم العربية إن الأدلة لا تقترب منها.
2: قرار يصدر من هنا لكنه قد لا ينهي المعركة، فالطريق من لجنة الانتخابات الإسرائيلية إلى المحكمة العليا سلكته القوائم العربية مرارا، إلا أنه هذه الجولة يأتي وسط خطاب سياسي أكثر حدة، تقول الأحزاب العربية إنه يرفع منسوب التحريض ضدها ويضيق مساحة مشاركتها السياسية، مساع تعيد حدود المشاركة السياسية ومعنى التنافس الديمقراطي إلى دائرة التشكيك والجدل. فمشتاوة رتي عربي، القدس الغربية.
3: بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مع نظيره الروسي سيرجي لافروف العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وجاء اللقاء على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وذلك ضمن سلسلة لقاءات أجراها الشيباني مع وزراء ومسؤولين تناولت العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في سوريا والمنطقة، إضافة إلى قضايا إقليمية ودولية، وفق بيانات منفصلة لوزارة الخارجية السورية. هز تفجير ضخم بلدة الخيام ومحيط البلدة في جنوب لبنان بحسب ما أعلنته الوكالة الوطنية للإعلام. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن التفجير امتد من نبع الرقيقة وصولا إلى مفرق المبرات على طول يقدر بنحو 300 متر، مضيفة أن آثاره وصلت إلى جديدة مرج عيون والقلاعة والمناطق المحيطة. وذكرت الوكالة أن قصفا مدفعيا استهدف فجرا بلدة المنصوري والأودية المجاورة لبلدة زبقين. أعلنت وزارة الداخلية المغربية تصدر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج الأولية للانتخابات التشريعية، وذلك بحصوله على 97 مقعدا. وقالت الوزارة إن حزب التجمع الوطني للأحرار حصل على 66 مقعدا، وحزب الاستقلال على 65 مقعدا، يليهما حزب العدالة والتنمية، ثم الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية والاتحاد الدستوري. وبلغت نسبة المشاركة في انتخابات مجلس النواب على المستوى الوطني نحو 38% بحسب وزارة الداخلية. استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الصيني شي جين بينغ في قاعدة أندروس بولاية ماريلاند قرب العاصمة واشنطن. ويأتي الاستقبال قبيل قمة مرتقبة بين الزعيمين خلال زيارة قد تستمر لثلاثة أيام، وشملت مراسم الاستقبال تحليق قاذفتين من طراز B1 ومشاركة وحدات تمثل مختلف فروع القوات المسلحة، إلى جانب رفع علمي البلدين وإلى جانب عزف نشيديهما الوطنيين. قال نائب رئيس جبهة تحرير شعب تيغراي أمانويل أصفا إن الجبهة دخلت في حرب شاملة مع الحكومة الفيدرالية الإثيوبية. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المسؤول في الجبهة قوله إن القتال مستمر في إقليمي عفار وأمهر المجاورين لتيغراي، كما أكدت الوكالة وجود قصف مدفعي كثيف في المناطق المجاورة. وتأتي هذه التطورات بعد يوم من سيطرة جبهة تحرير تيغراي

0: أولولا أبانيكا في مدينة ميكيلي عاصمة الإقليم الواقع شمال البلاد، بينما أكدت الحكومة الإثيوبية ذلك على لسان مستشار رئيس الوزراء الذي أوضح أن الهجوم أدى إلى تعليق الرحلات الجوية من وإلى الإقليم. وبالتزامن مع ذلك أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية تعليق رحلاتها إلى ميكيلي بسبب ما وصفته بالوضع الراهن في منطقة تيغراي من دون تقديم مزيد من التفاصيل. المطار الذي يعد شريان رئيسيا للمنطقة توقف عن العمل، فيما طلبت إدارة المطار من العاملين فيه العودة إلى منازلهم. وتأتي هذه التطورات وسط تشدد الاشتباكات بين القوات الفيدرالية وقوات تيغراي، لا سيما على الحدود بين إقليمي تيغراي وعفر، في مشهد يعيد المخاوف من عودة التصعيد إلى منطقة لم تكد تتعافى من آثار حرب دامية استمرت بين عامي 2020 و2022. تلك الحرب خلفت بحسب الاتحاد الإفريقي نحو 600 ألف قتيل قبل أن تنتهي باتفاق سلام وقع في نوفمبر 2022. لكن اتفاق السلام لم ينهي كل التوترات، فالأحد الماضي أعلنت شبه تحرير تيغراي انضمامها إلى تحالف جديد يضم جماعات مسلحة من مناطق مختلفة في إثيوبيا بينها أمهرة وأروميا وعفر ومنطقة الصومال جنوب البلاد. ويقول التحالف إنه يسعى إلى مواجهة حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد، وتتهم حركات مسلحة الحكومة بتركيز السلطة وتهميش الأقاليم، بينما تقول الحكومة إنها أطلقت حوارا وطنيا لمعالجة الانقسامات والصراعات الداخلية. وبينما تتسع خريطة التوتر، تبدو إثيوبيا أمام اختبار جديد، إما أن يصمد اتفاق السلام في تيغراي أو تكون السيطرة على مطار ميكيلي وتجدد الاشتباكات بداية لفصل جديد من الصراع. عمار أبو ثواب، تلت عربي.
1: قتل شخصان وأصيب ثمانية بغارات صاروخية روسية باليستية على كييف، وأفاد عمدة المدينة بأن الهجمات أدت إلى دمار في أحياء عديدة من العاصمة وإلى حرائق في أبنية وسيارات ومنشآت طبية. كما أبلغ الرئيس المشارك لمجلس الدفاع الإقليمي في زاباروجيا عن قصف مدن ومواقع أخرى 14 مرة، فيما تلقت السلطات الإقليمية 51 بلاغا عن أضرار. تعرضت محطتا وقود في العاصمة الأوكرانية كييف لقصف روسي، ما أسفر عن أضرار جسيمة في وقت تواصل فيه موسكو استهداف منشآت مدنية وبنى تحتية. تقول كييف إنها أساسية لحياة السكان، واستهدفت الهجمات نحو 8 محطات وقود خلال الأسابيع الأخيرة.
2: محطات الوقود في العاصمة الأوكرانية كييف التي يفترض أن تكون أماكن لتزود السكان بمشتقات الوقود أصبحت هدفا رئيسيا للضربات الروسية في الآونة الأخيرة. وفي هذا الموقع تحديدا في حي دارنيتسكي نرصد آثار الهجوم الروسي الذي استهدف إحدى محطات الوقود التابعة لإحدى الشركات الحكومية، وتظهر آثار الدمار بشكل واضح بعدما تم استهدافها بإحدى الطائرات المسيرة خلال هجوم جوي استهدف العاصمة الأوكرانية كييف. الهجمات على هذه المحطات أيضا امتدت إلى مناطق أخرى، وأعلن عمدة المدينة استهداف محطة أخرى في حي هلاسيفسكي، وأدى هذا الهجوم أيضا إلى أضرار كبيرة في هذه المحطة. وبشكل عام تقول السلطات الأوكرانية أن القوات الروسية ألحقت أضرارا في أكثر من 8 محطات وقود في العاصمة الأوكرانية كييف جراء سلسلة من الضربات الروسية خلال الأسابيع الماضية. ثائر عمرو، تيرتي عربي، كييف.
1: دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى اتخاذ خطوات لخفض التصعيد في الحرب مع روسيا، وأكد في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد أن الأوكرانيين مستعدون لقضاء شتاء قاس جدا، لكنهم مستعدون أيضا للرد على أي هجمات روسية مستمرة بجعل الأشهر الباردة مؤلمة لموسكو أيضا.
3: يدرك الأوكرانيون أن هذا الشتاء سيكون قاسيا جدا علينا، لكن في المقابل لن يكون أمامنا خيار سوى جعله مؤلما على روسيا أيضا، ولهذا السبب

0: السبب، نقول إن اتخاذ خطوات لخفض التصعيد في الحرب مع روسيا سيكون مهما وضروريا قبل الشتاء.
1: أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي دعم بلاده لعقد اجتماع ثلاثي على مستوى القادة في تركيا بهدف إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. وعقب لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في البيت التركي بنيويورك، رحب زيلينسكي بمساعي تركيا لإحياء جهود السلام.
2: الرئيس أردوغان أكد استعداد تركيا لاستضافة اجتماع ثلاثي على مستوى القادة. إذا تمكن الرئيس أردوغان من تنظيم مثل هذا اللقاء فنحن ندعم فكرة عقده في تركيا. لقد أكدنا دائما أن لدينا علاقات جيدة مع تركيا ورئيسها، وعليه سنكون مستعدين لحضور مثل هذه القمة إذا كانت ستعود بالنفع وتجلب السلام.
1: أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضرورة ضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود، مصرحا بأن الهجمات على السفن التجارية غير مبررة. وأضاف الرئيس أردوغان أن تركيا مستعدة دائما لبذل كل ما في وسعها للمساعدة في إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية بسلام دائم، وذلك خلال اجتماعه بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في نيويورك، وشدد على توقعه سلوكا مسؤولا من جميع الأطراف. أعلنت السلطات البولندية أن مروحية عسكرية روسية من طراز مي 8 اخترقت المجال الجوي قرب جيب كالينينغراد. وقال الجيش البولندي أن المروحية توغلت نحو 300 متر داخل الأجواء البولندية وبقيت فيها 42 ثانية. وأضاف أن راداراته رصدتها وأنه دفع بمقاتلات وأبقى قواته البرية في حالة تأهب، واعتبر أن الحادثة قد تشير إلى اختبار روسي لجاهزية الدفاعات الجوية البولندية. نهاية النشرة وتذكير بالعناوين. طهران تؤكد أنها تدرس الرد الأمريكي على مقترحها لإنهاء الأعمال العدائية ورفع الحصار وفتح مضيق هرمز. وروبيو يقول إن الاتفاق مع إيران يتطلب جهودا شاقة. حزب الأصالة والمعاصرة يتصدر النتائج الأولية للانتخابات التشريعية المغربية ب97 مقعدا. جبهة تحرير تيغراي تقول إنها تخوض حربا شاملة مع الحكومة الفيدرالية الإثيوبية، وتؤكد استمرار القتال في إقليمي عفار وأمهر المجاورين. قتلى وجرحى بغارات روسية على كييف وزاباروجيا، وزيلينسكي يعلن الاستعداد للمشاركة في قمة ثلاثية بتركيا لإنهاء الحرب. وصلنا مشاهدينا للختام، شكرا لطيب المتابعة.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا إيمان عجوز في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. المنتخبات الأوروبية تستعد لانطلاق منافسات دوري الأمم. تواصل انتقادات كيليان مبابي على مواقع التواصل بسبب حديثه المتكرر عن الكرة الذهبية. فيفا يعيد صياغة قواعد انتقالات اللاعبين. إصلاحات جديدة وتوازن بين حرية الانتقال واستقرار العقود.

0: في دوري الأمم الأوروبية بمواجهة إنجلترا السبت على ملعب ويمبلي ضمن منافسات الجولة الثالثة من المستوى الأول، ويطمح لاروخا لتعزيز سجله في البطولة بعدما بلغ النهائية في النسخ الثلاث الأخيرة وتوج باللقب عام 2023. خاض المنتخب الألماني أول تدريباته تحت قيادة مدربه الجديد يورغن كلوب استعدادا لانطلاق منافسات دوري الأمم الأوروبية، ويستعد كلوب لاختيار تشكيلته الأولى لمواجهة هولندا قبل لقاء اليونان وصربيا ضمن المجموعة الثانية من المستوى الأول. خاض المنتخب البرتغالي ميرانه استعدادا لبدء حملة الدفاع عن لقب دوري الأمم الأوروبية بمواجهة ويلز ثم النرويج، ويواصل كريستيانو رونالدو البالغ 41 عاما مشواره مع البرتغال تحت قيادة المدرب الجديد جورج جيسوس في مواجهة مرتقبة أمام إيرلينغ هالاند. كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن القميص الخاص الذي سيرتديه في مباراته الأخيرة مع منتخب بلاده أمام بنين في 6 أكتوبر المقبل على ملعب مونتيمنتال، ويحمل القميص تصميما خاصا باللون السماوي وشريطا أبيض في المنتصف مع اسم ميسي والرقم 10 باللون الذهبي في ليلة وداعه للمنتخب بعد أكثر من عقدين بقميص الأرجنتين. أفادت تقارير صحفية بأن أرسنال توصل إلى اتفاق شفهي مع مدربه ميغيل أرتيتا لتجديد عقده لفترة طويلة مع زيادة في راتبه، ومن المنتظر الإعلان رسميا عن الاتفاق بعد استكمال الإجراءات، فيما يتوقع أيضا تجديد عقود أعضاء الجهاز الفني لأرتيتا. هاجم ريال مدريد رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس معتبرا أن تصريحاته الأخيرة لا تليق بمن يشغل منصبا إداريا في الليغا، وأكد النادي أن كرة القدم الإسبانية تحتاج إلى قيادة تحافظ على الحياد وتخدم الأندية بنزاهة في أعقاب الجدل حول قرارات التحكيم في ديربي مدريد. تأهلت التشيكية باربورا كريتشكوفا إلى الدور الثاني من بطولة سنغافورة المفتوحة للتنس بعد فوزها على الألمانية أنا لينا فريدسان بثلاث مجموعات، وحسمت كريتشكوفا المواجهة بنتيجة 6-0 و5-7 و7-6 بعد 2:57 لتضرب موعدا مع البلجيكية إيلس ميرتنس. ودعت الكرواتية دونا فيكيتش بطولة سنغافورة المفتوحة من الدور الأول بعد خسارتها أمام الصينية وانغ شينيو بمجموعتين دون رد، وحسمت وانغ المباراة بنتيجة 6-1 و6-2 خلال 2:07 لتضرب موعدا مع التايوانية جوانا غارلاند في الدور الثاني. حديث كيليان مبابي لاعب ريال مدريد المتواصل عن الكرة الذهبية في المقابلات وأحقيته بالفوز بها يثير ردود المتفاعلين على منصات التواصل الاجتماعي وسط انتقادات طالت النجم الفرنسي. البداية من حساب شبكة RM4 عرب التي نشرت آخر تصريحات مبابي في أحدث مقابلة، فقال حين سأله الصحفي تحقيق الكرة الذهبية، كيليان مبابي يرد حان الوقت، ربما يكون هذا العام والعام المناسب لذلك. المغارد أسامة نقل عن فرانس تي في في تسريبات بشأن مقابلة مبابي التلفزيونية فكتب محيط كيليان مبابي هو من تواصل مع إذاعة RFA لإجراء مقابلة بهدف الوصول إلى المصوتين الأفارقة في جائزة الكرة الذهبية، يمثل المصوتون من القارة الإفريقية 20% من إجمالي الأصوات. المغرد سهم عبر عن رأيه في كلام مبابي بتغريدة قال فيها حملة كيليان مبابي الإعلامية المكثفة لجائزة الكرة الذهبية تؤثر سلبا من أكثر من تأثيرها الإيجابي في فرصته للفوز بالجائزة. المحلل الرياضي محمد عواد قال رأيه أيضا فكتب هناك انتقادات عادلة نحو كيليان مبابي بسبب حملته للفوز بالكرة الذهبية، هو يتحدث عن نفسه كفرد وكأنه لا ينتمي لموسم ريال مدريد الصعب ولا منتخب فرنسا الذي لم يحقق اللقب، يتحدث عن نفسه فقط ينسى الفريق. وأخيرا نختم مع المغرد شاهين مشجع ريال مدريد الذي عبر عن انزعاجه من الظهور الإعلامي المتكرر للنجم الفرنسي فكتب مبابي لو يجلس في منطقة الجزاء كثر ما يجلس في المقابلات ما رح نتعثر أبداً. تعود قواعد انتقالات اللاعبين إلى الواجهة مع إصلاحات جديدة يستعد الفيفا إلى تطبيقها اعتبارا من يناير المقبل. إصلاحات يقول الاتحاد الدولي إنها تهدف لتحقيق توازن بين حرية انتقال اللاعبين وحماية استقرار العقود ومصالح الأندية. تفاصيل أكثر في العرض التالي مع الزميل خالد كاتبه.
1: الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يستعد لإعادة صياغة المادة 17 من لوائح أوضاع وانتقالات اللاعبين في تعديل يدخل حيز التنفيذ في مطلع العام المقبل بعد سنوات من الجدل حول قواعد فسخ العقود والتعويضات. لكن ما هي المادة 17؟ هي القاعدة التي تحدد تبعات فسخ اللاعبين أو النادي عقده من طرف واحد، إذ يمكن أن يترتب على ذلك تعويض مالي وعقوبات رياضية في بعض الحالات وفق ظروف كل قضية. ومن أشهر القضايا قضية الاسكتلندي أندرو ويبستر الذي فسخ عقده مع هارتس وانتقل إلى ويغان دون دفع أي تعويض لنادي هارتس، لكن وبعد سنتين قررت محكمة التحكيم الرياضي إجبار ويغان على دفع تعويض بنحو 200,000 دولار أمريكي لناديه السابق. وفي عام 2007 تكرر الجدل أيضا مع البرازيلي ماتوزاليم الذي فسخ عقده مع شختار دونيسك الأوكراني وانتقل إلى ريال سرقسطة، ليلجأ شختار إلى لجنة فض المنازعات الفيفا والتي ألزمت اللاعب بتعويض تجاوز 13 مليون دولار في واحدة من أبرز سوابق المادة. وفي العام نفسه فسخ الحارس الإيطالي مورغان دي سانكتيس عقده مع أودينيزي وانتقل إلى إشبيليا، حينها اتجهت محكمة التحكيم الرياضي إلى احتساب كلفة التعاقد مع حارس بديل ضمن عناصر الضرر في تطور مهم لتفسير المادة. ثم جاءت قضية اللاعب الفرنسي لسان ديارا الذي فسخ عقده مع لوكوموتيف موسكو من طرف واحد، فغرم الفيفا اللاعب بمبلغ تجاوز 12 مليون دولار، واعتبرت محكمة العدل الأوروبية حينها أن بعض قواعد فيفا تقيد انتقال اللاعبين والمنافسة بصورة غير متناسبة. أما المثال الحديث فيتمثل بيوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد الذي ارتبط اسمه بالرحيل عن النادي والانتقال إلى برشلونة رغم امتداد عقده حتى عام 2030، لكن النادي تمسك بشرطه الجزائي المرتفع ليعود النقاش حول حدود حماية الأندية لحقوقها التعاقدية. ومن هنا يأتي إصلاح فيفا، فاعتبارا من يناير القادم يمكن الاتفاق مسبقا على قيمة التعويض بينما يحدد في غياب الاتفاق وفق الضرر الفعلي وظروف كل قضية بالنظر إلى القيمة المتبقية من العقد والأجور المستحقة وقيمة خدمات اللاعب بهدف جعل النظام أكثر وضوحا وتناسبا.
0: وللحديث أكثر عن الموضوع معنا من عمان المحلل والناقد الرياضي معتصم يونس. أهلا بك معتصم. إذن تعديلات جديدة للفيفا ستدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل وهي تعديلات تخص المادة 17، برأيك إلى أي مدى ستحد التعديلات الجديدة من تعسف الأندية في فرض شروط تعجيزية لفسخ عقود اللاعبين؟
2: بدرجة 100% وخطوة ممتازة جدا، ولكنها تأخرت كثيرا بالرغم من الأمثلة الحية والشواهد السابقة كانت حاضرة أمام الفيفا لتقوم بإجراء هذا التعديل في ذلك الوقت وليس الآن في 2026. تحياتي لك أستاذ أيمن، تحياتي لكل الزملاء الكرام في تيلتي عربي، لكل متابعيكم الأفاضل. فعليا دخول المادة 17 لأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم حيز المناقشة والتنفيذ والتعديل انطلاقا من 1 يناير 2027 هو أمر كان لا ما فر منه بعد الكثير من القضايا الجدلية التي حصلت والنزاعات القانونية ما بين اللاعبين وأنديتهم والاضطرار إلى الذهاب إلى محاكم كأس القانوني محاكم كأس التحكيم الرياضي وفض النزاعات ما بين اللاعبين. فعليا هذا القرار أو التعديل حتى نبسطه لمن يشاهدنا، التعديل في المادة 17 من أوضاع وانتقالات اللاعبين يتحدث عن شيء وجزئية هي المهمة، وهي تحديد قيمة التعويض للطرف الذي يريد أن يفسخ العقد. إذا كان النادي هو من يريد أن يفسخ عقد اللاعب، ما هو التعويض الذي سيناله اللاعب؟ وإذا كان اللاعب هو من يريد أن يفسخ عقده مع النادي، سيتحدد قيمة التعويض الذي سيدفعه إما اللاعب إذا كان سيكون لاعب حر، إما إن كان النادي الذي سيشتري اللاعب للنادي الذي يمتلك البطاقة. بالتالي قضية خوليان ألفاريز هي قضية ليست شائكة بقدر ما هي فعليا أظهرت جانب لا أخلاقي أو سلوكي أو إداري مؤسسي في التعامل مع موضوع انتقال

0: اللاعبين وعدم بقائهم في الفريق في ضوء أن اللاعب لربما يرفض الاستمرار أو البقاء، كيف يتم حل هذه الإشكالية؟ ولكن أعتقد بأن القرار جاء متأخر، ولكن كان لابد فعليا من أن نصل إلى نقطة لقاء في فض النزاعات القانونية ما بين الأندية واللاعبين في موضوع العقود.
1: نعم معتصم، هل تعتقد بأن وضع بند للتعويض يعني المتفق عليه سيفتح الباب أمام اللاعبين للرحيل بسهولة أكثر؟
0: لا أعتقد ذلك، بقدر ما أعتقد بأنه سيحمي كلا الطرفين، سيحمي اللاعب وسيحمي النادي مالك البطاقة. فعليا أستاذ أيمن، سؤال ممتاز جدا جدا، هذا في عمق القرار أو المادة 17، هل ستصبح الأمور أسهل للاعبين لفسخ عقودهم؟ لربما يكون جزء من عديد حالات فسخ العقود، لربما يسهل المأمورية في ضوء وجود قيمة تعويض، ولكن لربما في اللاعبين أصحاب القيم المنخفضة أو الشروط الجزائية المنخفضة أو الرواتب المنخفضة تصبح قيمة التعويضات بالمليون مليونين 3 ملايين وأرقام أقل. ولكن في حالة خوليان ألفاريز النجم الأرجنتيني مع أتلتيكو مدريد بعد عامين ونصف أراد أن يفسخ عقده والانتقال إلى البارسا، قيمة عقد ألفاريز مع أتلتيكو مدريد مدته 6 سنوات، جاء إلى أتلتيكو مدريد مقابل 105 ملايين يورو يتقاضى راتب 12 مليون ونصف في العام، متبقي في عقده 3 سنوات ونصف، وجاء عقد من البارسا بقيمة 150 مليون. النادي أتلتيكو مدريد رفض انتقال ألفاريز، بالتالي هذه 3 سنوات ونصف من سيحدد قيمة التعويض إذا أصر اللاعب على عدم المواصلة مع أتلتيكو مدريد وأراد الرحيل؟ لأن أتلتيكو مدريد متمسك بقيمة الشرط الجزائي 500 مليون وهذا رقم تعجيزي. بالتالي نربط الأمور ببعضها البعض أستاذ أيمن. الآن قرار محكمة العدل الأوروبية تقول لك أن المادة 17 من قانون الفيفا يتعارض مع الميثاق الأوروبي أو الدستور الأوروبي بعدم تقييد حرية انتقال العاملين سواء حتى كانوا في الميدان الرياضي أو في غير ميدان أو في أي مجال آخر من مكان عمل إلى آخر، لأن لاعب كرة القدم هو صاحب مهنة وينتقل من طرف إلى آخر بناء على الكثير من الإيجابيات والمغريات المالية. بالتالي أعتقد الآن بأن تحديد قيمة التعويض مقابل كل عام أو في كل سنة كم قضيت من مدة العقد، كم تتقاضى راتب، ما هو مقدار الخسارة الفعلي، والأهم في في في في هذا التعديل أستاذ أيمن بأن الفيفا تعهد بأن كل حالة فسخ عقد من طرف اللاعب أو من طرف النادي سيتم دراستها على حدة بناء على حسابات بيرومترية كما يقال، وتجزيء المسألة بشكل صحيح وعادل وشفاف حتى يكون قيمة التعويض واضحة منفصلة على حدة وتعطي كل ذي حق حقه سواء اللاعب أو سواء النادي.
1: نعم معتصم، يعني برأيك كيف سينعكس هذا التغيير على استقرار العقود طويلة الأمد كما ذكرت قبل قليل حالة جوليان ألفاريز؟
0: هي هذه النقطة فعليا الشائكة أستاذ أيمن، فعليا سؤال ممتاز جدا، لأننا شاهدنا في السنوات الخمس الماضية أن هناك توجه واضح لدى عديد الأندية لكسر شروط معينة في التعاقد مع اللاعبين، وخاصة اللاعبين الأقل من 18 عام، بالتالي يتطلب أن يكون والديه معه وأن يمتلك راتب إلى سقف معين وأن يكون العقد يتحدث بطريقة تنشئة اللاعب وعدم تركه في منتصف المسار. بالتالي اتجهت عديد الأندية في السنوات الأخيرة لاستخدام نظام العقود طويلة الأمد 5 سنوات 7 سنوات 10 سنوات 6 سنوات من أجل عدة إشكاليات تتلافاها، على رأسها قانون لعب المال النظيف كما شاهدنا في على سبيل المثال قبل عدة سنوات عندما انتقل مودريك إلى تشيلسي قادما من شختار دونستيك الأوكراني، كان مدة عقده 10 سنوات وقيمة المبلغ المالي تقريبا أكثر من 150 مليون تقريبا، كان رقم فلك في ذلك الوقت، وكان يتحدث في صلب قواعد لعب المال النظيف واللعب أقل من 20 عام. بالتالي هذا موضوع العقود طويلة الأمد الآن ستصبح لها دراسة قانونية لدى الأندية، لأنك الآن ستصبح داخل إطار قانوني مؤسسي لا يمكن التلاعب كثيرا في الأمور المالية وفي العقود، ستصبح الأمور واضحة، تريد أن تقوم بخلق عقد طويل الأمد للاعب المنتقل إليك، وبالتالي ستصبح قيمة التعويض مبنية كل عام بعام أو كل موسم بموسم أو كل نصف موسم بموسم بناء على ماذا سيخسر اللاعب من ما تبقى من رواتبه من قيمة العقد. فعليا هذه القضية الآن نالت صخب كبير لأن الاسم كبير جوليان ألفاريز والاسم الأكبر كان هو أتلتيكو مدريد والبارسا في المعادلة.

0: ولكن من قبل أستاذ أيمن كانت هناك قضية لسان الديارة، تقريبا هي أشهر قضية نزاع قانوني ما بين لاعب وناديه في موضوع فسخ العقد، حصلت في عام 2014 ما بين الفرنسي ديارة وما بين لوموكتيف موسكو الروسي. تخيل حتى 2024 تم الانتهاء من فض هذا النزاع القانوني بعد أن دفع اللاعب 10 ملايين كتعويض وخسر فرصة الانتقال في ذلك الوقت إلى شارلو البلجيكي، والآن بعد 10 سنوات يصدر الحكم من محكمة كاس لصالحه، ويطالب هو أيضا محامي بالتعويض تقريبا أكثر من 60 مليون على إضاعة تلك الفرصة كتعويضات بالقيمة المالية، ويصل في النهاية كلا الطرفين إلى تسوية في هذا النزاع. بالتالي تتأخر عامين حتى تأتيك قضية جديدة بحجم قضية ألفاريس، أكثر من أن اللاعب تمرد على التمرينات والجماهير صفرت عليه مرارا وتكرارا بالنسبة للأرجنتيني في أرضية واندا متروبوليتانو، أكثر من التصريحات العدائية والعلنية، حتى وصلنا لمرحلة الحديث عن الحالة النفسية والصحية للاعب، هل هو فعليا قادر على الاستمرار أو المواصلة، بل أصبح الموضوع هناك أضرار نفسية ومعنوية. بالتالي كان لابد منذ سنوات أو عقود إيجاد حل لموضوع فسخ العقد ما بين الطرفين بشكل عادل، بشكل يضمن حق صاحب المالك البطاقة ويضمن حق اللاعب. ولكن الحديث الآن أصبح في نقطة أخرى، موضوع هل هناك طرف محرض للاعب ليتمرد على ناديه، هذه النقطة أيضا يبحثون عن برمجة لها وعملية استقصاء في هذه النقطة. إذا لم يكن هناك تواصل مباشر من النادي الذي يريد شراء اللاعب وحامل البطاقة للنادي الآخر بالنسبة للاعب المتوقع أن ينتقل من طرف إلى آخر بنظام فسخ العقود.
1: نعم معتصم، رأينا في السنوات الأخيرة يعني هناك أرقام فلكية توضع على كأحد من شروط العقود، يعني مثلا برشلونة عقد لامين يامال 1 مليار يورو، يعني ما هي المعايير القانونية التي ستتبعها الفيفا في حال أصبح يعني نزاع بين النادي واللاعب في المستقبل؟
0: الآن هذا الموضوع أيضا جدلي فعليا، أنا عندما أرسلت لي قبل هذه الحلقة محور اللقاء فعليا أخذ مني الوقت طويل في قراءة الكثير من المراجع ومن القوانين والمستندات في موضوع انتقالات اللاعبين، وفعليا يقولون هناك بأن المادة 17 من ميثاق الفيفا هو الأصعب على الإطلاق، أصعب من الأمور التحكيمية. موضوع وضع العقود ووضع شرط جزائي هو المعضلة الأهم. عندما تجلب لاعب بحجم وقيمة لامين يامال تريد أن تحميه كنادي برشلونة من مطامع الأندية الأخرى، تضع شرط 1 مليار يورو إذا أراد أي نادي أن يشتريه في الفترة الممتدة لمدة 10 سنوات منذ إبرام العقد. بالتالي يقولون لك هناك في الفيفا إذا كان هذا الشرط الجزائي مكتوب ومبرم بناء على اتفاق النادي وموكله أو وكيل للاعب نفسه، بالتالي نحن لا صلة لنا في من يقيم قيمة الشرط الجزائي، ولكن الشرط الجزائي العالي سيكون لديه تأثير على قيمة التعويض للطرف الذي سيريد أن يفسخ العقد من طرف. في بعض الأحيان تكون الأمور أبسط عندما نسمع بأن هناك فسخ عقد من قبل كلا الطرفين بالتراضي، سواء مدرب ونادي، لاعب ونادي، ولكن إذا كانت هناك حالة تمرد وكانت هناك حالة رفض أو كان هناك حالة إجبار كما حصل في عديد القضايا، موضوع على سبيل المثال في أبان جائحة كورونا الكثير من اللاعبين أستاذ أيمن رفض أن يتقبل فكرة تخفيض راتبه، وشهدنا عديد الأندية طلبت اللاعبين إما قبول تخفيض الراتب وإما فسخ العقد من طرفك والخروج بأقل الالتزامات المالية بتسوية شخصية هنا وهناك أو تسوية مالية عفوا إنجاز التعبير. بالتالي وضع شرط جزائي كبير سيكون لديه تأثير أكبر على قيمة التعويض في حال أراد كلا الطرفين أو أحد الطرفين أن يفسخ العقد بدون رضا الطرف الآخر.
1: يعني برأيك معتصم، هل تحمي اللوائح الجديدة الأندية حقا من خسارة استثماراتها الكبرى في سوق الانتقالات الدولية؟
0: كرة القدم تجارة أستاذ أيمن، ربح وخسارة، لا أعلم هذه الأسئلة لماذا اليوم صعبة تأتي، ولكن أنا لا يمكن لي الجزم بذلك، لأنك في بعض الأحيان أستاذ أيمن تحتاج لأن ترى هذه القوانين تنفذ على أرض الواقع ومن ثم تبني الاستنتاجات عليها، هل فعليا حمت كل الأطراف، هل قدمت التزامات مالية عادلة لكل الأطراف. بالتالي أنا لا يمكن لي الجزم حتى نرى التطبيق على أرض الواقع. عندما يبدأ العام الجديد عام 2027 على خير إن شاء الله انطلاقا من

0: لحد يناير يبدأ تنفيذ القرارات. وحسب ما قرأت أيضا يقال بأن كل حالة في هذا الموضوع ستدرس على حدة، وسيكون هناك شروحات في طريقة إيجاد قيمة التعويض، لأن الآن هناك عقود أبرمت في السنوات التي مضت طويلة الأمد. ولكن إلى كم ستصمد؟ 2030. ولكن انطلاقا من 2027 لن يكون هناك عقد مبرم ما بين اللاعبين والأندية التي ستشتريهم إن لم يكن هناك قيمة شرط عقد أو قيمة كسر شرط الجزائي سيكون مرافق له في ذات الورقة قيمة التعويض بناء على كل عام وكل موسم ونصف موسم ومن سيدفع ومن سيتضرر أكثر وإلى غير ذلك. بالتالي فعليا حتى موضوع الرواتب، موضوع العقود، قيمة العقود، الخسائر الناجمة عن هذا الأمر للأندية بطبيعة الحال من يدخل في مجال الاستثمارات الرياضية يعلم جيدا تجلب 6-7 صفقات تخسر فيها كلها، تخسر على أرضية الميدان قيمة اللاعب لا ينخرط بالشكل الصحيح، لربما ينصاب في بداية مشواره وتخسره لمدة عام وإلى غير ذلك. وفي بعض الأحيان ينتقل اللاعب من صفوفك إلى فريق آخر تشاهد بأن المكسب ضرب 10. بالتالي أنت في الاستثمار الرياضي في عالم كرة القدم كإداري أو كرئيس نادي أو كلجنة استثمارية عليك أن تتقبل الشقين، الخسارة قبل الربح.
1: نعم، برأيك معتصم يعني هل تنجح هذه الإصلاحات يعني في خلق توازن حقيقي بين حرية اللاعب واستقرار الأندية؟
0: والله أعلم. نعم، لأن موضوع التعديلات في قانون المادة 17 هو يأتي بالشراكة مع المشرعين في الفيفا، في اللجنة القانونية في الفيفا، بناء على ما سيتم إيراده أو تم إيراده من محكمة العدل الأوروبية لتتطابق بعض القوانين المشرعة في الفيفا مع قوانين العمل والعمال الموجودة أيضا في الاتحاد الأوروبي إنجاز التعبير بشكل يتوافق ومتوازن. وخاصة تعلم جيدا موضوع اللاعبين أستاذ أيمن، أغلبهم وخاصة المحترفين يأتون من قارات أخرى خاصة من أمريكا اللاتينية أو أوروبا، بالتالي هو يعامل معاملة العامل الأجنبي أو اللاعب الأجنبي، اللاعب المحترف إنجاز التعبير. بالتالي هناك الكثير من الإشكاليات والكثير من النزاعات القانونية. يقولون لك الآن ستصبح الأمور على سوية واحدة، لاعب محلي، لاعب أوروبي، لاعب خارجي محترف، المفروض أن تقدم هذه التعديلات والإصلاحات في المادة 17 لأوضاع وشؤون اللاعبين وانتقالاتهم الكثير من الخلافات على جنب، وتصبح الأمور أكثر توازن وشفافية ومساواة.
1: نعم، كنت معنا من عمان المحلل والناقد الرياضي معتصم يونس، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tarabi.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. دمتم بخير.

0: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.
1: في كل يوم أحداث تتسارع
2: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابك، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
3: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات.
1: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
3: العالم اليوم

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث
1: ونفهم لماذا يحدث
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تيريتي عربي.
2: في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات، سلام غائب

0: لغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان أينما كان.
1: هذه مهمتنا،
0: نضعك في قلب الأحلام،
1: نتجاوز الحواجز
0: ونغوص في التفاصيل
1: لنصل إلى الحقيقة
0: ونكشف الحلقة المفقودة.
1: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
0: لتقترب من الواقع
1: وترى الصورة كاملة
0: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
1: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
0: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
1: TRT عربي،
0: مع الإنسان أينما كان.

موجز الأخبار من تراتي عربي في إسطنبول. السلام عليكم. استشهد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في منطقة الزهراء وسط قطاع غزة، وأصيب آخرون في النصيرات والبريش. وتواصل إطلاق النار والقصف المدفعي واستهداف المناطق الحدودية بتزامن مع نسف مبان ومنشآت في مناطق عدة، كما أطلقت الآليات النار بكثافة جنوب مدينة خان يونس، وتعرض شمال غرب رفح لإطلاق نار في محيط منطقة الشاكوش، فيما شهد شمال شرق البريج إطلاق نار مكثفا من الدبابات الإسرائيلية. فجر الجيش الإسرائيلي منزل الأسير دواس حسون في بلدة بيت إمرين شمال غربي نابلس في الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر أن القوات الإسرائيلية اقتحمت البلدة وحاصرت منزل حسون قبل تفجيره، ما أدى إلى أضرار مادية في المبنى. وأضافت المصادر أن الجيش الإسرائيلي فجر الطابق الثاني من عمارة سكنية مكونة من 3 طوابق في بلدة بيت إمرين. اقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة قلقيليا وبلدة عزون في الضفة الغربية المحتلة، واحتجز أكثر من 150 فلسطينيا قبل الإفراج عنهم وسط حملة دهم واسعة. وأفادت مصادر محلية أن نحو 15 آلية عسكرية يرافقها أكثر من 30 جنديا اقتحمت بلدة عزون من مدخلها الشمالي الرئيسي، ودهمت عدة منازل في أحياء ومناطق مختلفة. في لبنان هز تفجير ضخم بلدة الإخيام ومحيطها في جنوب البلاد بحسب ما أعلنته الوكالة الوطنية للإعلام. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن التفجير امتد من نبع الرقيقة وصولا إلى مفرق المبرات على طول يقدر بنحو 300 متر، مضيفة أن آثاره وصلت إلى جديدة مرجعيون والقليعة والمناطق المحيطة. قتل شخصان وأصيب 8 بغارات صاروخية روسية باليستية على كييف. وأفاد عمدة المدينة أن الهجمات أدت إلى دمار في أحياء عديدة من العاصمة وحرائق في أبنية وسيارات ومنشآت طبية، كما أبلغ الرئيس المشارك لمجلس الدفاع الإقليمي في زاباروجيا عن قصف مدن ومواقع أخرى 14 مرة، فيما تلقت السلطات الإقليمية 51 بلاغا عن أضرار. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي دعم بلاده لعقد اجتماع ثلاثي على مستوى القادة في تركيا بهدف إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. وعقب لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في البيت التركي في نيويورك، رحب زيلينسكي بمساعي تركيا لإحياء جهود السلام. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضرورة ضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود، مصرحا أن الهجمات على السفن التجارية غير مبررة. وأضاف أردوغان أن تركيا مستعدة دائما لبذل كل ما في وسعها للمساعدة في إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية بسلام دائم، وذلك خلال اجتماعه بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في نيويورك، مشددا على توقعه سلوكا مسؤولا من جميع الأطراف. قتل شخصان وأصيب آخرون بقصف قالت القوات الحكومية اليمنية إن الحوثيين نفذوه على مدرسة تؤوي نازحين في لحج. وقالت القوات الحكومية اليمنية إنها تخوض مواجهات في عدة جبهات في تعز بمساندة من الطائرات الحربية. هذا وأعلنت القوات استهداف تحصينات للحوثيين شرق مدينة الحزم، فيما استهدفت غارة تجمعا لقادة حوثيين في الوازعية غربية تعز. قال نائب رئيس جبهة تحرير شعب تيغراي إيمانويل أسفا إن الجبهة دخلت في حرب شاملة مع الحكومة الفيدرالية الإثيوبية. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المسؤول في الجبهة قوله إن القتال مستمر في إقليمي عفار وأمهر المجاورين لتيغراي، كما أكدت الوكالة وجود قصف مدفعي كثيف في المناطق المجاورة. وتأتي هذه التطورات بعد يوم من سيطرة جبهة تحرير تيغراي على مطار الإقليم وإعلان السلطات الأثيوبية وقف رحلتها إلى الإقليم. الموجز انتهى، في أمان الله.

مساء الخير وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة معكم مايا ريدان. نقف اليوم أمام تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتفائلة بقرب التوصل إلى اتفاق مع إيران عقب إجراء وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي مباحثات في نيويورك مع مفاوضين أمريكيين، ونبحث فرص التوصل إلى اتفاق بين الجانبين قريبا وتداعيات الضغوط الاقتصادية الأمريكية على طهران مع توقف معظم مطارات المنطقة والعالم عن استقبال الطيران الإيراني. أما شروط طهران للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن ما هي؟ وهل نضجت الظروف لعقد مثل هذا الاتفاق؟ وكيف أثرت الضغوط الأمريكية في الاقتصاد الإيراني؟ هذه الأسئلة وغيرها.

0: أسرها، نحاول الإجابة عنها ولكن بعد هذا التقرير.
1: ملامح صفقة بشأن حرب إيران تلوح في أروقة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي التقى المبعوثين الأمريكيين ستيف ووتكوف وجاريد كوشنر في محادثات مطولة مع الوفد الإيراني، أجريت وفق ويتكوف عبر وسطاء مع توقعات من الرئيس الأمريكي نفسه بالتوصل إلى صفقة وصفها بالسريعة مع الإيرانيين.
2: عقد ستيف ووتكوف وجاريد كوشنر اجتماعا مثمرا للغاية مع وسطاء بشأن إيران. الوساطة مستمرة منذ فترة، لكنني أعتقد أن هناك زخما كبيرا للتوصل إلى اتفاق. هذا ما نسمعه من الجميع.
1: إنهاء الحرب على جميع الجبهات، وقف الأعمال العدائية والحصار البحري والحرب الاقتصادية الأمريكية والإفراج عن أصولها المجمدة، هذه شروط إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، بحسب المتحدث باسم الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي الذي أكد أن طهران تواصلت مع الجانب الأمريكي عبر وسيط قطري ونقلت إليه شروطها مقدمة لصفقة محتملة قد توقف الحرب هذه المرة. مؤشرات كثيرة ظهرت من الجانبين الإيراني والأمريكي تؤكد رغبتهما في إنهاء الحرب، سبقها ترحيب رسمي أمريكي بالوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الأمم المتحدة، إلى جانب إعلان مسؤولين أمريكيين وفق صحيفة واشنطن بوست بأن الحرب مع إيران لا تحظى بشعبية لدى الأمريكيين وإنهاؤها يمثل أولوية قصوى للبيت الأبيض.
0: ونبدأ هذا النقاش بالترحيب بضيفي الذي ينضم إلينا من بيروت، الخبير الاقتصادي دكتور كامل وزنة. أهلا وسهلا بك دكتور. دعني أبدأ معك من آخر عقوبات فرضتها واشنطن على إيران التي تتعلق بقطاع الطيران. ما مدى تأثير هذه العقوبات؟ وربما نسأل أكثر هنا فيما يتعلق بقطاع الرحلات الدينية بالنسبة لطهران.
3: يعني بالتأكيد هذه العقوبات سيئة وصعبة إلى إيران والجمهورية الإسلامية، خاصة أن هذه العقوبات أصبحت عبء كبير مع يعني تراكم مجموعة هذه العقوبات، كل يوم عقوبة جديدة وخنق جديد للداخل الإيراني، وهدفها بالنهاية باعتقادي هو إحداث يعني انقلاب على النظام، وهذا يعني وضع الاقتصادي على مستوى التضخم، على مستوى الفرص الاقتصادية، على مستوى تلبية الحاجات الداخلية الأساسيات للشعب الإيراني، أصبحت اليوم يعني أصبحت متعسرة أو على الأقل صعبة الحصول عليه. هناك مدال مضيق هرمز يستطيع من طبعا مضيق بحر قزوين أن يستطيع الإيراني أن يعبر عبره إلى دول في المنطقة، إلى روسيا ليحصل على بعض حاجاته، لكن هذا أيضا قد يتعرض إلى
0: سنتحدث عن ذلك دكتور، لكن قبل يعني أريد منك تحديدا قطاع الطيران، كم هو مؤثر في الاقتصاد الإيراني بالعقوبات التي فرضت مؤخرا؟
3: يعني بالتأكيد هو مؤثر وأساسي، باعتبار أن بعض الحاجيات الإيرانية كانت تأتي عبر يعني الطيران، والآن يعني كما هو ظاهر هناك التزام كبير بهذا الخنق الاقتصادي على إيران، وطبعا ارتباط إيران مع العالم الخارجي قد يتوقف من خلال هذا الوضع طبعا الذي تفرضه الولايات المتحدة من خلال هذه المجموعة من العقوبات الصعبة عليها. هلأ بالتحديد من سيلتزم من سوف لا يلتزم، المهم بالنسبة لإيران باعتقادي دولتان حتى الآن، طبعا روسيا والصين، وطبعا حدودها مع باكستان والعراق، يعني هناك معابر برية تستطيع إيران أن تحصل على بعض حاجاتها، لكن الحاجات الأساسية ربما اليوم أصبحت أصعب على إيران بالحصول عليها، باعتبار أن الممرات البحرية وطبعا الجوية أصبحت مغلقة باتجاه إيران.
0: طيب دكتور، يعني نحن نريد أن نفهم الصورة الاقتصادية الحالية بشكل واضح حتى نعلم مدى تأثيرها في الاتجاهات السياسية والمفاوضات التي يمكن أن تعقد من جديد. بلغة الأرقام، يعني إيران كل عمرها تحت العقوبات، ولكن الآن يعني العقوبات الأخيرة، موجة العقوبات المكثفة التي بدأ ترامب بفرضها، إذا تحدثنا فيها بلغة الأرقام، هل من مؤشرات تعطينا حجم التكلفة الاقتصادية التي تتكبدها إيران اليوم مقارنة بوضعها تحت الحصار ما قبل موجة العقوبات الأخيرة؟
3: يعني بالتأكيد الصادرات الإيرانية من النفط والغاز إلى دول الجوار التي كانت تباع إلى الصين، بالأخص معظم هذه الصادرات كانت إلى الصين وبعض الدول أخرى في العالم، كانت تأدي بالدولارات الصعبة وتلبي حاجات إيران لتمويل حاجاتها الأساسية ومستلزماتها الطبية وغيرها من حاجاتها العسكرية والأمنية وغيرها من حاجاتها الاستثمارية. الرقم يعني طبعا كبير بعشرات المليارات من الدولار، ليس هناك تحديد على هذا الرقم، لكن مبيعات النفط الإيراني كانت يعني تتجه بشكل سلس إلى هذه الدول وخاصة إلى الصين. اليوم ربما هناك بعض التصدير إلى الصين، لكن لا نعلم إذا كان هذا صحيح أو غير صحيح، باعتبار اليوم أن كل المعابر أصبحت يعني مراقبة. لكن باعتقادي أن الصيني يريد في مكان معين الحفاظ على إيران وعلى علاقته مع إيران، باعتبار أن الخلاف السياسي موجود مع الولايات المتحدة، وطبعا وإذا لم تساعد الصين يعني عسكريا أو كما يتهم من قبل أمريكا أنها تساعد في بعض الأحيان بتزويدها بصور جوية، لكن بالاقتصاد ربما الصين تساعد إذا استطاعت، لكن اليوم العبء والمحاسبة أصبحت أكبر في هذا الموضوع.
0: طيب بالتالي الواقع الآن، إلى أي مدى بالفعل مراهنة ترامب على أن هذه العقوبات ستفرض على إيران إبرام اتفاق قريب كما هو يقول، إلى أي مدى هي مراهنة حقيقية بالفعل؟ يعني إيران التي صبرت على العقوبات قبل وما زالت ترفع السقف بأنها لن تؤثر فيها في قراراتها السياسية، إلى أي مدى واقع الأمر يؤكد أو يعاكس ما تقوله؟
3: لا، بالتأكيد الإيراني قال بأن هذه العقوبات قاسية وهي مؤذية وهي تؤثر على وضعه الاقتصادي وعلى نموه وعلى استثماراته وعلى حياة المواطنين، وهذا الكلام جاء من رئيس يعني الجمهورية الإيرانية. لكن هل هذا يعني بأن إيران سوف تستسلم أمام الأمريكي؟ طبعا هناك محاولات ضغط ولعب كحجارة المفاوضات بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، واليوم لاحظنا بأن أروقة الأمم المتحدة تخللتها بعد هذه اللقاءات الذي عبر عنها الرئيس الأمريكي بأنها كانت جيدة. هلأ جيدة بالمفهوم الترامبي ربما صعب التعويل عليه، باعتبار أن كل جولات التواصل بين الإيرانيين والأمريكيين كانت في مكان ما جيدة، ثم استمرت العمليات العسكرية. اليوم هناك ظاهرة يعني ملفتة بأن الرئيس الإيراني موجود في الولايات المتحدة، وهذه أول مرة يكون فيه الرئيس منذ 81 عام يكون على حرب مع الولايات المتحدة ويكون موجود في يعني في الولايات المتحدة. هذا يدل على شيئين، بأن ربما الإيراني مرتاح إلى الوضع الداخلي، لكن أيضا هو يريد أن يكون هناك تواصل مع الأمريكي لإيجاد مخرج لما يحصل على الأرض.
0: بأي معنى يعني مرتاح للوضع الداخلي دكتور؟
3: يعني تصفح، يعني إذا كان يعني إذا كان رئيس الجمهورية موجود في في في في في الأمم المتحدة وخارج بلده وتارك البلاد، ربما هناك ارتياح بأن هذا الانقلاب الذي كان يهيئ له والذي يعني يؤيده الأمريكي والإسرائيلي في مكان معين ليس جاهز للحصول، فلذلك من هذا المنحى الأمني أن إيران يعني مرتاحة إلى هذا الموضوع. على الأقل هذا كيف يعني فسرها بعض الكثير من طبعا من المتابعين للوضع الإيراني. واليوم باعتقادي أن الأمريكي في مكان معين يريد أن يكون هناك اتفاق، باعتبار أن هذا المعركة باعتقادي التي سببت أزمة كبيرة للاقتصاد العالمي وسببت تضخم لجميع شعوب العالم وللأمريكي بالتحديد، هناك أزمة على مستوى يعني تأييد الجانب الأمريكي لهذه الحرب، وخاصة نحن اقتربنا من يعني

0: بما 40 43 يوم من الانتخابات النصفية
1: طيب
0: في
1: هذا
0: تشرين
1: سأتي إليه
0: الثاني
1: دكتور.
0: وأول بأول،
1: هذا سأتي
0: فلذلك
1: إليه، ولكن إذا بقيت معك قليلا في مسألة وضع الاقتصاد الإيراني حاليا، من أين يستمد الاقتصاد الإيراني عامل الصمود؟ يعني قبل كان هناك اقتصاد الظل الذي يلتف على العقوبات وعملية التصنيع الداخلي التي تمكنت إيران من أن تصمد اقتصاديا في الداخل. اليوم هذا الأمر مع الحصار ومع العقوبات المشددة بات أصعب. إذا الصمود الاقتصادي الداخلي من أين تستمده طهران؟
0: يعني ليس هذا يعني السؤال الأصعب، كيف تستمر إيران وأين سوف تحصل على المواد الأولية وهل تنفذ المواد الأولية وخاصة المواد التي لها علاقة بالتغذية وبالأدوية وبعض المستلزمات الأساسية، حتى يعني قطاع النفط داخل إيران باعتبار أنها هل تعمل المصافي داخل إيران وتزودها بالطاقة. اليوم هذا السؤال الصعب، يعني إذا لم يكن هناك دعم كامل فوق العادة من دول الجوار وبالأخص من كما ذكرت من الصين وروسيا وربما دعم من دول باكستان أو العراق باعتبار أن هناك تبادل تجاري، ربما من الصعوبة على إيران أن تستمر. لكن بالنهاية هناك تكلفة تقع على المواطن الإيراني وعلى الخدمات، وطبعا نحن نظرنا إلى نسب التضخم وإلى القدرة الشرائية والقيمة الشرائية للمواطن الإيراني كيف تدنت، وطبعا انهيار كامل للعملة الإيرانية. اليوم يعني الموقف يعني سيرفايفل، يعني لأنه كيف يمكن أن ينجو هذا النظام من هذه العقوبات. دول كانت محاصرة ككوبا وما زالت محاصرة، يعني وصلت بها الحد إلى يعني كأنها تعيش في يعني بعد بال 1940 و45 بقطاعاتها وبسياراتها وبحياتها، والإيراني يعني يصارع على الاستمرار، لكن يعتقد بأن الأمريكي في وقت ما سوف يعود إلى التفاوض باعتبار أن التكلفة للأمريكي أيضا كبيرة من جراء هذه الحرب، والتكلفة أكبر للأوروبي ولكل دول المنطقة.
1: طيب
0: يعني اليوم الاقتصاد العربي، يعني دول كثيرة على الجوار تأثرت اقتصاديا. اليوم الإمارات كانت 30% من صادراتها تذهب إلى إيران، اليوم تأثرت بسبب قطع هذه العلاقات، وأيضا مع العراق ومع باكستان ودول في منطقة آسيا الوسطى باعتبار أن هناك المنافذ لبحر قزوين كلها تأثر. وطبعا بكل العالم ندفع فاتورة هذه الحرب من تكلفة باهظة لأسعار الطاقة وبالأخص للنفط والغاز.
1: طيب دكتور، ذكرت حضرتك تصريحات ترامب، يعني سمعنا ترامب بالجمعية العامة للأمم المتحدة وهو يسعى إلى تسويق العقوبات على أنها ستجبر إيران على إبرام اتفاق. من هذا الخطاب ما هي النسبة التي تعطيها للخطاب الانتخابي الذي يتوجه إلى الناخب الجمهوري، وما هي النسبة التي تعتبرها بالفعل محق فيها أو يراهن رهانه في محل ترامب على أن الكلفة الاقتصادية هي التي ستقود إيران إلى إبرام الاتفاق؟
0: يعني باعتقاد الأمريكي يعلم بأن الإيراني تعود على العقوبات وعلى كيفية التعاطي مع العقوبات وليس لديه خيار، أما أن يستسلم يعني هذا نهاية النظام أم الاستمرار في هذه المعركة، وهذه معركة طويلة وامتدت إلى مناطق أخرى. يعني اليوم ما يحدث في اليمن هو امتداد لما حصل في الحرب على إيران، فإذا الممرات والمائية أصبحت يعني كما مضيق هرمز وباب المندب وغيرها أصبحت تشكل تحدي كبير لحركة الملاحة في المنطقة. على النسبة على الداخل الأمريكي باعتقادي هو ينظر إلى الداخل الأمريكي وقد يصفع في الداخل الأمريكي، ليس فقط بسبب الحرب مع إيران، إنما لقرارات اتخذها هو شخصيا على مستوى دعم بعض المرشحين داخل الولايات المتحدة. على سبيل المثال المرشح لمنصب السناتر في ولاية تكساس باكستون، طبعا نصف الجمهوريين سوف يصوت عليه، صوت ضده باعتباره أنه ليس مرشح.

0: يكون هو أمام يوم مأزوم في نوفمبر 3
1: طيب
0: أو في
1: دكتور،
0: 3
1: اسمح
0: نوفمبر.
1: لي أن أرحب أيضا بالباحث بالعلاقات الدولية زايد عبد الوهاب، انضم إلينا الآن في الاستوديو. أهلا بك أستاذ زايد،
2: أهلا وسهلا،
1: فاتك الكثير من
2: معذرتك.
1: الحديث، يعني ركزنا كثيرا على الشق الاقتصادي
2: نعم.
1: مع دكتور كامل وزنة. أريد أن أستكمل معك الحوار من حيث يعني وصلنا بالحديث مع الدكتور من بيروت، بميزان الضغوط التي يواجهها الطرفان، يعني ترامب لديه الانتخابات النصفية وإيران ثقل العقوبات الاقتصادية المكثفة التي تفرضها واشنطن، من من الطرفين هو بموقع الأضعف برأيك؟
2: شكرا جزيلا على الاستضافة، أعتذر طبعا على التأخير لكن لظروف خارج إرادتي. حقيقة يعني الوضع الاقتصادي كالآتي، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تضغط بعقوبات شديدة جدا تتجاوز تعبير الخنق الاقتصادي إلى الشنق الاقتصادي، على اعتبار بأن إيران حقيقة تتآكل اقتصاديا من الداخل، وهذا خطر كبير يجابه النظام ويجابه منظومة الحرس الثوري التي تدير الشؤون بطريقة مباشرة، وعطفا على الجانب الدبلوماسي الذي يمثله قاليباف وعراقشي. فلذلك هناك ضغط كبير على إيران يتعلق بمسألة الوقت. إيران تحسب حسابات قد تكون خاطئة في هذه المساحة تتعلق بالانتخابات الأمريكية، هذه الانتخابات هي انتخابات تجديد نصفي وليس انتخابات رئاسية، وبالتالي ترامب سيستمر وجوده في سدة الحكم في البيت الأبيض ولن يغادرها، وقد أشار إلى ذلك، قال أنا في مسألة انتخابات لست معنيا، أنا مستمرا في إدارة البيت الأبيض،
1: ولكن هذا أيضا خطاب
2: طبعا هو خطاب انتخابي هو بلا شك، ولكن بنهاية المطاف هو ضغط على إيران بدرجة كبيرة كما أنه ضغط على ترامب، لكن يعني لا يقاس حقيقة حجم الضغط الاقتصادي الهائل الذي قد يحرك الشارع، وواضح بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعول على هذه الورقة فيما بعد، لكن هي بنفس الوقت لا تريد الانجرار إلى المزيد من عودة التصعيد العسكري المكلف بشكل كبير. يعني أعتقد بأنه جلسة الأمس مع قيادات مع زعماء المنطقة وحديثهم عن هذه المسألة تحديدا، أعتقد بأنهم قد دفعوا دونالد ترامب نحو أن لا يشير إلى مسألة العمل العسكري، لعل أن إيران تلين في مواقفها،
1: ولكنه قال يعني قد أحولها إلى جحيم، السقف بقي مرتفعا في خطابه. طيب عندما تقول بأنه مراهنة الولايات المتحدة على تحريك الشارع نتيجة العقوبات، كما كنا نتحدث مع دكتور كامل قبل قليل، بس شكيان للمرة الأولى يعني دولة تخوض حرب مع دولة مضيفة لاجتماعات الجمعية العامة للمتحدة، رئيسها يوجه خطابه من نيويورك وينتقد فيه ترامب، دلالات هذه المفارقة كيف تتوقف عندها؟ يعني هذا يشير إلى أنه كما قال الدكتور كامل مطمئن إلى وضعه في الداخل الإيراني الرئيس بزشكيان.
2: يعني لا، لم أكن أنتظر خطابا آخر لبزشكيان حقيقة،
1: ولكن مجرد وجوده خارج البلاد في هذا الطرق.
2: وإن كان سيدتي، لأنه حقيقة أي خطاب آخر لبزشكيان ربما لا يعود إلى إيران، لأن منظومة الحرس الثوري ستكون ضاغط عليه بدرجة كبيرة في تحديد خطابه وتوجهاته لهذه المرحلة. يعني بمعنى آخر، ترامب متورط بقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، فماذا يقول الرئيس إزاء هذه المرحلة؟ بالتأكيد سيكون متشددا في خطابه مخافة أن لا يغضب منظومة الحرس الثوري في الداخل، وبالمقابل هو يعني يظهر بمظهر المتحدي حتى إيران تظهر بمظهر القوي، لكن بموازاة ذلك لا زالت إيران تفاوض، وبالأمس لعب الوسيط القطري دورا كبيرا في إجلاس الويتكوف مع عباس عراقشي للوصول إلى تسوية قبيل ظهور نتائج الانتخابات تجديد نصفي. وهنا حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية بخطاب أمس، سواء كان بخطاب ترامب أو بما سرب من الخارجية الأمريكية حول مفاوضات ويتكوف مع عباس عراقشي، تريد أن ترمي الكرة في ملعب إيران، على اعتبار بأنه يعني المهلة من هذا الوقت تحديدا في نهايات شهر أيلول إلى بدايات شهر نوفمبر ونهايات شهر نوفمبر عفوا، هذا سقف زمني كي تحدد إيران مسارها أن تقبل، لأنه بنهاية المطاف ترامب لن يغادر إيران إلا بتحقيق نصر عسكري أو نصر معنوي لصالحه.
1: ولكن هذا يكلف، يعني هناك انشقاق في الحزب الجمهوري على خلفية أدائه في حرب إيران. نعم. إلى أي مدى هذا الأمر تعتبره أنه يبقي ترامب مطمئن على وضعه؟ يعني هناك

0: ضغوط في الداخل، ضغوط اقتصادية، ضغوط عدم حسم المسألة لا عسكريا ولا اقتصاديا مع إيران، وبالتالي أمامه الانتخابات وهناك انشقاقات في حزبه. نعم. هذه أليست ضغوط بالفعل مخيفة؟
1: أنا في تصوري ما يخيف ترامب لمرحلة ما بعد النتائج التي ترجح أغلب استطلاعات الرأي بأن الحزب الديمقراطي سيحقق أغلبية، هو الإطاحة به وخلعه من الرئاسة. يعني صح أن هذه فيها محددات كثيرة تتعلق بعدد المصوتين في داخل الكونغرس وعدد المقاعد حتى في مجلس الشيوخ، لأن هناك يعني متوالية معقدة كثيرا تتعلق بأعداد الأصوات والكتلة التصويتية التي ستطيح بترامب. هذا الذي يخوف ترامب. فإذا جاءت النتائج بفوارق لا تستطيع أن تطيح بترامب، فإن موقف ترامب في نهاية المطاف سيكون موقفا طبيعيا. الأهم في السياسة الخارجية الأمريكية أستاذة بأن ترامب ليس بموجب الدستور له الحق في التجديد لولاية أخرى، بمعنى صحيح. أنه بانتهاء هاتين السنتين سيغادر بالضبط، فبالتالي هو لن يكون معنيا كثيرا بالتركة التي سيعطيها لسلفه فيما بعد. لذلك هو مهتم بشخصه. يعني ترامب النرجسية والبعد المعنوي الذي يقارع في سبيله هو الحاكم في مسألة الحسم فيما بعد. فأنا أعتقد بأن الكرة في ملعب إيران للمرحلة المقبلة، هناك تآكل في العملة، هناك تضخم داخلي، وأعتقد بأن هناك تعويض على حراك داخلي، قد يعني إيران تكون بمرحلة أذكى فتقدم نوع من التنازلات، خاصة بأن الذي تصدر في مرحلة المفاوضات هو البرنامج النووي، يعني على اعتبار بأن الولايات المتحدة الأمريكية استطاعت أن تسحب ورقتها.
0: سيد زيد، لدي أقل من دقيقتين، أريد أن أعود للدكتور كامل من بيروت في هذه النقطة تحديدا لأنك أشرت إليها. نحن أمام الانتخابات النصفية، قلت بأن هناك حظوظ لجمهوريين أكثر من ترامب، والواضح أن إيران قد يعني صبرت كل هذه الفترة، قد تصبر أيضا لترى نتائج الانتخابات النصفية، وهو ما أشار إليه ترامب صراحة، يعني قال لهم أنا باق، لا تراهنوا على هذه المسألة. إلى أي مدى أداء في هذه الحرب سواء بفرض العقوبات أو بالخيارات العسكرية قد بالفعل تهدد استكماله لهذه الولاية، خاصة أو ربما من لناحية أن المرشحين الذين يروجون لأنفسهم في الحزب الجمهوري لم يقدموا خطا بديلا واضحا يقنع الناخب الجمهوري بأن سياستهم ربما قد تختلف عن ترامب؟
2: يعني بالتأكيد الرئيس الأمريكي يخاف من هذه الانتخابات باعتبار أن إذا ربح الديمقراطيين كل لجان الكونغرس ومجلس الشيوخ سوف تتحول إلى لجان تحقيق بالفساد وما ارتكبه الرئيس في بداية عهده حتى الآن. هناك ملفات كبيرة وهذا ما يخاف منه الرئيس الأمريكي، وهذا ما قاله يعني رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري بأن كل اللجان تعول الحزب الديمقراطي. وهذا طبعا المسألة إلى أين يذهب الرئيس بعد أن ينتهي من الانتخابات. يعني إذا بتاخذ أنت بالتاريخ نابليون بونابارت يعني اجتاح كل العالم، وبالنهاية تم نفيه في جزيرة وانتهى هناك. وباعتقادي أن إذا خسر ترامب في هذا الموضوع فهناك لجان التحقيق.
0: بالتالي دكتور كامل باختصار شديد لأنه الوقت
2: وليس دهمني. هو بانتظار عائلته.
0: باختصار شديد هذا الواقع، يعني إيران ربما تراهن على الانتخابات النصفية، هل بالتالي هذه المخاوف قد تدفع ترامب إلى تقديم تنازلات وأعطاء إيران ما تريد لإبرام اتفاق قبل الانتخابات؟
2: أنا باعتقادي هذه الحرب مفتوحة إلى فترة طويلة ولن تحل في أي وقت، لا قبل الانتخابات ولا بعد الانتخابات. حرب أوكرانيا استمرت يعني 4.5 سنين وما زالت مستمرة، والخوف على المنطقة أن تستمر هذه الحرب إلى مدى طويل.
0: أشكرك جزيلا من بيروت الخبير الاقتصادي دكتور كامل وزنة، كما أشكر ضيفنا في الاستوديو الباحث في العلاقات الدولية زيد عبد الوهاب. وأشكركم مشاهدينا بختام هذه الحلقة، إلى اللقاء.

السلام عليكم مشاهدينا الكرام. في ظل تحولات سياسية ودبلوماسية متسارعة، تقف القضية الفلسطينية أمام مرحلة بالغة التعقيد، تتداخل فيها التطورات الميدانية في غزة والضفة مع التحولات في المواقف الإقليمية والدولية، وتطرح معها أسئلة جوهرية حول مستقبل الدولة الفلسطينية. من منع الرئيس الفلسطيني محمود عباس من حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تصاعد الاستيطان واعتداءات المستوطنين، تبدو القضية الفلسطينية أمام تحديات كبيرة تتجاوز المواجهة الميدانية إلى معركة سياسية وقانونية ودبلوماسية متشابكة. وفي غزة حيث تستمر الأزمة الإنسانية وتتواصل الاعتداءات الإسرائيلية، تبرز أسئلة ما بعد الحرب: كيف يمكن تثبيت وقف إطلاق النار؟ ومن يدير القطاع المحاصر من جميع جوانبه؟ وكيف يمكن ضمان ألا يتحول مستقبل غزة إلى واقع منفصل عن الضفة الغربية؟ يأتي ذلك بينما تتواصل الجهود لتثبيت الاعترافات بالدولة الفلسطينية واستقطاب دول جديدة، في ظل مطالبات بإصلاح السلطة الفلسطينية، وصولاً إلى السؤال الأوسع: هل ما زال حل الدولتين قابلاً للتطبيق وفق الجغرافيا والوقائع الحالية؟ ملفات ساخنة وأسئلة عديدة أطرحها أنا إبراهيم خلف على معالي وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينية الدكتورة فارسين شاهين في هذه الحلقة من برنامج على موعد.

0: أنا وسهلا معالي الوزيرة، وشكرا على هذه الاستضافة.
1: تحية لك ولجميع المشاهدين.
0: معالي الوزيرة، نبدأ بآخر التطورات وتحديدا منع الوفد الفلسطيني من المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعلى رأسهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس. كيف تابعتم هذا الإجراء من الولايات المتحدة للعام الثاني على التوالي، وفي مخيلة الفلسطينيين ما جرى سابقا مع الرئيس الراحل ياسر عرفات؟
1: تابعناه بقلق وبرفض بشدة، لأن هذا القرار قانونيا وسياسيا مرفوض. قانونيا هو ضد كل القوانين الناظمة لعمل هيئة الأمم، وسياسيا يرسل رسالة سيئة جدا للشعب الفلسطيني وللقيادة الفلسطينية، وينتهك حقنا في وجودنا في الأمم المتحدة واسمع صوتنا.
0: دكتورة، بصراحة هل هذا الإجراء من الولايات المتحدة يأتي في محاولة لتصفية دور السلطة؟ نحن نتحدث أن منظمة التحرير والسلطة كانت شريكة في اتفاق أوسلو ومسار التفاوض، والولايات المتحدة كانت تقدم نفسها بأنها راعي لهذا المسار.
1: يعني إذا في حدا راعي لمسار سلام ويرسل رسالة من هذا النوع، في إشكالية كتير كبيرة، لأنه رسالة سيادة الرئيس ورسالة الشعب الفلسطيني ورسالة منظمة التحرير هي رسالة سلام، فلماذا يخيف السلام العالم؟ اليوم المطلوب الفلسطيني يعلي صوته في الأمم المتحدة. هناك في اعتراف بدولة فلسطين من 160 دولة، في 152 دولة قالتها بصراحة لا لهذا القرار المجحف، ويجب علينا أن ننظر في إجراءات يعني تؤكد على حضورنا السنة الحالية وتمنع حدوث ما حدث السنة القادمة إذا ما تمت الأمور كما هي.
0: دكتورة، التصويت في الجمعية العامة 152 دولة صوتت وطالبت الولايات المتحدة بالعدول عن هذا القرار، باعتقادكم ماذا يمثل هذا، وكيف سيكون شكل المشاركة الفلسطينية هذا العام؟
1: هذا يمثل الوقوف مع الحق الفلسطيني، لأنه العالم الحر اليوم يقف مع العدل ويقف مع القانون الدولي، والقانون الدولي واضح بشأن فلسطين، وبالتالي الدول وقفت مع الحق. هلأ مشاركتنا ستكون عبر كلمة متلفزة لسيادة الرئيس كما كان في العام الماضي.
0: نعم. مع الوزيرة، المأمول من اجتماعات الجمعية العامة هذا العام في ظل هذا يعني الحظر من الولايات المتحدة والتطورات المستمرة المتسارعة في الضفة الغربية وغزة؟
1: يعني المأمول اليوم أنه العالم ينظر إلى ما يحدث بفلسطين بجدية مطلقة. على مدار 3 أعوام كان عندنا حرب إبادة في قطاع غزة، اليوم بنشوف الحرب الصامتة الجارفة، الضم اللي عم بيصير في الضفة الغربية، تهويد القدس، كلها جزء من سياسة إسرائيل لتقويضنا جغرافيا، ديموغرافيا، اقتصاديا. واليوم هاي إجراءات إسرائيل اليوم فاضحة. اليوم العالم بطل يستصيغ ما تقوله إسرائيل. اليوم إسرائيل كانت دائما تقول إنه أنا الضحية وأنا موجودة في عالم من المجرمين اللي هو إحنا والإرهابيين. اليوم الرواية هاي تم دحضها بالكامل. فبالتالي المطلوب الكثير من الأمم المتحدة، المطلوب باتجاه قطاع غزة، باتجاه إيقاف الحرب، باتجاه المساعدات الإنسانية، باتجاه أن تقول للشعب الفلسطيني نحن معكم، نحن مع القانون، لأنه اليوم إذا ما في قانون دولي، في قانون غاب، وقانون الغاب يقول أن القوي يأكل الضعيف، وإذا فلسطين اليوم ينظر إليها كأنها هي الطرف الضعيف وهناك في قوى متغولة على الطرف الفلسطيني، هذا سيحدث مع دول أخرى. فاليوم لازم فلسطين بتدق جرس كتير قوي في الأمم المتحدة.
0: دكتورة، يعني هذا التصويت والإجماع على في الجمعية العامة على حول القضية الفلسطينية، متفائلين أن ينعكس فيما يتعلق بمساعدات مالية، خاصة أنه يعني التصويت والتصريحات داعمة للقضية الفلسطينية لا تنعكس حتى الآن على موضوع المساهمة المالية، ونعرف ما تعانيه السلطة الفلسطينية. صح. من أزمة مالية،
1: هذا المطلوب، وهذا ما سنعمل عليه في اجتماع للمانحين على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، وسنطلب أن تقوم الدول بالتزاماتها. يعني اليوم قطاع غزة بحاجة لمليارات من الدولارات، ولغاية اليوم سنة بعد إبرام الاتفاقية في شرم الشيخ لم نرى شيئا يحدث على الأرض، يعني الأمور تتحرك ببطء شديد، وشعبنا في قطاع غزة يتوقع الكثير. يعني شعب أبيد على مدار 3 سنوات ولا يوجد أي بنية تحتية واحتياجات أساسية غير ملبى، الشعب يتطلع إلى هذا الاجتماع بعين كتير كبيرة.
0: باعتقادكم أبرز الخلافات مع الإدارة الأمريكية، وهل ترون هناك فرصة من وجهة نظركم للحل إذا أردنا أن نبسط لنتحدث عنها خلافات أصلا؟
1: شوف، دائما لازم يكون في بارقة أمل وفرصة للحل، وخاصة مع الإدارة الأمريكية، لأن الإدارة الأمريكية حليف استراتيجي لإسرائيل، وهذا الحليف الاستراتيجي يجب أن يسمع من الطرف الآخر.
0: هناك اتصالات دكتورة؟
1: نعم هناك اتصالات، ولكن ليست بالقدر المطلوب. هناك اتصالات مباشرة قليلة، ولكن في حلفائنا وشركائنا بيحكوا عنا، ولكن الإدارة الأمريكية يجب أن تسمع منا. يعني إحنا على مدار سنوات الكل بيخطط لنا والكل بيقرر لنا، اليوم إحنا شريك أساسي يجب أن يسمع صوتنا، ويجب أن ننظر إلى أي قناة ممكن توصلنا للنقاش.
0: دكتورة، بصراحة الموقف الأمريكي هل يترك مجالا أو فسحة لخيار حل الدولتين؟
1: شوف، لغاية الآن أمريكا ما بتقول ما في خيار حل الدولتين، ما قالت لنا إنه أنا بطلت عن هذا الخيار، وإحنا متمسكين بهذا الخيار لأنه في خيارات أخرى، ولكن الخيارات الأخرى لن يعني إذا كان الدولتين غير منطقي وغير موضوعي، لك أن تتخيل الخيارات الثانية. يعني البقاء على ما نحن عليه اليوم، يعني تحت الأبارتايد، لن نقبل بذلك. الدولة الواحدة ممكن، ولكن إذا إسرائيل ما بتقبل الدولتين، هل ستقبل بدولة واحدة لكل مواطنيها؟ أكيد لا. هلا بالنسبة لأمريكا، اليوم أمريكا منصاعة كليا للإملاءات الإسرائيلية، ويجب أن نحدث اختراق في هذا الجانب.
0: نعم دكتورة، هناك تصاعد في الموقف الأوروبي، الاعترافات وغيرها، وربما نتحدث في هذا الحوار عن ذلك. باعتقادكم هل هذا الموقف الأوروبي يعني ربما سيكون في مرحلة ما بديل تعولون عليه مقابل هذا التصلب من قبل الإدارة الأمريكية؟
1: يجب أن نعول على الجميع. عندك دول كبرى يجب أن نتعامل معها، ويجب أن يكون لها صوت. اليوم أوروبا تحول فيها الموقف، وتحول بشكل إيجابي، ويجب أن نبني على هذا الموقف. هل الموقف يلبي كل تطلعاتنا ومتطلباتنا؟ لا، ولكن نحن نرحب بأي موقف بنظر لنا بإيجابية وبدفعنا باتجاه ما نصب إليه، ودحر هذا الاحتلال وتجسيد دولتنا.
0: عند الحديث عن المواقف والعلاقات يقودنا للحديث عن الدور التركي وطبيعة العلاقة مع فلسطين. الرئيس أردوغان يعني يعد من أبرز الداعمين للقضية الفلسطينية، كيف تصفون طبيعة العلاقة وحجم التنسيق ما بين فلسطين وتركيا؟
1: العلاقة جيدة جدا، هناك تنسيق مستمر. تركيا لها باع طويل في المساعدات الإنسانية، في المساعدات التطويرية، في قطاع غزة، في الضفة الغربية، في القدس الشرقية، وإلها حضور كبير في رأب الصدع في البيت الفلسطيني، فهذا كله مثمن من الإدارة والقيادة التركية.
0: نعرج دكتورة على مشهد عندما قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برفع خريطة فلسطين. بالنسبة لكم في الدبلوماسية الفلسطينية، ماذا يمثل لكم عندما حذر من التوسع الاستيطاني وهذا المسار الطويل؟
1: يعني نتوقع ذلك من كل زعماء العالم، لأنه فعلا هذه الخارطة بتجسد المعاناة الفلسطينية، وبتقول للعالم شوفوا شو صار بفلسطين على مدار عقود، واليوم الشعب الفلسطيني لا يطلب إلا حقه، حقه كما أقرته الشرعية الدولية، مش أكثر مما أعطتنا إياه الشرعية الدولية، وتجسيد دولة على أرضنا.
0: دكتورة، الشارع التركي لم يتوقف عن دعم القضية الفلسطينية، نلاحظ التظاهرات الحاشدة التي يقوم بها الأتراك في مختلف الميادين في تركيا. ماذا يعني لكم هذا التعاطف من قبل الشعب التركي؟
1: يعني كل تعاطف من قبل الشعوب هو مرحب فيه، لأنه بعطينا أمل وبعطينا دفعة للأمام، وهذا التعاطف يجب أن ينمى ويغذى من قبل الطرف الفلسطيني بالمعلومات، بالتوجهات، باللقاءات، فنحن نثمن ذلك ونريد أكثر.
0: نعم دكتورة، تركيا من الدول التي ما تزال تدعم توجه السلطة بخيار حل الدولتين، باعتقادكم إلى أي مدى هذا يشكل دعم استراتيجي، خاصة أننا نتحدث أن هناك محاولات ربما حتى لاستبعاد هذا الخيار؟
1: طبعا هناك في إجراءات كتير كبيرة لتقويض ووأد حل الدولتين، ولكن إحنا أيضا نثمن أي توجه من أي دولة ومنها تركيا لتقويتنا باتجاه هذا الحل، لأنه كما قلت لك هذا هو الحل الوحيد القابل للحياة.
0: المساعدات التركية في الجانب الإنساني كيف ترون أهميتها في ظل هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بالفلسطينيين؟
1: جدا مهمة، يعني اليوم احنا اقتصادنا بتدهور كبير، أهلنا في قطاع غزة بحاجة لكل نوع من المساعدات، وتركيا تسدد جزء من هذا الالتزام. مدخلاتها في القدس الشرقية أيضا مهمة للحفاظ على القدس الشرقية عربية إسلامية مسيحية، اليوم القدس الشرقية تهود يوميا، وأي تدخل من ضمن التدخلات التركية مهمة للحفاظ على هذا التنوع في القدس.
0: نعم دكتورة، ننتقل إلى ملف الاستيطان، ربما الذي بات الشغل الشاغل اليوم في الحياة اليومية.
1: صحيح.
0: تحذيرات مستمرة من خلالكم لمخطط إيوان وغيرها، ماذا تريد إسرائيل من خلال هذا الكم الكبير من المخططات الاستيطانية؟
1: تريد إسرائيل ما أرادته منذ 48، تريد محو أي شيء فلسطيني، أي نفس فلسطيني في أرض فلسطين التاريخية، وبتحكيها بوقاحة اليوم ولا تخجل وتقول أنا باقية في فلسطين، ومش بس بفلسطين المحتلة، سأقدم أراضي من الدول المجاورة. يعني إسرائيل تقولها جهارة، واليوم تسابق الزمن لتحقيق ذلك، وتستخدم الاستيطان والمستوطنين لقدم أراضي أكثر، لإرهاب الشعب الفلسطيني لحتى يترك أرضه. يعني سابقا كانت تبني المستوطنات لحتى تجيب مستوطنين، اليوم المستوطنين اللي موجودين هن عم بيبنوا مستوطنات أكثر. يعني عم نشوف يرهبون الشعب الفلسطيني، وبعد الإرهاب وكل التنكيل بنشوف بؤر استيطانية جديدة. فهي سياسة إسرائيلية تستخدمها اليوم لحتى الفلسطيني يترك أرضه، ولكن إحنا كفلسطينيين مش حنترك، إحنا متشبتين في أرضنا، باقين في أرضنا، جربنا التهجير سابقا ولن نجربه مرة أخرى.
0: باعتقادك هل الضم ينفذ فعليا دون إعلان؟
1: الضم ينفذ فعليا بإعلان وبدون إعلان.
0: مع الوزير، أن ننتقل في الحقيقة إلى خطوة عدد من الدول الأوروبية ما فيها كندا المتعلقة بفرض قيود وطنية على حظر شراء بضائع المستوطنات، كيف ترون هذه الخطوة؟ وباعتقادكم هذا النوع من الخطوات هل هو كافي حتى الآن؟
1: من كندا وغيرها خطوات ممتازة، متأخرة ولكن ممتازة، يجب أن نرحب بها وندعمها، لأنه إسرائيل فقط ستردع إذا كان في خطوات على الأرض بتقولها وبترسلها رسالة كتير قوية إنه ما تقومون به من انتهاك للحق الفلسطيني والاحتلال والإجرام اللي بتقوموا فيه له ثمن. نبدأ بالاستيطان والمستوطنات في الأرض المحتلة ونغذي هذه الإجراءات. هلأ ممكن البعض يقول شو يعني حطوا حظر على المستوطنين، بطلوا المستوطنين يسافروا، بطلوا ياخدوا، بطل في تجارة مع الاستيطان. لا، هذا مهم كتير، لأنه الاستيطان مش فقط بشر، مش مستوطنين فقط موجودين على الأرض الفلسطينية في المستوطنات. الاستيطان منظومة فيها اقتصاد كبير يغذي الاقتصاد الإسرائيلي، فيها تجارة، فيها مصانع، فيها مزارع. فإذا جففنا مثلا التمويل للمستوطنات، إذا ما أخذنا منتوجات المستوطنات، كلها بتأثر على بقاء وحياة هاي المستوطنات.
0: نعم، مع الوزيرة ننتقل إلى ملف غزة، الملف المأساوي الإنساني. بالرغم من توقيع اتفاق وإشراف جهات دولية على هذا الاتفاق، لكن القتل اليومي والحصار مستمر. المساحة التي تمتلكها الدبلوماسية الفلسطينية لتثبيت هذا الاتفاق بالرغم ربما من الملاحظات عليه من عدة أطراف.
1: شوف، نحن نتبع الدبلوماسية في علاقاتنا مع العالم. اليوم وجع قطاع غزة هو وجع وهم كتير كبير، يعني نصف شعبنا يباد يوميا، وكما أسلفت ما زال القتل والدمار والتنكيل والمساعدات الإنسانية لا تصل، وأبسط متطلبات الحياة غير موجودة في قطاع غزة. هذا الملف موجود أمامنا على الطاولة مع كل لقاءاتنا مع العالم، ومنأكد على تحمل العالم مسؤوليته تجاه غزة، لأنه العالم لسنة ونص، سنة ونص كان ساكت. لو تحدث هذا العالم مسبقا كان يمكن ما وصلنا للي وصلنا له اليوم. والعالم يتحمل ما تقوم به دولة الاحتلال من إجرام في قطاع غزة وفي كامل الأرض الفلسطينية المحتلة.
0: مع الوزيرة، من خلال لقاءاتكم، هل القناعة اليوم لدى الأطراف الدولية أنه يتم الانتقال من مرحلة معالجة إنسانية إلى حل سياسي حتى يتم ضمان إنهاء هذا الصراع أو هذه الأزمات الإنسانية المتلاحقة؟
1: صحيح، وهذا اللي احنا بنقوله لكل العالم. احنا ملفنا مش ملف انساني، احنا ملفنا ملف سياسي وملف حقوق وملف قانون دولي. الوضع الانساني اللي بنشوفه هو نتاج الاخفاقات في الملف السياسي. فاليوم اذا بدك انت تحل المسألة الفلسطينية بدك ترجع لجذورها، جذورها هي الاحتلال. يعني ما بدنا نضلنا إحنا اندادي هذا الاحتلال ونقول إنه خلينا ندير الاحتلال، لا، لا نريد إدارة الاحتلال، نريد حل مسألة الاحتلال ودحر هذا الاحتلال.
0: دكتورة، في ظل هذه المعطيات، التصور الفلسطيني لإعادة إعمار غزة أو حتى ل يعني وقف هذه المجازر في القطاع والانتقال إلى

0: مرحلة على الأقل يلتقط فيها الفلسطينيون أنفاسهم؟
1: شوف، الحل في غزة وضعته القيادة الفلسطينية مبكراً قبل ما تيجي خطة السلام الأمريكية. قالوا إحنا في عنا القطاعات المدمرة، كل شيء نحط على ورق، واشتغلنا مع المصريين، اشتغلنا مع حلفائنا وشركائنا وأصدار، وكان في عنا خطة على الطاولة، الخطط موجودة، الإرادة السياسية اللي بدنا إياها اليوم تكون موجودة. عنا خطة سلام أبرمت في شرم الشيخ، في مذكرة تفاهم، فيها دول صادقت عليها، عندنا الطرف الفلسطيني، عندنا الطرف الإسرائيلي. اليوم بدنا نشوف ميكانيزمات تضعها هاي الخطة والمسؤولين عن هاي الخطة لحتى تحاكم مين بنتهك بنود هاي الخطة. يعني كل يوم يتأخر العمل في قطاع غزة يعني إزهاق أرواح أكثر من الجانب الفلسطيني، ويعني معاناة أكبر لشعبنا في قطاع غزة. وإحنا شفنا إنه من يوم ما أبرمت الاتفاقية لليوم صار عنا تقريبا 1500 شهيد، في عنا 3 أضعاف هذا العدد من الجرحى، عنا تدمير مستمر، عنا أبسط المقومات الحياة غير موجودة. فنريد أن يعني بدنا نطلع من عمق الزجاجة، بدنا نطلع من المرحلة الأولى بالخطة للمرحلة الثانية، وهناك في التزامات على من صادقوا على هذا الاتفاقية.
0: نعم، مع الوزيرة بصراحة، هل هناك خشية أن يكون هذا الواقع يكرس انفصال غزة عن الضفة الغربية؟
1: هذا ما يجب أن نعمل عليه نحن وشركائنا وحلفائنا. لا يمكن إقامة دولة فلسطينية بدون غزة أو الضفة الغربية أو القدس المحتلة كوحدة مترابطة واحدة. وأي إجراء يحاول أن يذهب باتجاه الفرقة يجب أن يحارب ويجب أن يوقف.
0: نعم دكتورة، آلية المراقبة الدولية للواقع في غزة والمشاركة التركية القطرية، كيف تنظرون إليها؟ هل ترون في حال يعني كان هناك دور فاعل ربما يساهم في يعني الانتقال لمرحلة أفضل؟
1: نحن نرحب بأي دور فاعل باتجاه يعني الخروج من المرحلة الأولى للمرحلة الثانية، فأي تدخل مرحب فيه، لأنه بالنهاية إحنا هدفنا الأساسي اليوم إيقاف شلال الدم في قطاع غزة وإعطاء شعبنا فرصة لأنهم يتنفسوا. يعني أنت تتخيل أنه عندك نصف شعبك أبيد ونكل فيه على مدار 3 سنوات، ما هي احتياجات هاي المجموعة من الناس؟ اليوم عندك 2 مليون بني آدم محشورين في ثلث مساحة قطاع غزة. يعني قطاع غزة من الأساس هي منطقة مأهولة وعدد سكانها كتير كبير، فلك أن تتخيل لما 2 مليون بني آدم في ثلث المساحة اليوم.
0: دكتورة، ننتقل إلى توثيق الإجراءات ومساءلة إسرائيل، وربما هذا من أهم الملفات التي تطلعون به في الخارجية الفلسطينية. إلى أين وصل هذا المسار؟ بصراحة ربما ما أن تنتهي من ملف حتى تدخل في ملف آخر. أين وصل هذا المسار؟ وباعتقادكم ما الخطوة المقبلة في هذا الجانب؟
1: الخطوة الأساسية أنه يكون في توثيق توثيق توثيق. يعني أنا بقدرش أأكد كفاية على مسألة التوثيق، لأنه التوثيق هو اللي بنحط على الطاولة لما يكون في مساءلة. وإذا كان في توثيق صحيح بتكون في مساءلة أو إنك تدفع باتجاه المساءلة الصحيحة. اليوم وزارة الخارجية بتوثق، عنا المرصد الفلسطيني يوثق، عنا هيئة المقاومة الجدار توثق، ففي عنا مراكز متعددة، مراكز حقوق الإنسان توثق، كلها هاي مجتمعة بتأهلنا لأنه يكون عنا أرضية صلبة لأنه نقدم شو هي الإجرام اللي بتقوم في دولة الاحتلال.
0: الضغوط التي تمارس عليكم بعد الاختراقات التي تحققت على الأقل حتى الآن في هذا الجانب تحديدا، وربما جزء من الضغط الواسع على السلطة الفلسطينية هو جراء هذه الإجراءات وهذه النجاحات التي تحققت.
1: شوف، الإجراءات والمطالبة بحقك هو حق مشروع، ومن يضغط يجب أن يراجع نفسه، لأنه لا يمكن لأي شعب تحت احتلال أن يربط للاحتلال. يعني التاريخ بقولنا إنه فيش شعوب إلا حاربت الاحتلال. هلأ محاربة الاحتلال في طرق مختلفة، اليوم إحنا منحاربها بالدبلوماسية ومنحاربها بالقانون، وسنستمر بهذا العمل بالرغم من أي ضغوطات من أينما كانت.
0: نعم دكتورة، كيف تنظرون للاستعدادات الجارية للانتخابات البرلمانية الفلسطينية؟
1: الانتخابات هي حق فلسطيني، لأنه إحنا الفلسطينية بيطالبوا بالانتخابات، يعني إحنا شعب بيعرف كيف يعمل انتخابات.

0: الانتخابات، انتخبنا مرتين على مدار 30 سنة السابقة، 20 سنة السابقة، وبنعرف شو هي الديمقراطية وكيف تجرى الانتخابات وماذا تعني الانتخابات للشعب الفلسطيني. فنحن بنرحب بالانتخابات، احنا بتصور جاهزين للانتخابات، لجنة الانتخابات شغالة، الدستور الفلسطيني تم مراجعته. اليوم المسألة اللي لازم نوقف قدامها هي لوجستيا كيف يمكن إجراء انتخابات في قطاع غزة، وكيف ستجرى الانتخابات في القدس الشرقية، لأنه إذا أردنا انتخابات يجب أن تكون على الكل الفلسطيني. يعني فيش دولة بالعالم تعمل انتخابات على نص البلد نص والنص الثاني بدون انتخابات. اليوم الكرة في ملعب العالم، العالم أيضا بطلب منا انتخابات، مهدولنا الطريق وخلي يكون الجو مواتي لهاي الانتخابات.
1: دكتورة، هناك اتصالات أو ردود من دول أوروبية أو غيرها حول موضوع الانتخابات؟
0: يعني إحنا دائما في اتصال مع الدول الأوروبية على ملفات مختلفة من ضمنها الانتخابات، وإحنا موقفنا واضح، إحنا جاهزين لانتخابات، ساعدونا في أنه تكون الانتخابات على الكل الفلسطيني.
1: بصراحة يتردد حديث بأنه مصير هذه الانتخابات سيكون كمصير الانتخابات التي تم إلغاء في العام 2021.
0: شوف، الموقف الفلسطيني واضح وصريح، نريد انتخابات ولكن نريد أن تكون على الكل الفلسطيني. إذا كان الجو مواتي لحتى تعقد وتجرى على الكل الفلسطيني فنحن مع الانتخابات 100%.
1: باختصار وأخيرا، هل التوجه نحو الانتخابات كان جزء من رؤية محلية أولا فلسطينية ومن ثم ربما مطالبات دولية بالإصلاح السياسي؟
0: شوف، عشان أكون صريحة، في مطالبات بالإصلاح السياسي الكل بعرفها، مش إشي مخبى، وإحنا موجودة عندنا في مصفوفة الإصلاح، ولكن المطلب الانتخابات هو مطلب فلسطيني بالأساس، ولم تجرى الانتخابات لأنه الأجواء ما كانت مواتية. عندنا انقسام، عندنا حرب، عندنا حرب إبادة في قطاع غزة، عندنا استيطان، عندنا القدس الشرقية، في كتير ملفات يجب أن تحل أو لحتى نقدر نجري هاي الانتخابات.
1: شكرا دكتورة فارسين شاهين، وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية. كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.

طهران تؤكد أنها تدرس الرد الأمريكي على مقترحها لإنهاء الأعمال العدائية ورفع الحصار وفتح مضيق هرمز. وروبيو يقول إن الاتفاق مع إيران يتطلب جهودا شاقة. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار من تلت عربي في إسطنبول، معكم حسام العشري وتتابعون فيها أيضا. الجيش اليمني يعلن خوض مواجهات عنيفة في عدة جبهات واستهداف تجمع لقادة حوثيين في الوازعية غربية تعس. قتلى وجرحى بغارات روسية على كييف وزاباروجيا، وزيلينسكي يعلن استعداده للمشاركة في قمة ثلاثية في تركيا لإنهاء الحرب. حزب الأصالة والمعاصرة يتصدر النتائج الأولية للانتخابات التشريعية المغربية ب97 مقعدا. جبهة تحرير تيغراي تقول إنها تخوض حربا شاملة مع الحكومة الفيدرالية الإثيوبية، وتؤكد استمرار القتال في إقليمي عفار وأمهر المجاورين.

السلام عليكم. قال مسؤول إيراني لوكالة رويترز إن طهران تدرس الرد الأمريكي على مقترحها لإنهاء الأعمال العدائية. وأوضح المسؤول أن محادثات غير مباشرة مع واشنطن جرت في نيويورك وتناولت إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي، مضيفا أن خلافات كثيرة لا تزال قائمة بين البلدين، لكن المسار الدبلوماسي مستمر. كما أكد أن الإنهاء الدائم للأعمال العدائية ورفع الحصار من أبرز

0: أولويات إيران. من جهته قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الرئيس دونالد ترامب منفتح على لقاء الجميع بمن فيهم الرئيس الإيراني رغم عدم وجود اجتماع مقرر بينهما. وأضاف روبيو في مقابلة مع قناة أمريكية أن محادثات الثلاثاء بشأن إيران كانت تبادلا للأفكار والرسائل إلى حد كبير، مؤكدا أن الاتفاق مع إيران سيستدعي جهدا شاقا وفق تعبيره. للمزيد من الزوايا التحليلية ينضم إلينا من طهران المحلل السياسي السيد سعيد شاوردي. أهلا بك سيد سعيد. عمليا إذا كان الطرفان سيذهبان في نهاية المطاف إلى إنجاح مسار المفاوضات، فعلى ما تأتي ضغوطات التهديد؟
1: تحية طيبة لك عزيز أستاذ حسام ولجميع المشاهدين. هو في الواقع لا أتصور أن هناك مفاوضات جديدة، الأمر يعود إلى مذكرة التفاهم التي تدعو إيران إلى العودة إليها، وإيران تقول يعني أجرينا بما يكفي من المفاوضات وأنتجت هذه المفاوضات مذكرة تفاهم. لذلك بالأمس يعني سمعنا محسن رضائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يقول للأمريكيين كفى يعني مفاوضات، عليكم أن تعملوا بما وقعتم عليه في مذكرة التفاهم. لذلك أتصور يعني الطريق الوحيد حقيقة في هذه الظروف هو العودة لهذه مذكرة التفاهم،
0: نعم،
1: وعدم الحديث عن يعني نحن يجب أن ندخل في مفاوضات جديدة، لأن هذا سيستغرق ربما أسابيع وأشهر، وليس يعني واضحا ماذا ستنتج إذا ما حصلت مفاوضات جديدة، وربما ستتفجر خلافات لا يمكن السيطرة عليها.
0: طيب انطلاقا من هذا الكلام يا سيد سعيد،
1: هو تنفيذ هذه البنود.
0: وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إن المسار والاتفاق مع إيران يتطلب جهودا شاقة. لماذا تتهم إيران بتصعيب مسار المفاوضات ووضع العقد دائما؟
1: والله هذه يعني أخلاق الأمريكيين للأسف، يعني هم دائما يبرئون أنفسهم ويتهمون إيران، بينما يعني بالأمس سمعنا في كلمة الرئيس بيزشكيان في الجمعية العامة للأمم المتحدة كان يقول القنبلة النووية هي في إسرائيل ليست في إيران، ولكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبحث عن هذه القنبلة والسلاح النووي في طهران وفي إيران. لذلك أتصور على الأمريكيين حقيقة يعني أن يكفوا عن هذه الاتهامات، لأن أستاذ حسام هذه الاتهامات لن توصلنا إلى نتيجة، وإيران تعلم تماما أن الوقت ليس لصالح الأمريكيين وخاصة الرئيس ترامب، ولذلك هذه تراها طهران فرصة ثمينة للضغط على الأمريكيين ليقدموا شيئا على أرض الواقع. وربما من هنا يعني روبيو يقول أن الوصول إلى اتفاق بحاجة إلى جهود شاقة. لا أعتقد نحن بحاجة إلى جهود شاقة، بل
0: طيب.
1: إلى
0: سيد سعيد.
1: يعني شجاعة، إلى قرارات صعبة.
0: قبل أن يدهمنا الوقت،
1: الولايات المتحدة لا تريد يعني
0: دعني
1: هذه القرارات.
0: أفهم وجهة النظر الإيرانية بشأن التحويل الذي حصل بالمطالب الأمريكية، استبعدت كل ملفات الحرب وركزت فقط على الملف النووي الإيراني. أين الأصول الإيرانية المجمدة؟ أين مضيق هرمز؟ أين رفع العقوبات؟ أين مجمل هذه التفريعات التي انبثقت وولدت نتيجة هذه الحرب؟
1: والله يعني الشروط السبعة التي جاءت في مذكرة التفاهم، هذه قضايا إيران تقول يجب على الأمريكيين أن ينفذونها يعني كافة، لا تنازل عن أي شرط، ومن ضمنها وقف الحرب الإسرائيلية على لبنان، هذا الشرط الأول. ولكن الآن هناك ربما شروط بإمكان الولايات المتحدة أن تنفذها سريعا، لا توجد فيها الكثير من التعقيدات، من ضمنها الإفراج عن الأموال، هذا يعود للرئيس ترامب، لا يعود لإسرائيل ولا للبنان ولا لأي طرف آخر.

0: الفتح يعني او رفع الحصار البحري عن ايران ايضا هذا يعود لقرار سريع لترامب، بامكانه ان يؤمر يعني القوات البحريه الامريكيه لتنهي حصارها البحري. لذلك هذه القضايا التي يمكن ان تنفذها الاداره الامريكيه سريعا ايران تطالب بها، وربما التركيز يصب الان عليها، ولكن هذا ليس بمعنى أن إيران مثلا تنازلت عن الصندوق الذي وعدت به الولايات المتحدة باستثمارات حوالي 300 مليار دولار لإعادة البناء في إيران بسبب الدمار الذي حصل نتيجة للحرب. ولكن هذا الصندوق نعرف أستاذ حسام فيه تعقيدات، من أين يجب أن تأتي الأموال، كيف ستصرف هذه الأموال،
1: طيب
0: والكثير
1: سيد
0: من
1: سعيد،
0: الأمور الأخرى.
1: هناك شارع
0: لذلك أنا
1: إيراني،
0: أعتقد إيران لا تريد أن تفجر الاتفاق السابق.
1: هناك شارع إيراني يئن عمليا من وطأة العقوبات، لا سيما هذه الأخيرة التي تم فرضها. بلا شك انطلاقا من الإجماع والإحصاء فإن الشعب الإيراني عمليا يعاني نتيجة هذه الحرب ونتيجة تداعياتها. إيران في المجمل وعلى مر عقود تعايشت مع فكرة العقوبات، ما هي الخيارات المتاحة لدى إيران اليوم في ظل هذا التصعيد بالتوتر والضغط والخناق عليها؟
0: والله يا أستاذ حسام، يعني نعود مرة أخرى لكلمة بيزشيان بالأمس في الجمعية العامة للأمم المتحدة، عندما قال كل ما تفوه به الرئيس ترامب في اليوم السابق هو يتعارض مع القانون الدولي ولا يتماشى مع يعني ميثاق الأمم المتحدة، من ضمنه هذه العقوبات التي يفرضها ترامب على الشعب الإيراني، يعني فرض عقوبات على الطيران المدني الإيراني. هذه جرائم حقيقة، جرائم إنسانية وأخلاقية، وجرائم يعني في انتهاك القانون الدولي. لذلك إيران تقول لهم لا تعولوا على مثل هذه الجرائم، من أنهم إذا ضغطتم على شعبنا وحاولتم أن تجوعوا هذا الشعب نحن سنستسلم إليكم، هذا لن يحصل. وأنا حقيقة من خلال يعني متابعتي لعقود ولربما آلاف القضايا، لو تعود لها إيران لم تتنازل عندما تكون عليها ضغوطات وتتشدد أكثر وتبدي صلابة أكبر. لذلك هذا التعويل الذي نسمعه من الأمريكيين أن السلع في إيران ترتفع، أن المعيشة تصبح يعني صعبة، هذا يزيد الكراهية داخل المجتمع الإيراني.

0: يعني صعبة، هذا يزيد الكراهية داخل المجتمع الإيراني، لا يؤدي إلى ضغط على الحكومة الإيرانية. الحكومة الإيرانية تقول نحن إذا تنازلنا أمام الأمريكيين فهذه التنازلات سوف لن يكون لها نهاية، يجب أن نتنازل عن النووي وعن قوتنا الدفاعية وعن أموالنا المجمدة وعن سيادتنا على مضيق هرمز ونفتح البلاد لكي تصبح ولاية تابعة للأمريكيين، وهذا ما لا يرضى به الشعب الإيراني. أشكرك. حتى لو أنه يعاني من يعني تبعات العقوبات الأمريكية على الاقتصاد الإيراني.
1: كل الشكر لحضرتك سيد سعيد شاوردي الكاتب والمحلل السياسي، حدثنا من طهران. تصدرت أزمات الشرق الأوسط والحرب في أوروبا أعمال اليوم الثاني للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في خطابات لثلاثة قادة تناولوا تطورات الأزمات ومساعي احتواء تداعياتها وفتح الطريق أمام حلول لها.
2: في ثاني حضور له من على المنبر الأممي تحدث الرئيس السوري أحمد الشرع عن سوريا جديدة تخرج من سنوات الحرب وتتجه نحو التعافي وإعادة البناء، ليؤكد أن بلاده تريد استعادة مكانتها وعلاقاتها الدولية، لكن هذا المسار بحسب الشرع يصطدم بالاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، ومشددا على أن الجولان سيبقى أرضا سورية.
3: وهنا فموقفنا المعلن ما يزال قائما بالالتزام باتفاق عام 1974 والدعوة إلى انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى خطوط الثامن من كانون الأول 2024. فالجولان سيبقى أرضا سورية وجميع إجراءات الضم باطلة وملغية.
2: بالتزامن مع اتصالات إيرانية أمريكية جرت على هامش اجتماعات الجمعية العامة، جاء خطاب الرئيس الإيراني مسعود بالسكيان مفصلا في شكل رد على خطاب دونالد ترامب. إيران لن تستسلم للضغط، لكن باب الدبلوماسية في الوقت نفسه يبقى مفتوحا.
4: ديروز رئيس جمهور أمريكا قفت ما تروريستين.
5: يجب أن يفهم السيد ترامب وأولئك الذين يسعون إلى ترهيبنا أننا مستعدون للحوار والدبلوماسية والمفاوضات من دون قبول لغة القوة. لن نطأطئ رؤوسنا ولن نتخلى عن حق أصيل لنا، ونقولها بوضوح: لا أسلحة نووية ولا قيود على التكنولوجيا النووية السلمية.
2: أما الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي فحمل إلى الأمم المتحدة معادلة مختلفة لإنهاء الحرب، لكن بشروط تضمن أمن بلاده. ورغم حديثه عن خفض التصعيد، تتمسك كييف بمطلب الضغط من أجل الحد من قدرة روسيا على تمويل حربها.
6: هدفنا هو استهداف قدرة روسيا على تمويل هذه الحرب وعلى إطالتها وجعلها أكثر وحشية ودمارا. إن التمويل الروسي والإنتاج الروسي هما ما يجب وقفه إذا أردنا وقف بوتين.
2: بين سوريا التي تريد تثبيت مرحلة ما بعد الحرب وإيران التي تقول إنها مستعدة للتفاوض من موقع الرفض للضغوط، وأوكرانيا التي تبحث عن طريق لإنهاء الحرب، تحولت منصة الأمم المتحدة إلى مساحة واحدة لثلاثة أسئلة مختلفة عن السلام. ثلاثة قادة وثلاثة مسارات: سوريا تتحدث عن إعادة البناء بعد الحرب، إيران عن الدبلوماسية ولكن من دون ضغوط، وأوكرانيا عن إنهاء الحرب مع ضمانات لأمنها. صورة تلخص نظاما دوليا بات إصلاحه ضرورة قصوى. رؤوف جربي، تلتي عربي، نيويورك.
1: قتل شخصان وأصيب آخرون بقصف قالت القوات الحكومية اليمنية إن الحوثيين نفذوه على مدرسة تؤوي نازحين في لحج. وقالت القوات الحكومية اليمنية إنها تخوض مواجهات في عدة جبهات في تعز بمساندة من الطائرات الحربية. كما أعلنت القوات استهداف تحصينات للحوثيين شرق مدينة الحزم، فيما استهدفت غارة تجمعا لقادة حوثيين في الوازعية غربية تعز. للمزيد من الزوايا التحليلية العسكرية هذه المرة ينضم إلينا في الاستديو الخبير العسكري والاستراتيجي سيادة اللواء الدكتور فايز.

0: الدويري، أهلا بك سيادة اللواء. التركيز اليوم في المعارك على المرتفعات الاستراتيجية المطلة على باب المندب، ماذا عن البعد العسكري بالنسبة للطرفين في هذه المعارك، ولماذا تأخذ بعد السيطرة على هذا الممر الملاحي المهم ألا وهو باب المندب؟
1: يا سيد، يعني دعنا لا أقول نفرق أو نفصل ما بين محاولة السيطرة على المرتفعات في سواء في حجة أو في مرتفعات كهبوب أو مرتفعات أو مديريات الحبشي. الهدف الاستراتيجي السيطرة على باب المندب، والسيطرة على باب المندب له متطلبات، هناك عدة متطلبات. أهم هذه المتطلبات السيطرة على جزيرة ميون أو بريم، وهي التي تأتي في الخانق في المنطقة الضيقة في الجزء الشرقي من البحر، تبعد 4 كيلومتر عن الشواطئ أو عن السواحل اليمنية، فيما الممر الرئيسي يقع إلى الغرب من ميون حتى جيبوتي، عرض 17 كيلو، تمر كافة العمليات التنقل البحري منه. الآن أين كانت موجودة قوات الحوثي؟ كانت موجودة إلى الشمال من زبيد، وزبيد تقع جنوب الحديدة بمسافة. حصل خلال بداية الصراع الأخير تقدم مفاجئ لقوات الحوثيين، سيطروا على زبيد، سيطروا على الخوخة، وصلوا إلى ما يطلق عليه منطقة المفرق، والمفرق هنا هو عبارة عن النقطة التي تتفرع منها الطرق من تعز إلى الحديدة، تعز إلى المخا، وسيطروا على المخا واتجهوا جنوبا بحدود 36 كيلومتر إلى منطقة، إلى بلدة تسمى ذباب، وهذه ذباب تبعد عن باب المندب 34 كيلومتر. الآن جغرافيا يجب أن نفصل ما بين مرتفعات كهبوب ومرتفعات حجة ومرتفعات جنوب تعز وما بين مرتفعات باب المندب. هذه حقيقة جغرافية قد لا يعلمها الكثيرين حتى من أبناء اليمن، مع احترامي. أنا لماذا أقول ذلك؟ لأنني عملت في تلك المنطقة.
0: وما الفرق بين هاتين المرتفعات؟
1: سيدي، منطقة البروز التي يتشكل منها مضيق باب المندب هي مجموعة أو عقدة جبلية، هذه العقدة من رأس الشيخ عيسى إلى غيرها من المناطق، هذه منطقة كتلة جبلية مستقلة محاطة بسهول من الشرق ومن الشمال، في بعض الحالات تصل إلى 45 كيلومتر، في بعض الحالات أقرب ما يكون الجبال عنها 34-30 كيلومتر. هذه العقد الجبلية أنشئ بها شبكة تحصينات، بدأ العمل في هذه التحصينات في عام 75 واستمر العمل بها حتى عام 79، وهي صممت أصلاً لأثناء فترة الصراع ما بين الشمال والجنوب، كنا نتحدث عن دولتين، ووضعت تصميمات بطريقة معينة تلائم التهديد السابق.
0: من يستخدم هذه التحصينات اليوم؟
1: الآن هي بيد الدولة اليمنية، الحوثي لم يصلها. الآن حتى هو يحاول أن يسيطر على الجبال المطلة على مرتفعات باب المندب ومضيق باب المندب. باب المندب ككتلة جبلية موجودة بالتحصينات الموجودة بها، إذا أجيد استخدامها حتى لو سيطر على مرتفعات كهبوب، نعم يحقق بعض الامتيازات، المراقبة والرصد وتوجيه النيران وغير ذلك، لكنه لا يستطيع أن يتحكم بالتحكم المباشر بالمضيق. لكن النقطة الفارقة كانت كيف سقطت جزيرة ميون، وكيف سيطر على أرخبيل حنيش. عندما نقول جزيرة ميون، هذه كانت تاريخيا تابعة إلى اليمن الجنوبي، وبالتالي تم السيطرة مع الوحدة، أصبحت جزء من دولة اليمنية.

0: الآن في الفترة الصراع منذ عام 2015 بقيت تابعة إلى الدولة المركزية، إلى الدولة المعترف بها، لكن خلال قبل أسبوعين دخلتها قوات الحوثي، فبالتالي بدأوا الآن يسيطروا على جزيرة صغيرة في الداخل، لكن هذه الجزيرة تستطيع القوات اليمنية من خلال تواجدها في الكتلة الجبلية الخاصة بباب المندب، كتلة باب المندب وليس كهبوب ولا غيرها، تستطيع استعادة السيطرة عليها إذا ما كان هناك إرادة، وبالتالي لا نتحدث عن سيطرة على باب المندب.
1: سيادة اللواء، في الفترة السابقة شهدنا تصعيدا عسكريا كان لافتا خلال الفترة الزمنية القصيرة بالنسبة للحوثيين بسيطرته على العديد من المواقع. اليوم هل تجد أن المناورة العسكرية لصالح القوات الحكومية، لسيما بعد استهداف صعدة معقل الحوثيين من قبل قوات حارس الدعم الشرعية؟
0: صعدة بعيدة عن يعني جغرافيا،
1: أنا أسأل عن المناورة العسكرية بعد التقدم الحوثي اليوم لمن؟
0: سأجيبك يا سيدي. عندما نتحدث عن صعدة، صعدة تقع في أقصى الشمال وخرجت منذ عام 2015 من سيطرة الدولة، وسقط بعدها محافظات. عندما نتحدث عن صعدة، صعدة كان عليها فيها جرى 6 إلى 7 حروب، وهذه الحروب كانت عليها انتقادات وعليها تقاطعات، أن علي عبد الله صالح يدعم الفرقة 21 بينما ابن أحمد يدعم الطرف الآخر، بغض النظر. لكن هناك عمران، كيف سقطت عمران؟ كيف سقط حرف سفيان؟ كيف سقطت مساحات واسعة من الجوف؟ كيف سقط محيط مأرب؟ كيف وصلوا إلى

0: أصبحوا الآن هم يأتمرون بإمرة عبد الملك الحوثي. فمعظم هذه المناطق سقطت بسبب خيانات وتسليم. عمران سلمت، لواء 310 حميد المحيشي كيف قتل وكيف سقط اللواء؟ سلمت وتم التخلي عنه. حرف سفيان كيف سقط؟ ذمار كيف سقطت؟ ياريم كيف سقطت؟ نقيل يسلح وجبال سمارة كيف سقطت؟ إب كيف سقطت؟ تعز كيف حوصرت؟ ليست بالقوة العسكرية بقدر ما هو بالاختراق، الاختراق. عندما سقطت صنعاء سقطت بأعداد من الآلاف. السلاح الرئيسي المتوسط مع بعض الأسلحة الثقيلة، مجموعات ليست جيش إنما هي مجموعات دون الدولة، لكن كم حجم القوات التي كانت تقاتل في صنعاء؟ وهذا يذكرني وقلتها عندما سقطت الموصل كان يدافع عنها 40,000 مقاتل منهم الفرقة الذهبية، سقطت على يد 2,200 من داعش. لماذا؟ لخلل في التركيبة العسكرية وطريقة إدارة المعركة. وهذا ما حدث في في في في صنعاء، وما حدث في عمران، وما حدث في صعدة. الآن لاحظ خلال فترة القتال 3-4 أيام 5 أيام سقطت عدة مديريات، وأنا ذكرت لك زبيد، الخوخة سقطت ميناء المخا.
1: اللواء على أرض الواقع،
0: على أرض الواقع
1: هذا فضل. السقوط الحاصل بقبضة الحوثيين لصالحهم عمليا،
0: نعم.
1: هل يبعد تصوير المعركة عن أنها معركة كر وفر بين القوات الحكومية والحوثيين؟ هذا من جهة. وإذا كان فعلا هناك تهديد متأتي من الحوثي على اليمن وعلى السعودية وعلى البحر الأحمر برمته، لماذا لا تحسم قوات تحالف دعم الشرعية هذه المعارك؟
0: يتفوق الحوثي شئنا أم أبينا بإدارة المعركة، بغض النظر اختراقات وإقناع قادة بالانسحاب، عدم انسجام القوات الحكومية. قوات الحكومية تتألف من 3 أجزاء، قوات طارق صالح، قوات العمالقة، الجيش الوطني مدعومة بالعشائر. هذه التركيبة وهذه التوليفة غير منسجمة، ولا توجد لها قيادة مركزية محددة تصدر الأوامر. كل مجموعة تعمل بأمرة قائدها، بينما الحوثي لا، مختلف. فالحوثي يجيد العمليات التعرضية من خلال المباغتة والتطويق، رد الفعل المقابل إعطاء أوامر الانسحاب. نأتي إلى الصفحة المقابلة. الآن لنفترض جدلا أنهم سيطروا على جزء من جبال كهوب، مديرية كهوب. الآن حتى يستعيدوا المناطق التي تم السيطرة عليها في ساعات سيأخذ أشهر وأشهر مع توفر الإرادة والعزيمة. يعني لن يسترجعوها بنفس السهولة التي فقدت فيها. هذه مشكلة الحرب في الداخل اليمني. واثنين، عندما نتحدث عن جماعات مقاتلة دون الدولة أو دون الجيش، نتحدث عن جماعات تتصف بقابلية الحركة، بسرعة المناورة، لأنها كلها آليات دفع رباعي.
1: بلغتك العسكرية، وهذا السؤال الأخير، الحرب ستطول في اليمن؟
0: المخرج سياسي وليس عسكري.
1: كل الشكر لحضرتك سيادة اللواء فايز الدويري، الخبير العسكري والاستراتيجي، على مجمل هذه الإضاءات. شكرا جزيلا. في سياق نشرتنا مشاهدينا، قتل شخصان وأصيب 8 بغارات صاروخية روسية باليستية على كييف حسب ما أفاد عمدة المدينة. وأضاف العمدة أن الهجمات أدت إلى دمار في أحياء عديدة من العاصمة وحرائق في أبنية وسيارات ومنشآت طبية. كما أبلغ الرئيس المشارك لمجلس الدفاع الإقليمي في زاباروجيا عن قصف مدن ومواقع أخرى 14 مرة، فيما تلقت السلطات الإقليمية 51 بلاغا عن أضرار. في الأثناء تتواصل الجهود الدبلوماسية لاستئناف

0: حدثات بين روسيا وأوكرانيا وسط دعوات لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد في البحر الأسود.
1: جهود دبلوماسية جديدة لإحياء المحادثات بين روسيا وأوكرانيا بالتزامن مع ضغوط لخفض التصعيد ووقف الهجمات على منشآت الطاقة والسفن في البحر الأسود. في نيويورك أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره الأوكراني فلوديمير زيلنسكي استعداد أنقرة لمواصلة جهودها لاستئناف المفاوضات المباشرة بين موسكو وكييف. قالت الرئاسة التركية أن الرئيس أردوغان شدد على ضرورة ضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود وأن استهداف السفن التجارية أمر لا يمكن تبريره، كما دعا الطرفين إلى التصرف بمسؤولية. من جانبه أكد الرئيس الأوكراني ترحيبه بأي مبادرة تركية لاستئناف المفاوضات.
2: الرئيس أردوغان أكد استعداد تركيا لاستضافة اجتماع ثلاثي على مستوى القادة. إذا تمكن الرئيس أردوغان من تنظيم مثل هذا اللقاء فنحن ندعم فكرة عقده في تركيا. لقد أكدنا دائما أن لدينا علاقات جيدة مع تركيا ورئيسها، وعليه سنكون مستعدين لحضور مثل هذه القمة إذا كانت ستعود بالنفع وتجلب السلام.
1: وبالتوازي مع التحرك التركي تتزايد الدعوات الدولية إلى وقف لإطلاق النار، فقد دعت دول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى بينها بريطانيا واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا إلى وقف كامل وفوري وغير مشروط لإطلاق النار، مع التركيز على حماية الملاحة وصادرات الحبوب عبر البحر الأسود.
3: الرسالة هي أنه إذا جرى التوصل إلى هدنة وإذا تحقق السلام فنحن مستعدون لمساعدة أوكرانيا وطمأنتها.
1: على الطرف الآخر تقول موسكو إن الظروف اللازمة للانتقال إلى محادثات السلام غير متوفرة حاليا. وأكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن موقف موسكو من عقد لقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلنسكي لم يتغير، مشيرا إلى أن زيلنسكي يمكنه التوجه إلى موسكو لإجراء محادثات.
0: إلى التطورات في قطاع غزة، فقد استشهد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في منطقة الزهراء وسط القطاع، وأصيب آخرون في النصيرات والبريش، وتواصل إطلاق النار والقصف المدفعي واستهداف المناطق الحدودية بالتزامن مع نسف مبان ومنشآت في مناطق عدة، كما أطلقت الآليات النار بكثافة جنوب مدينة خان يونس، وتعرض شمال غرب رفح لإطلاق نار في محيط منطقة الشاكوش، فيما شهد شمال شرق البريج إطلاق نار مكثفا من الدبابات الإسرائيلية. أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمرا عسكريا يستهدف أراضي قرية دير نظام شمال غربي رام الله في الضفة الغربية. وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان فإن القرار يشمل إزالة البنايات البرية أو النباتات البرية واقتلاع أشجار الزيتون في الأراضي المستهدفة، إضافة إلى منح أصحابها مهلة قصيرة لتنفيذ أعمال الإزالة في منطقة وادي الحماطة. أعلنت وزارة الداخلية المغربية تصدر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج الأولية للانتخابات التشريعية بحصوله على 97 مقعدا. وقالت الوزارة إن حزب التجمع الوطني للأحرار حصل على 66 مقعدا، وحزب الاستقلال حصل على 65 مقعدا، يليهما حزب العدالة والتنمية، ثم الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية والاتحاد الدستوري. هذا وبلغت نسبة المشاركة في انتخابات مجلس النواب على المستوى الوطني بلغت نحو 38% بحسب وزارة الداخلية. للمزيد ينضم إلينا من الرباط أستاذ القانون العام والعلوم السياسية في جامعة محمد الخامس الدكتور محمد الغواطي. أهلا بك دكتور محمد. ما دلالة تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات التشريعية؟ ويحكى أيضا عن نسبة تدني كبيرة حصلت في هذا الاستحقاق الانتخابي، ما هي أسباب أيضا هذا التدني؟
4: بالفعل ربما انخفاض في نسبة المشاركة كانت في حدود 38% مقارنة مع ما عرفه المغرب سنة 2021، لأنه نسبة التصويت آنذاك كانت في حدود 50%، ولكن السياق يختلف لأن آنذاك تم تنظيم انتخابات جهوية وتشريعية في نفس اليوم، ونعرف بأن الانتخابات الجماعية تؤدي دورا أساسيا في التعبئة السياسية. اليوم فهاد نتائج حزب الأصالة والمعاصرة بالفعل يتبوأ مركز الصدارة، يليه التجمع الوطني الأحرار، ثم أيضا حزب الاستقلال، فالعدالة والتنمية. دلالة هذا الترتيب أو هذه النتيجة وهي أن الهيئة الناخبة أعطت ثقتها للأغلبية الحكومية التي كانت تسير الحكومة في السابق، وذلك من خلال إعطاء أحد مكونات اللي هو حزب الأصالة والمعاصرة لكي يقود الحكومة المقبلة، مع القراءة أخرى وهي أن حزب العدالة والتنمية استطاع أن يحسن من النتائج التي كان قد حصل عليها سابقا، وبالتالي عدد مهم، وبالتالي سيكون له دور أساسي في الخريطة البرلمانية، الخريطة التشريعية في البرلمان المقبل، هذا البرلمان الذي يؤدي دور كبير على مستوى المبادرات التشريعية، وأيضا قيادة والتصويت على السياسات العمومية، وأيضا الحكومة التي ستنبثق بناء
0: هنا
4: عليه.
0: السؤال دكتور محمد، إذا سمحت لي، هذه الحكومة التي ستنبثق من نتائج هذه الانتخابات، ما هي ملامح هذه الحكومة في ظل التحديات التي يواجهها المغرب؟ أتحدث عن التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ناهيك أيضا عن المشاريع التي ستنظم كأس العالم لعام 2030.
4: بالفعل، لأن هذه الحكومة أولا على مستوى التكوين لن تخرج عن الأحزاب السابقة، بمعنى أنها ربما ستبقى حزب التجمع الوطني الأحرار ثم حزب الاستقلال حد مكونات الأغلبية الأساسية، مع توقع لإمكانية التحاق أحد الأحزاب الأخرى، وخاصة حزب الاتحاد الشراكي للقوات الشعبية أو حزب الحركة الشعبية أو هما معا. لماذا؟ لأنه ربما الأوراش الكبرى التي يتبعها المغرب اليوم، خاصة على مستوى الاستثمار، على مستوى البنية التحتية، على مستوى الحماية الاجتماعية، وخاصة كذلك على مستوى التنمية المجالية، نعرف بأن هناك انتظارات للناخب المواطن في قطاعات الصحة، في قطاعات التعليم، في قطاعات عديدة، وهذه الحكومة يجب أن تنكب على إيجاد هذه الحلول، وأيضا ترسيخ هذا المسار الديمقراطي الذي سارت فيه بلادنا، والذي يبوئ المسؤولية بالمحاسبة باعتباره أحد المكونات الأساسية ليقوم عليها النظام الديمقراطي في المغرب. خاصة منذ 2011 وإلى يومنا هذا نعرف جيدا بأن الانتخابات تجرى في أوقاتها، ونسب التصويت تنخفض أو ترتفع، لكن المعلوم بأن الشباب هو أحد مكونات العملية الانتخابية. اليوم كاين نقاش بأن من يصوتهم الناس أو الفئة التي تتجاوز 40 سنة، هذا معطى ليس خاص بالمغرب وإنما في بلدان أخرى.
0: طيب دكتور
4: في
0: محمد،
4: أحد بلدان
0: دعني أقف عند مصطلح حضرتك استخدمته، ألا وهو مسألة الديمقراطية في المملكة المغربية. هل تتوقع إعلاء الصوت النسوي في المغرب فيما لو اختار الملك رئيسة حزب الأصالة والمعاصرة لتكون رئيسة للحكومة المقبلة؟
4: بالفعل، خصوصا بالنسبة للمغرب، نجد بأن المرأة تتبوأ عديد المناصب، واليوم فاطمة الزهراء المنصوري مرشحة بالفعل لأنها أحد أعضاء القيادة الثلاثية لحزب الأصالة والمعاصرة، ولكن هناك أسماء أخرى لأن هذا منصب، وبالتالي لا نختزل فيه نوع، هل ذكر أو أنثى، ولكن المسار يؤكد بأن الفصل 47 يمنح الصلاحية الكاملة لجلالة الملك لكي يعين رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر انتخابات مجلس النواب، وما دام حزب الأصالة والمعاصرة هو الذي تبوأ مركز الصدارة، فبالإمكان أن تكون فاطمة الزهراء المنصوري أو المهدي بن سعيد أو أحد الأشخاص آخر، أو حتى فوزي القجع، لأنه أدى دورا مهما في هذا الإطار باعتباره بعد العملية الانتخابية وقدم البرنامج بشكل جيد ونال ثقة الهيئة الناخبة. حزب الأصالة والمعاصرة لا ننسى بأنه منذ 2011 2016 كان دائما يحتل المرتبة الثانية في نفس
0: هنا
4: انتخابات
0: السؤال الذي يطرح
4: 2011.
0: نفسه انطلاقا من الإعلام المغربي، دعني أقول يا دكتور محمد، يعني بأن نسبة التدني في المشاركة بهذا الاستحقاق الانتخابي هو الذي أعطى الصدارة الأولية والأولى لحزب الأصالة والمعاصرة. كيف تقرأ هذه المقاربة؟
4: بالفعل نسبة التصويت تقارب 40% 38 فاصلة، ولكن بالفعل هي تسائلنا جميعا، لتسائل الأحزاب السياسية، تسائل دورها في التأطير في التمثيل، ولكن تبقى نسبة مقبولة على العموم إذا قارناها بأحد الانتخابات التي جريت في أحد بلدان المغرب العربي مؤخرا والتي لم تتجاوز 20%. هذا من جهة، ولكن بالفعل يجب أن نفكر جماعة لإعادة الثقة للهيئة التي لم أو الفئة التي لم تصوت لكي تعود إلى صناديق الاقتراع. ولكن لا نقول بأن هذه نسبة التصويت في انخفاضها هو الذي منح مؤشر، بالعكس ربما نسبة التصويت عندما تكون منخفضة هي تكون في صالح الأحزاب التي تؤطر ولها قواعد انتخابية في كل مكاتب التصويت. هذا من جهة، لذلك النتيجة نراها طبيعية مع تراجع لبعض الأحزاب الأخرى وصعود لبعض الأحزاب الأخرى كاليسار الاشتراك أو تحالف اليسار. هذا معطى إيجابي، نقرأ الشريطة السياسية مستقبلا بناء على ما تم تسجيله حاليا، علما سيدي الكريم بأن المرتبة الثانية التي يحتلها اليوم حزب التجمع الوطني الأحرار قد تنتقل إلى المرتبة الثالثة، لأن الفرق هو صوت واحد، مقعد واحد عفوا، ل 65 لحزب الاستقلال و66 لحزب التجمع الوطني الأحرار. هنا عندما يتم احتساب دوائر الجهوية الخاصة بالنساء، وهذا معطى إيجابي، يمكن لحزب الاستقلال أن يصعد إلى المرتبة الثانية. لماذا؟ لأن حزب التجمع الوطني الأحرار لم يرشح في جميع الدوائر 12، رشح ولوائح جهوية خاصة بالنساء.
0: طيب دكتور محمد،
4: في 11
0: انطلاقا من نتائج هذه الانتخابات، وبلا شك كما تحدثنا بأن الحكومة ستنبثق انطلاقا من اختيار الملك بعد نتائج هذه الانتخابات، إلى أي مدى هذه الحكومة الجديدة المنتظرة في المملكة المغربية ستأخذ بعين الاعتبار بقية المشاركة بالنسبة للأحزاب الأخرى في المجلس الحكومي؟
4: بالفعل، لأن المشهد السياسي يجب أن لا يكون فيه أحزاب أغلبية فقط، هناك أحزاب معارضة، والدستور يضمن حقوق للمعارضة في البرلمان، لذلك المعارضة مكون أساسي، لأنها يجب أن يبقى لها دور أساسي في مراقبة العمل الحكومي. أعتقد بأن هذا الأمر اليوم حزب العدالة والتنمية يؤدي هذا الدور بشكل جيد عن طريق فريقه البرلماني، ويمكن أن تكون بعض الأحزاب. لماذا قلت العدالة والتنمية؟ لأنه لا أرى بأنه ولا أتوقع بأن حزب العدالة والتنمية قد يكون ضمن الأغلبية الحكومية، نظرا لاعتبارات متعلقة أساسا بما وقع في 2011 و2016، لأنه عندما تبوأ حزب العدالة والتنمية مركز الصدارة وجاء حزب استقلال حزب الأصل المعاصرة ثانيا، آنذاك في 2011 حزب الأصل المعاصرة قال سأنحو وأتجه إلى المعارضة البرلمانية، نفس الأمر في سنة 2016. إذا ما دام اليوم حزب الأصل المعاصرة تبوأ مركز الصدارة وحزب العدالة والتنمية في المرتبة الرابعة، احتمال قليل جدا لأن نرى حزب العدالة والتنمية في الأغلبية الحكومية المقبلة، وبالتالي قد نراه في المعارضة البرلمانية إضافة إلى أحزاب أخرى.
0: كل الشكر لحضرتك الدكتور محمد الغواطي، أستاذ القانون العام والعلوم السياسية في جامعة محمد الخامس، حدثنا من الرباط. قال نائب رئيس جبهة تحرير الشعب تيغراي إيمانويل أسفا إن الجبهة دخلت في حرب شاملة مع الحكومة الفيدرالية الإثيوبية، مضيفا أن القتال مستمر في إقليمي عفار وأمهر المجاورين لتيغراي. وتأتي هذه التطورات بعد يوم من سيطرة الجبهة على مطار الإقليم وإعلان السلطات الإثيوبية وقف رحلتها إلى الإقليم.
5: 3 مطارات شمال إثيوبيا سيطر عليها مقاتل تيغراي الذين شنوا أيضا هجمات على مواقع حكومية عدة، وذلك بعد أيام من تعهدهم بإطاحة الحكومة. مستشار رئيس الوزراء الإثيوبي اتهم القيادة السياسية والعسكرية للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي ببلوغ مستويات جديدة من عدم المسؤولية، بينما قالت حكومة الإقليم إنها تتصدى لما سمته غزوا من القوات الفيدرالية، واتهمت الحكومة الأثيوبية بشن قصف جوي ومدفعي مكثف بهدف الإبادة الجماعية على حد وصفها. الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي قالت إنها دخلت في حرب شاملة مع الحكومة الفيدرالية الأثيوبية، وإن القتال مستمر في إقليمي عفار وأمهرة المجاورين لتيغراي. تطورات تأتي بعد أيام من إعلان الجبهة تحالفها مع 6 حركات مسلحة أخرى في أنحاء إثيوبيا لإطاحة حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد التي وصفتها بالتهديد الوجودي لشعوب إثيوبيا، بينما اتهمت مستشارة أحمد الحكومة الإريترية بدعم التحالف. وبدأ الصراع نزاعا سياسيا خاضته الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي حكمت إثيوبيا 3 عقود حتى عام 2018 حين تولى أبي أحمد السلطة، لكنه تحول منذ ذلك الحين إلى مواجهة ذات طابع عرقي. وأدت الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد بين عامي 2020 و2022 إلى مقتل أكثر من نصف مليون شخص وفق تقديرات الاتحاد الإفريقي، بينما تخشى المنظمات الإنسانية من أن يؤدي توسع الصراع إلى أزمة لاجئين كارثية نظراً إلى عدد سكان البلاد البالغ 130 مليون نسمة. سناء المهداوي، تارت عربي.
0: أعلنت وزارة الدفاع التركية استمرار تسليم دفعات جديدة من صواريخ تايفون لقيادة القوات البرية ضمن برنامج التصنيع المحلي، وأضافت الوزارة أن اللجان الفنية أنهت الفحص والقبول الفني لعدد من الصواريخ لتدخل الخدمة ضمن العتاد العملياتي، وأن الشحنات تشمل مركبات الإطلاق ومنظومات النقل والتحميل إضافة إلى وحدات القيادة والسيطرة، فيما قالت أن عمليات التسليم مستمرة وفق الجداول الزمنية المحددة. تتواصل في إسطنبول فعاليات معرض موسياد إكسبو والمنتدى الدولي للأعمال في نسخته 29، وتجمع الفعالية نخبة من قادة الأعمال والمسؤولين الدوليين لمناقشة إعادة تشكيل بيئة الاستثمار والاقتصاد العالمي في ظل الطفرة التقنية وتحديات الذكاء الصناعي التي يعيشها العالم.
6: في ظل تحديات أمنية وتقنية تواجه العالم إنسانه واقتصاده، تنطلق فعاليات المنتدى الدولي للأعمال ومعرض موسياد 2026 في مركز إسطنبول للمعارض برعاية تركية رسمية وبمشاركة دولية واسعة. فعلى صعيد التبادل التجاري، يغطي معرض موسياد هذا العام 18 قطاعاً صناعياً وتجارياً بدعم من وزارتي التجارة والصناعة والتكنولوجيا التركيتين، تجسيداً لمسيرة المعرض الممتدة منذ عام 1993 كمحرك للدبلوماسية الاقتصادية.
7: يقام المعرض هذا العام بمشاركة نحو 370 شركة وبتمثيل 18 قطاعاً مختلفاً ووفود شركاء من أكثر من 70 دولة. لا يزال المعرض يحتفظ بمكانته باعتباره أكبر معرض متعدد القطاعات في تركيا والمنطقة.
6: أما المنتدى فتركز آلياته على التوافق التجاري ولقاءات الأعمال الثنائية باعتبارها عنصراً محورياً للربط المباشر بين المصنعين والمشترين والمستثمرين من مئات وفود الأعمال من نحو 70 دولة.
8: طبعاً الهدف من المعرض ليس البيع المباشر ولا الشراء المباشر، ولكن الهدف منها الانتجريشن أو التكامل الصناعي، وإن احنا فعلياً بنبحث عن شركاء صناعيين، عن إمكانية التصنيع للغير أو إمكانية التصنيع لدى الغير.
6: جدول أعمال المنتدى الذي يعقد هذا العام تحت شعار تحول الإنسان وعالم الأعمال في عصر الذكاء الاصطناعي يتضمن جلسات نقاش موسعة لكيفية تحول أدوات الـ AI من مجرد أداة تقنية إلى قوة جذرية تعيد هيكلة الإنتاج وسوق العمل وفرص الاستثمار ومستقبل الاقتصاد الكلي.

0: لا يقتصر رهان المشاركين هنا على حجم الصفقات التجارية الفورية فحسب، بل على بناء سلاسل توريد أكثر استدامة ومرونة في ظل ملامح اقتصاد عالمي جديد يتشكل، تندمج فيه خطوط الإنتاج الصناعي والخدمي مع أدوات الذكاء الاصطناعي. ياسين النهاري، تيرت عربي، إسطنبول.
1: في الختام إليكم تذكيراً بأبرز العناوين. طهران تؤكد أنها تدرس الرد الأمريكي على مقترحها لإنهاء الأعمال العدائية ورفع الحصار وفتح مضيق هرمز، وروبيو يقول إن الاتفاق مع إيران يتطلب جهوداً شاقة. الجيش اليمني يخوض مواجهات عنيفة في عدة جبهات ويستهدف تجمعاً لقادة حوثيين في الوازعية غربية تعز. قتلى وجرحى بغارات الروسية على كييف وزاباروجيا، وزيلينسكي يعلن استعداده للمشاركة في قمة ثلاثية في تركيا لإنهاء الحرب. حزب الأصالة والمعاصرة يتصدر النتائج الأولية للانتخابات التشريعية المغربية ب97 مقعدا. جبهة تحرير تيغراي تقول إنها تخوض حربا شاملة مع الحكومة الفيدرالية الإثيوبية، وتؤكد استمرار القتال في إقليمي عفار وأمهر المجاورين. النشرة انتهت، دمتم في أمان الله.
2: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تي ار تي عربي.

0: على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها. إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً بس الحرب الماضية كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية، ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية، تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10 إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة بنمر بهاي المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.

0: آثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
1: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة، فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
2: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جداً بسبب، يعني أهم سبب هو الاحتلال. تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم قدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
3: أوضاع البلد اليوم، يعني إذا إحنا بحكي لك على عمري 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك. يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام اللي كانت ما وصلنا للمرحلة هذه.
0: واقع اقتصادي ازداد صعوبة، وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
4: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة من خلال إنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع، سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
0: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا، ليغدو قطاع النقل نموذجاً يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
5: إحنا قعدنا أول الحرب حوالي بجوز أسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافة يعني أقول لك طويلة، لسه باكة السولار مش طالع وباكة عندنا مسافة طويلة، نطلع نكل الصبح ونصف فيها.
0: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخروا الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
5: إحنا المضبوط يعني من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني إحنا كسائكين ومواطنين وموظفين الجميع، يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز، من لفات طرق بعيدة، وبعدين أجا في الآخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عنا هلا، مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.
0: آثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين. لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية، عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً، في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
6: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعله جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
0: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلفتي، أرتي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
7: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.

الجيش اليمني يعلن خوض مواجهات عنيفة في عدة جبهات واستهداف تجمع لقادة حوثيين في الوازعية غربية تعز. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار من تلت عربي في إسطنبول، معكم حسام العشري وتتابعون فيها أيضا. حزب الأصالة والمعاصرة يتصدر النتائج الأولية للانتخابات التشريعية المغربية ب97 مقعدا. جبهة تحرير تيغراي تقول إنها تخوض حربا شاملة مع الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وتؤكد استمرار القتال في إقليمي عفار وأمهر المجاورين. قتلى وجرحى بغارات روسية على كييف وزاباروجيا، وزيلينسكي يعلن استعداده للمشاركة في قمة ثلاثية في تركيا لإنهاء الحرب.

السلام عليكم. قتل شخصان وأصيب آخرون بقصف قالت القوات الحكومية اليمنية إن الحوثيين نفذوه على مدرسة تؤوي نازحين في لحج. وقالت القوات الحكومية اليمنية إنها تخوض مواجهات في عدة جبهات في تعز بمساندة من الطائرات الحربية. كما أعلنت القوات استهداف تحصينات للحوثيين شرقي مدينة الحزم، فيما استهدفت غارة تجمعا لقادة حوثيين في الوازعية غربية تعز. أعلنت وزارة الداخلية المغربية تصدر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج الأولية للانتخابات التشريعية بحصوله على 97 مقعدا. وقالت الوزارة إن حزب التجمع الوطني للأحرار حصل على 66 مقعدا، وحزب الاستقلال على 65 مقعدا، يليهما حزب العدالة والتنمية، ثم الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية والاتحاد الدستوري. هذا وبلغت نسبة المشاركة في انتخابات مجلس النواب على المستوى الوطني بلغت نحو 38% بحسب وزارة الداخلية. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في استهدافين منفصلين وسط قطاع غزة. وأفاد مستشفى شهداء الأقصى باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء استهداف طائرة استطلاع إسرائيلية مركبة مدنية بصاروخين

0: ضرب مخيم دير البلح، كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف منطقة الزهراء وسط القطاع. وفي أحدث الخروقات أصيبت مواطنة برصاص قوات الاحتلال في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما أصيب فلسطيني آخر برصاص الدبابات في مخيم البريج وفق مصادر محلية. وفي جنوب القطاع شهدت مواصي خان يونس تحليقا مكثفا ومنخفضا لطائرات الاستطلاع. واصل الجيش الإسرائيلي اقتحام مدينة قلقيلية وبلدة عزون شمال الضفة الغربية المحتلة، واحتجز أكثر من 150 فلسطينيا قبل الإفراج عنهم وسط حملة دهم واسعة للمنازل. وأفادت مصادر محلية أن نحو 15 آلية عسكرية يرافقها أكثر من 30 جنديا اقتحمت بلدة عزون من مدخلها الشمالي الرئيسي، ودهمت عددا من المنازل في أحياء ومناطق مختلفة. ووفق المصادر احتجز الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام البلدة أكثر من 150 فلسطينيا، وجمع عددا منهم في منزل حوله إلى ثكنة عسكرية وأخضعهم إلى تحقيق ميداني قبل الإفراج عنهم تدريجيا. فجر الجيش الإسرائيلي منزل الأسير دواس حسون في بلدة بيت إمرين شمال غربي نابلس في الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر أن القوات الإسرائيلية اقتحمت البلدة وحاصرت منزل حسون قبل تفجيره، ما أدى إلى أضرار مادية في المبنى. وأضافت المصادر أن الجيش الإسرائيلي فجر الطابق الثاني من عمارة سكنية مكونة من 3 طوابق في بلدة بيت إمرين. أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمرا عسكريا يستهدف أراضي قرية دير نظام شمال غربي رام الله في الضفة الغربية. وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان فأن القرار يشمل إزالة النباتات البرية واقتلاع أشجار الزيتون في الأراضي المستهدفة، إضافة إلى منح أصحابها مهلة قصيرة لتنفيذ أعمال الإزالة في منطقة وادي الحماطة. قررت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية استبعاد القائمتين العربيتين المشتركة والموحدة من خوض انتخابات الكنيسة 26، كما قررت إزالة رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة وعضو الكنيسة عن الجبهة للسلام والمساواة عوفر كسيف.
1: 31 بعد 4 نجد بعد بخيوط المركزية.
2: قبل أن تفتح صناديق الاقتراع تفتح هنا معركة أسبق، معركة على حق الوصول إليها أصلاً. لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية تنظر في طلبات لشطب القائمتين العربيتين المشتركة والموحدة، وشخصيات أبرزها رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي، ومن بين مقدمي الطلبات حزب إيتمار بن غفير الذي سبق أن أدين بدعم منظمة إرهابية والتحريض على العنصرية. فيما يستند طلب شطب أبو شحادي من بين مواده إلى مقال نشره غداة 7 أكتوبر، طلبات تعيد جدلا قديما حول إقصاء قوائم ومرشحين عن ورقة الاقتراع.
3: عندما يقوم شخص مدان بالإرهاب إيتمار بن غفير وعثمان يهوديت ومدان بثمن قضايا عنف وبأكثر من 50 تهمة مختلفة، بالملاحقة السياسية ضد إنسان يعمل بشكل ديمقراطي على مدار أكثر من 30 عام، هذا هو مسرح العبث الحقيقي.
4: إسرائيل ما بعد 7 أكتوبر ذهبت يمينا، وفي هذه القاعة تجلت العنصرية الإسرائيلية والفوقية اليهودية. أنا لا يمكن أن أقبل أي فوقية، وخاصة لهذه الأشكال اللي جزء منها يفاخروا بأنهم عنصريين.
2: ليست المرة الأولى التي تجد فيها قوائم عربية نفسها أمام مقصلة الشطب. في جولات سابقة قررت لجنة الانتخابات إبعاد قوائم ومرشحين قبل أن تعيدهم المحكمة العليا إلى السباق، واليوم يعود المشهد بأسماء جديدة وجدل قديم.
5: سياسيا نحن بجو عنصري في دولة إسرائيل جدا جدا، اللي عمليا يرفض انه حتى العرب يناقش في مسألة 7 اكتوبر. المقال بالنسبة لنا ما في هناك اي تأييد لأي

0: عمل ضد المواطنين. المقال هو مقال تحليلي، وبنهاية المطاف بالمقال بنهايته يعني يدعي إلى حل سياسي.
1: قانونيا يستند طالبو الشطب إلى المادة السابعة ألف من قانون أساس الكنيست التي تجيز شطب قائمة أو مرشح بسبب نفي طابع إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، أو التحريض على العنصرية، أو دعم الكفاح المسلح ضدها. لكن المحكمة العليا أرست عتبة إثبات مرتفعة، مقدمو الطلبات يقولون إنهم تجاوزوها، فيما تقول القوائم العربية إن الأدلة لا تقترب منها.
2: قرار يصدر من هنا لكنه قد لا ينهي المعركة، فالطريق من لجنة الانتخابات الإسرائيلية إلى المحكمة العليا سلكته القوائم العربية مرارا، إلا أنه هذه الجولة يأتي وسط خطاب سياسيا أكثر حدة. تقول الأحزاب العربية إنه يرفع منسوب التحريض ضدها ويضيق مساحة مشاركتها السياسية، مساع تعيد حدود المشاركة السياسية ومعنى التنافس الديمقراطي إلى دائرة التشكيك والجدل. فمشتي وترتي عربي، القدس الغربية.
3: إلى لبنان، فقد هز تفجير ضخم بلدة الخيام ومحيطها في جنوب لبنان بحسب ما أعلنته الوكالة الوطنية للإعلام. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن التفجير امتد من نبع الرقيقة وصولا إلى مفرق المبرات على طول يقدر بنحو 300 متر، مضيفة أن آثاره وصلت إلى جديدة مرجعيون والقليعة والمناطق المحيطة. وذكرت الوكالة أن قصفا مدفعيا استهدف فجرا بلدة المنصوري والأودية المجاورة لبلدة زبقين. قال نائب رئيس جبهة تحرير شعب تيغراي إيمانويل أسفا أن الجبهة دخلت في حرب شاملة مع الحكومة الفيدرالية الإثيوبية، مضيفا أن القتال مستمر في إقليمي عفار وأمهر المجاورين لتيغراي. وتأتي هذه التطورات بعد يوم من سيطرة الجبهة على مطار الإقليم وإعلان السلطات الإثيوبية وقف رحلاتها إلى الإقليم.
4: ثلاثة مطارات شمال إثيوبيا سيطر عليها مقاتل تيغراي الذين شنوا أيضا هجمات على مواقع حكومية عدة، وذلك بعد أيام من تعهدهم بإطاحة الحكومة. مستشار رئيس الوزراء الإثيوبي اتهم القيادة السياسية والعسكرية للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي ببلوغ مستويات جديدة من عدم المسؤولية، بينما قالت حكومة الإقليم إنها تتصدى لما سمته غزوا من القوات الفيدرالية، واتهمت الحكومة الأثيوبية بشن قصف جوي ومدفعي مكثف بهدف الإبادة الجماعية على حد وصفها. الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي قالت إنها دخلت في حرب شاملة مع الحكومة الفيدرالية الأثيوبية، وإن القتال مستمر في إقليمي عفار وأمهرة المجاورين لتيغراي. تطورات تأتي بعد أيام من إعلان الجبهة تحالفها مع 6 حركات مسلحة أخرى في أنحاء إثيوبيا لإطاحة حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد التي وصفتها بالتهديد الوجودي لشعوب إثيوبيا، بينما اتهمت مستشارة أحمد الحكومة الإريترية بدعم التحالف. وبدأ الصراع نزاعا سياسيا خاضته الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي حكمت إثيوبيا 3 عقود حتى عام 2018 حين تولى أبي أحمد السلطة، لكنه تحول منذ ذلك الحين إلى مواجهة ذات طابع عرقي. وأدت الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد بين عامي 2020 و2022 إلى مقتل أكثر من 500,000 شخص وفق تقديرات الاتحاد الإفريقي، بينما تخشى المنظمات الإنسانية من أن يؤدي توسع الصراع إلى أزمة لاجئين كارثية نظراً إلى عدد سكان البلاد البالغ 130 مليون نسمة. سناء المهداوي، تراتا عربي.
3: تصدرت أزمات الشرق الأوسط والحرب في أوروبا أعمال اليوم الثاني للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في خطابات لثلاثة قادة تناولوا تطورات الأزمات ومساعي احتواء تداعياتها وفتح الطريق أمام حلول لها.
5: في ثاني حضور له من على المنبر الأممي، تحدث الرئيس السوري أحمد الشرع عن سوريا جديدة تخرج من سنوات الحرب وتتجه نحو التعافي وإعادة البناء، ليؤكد أن بلاده تريد استعادة مكانتها وعلاقاتها الدولية. لكن هذا المسار بحسب الشرع يصطدم بالاعتداءات

0: الإسرائيلية على الأراضي السورية، ومشددا على أن الجولان سيبقى أرضا سورية.
1: وهنا فموقفنا المعلن ما يزال قائما بالالتزام باتفاق عام 1974 والدعوة إلى انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى خطوط الثامن من كانون الأول 2024. فالجولان سيبقى أرضا سورية، وجميع إجراءات الضم باطلة وملغية.
0: بالتزامن مع اتصالات إيرانية أمريكية جرت على هامش اجتماعات الجمعية العامة، جاء خطاب الرئيس الإيراني مسعود بسكيان مفصلا في شكل رد على خطاب دونالد ترامب. إيران لن تستسلم للضغط، لكن باب الدبلوماسية في الوقت نفسه يبقى مفتوحا.
2: ديروز رئيس جمهور أمريكا قفت ما تروريستين.
3: يجب أن يفهم السيد ترامب وأولئك الذين يسعون إلى ترهيبنا أننا مستعدون للحوار والدبلوماسية والمفاوضات من دون قبول لغة القوة. لن نطأطئ رؤوسنا ولن نتخلى عن حق أصيل لنا، ونقولها بوضوح: لا أسلحة نووية ولا قيود على التكنولوجيا النووية السلمية.
0: أما الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي فحمل إلى الأمم المتحدة معادلة مختلفة لإنهاء الحرب، لكن بشروط تضمن أمن بلاده. ورغم حديثه عن خفض التصعيد، تتمسك كييف بمطلب الضغط من أجل الحد من قدرة روسيا على تمويل حربها.
4: هدفنا هو استهداف قدرة روسيا على تمويل هذه الحرب وعلى إطالتها وجعلها أكثر وحشية ودمارا. إن التمويل الروسي والإنتاج الروسي هما ما يجب وقفه إذا أردنا وقف بوتين.
0: بين سوريا التي تريد تثبيت مرحلة ما بعد الحرب وإيران التي تقول إنها مستعدة للتفاوض من موقع الرفض للضغوط، وأوكرانيا التي تبحث عن طريق لإنهاء الحرب، تحولت منصة الأمم المتحدة إلى مساحة واحدة لثلاثة أسئلة مختلفة عن السلام. ثلاثة قادة وثلاثة مسارات: سوريا تتحدث عن إعادة البناء بعد الحرب، إيران عن الدبلوماسية ولكن من دون ضغوط، وأوكرانيا عن إنهاء الحرب مع ضمانات لأمنها. صورة تلخص نظاما دوليا بات إصلاحه ضرورة قصوى. رؤوف جربي، تلتي عربي، نيويورك.
5: التقى رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف الرئيس السوري أحمد الشارع في نيويورك وبحثا تعزيز العلاقات الثنائية. وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف دعم بلاده لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، وذلك على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما تناول اللقاء مجالات التجارة والاستثمار والتعليم وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب التطورات الإقليمية والقضية الفلسطينية. قتل شخصان وأصيب ثمانية بغارات صاروخية روسية باليستية على كييف بحسب ما أفاد به عمدة المدينة. وأضاف العمدة أن الهجمات أدت إلى دمار في أحياء عديدة من العاصمة وحرائق في أبنية وسيارات ومنشآت طبية. كما أبلغ الرئيس المشارك لمجلس الدفاع الإقليمي في زاباروجيا عن قصف مدن ومواقع أخرى 14 مرة، فيما تلقت السلطات الإقليمية 51 بلاغا عن أضرار. هذا وتتواصل الجهود الدبلوماسية لاستئناف المحادثات بين روسيا وأوكرانيا وسط دعوات لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد في البحر الأسود.
6: جهود دبلوماسية جديدة لإحياء المحادثات بين روسيا وأوكرانيا بالتزامن مع ضغوط لخفض التصعيد ووقف الهجمات على منشآت الطاقة والسفن في البحر الأسود. في نيويورك، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره الأوكراني فلوديمير زيلنسكي استعداد أنقرة لمواصلة جهودها لاستئناف المفاوضات المباشرة بين موسكو وكييف. قالت الرئاسة التركية أن الرئيس أردوغان شدد على ضرورة ضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود، وأن استهداف السفن التجارية أمر لا يمكن تبريره، كما دعا الطرفين إلى التصرف بمسؤولية. من جانبه، أكد الرئيس الأوكراني ترحيبه بأي مبادرة تركية لاستئناف المفاوضات.
7: الرئيس أردوغان أكد استعداد تركيا لاستضافة اجتماع ثلاثي على مستوى القادة. إذا تمكن الرئيس أردوغان من تنظيم مثل هذا اللقاء فنحن ندعم فكرة عقده في تركيا. لقد أكدنا دائما أن لدينا علاقات جيدة مع تركيا ورئيسها، وعليه سنكون مستعدين لحضور مثل هذه القمة إذا كانت ستعود بالنفع وتجلب السلام.
6: وبالتوازي مع التحرك التركي تتزايد الدعوات الدولية إلى وقف لإطلاق النار، فقد دعت دول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى بينها بريطانيا واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا إلى وقف كامل وفوري وغير مشروط لإطلاق النار، مع التركيز على حماية الملاحة وصادرات الحبوب عبر البحر الأسود.
8: الرسالة هي أنه إذا جرى التوصل إلى هدنة وإذا تحقق السلام فنحن مستعدون لمساعدة أوكرانيا وطمأنتها.
6: على الطرف الآخر تقول موسكو إن الظروف اللازمة للانتقال إلى محادثات السلام غير متوفرة حاليا. وأكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن موقف موسكو من عقد لقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلنسكي لم يتغير، مشيرا إلى أن زيلنسكي يمكنه التوجه إلى موسكو لإجراء محادثات.
5: بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في واشنطن ملفات أبرزها الرسوم الجمركية والذكاء الصناعي والمعادن الحيوية، إضافة إلى ملف إيران وتايوان.
9: سجادة حمراء بطول نحو 30 مترا تطوي بها واشنطن غيابا امتد لأكثر من عقد من الزيارات الرسمية لرئيس صيني، ويكتمل المشهد بخروج الرئيس دونالد ترامب شخصيا إلى قاعدة أندروز لاستقبال نظيره الصيني شي جين بينغ في خطوة بروتوكولية نادرة. حفاوة فوق السجادة الحمراء ومنافسة حادة خلف الأبواب، فبينما تخص واشنطن شي باستقبال استثنائي، يدخل الرئيسان غرفة المباحثات محملين بأكثر ملفات العلاقة حساسية، من التجارة والمعادن النادرة والذكاء الاصطناعي إلى تايوان وإيران، ملفات تختبر قدرة أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم على إدارة التنافس دون أن يتحول إلى مواجهة مفتوحة. فالهدنة التجارية التي تنتهي في نوفمبر تتصدر جدول القمة إلى جانب المشتريات الصينية من المنتجات الأمريكية وضمان تدفق المعادن النادرة التي تحتاج إليها صناعات أمريكية حيوية. وفي المقابل تبقى الرسوم الجمركية واحدة من أبرز أدوات الضغط الأمريكية على بكين، أما الصين فتملك ورقة المعادن النادرة التي أصبحت جزءاً من معادلة القوة الاقتصادية والتكنولوجية بين البلدين. لكن المنافسة لا تتوقف عند التجارة، فالولايات المتحدة والصين تتسابقان على قيادة عصر الذكاء الاصطناعي من الرقائق والنماذج المتقدمة إلى الاستخدامات العسكرية، بينما تبحثان في الوقت نفسه عن قنوات محدودة لإدارة مخاطره. تبقى تايوان العقدة الأكثر حساسية، ويتوقع أن يضغط شي على ترامب لتقليص مبيعات السلاح الأمريكية لها، فيما تؤكد واشنطن استمرار التزامها بقدرة الجزيرة على الدفاع عن نفسها. ويحضر ملف إيران أيضاً من بوابة الطاقة والجغرافيا السياسية وسط تقارير عن إمكان بحث مساحات محدودة للتعاون بشأن الشرق الأوسط. أما الحاجة إلى الاتفاق فلا تبدو متساوية تماماً على جانبي الطاولة، فبينما يبحث ترامب عن نتائج اقتصادية يمكن تقديمها للداخل الأمريكي، يصل تشي مدعوماً بأداء قوي للتجارة الصينية خلال الأشهر الماضية. الرئيس الصيني يقول إن بلاده والولايات المتحدة ينبغي أن تكونا شريكتين لا خصمين، ويدعو إلى علاقات تقوم على التعاون ومنافسة مضبوطة وخلافات قابلة للإدارة. محطة جديدة قد تضيق بعض المسافات بين واشنطن وبكين، لكن ما بين السجادة الحمراء وطاولة المفاوضات تبقى العلاقة محكومة بالتنافس أكثر مما تحكمها لغة التقارب. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
5: أكد المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد مقتل 4 مدنيين في غارات جوية باكستانية على عدد من المدن الأفغانية متوعدا بالرد. وأضاف المتحدث باسم حكومة طالبان أن الغارات شملت مدن قندهار وبكتيكا

0: سيطرة، فيما قالت أن عمليات التسليم مستمرة وفق الجداول الزمنية المحددة. وقع زلزال بقوة 5.4 في قضاء قرى كوبرو في ولاية تشانلي أورفا جنوب تركيا دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية. وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن الهزة وقعت على عمق نحو 7 كيلومترات، وشعر بها سكان ولايات ديار بكر وماردين وسرت وشيرناك وباتمن وغاز عنتاب وأديمن ومالاطيا، فيما خرج مواطنون إلى الشوارع والحدائق. وقال والي شانلي أورفا حسن شيلداك إن أعمال المسح الميداني مستمرة. تتواصل في إسطنبول فعاليات معرض موسياد إكسبو والمنتدى الدولي للأعمال في نسخته 29، وتجمع الفعالية نخبة من قادة الأعمال والمسؤولين الدوليين لمناقشة إعادة تشكيل بيئة الاستثمار والاقتصاد العالمي في ظل الطفرة التقنية وتحديات الذكاء الصناعي التي يعيشها العالم.
1: في ظل تحديات أمنية وتقنية تواجه العالم إنسانه واقتصاده، تنطلق فعاليات المنتدى الدولي للأعمال ومعرض موسياد 2026 في مركز إسطنبول للمعارض برعاية تركية رسمية وبمشاركة دولية واسعة. فعلى صعيد التبادل التجاري، يغطي معرض موسياد هذا العام 18 قطاعاً صناعياً وتجارياً بدعم من وزارتي التجارة والصناعة والتكنولوجيا التركيتين، تجسيداً لمسيرة المعرض الممتدة منذ عام 1993 كمحرك للدبلوماسية الاقتصادية.
2: يقام المعرض هذا العام بمشاركة نحو 370 شركة وبتمثيل 18 قطاعاً مختلفاً ووفود شركاء من أكثر من 70 دولة. لا يزال المعرض يحتفظ بمكانته باعتباره أكبر معرض متعدد القطاعات في تركيا والمنطقة.
1: أما المنتدى فتركز آلياته على التوافق التجاري ولقاءات الأعمال الثنائية باعتبارها عنصراً محورياً للربط المباشر بين المصنعين والمشترين والمستثمرين من مئات وفود الأعمال من نحو 70 دولة.
3: طبعاً الهدف من المعرض ليس البيع المباشر ولا الشراء المباشر، ولكن الهدف منها الانتجريشن أو التكامل الصناعي، وإن احنا فعلياً بنبحث عن شركاء صناعيين، عن إمكانية التصنيع للغير أو إمكانية التصنيع لدى الغير.
1: جدول أعمال المنتدى الذي يعقد هذا العام تحت شعار تحول الإنسان وعالم الأعمال في عصر الذكاء الاصطناعي يتضمن جلسات نقاش موسعة لكيفية تحول أدوات الـ AI من مجرد أداة تقنية إلى قوة جذرية تعيد هيكلة الإنتاج وسوق العمل وفرص الاستثمار ومستقبل الاقتصاد الكلي.
4: لا يقتصر رهان المشاركين هنا على حجم الصفقات التجارية الفورية فحسب، بل على بناء سلاسل توريد أكثر استدامة ومرونة في ظل ملامح اقتصاد عالمي جديد يتشكل تندمج فيه خطوط الإنتاج الصناعي والخدمي مع أدوات الذكاء الاصطناعي. ياسين النهاري، تيرت عربي، إسطنبول.
0: وصلنا لختام النشرة، يبقى التذكير بأبرز عناوينها. الجيش اليمني يعلن خوض مواجهات عنيفة في عدة جبهات واستهداف تجمع لقادة حوثيين في الوازعية غربية تعز. حزب الأصالة والمعاصرة يتصدر النتائج الأولية للانتخابات التشريعية المغربية ب97 مقعدا. جبهة تحرير تيغراي تقول إنها تخوض حربا شاملة مع الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وتؤكد استمرار القتال في إقليمي عفار وأمهر المجاورين. قتلى وجرحى بغارات روسية على كييف وزاباروجيا، وزيلينسكي يعلن استعداده للمشاركة في قمة ثلاثية في تركيا لإنهاء الحرب. النشرة انتهت، دمتم في أمان الله.

0: هذه مهمتنا.
1: نضعك في قلب الأحلام.
0: نتجاوز الحواجز
1: ونغوص في التفاصيل
0: لنصل إلى الحقيقة
1: ونكشف الحلقة المفقودة.
0: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
1: لتقترب من الواقع
0: وترى الصورة كاملة
1: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
0: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
1: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
0: TRT عربي،
1: مع الإنسان أينما كان.

في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، قصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة من تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. معرض ومؤتمر مونتريال إكسبو 2026 يستهدف تحقيق اتفاقيات تجارية تصل إلى 5 مليارات دولار. منتدى الاستثمار اللبناني السوري يناقش تحفيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

0: قال جمعية رجال الأعمال الأتراك المستقلين إنها تهدف لتحقيق اتفاقيات تجارية تصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار خلال فعاليات معرض ومؤتمر موسياد إكسبو 2026 الذي تنظمه الجمعية هذا الأسبوع في إسطنبول. ويشهد المعرض الذي يستمر 3 أيام مشاركة أكثر من 300 شركة من قطاعات استراتيجية تشمل الصناعة والآلات والأتمتة والإنشاءات ومواد البناء إضافة إلى الغذاء والزراعة. وأشارت الجهة المنظمة إلى أن المعرض يستقطب أكثر من 50,000 زائر من 114 دولة، إلى جانب أكثر من 400 وفد مشتريات من 70 دولة، بهدف عقد شراكات وصفقات مباشرة مع المنتجين الأتراك. ويتزامن الحدث مع انعقاد المنتدى الاقتصادي الدولي 29 الذي يناقش تأثير الذكاء الاصطناعي في مستقبل الأعمال والاقتصاد. في كلمته أعلن جودت يلماز نائب الرئيس التركي أن صادرات تركيا واصلت نموها رغم التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي واضطرابات سلاسل الإمداد، حيث سجلت مستويات قياسية في السلع والخدمات.
1: رغم الظروف المعقدة تواصل صادراتنا نموها، بما يعكس مرونة الاقتصاد التركي وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية. وبهذه المناسبة أهنئ مصدرينا وأسرة موسياد، فصادرات السلع ارتفعت من 36 مليار دولار عام 2002 إلى 273 مليار و200 مليون دولار العام الماضي، وبلغ

0: 280 ملياراً على أساس سنوي حتى أغسطس 2026، وشهدت صادرات الخدمات قفزة أكبر لترتفع من 14 مليار دولار عام 2002 إلى 125 ملياراً، أي بنحو 9 أضعاف. وبجمع صادرات السلع والخدمات ارتفع الإجمالي من 50 مليار دولار عام 2002 إلى نحو 400 مليار دولار العام الماضي، مسجلا مستوى قياسيا في تاريخ الجمهورية.
1: للنقاش معنا من داخل المعرض مساعد رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك موسياد السيد فخر الدين أويلوم. أهلا بك سيد فخر الدين. إذن السيد برهان أوزديمير افتتح معرض الموسياد إكسبو 2026 للمرة 21، كيف تحولت هذه الفعالية الممتدة منذ عام 1993 من مجرد معرض تجاري تقليدي إلى منصة للشراكة التجارية العالمية والدبلوماسية والاقتصادية أيضا؟
2: نحن في هذا العام نفتتح الدورة 21 لمعرض موسياد إكسبو. هذا ليس مجرد معرض عادي، إنما هو مناسبة اقتصادية مهمة، وإن زوار المعرض من أفريقيا والبلقان والشرق الأوسط وآلاف الزوار من مختلف أنحاء العالم سيشاهدون بأم أعينهم كيف تحولت تركيا والشركات والمؤسسات التركية إلى قوة اقتصادية إقليمية ودولية. قوة الإنتاج التركي تظهر بوضوح في هذا المعرض، ونحن لا ننظم معرضا عاديا، إنما نؤكد أن تركيا قد تحولت إلى مركز اقتصادي إقليمي ودولي. في المرة الماضية كان المعرض في إزمير وكان عدد المشاركين قليلا، ولكننا اليوم في هذه الدورة نرى شركات تعمل في عدة قطاعات مهمة وحساسة كالصناعات الدفاعية وغيرها. زوارنا من دول العالم سيقومون بشراكات طويلة الأمد مهمة جدا.
1: تحدثتم عن نقطة مهمة وهي القطاعات المشاركة. يغطي المعرض هذه المرة 18 قطاعا حيويا بدعم حكومي واسع. ما هي الأهداف الأساسية لموسياد في هذه النسخة على صعيد ربط قوة الصناعة التركية بالإنتاج بالأسواق العالمية؟
2: نعم، نحن اليوم في هذه الدورة نستقبل مشاركين من مختلف دول العالم، خصوصا وأن المنافسات الاقتصادية بين المصنعين والمنتجين في المنطقة والعالم منافسة شديدة جدا تؤدي إلى تجويد جودة أكثر، خصوصا فيما يتعلق بالصناعات المتطورة والتكنولوجية عالية الجودة. ولذلك فإن المنتجين الأتراك أصبحوا قادرين على المنافسة مع شركائهم والعاملين في قطاعاتهم في مختلف دول العالم. الضيوف الأجانب يستطيعون أن يلمسوا ذلك بوضوح، ورئيس الجمهورية يشارك في هذه الدورة من المعرض، وإن زوارنا منذ اليوم حتى يوم السبت سيرون تحول تركيا الاقتصادي على أرض الواقع، ويستطيعون عقد شراكات مهمة في مختلف المجالات هنا.
1: سيد فخر الدين، اخترتم للمنتدى الدولي للأعمال 29 عنوان تحول الإنسان وعالم الأعمال في عصر الذكاء الاصطناعي. ما الرسالة الأساسية التي ترغبون بإيصالها لمجتمع الأعمال الدولي في ظل هذا التحول التاريخي نحو الذكاء الاصطناعي؟
2: نعم، كما أشرت قبل قليل فإن عالم الأعمال يشهد تحولا كبيرا خصوصا فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي. إنه تغير جذري في تاريخ الاقتصاد في العالم. نحن في الاي بي اف حددنا هذا الشعار المتعلق بالذكاء الاصطناعي والتحولات الجذرية خصوصا فيما يتعلق بالصناعات الدفاعية وكذلك في القطاعات التقليدية. يمكن للذكاء الاصطناعي أن يقدم الكثير ويطور هذه القطاعات وييسر ويسهل الإنتاج والجودة وكذلك الانفتاح على العالم من أجل التسويق. وإن النماذج والأمثلة التي تعرض هنا في هذا المعرض تؤكد على أهمية هذا التحول الجذري في مختلف القطاعات. ولذلك فإن منتدى الأعمال 29 الذي ينعقد في هذه الدورة سيشهد نقاشات مهمة في هذا المجال. وإن السيد رئيس المنتدى السيد إيرول يارار سيتحدث في هذا الموضوع بشكل مهم ولافت جدا. وإن المشاهدين والمشاركين في هذه الدورة سيشهدون ذلك عن قرب.
1: تولون أهمية كبيرة لآلية التوافق التجاري ضمن المعرض سيد فخر الدين. كيف يسهم نموذج بي تو بي ولقاءات هذا النموذج في تسريع العمليات بين المصنعين والمستثمرين وكذلك وفود المشترين الدوليين؟
2: نعم، الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحقق تحولا مهما جدا في مختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك نلمسه بشكل واضح ولمسناه في الصناعات الدفاعية كقطاع متطور وحساس. وإنكم تعرفون صناعات الطائرات المسيرة المسلحة وغير المسلحة، ونحن نرى السعودية الآن تعاني نقصا فادحا في مجال الصناعة الطائرات المسيرة. ونرى هنا أهمية الذكاء الاصطناعي وأهميته في تطوير مختلف القطاعات وخصوصا قطاع الصناعات الدفاعية. وكما قلت قبل قليل فإن الصناعات الدفاعية تجمع كثيرا من القطاعات، ولكن القطاع الأهم فيها هو الذكاء الاصطناعي الذي قد أثبت أنه يمكن أن يحقق تحولات كبرى في حياتنا اليومية وليس فقط في القطاعات الصناعية والاقتصادية وغيرها. نحن في معرضنا هذا لا نعرض فقط أمثلة من القطاعات الصناعية ولكن كذلك من الحياة اليومية التي تأثرت بالذكاء الصناعي. وانعكاسات الذكاء الاصطناعي على حياتنا اليومية أمر مهم جدا. وإن معرض زياد هذه المرة يقدم لزواره أمثلة ملموسة ومن الحياة اليومية عن هذا التحول.
1: دعنا نتحدث عن الأهمية الكبيرة لآلية التوافق التجاري ضمن المعرض. كيف يسهم بي تو بي ولقاءات هذا النموذج في تسريع العمليات بين المصنعين والمستثمرين ووفود المشترين الدوليين؟
2: نعم، في هذا المعرض نقدم شيئا لم نقدمه من قبل في المعرض السابق. وزارة التجارة تدعم هذا الأمر، وإن شركاءنا في الخارج لا نراهم مجرد منافسين، إنما هم شركاء، ليسوا فقط زبائن ومشترين، إنما هم شركاء لنا يشاركوننا في البحث والتطوير. وزوارنا نتعامل معهم في هذا الإطار، ولذلك فإننا سننظم لقاءات بين الشركاء الأتراكي والأجانب. قبل قليل التقيت ب وفد من تنزانيا مهم جدا يعملون في مختلف القطاعات هناك في تنزانيا، وسنعقد اجتماعات ثنائية وقطاعية بين الوفود التنزانية والوفود التركية ذات الاختصاص، وربما تتحول تنزانيا إلى بوابة جديدة لتركيا تفتح على القارة الأفريقية والشرق أفريقيا. وكما قلت فإن الأمر لا يتعلق فقط بتنزانيا، إنما ذكرتها كمثال.

0: الاحتفال. كذلك لدينا وفود من الخليج والبلقان ومختلف الدول الأفريقية، مئات الزوار هم شركاء مرشحون للشراكة مع تركيا.
1: شكرا. السيد فخر الدين أويلم، مساعد رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك موسياد، شكرا جزيلا لك. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل. وفيه 400 رجل أعمال سوري ولبناني يناقشون تحفيز الاستثمار وإعادة الإعمار.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات
0: في العالم اليوم. نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم

0: أهلا بكم من جديد. جمع منتدى الاستثمار اللبناني السوري في بيروت نحو 400 رجل أعمال من البلدين بمشاركة حكومية رفيعة المستوى، وبحث المشاركون فرص الاستثمار وتوسيع الشراكة بين القطاع الخاص اللبناني ونظيره السوري، إلى جانب إزالة العوائق التي تحول دون تحويل هذه الفرص إلى مشاريع مشتركة.
1: 400 من رجال الأعمال اللبنانيين والسوريين وبمشاركة حكومية رفيعة المستوى من كلا البلدين سجلها منتدى الاستثمار اللبناني السوري في بيروت، منتدى يهدف إلى بناء جسر للتعاون الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في كل من سوريا ولبنان.
2: نحن منشوف سوريا هي الوجهة الجديدة لأغلب الشركات سواء بلبنان أو خارج لبنان بالدول العربية، وهذه الشركات بطبيعة الحال بحاجة لدعم بما يختص بالعمليات التشغيلية سواء من ناحية تحسين الكلفة التشغيلية أو من ناحية التنافسية والقدرة على مواكبة التحول الرقمي بشكل عام، وهذه القيمة المضافة اللي نحن منجيبها.
1: المشاركون في المنتدى ناقشوا الخطوات الثنائية الواجب اتخاذها لإزالة العوائق أمام مسار للتعاون الاقتصادي يحتاج إلى المرونة على المستوى الحكومي الرسمي بين دمشق وبيروت.
3: نحن بنتمنى اليوم يعني بهاللقاء هيدا ثلاث أمور تتحقق. أول شيء موضوع اليوم الكاميونات اللبنانية، يتعامل الكاميون اللبناني بسوريا مثل ما الكاميون السوري بتعامل بلبنان. ثاني شيء نحترم اتنيناتنا اتفاقية التيسير العربي لأنه نحن عم ندفع جمارك لتفوت بضاعتنا. ثالث شيء لازم نلغي الإذن المسبق على الفيز وعلى الأشخاص اللي حابين يطلعوا على سوريا أما يجوا على لبنان.
1: منتدى الاستثمار اللبناني السوري يأتي باكورة نشاط اللجنة العليا اللبنانية السورية التي أنشئت لتكون إطاراً جديداً لتنسيق التعاون البيني على مختلف الأصعدة.
4: الدولة السورية والدولة اللبنانية حقيقةً كانوا نشيطين بتأسيس مجالس أعمال سوري لبناني ولبناني سوري، وهدول المجلسين حقيقةً بالإضافة لجهود وزارة الخارجية وجهود وزارة الاقتصاد عملوا تلاحم بين الفريقين اللبناني والسوري، وكان في اجتهاد كبير بأنه رجال الأعمال السوريين واللبنانيين يلتقوا عدة مرات.
1: ويشكل المنتدى فرصة حقيقية أمام الشركات الكبرى والناشئة للوصول إلى أسواق تجارية واقتصادية يؤمل أن تشهد انتعاشا خلال المرحلة المقبلة وصولا إلى ازدهار مأمول.
5: هي الخطوة الأولى لكنها أساسية لبناء مستقبل وتكامل اقتصادي مشترك عبر تمتين الشراكة الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، لتشكل كل من بيروت ودمشق بوابتين أساسيتين في المنطقة نحو الأسواق الإقليمية والدولية. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
0: هذا الملف نناقشه مع ضيفنا من بيروت العضو المؤسس في مجلس الأعمال السوري البريطاني المدير العام لشركة AAG عبد الكريم أيوب آغا. أهلا بك أستاذ عبد الكريم معنا. سوريا تتحرك اليوم في جميع الاتجاهات وتمد يدها إلى لبنان لبناء علاقات اقتصادية جديدة، ما الذي يقدمه منتدى الاستثمار السوري اللبناني لكلا البلدين؟
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء حابب أشكركم على الدعوة على قناة TRT العربي. هذا المنتدى اللي صار اليوم هو إنجاز كبير بين البلدين، أكبر منتدى حكومي سوري صار بين أي بلدين هو بين سوريا ولبنان. أكثر من 6 وزراء كانوا موجودين في صالة مع وزراء لبنانيون، وقطاع خاص أكثر من 250 شخص رجال أعمال سوريين ولبنانيين.
0: إذن أرقام كبيرة في المشاركة، فعلا نتحدث عن نحو 400 رجل أعمال، نصفهم تقريبا سوريون ونصفهم أيضا لبنانيون. إلى أي حد يمكن لهذا الزخم في عدد المشاركين في منتدى الاستثمار أن ينعكس على حجم الاستثمارات التي ستنتج؟
6: سوريا اليوم مبنية على مؤسسات وقوانين تحمي الاستثمارات الخارجية، ولبنان بلد شقيقة لسوريا وسوريا بلد شقيقة للبنان، وخبرات بين البلدين فهي تعطي أمل كبير. الحكومتين موجودين في قاعة واحدة،
0: نعم،
6: ليصير في ازدهار بالاقتصاد بين البلدين.
0: ما هي المجالات أستاذ عبد الكريم التي تعتقدون أن سوريا يمكن أن تستفيد من لبنان بها، المجالات الاقتصادية والاستثمارية؟
6: مجالات المهمة اللي ممكن نستفيد من بعضنا هي مجال البنية التحتية. فسوريا اليوم
0: مجالات البنية التحتية أستاذ عبد الكريم تقصد
6: البنية التحتية منهوكة، الانفراستراكشر.
0: نعم، وبالتالي هذه اللقاءات التي تجري اليوم في لبنان بين رجال الأعمال السوريين واللبنانيين، هل تعتقدون أنها ستنصب بشكل مباشر في إعادة الإعمار في سوريا بعد نحو 14 سنة من الحرب؟
6: سوريا اليوم مفتوحة أبوابة للجميع وخاصة للجيران أخواننا اللبنانية، واليوم بخبراتهم والمؤسسات اللي مبنية في لبنان وبالعالم برجال أعمال لبنانية، خبراتهم مهمة كتير لنتساعد ونتعاون مع بعض لنرجع نعمل اقتصاد مبني على أسس صح.
0: نعم، وسعد الكريم تحدثت قبل قليل عن نقطة مهمة وهي القوانين والتشريعات السورية. هناك حديث لبناني عن تردد لدى بعض المستثمرين في دخول الأسواق السورية، ما هي رسالتكم لهم بهذا الشأن؟
6: اليوم كمؤسس وعضو بمجلس الأعمال السوري البريطاني حابب أوجه رسالة لأخواننا اللبنانية أنه الشركات البريطانية مهتمة جدا وعم يوقعوا اتفاقيات في سوريا، وبدنا نفس الاتفاقات اللي عم تتوقع بين بريطانيا وسوريا تتوقع بين لبنان وسوريا.
0: شكرا جزيلا لك من بيروت، العضو المؤسس في مجلس الأعمال السوري البريطاني، المدير العام لشركة AAG عبد الكريم أيوب آغا.

0: أرجنتينيون على السياسات الاقتصادية للرئيس وطالبوه بقطع علاقات حكومة بلاده مع البنك الدولي، ويرفض الرئيس الأرجنتيني مطالب المتظاهرين وسط دعوة إلى إضراب عام.
1: تظاهرات شهدتها العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، عبر فيها المتظاهرون عن رفضهم لسياسات الرئيس خافيير مالي التقاشفية والاقتصادية، إضافة للمطالبة بقطع العلاقات مع صندوق النقد الدولي، فيما تعيش البلاد أزمة مالية حادة وارتفاعا قياسيا للأسعار.
2: نحن هنا في مسيرة الغضب هذه التي تضم أكثر من 350 منظمة، لنقول إن الأموال يجب أن تذهب إلى جيوب الناس بدلا من أن تذهب إلى صندوق النقد الدولي، ولهذا السبب سنواصل التظاهر حتى رحيل مايلي وشركائه.
1: كما طالب المتظاهرون بزيادة الأجور والمعاشات التقاعدية والحماية من تسريح العمال، إضافة إلى زيادة التمويل للرعاية الصحية العامة ودعم التعليم، مع وضع تدابير لمعالجة ديون الأسر.
3: الثقافة مثل جميع القطاعات تتعرض للخراب وتعاني نقصا في التمويل. نحن نقاتل بأفضل ما نستطيع مثل البلاد بأكملها للتخلص من هذه الحكومة التي سلبتنا الكثير من الحقوق.
1: ورغم الدعوات إلى إضراب جديد على مستوى البلاد، يرفض الرئيس مالي تغيير سياساته المالية والنقدية باعتبارها ضرورية لتحقيق الاستقرار في اقتصاد البلاد وخفض التضخم والحفاظ على ميزانية متوازنة. ورغم نزول مستوى التضخم في الأرجنتين قليلا إلى نحو 33.5%، إلا أن مستوى الفقر ما زال يراوح بين 30 وأقل من 40%. حسان محمد، ترت عربي.
0: بهذا نصل إلى ختام في الاقتصاد. يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.
3: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
4: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائماً قصة تستحق أن تروى.
5: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
4: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
5: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
4: الملعب، نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية.

0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
1: الجيش اليمني يعلن خوض مواجهات عنيفة في عدة جبهات واستهداف تجمعا لقادة حوثيين في الوازعية غرب تعز. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيارتي عربي في اسطنبول. حرب الأصالة والمعاصرة يتصدر النتائج حزب الأصالة والمعاصرة يتصدر النتائج الأولية للانتخابات التشريعية المغربية ب 97 مقعدا. جبهة تحرير تيغراي تقول إنها تخوض حربا شاملة مع الحكومة الفيدرالية الأثيوبية وتؤكد استمرار القتال في إقليمي عفار وأمهر المجاورين. قتلى وجرحى بغارات روسية على كييف وزاباروجيا، وزيلينسكي يعلن استعداده للمشاركة في قمة ثلاثية بتركيا لإنهاء الحرب.

0: قتل شخصان وأصيب آخرون بقصف قالت القوات الحكومية اليمنية أن الحوثيين نفذوه على مدرسة تؤوي نازحين في لحج. وقالت القوات الحكومية اليمنية أنها تخوض مواجهات في عدة جبهات بتعز بمساندة من الطائرات الحربية. كما أعلنت القوات استهداف تحصينات للحوثيين شرق مدينة الحزم، فيما استهدفت غارة تجمعا لقادة حوثيين في الوازعية غربي تعز. للمزيد ينضم إلينا من مأرب مراسلنا خليل المليكي، ومزيد من التفاصيل معك خليل.
1: نعم، على أبرز الأحداث اليوم في محافظة تعز هو ما قامت به جماعة الحوثي من الهجوم من منطقة الحكوم باتجاه طريق هيجة العبد. هذه الطريقة التي تعتبر الشريان الوحيد لمحافظة تعز، كان الحوثيون قد تسللوا إلى تلك الأطر وقاموا بقطع هذا الطريق. تقول قوات الحوار الطور الباحة بأن العناصر التي تسللت إلى تلك الأماكن تم قتلها بالكامل، ولم يعد أي عنصر من جماعة الحوثي الذين تسللوا لذلك المكان، وتم إعادة فتح الطريق الساعة 3 فجرا أمام المسافرين وأمام الحركة التجارية كما تقول القوات هناك. وكذلك في منطقة

0: قبل الحوثيون بمهاجمه او مهاجمه قوات الجيش اليمني في تلك المنطقه جنوب شرق تعز، الا ان قوات الجيش حسب محور طور الباحه قامت بطد هذا الهجوم والتصدي للآليات وللعناصر، وتم قتل من كانوا على تلك الآليات حسب رواية محور طور الباحة العسكري. كذلك نفذ الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة أكثر من 6 غارات على منطقة اللحكوم وعلى مناطق متوزعة قريبة من هذه الجبهة، منطقة الخزجة وحيفان. كان هناك تجمعات وتعزيزات للحوثيين حسب مصادر محلية. قام الطيران الحربي بقصف هذه التجمعات وتلك التعزيزات. جرداد غربي تعز وحيفها قام الحوثيون بقصف مناطق سكنية ومناطق أهلة بالسكان في غيل بني عمر، وكذلك في الشمايتين وفي مناطق قريبة من هذه المديرية. وقالت قوات الجيش في محور تعز أن قواتها تصدت لهجوم واسع فجر هذا اليوم في منطقة جبل جرداد الاستراتيجي، وتصدت الهجمات من قبل جماعة الحوثي وقتلت ما يقارب من 7 عناصر من هذه القوى المهاجمة حسب مصدر عسكري في محور تعز. كذلك دارت اشتباكات في منطقة الكدحة، والاشتباكات هذه من صباح اليوم وحتى اللحظة اشتباكات بين قوات الجيش وجماعة الحوثي. تحاول جماعة الحوثي مرارا الوصول نحو اتجاه البيرين، وكذلك أن تصل الجبهة إلى منطقة جرداد حتى لا يكون هناك تقطعات أمام جماعة الحوثي. قالت أنها تقصدت في هذه القوات وقتلت عناصر من جماعة الحوثي حسب مصدر عسكري في محور تعز. أما في محافظة مأرب تقول قوات المنطقة العسكرية الثالثة أنها هاجمت برجمات الصواريخ جبهتي الكسارة والزور صباح اليوم، وقتلت عدد من عناصر من جماعة الحوثي الذين حاولوا الوصول إلى مواقع الجيش اليمني، وكذلك قصفت تعزيزات لجماعة الحوثي كانت قادمة من مفرق الجوف إلى محافظة مأرب. كذلك دارت اشتباكات في مديرية رغوان الشمالي من محافظة مأرب. هذه الاشتباكات حاول الحوثيون الوصول إلى محزمات ماس وهي مواقع حاكمة لقوات الجيش اليمني، إلا أن هذا الهجوم فشل حسب مصدر عسكري بالمنطقة العسكرية السابعة. كذلك تعرض مواطن حسب مصدر محلي في مديرية رغوان تحدث إلينا قبل
1: نعم شكرا. شكرا لك، سنعود لمتابعة المزيد من التفاصيل معك. أعلنت وزارة الداخلية المغربية تصدر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج الأولية للانتخابات التشريعية بحصوله على 97 مقعدا. وقالت الوزارة أن حزب التجمع الوطني للأحرار حصل على 66 مقعدا، وحزب الاستقلال على 65 مقعدا، يليهما حزب العدالة والتنمية ثم الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية والاتحاد الدستوري. وبلغت نسبة المشاركة في انتخابات مجلس النواب على المستوى الوطني نحو 38% بحسب وزارة الداخلية. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون برصاص الاحتلال الإسرائيلي في استهدافين منفصلين وسط قطاع غزة. وأفاد مستشفى شهداء الأقصى باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء استهداف طائرة استطلاع إسرائيلية مركبة مدنية بصاروخين غرب مخيم دير البلح. كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف منطقة الزهرة وسط قطاع غزة. وفي أحدث الخروقات أصيبت مواطنة برصاص الاحتلال في مخيم النصيرات وسط القطاع، فيما أصيب فلسطيني آخر برصاص الدبابات في مخيم البريج وفق مصادر محلية. وفي جنوب القطاع شهدت مواصي خان يونس تحليقا مكثفا ومنخفضا لطائرات الاستطلاع. وصل الجيش الإسرائيلي اقتحام مدينة قلقيلية وبلدة عزون شمال الضفة الغربية المحتلة، واحتجز أكثر من 150 فلسطينيا قبل الإفراج عنهم وسط حملة دهم واسعة للمنازل. وأفادت مصادر محلية بأن نحو 15 آلية عسكرية يرافقها أكثر من 30 جندياً اقتحمت بلدة عزون من مدخلها الشمالي الرئيسي.

0: شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
1: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
2: إلى قلب الحدث.
3: إلى قلب الحدث
4: نبحث عن الحقيقة
5: من مصدرها
6: وننقلها كما هي
7: بلا تردد.
8: وننقلها كما هي بلا تردد.
9: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
10: بل نعيشه في الميدان.
11: نقترب من التفاصيل
12: ونكشف الحقيقة
13: ونأخذ المشاهد معنا
14: إلى قلب الحدث.
15: نقف مع الإنسان
16: أينما كان.
17: في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات. سلام غائب، أمان مفقود، قد يضيع منا الكثير، لكننا لا نفقد كل شيء.

متحف قدم للعالم كله تاريخ مدينة هاتاي، مهد الثقافة والفن الفريد الممتد لآلاف السنين. بقي المتحف في أول مبنى تأسس فيه لسنوات عديدة، ثم انتقل في عام 2014 إلى مبناه الحديث الحالي.

متحف هاتاي للآثار يعد الأول من نوعه في العالم من حيث ضخامة مجموعة الفسيفساء فيه، والتي تضم التماثيل والأعمدة والزخارف واللحود وأحجار الميل الأثرية. ومن أهم القطع الأثرية في متحف الآثار في هاتاي لوحة الفسيفساء المسمى بعين الحسد. وهذا الأثر الروماني الذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني الميلادي مهم جداً لكونه يسلط الضوء على معتقدات تلك الحقبة. تضم لوحة الفسيفساء أشكال الإنسان والذئب والغراب وعين الحسد، وهي حرز استخدم في العصر الروماني لدفع العين والحسد والطاقة السيئة. أما كلمة كايسي الموجودة على الأثر فتعني لك أيضاً، أي ليحصل لك ما تتمناه لي، وتثبت هي الأخرى الاعتقاد السائد في تلك الفترة. الأثر التاريخي الآخر اللافت للانتباه في المتحف هو لوحة فسيفساء الهيكل العظمي. هذه اللوحة التي أحدثت ضجة كبيرة وقت اكتشافها يعود تاريخها من عام 276 إلى 337 بعد الميلاد. هذا الأثر الذي اكتشف في أحد منازل أنطاكيا القديمة يظهر هيكلاً عظمياً لإنسان يستلقي على الأرض ويستمتع بوقته حاملاً زجاجة في يده. ومن الآثار الأخرى المميزة في المتحف لوحة الفسيفساء المسماة ديونيسوس وأردياني. والتي تتكون من ثلاث لوحات مختلفة موضوعة جنباً إلى جنب. في منتصف لوحة الفسيفساء هذه نلاحظ صورة لديونيسيوس إله النبيذ اليوناني بحسب اعتقادهم، وبجانبه أريادني التي يعتقد أنها زوجته. على يمين الأثر ويساره تصاوير لآلهة الأرياف وحوريات باخوس التي يعتقد أنهن كنا يعشنا مع ديونيسوس. يوجد في المتحف آثار أخرى مثيرة، من بينها فسيفساء أوقيانوس وتيثيس. يتكون هذا الأثر الذي يعود تاريخه إلى القرن الرابع الميلادي من تصاوير رائعة جداً لإله البحر أوقيانوس وزوجته تيثيس. ويلفت انتباهنا أيضاً حوريات البحر والكائنات البحرية الأخرى المحيطة بشخصيات اللوحة. كانت هاتان الشخصيتان الأسطوريتان رمزاً للخصوبة والوفرة في الثقافات اليونانية والرومانية القديمة. يعتقد أن هذه اللوحة المكتشفة في منطقة حربية في هاتاي فرشت على الأرض لجلب البركة.

كانت هاتاي واحدة من أهم المراكز الحضارية في العالم منذ العصور الأولى للتاريخ وحتى الآن، وهذا الميراث الزاخر الفريد من الحضارات المتعاقبة ينبض بالحياة مجدداً في متحف الآثار في هاتاي.

0: مصعد عند المدخل وسقف في الداخل، لكن التغيير الأهم ليس ما نراه، بل من يملك قرار التغيير.
1: يا سيدي إبراهيم.
0: في قلب البلدة القديمة من الخليل، لم تعد التغييرات التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي في الحرم الإبراهيمي تقتصر على الوصول إليه. خلال السنوات الأخيرة امتدت إلى معالم المكان وإدارته والصلاحيات المتعلقة بالتخطيط والبناء فيه وفي محيطه.
2: الاحتلال يمنع رفع الأذان من الحرم الإبراهيمي الشريف. واقع الحرم يعني بما يتعلق بالأذان، هناك غرفة للأذان تقع في القسم المغتصب، يدخل المؤذن ويؤذن ويرفع الأذان من هذه الغرفة. اليوم الاحتلال يحاول أن يوجد بديل، طبعا بتمديد كوابل للميكروفونات بمنطقة الإسحاقية.
0: عام 2020 سحب الاحتلال صلاحيات تخطيطية من بلدية الخليل لتنفيذ مشروع المصعد والجسر، وصدرت مساحة إضافية من الحرم بادعاء تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة. ثم وصل التغيير إلى صحن الحرم وتسقيفه، كما تظهر هذه الصور التي توفرت قبل الانتهاء منه.
2: من أبرز هذه التغييرات طبعا تغيير المعالم الخارجية للحرم الإبراهيمي الشريف بوضع سقف صحن الحرم الإبراهيمي. طبعا هذا طبعا لم يتم بالتنسيق مع الأوقاف وإدارة الأوقاف وأيضا المؤسسات الرسمية في محافظة الخليل، وإنما قام الاحتلال طبعا بوضعه بالقوة وقام بسقف صحن الحرم الإبراهيمي. هناك تحكم كبير بشبكة الكهرباء ومحاولة فصل كهرباء الخليل عن الحرم الإبراهيمي الشريف، وأيضا طبعا تحويل الكهرباء إلى مستوطنة جريات 4. هناك أيضا اعتداء على شبكة المياه في الحرم الإبراهيمي الشريف وأيضا قطعها من جهة بلدية الخليل المزودة طبعا والتي لها الصلاحيات على الحرم الإبراهيمي الشريف بكافة الخدمات.
0: مدير الحرم أبعده الاحتلال 6 مرات خلال نحو عامين، وما زال ممنوعاً من الوصول إلى مكان عمله. ومنذ 21 من يونيو من هذا العام 2026 منع الاحتلال الأذان لأكثر من 70 يوماً متواصلة بحسب الأوقاف الفلسطينية، فيما بقي للحرم مدخل وحيد يمر فيه الفلسطينيون بمرحلتي تفتيش.
2: إغلاق الكثير من طبعا الأماكن في الحرم الإبراهيمي الشريف ورفض فتحها بشكل نهائي، منها الباب الشرقي الذي هو مغلق منذ عام 25. اليوم في محاولة للدخول لمصليات جديدة في الحرم الإبراهيمي الشريف، منها مصلى الجولية، مطالبة برفع السجاد من هذا المصلى وخلع السجاد الطاهر الذي طبعا يدنسه الاحتلال في الأعياد اليهودية.
0: بعد مجزرة الحرم عام 1994 والتي ارتكبها المستوطن باروخ جولدشتاين بحق المصلين، فرضت إسرائيل تقسيمات جديدة للمكان. وبعد 3 أعوام جاء بروتوكول الخليل لينظم الصلاحيات في المنطقة، مبقياً التخطيط والبناء ضمن المسؤوليات الفلسطينية رغم بقاء المنطقة تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية.

0: ما سحب عام 2020 لتنفيذ مشروع محدد اتسع في يونيو عام 2026 إلى نقل صلاحيات أوسع في التخطيط والبناء من بلدية الخليل إلى جهات إسرائيلية. وفي اليوم التالي ظهر أثر عملي للقرار مع الموافقة على مشروع بناء قرب مستوطنة بيت رومانو من دون حاجة إلى موافقة البلدية.
1: وهو يعرف أنه إذا تقدم بطلبات إلى بلدية الخليل لا يمكن استقبال مثل هيك طلبات ولا يمكن التعامل مع هذا المتطرف، فبالتالي هو سحب صلاحيات بلدية الخليل وأعطى هذه الصلاحيات للإدارة المدنية حتى تستطيع إصدار التراخيص للبؤر الاستيطانية. وخطط الإسرائيلي واضح، هو ربط البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي في مستوطنة قريات أربعة، فبالتالي كل المسافة اللي يمكن تصل إلى 3 كيلومتر بحاول إيجاد بؤر استيطانية جديدة. الإسرائيلي هو بيقول لك تعال اعمل إشي عشان أنت ترفض، عشان هو ينزل بلدية قريات أربعة تقوم بالتعبيد أو بجمع النفايات أو بضخ المية أو ضخ الكهرباء، فبالتالي أبلغ للجميع بلدية الخليل عندها القدرة قادرين.
0: البلدية لجأت إلى المحاكم الإسرائيلية

0: خلال السنوات الست الأخيرة. تقول اللجنة إن أعمالاً كانت تنفذها مباشرةً أصبحت تمنع أو تربط بموافقات إسرائيلية وحجج أمنية.
1: هم طوقوا خلال الست سنوات كل أعمال لجنة الأعمال الخليل وفرضوا علينا قوة إنه ما نقدرش إحنا نستمر في عملنا، وهذا كان خطير جداً كمان. إذا بدنا نعمل أي صيانة بدك تستشير، بدك تأخذ إذن من الجانب الإسرائيلي، ولما يجي بيوافق لك يعني حتى بدك تعلق ضوء بدك 5-6 أشهر ضوء.
0: ووفق تقديرات لجنة الإعمار انحسرت المساحة المتاحة للمسلمين في الحرم الإبراهيمي إلى ما دون 20%، مع استهداف متواصل للسيطرة على مصلى الجاولية المخصص للنساء. وفي عام 2017 أدرجت اليونسكو البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي على قائمة التراث العالمي. لكن بعد 9 سنوات لم توقف هذه المكانة الدولية استمرار التغييرات على الأرض.
1: احنا نعتمد على القانون الدولي، هم شو بيعتمدوا؟ هم بيعتمدوا على البند اللي بيفيدهم في هاي الاتفاقيات، فهم بستندوش ولا على أي شيء أساسي، بس على أوامر العسكرية. هم بين أوسلو واتفاق الخليل ولجنة الشمقار، وهم بيستخدموا كل هاي المرجعيات على أساس يحققوا أهدافهم. وإحنا توخينا إنه ما نحط الحرم الإبراهيمي بين أنياب القضاء الإسرائيلي، ولكن في أمور لا يمكن أنت إيش تقدر إيش تتلاشاها.
0: أما خارج الحرم، الحواجز الإسرائيلية المحيطة بالحرم كانت موجودة قبل 7 أكتوبر، لكن ما تغير بعدها هو نظام الحركة عبرها. بدر الداعور يعرف هذه المنطقة منذ 35 عاماً، لكن المشهد الذي عاشه طوال هذه السنوات تغير أمام مكان عمله نفسه.
2: من ممكن نجح الاحتلال أنه يوجد بيئة طاردة للسكان للأهالي المارة، إذا يوجد يعني أكنه مدينة أشباح. عمل بيشتغل بموضوع تهويد البلدة القديمة، لكن هو نسي شغلة يعني أنه هذه تواجدنا في البلدة القديمة جزء من عقيدتنا. تواجدنا في الحرب الرميشية هو رسالة، هو عقيدة، هو صمود، هو حضور.
0: فوق المكان الذي يعمل فيه جرى مؤخراً استيلاء استيطاني على عقار أقيم فيه كنيس. وفي الشوارع المحيطة اتسعت حركة المستوطنين وجولاتهم.
2: بالثلاث اقتحامات الأخيرة هم كانوا بالقوة، قوة السلاح والدفع والمدافشة، يطلعون من المحلات بعيدة تقريباً لا يقل عن نص كيلو، ينترك المحل بشكل كامل للمستوطنين للجنود للعبث.
0: وهنا تتجمع خيوط الصورة في محيط الحرم. يتحول تغيير صلاحيات التخطيط إلى أداة يمكن أن تعيد رسم البلدة القديمة نفسها مع توسع الاستيلاء والبناء الاستيطاني. مسار يتجاوز فيه الاحتلال الإسرائيلي على الأرض ما وقع عليه في الاتفاقات، فالمصعد وتسقيف الصحن لا يظهران هنا مشروعين منفصلين، بل جزءا من سلسلة بدأت بتغيير معالم محددة ثم امتدت إلى الإدارة والبنية التحتية والصلاحيات. والنتيجة إعادة صياغة المكان ومن يملك القرار فيه، بما يطرح سؤالا أساسيا في المشهد الأكبر عن نيات إسرائيل المعلنة بفرض السيادة والضم التدريجي للضفة الغربية. الاتفاق لم يلغى رسمياً، لكن على الأرض أمر آخر نقيض له وصلاحيات سحبت من أصحابها. فهل أنهت الحكومة الإسرائيلية اتفاق الخليل بسياساتها وبقوة الاحتلال وجيشها والأمر الواقع فلم يبقى منه سوى اسمه؟
3: هذه مهمتنا،
4: نضعك في قلب الأحداث،
3: نتجاوز الحواجز
4: ونغوص في التفاصيل.

0: نصل إلى الحقيقة
1: ونكشف الحلقة المفقودة،
0: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
1: لتقترب من الواقع
0: وترى الصورة كاملة
1: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
0: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
1: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
0: TRT عربي،
1: مع الإنسان أينما كان.

0: مساء الخير وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة معكم مايا ريدان. نقف اليوم أمام تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتفائلة بقرب التوصل إلى اتفاق مع إيران عقب إجراء وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي مباحثات في نيويورك مع مفاوضين أمريكيين، ونبحث فرص التوصل إلى اتفاق بين الجانبين قريبا وتداعيات الضغوط الاقتصادية الأمريكية على طهران مع توقف معظم مطارات المنطقة والعالم عن استقبال الطيران الإيراني. أما شروط طهران للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن ما هي؟ وهل نضجت الظروف لعقد مثل هذا الاتفاق؟ وكيف أثرت الضغوط الأمريكية في الاقتصاد الإيراني؟ هذه الأسئلة وغيرها نحاول الإجابة عنها، ولكن بعد هذا التقرير.
1: ملامح صفقة بشأن حرب إيران تلوح في أروقة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي التقى المبعوثين الأمريكيين ستيف ووتكوف وجاريد كوشنر في محادثات مطولة مع الوفد الإيراني، أجريت وفق ويتكوف عبر وسطاء مع توقعات من الرئيس الأمريكي نفسه بالتوصل إلى صفقة وصفها بالسريعة مع الإيرانيين.
2: عقد ستيف ووتكوف وجاريد كوشنر اجتماعا مثمرا للغاية مع وسطاء بشأن إيران. الوساطة مستمرة منذ فترة، لكنني أعتقد أن هناك زخما كبيرا للتوصل إلى اتفاق. هذا ما نسمعه من الجميع.
1: إنهاء الحرب على جميع الجبهات، ووقف الأعمال العدائية والحصار البحري والحرب الاقتصادية الأمريكية، والإفراج عن أصولها المجمدة. هذه شروط إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، بحسب المتحدث باسم الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي، الذي أكد أن طهران تواصلت مع الجانب الأمريكي عبر وسيط قطري ونقلت إليه شروطها، مقدمة لصفقة محتملة قد توقف الحرب هذه المرة. مؤشرات كثيرة ظهرت من الجانبين الإيراني والأمريكي تؤكد رغبتهما في إنهاء الحرب. سبقها ترحيب رسمي أمريكي بالوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الأمم المتحدة، إلى جانب إعلان مسؤولين أمريكيين

0: وفق صحيفة واشنطن بوست بأن الحرب مع إيران لا تحظى بشعبية لدى الأمريكيين، وإنهاؤها يمثل أولوية قصوى للبيت الأبيض.
1: ونبدأ هذا النقاش بالترحيب بضيفي الذي ينضم إلينا من بيروت، الخبير الاقتصادي دكتور كامل وزنة. أهلا وسهلا بك دكتور. دعني أبدأ معك من آخر عقوبات فرضتها واشنطن على إيران التي تتعلق بقطاع الطيران. ما مدى تأثير هذه العقوبات؟ وربما نسأل أكثر هنا فيما يتعلق بقطاع الرحلات الدينية بالنسبة لطهران.
2: يعني بالتأكيد هذه العقوبات سيئة وصعبة إلى إيران والجمهورية الإسلامية، خاصة أن هذه العقوبات أصبحت عبء كبير مع يعني تراكم مجموعة هذه العقوبات، كل يوم عقوبة جديدة وخنق جديد للداخل الإيراني، وهدفها بالنهاية باعتقادي هو إحداث يعني انقلاب على النظام، وهذا يعني وضع الاقتصادي على مستوى التضخم، على مستوى الفرص الاقتصادية، على مستوى تلبية الحاجات الداخلية الأساسيات للشعب الإيراني أصبحت اليوم يعني أصبحت متعسرة أو على الأقل صعبة الحصول عليه. هناك يمدال مضيق هرمز يستطيع من طبعا مضيق بحر قزوين أن يستطيع الإيراني أن يعبر عبره إلى دول في المنطقة، إلى روسيا ليحصل على بعض حاجاته، لكن هذا أيضا قد يتعرض إلى
1: سنتحدث عن ذلك دكتور، لكن قبل يعني أريد منك تحديدا قطاع الطيران، كم هو مؤثر في الاقتصاد الإيراني بالعقوبات التي فرضت مؤخرا؟
2: يعني بالتأكيد هو مؤثر وأساسي باعتبار أن بعض الحاجيات الإيرانية كانت تأتي عبر يعني الطيران، والآن يعني كما هو ظاهر هناك التزام كبير بهذا الخنق الاقتصادي على إيران، وطبعا ارتباط إيران مع العالم الخارجي قد يتوقف من خلال هذا الوضع طبعا الذي تفرضه الولايات المتحدة من خلال هذه المجموعة من العقوبات الصعبة عليها. هلا بالتحديد من سيلتزم من سوف لا يلتزم، المهم بالنسبة لإيران باعتقادي دولتان حتى الآن، طبعا روسيا والصين، وطبعا حدودها مع باكستان والعراق، يعني هناك معابر برية تستطيع إيران أن تحصل على بعض حاجاتها، لكن الحاجات الأساسية ربما اليوم أصبحت أصعب على إيران بالحصول عليها باعتبار أن الممرات البحرية وطبعا الجوية أصبحت مغلقة باتجاه إيران.
1: طيب دكتور، يعني نحن نريد أن نفهم الصورة الاقتصادية الحالية بشكل واضح حتى نعلم مدى تأثيرها في الاتجاهات السياسية والمفاوضات التي يمكن أن تعقد من جديد. بلغة الأرقام يعني إيران كل عمرها تحت العقوبات، ولكن الآن يعني العقوبات الأخيرة، موجة العقوبات المكثفة التي بدأ ترامب بفرضها، إذا تحدثنا فيها بلغة الأرقام، هل من مؤشرات تعطينا حجم التكلفة الاقتصادية التي تتكبدها إيران اليوم مقارنة بوضعها تحت الحصار ما قبل موجة العقوبات الأخيرة؟
2: يعني بالتأكيد الصادرات الإيرانية من النفط والغاز إلى دول الجوار التي كانت تباع إلى الصين بالأخص، معظم هذه الصادرات كانت إلى الصين وبعض الدول أخرى في العالم، كانت تأدي بالدولارات الصعبة وتلبي حاجات إيران لتمويل حاجاتها الأساسية، مستلزماتها الطبية وغيرها من حاجاتها العسكرية والأمنية وغيرها من حاجاتها الاستثمارية. الرقم يعني طبعا كبير بعشرات المليارات من الدولار، ليس هناك تحديد على هذا الرقم، لكن مبيعات النفط الإيراني كانت يعني تتجه بشكل سلس إلى هذه الدول وخاصة إلى الصين. اليوم ربما هناك بعض التصدير إلى الصين، لكن لا نعلم إذا كان هذا صحيح أو غير صحيح باعتبار اليوم أن كل المعابر أصبحت يعني مراقبة، لكن باعتقادي أن الصيني يريد في مكان معين الحفاظ على إيران وعلى علاقته مع إيران باعتبار أن الخلاف السياسي موجود مع الولايات المتحدة، وطبعا وإذا لم تساعد الصين يعني عسكريا أو كما يتهم من قبل الأمريكي أنها تساعد في بعض الأحيان بتزويدها بصور جوية، لكن بال

0: الاقتصاد، ربما الصين تساعد إذا استطاعت، لكن اليوم العبء والمحاسبة أصبحت أكبر في هذا الموضوع.
1: طيب، بالتالي الواقع الآن إلى أي مدى بالفعل مراهنة ترامب على أن هذه العقوبات ستفرض على إيران إبرام اتفاق قريب كما هو يقول؟ إلى أي مدى هي مراهنة حقيقية بالفعل؟ يعني إيران التي صبرت على العقوبات قبل وما زالت ترفع السقف بأنها لن تؤثر فيها في قراراتها السياسية، إلى أي مدى واقع الأمر يؤكد أو يعاكس ما تقوله؟
0: لا، بالتأكيد الإيراني قال بأن هذه العقوبات قاسية وهي مؤذية وهي تؤثر على وضعه الاقتصادي وعلى نموه وعلى استثماراته وعلى حياة المواطنين، وهذا الكلام جاء من رئيس يعني الجمهورية الإيرانية. لكن هل هذا يعني بأن إيران سوف تستسلم أمام الأمريكي؟ طبعا هناك محاولات ضغط ولعب كحجارة المفاوضات بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، واليوم لاحظنا بأن أروقة الأمم المتحدة تخللتها بعد هذه اللقاءات الذي عبر عنها الرئيس الأمريكي بأنها كانت جيدة. هل جيدة بالمفهوم الترامبي ربما صعب التعويل عليه، باعتبار أن كل جولات يعني التواصل بين الإيرانيين والأمريكيين كانت في مكان ما جيدة، ثم استمرت العمليات العسكرية. اليوم هناك ظاهرة يعني ملفتة بأن الرئيس الإيراني موجود في الولايات
1: صحيح.
0: المتحدة، وهذه أول مرة يكون فيه الرئيس منذ 81 عام يكون على حرب مع الولايات المتحدة ويكون موجود في يعني في الولايات المتحدة. هذا يدل على شيئين، بأن ربما الإيراني مرتاح إلى الوضع الداخلي، لكن أيضا هو يريد أن يكون هناك تواصل مع الأمريكي لإيجاد مخرج لما يحصل على الأرض.
1: بأي معنى يعني مرتاح للوضع الداخلي دكتور؟
0: يعني تصفح يعني إذا كان يعني إذا كان رئيس الجمهورية موجود في في في في في الأمم المتحدة وخارج بلده وتارك البلاد، ربما هناك ارتياح بأن هذا الانقلاب الذي كان يهيئ له والذي يعني يؤيده الأمريكي والإسرائيلي في مكان معين ليس جاهز للحصول. فلذلك من هذا المنحى الأمني أن إيران يعني مرتاحة إلى هذا الموضوع، على الأقل هذا كيف يعني فسرها بعض الكثير من طبعا من المتابعين للوضع الإيراني. واليوم باعتقادي أن الأمريكي في مكان معين يريد أن يكون هناك اتفاق، باعتبار أن هذا المعركة باعتقادي التي سببت أزمة كبيرة للاقتصاد العالمي وسببت تضخم لجميع شعوب العالم وللأمريكي بالتحديد، هناك أزمة على مستوى يعني تأييد الجانب الأمريكي لهذه الحرب، وخاصة نحن اقتربنا من يعني ربما 43 يوم من الانتخابات النصفية في
1: طيب. هذا سأتي إليه دكتور. هذا سأتي إليه، ولكن إذا بقيت معك قليلا في مسألة وضع الاقتصاد الإيراني حاليا، من أين يستمد الاقتصاد الإيراني عامل الصمود؟ يعني قبل كان هناك اقتصاد الظل الذي يلتف على العقوبات وعملية التصنيع الداخلي التي تمكنت إيران من أن تصمد اقتصاديا في الداخل. اليوم هذا الأمر مع الحصار ومع العقوبات المشددة بات أصعب. إذن الصمود الاقتصادي الداخلي من أين تستمده طهران؟
0: يعني ليس هذا يعني السؤال الأصعب، كيف تستمر إيران وأين سوف تحصل على المواد الأولية وهل تنفذ المواد الأولية وخاصة المواد التي لها علاقة بالتغذية وبالأدوية وبعض المستلزمات الأساسية، حتى يعني قطاع النفط داخل إيران باعتبار أنها هل تعمل المصافي داخل إيران وتزودها بالطاقة. اليوم هذا السؤال الصعب، يعني إذا لم يكن هناك دعم كامل فوق العادة من دول الجوار وبالأخص من كما ذكرت من الصين وروسيا وربما دعم من دول باكستان أو العراق باعتبار أن هناك تبادل تجاري، ربما من الصعوبة على إيران أن تستمر.

0: لكن بالنهاية هناك تكلفة تقع على المواطن الإيراني وعلى الخدمات. وطبعا نحن نظرنا إلى نسب التضخم وإلى القدرة الشرائية والقيمة الشرائية للمواطن الإيراني كيف تدنت، وطبعا انهيار كامل للعملة الإيرانية. اليوم يعني الموقف يعني سيرفايفل، يعني لأنه كيف يمكن أن ينجو هذا النظام من هذه العقوبات. دول كانت محاصرة ككوبا وما زالت محاصرة، يعني وصلت بها الحد إلى يعني كأنها تعيش في يعني بعد بال 1940 و45 بقطاعاتها وبسياراتها وبحياتها. هون الإيراني يعني يصارع على الاستمرار، لكن يعتقد بأن الأمريكي في وقت ما سوف يعود إلى التفاوض، باعتبار أن التكلفة للأمريكي أيضا كبيرة من جراء هذه الحرب، والتكلفة أكبر للأوروبي ولكل دول المنطقة.
1: طيب
0: يعني اليوم الاقتصاد العربي، يعني دول كثيرة على الجوار تأثرت اقتصاديا. اليوم الإمارات كانت 30% من صادراتها تذهب إلى إيران، اليوم تأثرت بسبب قطع هذه العلاقات. وأيضا مع العراق ومع باكستان ودول في منطقة آسيا الوسطى، باعتبار أن هناك المنافذ لبحر قزوين كلها تأثر. وطبعا بكل العالم ندفع فاتورة هذه الحرب من تكلفة باهظة لأسعار الطاقة وبالأخص للنفط والغاز.
1: طيب دكتور، ذكرت حضرتك تصريحات ترامب، يعني سمعنا ترامب بالجمعية العامة للأمم المتحدة وهو يسعى إلى تسويق العقوبات على أنها ستجبر إيران على إبرام اتفاق. من هذا الخطاب ما هي النسبة التي تعطيها للخطاب الانتخابي الذي يتوجه إلى الناخب الجمهوري، وما هي النسبة التي تعتبرها بالفعل محق فيها أو يراهن رهانه في محل ترامب على أن الكلفة الاقتصادية هي التي ستقود إيران إلى إبرام الاتفاق؟
0: يعني باعتقادي الأمريكي يعلم بأن الإيراني تعود على العقوبات وعلى كيفية التعاطي مع العقوبات، وليس لديه خيار أما أن يستسلم، يعني هذا نهاية النظام، أم الاستمرار في هذه المعركة. وهذه معركة طويلة وامتدت إلى مناطق أخرى. يعني اليوم ما يحدث في اليمن هو امتداد لما حصل في الحرب على إيران. فإذا الممرات والمائية أصبحت يعني كما مضيق هرمز وباب المندب وغيرها أصبحت تشكل تحدي كبير لحركة الملاحة في المنطقة. على النسبة على الداخل الأمريكي، باعتقادي هو ينظر إلى الداخل الأمريكي، وقد يصفع في الداخل الأمريكي ليس فقط بسبب الحرب مع إيران، إنما لقرارات اتخذها هو شخصيا على مستوى دعم بعض المرشحين داخل الولايات المتحدة. على سبيل المثال المرشح لمنصب السناتر في ولاية تكساس باكستون، طبعا نصف الجمهوريين سوف يصوت عليه، صوت ضده باعتباره أنه ليس مرشح، هو مرشح ترامب وليس مرشح الحزب الجمهوري. وطبعا في ولايات كثيرة ربما هناك امتعاض على المستوى من الداخل الأمريكي، ونسبة التأييد من بعض اللاتينيين الذين صوتوا للرئيس الأمريكي. واليوم في هذه الانتخابات أنا باعتقادي استطلاعات الرأي على الأقل اليوم تقول بأن هذه النسب أصبحت متدنية مما يؤيد الرئيس الأمريكي. طبعا بينهم بين الاندبندنت باعتقادي ربما يكون هو أمام يوم مأزوم في نوفمبر 3.
1: طيب
0: أو
1: دكتور، اسمح
0: نوفمبر.
1: لي أن أرحب أيضا بالباحث بالعلاقات الدولية زيد عبد الوهاب، انضم إلينا الآن في الاستوديو. أهلا بك أستاذ زيد،
2: أهلا وسهلا،
1: فاتك الكثير من
2: معذرتك.
1: الحديث، يعني ركزنا كثيرا على الشق الاقتصادي
2: نعم.
1: مع دكتور كامل وزنة. أريد أن أستكمل معك الحوار من حيث يعني وصلنا بالحديث مع الدكتور من بيروت، بميزان الضغوط التي يواجهها الطرفان، يعني ترامب لديه الانتخابات النصفية وإيران ثقل العقوبات الاقتصادية المكثفة التي تفرضها واشنطن، من من الطرفين هو بموقع الأضعف برأيك؟
2: شكرا جزيلا على الاستضافة، أعتذر طبعا على التأخير لكن لظروف خارج إرادتي. حقيقة يعني الوضع الاقتصادي كالآتي، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تضغط بعقوبات شديدة جدا تتجاوز تعبير الخنق الاقتصادي إلى الشنق الاقتصادي، على اعتبار بأن إيران حقيقة تتآكل اقتصاديا من الداخل، وهذا خطر كبير يجابه النظام ويجابه منظومة الحرس الثوري التي تدير الشؤون بطريقة مباشرة، وعطفا على الجانب الدبلوماسي الذي يمثله قاليباف وعراقشي. فلذلك هناك ضغط كبير على إيران يتعلق بمسألة الوقت. إيران تحسب حسابات قد تكون خاطئة في هذه المساحة تتعلق بالانتخابات الأمريكية. هذه الانتخابات هي انتخابات تجديد نصفي وليس انتخابات رئاسية، وبالتالي ترامب سيستمر وجوده في سدة الحكم في البيت الأبيض ولن يغادرها، وقد أشار إلى ذلك، قال أنا في مسألة انتخابات لست معنيا، أنا مستمرا في إدارة البيت الأبيض.
1: ولكن هذا أيضا خطاب
2: طبعا هو خطاب انتخابي هو بلا شك، ولكن بنهاية المطاف هو ضغط على إيران بدرجة كبيرة كما أنه ضغط على ترامب، لكن يعني لا يقاس حقيقة حجم الضغط الاقتصادي الهائل الذي قد يحرك الشارع، وواضح بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعول على هذه الورقة فيما بعد، لكن هي بنفس الوقت لا تريد الانجرار إلى المزيد من عودة التصعيد العسكري المكلف بشكل كبير. يعني أعتقد بأنه جلسة الأمس مع قيادات مع زعماء المنطقة وحديثهم عن هذه المسألة تحديدا، أعتقد بأنهم قد دفعوا دونالد ترامب نحو أن لا يشير إلى مسألة العمل العسكري، لعل أن إيران تلين في مواقفها.
1: ولكنه قال يعني قد أحولها إلى جحيم، السقف بقي مرتفعا في خطابه. طيب عندما تقول بأنه مراهنة الولايات المتحدة على تحريك الشارع نتيجة العقوبات، كما كنا نتحدث مع دكتور كامل قبل قليل، بازشاكيان للمرة الأولى يعني دولة تخوض حرب مع دولة مضيفة لاجتماعات الجمعية العامة المتحدة، رئيسها يوجه خطابه من نيويورك وينتقد فيه ترامب، دلالات هذه المفارقة كيف تتوقف عندها؟ يعني هذا يعني يشير إلى أنه كما قال الدكتور كامل مطمئن إلى وضعه في الداخل الإيراني الرئيس بازشاكيان.
2: يعني لا، لم أكن أنتظر خطابا آخر لبازشاكيان حقيقة،
1: ولكن مجرد وجوده خارج البلاد في هذا الطرق.
2: وإن كان سيدتي، لأنه حقيقة أي خطاب آخر لبازشاكيان ربما لا يعود إلى إيران، لأن منظومة الحرس الثوري ستكون ضاغط عليه بدرجة كبيرة في تحديد خطابه وتوجهاته لهذه المرحلة. يعني بمعنى آخر، ترامب متورط بقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، فماذا يقول الرئيس إزاء هذه المرحلة؟ بالتأكيد سيكون متشددا في خطابه مخافة أن لا يغضب منظومة الحرس الثوري في الداخل، وبالمقابل هو يعني يظهر بمظهر المتحدي حتى إيران تظهر بمظهر القوي. لكن بموازاة ذلك لا زالت إيران تفاوض، وبالأمس لعب الوسيط القطري دورا كبيرا في إجلاس ويتكوف مع عباس عراقشي للوصول إلى تسوية قبيل ظهور نتائج الانتخابات تجديد نصفي. وهنا حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية بخطاب أمس، سواء كان بخطاب ترامب أو بما سرب من الخارجية الأمريكية حول مفاوضات ويتكوف مع عباس عراقشي، تريد أن ترمي الكرة في ملعب إيران، على اعتبار بأنه يعني المهلة من هذا الوقت تحديدا في نهايات شهر أيلول إلى بدايات شهر نوفمبر ونهايات شهر نوفمبر عفوا، هذا سقف زمني كي تحدد إيران مسارها أن تقبل، لأنه بنهاية المطاف ترامب لن يغادر إيران إلا بتحقيق نصر عسكري أو نصر معنوي لصالحه.
1: ولكن هذا يكلفه، يعني هناك انشقاق في الحزب الجمهوري على خلفية أدائه في حرب إيران. نعم. إلى أي مدى هذا الأمر تعتبره أنه يبقي ترامب مطمئن على وضعه؟ يعني هناك ضغوط في الداخل، ضغوط اقتصادية، ضغوط عدم حسم المسألة لا عسكريا ولا اقتصاديا مع إيران، وبالتالي أمامه الانتخابات وهناك انشقاقات في حزبه. نعم. هذه أليست ضغوط بالفعل مخيفة؟
2: أنا في تصوري ما يخيف ترامب لمرحلة ما بعد النتائج التي ترجح أغلب استطلاعات الرأي بأن الحزب الديمقراطي سيحقق أغلبية، هو الإطاحة به وخلعه من الرئاسة. يعني صح أن هذه فيها محددات كثيرة تتعلق بعدد المصوتين في داخل الكونغرس وعدد المقاعد حتى في مجلس الشيوخ، لأن هناك يعني متوالية معقدة كثيرا تتعلق بأعداد الأصوات والكتلة التصويتية التي ستطيح بترامب. هذا الذي يخوف ترامب. فإذا جاءت النتائج بفوارق لا تستطيع أن تطيح بترامب، فإن موقف ترامب في نهاية المطاف سيكون موقفا طبيعيا. الأهم في السياسة الخارجية الأمريكية أستاذة بأن ترامب ليس بموجب الدستور له الحق في التجديد لولاية أخرى، بمعنى صحيح. أنه بانتهاء هاتين السنتين سيغادر بالضبط، فبالتالي هو لن يكون معنيا كثيرا بالتركة التي سيعطيها لسلفه فيما بعد، لذلك هو مهتم بشخصه. يعني ترامب النرجسية والبعد المعنوي الذي يقارع في سبيله هو الحاكم في مسألة الحسم فيما بعد. فأنا أعتقد بأن الكرة في ملعب إيران للمرحلة المقبلة، هناك تآكل في العملة، هناك تضخم داخلي، وأعتقد بأن هناك تعويض على حراك داخلي، قد يعني إيران تكون بمرحلة أذكى فتقدم نوع من التنازلات، خاصة بأن الذي تصدر في مرحلة المفاوضات هو البرنامج النووي، يعني على اعتبار بأن الولايات المتحدة الأمريكية استطاعت أن تسحب ورقتها.
1: سيد زيد، لدي أقل من دقيقتين، أريد أن أعود للدكتور كامل من بيروت في هذه النقطة تحديدا لأنك أشرت إليها. نحن أمام الانتخابات النصفية، قلت بأنه هناك حظوظ لجمهوريين أكثر من ترامب، والواضح أنه إيران قد يعني صبرت كل هذه الفترة، قد تصبر أيضا لترى نتائج الانتخابات النصفية، وهو ما أشار إليه ترامب صراحة، يعني قال لهم أنا باقٍ، لا تراهنوا على هذه المسألة. إلى أي مدى أداء في هذه الحرب سواء بفرض العقوبات أو بالخيارات العسكرية قد بالفعل تهدد استكماله لهذه الولاية، خاصة أو ربما من لناحية أن المرشحين الذين يروجون لأنفسهم في الحزب الجمهوري لم يقدموا خطا بديلا واضحا يقنع الناخب الجمهوري بأن سياستهم ربما قد تختلف عن ترامب؟
0: يعني بالتأكيد الرئيس الأمريكي يخاف من هذه الانتخابات، باعتبار أن إذا ربح الديمقراطيين كل لجان الكونغرس ومجلس الشيوخ سوف تتحول إلى لجان تحقيق بالفساد وما ارتكبه الرئيس في بداية عهده حتى الآن. هناك ملفات كبيرة وهذا ما يخاف منه الرئيس الأمريكي، وهذا ما قاله يعني رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري بأن كل اللجان تعول الحزب الديمقراطي. وهذا طبعا المسألة إلى أين يذهب الرئيس بعد أن ينتهي من الانتخابات. يعني إذا بتاخذ أنت بالتاريخ نابليون بونابارت يعني اجتاح كل العالم، بالنهاية تم نفيه في جزيرة وانتهى هناك. وباعتقادي أن إذا خسر ترامب في هذا الموضوع فهناك لجان التحقيق.
1: بالتالي دكتور كامل باختصار شديد لأنه الوقت
0: وليس هو بانتظار عائلته،
1: باختصار شديد هذا الواقع، يعني إيران ربما تراهن على الانتخابات النصفية، هل بالتالي هذه المخاوف قد تدفع ترامب إلى تقديم تنازلات وأعطاء إيران ما تريد لإبرام اتفاق قبل الانتخابات؟
0: أنا باعتقادي هذه الحرب مفتوحة إلى فترة طويلة ولن تحل في أي وقت، لا قبل الانتخابات ولا بعد الانتخابات. حرب أوكرانيا استمرت يعني 4.5 سنين وما زالت مستمرة، والخوف على المنطقة أن تستمر هذه الحرب إلى مدى طويل.
1: أشكرك جزيلا من بيروت الخبير الاقتصادي دكتور كامل وزنة، كما أشكر ضيفنا في الاستوديو الباحث في العلاقات الدولية زيد عبد الوهاب. وأشكركم مشاهدينا بختام هذه الحلقة، إلى اللقاء.

0: هذه مهمتنا،
1: نضعك في قلب الأحلام،
0: نتجاوز الحواجز
1: ونغوص في التفاصيل
0: لنصل إلى الحقيقة
1: ونكشف الحلقة المفقودة.
0: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
1: لتقترب من الواقع
0: وترى الصورة كاملة
1: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
0: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
1: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
0: TRT عربي،
1: مع الإنسان أينما كان.
2: في عالم تتسارع فيه الأحداث، نقترب أكثر
3: من الميدان حيث تبدأ الحكاية.

في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، قصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

الجيش اليمني يعلن خوض مواجهات عنيفة في عدة جبهات واستهداف تجمع لقادة حوثيين في الوازعية غربي تعز. أرحب بكم في نشرة الأخبار من تي آر تي عربي في اسطنبول. حزب الأصالة والمعاصرة يتصدر النتائج الأولية للانتخابات التشريعية المغربية ب 97 مقعدا. جبهة تحرير تيغراي تقول إنها تخوض حربا شاملة مع الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وتؤكد استمرار القتال في إقليمي عفار وأمهر المجاورين. قتلى وجرحى بغارات روسية على كييف وزاباروجيا، وزيلينسكي يعلن استعداده للمشاركة في قمة ثلاثية بتركيا لإنهاء الحرب.

قتل شخصان وأصيب آخرون بقصف. قالت القوات الحكومية اليمنية أن الحوثيين نفذوه على مدرسة تؤوي نازحين في لحج. وقالت القوات الحكومية اليمنية إنها تخوض مواجهات في عدة جبهات بتعز بمساندة من الطائرات الحربية. كما أعلنت القوات استهداف تحصينات للحوثيين شرق مدينة الحزم، فيما استهدفت غارة تجمعا لقادة حوثيين في الوازعية غربي تعز. أعلنت وزارة الداخلية المغربية تصدر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج الأولية للانتخابات التشريعية بحصوله على 97 مقعدا. وقالت الوزارة أن حزب التجمع الوطني للأحرار حصل على 66 مقعدا، وحزب الاستقلال على 65 مقعدا، يليهما حزب العدالة والتنمية، ثم الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية والاتحاد الدستوري. وبلغت نسبة المشاركة في انتخابات مجلس النواب على المستوى الوطني نحو 38% بحسب وزارة الداخلية. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون برصاص الاحتلال الإسرائيلي في استهدافين منفصلين وسط قطاع غزة. وأفاد مستشفى شهداء الأقصى باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء استهداف طائرة استطلاع إسرائيلية مركبة مدنية بصاروخين غرب مخيم دير البلح. كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف منطقة الزهراء وسط القطاع. وفي أحدث الخروقات أصيبت مواطنة برصاص الاحتلال في مخيم النصيرات وسط القطاع، فيما أصيب فلسطيني آخر برصاص الدبابات في مخيم البريج. وفي الجنوب شهدت مواصي خان يونس تحليقا مكثفا ومنخفضا لطائرات الاستطلاع. وصل الجيش الإسرائيلي اقتحام مدينة قلقيلية وبلدة عزون شمال الضفة الغربية، واحتجز أكثر من 150 فلسطينيا قبل الإفراج عنهم وسط حملة دهم واسعة للمنازل. وأفادت مصادر محلية بأن نحو 15 آلية عسكرية يرافقها أكثر من 30 جنديا اقتحمت بلدة عزون من مدخلها الشمالي الرئيسي، ودهمت عددا من المنازل في أحياء ومناطق مختلفة. ووفق المصادر احتجز الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام البلدة أكثر من 150 فلسطينيا، وجمع عددا منهم في منزل حوله إلى ثكنة عسكرية وأخضعهم لتحقيق ميداني قبل الإفراج عنهم تدريجيا. فجر الجيش الإسرائيلي منزل الأسير دواس حسون في بلدة بيت أمري

0: شمال غرب نابلس بالضفة الغربية. وأفادت مصادر بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت البلدة وحصرت منزل حسون قبل تفجيره، ما أدى إلى أضرار مادية في المبنى. وأضافت المصادر أن الجيش الإسرائيلي فجر الطابق الثاني من عمارة سكنية مكونة من 3 طوابق في بلدة بيت عمرين. أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمرا عسكريا يستهدف أراضي قرية دير نظام شمال غرب رام الله في الضفة. وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، يشمل القرار إزالة النباتات البرية واقتلاع أشجار الزيتون في الأراضي المستهدفة ومنح أصحابها مهلة قصيرة لتنفيذ أعمال الإزالة في منطقة وادي الحماطة. قررت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية استبعاد القائمتين العربيتين المشتركة والموحدة من خوض انتخابات الكنيسة 26، كما قررت إزالة رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة وعضو الكنيسة عن الجبهة للسلام والمساواة عوفر كسيف.
1: 31 بعد 4 نجد بعد بخيوط المركزية.
2: قبل أن تفتح صناديق الاقتراع تفتح هنا معركة أسبق، معركة على حق الوصول إليها أصلا. لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية تنظر في طلبات لشطب القائمتين العربيتين المشتركة والموحدة، وشخصيات أبرزها رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي، ومن بين مقدمي الطلبات حزب إيتمار بن جفير الذي سبق أن أدين بدعم منظمة إرهابية والتحريض على العنصرية. فيما يستند طلب شطب أبو شحادي من بين مواده إلى مقال نشره غداة 7 أكتوبر، طلبات تعيد جدلا قديما حول إقصاء قوائم ومرشحين عن ورقة الاقتراع.
3: عندما يقوم شخص مدان بالإرهاب إيتمار بن جفير وعثمان يهوديت ومدان بثمن قضايا عنف وبأكثر من 50 تهمة مختلفة، بالملاحقة السياسية ضد إنسان يعمل بشكل ديمقراطي على مدار أكثر من 30 عام، هذا هو مسرح العبث الحقيقي.
4: إسرائيل ما بعد 7 أكتوبر ذهبت يمينا، وفي هذه القاعة تجلت العنصرية الإسرائيلية والفوقية اليهودية. أنا لا يمكن أن أقبل أي فوقية، وخاصة لهذه الأشكال اللي جزء منها يفاخروا بأنهم عنصريين.
2: ليست المرة الأولى التي تجد فيها قوائم عربية نفسها أمام مقصلة الشطب. في جولات سابقة قررت لجنة الانتخابات إبعاد قوائم ومرشحين قبل أن تعيدهم المحكمة العليا إلى السباق، واليوم يعود المشهد بأسماء جديدة وجدل قديم.
5: سياسيا نحن بجو عنصري في دولة إسرائيل جدا جدا، اللي عمليا يرفض انه حتى العربي يناقش في مسألة 7 اكتوبر. المقال بالنسبة لنا ما في هناك اي تأييد لاي عمل ضد المواطنين، المقال هو مقال تحليلي، وبنهاية المطاف بالمقال بنهايته يعني يدعي الى حل سياسي.
2: قانونيا يستند طالبو الشطب الى المادة 7 ألف من قانون اساس الكنيست التي تجيز شطب قائمة او مرشح بسبب نفي طابع اسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، أو التحريض على العنصرية، أو دعم الكفاح المسلح ضدها. لكن المحكمة العليا أرست عتبة إثبات مرتفعة، مقدمو الطلبات يقولون إنهم تجاوزوها، فيما تقول القوائم العربية إن الأدلة لا تقترب منها.
6: قرار يصدر من هنا لكنه قد لا ينهي المعركة، فالطريق من لجنة الانتخابات الإسرائيلية إلى المحكمة العليا سلكته القوائم العربية مراراً، إلا أنه هذه الجولة يأتي وسط خطاب سياسي أكثر حدة. تقول الأحزاب العربية إنه يرفع منسوب التحريض ضدها ويضيق مساحة مشاركتها السياسية، مساع تعيد حدود المشاركة السياسية ومعنى التنافس الديمقراطي إلى دائرة التشكيك والجدل. فمشتاوة رتي عربي، القدس الغربية.
0: هز تفجير ضخم بلدة الخيام ومحيطها في جنوب لبنان بحسب ما أعلنته الوكالة الوطنية للإعلام. وأفادت الوكالة الرسمية بأن التفجير امتد من نبع الرقيقة وصولا إلى مفرق المبرات على طول يقدر بنحو 300 متر، مضيفة أن أثاره وصلت إلى جديدة مرج عيون والقليعة والمناطق المحيطة. وذكرت الوكالة أن قصفا مدفعيا استهدف فجرا بلدة المنصورة والأودية المجاورة لبلدة زبقين.

0: جمع منتدى الاستثمار اللبناني السوري في بيروت نحو 400 رجل أعمال من البلدين بمشاركة حكومية رفيعة المستوى، وبحث المشاركون فرص الاستثمار وتوسيع الشراكة بين القطاع الخاص اللبناني والسوري، إلى جانب إزالة العوائق التي تحول دون تحويل الفرص إلى مشروعات مشتركة.
1: 400 من رجال الأعمال اللبنانيين والسوريين وبمشاركة حكومية رفيعة المستوى من كلا البلدين سجلها منتدى الاستثمار اللبناني السوري في بيروت، منتدى يهدف إلى بناء جسر للتعاون الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في كل من سوريا ولبنان.
2: نحن منشوف سوريا هي الوجهة الجديدة لأغلب الشركات سواء بلبنان أو خارج لبنان بالدول العربية، وهذه الشركات بطبيعة الحال بحاجة لدعم بما يختص بالعمليات التشغيلية سواء من ناحية تحسين الكلفة التشغيلية أو من ناحية التنافسية والقدرة على مواكبة التحول الرقمي بشكل عام، وهذه القيمة المضافة اللي نحن منجيبها.
1: المشاركون في المنتدى ناقشوا الخطوات الثنائية الواجب اتخاذها لإزالة العوائق أمام مسار للتعاون الاقتصادي يحتاج إلى المرونة على المستوى الحكومي الرسمي بين دمشق وبيروت.
3: نحن بنتمنى اليوم يعني بهاللقاء هيدا ثلاث أمور تتحقق. أول شيء موضوع اليوم الكاميونات اللبنانية، يتعامل الكاميون اللبناني بسوريا مثل ما الكاميون السوري بتعامل بلبنان. ثاني شيء نحترم اتنيناتنا اتفاقية التيسير العربي لأنه نحن عم ندفع جمارك لتفوت بضاعتنا. ثالث شيء لازم نلغي الإذن المسبق على الفيز وعلى الأشخاص اللي حابين يطلعوا على سوريا أما يجوا على لبنان.
1: منتدى الاستثمار اللبناني السوري يأتي باكورة نشاط اللجنة العليا اللبنانية السورية التي أنشئت لتكون إطاراً جديداً لتنسيق التعاون البيني على مختلف الأصعدة.
4: الدولة السورية والدولة اللبنانية حقيقةً كانوا نشيطين بتأسيس مجالس أعمال سوري لبناني ولبناني سوري، وهدول المجلسين حقيقةً بالإضافة لجهود وزارة الخارجية وجهود وزارة الاقتصاد عملوا تلاحم بين الفريقين اللبناني والسوري، وكان في اجتهاد كبير بأنه رجال الأعمال السوريين واللبنانيين يلتقوا عدة مرات.
1: ويشكل المنتدى فرصة حقيقية أمام الشركات الكبرى والناشئة للوصول إلى أسواق تجارية واقتصادية يؤمل أن تشهد انتعاشا خلال المرحلة المقبلة وصولا إلى ازدهار مأمول.
5: هي الخطوة الأولى لكنها أساسية لبناء مستقبل وتكامل اقتصادي مشترك عبر تمتين الشراكة الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، لتشكل كل من بيروت ودمشق بوابتين أساسيتين في المنطقة نحو الأسواق الإقليمية والدولية. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
0: قال نائب رئيس جبهة تحرير شعب تيغراي إيمانويل أسفا إن الجبهة دخلت في حرب شاملة مع الحكومة الفيدرالية الإثيوبية، مضيفا أن القتال مستمر في إقليمي عفار وأمهر المجاورين. وتأتي هذه التطورات بعد يوم من سيطرة الجبهة على مطار الإقليم، وأعلن السلطات الإثيوبية وقف رحلاتها.
6: ثلاثة مطارات شمال إثيوبيا سيطر عليها مقاتلو تيغراي الذين شنوا أيضا هجمات على مواقع حكومية عدة، وذلك بعد أيام من تعهدهم بإطاحة الحكومة. مستشار رئيس الوزراء الإثيوبي اتهم القيادة السياسية والعسكرية للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي ببلوغ مستويات جديدة من عدم المسؤولية، بينما قالت حكومة الإقليم إنها تتصدى لما سمته غزوا من القوات الفيدرالية، واتهمت الحكومة الأثيوبية بشن قصف جوي ومدفعي مكثف بهدف الإبادة الجماعية على حد وصفها. الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي قالت إنها دخلت في حرب شاملة مع الحكومة الفيدرالية الأثيوبية، وإن القتال مستمر في إقليمي عفار وأمهرة المجاورين لتيغراي. تطورات تأتي بعد أيام من إعلان الجبهة تحالفها مع 6 حركات مسلحة أخرى في أنحاء إثيوبيا لإطاحة حكومة رئيس الوزراء

0: أبي أحمد التي وصفتها بالتهديد الوجودي لشعوب إثيوبيا، بينما اتهمت مستشارة أحمد الحكومة الإريترية بدعم التحالف. وبدأ الصراع نزاعا سياسيا خاضته الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي حكمت إثيوبيا 3 عقود حتى عام 2018 حين تولى أبي أحمد السلطة، لكنه تحول منذ ذلك الحين إلى مواجهة ذات طابع عرقي. وأدت الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد بين عامي 2020 و2022 إلى مقتل أكثر من 500,000 شخص وفق تقديرات الاتحاد الإفريقي، بينما تخشى المنظمات الإنسانية من أن يؤدي توسع الصراع إلى أزمة لاجئين كارثية نظراً إلى عدد سكان البلاد البالغ 130 مليون نسمة. سناء المهداوي، تارت عربي.
1: هذا وتواجه الحكومة الإثيوبية تحديات أمنية على امتداد البلاد، فإلى جانب الهجوم الأخير لجبهة تيغراي على مواقع حكومية في إقليمي عفر وأمهرة، تبرز مناطق توتر واشتباك أخرى في عدد من أقاليم إثيوبيا. نتابع التفاصيل مع أواب أيوب.
2: على ضوء شن جبهة تيغراي هجوما على مواقع تابعة للحكومة الإثيوبية في منطقتي عفر وأمهرة وإعلان السيطرة على المطارات في إقليم تيغراي، تمثل أمام الحكومة برئاسة أبي أحمد تحديات مسلحة تنتشر على الرقعة الجغرافية للبلاد. تقسم إثيوبيا إداريا إلى 12 ولاية إقليمية ومدينتين ذواتي إدارة خاصة هما أديس أبابا ودريداوا ضمن نظام فيدرالي عرقي أرسي عام 1992 وكرسه دستور العام 94. التحدي الأبرز الذي لا يغيب عن المشهد هو جبهة تيغراي التي خاضت ضد القوات الحكومية حربا دامية بين عامي 2020 و2022 أودت بحياة 600,000 شخص على الأقل. وعلى الرغم من سيطرة الجبهة على أكبر مدينتين في الإقليم وهما عديغارت وميكيل، فإن ذلك لا يعني سيطرة مستقرة على الإقليم كله، فالمنطقة الغربية من الإقليم منطقة متنازع عليها ويسيطر عليها قوميون من أمهرة. وإلى أمهرة، حيث التحدي الثاني للحكومة المتمثل بقوات فانو التي يغلب عليها تعدد القيادات العسكرية واللامركزية، قاتلت إلى جانب الحكومة في حرب تيغراي لكنها انقلبت عليها بعد ذلك وخاضت حربا ضدها طوال عام 2025 وحافظت على نفوذ في مناطق ريفية من الإقليم. وإلى جنوب أمهرة في إقليم أوروميا، يواصل الفصيل الرئيسي في جيش أورومو عمليات مسلحة، إذ تشير بعض التقارير إلى أن ميليشيات فانو كذلك رفعت من نشاطها المسلح غرب أوروميا هذا العام. أما جبهة أوغادين في الإقليم الصومالي شرق إثيوبيا، فرغم إنهاء تمردها باتفاق أسمرة عام 2018 وعودتها إلى العمل السياسي، إلا أنها كانت من الموقعين على الانضمام إلى تحالف الجماعات المسلحة الذي أعلن يوم الأحد.
1: تتواصل أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة في يومها الثالث في نيويورك بالولايات المتحدة، وتصدرت أزمة الشرق الأوسط والحرب في أوروبا أعمال الجلسة في خطابات قادة الدول المشاركة والذين تناولوا تطورات الأزمات ومساعي احتواء تداعياتها وفتح الطريق أمام حلول لها.

0: وينضم إلينا من نيويورك مراسل تي آر تي عربي رؤوف جربي. أهلا بك رؤوف، ماذا نراقب اليوم تحديدا في اجتماعات الجمعية العامة؟
1: تحية مايا، اليوم سيكون عنوانه الأبرز القضية الفلسطينية في انتظار الكلمة المسجلة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس المنتظرة بعد حوالي نصف ساعة من الآن إذا سار الترتيب وفق الجدول المعتمد، ولكن هذا وقت تقديري إلى حد الآن. ينتظر أن تكون الكلمة مذاعة مثل ما جرت عليه العادة منذ العام الماضي، هذه المرة الثانية التي يمنع فيها الوفد الفلسطيني من الدخول إلى الولايات المتحدة بقرار من الخارجية الأمريكية. الإدارة الأمريكية التي تضيق على الوفد الفلسطيني لحضور هذه الأشغال

0: رغم أن المواثيق الدولية لهذه الهيئة الأممية تفرض على الولايات المتحدة البلد المستضيف لمقر الأمم المتحدة أن لا يضع أي عراقيل في طريق دخول المشاركة، ومن كثير من الأمثلة التي ضربت على ذلك ما يقال الآن بأنه حتى إيران التي هي في حالة حرب مع الولايات المتحدة تمكن وفدها من الحضور وإلقاء الكلمة برئيسها مباشرة وأمام أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، ودافع عن مصالح بلاده ضد البلد المستضيف بشكل عادي. لكن عندما يتعلق الأمر بفلسطين يتم قرار المنع، وهذا ما نشاهده للعام الثاني على التوالي. كان هناك قرار وتصويت على هذا الأمر لمطالبة الولايات المتحدة برفع المنع عن الوفد الفلسطيني، اتخذ قبل أيام من الآن بتصويت لأكثر من 154 دولة. على كل حال ينتظر أن يكون هذا اليوم إذن عاصفا، خصوصا وأن الفترة المسائية منه وبعد الظهيرة بالتوقيت المحلي ستكون كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي ينتظر أن تكون إقامته قصيرة جدا هنا في نيويورك بسبب التهديدات التي كان قد أطلقها ضده عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني، الذي قال بأنه سيطبق مذكرة الاعتقال الدولية في حال ما إذا دخل نتنياهو هنا. ولكن كان هذا الأمر أيضا مثار جدل كبير جدا هنا في الولايات المتحدة بسبب الدعم الكبير للإدارة الأمريكية، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبنيامين نتنياهو. بالطبع سيكون الأمر ساخنا هنا داخل أروقة الأمم المتحدة، كما سيكون أيضا ساخنا في الخارج بسبب التحشيدات الكبيرة لعناصر الأمن المتخوفة من حضور الكثير من أنصار القضية الفلسطينية وحتى اليهود المعارضين لسياسات حكومة إسرائيل وحكومة بنيامين نتنياهو في الخارج، التي عادة ما تحتشد للتعبير عن رفضها لسياسات إسرائيل في الإبادة الجماعية في قطاع غزة. إذن في كل الحالات مثلما أشرت سيكون اليوم يوم فلسطين بامتياز، ومع بعض الإشارة إلى بعض الملفات الأخرى الإقليمية من بينها ومن أبرزها أيضا السودان الذي سيكون حاضرا أيضا في هذه الفترة الصباحية، وينتظر أيضا أن تكون كلمة قوية بسبب التغيرات الكبيرة التي حصلت في الميدان السوداني في الآونة الأخيرة، وأيضا التدخلات الإقليمية التي جعلت من السودان أزمة إنسانية كبيرة جدا تستدعي تدخلا عاجلا من المنظومة الأممية. مايا،
1: شكرا جزيلا لك رؤوف الجربي. قتل 8 أشخاص على الأقل وأصيب 20 آخرون بغارات صاروخية روسية باليستية على العاصمة الأوكرانية كييف ومنطقة خاركيف. وقالت السلطات الأوكرانية أن الهجمات الروسية أدت إلى دمار في أحياء عديدة من العاصمة وحرائق في أبنية وسيارات ومنشآت طبية. وأعلنت السلطات مقتل 6 أشخاص على الأقل جراء هجوم روسي استهدف مبنى زراعيا في منطقة خاركيف شرق أوكرانيا. تتواصل الجهود الدبلوماسية لاستئناف المحادثات بين روسيا وأوكرانيا وسط دعوات لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد في البحر الأسود. وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره الأوكراني فولودمير زيلينسكي استعداد أنقرة لمواصلة جهودها لإعادة موسكو وكييف إلى طاولة المفاوضات، مشددا على ضرورة وقف استهداف السفن التجارية.
2: جهود دبلوماسية جديدة لإحياء المحادثات بين روسيا وأوكرانيا بالتزامن مع ضغوط لخفض التصعيد ووقف الهجمات على منشآت الطاقة والسفن في البحر الأسود. في نيويورك أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي استعداد أنقرة لمواصلة جهودها لاستئناف المفاوضات المباشرة بين موسكو وكييف. قالت الرئاسة التركية أن الرئيس أردوغان شدد على ضرورة ضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود، وأن استهداف السفن التجارية أمر لا يمكن تبريره، كما دعا الطرفين إلى التصرف بمسؤولية. من جانبه أكد الرئيس الأوكراني ترحيبه بأي مبادرة تركية لاستئناف المفاوضات.
3: الرئيس أردوغان أكد استعداد تركيا لاستضافة اجتماع ثلاثي على مستوى القادة. إذا تمكن الرئيس أردوغان من تنظيم مثل هذا اللقاء فنحن ندعم فكرة عقده في تركيا. لقد أكدنا دائما أن لدينا علاقات جيدة مع تركيا.

0: السلام، فنحن مستعدون لمساعدة أوكرانيا وطمأنتها.
1: على الطرف الآخر، تقول موسكو إن الظروف اللازمة للانتقال إلى محادثات السلام غير متوفرة حالياً. وأكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن موقف موسكو من عقد لقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلنسكي لم يتغير، مشيراً إلى أن زيلنسكي يمكنه التوجه إلى موسكو لإجراء محادثات.
2: أعلنت شركة الطاقة الأوكرانية نفتوغاز وضع خطط لأسوأ السيناريوهات لضمان استمرار حصول الأوكرانيين على الغاز في ظل ازدياد الهجمات الروسية طوال فصل الشتاء.
3: ضربات العدو أصبحت أشد وأوسع نطاقاً وأكثر خطورة، لكننا استعددنا لذلك طوال الفترة الفاصلة بين مواسم التدفئة. سوف نصمد أمام هذه الضربات خلال هذا الشتاء الصعب، لذا سيكون الأمر صعباً، لكننا استعددنا له.
2: أعلن الكرملين أنه سينظر في الدعوة التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين للمشاركة في قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في الولايات المتحدة بحلول ديسمبر المقبل.
4: لم يتخذ أي قرار بعد. نحن بالتأكيد نتلقى هذه الدعوة الكريمة ببالغ التقدير. إننا نثمن هذه الدعوة وستتم دراستها ثم التنسيق بشأنها، ومن ثم سيتم اتخاذ القرار.
2: قال مسؤول إيراني لوكالة رويترز أن طهران تدرس الرد الأمريكي على مقترحها لإنهاء الأعمال العدائية. وأوضح المسؤول أن محادثات غير مباشرة مع واشنطن جرت في نيويورك وتناولت إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي، مضيفا أن خلافات كثيرة لا تزال قائمة بين البلدين لكن المسار الدبلوماسي مستمر. كما أكد أن الإنهاء الدائم للأعمال العدائية ورفع الحصار من أبرز أولويات إيران. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الرئيس دونالد ترامب منفتح على لقاء الجميع بمن فيهم الرئيس الإيراني رغم عدم وجود اجتماع مقرر بينهما. وأضاف روبيو في مقابلة مع قناة أمريكية أن محادثات الثلاثاء بشأن إيران كانت تبادلا للأفكار والرسائل إلى حد كبير، مؤكدا أن الاتفاق مع إيران سيستدعي جهدا شاقا. ألغت السلطات الإماراتية رحلات شركات الطيران الإيرانية التزاما بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وفق وسائل أعلام إيرانية. وأفادت وكالة إسنا بأن الإمارات أبلغت طهران بوقف استقبال رحلات شركات الطيران الإيرانية بدءا من منتصف الليلة الفاصلة بين الأربعاء والخميس. وقال أحد الركاب أن رحلة لشركة إيرتور كانت متجهة من طهران إلى دبي قد ألغيت قبل موعد إقلاعها المقرر صباح الخميس. أكد المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد أن غارات جوية باكستانية داخل أفغانستان أسفرت عن مقتل 4 مدنيين متوعدا بالرد. وأضاف المتحدث باسم حكومة طالبان أن الغارات شملت مدن قندهار وبكتكا وخوست، مضيفا أن هذه الأعمال ستكون لها عواقب وخيمة على الجيش الباكستاني. أعلنت وزارة الدفاع التركية استمرار تسليم دفعات جديدة من صواريخ تايفون لقيادة القوات البرية ضمن برنامج التصنيع المحلي. وأضافت الوزارة أن اللجان الفنية أنهت الفحص والقبول الفني لعدد من الصواريخ لتدخل الخدمة ضمن العتاد العملياتي، وأن الشحنات تشمل مركبات إطلاق ومنظومات النقل والتحميل ووحدات القيادة والسيطرة، فيما قالت إن عملية التسليم مستمرة وفق الجداول الزمنية المحددة. ختام النشرة تذكير بعناوينها. الجيش اليمني يعلن خوض مواجهات عنيفة في عدة جبهات واستهداف تجمع لقادة حوثيين في الوزيعية غربي تعز. حزب الأصالة والمعاصرة يتصدر النتائج الأولية للانتخابات التشريعية المغربية ب 97 مقعدا. جبهة تحرير تيغراي تقول إنها تخوض حربا شاملة مع الحكومة الفيدرالية الأثيوبية وتؤكد استمرار القتال في إقليمي عفار وأمهرة. قتلى وجرحى بغارات روسية على كييف وزاباروجيا. وزيلينسكي على

0: استعداده للمشاركة في قمة ثلاثية بتركيا لإنهاء الحرب. ختام نشرتنا، إلى اللقاء.
1: خلف كل رقم قصة،
2: وخلف كل قرار تأثير.
1: أسواق تتحرك،
2: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
1: من الأسواق إلى الطاقة،
2: ومن المال إلى التكنولوجيا،
1: ومن القرار الاقتصادي
2: إلى تفاصيل حياتنا.
1: نقرأ ما يحدث،
2: ونفهم لماذا يحدث،
1: ونكشف إلى أين يتجه،
2: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
1: إنه واقعنا
2: ومستقبلنا.
1: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.

0: עדות. תעשו לה עדות, אדוני.
1: אוקיי. תראה אם הוא מדבר. וגם נותנים לכם
2: להשתגח
1: בכל פעם שערבי עולה.
2: לא, אתה לא ערבי, אתה תומך טרור, מה אכפת לנו שאתה ערבי?
1: את יושבת ליד מושב הטרור.
3: אתה תומך טרור.
1: את יושבת ליד
3: מושב הטרור. אתה תומך טרור.
2: אתה תומך טרור.
4: تم شطب ترشح رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة والنائب عوفر كسوف لتشمل القائمة المشتركة والعربية الموحدة، وتضم بذلك ممثلي أكبر أو أكثر من 1.25 مليون ناخب عربي خارج الحسبة الانتخابية تماما.
5: حاولوا شطب المجتمع العربي كله، يحاولوا شطب سائق الباص الذي اعتدوا عليه، يحاولوا شطب آلاف الأطباء اللي مش معينينهم، يحاولوا شطب المعلمين والمعلمات اللي ما نكلهمش ومعينهمش، يحاولوا شطب الكادح، يحاولوا شطب سائق التاكسي أو لاعب كرة القدم، يحاولوا شطب جمهور بأكمله، يحاولوا شطب جمهور بأكمله. هم يحاولوا إنهم يشطبونا بلجنة الانتخابات، واحنا بدنا نشطبهم في صندوق الانتخابات. بايدنا نغير، بايدنا
6: خبير نشطبهم.
4: التهمة الكلاسيكية الجاهزة التي استندت إليها طلبات الشطب هي تأييد الكفاح المسلح، لكن المثير للسخرية أن هذه المسرحية السياسية افتقرت لأي غطاء قانوني حقيقي. فالمستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهارف ميارا والمدعي العام أقر رسميا بأن الأدلة المقدمة لشطب أبو شحادة والقوائم العربية ضعيفة أصلا ولا تتلائم مع المعايير القانونية المعمول بها. هذه القرارات ليست المحطة الأخيرة، فالكلمة الفصل للمحكمة العليا الإسرائيلية التي ستنظر لاحقا في الطعون المقدمة. وبالرغم من أن المحكمة في دورات سابقة أبطلت قرارات الشطب، إلا أن مراقبين بينهم القاضي سولبرغ ألمحوا إلى أن الأجواء المشحونة قد تدفع المحكمة هذه المرة لتبني أو تمرير بعض هذه الإقصاءات. خلاصة القصة مشاهدينا كما كشفها الناشطون على منصات التواصل الاجتماعي: إسرائيل التي تتغنى بالديمقراطية دائماً تضيق ذرعا بأصوات معارضة تحت قبة برلمانها ليستخدم يمينها المتطرف لجان الانتخابات محاكم تفتيش لتصفية الخصوم سياسيا في رسالة خطيرة مفادها أن حق العرب في التصويت يبقى منقوصا ما دام اليمين يحدد من يمثلهم. الآن إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرصد كيف كان التفاعل على هذا الموضوع. نبدأ من عند ما كتبه هنا فلافيو. يقول فلافيو: المضحك في الأمر هو قولهم إن البعض أعضاء الأحزاب العربية يرفضون إسرائيل كدولة ديمقراطية. دولة ديمقراطية تحظر أحزابا سياسية من خوض الانتخابات، هكذا يسأل. تشارلز يقول: يتباهى المدافعون عن إسرائيل بقدرة العرب على الترشح في الانتخابات، لكنهم يقصون بشكل روتيني من التحالفات والتأثير داخل الكنيست، حتى وإن كانوا مؤهلين للترشح بالنهاية هي كيان فصل عنصري. أخيرا بوليتي تقول أو يقول هذا الحساب عموما: استفيقوا يا عرب 48، فأنتم تدركون جيدا أن إسرائيل بعد فراغها من فلسطيني الضفة وغزة سيأتي الدور عليكم. من كان يتخيل أن كولومبيا التي كان يرفع رئيسها السابق جوستافو بيترو صوته في كل مكان في العالم دفاعا عن فلسطين ويقطع علاقات بلاده مع إسرائيل من أجل فلسطين ويلاحقها سياسيا وقانونيا أمام المحاكم الدولية سيتغير موقفها ويتبدل من الدفاع عن فلسطين إلى معاداتها بعد تولي الرئيس الجديد أبيلاردو دي لاسبريا يتولى دفة الأمور في البلاد، والذي قررت حكومته سحب تدخل كولومبيا في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بشأن الحرب على قطاع غزة.

0: ففي 18 سبتمبر أبلغت كولومبيا المحكمة بقرارها قبل أن تؤكد محكمة العدل الدولية رسميا سحب إعلان تدخلها في 22 من الشهر الحالي، أي قبل يومين. القرار شكل تحولا عن النهج الذي قاده الرئيس السابق جوستافو بيترو، والذي كان من أبرز الأصوات في أمريكا اللاتينية الداعمة للقضية الفلسطينية، ولم تبقى مواقفه عند حدود التصريحات، بل تحولت إلى سياسة رسمية اتخذت خلالها العاصمة بوغوتا سلسلة خطوات تجاه إسرائيل، فقطعت العلاقات الدبلوماسية معها وأوقفت تصدير الفحم إليها، كما تدخلت رسميا في أبريل عام 2024 في قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
1: Abrir relaciones con Israel hoy, mientras Netanyahu sea el gobernante, es aplaudir un genocidio de 22.000 bebés, de 75.000 personas, 60% de los cuales, siendo palestinos que solo querían vivir y tenían derecho a vivir, son mujeres y son bebés. Por eso, cualquier hombre o mujer decente en Colombia no puede admitir que se aplaude un genocidio, más cuando Colombia ha vivido un genocidio desde el 9 de abril del 48 que ya lleva 10 Gazas, 700.000 personas asesinadas, y porque nos pueden desencadenar un nuevo genocidio, un holocausto, tanto en Colombia como en la humanidad. Y el ser humano, la humanidad, no deben permitir un nuevo holocausto.
0: هذا الرئيس جوستافو بيترو الذي كنا نشاهده الآن علق على قرار الانسحاب واصفا إياه عبر منصة إكس قائلا: إنه عار على كولومبيا من صوت في الصفوف الأولى ضد الإبادة الجماعية إلى متواطئ، هكذا قال. رواد منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الحقوقية تفاعلوا مع القرار، كما اعتبر المرصد الأوروبي أو الأورو متوسطي أن تغير الحكومات لا يعفي الدول من التزاماتها القانونية والأخلاقية بمنع الإبادة الجماعية وملاحقة مرتكبيها. ومع وصول الرئيس الجديد ديلاس بريا إلى القصر الرئاسي بدأت صفحة مختلفة تماما في علاقة كولومبيا بإسرائيل، فقد التقى قبل تنصيبه بيوم واحد فقط وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في إشارة مبكرة إلى المسار الجديد للعلاقات بين البلدين، تضمنت التفاهمات إعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة وتبادل السفراء واستئناف صادرات الفحم الكولومبي إلى إسرائيل، وكذلك نقل السفارة الكولومبية إلى القدس، وإضافة إلى ذلك سحب تدخل كولومبيا في قضية جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، وهي الخطوة التي تحققت بالفعل بعد أسابيع من توليه الرئاسة. الآن كالعادة إلى هذا القسم من الشاشة لنرى كيف تفاعلتم حول هذا الموضوع. نبدأ التعليقات من عندما كتبه رامي عبده: سواء انسحبت كولومبيا من القضية أمام محكمة العدل الدولية أو بقيت فيها، فإن ذلك لا يغير حقيقة ما عانته غزة. قد تغير الدول مواقفها، لكن لا تستطيع محو الأدلة أو الضحايا أو حجم الدمار. معتصم حسن: كولومبيا تسجل انقلابا دبلوماسيا مع الإدارة الجديدة، السياسة تتبدل والمصالح تحكم، لكن الثمن تدفعه العدالة الدولية. أخيرا راما: انسحاب كولومبيا من دعم ملف الإبادة الجماعية يفتح بابا خطيرا للتنصل من المسؤولية، ويفتح هشاشة المبادئ أمام الحسابات الضيقة. كل واحد فينا يمر في حياته بظروف صعبة ومواقف قاسية ربما تكسر الخاطر وتشعرنا بالوحدة، لكن مروءة من حولك وأصالتهم ووقوفهم إلى جانبك قد تقلب الحزن وتبدله إلى فرح. من هذه المواقف ما حدث في مدينة مروانة بولاية باتنا في الجزائر. ما الذي حدث هناك يا ترى؟ الذي حدث هو أن شابا يتيما، هذا هو الشاب اسمه صالح، كان يستعد للاحتفال بليلة زفافه التي انتظرها طويلا ليصنع لنفسه عائلة ككل الناس، لكن المفاجأة الحزينة تمثلت في غياب شبه تام

للمدعوين، فبدلا من صخب الاحتفال المعتاد عليه في حفلات الزفاف، وجد صالح نفسه وحيدا منكسرا في قاعة الأفراح، يجلس بمفرده هكذا على الطاولة. أمامه مقاعد شاغرة وطاولات مليئة بالمشروبات والحلويات، ولم يحضر سوى عدد محدود جدا من الأشخاص الذين حاولوا إدخال البهجة عليه. صاحب قاعة الأفراح وثق تلك اللحظات ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

بمجرد انتشار هذا الفيديو تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحة فزعة وتضامن واسع تحت وسم يتيم مروانة لجبر خاطر العريس، لينتقل التفاعل سريعا من العالم الافتراضي على المنصات إلى أرض الواقع الفعلي، حيث أطلق شباب المنطقة وتجارها مبادرة إنسانية عاجلة لإعادة تنظيم حفل زفاف ثان يليق بهذا الشاب صالح. وخلال ساعات معدودة توافدت حشود غفيرة وقوافل من السيارات والدراجات النارية من مختلف الولايات الجزائرية قاطعة مئات الكيلومترات لمشاركة صالح فرحته بحفل زفافه، ليجد صالح نفسه محاطا بآلاف الحاضرين ويتحول يوم عرسه إلى حفل زفاف جماهيري.

0: هبة الجزائريين هذه بالتأكيد أسعدت الشاب صالح وجبرت خاطره، حتى أنه ظهر في أكثر من مقطع يعبر عن فرحته وشكره لمن أسعدوه من الجزائريين، وهذا أحد الفيديوهات المتداولة. نشاهد ماذا قال.
1: الله فيكم يعطيكم الصحة. خير الشعب الجزائري 69 ولاية وحاضرنا في مروانة وموقفين معايا أكثر خير وبارك الله فيهم. تحية الجزائر ويربي يحفظ بلادنا. من الاول كانت قريب الناس قريب ما جاوش، من اليوم راهي 69 ولايه راهي هنا والله غير لاباس الحمد لله.
0: على منصات التواصل الاجتماعي كان تفاعل واسع مع حفل زفاف الشاب صالح. نقرأ التعليقات من عند ما كتبته رفيدة، تقول: في الوقت الذي ظن فيه عريس مروانة أنه سيكون وحيدا، أثبت الجزائريون مجددا أنهم سند لا يميل. استقبال أسطوري وتكافل فوري حول الدمعة أو حول الدمعة إلى فرحة وشموخ. جانا: أنا حلفت راهو بعيد عليا بألف كيلومتر، نلبس أحلى حاجة عندي ونروح لدارهم ونعطيه حتى سيارتي يجيب بيها العروس. كتر خيرك يا جانا. سمير: كان العرس بلا حاضر واحد ثم حضره آلاف، أهل المروءة قرروا إعادة العرس من جديد جبرا لخاطر العريس. دي زد أو حساب دي زد يقول: يا حظه، وجد شعبا كاملا يقول له: راك ماكش وحدك، احنا خاوتك، هذه هي الجزائر التي نحبها، ربي يهنيك ويعوضك خيرا ويديم عليك الفرحة. أخيرا من عند رينا: بعدما انكسر قلبه بالأمس يعيد له الشعب الجزائري اليوم روحه، من كل فج عميق توافدوا لابن مروانة ليزف عريسا تليق به الفخامة، وهذا هو معدن الجزائريين. انتقد نجم كرة السلة الأمريكي كيري إيرفينغ شبكة ESPN الرياضية لتجاهلها ذكر اسم الطفلة الفلسطينية الشهيدة هند رجب خلال تناولها قضية لاعب كرة القدم الأمريكية عزيز الشاعر، معيدا التذكير باسمها ومؤكدا ضرورة عدم طمس هويتها وقضيتها الإنسانية.

0: NBA players recently have just been so disappointing in their inability to have some backbone and not fence sits on every single issue. So it's great to see someone like Kyrie Irving.
1: يواصل الفتى الفلسطيني صالح حميد النازح في مخيم الشاطئ ممارسة رياضة كرة القدم بالاعتماد على قدم صناعية متشبثا بحلمه الرياضي رغم بتر طرفه جراء قصف إسرائيلي سابق استهدف قطاع غزة. تجاوزت حصيلة التبرعات الشعبية ضمن حملة لبيك يا بسملة حاجز 3 ملايين شيكل لتأمين علاج الطفلة بسمة الزبن المصابة بضمور العضلات الشوكي وسط استجابات واسعة وتكافل لافت من أهالي طول كرم ومناطق الضفة الغربية المجاورة.
2: طلعوا كمية الناس اللي صافة على الدور عشان تتبرع، كل الاحترام طبعا. النخوة اجوا عشان الطفلة بسمة. تحية لأهل المثلث.
1: من بين ركام الحرب وشظاياها تحاول فنانة لبنانية أن تصنع مساحة للأمل فتجمع بقايا القصف الإسرائيلي وتحولها إلى أعمال فنية تحمل حكايات الناس وتحفظ ذاكرة ما عاشوه من ألم وفقد ودمار.
3: الصاروخ إجاني هدية من خرج زوتر الغربية، فأنا لقيت فراغ لأنه سماكة الحديد كتير كبيرة، حطيت الورقتين والجنوب مغطى قديه الجنوب عنا عم بيتأذى.

شهدت إثر حربين 2024 و2026 وصار في دمار حوالينا وصار في أذى عندي بالبيت وحوالي هالشي من بعد التعزيز ومن بعد

الشغل والترميم طلع عندي كويز احجار شظايا. الشظايا تركتهم صرت اطلع فيهم. بعد فترة اكتشفت انه انا فيي اعمل شيء. هذه الشظية كانت الأولى، كانت شكي بالأرض تحت الزيتون، طلعتها سويت الترافة، طلعت معي هيدا عمو زيتون، هيدا كان أول شظية بشتغل فيها. بعد هيك هي شظية صاروخ سميكي، صار عندي خبرة بأنواع الشظايا، هيدا صاروخ ارتجاجي، هيدا صاروخ عادي.

0: في واقعة غريبة من نوعها، فتح شاب فرنسي طرداً بريدياً وصله من شركة أمازون ليفاجأ بثعبان حي يطل برأسه من داخله، ما دفعه على الفور إلى إلقاء الطرد أرضاً ومشاهدة ماذا سيحدث.
1: Je vois un truc au fond. Je vois l'œil et je vois la tête du serpent et je jette.

0: Et moi, la flip que j'ai, c'est si c'est ma fille qui l'avait ouvert, ma fille de 6 ans.
1: وفي قصتنا الأخيرة مشهدان دافئان من مدرستين بمحافظة الدقهلية في مصر لمديرتين تستقبلان الطلاب بحفاوة عند بوابة المدرسة وتودعانهم كذلك بالمحبة ذاتها مع انتهاء اليوم الدراسي.

0: العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.
1: خلف كل رقم قصة،
2: وخلف كل قرار تأثير.
1: أسواق تتحرك،
2: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
1: من الأسواق إلى الطاقة،
2: ومن المال إلى التكنولوجيا،
1: ومن القرار الاقتصادي
2: إلى تفاصيل حياتنا.
1: نقرأ ما يحدث،
2: ونفهم لماذا يحدث،
1: ونكشف إلى أين يتجه،
2: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
1: إنه واقعنا
2: ومستقبلنا.
1: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

الجيش اليمني يعلن خوض مواجهات عنيفة في عدة جبهات واستهداف تجمع لقادة حوثيين في الوزعية غربي تعز. أرحب بكم من جديد في هذه النشرة من تي آر تي عربي في اسطنبول. 3 شهداء ومصابون برصاص الاحتلال الإسرائيلي في استهدافات منفصلة وسط وشمال قطاع غزة. حزب الأصالة والمعصرة يتصدر النتائج الأولية للانتخابات التشريعية المغربية ب97 مقعدا. جبهة تحرير تيغراي تقول إنها تخوض حربا شاملة مع الحكومة الفيدرالية الأثيوبية وتؤكد استمرار القتال في إقليمي عفار وأمهرة. قتلى وجرحى بغارات روسية على كييف وزاباروجيا، وزيلينسكي يعلن استعداده للمشاركة في قمة ثلاثية بتركيا لإنهاء الحرب.

قتل شخصان وأصيب آخرون بقصف قالت القوات الحكومية اليمنية إن الحوثيين نفذوه على مدرسة تؤوي نازحين في لحج. وقالت القوات الحكومية إنها تخوض مواجهات في عدة جبهات بمساندة من الطائرات الحربية. كما أعلنت القوات استهداف تحصينات للحوثيين شرق مدينة الحزم، فيما استهدفت غارة تجمعا لقادة حوثيين في الوازعية غربي تعز. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون برصاص الاحتلال الإسرائيلي في استهدافات منفصلة في قطاع غزة. وأفاد مصدر طبي باستشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين بغارة إسرائيلية استهدفت مركبة في حي الشيخ عجلين بمدينة غزة. كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بغارة إسرائيلية مركبة غرب مخيم دير البلح. فيما استشهد فلسطيني آخر بقصف إسرائيلي استهدف منطقة الزهراء وسط القطاع. واصل الجيش الإسرائيلي اقتحام مدينة قلقيلية وبلدة عزون شمال الضفة الغربية، واحتجز أكثر من 150 فلسطينيا قبل الإفراج عنهم وسط حملة دهم واسعة للمنازل. وأفادت مصادر محلية بأن نحو 15 آلية عسكرية يرافقها أكثر من 30 جنديا اقتحمت بلدة عزون من مدخلها الشمالي الرئيسي ودهمت عددا من المنازل في أحياء ومناطق مختلفة. ووفق المصادر احتجز الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام البلدة أكثر من 150 فلسطينيا وجمع عددا منهم في منزل حوله إلى ثكنة عسكرية وأخضعهم لتحقيق ميداني قبل الإفراج عنهم تدريجيا. فجر الجيش الإسرائيلي منزل الأسير دواس حسون في بلدة بيت إمرين شمال غرب نابلس بالضفة الغربية. وأفادت مصادر بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت البلدة وحاصرت منزل حسون قبل تفجيره، ما أدى إلى أضرار مادية في المبنى. وأضافت أن الجيش فجر الطابق الثاني من عمارة سكنية مكونة من 3 طوابق في بلدة بيت إمرين. أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمرا عسكريا يستهدف أراضي قرية دير نظام شمال غرب رام الله في الضفة. وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، يشمل القرار إزالة النباتات البرية واقتلاع أشجار الزيتون في الأراضي المستهدفة ومنح أصحابها مهلة قصيرة لتنفيذ أعمال الإزالة في منطقة وادي الحماطة. هز تفجير ضخم بلدة الخيام ومحيطها في جنوب لبنان بحسب ما أعلنته الوكالة الوطنية للإعلام. وأفادت الوكالة الرسمية بأن التفجير امتد من نبع الرقيقة وصولا إلى مفرق المبرات على طول يقدر بنحو 300 متر، مضيفة أن أثاره وصلت إلى جديدة مرجعيون والإقلاعة والمناطق المحيطة. وذكرت الوكالة أن قصفا مدفعيا استهدف فجرا بلدة المنصورة والأودية المجاورة.

0: زورة لبلدتي زبقين. أعلنت وزارة الداخلية المغربية تصدر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج الأولية للانتخابات التشريعية بحصوله على 97 مقعدا، يليه حزب الاستقلال ب 65 مقعدا، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت على المستوى الوطني نحو 38%.
1: على مستوى النتائج فقد أسفرت عملية فض وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية على النتائج المؤقتة التالية: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعد، حزب التجمع الوطني الأحرار 66 مقعد، حزب الاستقلال 65 مقعد، حزب العدالة والتنمية 54 مقعد، حزب الحركة الشعبية 29 مقعد.
0: ونرحب ضيفنا ينضم إلينا من الرباط أستاذ العلوم السياسية الدكتور عصام العروسي، أهلا وسهلا بك دكتور. على ماذا صوت الناخبون المغربيون بخيارهم حزب الأصالة والمعاصرة؟
2: حقيقة أن الانتخابات لم تحمل جديدا أو مفاجآت كبرى، حافظت على وجود أحزاب الأغلبية، ويعني
0: مشاهدينا ننتقل الآن مباشرة إلى واشنطن لنتابع معكم المراسم الرسمية لاستقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الصيني شي جين بينغ. إذن هذه الزيارة الرسمية والأولى للرئيس الصيني منذ العام 2023، مراسم استقبال رسمية ترامب شخصيا رفقة السيدة الأولى في استقبال الرئيس الصيني وأيضا عقيلته. إذن هذه الصور مباشرة من واشنطن لوصول السيارة التي تقل الرئيس الصيني إلى البيت الأبيض وفي استقباله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

0: نتابع وإياكم هذه الصور الرسمية. الآن التشريفات الرسمية لاستقبال الرئيس الصيني. أيضا سوف يكون هناك عرض عسكري خلال مراسم الاستقبال واجتماع مع كبرى رؤساء أو رؤساء كبرى الشركات الأمريكية خاصة قطاع التكنولوجيا. طبعا ملفات كبيرة وعديدة على طاولة الرئيسين، بدءا من تايوان إلى التجارة إلى الذكاء الاصطناعي إلى ملف إيران، كلها سوف تكون حاضرة في هذه الاجتماعات، وينظر إلى ما يمكن أن تخرج به من تفاهمات بين الرئيسين. بالعودة إذن مشاهدينا إلى ملف الانتخابات المغربية، أعود إليك دكتور عصام العروسي. إذن كنا نتحدث عن ما اختاره الناخبون المغربيون بالتصويت لحزب الأصالة والمعاصرة.
1: بالتأكيد كما قلت أن لا شيء تغير ولا شيء سوف يتغير في الخريطة الانتخابية والسياسية المغربية، على أساس أن حزب الأصالة والمعاصرة كان ينتمي إلى أحزاب الأغلبية ويتقاسم أيضا مناصب وزارية وتحمل مسؤولية العديد من الحقائب الوزارية الهامة، وبالتالي ففي اعتقادي أن ما حصل هو نوع من تصويت العقابي ضد حزب التجمع الوطني الأحرار، وإن كان هذا الأخير قد حافظ على مكانته في المرتبة الثانية على اعتبار أن مصالح أو الحزب ارتبط بمصالح العديد من القطاعات المجتمعية في المغرب وخاصة القطاع الفلاحي والمجال القروي، فهذا ما أعطاه هذه الأريحية للحصول على الرتبة الثانية. بالنسبة لحزب الأصالة والمعاصرة فاعتقادي أن القدرة التنظيمية، ولو أن العرض الانتخابي أو البرنامج الانتخابي لم يكن فيه شيئا كبيرا باعتبار أن التحدي الأكبر كان هو الاهتمام أكثر بالبرامج أو ربما بالمشاركة، المشاركة

0: السياسية التي يمكن أن تكيف بكونها ضعيفة أو تراجعت مقارنة مع الاستحقاقات الانتخابية السابقة هي التحدي الأكبر، بمعنى أننا سندخل في إشكالية من صوت. وأيضا يعني هناك 15 مليون مسجلين في اللوائح وربما أقل من النصف هي التي شاركت صحيح. في هذه الاستحقاقات.
1: هل غياب البرامج دكتور هل غياب البرامج الانتخابية التي يتطلع إليها المغربيون هي التي تفسر لنا سبب انخفاض نسبة التصويت بالمغاربة هي تفسر لنا نسبة انخفاض المشاركة بهذا الشكل؟
0: حقيقة أن هو جزء من الإشكالية وجزء من المعضلة كون العروض الانتخابية وحتى برامج الأحزاب تشابهت بشكل كبير، بل في بعض الأحيان تداخلت، كان فيها يعني من البرامج الغير معقولة التحقيق والتي طبعا تتجاوز سقف حدود الحزب السياسي الذي يشكل في بالضرورة يعني أغلبية ائتلافية مع أحزاب أخرى. وبالتالي فأعتقد أنه انعدام ثقة، هناك انعدام ثقة في الأحزاب السياسية، صار هذا الأمر واضحا، عدم قدرة الأحزاب السياسية على القيام بأدوارها في التعبئة السياسية، في التنشئة السياسية، كذلك في استقطاب وفي التواصل. كانت هناك حلقة ضعيفة جدا وهي إشكالية التواصل، لم يتواصل الناخبون الكبار، خاصة أن هناك أزيد من 222 برلمانيا يعني تقدم للمرة الثانية، وبالتالي فأعتقد لم يكن هناك تواصلا شعبيا ولم يكن هناك إقبالا جماهيريا للاستماع لهذه البرامج، وبالتالي فهذه كانت هي الحلقة المفقودة. وبالتالي ضعف المشاركة جاء ليبرر هذا العزوف وجاء ليبرر هذه الفجوة التي أصبحت قائمة ما بين ما يسمى بالمؤسسات الوسيطة كالأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات، أصبحت هناك هو سحيقة ما بين يعني طبعا مجمل يعني الفئات الشعب المغربي، خاصة بالنسبة للشباب. أقول أن نسبة الشباب المشاركة في الاقتراع كانت يعني أقل من الطموحات الممكنة، وبالتالي في اعتقادي أن حان الوقت لهذه الأحزاب أن تراجع أوراقها صحيح. لكي تكسب مرة أخرى ثقة الناخب المغربي.
1: دعني أتوقف معك قليلا أيضا مع العودة اللافتة لحزب العدالة والتنمية إلى البرلمان.
0: صراحة أن هذه العودة كانت من المفاجآت، لكن بالضرورة أن حزب العدالة والتنمية حزب منظم، حزب له هياكل يعني تنظيمية وأطر حزبية، تمرس أيضا في العمل على مستوى المؤسسات داخل الدولة، وبالتالي خاض هذه الانتخابات بتجربة يعني كبيرة وبحنكة كبيرة وباقتدار كبير، وبالتالي فهو حاول أيضا أن يلعب على التناقضات داخل أحزاب الأغلبية وأن يقوم بدور المعارضة في كشف إخفاقات الحكومة الحالية وفي كشف أيضا مكامن الضعف في العمل الحكومي بشكل عام. وبالتالي فكذلك لا ننسى أن حزب العدالة والتنمية له كتلة ناخبة وفية، وبالتالي خاصة في المراكز الحضرية وارتباطه أيضا بالطبقة المتوسطة، طبقة المثقفين الأساتذة كذلك الموظفين، فاعتقادي أن هذه النخبة هي تصوت بالأساس على مشروع العدالة والتنمية دائما، خاصة في مدن كالدار البيضاء كمدينة اقتصادية كبرى كالرباط كمناطق بعض المناطق الجنوبية في طنجة. إذا حزب العدالة والتنمية له بعض المراكز أيضا التي له فيها نفوذ وله فيها كتلة ناخبة وفية طبعا لمشروعه وتنظيمه وكذلك أيضا لاستراتيجيته الانتخابية.
1: طيب دكتور، الصورة البرلمانية التي ستفرزها هذه الانتخابات كيف ستنعكس على تشكيل الحكومة، خاصة أن الحزب الفائز لا يتمتع بالغالبية لتشكيل هذه الحكومة بغالبية 198 صوت؟
0: حقيقة أن هذه الإشكالات المطروحة هي متعلقة بطبيعة النظام الانتخابي في المغرب، فالاقتراع النسبي باللائحة وكذلك أيضا العمل بما يسمى بالقاسم الانتخابي على أساس اللائحة وعلى أساس التسجيل في اللوائح وليس على أساس الأصوات المعبر عنها، وكذلك أيضا التقطيع الانتخابي يلعب دورا أساسيا في عملية ما يسمى بالتقاطبات أو في عملية هذه الخريطة المبلقنة. بالتالي فليس هناك حزب سياسي في المغرب قادر على أن يحوز على الأغلبية، وهذا حصل في الانتخابات السابقة وحصل في انتخابات قبل ذلك. وبالتالي فأظن أن لحاجة الحزب، حزب العدالة والتنمية طبعا وانطلاقا من الدستور المغربي، يعني يشير إلى أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب الفائز بالمرتبة الأولى في انتخابات تشريعية، وبالتالي فيجب عليه أن يحوز على النصاب القانوني لكي يتمكن من تشكيل
1: حكومة. شكرا لك دكتور،
0: تحالفات القارة.
1: دكتور عصام العروسي أشكرك جزيلا وأعتذر منك لأنه مضطرين أن ننتقل لنتابع الكلمة المسجلة للرئيس الفلسطيني محمود عباس في خلال انعقاد دورة الأمم المتحدة الجمعية العمومية للأمم المتحدة.
2: Excellencies, heads and members of delegations.
3: للعام الثاني على التوالي منع الوفد الفلسطيني من الحصول على تأشيرة الدخول اللازمة للوصول إلى نيويورك والمشاركة حضوريا في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. إننا نرفض هذه الإجراءات العقابية غير القانونية، ونرفض الاتهامات والمبررات التي استندت إليها، ونؤكد أننا قد أوفينا بالتزاماتنا وأنجزنا برنامجا وطنيا شاملا للإصلاح، وواصلنا التزامنا بالقانون الدولي وبنبذ العنف والإرهاب وبحل الدولتين والسلام القائم على قرارات الشرعية الدولية. كما نؤكد أنه لا يجوز معاقبة الشعب الفلسطيني وقيادته لأنهما يطالبان بإنهاء الاحتلال أو لأنهما يلجأان إلى الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، لأن احتكامنا إلى القانون الدولي ومؤسساته هو خيار سلمي وحضاري وليس عملا معاديا للسلام. إن منع الوفد الفلسطيني من الوصول إلى مقر الأمم المتحدة يتعارض مع الالتزامات المترتبة على الولايات المتحدة بصفتها دولة المقر. ومن هنا فإننا ندعو الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن هذه العقوبات والقيود والعودة إلى لغة الحوار والاحترام المتبادل، والعمل معنا ومع المجتمع الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين المستند للشرعية الدولية وتحقيق السلام، بدلا من معاقبة الجانب الذي اختار القانون الدولي والعمل السياسي والدبلوماسي طريقا لنيل حقوقه. السيد الرئيس، الدول الأعضاء، أتحدث إليكم اليوم وشعبنا الفلسطيني يواجه واحدة من أخطر المراحل في تاريخه. بعد عقود طويلة من الظلم التاريخي والاقتلاع واللجوء والاحتلال وحرمانه من حقه الطبيعي في تقرير المصير والحرية والاستقلال، ففي قطاع غزة يتعرض شعبنا على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي للقتل والدمار والتجويع ومحاولات التهجير ولحرب إبادة جماعية خلفت مأساة إنسانية غير مسبوقة، دمرت أحياء ومدنا ومخيمات ومؤسسات ومدارس وجامعات ومستشفيات ومساجد وكنائس، واستهدفت كل مقومات الحياة ومستقبل أجيال كاملة. وفي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية يتسارع التوسع الاستيطاني وتقطيع أواصر الضفة وعزل وتهويد القدس، ويتصاعد إرهاب المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال، وتتواصل جرائم سرقة الأراضي وهدم المنازل والحواجز والاقتحامات في ظل منظومة من القوانين والإجراءات.

الإجراءات والممارسات القائمة على التمييز العنصري والتطهير العرقي وإرهاب الدولة. السيدات والسادة، لقد حضرنا المجتمع الدولي طويلا من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بأن هذه السياسات الإسرائيلية الخارجة عن القانون الدولي ستدمر حل الدولتين، وهذا ما يجري الآن. واليوم نحذر من خطر أكبر قادم يحتاج لإجراءات دولية لوقفه. إن الخطر لم يعد يقتصر على تقويض حل الدولتين ومنع تجسيد الدولة الفلسطينية، بل أصبح يهدد حياة ووجود الشعب الفلسطيني نفسه على أرض وطنه. فما يجري في غزة وما يجري في الضفة الغربية والقدس الشرقية ليست أحداثا منفصلة، بل هي خطة استعمارية خبيثة هدفها جعل حياة الفلسطيني أكثر صعوبة على أرض وطنه ودفعه إلى الرحيل القسري عنها. إننا نحذر من على هذا المنبر لا تسمحوا بحدوث نكبة ومجازر أخرى كالتي حدثت في العام 1948، ولا تسمحوا لعصابات الإرهاب المحمية بقوات الاحتلال الإسرائيلي أن تحرق بيوت الفلسطينيين وهم نائمون فيها، ولا تسمحوا أن يعيش أطفالنا تحت الخوف والتهديد. وأتساءل مجددا أمامكم، إلى متى ستواصل بعض الدول السكوت على إسرائيل أو تزويدها بالسلاح الذي تستخدمه ضد شعبنا؟ لقد شهد العالم التكلفة الباهظة في قطاع غزة والضفة الغربية، فماذا ينتظر المجتمع الدولي ليقوم بحماية الشعب الفلسطيني وبقائه على أرضه وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتنفيذ حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية؟ إن هذا الحل يضمن السلام للجميع بدلا من التهديد القادم من التطرف الإسرائيلي الذي يهدف إلى التوسع نحو مشروعه الاستعماري لإنشاء ما يسمى بإسرائيل الكبرى ومحو الوجود الفلسطيني. السيد الرئيس، الدول الأعضاء، لقد رحبنا بخطة الرئيس دونالد ترامب ذات النقاط الـ20، كما رحبنا بقرار مجلس الأمن رقم 2803 وبخارطة الطريق لتنفيذ المرحلة النهائية، وذلك من أجل وقف العدوان على شعبنا وإنهاء مأساته الإنسانية وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة وإعادة إعماره. لكننا مع الأسف الشديد لم نرى شيئا من هذا يتحقق على أرض الواقع، فالقتل والعدوان الإسرائيلي لا زال يحصد أرواح الرجال والنساء والأطفال في قطاع غزة. لقد مر عام تقريبا منذ صدور القرار 2803 وتشكيل هيئات مجلس السلام، ولم يتبقى من الفترة الانتقالية المقررة سوى عام واحد حتى نهاية 2027. لذلك ندعو إلى الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية وعدم إضاعة المزيد من الوقت، فالمرحلة الانتقالية يجب ألا تتحول إلى وضع دائم أو مفتوح بلا أفق زمني وسياسي واضح، وإنما يجب أن تقود إلى إعادة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية تحت ولاية دولة فلسطين ومؤسساتها الشرعية، ووفق مبدأ دولة واحدة وحكومة واحدة وقانون واحد.

يجب أن تتوقف بشكل فوري قبل أن تتحول إلى صراع ديني واسع في الإقليم وخارجه، ونحن جميعا في غنى عن ذلك. كما أن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على مقرات الأمم المتحدة ومؤسساتها في القدس والضفة الغربية تقوض قدرة وكالة الأونروا على مواصلة القيام بواجباتها في توفير الدعم والمساعدة للاجئين الفلسطينيين، خاصة في مجالات التعليم والصحة والتدريب المهني. وهنا فإننا نهيب بجميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية أن تواصل دعمها لمهام الأونروا التي لا بديل عنها طالما بقيت قضية اللاجئين دون حل. الأمر الذي يتطلب مواصلة الدعم المالي والإسناد السياسي ووقف هذه الاعتداءات عليها. ومن ناحية أخرى نحذر بصورة خاصة من تنفيذ المخطط الاستيطاني إيوان الذي يهدف إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها ويعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني ويمنع تجسيد الدولة الفلسطينية المتواصلة جغرافيا. الأمر الذي يتطلب تدخلا عاجلا ومسؤولا لمجلس الأمن الدولي وتنفيذ قراره 2334 2334 القاضي بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. ونقدر عاليا الإجراءات التي اتخذتها المملكة المتحدة و12 دولة بشأن حماية حل الدولتين، هي و12 دولة وحظر منتجات المستوطنات. ونشيد بالدعوة التي أطلقها قادة فرنسا والمملكة المتحدة وكندا لعقد قمة في نيويورك حول هذا الأمر، وندعو الرئيس ترامب إلى الوفاء بالتعهدات التي قدمها لقادة الدول العربية والإسلامية في سبتمبر الماضي بمنع ضم الأرض الفلسطينية ورفض التهجير. السيد الرئيس، الدول الأعضاء لا يمكن الفصل بين ما تقوم به إسرائيل من استيلاء على الأرض وتفكيك المؤسسات الفلسطينية وتجفيف للموارد المالية، فهذه كلها أدوات تؤدي إلى نتيجة واحدة: إضعاف قدرة شعبنا على البقاء والصمود على أرضه وتقويض مؤسساته الوطنية ومنع تجسيد دولته. فالحكومة الإسرائيلية تحتجز بصورة قسرية أكثر من 6 مليارات دولار من أموال الشعب الفلسطيني، ونحن هنا نطالب فورا بالإفراج عن جميع أموالنا المحتجزة وضمان تحويلها بصورة منتظمة وكاملة ورفع القيود والحصار المالي والاقتصادي المفروض على شعبنا ومؤسساته وفقا لبروتوكول باريس الاقتصادي الذي عقد بعد اتفاق أوسلو. السيد الرئيس، السيدات والسادة، بعد مرور عام على انعقاد المؤتمر الدولي للسلام وصدور إعلان نيويورك، أقول لكم اليوم بكل ثقة ومسؤولية: نحن أوفينا بما تعهدنا به، بكل ما تعهدنا به أوفينا به. إن أنجزنا برنامج الإصلاح الوطني الذي التزمنا به أمام شعبنا والمجتمع الدولي، وعززنا حوكمة المؤسسات
والمالية العامة والشفافية.

الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد وسيادة القانون، وأنشأنا نظاما وطنيا موحدا للحماية والرعاية الاجتماعية يقوم على أساس الحاجة، وأنهينا القوانين والأنظمة السابقة المتعلقة بذلك، وحصلنا على تدقيق دولي، حصلنا على تدقيق دولي مستقل يؤكد على صحة ما قمنا به، وواصلنا إصلاح نظام التعليم وتطوير المناهج وفق المعايير الدولية وبالتعاون مع اليونسكو، بما يعزز قيم السلام والتسامح واحترام الآخر ويحافظ على هويتنا الوطنية وحقوق شعبنا. كما مضينا في طريق التجديد الديمقراطي وتمكين المرأة والشباب، لقد أجرينا انتخابات المجالس المحلية وانتخابات الاتحاد العام لطلبة فلسطين، ونحن ذاهبون إلى الانتخابات التشريعية في 28 تشرين الثاني نوفمبر من هذا العام، وإلى استكمال تجديد مؤسسات المجلس الوطني الفلسطيني، ثم إلى الانتخابات الرئاسية. وأجدد باسم دولة فلسطين الالتزامات التي نؤمن بها، نريد الأمن والسلام للجميع، ونرفض الاعتداء على المدنيين من أي طرف كان، ونرفض الإرهاب والتطرف بجميع أشكالهما، ونكافح معاداة السامية والعنصرية والكراهية، ونؤمن بثقافة السلام والحوار والتعايش، ونريد دولة فلسطينية ديمقراطية تحترم سيادة القانون وحقوق الإنسان، دولة غير مسلحة، دولة غير مسلحة تعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل. هل هذا ممكن؟ السيدات والسادة، لم يبدأ التزامنا بالسلام اليوم، ففي العام 1988 اتخذ شعبنا وقيادته قرارا تاريخيا وصعبا، وقبلنا بتسوية تاريخية تقوم على حل الدولتين المستند للشرعية الدولية. واليوم نقول للعالم إن إنقاذ هذا الحل يبدأ بالحفاظ على الأرض التي تقوم عليها الدولة الفلسطينية وحماية الشعب الذي يعيش فيها. إن الشعب الفلسطيني باق على أرضه، لن يقبل التهجير، لن يقبل التهجير، ولن يختفي، فلا الاحتلال العسكري ولا الاستيطان والضم وإرهاب المستوطنين يمكن أن يكون حلاً أو يصنع أمناً دائماً. وفي المقابل لن نبقى ننتظر ولن نقبل بما تقرره حكومات دولة الاحتلال الإسرائيلي. لنا ليس من حقهم هذا، فلا أمن دائم يمكن أن يقوم على احتلال شعب آخر وحرمانه من حقوقه المشروعة. لدينا مشروعنا الوطني، حماية شعبنا والحفاظ على أرضنا ووحدتنا، وتجسيد مؤسساتنا ديمقراطيا، وبناء دولتنا ملتزمين بالقانون الدولي، وممارسة حقنا في تقرير المصير، وصولا لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين وفقا للقرار الأممي 194. لا نريد عملية جديدة لإدارة الصراع بينما تتغير الأرض كل يوم، بل عملية تنهي الاحتلال وتضمن للفلسطينيين الحرية وتقرير المصير، وللإسرائيليين ودول المنطقة الأمن والسلام. إن رؤية

0: رسالتنا للسلام واضحة، شعب فلسطيني باق على أرضه يقرر مستقبله بنفسه، ودولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، وسلام فلسطيني إسرائيلي يفتح الطريق أمام السلام والاندماج الإقليمي والتعاون والازدهار والأمن للجميع. السيد الرئيس، السيدات والسادة، نشكر جميع الدول والشعوب التي وقفت إلى جانب شعبنا وقدمت له الدعم السياسي والإنساني والاقتصادي، وساعدتنا في الحفاظ على مؤسساتنا وإغاثة أبناء شعبنا. ونشكر الدول التي اعترفت بدولة فلسطين والتي بلغت 160 دولة، وندعو الدول التي لم تعترف بها بعد إلى القيام بذلك، كما ندعو كذلك إلى منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة أسوة ببقية دول وشعوب العالم. وأخيرا أتوجه إلى أبناء شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات، لقد سطرتم يا أبناء شعبنا أعظم صفحات العز والكرامة بتمسككم بأرضكم ووحدتكم وحقوقكم المشروعة. لن نغادر وطننا، ولن نقبل بالتهجير، ولن نسمح لأحد أن يقرر مستقبلنا نيابة عنا، نحن الذين نقرر. ونمد أيدينا للسلام القائم على الشرعية الدولية حتى تتحقق حريتنا واستقلالنا، وليعيش الجميع في المنطقة بأمن وسلام وحسن الجوار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: 虽然中美合作不可能解决世界上所有问题，但没有两国合作，世界上很多问题都难以解决。中国开放的大门始终敞开，欢迎美国企业来华投资兴业，希望美方公平对待中国企业，共同拉长合作清单，压缩问题清单。 中美两国都是人工智能大国，有能力也有责任发展好，管控好人工智能，确保人工智能发展始终受控于人，造福于民。中方愿同美方加强禁毒、执法等合作，双方可以增加直航航班，让双方人员和经贸往来更加便捷。
2: We should cooperate with sincerity.
3: يتعين علينا أن نتعاون بصراحة. مصالح الصين والولايات المتحدة مترابطة بعمق، وهناك مساحة كبيرة لنا لكي نعمل معا. التعاون الصيني الأمريكي قد لا يحل جميع المشاكل في العالم، ولكن من دون التعاون فيما بيننا سيكون من الصعب أن نحل الكثير من المشاكل التي يواجهها العالم. الصين تبقي أبوابها مفتوحة على مصراعيها وترحب بالشركات الأمريكية التي تريد الاستثمار ومزاولة الأعمال التجارية في الصين، ونأمل أن تعامل الشركات الصينية بإنصاف هنا في الولايات المتحدة الأمريكية. إذا تعاوننا يمكن لنا أن نطيل قائمة التعاون وأن نقصر قائمة المشاكل. الصين والولايات المتحدة دولتان رائدتان في مجال الذكاء الاصطناعي، ونحن نمتلك القدرة والمسؤولية لكي نطور وندير الذكاء الاصطناعي من أجل الخير، ولكي نحرص على أن تطوير الذكاء الاصطناعي يبقى تحت السيطرة البشرية ويخدم رفاه الشعوب. وفيما يتعلق بمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون، فإن الجانب الصيني مستعد لتعزيز التعاون مع الولايات المتحدة. يمكن للجانبان أيضا أن يزيدا عدد الرحلات الجوية المباشرة، وذلك من أجل تسهيل السفر بالاتجاهين والتجارة.
1: 中美两个大国合则两利，斗则俱伤。中美不必讳言竞争，但竞争应该是良性的，有边界的。

0: 应该是你追我赶的赛跑，而不是你输我赢的角斗。中美双方必须守住不冲突、不对抗的底线，也一定能够走出一条两个大国在这个星球上的正确相处之道。两国军队要保持常态化对话，完善危机沟通和预防机制。修昔底德陷阱是可以跨越的。
1: We should coexist in peace.
2: يتعين علينا أن نتعايش بسلام. كما قلت في أكثر من مناسبة، فإن الصين والولايات المتحدة بصفتهما دولتان أساسيتان سوف تستفيدان من التعاون وسوف تخسران في حال المواجهة. طبعاً لا يتعين علينا أن نتفادى ذكر المنافسة، لكن المنافسة بيننا يجب أن تكون صحية وأن تبقى ضمن حدود. يجب أن يكون سباقاً للحاق ببعض البعض، وليس صراعاً يخسر فيه أحدنا وينتصر الآخر. يتعين على الصين والولايات المتحدة أن تحافظا على خط تفادي النزاع والمواجهة فيما بيننا، ولا شك أنه بإمكاننا أن نجد المسار الصحيح لدولتين العظيمتين لكي يتعايشا على هذا الكوكب الذي يضمنا جميعاً. الجيشان يجب أن يحافظا على حوار متواصل وأن يحسنا الآليات للتواصل خلال الأزمات تفاديها. إن هذا الكمين يمكن أن نتفاداه، أو هذا الفخ يمكن أن نتفاداه.
0: 第二次世界大战期间，中美并肩抗击法西斯侵略。正像刚才特朗普总统所说，对于这段历史，中国人民不会忘记，美国人民也不会忘记。中美关系希望 在人民，未来在青年。这里我愿宣布，未来5年，中方将邀请10万名美国青少年来华交流学习。
2: كما ذكر الرئيس ترامب قبل قليل، فخلال الحرب العالمية الثانية الصينيون والأمريكيون قاتلوا جنبا إلى جنب ضد العدوان الفاشي. الشعب الصيني لم ينسى أبدا هذا الجزء من التاريخ، والشعب الأمريكي لم ينسى هو الآخر. إن أمل العلاقات الصينية الأمريكية يتمثل في شعوبنا، ومستقبلنا هو بيد الشباب. ويسعدني أن أعلن عن دعوة ل100,000 أمريكي شاب لكي يزوروا الصين للدراسة في الأعوام الخمسة المقبلة.
0: 今天我要分享一个好消息，再过几天，大熊猫平平、福双就会落户亚特兰大动物园，同美国人民见面。
2: إن الباندا العملاق لطالما كان مبعوثاً للصداقة بين الصينيين والأمريكيين، وهنا لدي خبر سار. بعد بضعة أيام لدينا حيوانا باندا بينغ بينغ وفوشان، سوف يحضران إلى منزلهما الجديد في أتلانتا، وسوف يلتقيان بالشعب الأمريكي.
0: 实现中华民族伟大复兴和让美国再次伟大，并行不悖。 让我们秉持人民情怀，展现历史主动，不断推进中美两国人民友好事业，携手共建一个更加美好的世界。
1: Ladies and gentlemen, dear friends.
2: السيدة والسادة، الأصدقاء الأعزاء، إن تحقيق إعادة إحياء الدولة الصينية وإعادة أمريكا إلى سابق عظمتها يمكن أن يسيرا جنبا إلى جنب. دعونا نكون على توقعات الشعبين، ودعونا نبرهن عن حس المبادرة التاريخي. دعونا نواصل دفع قضية الصداقة بين الشعبين، ودعونا نعمل معا ونتعاون لبناء عالم أفضل. شكرا لكم.
3: إذن مشاهدين، تابعنا الكلمة أو المؤتمر الصحفي المشترك للرئيس الصيني مع نظيره الأمريكي. أبرز ما قاله بأن مصالح الولايات المتحدة والصين هي مصالح مترابطة، وهذا يتطلب من البلدين تعاونا متكافئا في مختلف المجالات، من الأمن ومكافحة المخدرات إلى الذكاء الصناعي والنقل الجوي والتجارة وغيرها من الملفات. على كل، نبحث في ما جاء في هذه الكلمة و

0: فيما ستكون عليه هذه الزيارة مع ضيفنا من بكين الكاتب والباحث السياسي نادر وونغ هوان. أهلا وسهلا بك سيد نادر. دعني أبدأ معك من كلمة الرئيس الصيني قبل قليل والرسالة التي وجهها إلى الرئيس الأمريكي بأنه البلدان يستفيدان من التعاون، وتعاون أو تنافس يجب أن يكون سباقا وليس صراعا. ما الذي أرادوا من هذه الرسالة، وبرأيك كيف تصل إلى الرئيس الأمريكي؟
1: أهلا ومرحبا بكم. أولا يعني الصين والولايات المتحدة يعني أكبر دولتين، أكبر اقتصادين في العالم، وأكبر من أكبر أكثر دول تقدما في التكنولوجيا وفي كذلك القدرات العسكرية وغيرها. فلذلك العلاقات بين البلدين يعني تجاوزت العلاقات الثنائية، وله تداعيات التأثيرات واسع النطاق للوضع الدولي وكذلك باقي دول العالم. ففي عند زيارة الرئيس الأمريكي للصين في مايو هذا العام، اتفق البلدين على بناء شراكة صينية أمريكية بناءة متماثلة في الاستقرار الاستراتيجي. وهذه الزيارة أيضا يقوم بها الرئيس الصيني إلى الولايات المتحدة تهدف إلى إثراء محتويات هذه الشراكة. وكذلك يجب أن تكون هناك المحتويات الرئيسية لهذه الشراكة هي التعاون وكذلك إدارة التنافس وخلافات بشكل مناسب،
0: صحيح.
1: وهي يعني يجب أن تكون تنافس إيجابي، سباق إلى الأمام بدلا من لعبة
0: طيب هذا
1: الصفرية.
0: السباق سيد نادر، هذا السباق يعني على طريقه ملفات ثقيلة وكبيرة يعني بين الجانبين، من تايوان إلى التجارة، الذكاء الصناعي وغيرها، وهي تحتاج إلى أكثر من قمة وأكثر من لقاء. إذا ما تحدثنا عن هذه القمة تحديدا، ما الذي يسعى إليه الرئيس الصيني للخروج منها؟ بماذا؟
1: طبعا كما قلت، هو من أجل إثراء محتويات الشراكة البناء متماثلة في الاستقرار الاستراتيجي وزيادة يعني والتوصل إلى مزيد من التوافقات بين البلدين وزيادة يعني عوامل مستقر ومتأكدة للعلاقات بين الصين والولايات
0: طيب
1: المتحدة.
0: هذا يتطلب من الجانبان أن يقدما يعني ربما، إذا لم نقل تنازلات، ربما تفاهمات من الجانب إلى الجانب الآخر. ما الذي يمكن أن يقدمه الرئيس الصيني للرئيس ترامب في هذه الزيارة؟
1: طبعا الصين يعني تسعى إلى تقديم المزيد من العوامل المستقرة. مثلا البلدين لا يستغنيان عن بعضهم البعض. الولايات المتحدة تحتاج إلى الصين في يعني التجارة في الأسواق الصينية لشراء المزيد من المنتجات الأمريكية، وكذلك الولايات المتحدة تحتاج إلى الصين إلى ضمان سلاسل استقرار سلاسل توريد للعالمية لمعادن نادرة وغيرها، وكذلك تحتاج إلى التعاون والتنسيق مع
0: نعم،
1: الصين
0: شكرا.
1: في القضايا الإقليمية والدولية ساخنة مثل الحرب في إيران. وكل هذه في هذه القضايا الصين الرئيس الصيني أيضا يمكن أن تقدم دعما للولايات المتحدة.
0: أشكرك جزيلا. إذن من الصين حدثتنا المحلل السياسي نادر هوان. في الختام شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: هذه مهمتنا، نضعك في قلب الأحلام، نتجاوز الحواجز ونغوص في التفاصيل
3: لنصل إلى الحقيقة
2: ونكشف الحلقة المفقودة.
3: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
2: لتقترب من الواقع
3: وترى الصورة كاملة
2: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها.

0: سعي لا يتوقف
1: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
0: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
1: TRT عربي،
0: مع الإنسان أينما كان. هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير، ونحن نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان. العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

إنه آخر رسل مدينة طروادة القديمة التي حظيت بإعجاب العالم منذ مئات السنين. إنه منارة للحضارة والثقافة والفن، تحمل لنا أكثر قصص التاريخ عبر العصور. دخل متحف طروادة الخدمة عام 2018، وهو عام أعلنته تركيا عام طروادة. تمكن هذا المتحف في وقت قصير من أن يصبح واحداً من أكثر المتاحف اللافتة للنظر في تركيا، بفضل ثراء مضمونه وتصميمه المعاصر ونهجه الابتكاري، ونال إعجاباً كبيراً بتقديمه بانوراما لتاريخ جنق قلعة الممتد لآلاف السنين. في صالة عرضه التي تقدر مساحتها ب3000 متر مربع تقريباً، تعرض المقابر والتماثيل والمسكوكات الذهبية والحلي وقطع البناء الخاصة بمدينة طروادة. وبإحيائه أبنية العصور القديمة، يقدم المتحف تجربة فريدة تحمل زواره في رحلة عبر الزمن.

يعد تمثال كورس من أهم آثار المتحف التي تعود لفترة اليونان العتيقة. يصور هذا التمثال المنحوت من الرخام شاباً يافعاً في مقتبل العمر، وتعود أهميته لكونه أحد النماذج النادرة التي تصور الجسد في حالة الحركة في ذلك العهد القديم. يضم المتحف أيضاً بقايا أبنية أصلية كانت في مدينة طروادة القديمة، وتعد أفاريز معبد أسوس وأثينا الموجودة فيه أحد هذه الآثار القيمة. بني هذا المعبد الذي يعود إلى الربع الثاني من القرن السادس قبل الميلاد كهدية للآلهة أثينا التي تعد قائدة الحروب في الأساطير اليونانية القديمة. كان هذا المعبد المبني على الطراز

الطرازي الدركي أحد أكثر النماذج التقليدية للعمارة القديمة تميزاً، فأفاريز المعبد المبنية من ألواح مستطيلة ومربعة هي دليل واضح على التصوير الفني المتقدم في ذلك العصر. تعلو الأفاريز تصاوير لشخصيات أسطورية ومنحوتات نافرة كالغزلان والاحتفالات المتعددة، وترمز هذه الزخارف إلى فخامة الثقافة السائدة في مدينة طروادة القديمة وقوتها. يضم متحف طروادة أيضاً آثاراً من عصور مختلفة من تاريخ مدينة جناق قلعة، وأحد أهم هذه الآثار هو اللوحة التذكارية المستخرجة من ينابيع طروادة والتي تعود إلى العصر البرونزي. وجه الإنسان المنحوت بعناية على الحجر الجيري الكبير يحمل أوجه تشابه بنيوية مع آثار العصر الإسلامي، حيث يتشابه مع حجر المحراب من حيث التصميم الموجود أيضاً بين كنوز هذا المتحف. فالمكان الذي يتموضع عليه وجه الإنسان في اللوحة تقابله عبارات عربية في حجر المحراب، وهكذا يظهر التشابه بين الثقافتين في اختيار الأشكال المستطيلة وتموضع النقاط العليا فيها. ذاع صيت مدينة طروادة في جميع أنحاء العالم بعظمة سلطانها وملامحها التي تجاوزت المكان والزمان. وفي متحف طروادة يكتسب النتاج الفني الذي خلفته هذه الثقافة العظيمة معنى جديداً

0: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.
1: خلف كل رقم قصة،
2: وخلف كل قرار تأثير.
1: أسواق تتحرك،
2: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
1: من الأسواق إلى الطاقة،
2: ومن المال إلى التكنولوجيا،
1: ومن القرار الاقتصادي
2: إلى تفاصيل حياتنا.
1: نقرأ ما يحدث،
2: ونفهم لماذا يحدث،
1: ونكشف إلى أين يتجه،
2: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
1: إنه واقعنا
2: ومستقبلنا.
1: في الاقتصاد على شاشة تيرتي عربي.
3: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
4: إلى قلب الحدث،
5: إلى قلب الحدث.
6: نبحث عن الحقيقة
7: من مصدرها،
8: وننقلها كما هي
9: بلا تردد،
10: وننقلها كما هي بلا تردد.
11: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
12: بل نعيشه في الميدان.
13: نقترب من التفاصيل،
14: ونكشف الحقيقة،
15: ونأخذ المشاهد معنا
16: إلى قلب الحدث.
17: نقف مع الإنسان
18: أينما كان.

0: أهلا بكم إلى هذه الجولة الإخبارية مع مراسلينا. نتابع معكم آخر المستجدات من المدن والعواصم حول العالم. تصدرت أزمات الشرق الأوسط والحرب في أوروبا أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في خطابات لعدد من قادة الدول المشاركة، تناولوا فيها تطورات الأزمات ومساعي احتواء تداعياتها وفتح الطريق أمام حلول لها. مراسلنا في نيويورك وفانا بهذه التفاصيل.
1: في ثاني حضور له من على المنبر الأممي، تحدث الرئيس السوري أحمد الشرع عن سوريا جديدة تخرج من سنوات الحرب وتتجه نحو التعافي وإعادة البناء، ليؤكد أن بلاده تريد استعادة مكانتها وعلاقاتها الدولية. لكن هذا المسار بحسب الشرع يصطدم بالاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، ومشددا على أن الجولان سيبقى أرضا سورية.
2: وهنا فموقفنا المعلن ما يزال قائما بالالتزام باتفاق عام 1974 والدعوة إلى انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى خطوط الثامن من كانون الأول 2024. فالجولان سيبقى أرضا سورية وجميع إجراءات الضم باطلة وملغية.
1: بالتزامن مع اتصالات إيرانية أمريكية جرت على هامش اجتماعات الجمعية العامة، جاء خطاب الرئيس الإيراني مسعود بسكيان مفصلا في شكل رد على خطاب دونالد ترامب. إيران لن تستسلم للضغط، لكن باب الدبلوماسية في الوقت نفسه يبقى مفتوحا.
3: ديروز رئيس جمهور أمريكا قفت ما تروريستي.
4: يجب أن يفهم السيد ترامب وأولئك الذين يسعون إلى ترهيبنا أننا مستعدون للحوار والدبلوماسية والمفاوضات من دون قبول لغة القوة. لن نطأطئ رؤوسنا ولن نتخلى عن حق أصيل لنا، ونقولها بوضوح: لا أسلحة نووية ولا قيود على التكنولوجيا النووية السلمية.
1: أما الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي فحمل إلى الأمم المتحدة معادلة مختلفة لإنهاء الحرب، لكن بشروط تضمن أمن بلاده. ورغم حديثه عن خفض التصعيد، تتمسك كييف بمطلب الضغط من أجل الحد من قدرة روسيا على تمويل حربها.
5: هدفنا هو استهداف قدرة روسيا على تمويل هذه الحرب وعلى إطالتها وجعلها أكثر وحشية ودمارا. إن التمويل الروسي والإنتاج الروسي هما ما يجب وقفه إذا أردنا وقف بوتين.
1: بين سوريا التي تريد تثبيت مرحلة ما بعد الحرب وإيران التي تقول إنها مستعدة للتفاوض من موقع الرفض للضغوط، وأوكرانيا التي تبحث عن طريق لإنهاء الحرب، تحولت منصة الأمم المتحدة إلى مساحة واحدة لثلاثة أسئلة مختلفة عن السلام. ثلاثة قادة وثلاثة مسارات: سوريا تتحدث عن إعادة البناء بعد الحرب، إيران عن الدبلوماسية ولكن من دون ضغوط، وأوكرانيا عن إنهاء الحرب مع ضمانات لأمنها. صورة تلخص نظاما دوليا بات إصلاحه ضرورة قصوى. رؤوف جربي، تلت عربي، نيويورك.
0: استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون برصاص الاحتلال الإسرائيلي في استهدافين منفصلين وسط قطاع غزة، وأفاد مستشفى شهداء الأقصى باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء استهداف طائرة استطلاع إسرائيلية مركبة مدنية بصاروخين غرب مخيم دير البلح. كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف منطقة الزهراء. وفي أحدث الخروقات أصيبت أيضا مواطنة برصاص الاحتلال في مخيم النصيرات، فيما أصيب فلسطيني آخر برصاص الدبابات في مخيم البريج وفق مصادر محلية. وفي جنوب القطاع شهدت مواسي خان يونس تحليقا مكثفا ومنخفضا لطائرات الاستطلاع. نتابع المزيد مع مراسلنا، ينضم إلينا من هناك محمد أحمد. إذن محمد، العديد من الإصابات في عدة مناطق بالقطاع، كيف يبدو عليه الوضع الآن؟
6: ما يبدو الوضع الآن في ظل تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع على ارتفاعات منخفضة، وجود هذه الطائرات هو نذير شوم للأهالي في قطاع غزة، وجودها يعني عمليات بحث مستمر.

0: عمليات رصد ومتابعة وبحث عن أهداف وتنفيذ غارات وشن استهدافات ووجود شهداء. نتحدث عن استهدافات منذ ساعات صباح هذا اليوم، 3 استهدافات. الاستهداف الأول كان في منطقة البلد بمدينة خان يونس، نجم عن ذلك عدد من الإصابات، وصفت جزء من هذه الإصابات بالإصابات الحرجة. بعد ذلك جرى استهداف سيارة مدنية في المناطق الغربية لمدينة دير البلح بالمحافظة الوسطى. حاول الأهالي التعرف على الشهيد، العائلة عرفت ابنها جبر مقبل من سكان مناطق شمال قطاع غزة، بالتحديد من مدينة غزة. استطاعت العائلة التعرف على جثمان الشهيد بعد احتراقه وتفحمه داخل سيارته، بعد أن علمت العائلة أو قامت بعملية تصوير مقطعي لأحد أقدام هذا الشهيد والتعرف عليه من بلاتين أو عملية جراحية أجراها في إحدى قدميه. بعد ذلك قامت العائلة بنقل جثمان هذا الشهيد في سيارة مدنية أخرى من منطقة جنوب أو وسط القطاع إلى مناطق شمال القطاع. أثناء سير هذه السيارة على شارع صلاح الدين في منطقة الشيخ، عفوا، على شارع الرشيد غرب مدينة غزة في المنطقة الجنوبية الغربية من مدينة غزة، جرى استهداف السيارة مرة أخرى بصاروخين. بعد ذلك الطواقم الطبية انتشلت 3 من الإصابات من داخل السيارة، وصفت حالتهم بالحرجة والحرجة جدا. وكذلك تم انتشال جثمان الشهيد بعد استهدافه وتفحمه مرة أخرى ونقله إلى مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة. على إثر هذا الاستهداف كانت هناك أكثر من 14 إصابة من المارة في الطريق، كون شارع الرشيد هو الشارع الرئيس الذي يربط ما بين جنوب وشمال قطاع غزة من الجهة الغربية بعد إغلاقات متكررة لشارع صلاح الدين، وبالتالي هذا الأمر يزيد من أعداد المصابين في تلك المنطقة. جزء كبير من الإصابات تم نقلها إلى مستشفيات وسط القطاع، بالتحديد مستشفى العودة في مدينة النصيرات، وعدد من الإصابات تم نقلها إلى مستشفيات الشفاء ومستشفى القدس نظرا لعدد الكبير من الإصابات، وكذلك عدم استطاعة المستشفيات استقبال هذا العدد الكبير من الإصابات. ما يود الإشارة إلى أن الاستهدافات الإسرائيلية والخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف اطلاق النار لم تتوقف منذ إعلان اتفاق وقف اطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي. نتحدث عن قرابة 3500 خرق لهذا الاتفاق، مخلفة ما يقارب 1420 من الشهداء حتى هذه اللحظة، أكثر من 4500 إصابة، جزء كبير من هذه الإصابات باتت في أروقة المستشفيات تبحث عن العلاج، وهذه الإصابات أضيفت إلى أكثر من 20,000 إصابة في قطاع غزة تنتظر السماح لها بالخروج والعلاج خارج قطاع غزة. هذا الأمر يقودنا للحديث أكثر عن معاناة المرضى والمسافرين الذين ينتظرون حقهم في العلاج سواء داخل قطاع غزة أو خارج حدود قطاع غزة عبر معبر رفح البري، وهو المنفذ الوحيد البري الذي يربط سكان القطاع بالعالم الخارجي، وما يقوم عليه الاحتلال من إجراءات تعسفية ومضايقات بحق الأهالي في أعداد المسافرين وأعداد المرافقين وعمليات إرجاع لبعض المسافرين ومنع خروج أعداد كبيرة من المرضى، كذلك منع إدخال الوفود الطبية إلى قطاع غزة، هذه الوفود التي تنتظر السماح لها بالدخول للقطاع لتقديم العلاج والمساعدات وإنعاش المنظومة الطبية المتهالكة داخل قطاع غزة، هذه المنظومة الطبية التي باتت تناشد المؤسسات الدولية والوسطاء والضامنين لاتفاق وقف اطلاق النار بضرورة إنقاذها وإنقاذ ما تبقى منها، في ظل أن الاحتلال ما زال يمنع إدخال الوفود الطبية، المعدات الطبية، السولار، الوقود اللازم لتشغيل غرف العمليات وتشغيل مولدات الكهرباء، وبالتالي هذا الأمر ينعكس سلبا على السكان في داخل القطاع. يضاف إلى ذلك التحذيرات التي تطلقها المؤسسات الإغاثية داخل القطاع والمؤسسات الدولية بضرورة أن تكون هناك وقفة جادة وتحذيرات من موسم شتاء قادم خلال الأيام القادمة، في ظل عدم وجود خيام للنازحين ووجود خيام مهترئة، وبالتالي هناك كارثة إنسانية مرتقبة في قطاع غزة ما لم يكن هناك أي تدخل عاجل. مايا،
1: شكرا جزيلا لك محمد أحمد. قررت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية استبعاد القائمتين العربيتين المشتركة والموحدة من خوض انتخابات الكنيسة 26، كما قررت إزالة رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة وعضو الكنيسة عن الجبهة جبهة السلام والمساواة عوفر كسيف. مراسلنا فهم شتاوي وفانا بالتقرير التالي.
2: 31 بعد 4 نجد بعد بخيوط المركزية.
3: قبل أن تفتح صناديق الاقتراع تفتح هنا معركة أسبق، معركة على حق الوصول

0: إليها أصلاً. لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية تنظر في طلبات لشطب القائمتين العربيتين المشتركة والموحدة، وشخصيات أبرزها رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي، ومن بين مقدمي الطلبات حزب إيتمار بن غفير الذي سبق أن أدين بدعم منظمة إرهابية والتحريض على العنصرية. فيما يستند طلب شطب أبو شحادي من بين مواده إلى مقال نشره غداة 7 أكتوبر، طلبات تعيد جدلا قديما حول إقصاء قوائم ومرشحين عن ورقة الاقتراع.
1: عندما يقوم شخص مدان بالإرهاب إيتمار بن غفير وعتصمة يهوديت ومدان بثمن قضايا عنف وبأكثر من 50 تهمة مختلفة بالملاحقة السياسية ضد إنسان يعمل بشكل ديمقراطي على مدار أكثر من 30 عام، هذا هو مسرح العبث الحقيقي.
2: إسرائيل ما بعد 7 أكتوبر ذهبت يمينا، وفي هذه القاعة تجلت العنصرية الإسرائيلية والفوقية اليهودية. أنا لا يمكن أن أقبل أي فوقية، وخاصة لهذه الأشكال اللي جزء منها يفاخروا بأنهم عنصريين.
0: ليست المرة الأولى التي تجد فيها قوائم عربية نفسها أمام مقصلة الشطب. في جولات سابقة قررت لجنة الانتخابات إبعاد قوائم ومرشحين قبل أن تعيدهم المحكمة العليا إلى السباق، واليوم يعود المشهد بأسماء جديدة وجدل قديم.
3: سياسيا نحن بجو عنصري في دولة إسرائيل جدا جدا، اللي عمليا يرفض انه حتى العربي يناقش في مسألة 7 اكتوبر. المقال بالنسبة لنا ما في هناك اي تأييد لاي عمل ضد المواطنين، المقال هو مقال تحليلي، وبنهاية المطاف بالمقال بنهايته يعني يدعي الى حل سياسي.
0: قانونيا يستند طالبو الشطب الى المادة 7 ألف من قانون اساس الكنيست، التي تجيز شطب قائمة او مرشح بسبب نفي طابع اسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، أو التحريض على العنصرية، أو دعم الكفاح المسلح ضدها. لكن المحكمة العليا أرست عتبة إثبات مرتفعة، مقدمو الطلبات يقولون إنهم تجاوزوها، فيما تقول القوائم العربية إن الأدلة لا تقترب منها.
4: قرار يصدر من هنا لكنه قد لا ينهي المعركة، فالطريق من لجنة الانتخابات الإسرائيلية إلى المحكمة العليا سلكته القوائم العربية مراراً، إلا أنه هذه الجولة يأتي وسط خطاب سياسي أكثر حدة. تقول الأحزاب العربية إنه يرفع منسوب التحريض ضدها ويضيق مساحة مشاركتها السياسية، مساع تعيد حدود المشاركة السياسية ومعنى التنافس الديمقراطي إلى دائرة التشكيك والجدل. فمشتاوة رتي عربي، القدس الغربية.
5: فجر الجيش الإسرائيلي منزل الأسير دواس حسون في بلدة بيت أمرين شمال غرب نابلس بالضفة الغربية. وأفادت مصادر بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت البلدة وحصرت منزل حسون قبل تفجيره، ما أدى إلى أضرار مادية في المبنى. كما أشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي فجر الطابق الثاني من عمارة سكنية مكونة من 3 طوابق في البلدة. أيضا نطلع على المزيد مع مراسلنا، ينضم إلينا من رام الله إبراهيم خلف. إذا إبراهيم، المزيد من التفاصيل حول كل ذلك معك.
6: نعم مايا، يوم حافل من التصعيد العسكري الإسرائيلي، نبدأ من شمال الضفة الغربية وتحديدا من بلدة بيت مرين التي اقتحمها الجيش الإسرائيلي لساعات وقام بتفجير أحد الأسرى لدى السلطات الإسرائيلية بذريعة أنه نفذ عملية أدت إلى مقتل أحد المستوطنين، فقام بنسف هذا المنزل بالمتفجرات ليس بعيدا عن نابلس في محافظة قلقيلية، وبعد أن زعمت وسائل إعلام إسرائيلية العثور على نفق ووسائل قتالية، الجيش الإسرائيلي اقتحم المحافظة ونفذ حملة اعتقالات واسعة، احتجز عدد كبير من الفلسطينيين وأخضعهم للتحقيق الميداني. هذه الاعتقالات المستمرة شاملة للعديد من المناطق الفلسطينية، لكن في منطقة رام الله لم يكن الحال أفضل. السلطات الإسرائيلية ولليوم الثالث على التوالي تقوم بعملية تجريف للغطاء النباتي، 95 دنما بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. قامت أعلنت عنها السلطات الإسرائيلية بقرار عسكري وشرعت بإزالتها، تدمير لأشجار الزيتون بذرائع أمنية. هذه الأراضي بالقرب من موقع عملية إطلاق النار التي حدثت قبل أيام وأدت إلى مقتل مستوطن إسرائيلي. يقول الفلسطينيون بأن هذا السلوك هو إجراء عقابي، حصار مشدد.

0: تتعدد مايا منذ ساعات الصباح، يعني منذ أكثر من 10 ساعات هناك فلسطينيون عالقون على الحواجز العسكرية في محيط مدينة رام الله، حاجز عطارة إلى الغرب من مدينة رام الله، حاجز عين سينيا الذي يربط ما بين مدينة رام الله وشمال الضفة الغربية محافظة نابلس، حاجز المهلل بالقرب من بلدة النعلين إلى الغرب من مدينة رام الله، حاجز جبع، ساعات طويلة من الانتظار، إغلاق شبه محكم، بضعة سيارات تمر، مئات الفلسطينيين ما زالوا يتكدسون على هذه الحواجز، هناك معاناة كبيرة، ويعتمد الفلسطينيون على شبكات التواصل الاجتماعي لمحاولة يعني تدبر أمورهم، لكن الإغلاق مشدد جدا. كان الجيش الإسرائيلي مايا أعلن عن الدفع بالكتيبة 98 لجنوب الضفة الغربية في ضوء يعني تصريحات من مستويات سياسية وأمنية خشية من تصعيد محتمل في الضفة الغربية. كما تعلمين كان يوم أمس جرت عملية دهس تسببت باستشهاد منفذي هذه العملية، في حين أصيب أحد عناصر الشرطة الإسرائيلية بإصابة خطيرة. الجيش الإسرائيلي فرض عقب هذه العملية إجراءات مشددة. بالمناسبة هذه الإجراءات والحواجز ربما قبل حتى هذه العمليات كانت حاضرة، لكن تم تعزيزها بمزيد من الإجراءات الأمنية المشددة. هناك معاناة كبيرة ومحاولات من الفلسطينيين للعودة إلى منازلهم لكن دون جدوى.
1: نعم، نشكرك جزيلا إذن إبراهيم خلف. هذا تفجير ضخم بلدة الخيام ومحيطها في جنوب لبنان بحسب ما أعلنته الوكالة الوطنية للإعلام. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن التفجير امتد من نبع الرقيقة وصولا إلى مفرق المبرات على طول يقدر بنحو 300 متر، مضيفة أن أثاره وصلت إلى جديدة مرج عيون والقليعة والمناطق المحيطة. وذكرت الوكالة أن قصفا مدفعيا استهدف فجرا بلدة المنصورة والأودية المجاورة لبلدة زبقين. ونتابع كل ذلك مع مراسلنا من بيروت أحمد شلحة. إذن أحمد، عن ماذا أسفرت كل هذه الغارات؟
2: مايا هي تسفر عن مزيد من الدمار في جنوب لبنان، سواء عبر الغارات، عمليات التفجير، وأيضا القصف المدفعي المتواصل. وأنا أتحدث معك الآن، الخروقات الإسرائيلية متواصلة في هذه الأثناء، قصف مدفعي يستهدف بلدة المنصوري، وأيضا الجيش الإسرائيلي نفذ عمليتي تفجير داخل هذه البلدة الواقعة في قضاء صور. وفي هذه الأثناء أيضا يتجدد القصف المدفعي باتجاه بلدة حداثة الواقعة في قضاء بنت جبيل. نتحدث عن خروقات إسرائيلية متواصلة، بل إن الملاحظ اليوم هو مدى توسع هذه الغارات، غارات وأيضا القصف المدفعي. نتحدث عن خروقات إسرائيلية تمتد من محيط بلدة كفر شوبة الواقعة في أقصى القطاع الشرقي من حدود جنوب لبنان، تحديدا عند حدود مزارع شبعة، باتجاه بلدة المنصور الواقعة في أقصى القطاع الغربي من جنوب لبنان، تحديدا في قضاء صور. قبل ساعة من الآن مسيرة إسرائيلية تستهدف شاحنة صغيرة في محيط بلدة كفر شوبة، نجا سائق الشاحنة بأعجوبة بحسب ما أفاد شهود عيان من بلدة كفرشوبة. وأيضا نتحدث عن غارات جوية من الطيران الحربي الإسرائيلي استهدفت بلدتي بني حيان والقنطرة في قضاء مرج عيون، وغارة جوية باتجاه بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطي، وغارة أخرى أيضا باتجاه بلدة المنصوري في قضاء صور. وكذلك صباح اليوم مسيرة إسرائيلية تستهدف المنطقة الواقعة ما بين بلدتي النبطية الفوقة وميفدون في قضاء النبطية، مع تعرض بلدة النبطية الفوقة إلى قصف مدفعي. والملاحظ أيضا هو مدى توسع الخروقات الإسرائيلية باتجاه عدد من البلدات الواقعة في قضاء بنت جبيل. قبل ساعات قليلة من الآن قوة عسكرية إسرائيلية توغلت باتجاه المنطقة التي تعرف بمنطقة المحمية عند أطراف بلدة برعشيد، تمركزت عند تلك المنطقة لقرابة ساعة من الزمن، ومن ثم انسحبت منها، وذلك بالتزامن مع تعرض عدد من بلدات قضاء بنت جبيل إلى

0: قصف مدفعي سواء باتجاه بلدة حداثة، بيت يحون، أم حتى في محيط مدينة بنت جبيل، بيت ليف وصربين كذلك الأمر. والقصف المدفعي طال إضافة إلى بلدة المنصوري في قضاء صور، بلدة بيوت السياد، والتي تتعرض كذلك إلى عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة. الملاحظ اليوم أيضا هو تحليق المسيرات الإسرائيلية وعلى فترات زمنية طويلة في أجواء العاصمة اللبنانية بيروت، إضافة إلى ضواحي العاصمة اللبنانية. نتحدث عن تحليق على مستويات منخفضة بشكل كبير في أجواء بيروت. كل هذه التطورات الميدانية تأتي في وقت يفترض فيه أن تعقد جولة جديدة من المفاوضات المباشرة ما بين لبنان وإسرائيل بداية الشهر المقبل، لكن حتى الساعة لا يوجد أي موعد محدد لجولة المفاوضات الثامنة. مايا،
1: شكرا جزيلا لك أحمد شلحة. قتل 8 أشخاص على الأقل وأصيب 20 آخرون بغارات صاروخية روسية باليستية على العاصمة الأوكرانية كييف ومنطقة خاركيف. وقالت السلطات الأوكرانية أن الهجمات الروسية أدت إلى دمار في أحياء عديدة من العاصمة وحرائق في أبنية وسيارات ومنشآت طبية. وأعلنت السلطات مقتل 6 أشخاص على الأقل جراء هجوم روسي استهدف مبنى زراعي في منطقة خاركيف شرقي أوكرانيا. نتابع التطورات مع مراسلنا ثائر عمرو. إذن ثائر، الحديث عن هدنة في الطاقة، ولكن واقع الأرض يوحي بعكس ذلك على ما يبدو.
2: تماما مايا، كما أشرت، وهذا هو ما يقرأ في ظل الهجمات الروسية التي تتواصل لليوم الثاني على التوالي على العاصمة الأوكرانية كييف، بل وعلى العكس هذه الهجمات تتوسع من خلال استخدام القوات الروسية عدد كبير من الصواريخ ذات المسار الباليستي وصواريخ أخرى في إطار هجوم جوي بدأ بعد منتصف هذا الليل وتشكل على 3 جولات مختلفة. وكانت أصوات الانفجارات تسمع في كل مكان في العاصمة الأوكرانية كييف. هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قالت أن القوات الروسية استخدمت في هذا الهجوم عدد كبير من الصواريخ الباليستية من طراز إسكندر ومن طراز S-400، بالإضافة إلى صواريخ كورية من طراز KN-23. وهذا مؤشر واضح أيضا أن القوات الروسية أيضا بدأت تعتمد على هذه الصواريخ في إطار الهجمات الجوية واسعة النطاق. بالإضافة إلى ذلك، تحدث الجانب الأوكراني عن استخدام 282 طائرة مسيرة من مختلف الأنواع، بما في ذلك الطائرات المسيرة من الجيل الخامس التي بدأت تعتمد عليها القوات الروسية في ضرباتها على الأراضي الأوكرانية، وهي مسيرات قادرة على المراوغة ومراوغة الدفاعات الجوية الأوكرانية. ما يقارب 60 مسيرة من مجمل هذه المسيرات نجحت في تخطي الدفاعات الجوية والوصول إلى أهدافها. وقال الجيش الأوكراني أيضا أنه نجح فقط في اعتراض 7 صواريخ من مجمل الصواريخ التي استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف ومقاطعة أوديسا. وهذا ما أشار إليه أيضا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، حيث أشار إلى أن الدفاعات الجوية نجحت في اعتراض فقط 60% من الصواريخ التي كانت تستهدف العاصمة الأوكرانية كييف. 4 مناطق في العاصمة كييف سجلت فيها أضرار مختلفة. هذه الأضرار تراوحت بين المنشآت اللوجستية والمنشآت المدنية. وكذلك أشارت أيضا في ذات النطاق وزارة الداخلية الأوكرانية إلى تضرر 50 منشأة في داخل العاصمة وفي ضواحيها. هذه المنشآت بحسب السلطات الأوكرانية تقول أنها منشآت تابعة للمنشآت المدنية ولم تحمل أي طابع عسكري في ظل هذا الهجوم. كما نشير أيضا إلى أن هذا الهجوم أيضا تركز على مقاطعة أوديسا في أقصى جنوبي البلاد، وتحدثت السلطات الأوكرانية في هذه المدينة عن أضرار كبيرة لحقت في عدد من المنازل للمواطنين، وكذلك اندلاع حرائق كبيرة في عدد من المستودعات المدنية وبعض المنشآت الصناعية في مقاطعة أوديسا. وتحدثت أيضا السلطات عن إصابة 3 أشخاص بالإضافة إلى مقتل 2 وإصابة 8 آخرين في العاصمة الأوكرانية كييف. قبل قليل أيضا تجددت الهجمات على العاصمة كييف وتحديدا

0: تال في مقاطعة جوتومرك. أيضا سجلت السلطات المحلية في هذه المدينة سلسلة من الضربات الروسية على منشآت مدنية، وكذلك هو الحال في منطقة خميلنيسك في غربية البلاد، حيث أيضا تعرضت بعض المنشآت اللوجستية إلى أضرار جراء سلسلة من الضربات الروسية. مايا،
1: شكرا جزيلا لك ثائر عمرو. ومع الزميل ثائر تنتهي جولة المراسلين حتى هذه الساعة، إلى اللقاء.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، قصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.
1: العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل. في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتوخرت ذكريات.

قد يضيع منا الكثير، لكننا لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان أينما كان. في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.

السلام عليكم وأهلا بكم في الاقتصاد، معكم محمد بشر، ونناقش في برنامجنا اليوم. مونسياد إكسبو 2026 يبحث في مؤتمره إعادة تشكيل بيئة الاستثمار والاقتصاد العالميين. قفزة أسعار النفط تنعكس إيجابا على ميزانيات دول الخليج رغم استمرار إغلاق مضيق هرمز.

0: يبحث المنتدى الدولي للأعمال ومعرض ومؤتمر موسياد إكسبو المتواصلة أعماله في إسطنبول فرص توسيع التجارة والاستثمار بمشاركة نحو 370 شركة ووفودا من أكثر من 70 دولة، وتتصدر التحولات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على الإنتاج وسوق العمل والاستثمار أجندة المنتدى، بالتوازي مع لقاءات تستهدف بناء شراكات وسلاسل توريد جديدة.
1: في ظل تحديات أمنية وتقنية تواجه العالم إنسانه واقتصاده، تنطلق فعاليات المنتدى الدولي للأعمال ومعرض موسياد 2026 في مركز إسطنبول للمعارض برعاية تركية رسمية وبمشاركة دولية واسعة. فعلى صعيد التبادل التجاري، يغطي معرض موسياد هذا العام 18 قطاعاً صناعياً وتجارياً بدعم من وزارتي التجارة والصناعة والتكنولوجيا التركيتين، تجسيداً لمسيرة المعرض الممتدة منذ عام 1993 كمحرك للدبلوماسية الاقتصادية.
2: يقام المعرض هذا العام بمشاركة نحو 370 شركة وبتمثيل 18 قطاعا مختلفا ووفود شركاء من أكثر من 70 دولة. لا يزال المعرض يحتفظ بمكانته باعتباره أكبر معرض متعدد القطاعات في تركيا والمنطقة.
1: أما المنتدى فتركز آلياته على التوافق التجاري ولقاءات الأعمال الثنائية باعتبارها عنصراً محورياً للربط المباشر بين المصنعين والمشترين والمستثمرين من مئات وفود الأعمال من نحو 70 دولة.
3: طبعاً الهدف من المعرض دي ليس البيع المباشر ولا الشراء المباشر، ولكن الهدف منها الانتجريشن أو التكامل الصناعي، وإن احنا فعلياً بنبحث عن شركاء صناعيين، عن إمكانية التصنيع للغير أو إمكانية التصنيع لدى الغير.
1: جدول أعمال المنتدى الذي يعقد هذا العام تحت شعار تحول الإنسان وعالم الأعمال في عصر الذكاء الاصطناعي يتضمن جلسات نقاش موسعة لكيفية تحول أدوات الـ AI من مجرد أداة تقنية إلى قوة جذرية تعيد هيكلة الإنتاج وسوق العمل وفرص الاستثمار ومستقبل الاقتصاد الكلي.
4: لا يقتصر رهان المشاركين هنا على حجم الصفقات التجارية الفورية فحسب، بل على بناء سلاسل توريد أكثر استدامة ومرونة في ظل ملامح اقتصاد عالمي جديد يتشكل، تندمج فيه خطوط الإنتاج الصناعي والخدمي مع أدوات الذكاء الاصطناعي. ياسين النهاري، تيرت عربي، إسطنبول.
0: للنقاش معنا في الاستوديو المستشار الاقتصادي الأستاذ جلال بكار. أهلا بك أستاذ جلال. بداية دعنا نتحدث عن أهمية جمعية الموسياد وأهمية انعقاد هذا المعرض تحديدا في نسختها 21 في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة.
5: تحية طيبة لكم وللسادة المشاهدين. في بداية الأمر عندما نتكلم عن الموسياد نحن نتكلم عن جزء يتعامل مع الاقتصاد التركي الداخلي وأيضا يتعامل مع الاقتصاد الدولي من خلال المؤسسات الرسمية الحكومية وأيضا القطاع الخاص، يعني هو جهاز استثمار أنا في رأيي كامل متكامل يعرف العالم على مدى الفرصة في الاقتصاد التركي إن كان في الاستثمار أو القطاع التجاري إن كان على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص. وإذا أردنا أن نتكلم بشكل تقني عن الاقتصاد الدولي فتغير الاقتصاد العالمي يا سيدي، وأصبحت الآن المبادئ الاقتصادية مختلفة عن ما عرفناها منذ حوالي تقريبا 10 سنوات. فالاقتصاد اليوم الدولي أمام اختبارات كبيرة جدا، حجم ديون، مشكلات في سلاسل الإمداد، مشكلات في الجغرافيا الاقتصادية إن كان في الشرق الأوسط منطقة الخليج وحتى المناطق الدولية الاتحاد الأوروبي وتحديات الطاقة وغيره. صحيح. من المعضلات الاقتصادية. فلذلك عندما نتكلم عن الموسياد وهذه الاجتماعات والتجمعات الاقتصادية أعتقد أصبح لها رؤية أخرى في داخل الاقتصاد التركي، وهنا نتكلم استراتيجيا. أنا في وجهة نظري نحن ننتقل مثلا من يعني مؤتمرات للتجارة إلى مؤتمرات للاستثمار والاستثمارات طويلة الأمد والإف إيه، يعني الاستثمارات المباشرة. أي اليوم أعتقد تحولت الرؤية ليس فقط التجارة مع تركيا وإنما الاستثمار في داخل الاقتصاد التركي، أعتقد اليوم للشركات الكبرى والاستراتيجية التي كانت متواجدة في الشرق الأوسط بحاجة للدخول في الاستثمار المباشر في الاقتصاد التركي، بسبب أن تركيا لديها استقرار سياسي، لديها القوة العسكرية، لديها الموارد الطبيعية، ودعنا نتكلم عن الموقع الجغرافي المميز والخدمات اللوجستية في النقل وغيرها. نعم. من الأدوات.
0: أستاذ جلال، تحدثت عن عدة نقاط مهمة، لكن دعني أتوقف عند حجم المشاركة الكبير في هذا المعرض. نتحدث عن 50,000 مشارك من 114 دولة، إضافة إلى أكثر من 400 وفد مشتريات نوعي من 70 دولة. ما الذي يمثله هذا بالنسبة للمعرض؟
5: هذا التحول الكبير، نحن عندما نتكلم عن 114 دولة، هذا نتكلم عن ثلثي تقريبا دول العالم أو الاقتصاد العالمي. أعتقد لو أن اليوم تركيا لا تمثل هذه القوة الاقتصادية في، دعنا نقول، الرقعة الجغرافية العالمية، لن نجد هذا الإقبال المباشر على الاقتصاد التركي. ونحن نتكلم عن موسياد، والتي هي كما ذكرت تجمع القطاع الخاص مع القطاع العام الموثوق بالنسبة للمستثمر الأجنبي الذي هو سيدخل على استثمارات جديدة أو فرص أو استكشاف للفرص في داخل الاقتصاد. هنا سننظر أن أهمية المؤتمرات ومؤتمر الموسياد في هذا العام مختلفة تماما حتى عن العام الماضي والأعوام التي قبلها، لأن اليوم كما ذكرت أن أصبحت تركيا ضرورة للاقتصادات، إن كان على المستوى الحكومات وحتى الشركات الخاصة الكبرى والمتقدمة والمتوسطة. فنحن اعتدنا على اقتصاد تركيا اقتصاد جاذب للقطاعات الناشئة، ودعنا نقول الناشئ اقتصاديا برأس المال، واليوم نتكلم عن تركيا أعتقد في منظومتها الحديثة مع القوة العسكرية لضمان الاستقرار الأمني الاقتصادي. نحن نتكلم عن نقطة مهمة جدا لجذب الميزانيات المتوسطة والاقتصادات المتقدمة الكبيرة.
0: ربما أيضا ما يميز هذه الدورة من المعرض أن موسياد إكسبو 2026 رفع سقف التوقعات هذا العام إلى 5 مليارات دولار بعد أن استهدف مليارا واحدا في نسخته الماضية. إلى ماذا تؤشر هذه القفزة الكبيرة في حجم الصفقات المتوقعة؟
5: هنا نتكلم عن نوعية الإنتاج ونوعية الصفقات. نحن نتكلم عن نوعيات مستحدثة وحديثة مثل القطاع العسكري والقطاع الدفاعات وقطاع أيضا دعنا نقول الماكينات، وحتى أيضا الاستراتيجيات مثل صناعة السيارات وغيرها، لأن تركيا اليوم بموقعها الجغرافي هي من تغذي الاتحاد الأوروبي مثلا، حتى المخزونات من القطاعات الزراعية، يعني من الخفيف إلى الثقيل. اليوم نتكلم عن تنوع اقتصادي، تنوع انتاجي، واقتصاد تركيا يعتمد على الانتاج، والاقتصاد الذي ينتج يمرض ولا يموت. وفي هذه الأزمات، وخاصة أن تركيا لديها تعامل ومرونة مع الأزمات الدولية منذ أزمة 2007-2008 إلى كورونا إلى الحرب الأوكرانية الروسية، فالذي يعني وقع على الاقتصاد الدولي

0: الاقتصاد الإقليمي هو لا يمكن أن نقول أنه يعني اقتصاديا طبيعي. نحن خرجنا خارج المألوف وخرجنا خارج الأحوال الطبيعية للاقتصادات. نحن لا نتكلم عن تضخم وفائدة مرتفعة، نحن نتكلم عن معضلات اقتصادية دخل بها الاقتصاد العالمي بأنفاق يعني مظلمة، وخاصة مسألة ملف الطاقة وغيرها. ولكن تركيا استراتيجيا أعتقد وبرؤية كانت منذ حوالي 10 سنوات بإمداد خطوط الطاقة بمسألة تطوير قطاع النقل البري والبحري وحتى الجوي، يعني هذه جميعها فعليا كانت تهيئ لتركيا الحديثة المرنة في التعامل مع الأزمات.
1: القطاعات الصناعية المحلية دائما في كل دول العالم تحتاج إلى دعم حكومي حتى تصبح قوية. في تركيا كيف أسهم الدعم الحكومي التركي في وضع الصناعة التركية على الخريطة بشكل قوي وتعزيز تنافسيتها وبالتالي تعزيز صادراتها؟
0: أولا، هيئة الاستثمار التي أنشئت في مكتب رئاسة الجمهورية للاستثمار كانت أعتقد خطوة ممتازة وجيدة جدا، لأنها تستهدف كانت كافة القطاعات مع المستثمرين المحليين والدوليين، وأيضا لدينا القطاع الحكومي القضائي، يعني هنا الحقوق للمستثمر الأجنبي عندما تتوازن مع الحقوق للمواطن التركي، هذا سيعطي مؤشر إيجابي على أن هناك فعليا رؤية اقتصادية تعامل الجميع بالمثل كقانون وحقوق وواجبات. لذلك عندما يكون هناك رؤية حقيقية مع معرفة بالحقوق والواجبات ستصبح الرؤية واضحة، ومسألة دعنا نقول قطاع الضرائب وكيفية التعامل مع الدولة الأمور واضحة منذ البداية، ودائما الوضوح في الاقتصاد هو ما سيعطي مؤشرات إيجابية أو ثقة أو عدم ثقة في أي اقتصاد في العالم. فأعتقد تركيا تعاملت مع هذا الملف بشكل جيد جدا إلى حد ما، ولذلك نحن نتكلم اليوم عن اقتصاد ناشئ، يعني نحن نتكلم عن اقتصاد تركيا الذي عمره تقريبا 22 عاما مع كل التحديات، وأيضا مسألة عدم توافر مثلا سابقا القطاع التنقيب مثلا عن النفط، ونتكلم عن دولة لم تكن تملك القطاع النووي. نحن نتكلم اليوم عن تركيا الحديثة التي تملك النفط وأيضا القطاعات النووية، يعني هذه المسألة مهمة جدا.
1: المستشار الاقتصادي الأستاذ جلال بكار، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.
1: نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه قفزة النفط عند الميزانيات الخليجية، فوائد

بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تي ار تي عربي.

0: أهلا بكم من جديد. تستفيد سلطنة عمان من ارتفاع أسعار الطاقة بعدما تجاوز متوسط سعر خامها تقديرات الموازنة، ما عزز الإيرادات العامة ووسع هامش الإنفاق وخفض أعباء الدين. وتواجه اقتصادات الخليج عموما معادلة مزدوجة بين مكاسب ارتفاع أسعار الطاقة من جهة واضطراب التجارة وصادرات الطاقة عبر مضيق هرمز من جهة أخرى.
1: نبض أسواق الطاقة بعد 6 أشهر من اندلاع الحرب في المنطقة يدفع أسعار النفط والغاز صعودا ويعيد ترتيب حسابات اقتصادات المنتجين، ومن بينها سلطنة عمان التي دخلت الأزمة بميزانية مبنية على افتراضات محافظة لأسعار الخام.
2: يمكن هي السلطنة نظرا لوجودها خارج مضيق هرمز ووجود مواني خارجة عن مضيق هرمز، هذه أدى حقيقة إلى أنها لم تتأثر فيما يتعلق بالطاقة، فيما يتعلق بالإنتاج، بل على العكس من ذلك فهي كانت رسمت خطتها أو موازنتها لعام 2026 على أساس أن سعر برميل النفط 60 دولار. فخلال هذه الخلال 6 أشهر الماضية ارتفع سعر النفط بأكثر من 100 دولار، بل وصل إلى مؤخرا إلى يمكن 130 دولار للبرميل.
1: تعكس بيانات الميزانية خلال النصف الأول من العام استفادة

0: قوية من قفزة أسعار الطاقة، إذ بلغت الإيرادات العامة نحو 17 مليارا و140 مليون دولار، مدفوعة بشكل رئيسي بنمو عائدات النفط والغاز. وبلغ متوسط سعر خام القياس العماني خلال الأشهر الستة منذ بداية العام نحو 74 دولارا للبرميل، متجاوزا تقديراته في الموازنة البالغة 60 دولارا للبرميل.
1: ارتفاع أسعار النفط والغاز بلا شك يدعم المالية العامة في سلطنة عمان عبر زيادة الإيرادات وتحسين قدرة الموازنة على خفض العجز والدين العام، وأيضا يعزز استقرار الانتاج وفرص التصدير والنمو. ولكن بالمقابل هذه المكاسب تظل عرضة لتقلبات أسعار الطاقة ومخاطر التصعيد الجيوسياسي التي قد تهدد حركة التجارة والطاقة وتؤثر في الأداء الاقتصادي.
0: وعلى مستوى الاقتصاد الكلي تشير التوقعات إلى منحنى إيجابي حتى نهاية العام مع استمرار استفادة المالية العامة من قفزة أسعار الطاقة بالتوازي مع نمو الأنشطة غير النفطية. وتتجه الأنظار إلى قدرة الحكومة على استثمار هذه الظروف الاستثنائية في تعزيز الإنفاق التنموي وخفض أعباء الدين وتسريع مشاريع التنويع الاقتصادي، بدل بقاء المكاسب منكشفة على تذبذبات أسعار النفط.
2: محللون ماليون يرون أن ارتفاع أسعار النفط يمنح المالية العامة للسلطنة مساحة أكبر للمناورة، لكن رهانها الأكبر يبقى في تحويل هذه العوائد المؤقتة إلى نمو مستدام واقتصاد أكثر تنوعاً وأقل تأثراً بتقلبات أسواق الطاقة. عيد الخويطري، تريتي عربي، مسقط.
3: للنقاش ينضم إلينا من المنامة الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور أسامة معين. أهلا بكم دكتور أسامة. دعني أبدأ معك من مقطع طريف جرى تداوله مسبقا ليوتيوبر كويتي يقول إن العالم يتحارب على مضيق هرمز والعمانيون يشربون القهوة أمام هذا المضيق، طبعا بعد أن نشر مقطع لمقهى على هرمز والناقلات متكدسة أمام الذين يشربون القهوة. بعيدا عن هذا، هل فعلا جنب الموقع الجغرافي لسلطنة عمان جنبها كثيرا من تداعيات الحرب الاقتصادية؟
4: يا هلا ومرحبا ومساء الخير. أنا طبعا في اليومين الماضيين شفت هذا الفيلم اللي هو اليوتيوبر الكويتي اللي شفنا طبعا قاعدين والسفن مكتظة في ممر هرمز طبعا وهو قاعد يشرب قهوة. طبعا هذا منظر جميل، لكن لو جيت للواقع، الواقع ان السفن كلها بتمر عبر مضيق هرمز تمر في المنطقة العمانية ايضا. يعني عمان بتضاريسها الجيوسياسية بتمر على المضيق وتنزل ايضا على البحر العرب ثم المحيط باتجاه الحدود مع اليمن، فطبعا هذا يعطيها مجال اكبر بكثير، يعني مجال ادخال واخراج الناقلات او السفن، بالإضافة إلى أنها بإمكانها أن تذهب بعمليات لوجستية لتصدير النفط من خلال الأنابيب التي تمر إلى بحر العرب، إلى مثلا منطقة صحار، إلى يعني في الجنوب العماني، فبتكون سهلة. لكن هناك عموما اضطراب في المنطقة، اضطراب في الإمدادات. عمان طبعا في حجمها كمنتج للنفط ومصدر للنفط ليست كمثل الكويت أو السعودية أو الإمارات، هي أقل بكثير، ولكن بالنسبة لميزانيتها، بالنسبة ل طبعا احنا نتكلم من الانتاج والتصدير، عمليات الانتاج كم والتصدير يتم منه كم، هنا تبدا الميزانيه في سلطنه عمان انها نشوف قديش الميزانيه تاثرت. وطبعا سلطنه عمان من اهم دول الخليج اللي تملك تصديرية وموانئ رئيسية خارج المضيق، خارج عنق الزجاجة كما نقول، اللي هو مضيق هرمز، واعطاها ميزة نسبية مهمة جدا خلال الأزمة.
3: دكتور أسامة،
4: أعتقد أن الآن منطقة الخليج تنظر إلى هذه الميزة كعنصر فعال في المستقبل لاستعمال هذه المخارج اللوجستية لإنتاج النفط لتحسبا لأي مشاكل أخرى.
3: بصورة أعم دكتور أسامة، كما تفضلتم اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز عرقل جزءا كبيرا من صادرات

0: الطاقة الخليجية. ما حجم التأثير الفعلي على صادرات دول الخليج، وأي الدول كانت الأكثر تضرراً؟
1: طبعا الدول الأكثر تضررا هي الدول اللي في داخل الخليج العربي. يعني شوف، لازم نشرح موضوع مهم جدا في هذا السياق عشان المشاهد الكريم يعرف ما هي الصورة العامة. مضيق هرمز هو خطين، خط داخل إلى المضيق وخط خارج من المضيق. الخط الخارج من المضيق اللي هو السفن بتكون مليانة طبعا وهي خارجة، هذا يحد عمان، منطقة عمان طبعا. الغائط فيه أو المساحة أو البعد العمودي في الخليج بيوصل من 200 إلى 300 متر، لكن الداخل من ناحية الشمالية اللي هي محاذية لإيران 30 ل 40 متر فقط، لأن السفن اللي بتخرج مليانة اللي بتدخل فاضية. فهناك خطين للملاحة في مضيق هرمز. أهم شيء تسيطر عليه عمان هو خطوط الملاحة الخارجة من هذه المنطقة. خطوط الملاحة احنا بنتكلم على النفط والغاز، ولكن هناك أمور أخرى طبعا، هناك البضائع وغيرها، النفط والغاز والبتروكيماويات. لا تنسى أن البتروكيماويات في منطقة الخليج هي أكثر من 70% من إنتاج العالم، وتذهب إلى شرق آسيا وإلى الصين، فيجب أن تمر من هذا المعبر الأساسي. إذا عندك الكويت طبعا، وعندك المملكة العربية السعودية والبحرين، هذول أكثر الدول اللي ممكن يتأثروا، لأنه ما عندهم مخرج إلا مضيق هرمز. بالنسبة للإمارات عندك الفجيرة، وبالنسبة للسعودية عندك المناطق الجنوبية، وحتى عندك مناطق البحر الأحمر ممكن تطلع منها، وعندك سلطنة عمان اللي عندك الخطوط سهلة بالنسبة للجنوب العماني. فاللي بيتأثر أكثر هي الدول التي في الأعلى.
0: تماما دكتور أسامة،
1: كذلك في إنتاجها للغاز.
0: تماما، التداعيات الاقتصادية إذن للحرب لا تبدو متشابهة بين دول الخليج. السعودية على سبيل المثال مرشحة لمواصلة النمو وفق صندوق النقد، بينما تواجه قطر ضغوطا أكبر بسبب اضطرابات تصدير الغاز. كيف يمكن تفسير هذا التباين؟
1: شوف، احنا دخلنا الأزمة في هذا من حوالي 6 شهور تقريبا، 7 أشهر، بشكل أفضل. يعني احنا لو كانت هذه الأزمة على ما هي عليه من سنوات ماضية كان ممكن تكون أكبر، ولكن الإصلاحات الاقتصادية اللي موجودة في دول مجلس التعاون، إصلاحات عمليات البنية التحتية، طبعا حجم الإنتاج والصادرات والقدرات على تصدير النفط خارج مناطق الاختناق، طبعا كل هذا أثر تأثير إيجابي كبير جدا على الإنتاج وعلى التصدير. لأن أي خلل في الميزانية الدول الخليج ممكن أن يؤثر سلبيا بشكل كبير جدا، خاصة بتغطية حجم الديون الموجودة في بعض الدول الخليجية. ولكن الإصلاحات الاقتصادية اللي صارت وارتفاع البرميل إلى ما يجاوز $100، اللي خفض أيضا، اللي أعطى شوية مساحة، لكن من ناحية أخرى بدأت العمليات يعني مثل ما تقول التضخم، حجم الإنتاج طبعا، حجم التصدير، الأشياء هذه كلها أثر تأثيرا سلبي. ولكن هناك كان معادلة معينة أدت إلى أن هذه الأمور تكون بشكل إيجابي نوعا ما. فهي وضع المالي لدول الخليج أكثر قوة مما كانت عليه طبعا في السابق، نتيجة الإصلاحات، إعادة بناء الاحتياطات المالية طبعا، إدارة الدين، كل هذه الأمور أثر بشكل
0: دكتور
1: إيجابي
0: أسامة.
1: وحد من التأثير السلبي في المشكلة الموجودة من خلال الأزمة الموجودة في مضيق هرمز، وهو ليس مضيق هرمز فقط. يعني احنا لو نظرنا إليها، الحرب بدأت ليست هي تحولت إلى مضيق هرمز.
0: صحيح،
1: في الأول كان لها أسباب أخرى، ولكن في الآخر تحولت إلى مضيق هرمز، لأن من المعلوم أن هذا واحد من أهم مضائق العالم في عبور المواد البترولية، من بترول خام إلى غاز إلى بتروكيماويات إلى بترول مكرر. كل هذا يمر
0: دكتور أسامة في مقابل

0: في الإنتاج العالمي.
1: في مقابل المشكلات التصديرية التي تواجهها دول الخليج تصدير نفطها، هناك ارتفاع أسعار النفط. إلى أي مدى انعكس ارتفاع أسعار النفط إيجابا على الإيرادات وعلى الميزانيات الخليجية؟
0: والله شوف، ارتفاع أسعار النفط أعطى مثل ما تقول مجال ولو بسيط أن يحد من السلبيات القادمة من خلال هذا اللي احنا بنشوفه في هذه المنطقة. يعني أنت عندك تضخم عالمي، تضخم يصيبنا أيضا، يصيبنا في دولنا، لأن ارتفاع الأسعار بما تراه، يعني كلنا كشعوب مجلس التعاون نرى ارتفاع الأسعار بشكل كبير جدا موجود. ارتفاع الأسعار بالإضافة إلى ارتفاع قيمة التأمين، التكلفة في تكاليف النقل، كل هذا أدى إلى ارتفاع كبير. لكن ارتفاع أسعار النفط خلانا ان احنا نعمل معادلة بين بين ارتفاع الأسعار الأخرى، ارتفاع التكاليف وارتفاع، يعني احنا بنتكلم عن 70 دولار، عندنا كوشن 30 الى 50 دولار تقريبا اللي هو ممكن يسدد في العجز الموجود في التضخم، وليس فقط التضخم ولكن ايضا التكاليف التأمين وتكاليف النقل اللوجستي، كل هذه التكاليف ادت بارتفاعها الى ان تأكل الجزء الكبير من ارتفاع أسعار النفط اللي احنا شايفينه. فصارت المعادلة كأنه لم يحصل شيء، لكن من هو اللي بيتأثر؟ بيتأثر المواطن العادي، لأن الأسعار بترتفع غصبا عنه. لازم ترتفع.
1: شكرا.
0: فهنا التأثير ليس على ميزانية الدولة ولكن على المستهلك نفسه.
1: الدكتور أسامة معين، الخبير الاقتصادي والمالي، كنت معنا من المنامة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك. شكرا لكم يا أخي.
1: ختامه في الاقتصاد، في أمان الله.

0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
1: العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

موجز الأخبار من تريتي عربي في إسطنبول، أهلا بكم. أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالك اعتراض وتدمير 6 صواريخ باليستية أطلقتها جماعة الحوثي. وقال المالكي إن الدفاعات الجوية أحبطت محاولة استهداف الطائف وينبع غربي المملكة، وحذر من أن التصعيد وانتهاكات جماعة الحوثي الإرهابية سيتم التعامل معها بحزم. في غضون ذلك قتل شخصان وأصيب آخرون بقصف قالت القوات الحكومية اليمنية إن الحوثيين نفذوه على مدرسة تؤوي نازحين في لحج. وقالت القوات

القوات الحكومية اليمنية إنها تخوض مواجهات في عدة جبهات بتعز بمساندة من الطائرات الحربية، كما أعلنت القوات استهداف تحصينات للحوثيين شرق مدينة الحزم، فيما استهدفت غارة تجمعا لقادة حوثيين في الوازعية غرب تعز. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في استهدافات منفصلة في قطاع غزة، وأفاد مصدر طبي باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بغارة إسرائيلية استهدفت مركبة في حي الشيخ عجلين بمدينة غزة. كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بغارة إسرائيلية على مركبة غرب مخيم دير البلح، فيما استشهد فلسطيني بقصف إسرائيلي استهدف منطقة الزهراء وسط قطاع غزة. إلى ذلك، واصل الجيش الإسرائيلي اقتحام مدينة قلقيلية وبلدة عزون شمال الضفة الغربية المحتلة، واحتجز أكثر من 150 فلسطينيا قبل الإفراج عنهم وسط حملة دهم واسعة للمنازل. وأفادت مصادر محلية بأن نحو 15 آلية عسكرية يرافقها أكثر من 30 جنديا اقتحمت بلدة عزون من مدخلها الشمالي الرئيسي، ودهمت عددا من المنازل في أحياء ومناطق مختلفة. فجر الجيش الإسرائيلي منزل الأسير دواس حسون في بلدة بيت إمرين شمال غرب نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت البلدة وحاصرت منزل حسون قبل تفجيره، ما أدى إلى أضرار مادية في المبنى. وأضافت المصادر أن الجيش الإسرائيلي فجر الطابق الثاني من عمارة سكنية مكونة من 3 طوابق في بلدة بيت إمرين. هز تفجير ضخم بلدة الخيام ومحيطها في جنوب لبنان حسبما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن التفجير امتد من نبع الرقيقة وصولا إلى مفرق المبرات على طول يقدر بنحو 300 متر، مضيفة أن آثاره وصلت إلى جديدة مرجعيون والقليعة والمناطق المحيطة. وذكرت الوكالة أن قصفا مدفعيا استهدف فجرا بلدة المنصوري والأودية المجاورة لبلدة زبقين. في أوكرانيا قتل 8 أشخاص على الأقل وأصيب 20 آخرون بغارات روسية أو صاروخية روسية باليستية على العاصمة كييف ومنطقة خاركيف. وقالت السلطات الأوكرانية إن الهجمات الروسية أدت إلى دمار في أحياء عديدة من العاصمة وحرائق في أبنية وسيارات ومنشآت طبية. وأعلنت السلطات مقتل 6 أشخاص على الأقل جراء هجوم روسي استهدف مبنى زراعيا في منطقة خاركيف شرق أوكرانيا. إلى الإمارات، حيث ألغت أبو ظبي رحلات شركات الطيران الإيرانية التزاما بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وفق وسائل إعلام إيرانية. وأفادت وكالة إسنا الإيرانية بأن الإمارات أبلغت طهران بوقف استقبال رحلات شركات الطيران الإيرانية بدءا من منتصف الليلة الفاصلة بين الأربعاء والخميس. وقال أحد الركاب أن رحلة لشركة إير تور كانت متجهة من طهران إلى دبي ألغيت قبيل موعد إقلاعها المقرر صباح الخميس. ختام موجز، إلى اللقاء.

اهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي انا احمد سندس في حلقه جديده من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقه اليوم. المنتخب السعودي يتغلب على الكويت في افتتاح كاس الخليج العربي 27. تصريحات كريستيانو رونالدو بشان مواصله مسيرته الدوليه مع البرتغال تثير تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. تركيا أمام فرنسا في التصفيات الأوروبية، مونتيلا يريد إثبات أن تركيا أصبحت جاهزة لمقارعة الكبار، وزيدان يبدأ مهمته الأولى مع الديوك، فهل تصمد شخصية الأتراك أمام قوة فرنسا؟ ومن سيكون فرس الرهان لتحقيق الانتصار؟

استهل المنتخب السعودي مشواره في خارجي 27 بالفوز على الكويت بهدف دون رد في افتتاح في المباراة الافتتاحية التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة ضمن مواجهات المجموعة الأولى. وجاء هدف اللقاء الوحيد بنيران صديقة في الدقيقة 73 ليرفع الأخضر رصيده إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة، فيما بقي رصيد الكويت بدون نقاط. تعادل المنتخب العراقي مع نظيره العماني بهدف لمثله في افتتاح مشوارهما ببطولة كأس الخليج العربي، وتقدم العراق مبكرا عبر محمد قاسم في الدقيقة 6 قبل أن يدرك ناصر رواحي التعادل لعمان في الدقيقة 67 ليحصد المنتخبان نقطة واحدة لكل منهما. يستعد المنتخب التركي لمواجهة فرنسا يوم الجمعة في افتتاح منافسات المجموعة الأولى من دوري الأمم الأوروبية وسط معنويات مرتفعة في معسكر المدرب الإيطالي فيتشينزو مونتيلا. ويعول الأتراك على نجم ريال مدريد أردا جولر إلى جانب كوكبة من الأسماء البارزة قبل مواجهة إيطاليا في بورصة ثم بلجيكا في لييج ضمن الجولة 3 في بداية قوية لمشوار المنتخب في البطولة. هذا ويستهل المنتخب الفرنسي مشواره في دوري الأمم الأوروبية بمواجهة مضيفه التركي في الظهور الأول للمدرب زين الدين زيدان رفقة الديوك، وتضم المجموعة الأولى فرنسا وتركيا وإيطاليا وبلجيكا، فيما تشهد قائمة الديوك انضمام عدد من اللاعبين الجدد في أول ظهور للمنتخب بعد خروجه من نصف نهائي كأس العالم 2026 أمام المنتخب الإسباني. أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أن تركيزه ينصب على الحاضر رافضا تحديد موعد لاعتزاله الدولي، ومؤكدا أنه سيعلن رحيله عن المنتخب قبل خوض مباراته الأخيرة. كما جدد رونالدو هدفه في الوصول إلى 1000 هدف بعدما سجل 979 هدفا، كما أشاد الدون بالمدرب جورج جيسوس واصفا تعيينه مدربا للبرتغال بأنه بداية عهد جديد. انتقد رئيس الاتحاد الأوروبي ألكسندر تشيفرين استمرار أزمة الثقة في إدارة كرة القدم العالمية، مؤكدا أن إلغاء خطة الاستثمار الخاصة بالفيفا لم يبعد الثقة بين الجانبين، ومشددا على أهمية الشفافية والحوكمة. وجاءت تصريحات تشيفرين بعد إعلان جياني إنفانتينو بحث مراجعة مستقلة لآليات اتخاذ القرارات في الاتحاد الدولي الفيفا. أعلن نادي فولفسبورغ الألماني فسخ عقد لاعبه الدنماركي كريستيان إريكسن بالتراضي بناء على رغبة اللاعب في البقاء قريبا من عائلته في الدنمارك. وانضم إريكسن للنادي الألماني قبل عام، خاض خلاله 34 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 10. وكان إريكسن قد غاب عن ملاعب منذ يونيو الماضي، فيما أكد فولفسبورغ أن اللاعب سيواصل برنامجا تأهيليا فرديا في الدنمارك قبل الإعلان عن إنهاء ارتباطه بالنادي رسميا. عين نادي فالنسيا الإسباني المكسيكي خافير أغيري مدربا للفريق حتى نهاية الموسم خلفا لأوسكار سانشيز، ليعود أغيري إلى الدوري الإسباني بعد غيابه لعامين عقب قيادته منتخبا

0: المكسيك. ويتولى أجيري الذي سبق له تدريب 6 أندية إسبانية مهمة إنقاذ فالنسيا من منطقة الهبوط، إذ يحتل الفريق المركز 19 برصيد 4 نقاط بعد أول 5 مباريات. بلغت الروسية ميرا أندرييفا المصنفة الأولى الدورة ربع النهائي من بطولة سنغافورة المفتوحة للتنس بعد فوزها على البيلاروسية ألكساندرا سانسوفيتش بمجموعتين دون رد وبواقع 6-2 و6-2. وتواجه أندرييفا في ربع النهائي المصنفة الثالثة الكندية ليلا فرنانديز التي تغلبت على الأمريكية أليسا باركس بمجموعتين دون مقابل. استحوذت تصريحات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن رغبته في الاستمرار بالمشاركة الدولية على اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي. البداية من حساب مدريد بلاس الذي نقل عن رونالدو قوله: كريستيانو رونالدو، فكرت في الاعتزال بعد كأس العالم لكنني سأستمر، تحدثت مع المدرب والرئيس وأعتقد أنني ما زلت أستطيع مساعدة الفريق. وأشار حساب يلا شوت إلى تصريحات رونالدو بخصوص استمراريته في الملاعب الدولية وكتب: كريستيانو رونالدو حول مستقبله مع البرازيل، أعلم أن الكثير يتمنى توقفي لكن طالما أن المدرب بحاجة إليه فأنا مستمر، وإذا تغير ذلك سأرحل في اليوم نفسه. بالطبع هدفي هو الوصول إلى الهدف رقم 1000 بقميص بلادي. أما المغرد قيصر فأسهب في مدح رونالدو بعد تأكيد نيته الاستمرار في اللعب وأوضح هدف النجم البرتغالي منذ ذلك، فكتب: تصريحات واثقة من كريستيانو رونالدو عن استمراريته، الإثبات موجود كل يوم، ما زلت قادرا على تسجيل أهداف وقد أثبتت ذلك عمليا مع المنتخب الوطني ومع نادي. رونالدو حسمها وصرح للجميع: هدفي الوصول إلى 1000 هدف رسميا، وليس مجرد رقم بل محطة تاريخية يركض خلفها ليتخلد اسمه للأبد في ذاكرة كرة القدم. من جهته نقل حساب أنور أشويلي جانبا آخر من تصريحات كريستيانو رونالدو وكتب: كريستيانو رونالدو، أهم شيء بالنسبة لي هو أنني ألهمت الجيل القادم، يحب الأطفال كريستيانو لأنهم يرونني قدوة لهم، وحتى عندما أعتزل بعد 10 سنوات سيظل الأمر كذلك. ونختم مع حساب جريدة أولي الرياضية الذي اعتمد على الأرقام في تغريدة قال فيها: رونالدو على بعد 21 هدفا من إنجاز تاريخي، كريستيانو رونالدو يملك حاليا 979 هدفا في مسيرته ويحتاج إلى 21 هدفا فقط للوصول إلى 1000 هدف. الذكاء الاصطناعي يتوقع بلوغه هذا الرقم خلال مبارياته 28 المقبلة. إذا تحققت التوقعات قد يسجل رونالدو هدفه رقم 1000 في مارس من 2027. في مستهل مشوارهما بدوري الأمم الأوروبية يلتقي المنتخبان التركي والفرنسي في مدينة كوجايلي لحساب مباريات المجموعة الأولى من المستوى الأول للبطولة.
1: الأنظار تتجه إلى ملعب كوجايلي في تركيا حيث يستضيف المنتخب التركي نظيره الفرنسي في افتتاح مشوارهما بدوري الأمم الأوروبية ضمن المجموعة الأولى من المستوى الأول إلى جانب إيطاليا وبلجيكا. المنتخب التركي يسعى إلى مصالحة جماهيره واستعادة الثقة بعد خروجه من دوري المجموعات في كأس العالم، متطلعا لتقديم بداية مختلفة في البطولة الأوروبية. أما المنتخب الفرنسي فالمواجهة تحمل له طابعا خاصا، إذ يخوض مباراته الأولى تحت قيادة زين الدين زيدان بعد رحيل ديدييه ديشامب عقب كأس العالم والذي أنهته فرنسا في المركز الرابع. فرنسا تملك أيضا أفضلية في المواجهة المباشرة، إذ حققت 4 انتصارات مقابل فوز تركي وحيد، بينما انتهت مباراة واحدة بالتعادل، وسجل الفرنسيون 13 هدفا مقابل 5 لتركيا في المباريات 6 السابقة بين المنتخبين. الأنباء السعيدة تأتي لمعسكر المنتخب الفرنسي. زيدان يستعيد خدمات كيليان مبابي والذي غاب عن ميران 3 بسبب الإنفلونزا. فيما يغيب إبراهيم كوناتي للإصابة واستدعي لينيورو لتعويضه في انتظار ظهوره الدولي الأول. في المقابل تحوم الشكوك حول مشاركة أوركون كوكجو مع المنتخب التركي بسبب آلام في القدم بعدما غاب عن تدريبات الفريق خلال اليومين الماضيين.

0: وبين بداية جديدة لفرنسا مع زيدان ورغبة تركيا في استعادة ثقة جماهيرها، تحمل مواجهة كوجايلي أهمية خاصة للمنتخبين في مستهل مشوارهما بدور الأمم الأوروبية. خالد كاتبي، تريتي عربي.
1: وللحديث أكثر أرحب بضيفي من اسطنبول الصحفي والمحلل الرياضي معتصم زقوت. كابتن معتصم، مساء الخير. برأيك إلى أي مدى تعني مشاركة المنتخب التركي في المجموعة الأولى في الفئة العليا في دوري الأمم الأوروبية نقطة انطلاق حقيقية الآن لمونتيلا من أجل إثبات صحة قرار الاتحاد التركي بالإبقاء عليه رغم الخروج المبكر في بطولة كأس العالم؟
2: هي يعني مواجهة، دعنا نقول أنها بسبب الانقسام الآن في الشارع التركي، سواء الشارع الشعبي العام أم الشارع أو المجال المهتم بعالم الرياضة والصحافة والتحليل. هناك انقسام شديد حول صحة قرار بقاء هذا المدرب في المنتخب التركي، فلا شك هو الآن تحت المحك الحقيقي وتحت الاختبار الحقيقي. عليه إثبات أن تجديد الاتحاد التركي أو عدم إقالته من قبل الاتحاد التركي كان القرار الصحيح والقرار الصائب، وأن يرد الاعتبار للمنتخب التركي. بالتالي هو الآن تحت الضغط النفسي الرهيب جدا لإثبات صحة هذا القرار. فلذلك يعني المواجهة القادمة مع المنتخب الفرنسي أكثر من مجرد بصراحة مباراة في دوري الأمم الأوروبية، مباراة يعني لتحصيل شيء عادي في كما حدث في مباريات سابقة. لا، هذه من سوء حظه أنها أيضا ضد المنتخب الفرنسي، فلذلك مونتيلا بصراحة تحت الضغط الرهيب. المنتخب التركي خاصة أن الآن يعود إلى المباراة مع بعض الإصابات الحساسة والغيابات المهمة في المباراة. ربما هناك من لا يبحث عن النتيجة بقدر ما يبحث عن أداء وظهور جيد للمنتخب التركي، يؤكد أن قرار الاتحاد التركي بالإبقاء على هذا المدرب هو القرار الصحيح وليس القرار الخاطئ بعد الخروج يعني بصراحة المخيب للأمال من الدور الأول في بطولة كأس العالم.
1: نعم معتصم، برأيك ما هو التغيير التكتيكي الذي سيكون مونتيلا مطالبا بإظهاره في أرض الملعب خلال هذه المواجهة لتغيير الصورة التي ظهر بها المنتخب التركي في كأس العالم؟
2: يعني لا أعتقد أن المسألة تتعلق بالتكتيكات وتغيير الخطط. المنتخب التركي لو أردنا النظر إلى أدائه خلال منتخب كأس العالم، لا شك أنه من حيث السيطرة والمحاولات الهجومية وتوليد الفرص كان جيدا، لكن كان لديه مشكلة أو مشكلتين إن صح التعبير. المشكلة الأولى هو استقبال هدف مبكر، هذا كان يضر جدا بالمنتخب التركي. المشكلة الأخرى أنه كان يصنع الكثير من الفرص، لكن عملية إنهاء الفرص كانت يغيب عنها الدقة. فلذلك ربما هناك حالة من التفاهم بالنسبة لقرار الاتحاد التركي بالإبقاء على المدرب، أن المشكلة لم تكن مشكلة خططية تكتيكية أو إعداد أو كذا، وإنما كانت مشكلة عملية غياب الدقة عند اللاعبين في إنهاء الفرص. هناك تسرع في إنهاء الفرص، لا شك أن المنتخب التركي خرج بإحصاءات كبيرة أنه كان يسدد في المباراة الواحدة 30 تسديدة وأكثر من 30 تسديدة، ولكن بالنظر إلى هذه أو جودة التسديدة تشعر أن هناك مشكلة في عملية الإنهاء الهجومي، وكأن المنتخب التركي ليست مشكلته خططية وإنما مشكلته عليه التركيز أكثر أمام المرمى. ثم أيضا يعني دعنا نكون صريحين، الدوري التركي أو الكرة التركية الآن تفتقد كما كثير من منتخبات العالم تفتقد إلى المهاجم القناص مسجل الأهداف، أو بمعنى أصح مجازا هو الهداف.
1: نعم.
2: لا يوجد هداف كبير في الكرة التركية يمكن الاعتماد عليه بإنهاء الفرص. فلذلك الخطط والتكتيكات، لا أعتقد المشكلة الآن في المنتخب التركي هي مشكلة نفسية. عليه الوقوف على أرض الملعب، احترام الخصم وإخلاق المساحات، وأن يتحلى بالشجاعة للهجوم على المنتخب الفرنسي، لأن فرنسا قوية نعم، لكن لديها فراغات ومشاكل في خط الوسط والسيطرة أو الإيقاع بشكل عام على المباراة.
1: نعم معتصم، فرنسا بقيادة جديدة بهوية زين الدين زيدان، ما هي الملامح المتوقعة من حقبة زين الدين زيدان مع المنتخب الفرنسي؟ هل هناك سيكون تغيير في الأسلوب، تغيير في الأسماء اللاعبين الذين سيعتمد عليهم، أم سيبني على نفس نهج المدرب السابق ديدي ديشامب؟
2: يعني نعلم أن الكرة الفرنسية تعج بالمواهب، وربما أكبر بنك مواهب ومخزون مواهب في العالم يتواجد الآن في فرنسا. لا يتعلق الأمر فقط بعدد المواهب لكن أيضا جودة المواهب، إلا أن الكرة الفرنسية تفتقد للفلسفة. لا أقول أن زيدان مطالب أن يخلق أو يولد فلسفة منهجية واضحة لمنتخب فرنسا تضاهي مثلا فلسفة منتخب إسبانيا القوية والصلبة واللي صعب تجارة صراحة، لكن على الأقل منتخب فرنسا لديه من الأدوات المتنوعة

0: متنوعة. أول شيء مطلوب من زيدان كما فعلوا في ريال مدريد هي البراغماتية، وألا يكون المنتخب الفرنسي صاحب أسلوب ومنهج واحد. كان المنتخب الفرنسي إذا ما واجه مدرب أو منتخب تكتيكي من الطراز الأول كان المنتخب الفرنسي يغرق، وإن نجا ينجو بصعوبة شديدة كما حدث في المونديال السابق وما قبله. وحينما وصل الاختبار أمام منهجية واضحة وتكتيك صلب كالمنتخب الإسباني، لم يكن هناك أي شيء يفعل المنتخب الفرنسي، لا في بطولة دوري الأمم الأوروبية ولا في اليورو ولا في كأس العالم. فلذلك زيدان مطالب أن ينوع بأساليب اللعب الفرنسية، ومن حسن حظه أنه يمتلك كل الأدوات الممكنة لتنويع الأسلوب دفاعا هجوما، التناوب بين الدفاع والهجوم، حصر الكرة في خط الوسط، الاستحواذ إن أراد الاستحواذ، هناك ما يؤهله أن تتملك فرنسا الكرة وتستمر بالغزارة الهجومية مع الحفاظ على الإيقاع والدفاع بكرة القدم. فهذا ما يحتاجه المنتخب الفرنسي الآن، هو التنوع والخروج من عباءة الأندردوج إن صح التعبير، التمركز بالخلف ثم الاعتماد على التحولات وفقط.
1: نعم معتصم، أنت ذكرت نقطة مهمة، المنتخب التركي لا يمتلك المهاجم الهداف أو كما يقال اللاعب رقم 9، ونفس الأمر ينطبق على المنتخب الفرنسي إجمالا باعتبار أن مبابي يميل ناحية اليسرى أكثر، وجود ديمبلي، وجود باركولا. هل كرة القدم الحديثة تعتمد على الأجنحة أكثر من الاعتماد على لاعب قناص، لاعب رقم 9؟
0: لا شك أن المهاجم رقم 9 مهما تغيرت وتبدلت مدارس كرة القدم، مهما تطورت كرة القدم، لا غنى عن مهاجم رقم 9، لكن لدينا نماذج كثيرة على سواء على صعيد المنتخبات أو حتى على صعيد الأندية، فازت ببطولات بدون المهاجم رقم 9 واستبدلت ذلك بخطط وتكتيكات أخرى. لا شك أن المنتخب الفرنسي بعد بنزيما جيرو لا يمتلك هذا البروفايل من اللاعبين، لكن لديه ما يكفي من مهاجمين وأجنحة وهدافين مثل كيليان مبابي أن يعوض غياب رقم 9. حتى لو أردنا البحث عن مهاجم رقم 9، هناك ما بعض اللاعبين المتواجدين في فرنسا، أنا لا أعلم إذا تورام كان مستدعى إلى القائمة أو لم يستدعى حتى اللحظة، لكن مو بإمكانه تطويعه في هذا المركز أن يلعب رقم 9. لكن فرنسا
1: نعم
0: كي تفوز ببطولة ليست بحاجة إلى مهاجم رقم 9، لأنه البدائل ما شاء الله، يعني على الجناح على اليسار ريان شرقي، أوليسي، كيليان مبابي، أسماء رنانة في كل مكان قادرة على تجاوز أي منتخب. فلذلك لا أعتقد أنه رقم 9 وغيابه في منتخب فرنسا ممكن نستخدمه عذر أن المنتخب الفرنسي لم يفز
1: نعم
0: ببطولة كأس العالم الأخيرة أو الخروج على يد إسبانيا في اليورو أو أي بطولة خسرها في السنوات أو البطولات الأخيرة.
1: ربما تعدد هذه المواهب يمثل صداع الجميل بالنسبة للمدرب زين الدين زيدان. ابقى معي معتصم لنتعرف على بعض الأرقام من تاريخ مباريات المنتخبين الفرنسي والتركي.

0: مرة أخرى أرحب بضيفي من إسطنبول، صانع المحتوى والمحلل الرياضي معتصم زقوت. معتصم، تكلمنا عن نجوم المنتخب الفرنسي، لكن المنتخب التركي أيضا لا يقل بنجومية اللاعبين، وجود أردا جولر خصوصا وكينان يلدز. برأيك ما هي الأدوار التي يجب على مونتيلا أن يطلبها من هذا الثنائي من أجل الاستفادة من قدراتهم وإمكاناتهم الفنية؟
1: يعني أعتقد هذه المباراة ربما يبحث مونتيلا عن ضرورة إثبات الذات وأن المستقبل لتركيا، هذا أهم شيء. ربما لن يحاسب مونتيلا على الخسارة وهي متوقعة بطبيعة الحال، لكن سوف يحاسب على شكل الخسارة، سيحاسب على الظهور. فلذلك هذا المدرب عليه الاستفادة بأقصى طاقته للحصول على أفضل نسخة من بعض اللاعبين مثل أردا جولر، لكن تحديدا هذه المباراة

ليست مباراة أردا جولر نفسها. في تركيا يعلمون جيدا أن أردا جولر، يلدز وغيرهم من اللاعبين المتميزين، نعم يشكلون عصا قوية في المنتخب، لكنها ليست سحرية. هذه نقطة مهمة، ليسوا لوحدهم، هناك حارس مرمى، هناك خط دفاع، هناك استعدادات، هناك أجواء. فلذلك الضغط لا يجب أن يتم توجيهه على أردا جولر، لازال صغير في السن، تجربته الدولية محدودة، عليه أمال، عليه ضغوطات، نعم تمام، لكن ليس لوحده. فلذلك مونتيلا يعلم ذلك جيدا، ولا يريد أن يضع الضغط فقط على هذا اللاعب، ليس لأنه فقط الآن يمتلك الشهرة الأكبر، أو أنه يلعب في ريال مدريد وفي دوري أبطال أوروبا. نعلم الكرة التركية أي نجاح حققته، أي نتائج حققتها على مدار التاريخ، لم تكن بنجومية لاعب واحد فقط، وإنما كانت بالمجموعة.

0: الجيل الأخير كان هناك نوع من الارتجال في بعض اللحظات، وأشعر وكأن اللاعبين فقدوا الثقة في عملية تسجيل الأهداف، فأصبح الكل يبحث عن هذا الهدف كي يبتدي ثوب البطولة.
1: نعم
0: فلذلك مونتيلا يعلم جيدا أن أرتا جولر مهم، كينان يلدز مهم حتى لو كان في شكوك، لكن بالنهاية العمل الجماعي هو الأهم، خاصة أمام فرنسا أنت محتاج المدافعين والحارس أكثر ما أنت محتاج مهاجم.
1: نعم هنا معتصم، هل تعتقد أن فارق الأسماء وفارق أسعار اللاعبين في السوق المالية لفرق كبير بين لاعبي المنتخب التركي والمنتخب الفرنسي هذا أكبر من خطة لعب، أم أن هذا يمثل حافز أكبر بالنسبة للاعبي المنتخب التركي من أجل إثبات الذات؟
0: يعني اعتقد المونديال الاخير قدم لنا درس متراكم، ليس الدرس الوحيد او الدرس المنعزل لوحده فقط، لا، درس دروس متراكمه في البطولات الاخيره، واخير شاهد المونديال الاخير، شهدنا الراس الاخضر، شهدنا منتخبات مغموره يعني تكافح وتذهب الى الدور الثاني وتثبت نفسها، وربما بعضها ذهب بعيد في هذه البطوله. فلذلك مساله انه هناك فارق امكانيات اعتقد ليس الان هناك، الفجوة تقلصت بصراحة بين المنتخبات. نعم المهارة والجودة تتكلم، خاصة مع منتخب مثل فرنسا، يعني بصراحة تحتاج تتكلم عن مين ولا مين في منتخب فرنسا، ولكن هناك منتخبات عادية أحرجت فرنسا في هذه البطولة. وأعتقد المنتخب التركي، لا أريد أن أقول أنه قادر على الانتصار وفقط، لا، قادر على الأقل على إحراز المنتخب، يا سيدي قادر على أن يثبت أو يرد الاعتبار لنفسه بعد الخروج المخيب للأمال. قلت لك في بداية المقابلة مونتيلا ليس مطالبا بالفوز على فرنسا، ولكن مطالب بظهور قوي أمام المنتخب الفرنسي. النتيجة يتحكم بها أتفه التفاصيل، ركلة جزاء غريبة، خطأ حارس، كرة بالقائم أو العارضة، تسلل على أو عدم تسلل على شعرة واحدة فقط. فلذلك المنتخب التركي مطالب أن يقدم أعلى ما عنده. هذا خطاب مونتيلا الذي يجب أن يكون للاعبين قبل المباراة، قال هناك أمة تركية حزينة، هناك أمة تركية غاضبة، هناك أمة تركية لم تهضم مرارة الخروج المبكر من كأس العالم حتى هذه اللحظة. علينا الذهاب إلى فرنسا ومصالحة الجماهير، علينا بث الأمل. باختصار
1: نعم
0: المنتخب التركي محتاج أن يعيد الأمل، أن يعيد الأمل بعد سنوات صعبة على الكرة التركية على صعيد المنتخب.
1: نعم معتصم، ماذا عن السلاح النفسي؟ المنتخب التركي في آخر 9 مباريات لم يخسر على أرضه في دوري الأمم الأوروبية، برأيك ألا يشكل ذلك حافزا زائدا من أجل المحافظة على هذا السجل وشحن اللاعبين نفسيا؟
0: يعني يخسر المنتخب التركي انه من واحد من المنتخبات القليله يعني في العالم التي تستفيد خير استفاده من اراضيها، هناك تشعر اتصال يعني باتصال روحي بين اللاعبين وبين الجمهور، هناك شعور ان هذه المباراه تحمل شعورا قوميا لدى الاتراك، فبالتالي المنتخب التركي واستفادته من ملاعبه بصراحه يعني تحسب لمونتيلا برضه، لا يجب ان نكون قاسيين على المدرب، انه استطاع ان يضع في صدور اللاعبين حافز انك تلعب على أرضك تحت سمائك بين جمهورك بين أبناء شعبك، هذا تعزيز الشعور القومي عند اللاعبين مهم. فلذلك أعتقد راح يحاول قدر الإمكان أنه يستفيد من هذه الطاقة اللي تبعثها الجماهير
1: نعم.
0: التي سوف تذهب إلى الملعب على أمل الحصول على أمل جديد.
1: المحلل وصانع المحتوى الرياضي معتصم زقوت كنت معي من إسطنبول، شكرا على كل هذه الإضافات. إلى هنا وصلنا مشاهدينا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني تلتعربي.com، كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تي ار تي عربي.

0: ليست كل السطور التي تكتب تظل عصية على المحو، ففي عالم السياسة قد تهب رياح مباغتة تقلب الصفحات وتبدل العهود لتتحول البوصلة إلى اتجاه آخر لم يكن في الحسبان. أهلا بكم في تفاعل، وإلى جولة في أبرز ما شغلكم على المنصات. بعد تحريض بن غفير شطب القائمة العربية من انتخابات الكنيسة الإسرائيلي، انسحاب كولومبيا من دعوى الإبادة في غزة أمام العدل الدولية يشعل المنصات، وفي الجزائر حفل زفاف جماهيري لعريس يتيم جلس وحيدا في يوم زفافه. طالما سعت تل أبيب إلى إخلاء الساحة السياسية الإسرائيلية من الصوت العربي، بل حولتها إلى مجزرة رسمية ومكتملة الأركان بقرار من لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية. فمقص الإلغاء الذي هندسه اليمين الإسرائيلي وبتحريض مباشر من إتمار بن غفير ضرب بقوة، حيث قررت لجنة الانتخابات شطب القائمة.
1: لأنه صيم
2: فصلت سامي أبو شخادة للخط ولأجيد له برا برا برا برا מהכנסת במדינת ישראל. רוצה שוקולד?
1: ברור, זה יום מיוחד.
3: אני לא מבין, גנב יכול להעיד על גנב? אני לא מבין את האירוע הזה. גנב מעיד על גנב?
1: הוא לא מכיר במדינה.
3: מה זה הדבר הזה?
1: במהלך המלחמה.
3: גנב מעיד על גנב.
4: ההקשר שלך
3: בטרור מתאים
1: מאוד.
3: אתה גנב, אתה מעיד על גנב.
4: מתבקשים לשתוק. אם אפשר לנהל כך
5: שוב, אי אפשר. הדברים שלך הם עדות מומחה.
3: פסול לעדות. פסול לעדות, אדוני.
5: תראה
1: אם
5: הוא מדבר. וגם נותנים לכם להשתגח בכל פעם שערבי עולה.
1: לא, אתה לא ערבי, אתה תומך טרור. מה אכפת לנו שאתה ערבי?
5: את יושבת
3: ליד מושב
5: בטרור.
3: אתה תומך טרור.
0: تم شطب ترشح رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة والنائب عوفر كسوف لتشمل القائمة المشتركة والعربية الموحدة، وتضم بذلك ممثلي أكبر أو أكثر من 1.25 مليون ناخب عربي خارج الحسبة الانتخابية تماما.
5: حاولوا شطب المجتمع العربي كله، يحاولوا شطب سائق الباص الذي اعتدوا عليه، يحاولوا شطب آلاف الأطباء اللي مش معينينهم، يحاولوا شطب المعلمين والمعلمات اللي ما نكلوهمش ومعينوهمش، يحاولوا شطب الكادح، يحاولوا شطب سائق التاكسي أو لاعب كرة القدم، يحاولوا شطب جمهور بأكمله، يحاولوا شطب جمهور بأكمله. هم يحاولوا إنهم يشطبونا بلجنة الانتخابات، وإحنا بدنا نشطبهم في صندوق الانتخابات. بإيدنا نغير، بإيدنا نشطبهم.
0: التهمة الكلاسيكية الجاهزة التي استندت إليها طلبات الشطب هي تأييد الكفاح المسلح، لكن المثير للسخرية أن هذه المسرحية السياسية افتقرت لأي غطاء قانوني حقيقي. فالمستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهارف ميارا والمدعي العام أقرا رسميا بأن الأدلة المقدمة لشطب أبو شحادة والقوائم العربية ضعيفة أصلا ولا تتلائم مع المعايير القانونية المعمول بها. هذه القرارات ليست المحطة الأخيرة، فالكلمة الفصل للمحكمة العليا الإسرائيلية التي ستنظر لاحقا في الطعون المقدمة. وبالرغم من أن المحكمة في دورات سابقة أبطلت قرارات الشطب، إلا أن مراقبين بينهم القاضي سولبرغ ألمحوا إلى أن الأجواء المشحونة قد تدفع المحكمة هذه المرة لتبني أو تمرير بعض هذه الإقصاءات. خلاصة القصة مشاهدينا كما كشفها الناشطون على منصات التواصل الاجتماعي: إسرائيل التي تتغنى بالديمقراطية دائما تضيق ذرعا بأصوات معارضة تحت قبة برلمانها ليستخدم

0: أو ليستخدم يمينها المتطرف لجان الانتخابات محاكم تفتيش لتصفية الخصوم سياسيا في رسالة خطيرة مفادها أن حق العرب في التصويت يبقى منقوصا ما دام اليمين يحدد من يمثلهم. الآن إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرصد كيف كان التفاعل على هذا الموضوع. نبدأ من عند ما كتبه هنا فلافيو. يقول فلافيو: المضحك في الأمر هو قولهم إن البعض أعضاء الأحزاب العربية يرفضون إسرائيل كدولة ديمقراطية. دولة ديمقراطية تحظر أحزابا سياسية من خوض الانتخابات، هكذا يسأل. تشارلز يقول: يتباهى المدافعون عن إسرائيل بقدرة العرب على الترشح في الانتخابات، لكنهم يقصون بشكل روتيني من التحالفات والتأثير داخل الكنيست، حتى وإن كانوا مؤهلين للترشح بالنهاية هي كيان فصل عنصري. أخيرا بوليتي تقول أو يقول هذا الحساب عموما: استفيقوا يا عرب 48، فأنتم تدركون جيدا أن إسرائيل بعد فراغها من فلسطيني الضفة وغزة سيأتي الدور عليكم. من كان يتخيل أن كولومبيا التي كان يرفع رئيسها السابق جوستافو بيترو صوته في كل مكان في العالم دفاعا عن فلسطين ويقطع علاقات بلاده مع إسرائيل من أجل فلسطين ويلاحقها سياسيا وقانونيا أمام المحاكم الدولية سيتغير موقفها ويتبدل من الدفاع عن فلسطين إلى معاداتها بعد تولي الرئيس الجديد أبيلاردو دي لاسبريا يتولى دفة الأمور في البلاد والذي قررت حكومته سحب تدخل كولومبيا في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بشأن الحرب على قطاع غزة. ففي 18 سبتمبر أبلغت كولومبيا المحكمة بقرارها قبل أن تؤكد محكمة العدل الدولية رسميا سحب إعلان تدخلها في 22 من الشهر الحالي أي قبل يومين. القرار شكل تحولا عن النهج الذي قاده الرئيس السابق جوستافو بيترو والذي كان من أبرز الأصوات في أمريكا اللاتينية الداعمة للقضية الفلسطينية ولم يتبقى أو لم تبقى مواقفه عند حدود التصريحات بل تحولت إلى سياسة رسمية اتخذت خلالها العاصمة بوغوتا سلسلة خطوات تجاه إسرائيل فقطعت العلاقات الدبلوماسية معها وأوقفت تصدير الفحم إليها كما تدخلت رسميا في أبريل عام 2024 في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
1: Abrir relaciones con Israel hoy, mientras Netanyahu sea el gobernante, es aplaudir un genocidio de 22.000 bebés, de 75.000 personas, 60% de las cuales, siendo palestinos que solo querían vivir y tenían derecho a vivir, son mujeres y son bebés. Por eso, cualquier hombre o mujer decente en Colombia no puede admitir que se aplaude un genocidio, más cuando Colombia Colombia ha vivido un genocidio desde el 9 de abril del 48 que ya lleva 10 Gazas, 700.000 personas asesinadas y porque nos pueden desencadenar un nuevo genocidio, un holocausto, tanto en Colombia como en la humanidad. Y el ser humano, la humanidad, no deben permitir un nuevo holocausto.
0: هذا الرئيس جوستافو بيترو الذي كنا نشاهده الآن علق على قرار الانسحاب واصفا إياه عبر منصة إكس قائلا إنه عار على كولومبيا من صوت في الصفوف الأولى ضد الإبادة الجماعية إلى متواطئ هكذا قال رواد منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الحقوقية تفاعلوا مع القرار كما اعتبر المرصد الأوروبي أو الأورو متوسطي أن تغير الحكومات لا يعفي الدول من التزاماتها القانونية والأخلاقية بمنع الإبادة الجماعية وملاحقة مرتكبيها ومع وصول الرئيس الجديد دي لاسبريا إلى القصر الرئاسي بدأت صفحة مختلفة تماما في علاقة كولومبيا بإسرائيل فقد التقى قبل تنصيبه بيوم واحد فقط وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في إشارة مبكرة إلى المسار الجديد للعلاقات

بين البلدين، تضمنت التفاهمات إعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة وتبادل السفراء واستئناف صادرات الفحم الكولومبي إلى إسرائيل، وكذلك نقل السفارة الكولومبية إلى القدس. وإضافة إلى ذلك، سحب تدخل كولومبيا في قضية جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، وهي الخطوة التي تحققت بالفعل بعد أسابيع من توليه الرئاسة. الآن كالعادة إلى هذا القسم من الشاشة لنرى كيف تفاعلتم حول هذا الموضوع. نبدأ التعليقات من عند ما كتبه رامي عبده: سواء انسحبت كولومبيا من القضية أمام محكمة العدل الدولية أو بقيت فيها، فإن ذلك لا يغير حقيقة ما عانته غزة. قد تغير الدول مواقفها، لكن لا تستطيع محو الأدلة أو الضحايا أو حجم الدمار. معتصم حسن: كولومبيا تسجل انقلابا دبلوماسيا مع الإدارة الجديدة، السياسة تتبدل والمصالح تحكم، لكن الثمن تدفعه العدالة الدولية. أخيرا راما: انسحاب كولومبيا من دعم ملف الإبادة الجماعية يفتح بابا خطيرا للتنصل من المسؤولية، ويفتح هشاشة المبادئ أمام الحسابات الضيقة. كل واحد فينا يمر في حياته بظروف صعبة ومواقف قاسية ربما تكسر الخاطر وتشعرنا بالوحدة، لكن مروءة من حولك وأصالتهم ووقوفهم إلى جانبك قد تقلب الحزن وتبدله إلى فرح. من هذه المواقف ما حدث في مدينة مروانة بولاية باتنا في الجزائر. ما الذي حدث هناك يا ترى؟ الذي حدث هو أن شابا يتيما، هذا هو الشاب اسمه صالح، كان يستعد للاحتفال بليلة زفافه التي انتظرها طويلا ليصنع لنفسه عائلة ككل الناس. لكن المفاجأة الحزينة تمثلت في غياب شبه تام للمدعوين. فبدلا من صخب الاحتفال المعتاد عليه في حفلات الزفاف، وجد صالح نفسه وحيدا منكسرا في قاعة الأفراح، يجلس بمفرده هكذا على الطاولة، أمامه مقاعد شاغرة وطاولات مليئة بالمشروبات والحلويات، ولم يحضر سوى عدد محدود جدا من الأشخاص الذين حاولوا إدخال البهجة عليه. صاحب قاعة الأفراح وثق تلك اللحظات ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

بمجرد انتشار هذا الفيديو تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحة فزعة وتضامن واسع تحت وسم يتيم مروانة لجبر خاطر العريس، لينتقل التفاعل سريعا من العالم الافتراضي على المنصات إلى أرض الواقع الفعلي، حيث أطلق شباب المنطقة وتجارها مبادرة إنسانية عاجلة لإعادة تنظيم حفل زفاف ثان يليق بهذا الشاب صالح. وخلال ساعات معدودة توافدت حشود غفيرة وقوافل من السيارات والدراجات النارية من مختلف الولايات الجزائرية قاطعة مئات الكيلومترات لمشاركة صالح فرحته بحفل زفافه، ليجد صالح نفسه محاطا بآلاف الحاضرين ويتحول يوم عرسه إلى حفل زفاف جماهيري.

هبة الجزائريين هذه بالتأكيد أسعدت الشاب صالح وجبرت خاطره، حتى أنه ظهر في أكثر من مقطع يعبر عن فرحته.

0: وشكره لمن أسعدوه من الجزائريين. وهذا أحد الفيديوهات المتداولة، نشاهد ماذا قال.
1: الله فيكم يعطيكم الصحة. خير الشعب الجزائري 69 ولاية وحاضرنا في مروانة وهم واقفين معايا كثر خير وبارك الله فيهم. تحية الجزائر ويربي يحفظ بلادنا. سلام. من الأول كانت قريب الناس قريب ما يجاوش، من اليوم راهي 69 ولاية راهي هنا والله غير لاباس الحمد لله.
0: على منصات التواصل الاجتماعي كان تفاعل واسع مع حفل زفاف الشاب صالح. نقرأ التعليقات من عند ما كتبته رفيدة، تقول: في الوقت الذي ظن فيه عريس مروانة أنه سيكون وحيدا، أثبت الجزائريون مجددا أنهم سند لا يميل. استقبال أسطوري وتكافل فوري حول الدمعة أو حول الدمعة إلى فرحة وشموخ. جانا: أنا حلفت راهو بعيد عليا بألف كيلومتر، نلبس أحلى حاجة عندي ونروح لدارهم ونعطيه حتى سيارتي يجيب بيها العروس. كتر خيرك يا جانا. سمير: كان العرس بلا حاضر واحد ثم حضره آلاف، أهل المروءة قرروا إعادة العرس من جديد جبرا لخاطر العريس. دي زد أو حساب دي زد يقول: يا حظه وجد شعبا كاملا يقول له: راك ماكش وحدك، احنا خوتك، هذه هي الجزائر التي نحبها، ربي يهنيك ويعوضك خيرا ويديم عليك الفرحة. أخيرا من عند رينا: بعدما انكسر قلبه بالأمس يعيد له الشعب الجزائري اليوم روحه، من كل فج عميق توافدوا لابن مروانة ليزف عريسا تليق به الفخامة، وهذا هو معدن الجزائريين. انتقد نجم كرة السلة الأمريكي كيري إيرفينغ شبكة ESPN الرياضية لتجاهلها ذكر اسم الطفلة الفلسطينية الشهيدة هند رجب خلال تناولها قضية لاعب كرة القدم الأمريكية عزيز الشاعر، معيدا التذكير باسمها ومؤكدا ضرورة عدم طمس هويتها وقضيتها الإنسانية.

0: NBA players recently have just been so disappointing in their inability to have some backbone and not fence sits on every single issue. So it's great to see someone like Kyrie Irving.
1: يواصل الفتى الفلسطيني صالح حميد النازح في مخيم الشاطئ ممارسة رياضة كرة القدم بالاعتماد على قدم صناعية متشبثا بحلمه الرياضي رغم بتر طرفه جراء قصف إسرائيلي سابق استهدف قطاع غزة.
2: سبحان الله.

0: تجاوزت حصيلة التبرعات الشعبية ضمن حملة لبيك يا بسملة حاجز 3 ملايين شيكل لتأمين علاج الطفلة بسمة الزبن المصابة بدمور العضلات الشوكي وسط استجابات واسعة وتكافل لافت من أهالي طول كرم ومناطق الضفة الغربية المجاورة.
1: طلعوا كمية الناس اللي صافة على الدور عشان تتبرع، كل الاحترام طبعا. النخوة اجوا عشان الطفلة بسمة. تحية لأهل المثلث.
0: من بين ركام الحرب وشظاياها تحاول فنانة لبنانية أن تصنع مساحة للأمل، فتجمع بقايا القصف الإسرائيلي وتحولها إلى أعمال فنية تحمل حكايات الناس وتحفظ ذاكرة ما عاشوه من ألم وفقد ودمار.
2: الصاروخ إجاني هدية من أرض زوتر الغربية، فأنا لقيت فراغ لأنه سماكة الحديد كتير كتيرة، حطيت الورقتين والجنوب مغطى قديه الجنوب عنا عم بيتأذى.

أنا شهدت إثر حربين من 2024 و2026، وصار في دمار حوالينا وصار في أذى عندي بالبيت وحوالي. هالشي من بعد التعزيز ومن بعد الشغل والترميم طلع عندي بريز أحجار شظايا. الشظايا تركتهم، صرت أطلع فيهم. بعد فترة اكتشفت إنه أنا فيي أعمل شي. هذه الشظية كانت الأولى، كانت شكي بالأرض تحت الزيتون، طلعتها بالساوات الترافة، طلعت معي هيدا عمو زيتون. هيدا كان أول شظية بشتغل فيها. بعد هيك هي شظية صاروخ سميكي، صار عندي خبرة بأنواع الشظايا، هيدا صاروخ ارتجاجي، هيدا صاروخ عادي.

0: في واقعة غريبة من نوعها، فتح شاب فرنسي طرداً بريدياً وصله من شركة أمازون ليفاجأ بثعبان حي يطل برأسه من داخله، ما دفعه على الفور إلى إلقاء الطرد أرضاً ومشاهدة ماذا سيحدث.
1: Je vois un truc au fond. Je vois l'œil et je vois la tête du serpent et je jette.

0: Et ma flip que j'ai, c'est ma fille qui l'avait ouvert, ma fille de 6 ans.
1: وفي قصتنا الأخيرة مشهدان دافئان من مدرستين بمحافظة الدقهلية في مصر لمديرتين تستقبلان الطلاب بحفاوة عند بوابة المدرسة وتودعانهم كذلك بالمحبة ذاتها مع انتهاء اليوم الدراسي.

أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة، معكم فيها محمد كردي. للمرة الثانية يغيب الرئيس الفلسطيني محمود عباس حضوريا عن قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن فلسطين لم تغب عن المشهد، فشارك عباس بكلمة مسجلة. وفي ظل هذا المشهد يعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بوضوح أن تركيا ستواصل الحديث باسم دولة فلسطينية حرة وذات سيادة. فهل تحول عدم حضور عباس إلى منصة سياسية أوسع للقضية الفلسطينية؟ وما حدود الدور التركي في دعم قضية فلسطين؟ نحاول الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها بعد متابعة هذا التقرير.
1: منذ تأسيس الأمم المتحدة بقيت القضية الفلسطينية من أكثر الملفات حضوراً على أجندتها بين قرارات ترسم إطاراً سياسياً وقانونياً للتسوية ومواقف دولية متباينة عرقلت في محطات عديدة تحويل تلك القرارات إلى واقع على الأرض. بدأ الدور الأممي بصورة مفصلية عام 1947 عند

0: عندما أقرت الجمعية العامة القرار 181 المعروف بقرار التقسيم، والذي نص على إقامة دولتين عربية ويهودية مع وضع القدس تحت نظام دولي خاص. وبعد حرب عام 1948 أصدرت الجمعية العامة القرار 194 الذي تناول من بين قضايا أخرى عودة اللاجئين الفلسطينيين والتعويضة قبل أن تنشأ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا عام 1949. وعلى مدى العقود التالية تبلور الموقف الأممي حول مجموعة من الثوابت: حق الفلسطينيين في تقرير المصير، إنهاء الاحتلال، رفض الاستيطان في الأراضي المحتلة، معالجة قضية اللاجئين وفق القرارات الدولية، والوصول إلى تسوية تقوم على دولتين إسرائيل وفلسطين تعيشان جنبا إلى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها. ومع اندلاع حرب غزة دخل الدور الأممي اختبارا جديدا، فقد أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هجمات حماس في 7 أكتوبر 2023 متجاهلا كونها حركة تقاوم الاحتلال، لكنه في الوقت نفسه وجه انتقادات متكررة لحجم القتل والدمار في قطاع غزة، وطالب بوقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق، ورفض التهجير القسري للسكان. وفي يوليو 2025 قال إن هجمات 7 أكتوبر لا تبرر حجم الموت والدمار الذي شهده القطاع، مجددا الدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن وإتاحة وصول المساعدات بشكل كامل. وبالتوازي مع حرب غزة عاد ملف الاعتراف الدولي بفلسطين إلى الواجهة، ففي مايو 2024 صوتت 143 دولة في الجمعية العامة لمصلحة قرار يعتبر دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر بصورة إيجابية في طلب عضويتها الكاملة. كما منح القرار فلسطين حقوقا إضافية في مشاركتها داخل الجمعية العامة، لكن الحصول على العضوية الكاملة تعثر في مجلس الأمن بعدما استخدمت الولايات المتحدة حق النقد ضد مشروع قرار بهذا الشأن في إبريل من العام نفسه. وتتمسك الأمم المتحدة بحل الدولتين وباعتبار غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية جزءا من مسار إقامة دولة فلسطينية مستقلة، لتبقى القضية الفلسطينية مثالا بارزا على الفجوة بين القرارات الدولية والقدرة على تنفيذها على الأرض. راما مطلو، تيرتا عربي.
1: للنقاش أرحب بضيفي في الاستوديو: أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية الدكتور سمير صالحة، والباحث في العلاقات الدولية أحمد الحيلة. أرحب بكما. والبداية معك أستاذ أحمد، والأسباب كيف يمكن أن نفهم الأسباب التي استندت إليها الولايات المتحدة في منع الرئيس محمود عباس والوفد الفلسطيني من حضور الجمعية العامة؟
2: أعتقد أنه أستاذ محمد ما تفضلتي مهم للغاية حقيقة في النقاش، أنه من المفترض أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تحتضن المقر، هي دولة المقر، وبالتالي هي ملزمة سياسيا وقانونيا باستضافة كافة ممثلي الدول. وبالتالي عندما يأتي الرئيس ترامب أو الإدارة الأمريكية وتمنع الرئيس عباس من الوصول إلى نيويورك إلى مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة لإلقاء كلمته للسنة الثانية، هذا يدل على أن الموقف هو ذو خلفية سياسية وليست قانونية. بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا زالت تنحاز إلى الموقف الإسرائيلي، بمعنى أنها تريد أن تخفض سقف الحضور السياسي الوطني للفلسطينيين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مع أن هذا هو هدف أمريكي ينسجم مع السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة لناحية عدم الاعتراف بحل الدولتين ونكران الدولة الفلسطينية والتعامل مع الفلسطينيين على أنهم أقلية وليسوا شعبا، ومع ما تشهر الاحتلال الإسرائيلي من عنوان التهجير للفلسطينيين في غزة واحتلالها ثم ضم الضفة الغربية وتهويد القدس، إلى أن هذه السياسات الإسرائيلية وهذا الموقف الأمريكي سبب في حالة من الإثارة للرأي العام، لا سيما الحضور في الجمعية العامة المتحدة. أستاذ محمد، كان لافتا بشكل كبير جدا أن معظم

0: المتحدثون من زعماء وملوك وأمراء في مقال الجمعية العامة المتحدة قد شددوا على رفضهم لسياسات الاحتلال التي يمكن أن تحول دون إقامة الدولة الفلسطينية تحت عنوان سياسة الأمر الواقع. هذه واحدة. الثانية أنه يمكن الزعم بأنه لأول مرة أن هذا الممثلين للمجتمع الدولي والمتحدثين باسم الدول انتقلوا من الحديث عن النزاع ما بين الفلسطينيين والإسرائيل ليتحدثوا عن مفردات في غاية الأهمية، الحديث على أن إسرائيل يعني متفلتة من العقاب، إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، إسرائيل ترتكب تطهير عرقي، إسرائيل تحاول تهجير الفلسطينيين، وهذه كلها صفات حقيقة يعني تدفع باتجاه المزيد من العزلة للاحتلال الإسرائيلي. هذا أعتقد أنه تعاظم لسلوك الاحتلال الإسرائيلي اللي هو الجرائم والانتهاكات المتواصلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأيضا جاء كردة فعل على
1: منعها.
0: هذه الإجحاف اللي اليوم الرئيس أردوغان قال بأن منع الرئيس عباس قال يعتبر عار وإجحاف.
1: هذا المنع دكتور سمير إلى أي مدى يتعارض مع التزامات الولايات المتحدة كدولة تستضيف مقر الأمم
2: صحيح
1: المتحدة؟
2: صحيح تماما، أتفق معك. مساء الخير للجميع. أولا هذه نقطة مهمة جدا. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية عندما طلبت أو دعمت أن يكون مبنى الأمم المتحدة في نيويورك قالت منذ البداية أنها جاهزة لتوقيع اتفاقيات بنص قانوني ملزم بين الولايات المتحدة الأمريكية كدولة مستضيفة وبين الأمم المتحدة كمنظمة كهيئة عالمية موجودة داخل الأراضي الأمريكية. موضوع السيادة نعم مهم، أرض أمريكية هي، لكن في اتفاقية عام 1947 تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية في بروتوكول ثنائي مشترك بين المنظمة وبين واشنطن يقول أنه الولايات المتحدة الأمريكية ستلتزم بتقديم خدمات وتسهيلات للوافدين ناحية التأشيرة، ناحية الإقامة، ناحية الانتقال، ناحية الحماية، يعني أكثر من مادة منصوص عليها في البروتوكول الموقع بين المنظمة الأممية وبين اللاعب الأمريكي. الآن الذريعة، نقطة مهمة جدا بالنسبة للسؤال الذي طرحته، الذريعة أو الذرائع التي تسوق الولايات المتحدة الأمريكية محاولة تبرير عدم منح التأشيرة للوفد الفلسطيني، هذه ذريعة ساقطة أساسا. لماذا؟ لأنه لا يوجد أي مسند حقيقي يعزز هذا الطرح الأمريكي. فقط نقطة أخيرة مهمة، الرد على الموقف الأمريكي هذا كيف جاء؟ جاء في 17 أيلول، وهنا دور تركي بارز، أنه تنسيق تركيا مع العديد من العواصم العربية والإسلامية بالدرجة الأساسية باتجاه استصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 أيلول، وهذا القرار دعمته كما أتذكر حوالي 150 دولة تقريبا وقفت إلى جانب هذا القرار. المعترض كان 2 أو 3 دولتين فقط أو 3 دول. ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه في عندك انزعاج على مستوى المجتمع الدولي من الخطوة الأمريكية. الآن الأمريكا تقول لنا، انتهيت، تقول لنا أنها جاهزة لطرح حلول وخيارات وبدائل في التعامل مع الملف الفلسطيني، لكن نفس الولايات المتحدة الأمريكية تقطع الطريق على قدوم القيادات الفلسطينية.
1: أستاذ أحمد، إلى أي مدى جاء هذا المنع بنتائج عكسية بالنسبة للولايات المتحدة وإسرائيل أيضا من خلال مواقف الزعماء والقادة في الجمعية العامة؟
0: آخر ما نقلته وكالة رويترز عن مسؤولين إسرائيليين بأنه من المتوقع أن تكون زيارة بنيامين نتنياهو إلى نيويورك 8 ساعات فقط، وقد يغادر الولايات المتحدة الأمريكية كاحتمال لحد الآن. هذا تنقل تسريبات وكالة رويترز. هذا يدل على أن البيئة السياسية لمجموع الدول التي تحضر الجمعية العامة للأمم المتحدة لا ترحب ببنيامين نتنياهو. وهنا أريد أن أذكر في العام الماضي كيف أن الوفود خرجت من قاعة الجمعية العامة المتحدة اعتراضا على إلقاء بنيامين نتنياهو كلمته أمام المجتمع الدولي. أنا قلت أنه الأغلبية لافتة لكل من الذين تحدثوا خلال الساعات الماضية والأيام الماضية بكلماتهم، كانوا يعني يهاجمون إسرائيل ويتهمونها اتهامات أنا أعتقد تعتبر تاريخية. يعني يوم تتحدث عن إبادة جماعية تتحدث عن تطهير عرقي، حتى أنه حتى قبل اجتماعات الجمعية العامة المتحدة ميليباند اللي هو إد ميليباند وزير الخارجية البريطاني

0: طاني وصف السلوك الإسرائيلي في الضفة الغربية بالتطهير العرقي،
1: وهذا أمر غير مسبوق،
0: وهذا أمر غير مسبوق حقيقة. فبالتالي التكرار والتواتر والتأكيد على ذلك، أنا أعتقد أنه هذا السلوك هو حفز واستفز هذه الدول، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية إن صح التعبير ليس فقط تنحاز لإسرائيل، وإنما لا تحترم المجتمع الدولي ولا تحترم منظومة الأمم المتحدة، اللي من ضمنها كما تفضل الآن الدكتور سمير اللي هي متعلقة بتقديم التسهيلات والفيز والحماية لكل القاطرين إلى نيويورك. وبالتالي هذا المجتمع الدولي اليوم عندما يذهب للحديث ويتهم إسرائيل بهذا الشكل، أنا أعتقد أنه هذا يدلل على أن المجتمع الدولي مجتمع يعبر عن رفضه للسلوك الأمريكي في التعامل مع الرئيس محمود عباس. علاوة على أن اليوم أصبحت إسرائيل في خطابات العديد من المسؤولين والزعماء والرؤساء في الولايات المتحدة الأمريكية في الجمعية العامة للأمم المتحدة يتحدثون عن خطر إسرائيل الإقليمي، وهذه إضافة على اللي هو السلوك الإسرائيلي وانتهاكاته وجرائمه في الشعب الفلسطيني. عندما يتحدث وحتى الرئيس أردوغان كان لافتا أن اليوم إسرائيل أصبحت تهدد أو تشكل خطرا على الإقليم، وقد ذكر بالاسم، والعديد من الدول أيضا ذكرت بالاسم اللي هي سوريا وذكرت لبنان. وبالتالي حتى إذا وصلنا إلى قصف الدوحة والآن الحرب على إيران والتداعيات التي يشهدها العالم كله، إسرائيل هي طرف متدخل فيها وهي طرف فاعل فيها. ولذلك هذا السلوك الأمريكي أعتقد أنه كان مجانبا للصواب. أعتقد أن الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية لو أرادت أن تخفف من حدة ردة الفعل وأن تظهر نوعا من اللياقة الدبلوماسية في التعامل مع قضية ورئيسها بهذه الحساسية، كان يفترض أن يكون الرئيس عباس محل ترحيب في حضوره، وأن تذلل كافة العقبات للوصول لوفد الفلسطيني إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. لكن أنا أعتقد الموقف الأمريكي جاء بمفاعيل سلبية لما أرادته إسرائيل، وجاء بمفاعيل سلبية لما أراده الرئيس ترامب.
1: دكتور سمير، المواقف غير المسبوقة الداعمة للقضية الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، نتحدث تحديدا هنا عن المواقف الأوروبية، إن كانت البريطانية، الفرنسية، الإسبانية ربما، أي أهمية لها وأي تأثير لها فعلي على الأرض في دعم القضية
2: يعني
1: الفلسطينية؟
2: يعني طبعا في نقطة أساسية يعني علينا أن نتفق بشأنها، أنه الآن في تحول واضح في موقف المجتمع الدولي تجاه الملف الفلسطيني ككل. الجزئية الأساسية المهمة هي نعم على مستوى المجموعة الأوروبية رأينا هذا التحول أيضا بشكل تدريجي. تابعنا مثلا أنا وأنت في الأشهر الأخيرة الموقف الفرنسي تحديدا، هذا التنسيق الفرنسي مع المملكة العربية السعودية باتجاه فتح الطريق أمام مسار جديد وسيناريوهات جديدة على المستوى الدولي ومستوى الأمم المتحدة في التعامل مع الملف الفلسطيني. الملفت هذا العام أيضا هو توصية محكمة العدل الدولية الآن تذكر هذا العام مرة أخرى بأنه السياسات الإسرائيلية، الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تحديدا في الضفة الغربية، هذه الممارسات مرفوضة تماما. هذه كلها مؤشرات أنه الآن أجواء 2026 تختلف عن أجواء ما قبل، يعني 2024-2023 في تحول واضح. يعني إسرائيل الآن مدعومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية تحاول ربما أن تؤثر بشكل أو بآخر، لكن رأينا كيف أنه في رفض واضح على مستوى المجتمع الدولي للسياسات والممارسات. أنا أترك الآن إسرائيل جانبا موقفها وسياساتها، تحدث عن السياسة الأمريكية. الرفض الآن الرسائل تذهب باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا ومطالبتها بمراجعة مواقفها، طريقة تعاملها مع الجانب الإسرائيلي. الآن في نقطة أخيرة أيضا أعرف أن أطلب فيه، الآن عنا في العام 2026 أيضا مؤشرات جديدة تقول أنه المجتمع الدولي بدأ يرفض الطرح الأمريكي في تبني المواقف الإسرائيلية، وهذا تحول مهم جدا سواء كان في موضوع القدس، الموقع والدور بالنسبة للقدس، الشق الإنساني التاريخي السياسي الأخلاقي في التعامل مع هذا الملف. وهذه مسائل تعني مباشرة ليس اللاعب الإسرائيلي، برأيي تعني أكثر الولايات المتحدة الأمريكية التي تحاول أن تؤمن بالجانب الفلسطيني الإسرائيلي هذا الغطاء. الشق السياسي الدبلوماسي هنا مهم، أتفق معك في سؤال، هذا سنرى برأيي، لا أعرف إذا كان أستاذ أحمد يتفق معي، في الأشهر القليلة القادمة سنرى تحول أوسع. يعني الآن ما نراه في 26 برأيي في الأشهر المقبلة

0: بلا سيواكبه تحول أكثر عمقاً بالناحية العمق يعني على المستوى التعامل مع السياسات الأمريكية للملف الفلسطيني.
1: يعني هنا من هذه النقطة أنتقل للأستاذ أحمد. هناك من يسأل أي أهمية للمواقف الأوروبية مهما انحازت للقضية الفلسطينية إذا بقي موقف واشنطن منحازا لإسرائيل؟
2: الموقف الأوروبي موقف إيجابي، لا سيما أنه بريطانيا، كندا، فرنسا اتخذت إجراءات عقابية، وأنا أقول أن هذه إيجابية لكنها دون الحد الأدنى، لأنها مست الاستيطان في الضفة الغربية لكنها لم تمس حكومة إسرائيل والوزراء ولم تمس دولة إسرائيل. هذه عقوبات خجولة، لكن المتغير المهم أستاذ محمد في هذا الموضوع هو الرأي العام اللي هو الأمريكي والرأي العام الأوروبي. لاحظ بأنه الآن القضية الفلسطينية، غزة، الإبادة الجماعية أصبحت من العناوين الداخلية، وأصبحت هي محل اختلاف بين المتنافسين على الكونغرس الأمريكي. يعني الآن الانتخابات التمهيدية التي تجري في الولايات جزء مهم جدا مما يجري ما بين الأطراف هي القضية الفلسطينية، غزة، الإبادة الجماعية، إسرائيل، السياسات الإسرائيلية هل مقبولة أم لا، وهذا تبدى في أكثر من محطة، ولعلها كانت أشهرها اللي هو قدرة زهران ممداني على أن يفوز بولاية نيويورك كعمدة، وبالتالي هو حافظ على موقفه وما زال يصر على موقفه من إسرائيل بأنها ارتكبت عبادة جماعية، وموقفه من بنيامين نتنياهو. الملاحظ أستاذ محمد الآن أنه مؤسسة بيول للإبحاث هي مؤسسة أمريكية، في شهر حزيران من هذا العام أي قبل 3 أشهر نشرت آخر استطلاع رأي لها أجرته في 36 دولة في العالم. لاحظ الأرقام أنها أرقام متصاعدة مقارنة بعام 2025. يعني في الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال 60% من الرأي العام الأمريكي ينظر بسلبية لإسرائيل، 69% في بريطانيا ينظر بسلبية لإسرائيل، فرنسا 70%، في ألمانيا 73%، في تركيا 98%. إذن هذا الرأي العام الذي سيحاكم الزعماء ورؤساء الأحزاب في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا من خلال صناديق الاقتراع سيكون هو عبارة نقطة حسم. لذلك أنا أقول جزء من دوافع بريطانيا وكندا وفرنسا والعديد من الدول الأخرى التي سميت 12+1 في اتخاذ إجراءات ضد عقبية ضد الاستيطان هي تراعي في أحد خلفياتها الرأي العام الغاضب من السياسات الإسرائيلية. لذلك أنا أقول هنا نعم أنا أضم صوتي لحديث الدكتور سمير أنه ممكن الأشهر القادمة، السنوات القادمة نرقب مزيد من الضغط على إسرائيل من الرأي العام ومن بعض الحكومات، إن كانت هذه الحكومات مقتنعة بمواقفها كما إسبانيا من إسرائيل، لكن في حكومات أخرى ستقتنع بضرورة اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل لأن الرأي العام يريد ذلك، وإن لم تفعل فهو سيحاسبها في صناديق الاقتراع، وهذه قضية أعتقد مهمة جدا.
1: دكتور سمير، القضية الفلسطينية كانت حاضرة بشكل لافت في كلمة الرئيس أردوغان في الجمعية العامة للأمم المتحدة، كيف يمكن تقييم هذا الحضور في مجمل هذه الكلمة، وكيف يمكن استشراف حدود الدعم التركي للقضية الفلسطينية في المرحلة المقبلة؟
0: صحيح صحيح، يعني لا أريد أن أعود كثيرا إلى الوراء في الموقف التركي بالشق التاريخي، كيف بدأ وكيف تطور وأسباب هذا الموقف، فقط باختصار أنه الآن الموقف التركي مرتبط بأكثر من عامل، الشق الإنساني، الشق التاريخي، الشق الديني، الشق الجغرافي، يعني في أكثر من عامل مؤثر الآن في رسم سياسة تركيا في التعامل مع الملف الفلسطيني، ورأينا هذه المواقف تترجم عمليا من خلال دعم أكثر من قرار وأكثر من تحرك على المستوى الثنائي، يعني تركيا والجانب الفلسطيني، على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي. كلمة الرئيس التركي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة برأيي التركيز الأساسي فيها كان على مخاطبة اللاعب الإقليمي والدول الذي يقف بجانب إسرائيل حتى الآن ويتجاهل الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، ضد الأراضي الفلسطينية المحتلة. نقطة ثانية في رسالة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كانت باتجاه تحديدا المجتمع الدولي، أنه الوقت حان الآن لمراجعة هذه المواقف والسياسات. النقطة التي أشار إليها الأستاذ أحمد في غاية الأهمية، يعني عامل الرأي العام الدولي، لكن أنا أضيف إليها يعني عامل سياسة الحكومات، يعني سياسة السلطة السياسية التي تقود الدول الآن، يعني شق لاعب

0: ورقة الرأي العام مهمة جدا، لكن ترجمة خطوات أو تصعيد الرأي العام على السياسات وممارسات وقرارات الحكومات في الدول مهمة جدا. لهذا أنا هنا نقطة مهمة، ربما أستاذ أحمد قد يتفق معي أيضا، موضوع ما سنرى في إسرائيل الانتخابات في 27 أكتوبر القادم. يعني هنا عندنا مقياس برأيي مهم جدا في كيف ستتعامل إسرائيل في المرحلة المقبلة مع هذه المتغيرات على مستوى الملف الفلسطيني. نتنياهو يبقى يغادر مسألة مهمة، لكن الأهم هو أنه كيف ستتعامل إسرائيل ككل مع الملف الفلسطيني أمام المنظر التحولات الإقليمية والدولية.
1: أستاذ أحمد، ضرورة إصلاح مجلس الأمن كان حاضرا بقوة في كلمات الكثير من القادة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. طبعا هي عملية معقدة تأخذ وقتا كثيرا، لكن أي تغيير في مجلس الأمن وبنية مجلس الأمن وطريقة عمله هل تعني بالضرورة تغييرا في المقاربة الأممية والأمنية في التعامل مع القضية الفلسطينية؟
2: أنا أعتقد أنه زاوية في غاية الأهمية والحساسية، لأنه اليوم الجمعية العامة المتحدة ترى في فلسطين أو تصفها وفق وثائق الأمم المتحدة لأنها عضو مراقب، مع أن العديد من الدول تطالب بأن تكون هذه عبارة عن دولة كاملة العضوية. كاملة العضوية يعني هون سيضطروا اللجوء إلى مجلس الأمن، لأنه هذه تعتبر زي تنسيب من الجمعية العامة المتحدة لمجلس الأمن حتى يعطي الموافقة على ذلك. الولايات المتحدة الأمريكية طالما بهذا الموقف وبهذا الشاكلة وفقا للنظام القديم الذي أنشأ من بعد الحرب العالمية الثانية بالعام 1945 ستستخدم الفيتو وسترفض إعطاء الشعب الفلسطيني حقه، مع أن هناك الذين يعترفون بالدولة الفلسطينية أستاذ محمد 160 دولة في العالم تعترف بفلسطين دولة من أصل 193، وهذا يعتبر إشي فارق. أيعقل أن كل العالم يعترف بالدولة الفلسطينية والأمم المتحدة بكل زخمها لا تستطيع أن تثبت عضوية فلسطين كدولة كاملة العضوية؟ هذا يدل على عور موجود في مؤسسة الأمم المتحدة. لذلك سؤالك هنا في محله، لأن تغيير هذا النظام المتكلس هذا يحتاج إلى تغيير حتى يعطي الشعوب حقها. إن كان هناك من المبادئ الأساسية في الأمم المتحدة حق تقرير المصير، لا يعقل أن يكون نظام الأمم المتحدة يحول دون أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقه في تقرير المصير حتى بزخم من المجتمع الدولي. أنا أعتقد أنه عندما يقول الرئيس أردوغان أن العالم أكبر من خمسة هذا في غاية الأهمية، والذي يؤكد على ذلك أنه اليوم ماذا تفعل الإدارة الأمريكية؟ الإدارة الأمريكية تقريبا حيدت مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة عن أفعالها السياسية في فنزويلا، في في في في حربها مع إيران، في ما تفعله بدعمها لإسرائيل التي تعتدي على سوريا، تعتدي على لبنان، تعتدي على الفلسطينيين، تحميها أمام العدالة الدولية. أيعقل أن محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية تتعرض لعقوبات من الولايات المتحدة الأمريكية لأنها تريد أن تقاضي بنيامين نتنياهو لأنه متهم بجريمة حرب، أو لأن إسرائيل متهم بالإبادة الجماعية؟ أنا أعتقد أن هذا يدلل على أن الجمعية العامة لديها عطب تحتاج إلى إعادة تأهيل وإعادة تكييف وفقا للمتغيرات في البيئة السياسية. شكراً. لأنه مضى عليها تقريبا الآن نتحدث عن قرابة القرن.
1: شكرا جزيلا لك الباحث في العلاقات الدولية أحمد الحيلة، وشكرا للأستاذ في العلاقات الدولية والعلوم السياسية دكتور سمير صالحة. في ختام هذه الحلقة الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، قصص تأتي من قلب الواقع.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً وإنصاراً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.

في منطقة تشهد توترات وتحولات متسارعة، تواجه جامعة الدول العربية اختباراً حقيقياً لقدرتها على التأثير فيما يجري. فما هي الأدوات التي تملكها جامعة الدول العربية لمواجهة الأزمات وصناعة الاستقرار؟ أين تقف القضية الفلسطينية في ظل الحرب على غزة والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والمساعي لبناء الدولة؟ نتساءل أيضاً ما هو مستقبل العلاقات العربية التركية ودورها في الترتيبات الإقليمية الجديدة. هذه الملفات نناقشها مع ضيف هذا اللقاء الخاص من العاصمة المصرية القاهرة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة الدكتور فائد مصطفى، وهو صاحب خبرة دبلوماسية تتجاوز 3 عقود.

نجدد الترحاب بكم مشاهدينا عبر شاشة تيرتي عربي، ونرحب من جديد أيضا بضيفنا سعادة السفير الدكتور فائد مصطفى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة. سعادة السفير أهلا ومرحبا بكم، نشكركم على إتاحة هذه الفرصة ومنحنا هذا الوقت لإجراء هذه المقابلة الخاصة معكم. سعادة السفير، دعنا نبدأ من اجتماعات الأمم المتحدة وهذه الخطوة الأمريكية بمنع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن من الحضور شخصيا لهذه الاجتماعات، كيف تنظر الجامعة العربية لهذه الخطوة، وكيف ترون دلالات يعني هذه الخطوة فيما يتعلق بموقف واشنطن من القضية الفلسطينية؟

0: يعني بداية أرحب بكم هنا في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تحية لكم ولإدارة قناة تريتي عربي ولجمهورها الواسع العريض في كل مكان. بلا شك أن القرار الأمريكي الذي نص على عدم السماح للرئيس الفلسطيني سيد الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية وأعضاء الوفد الفلسطيني بالمشاركة الوجاهية في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة هو بلا شك قرار مؤسف وقرار مدان، وللأسف أنه يتكرر للعام الثاني على التوالي. هذا ليس استهداف لشخص سيد الرئيس محمود عباس أو للقيادة الفلسطينية، إنما هو مساس ومحاولة لتغييب صوت وصورة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في هذا المحفل الدولي الهام. نحن كجامعة الدول العربية وكأمانة عامة تم إصدار بيان وموقف تم من خلاله التعبير عن الترحيب بالقرار الذي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ بضعة أيام، والتي بموجبها تمت الموافقة على منح استثناء للرئيس محمود عباس بأن يلقي خطابه ويخاطب العالم ويخاطب الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر الفيديو. نفس الموقف عبر عنه أيضا الاتحاد الأوروبي، ونعتقد بأنه التصويت على هذا القرار كان بمثابة تصويت دولي، المجتمع الدولي بأسره أدان هذه الخطوة الأمريكية من خلال أن ما يزيد على 152 دولة صوتت إلى صالح القرار القاضي بالسماح للرئيس محمود عباس بأن يلقي خطابه عبر الفيديو، وفقط 3 دول هي التي أيدت أو التي رفضت مشروع القرار. وبالتالي هذا الشيء مستهجن لكل أولئك الذين يطالبون ويدعون إلى تنفيذ حل الدولتين والمضي قدما في عملية سياسية. لا يمكن لهذه العملية أن تنجح من خلال تغييب الجانب الفلسطيني. حضور اجتماعات الجمعية العامة هو حق أصيل لفلسطين كونها دولة عضو مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهذا المنع يخرق أساساً الاتفاقية الخاصة ما بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة كدولة مقر.
1: سعادة السفير، وهذه نقطة مهمة أنت أشرت إليها، يعني بعد هذا الموقف من الإدارة الأمريكية للعام الثاني على التوالي، يعني من وجهة نظركم إلى أي مدى لا زالت هناك مساحة حقيقية للعمل مع الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فيما يتعلق بحل الدولتين، أم أن على القيادة الفلسطينية كما ترون أن تذهب وتتجه بشكل يعني أكبر نحو قوى دولية أخرى للتعامل مع تطورات القضية الفلسطينية؟
0: يعني الولايات المتحدة هي دولة كبرى في هذا العالم، ولا أحد يمكنه أن يتجاهل دورها، ولكن في هناك خلل في مواقفها وفي سياساتها وفي كيفية تعاطيها مع الموضوع الفلسطيني. أن يتم للعام الثاني على التوالي عدم إعطاء تأشيرات، هذا مؤشر على طبيعة هذا الخلل في مواقف الإدارة الأمريكية. بالتأكيد نحن لا نسعى إلى استبدال الولايات المتحدة بأي طرف آخر ليكون بديلا عنها في أي عملية سياسية. نحن نريد أن يكون الكل مشارك في هذه العملية السياسية والكل يتحمل مسؤولياته. بالتأكيد نطالب الإدارة الأمريكية بتصويب موقفها، لا يمكن لها أن يكون لدورها كثير من الترحاب طالما هي تتبنى سياسات منحازة بالمطلق لإسرائيل وتتجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. لذلك نحن كأمانة عامة لجامعة الدول العربية وأعتقد كافة الدول العربية تطالب الإدارة الأمريكية بأن تصوب من موقفها لتنظر يعني إلى طرفي هذا الصراع.

0: عينين مفتوحتين، لا أن تنظر إلى الطرف بعين وتغمض عينها عن الطرف الآخر. يعني هذا هو المدخل لكي الذي يمكن أن يسمح للإدارة الأمريكية أن يكون لها دور فاعل في عملية تسوية سياسية مستقبلية.
1: الآن يعني سعادة السفير، بخصوص الأمم المتحدة التي تعقد هذا الاجتماع السنوي الخاص بها، يعني من قبلكم ما الذي ينتظر من الجمعية العامة بخصوص القضية الفلسطينية بعد التطورات الكبيرة التي يعني نشهدها على صعيد هذا الملف؟ يعني بأي قدر تعولون على يعني جهد أو خطوات إضافية قد تقوم بها جميع العامة الأمم المتحدة باتجاه القضية الفلسطينية؟
0: يعني إحنا لا نريد أن يكون اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة هو مناسبة سنوية لتكرار نفس المواقف والبيانات السياسية على أهمية ذلك، ولكن نعتقد بأنه آن الأوان أن يتم تحويل هذه المواقف السياسية وهذه البيانات السياسية إلى خطوات ملموسة، خطوات تترجم على الأرض. ونعتقد بأنه المناخ السياسي الدولي بشكل عام أصبح مواتيا لذلك. استراتيجيتنا هي أن نخرج من هذه الدورة بخطوات لها علاقة، أولا بتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ثانيا السماح بإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية لقطاع غزة بعد الكارثة التي ألمت بقطاع غزة وأهلنا في قطاع غزة على مدار الثلاث سنوات الماضية، إلى جانب أيضا خطوات ملموسة واضحة فيما يتعلق بلجم هذا الاستيطان الذي ينهش الأرض الفلسطينية، وأيضا وقف هذه الاعتداءات المتكررة من قبل ميليشيات وعصابات المستوطنين على كل الأرض الفلسطينية، ووقف الإجراءات التهويدية في مدينة القدس والاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى، وقف أيضا هذا الاستهداف لوكالة الأونروا وهي الهيئة الأممية المختصة بتقديم المساعدات إلى اللاجئين الفلسطينيين في إطار محاولات شطب هذه الوكالة. نأمل في كل هذه القضايا وفي كل هذه المواضيع وهي ذات أهمية قصوى إلى جانب دعم دولة فلسطين وحكومة دولة فلسطين أن يكون كل ذلك من مخرجات هذه الدورة لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
1: طيب الآن لو تحدثنا وانتقلنا للحديث دكتور عن دور الجامعة العربية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وكما أشرت إلى ملفات عديدة، الحرب في غزة والمعاناة الإنسانية هناك، التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، يعني هنا نتساءل إلى أي مدى استطاعت جماعة الدول العربية الانتقال من مربع إصدار البيانات واستنكار ما يجري على الساحة الفلسطينية إلى مربع التأثير الفعلي فعلا، وفي ظل ما تملكه من أدوات سياسية ودبلوماسية؟
0: يعني اسمح لي هنا أن أصحح فقط معلومة يعني تتردد كثيرا حول أن دور الجامعة هو إصدار بيانات، ولكن دور الجامعة، جامعة الدول العربية، هو أكبر من ذلك بكثير. هي الإطار المنظم للعمل الجماعي العربي، وبالتأكيد يعني دورها، نفوذها، حضورها يعتمد على الإرادة السياسية للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية. في الفترة الأخيرة وامتداد للفترات الماضية، جامعة الدول العربية هي الآن منخرطة في كثير من الملفات السياسية والدبلوماسية والقانونية المتعلقة بالقضية الفلسطينية. هناك تنسيق عالي المستوى يتم مع شركائنا أيضا في هذا العالم، مع الاتحاد الأوروبي، مع الاتحاد الإفريقي، مع منظمة التعاون الإسلامي. هناك تنسيق وهناك حوارات. جامعة الدول العربية أيضا منخرطة بشكل فعلي في إطار التحالف الدولي لحل الدولتين، وأيضا في متابعة مخرجات مؤتمر نيويورك لحل الدولتين. والجامعة الدول العربية تترأس أيضا إحدى اللجان المنبثقة عن مؤتمر نيويورك. إذن في هناك انخراط لجامعة الدول العربية في كل هذه الملفات. الأمين العام لجامعة الدول العربية سيد نبيل فهمي موجود الآن في نيويورك، ولديه على أجندته ما يزيد على 30 لقاء و30 اجتماع، سواء مع رؤساء، مع وزراء خارجية لدول، مشاركة في ندوات، مشاركة في مؤتمرات. والجزء الأعظم من الجهد في هذا في هذه المشاركة هو منصب حول القضية الفلسطينية بهدف تفعيل دور الجامعة، وأيضا حث المجتمع الدولي على أن يتفعل أكثر لإيجاد حل لهذا الصراع.
1: يعني سعادة السفير، هنا نتساءل، يعني هناك دعم كما ترون وتفاعل دولي أكبر مع القضية الفلسطينية بعد ما جرى في غزة، مواقف دولية أكثر دعما لفلسطين وأكثر انتقادا لإسرائيل كما نتابع، من وجهة نظركم يعني كيف يمكن تحويل هذه المواقف إلى كتلة دولية مؤثرة فعلا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وكيف يمكن أيضا برأيكم ترجمة كل ذلك إلى يعني مجهود فعلي أو خطوات فعلية؟
0: يعني بلا شك أنه في هناك تغير ما يتم في المجتمع الدولي، نلمس ذلك من خلال حجم هذا التأييد والتعاطف مع قضية الشعب الفلسطيني، وأيضا من خلال هذه الإدانات التي باتت تتصاعد هذا اليوم ضد ممارسات دولة الاحتلال. أن تقدم 12 دولة أوروبية مثلا على إصدار موقف تقاطع من خلاله منتجات المستوطنات الإسرائيلية، فهذا بالتأكيد تطور ملفت للنظر. التظاهرات التي باتت تجتاح العديد من العواصم في هذا العالم تعبيرا عن تأييدها ودعمها لقضية فلسطين، هذا أيضا واضح. وبالتالي مطلوب منا جميعا أن نستمر في هذا العمل، وأن نستمر في التنسيق مع كافة هذه التكتلات الدولية ومع كافة الأطراف المختلفة، سواء نحن كأمانة عامة لجامعة الدول العربية أو من خلال العلاقات الثنائية للدول العربية، بهدف ترجمة كل هذا الحراك وكل هذا التضامن إلى خطوات عملية. اليوم المطلوب هو أن يكون هناك خطوات فعلية على أرض الواقع بهدف إجبار دولة الاحتلال على أن توقف هذا الإجرام الذي تقوم به بحق الشعب الفلسطيني. العالم يتحدث عن حل الدولتين، ولكن الآن لم يعد السؤال أن نعترف بحل الدولتين، اليوم المطلوب هو أن نجسد هذا الحل على أرض الواقع، وذلك من خلال مزيد من الاعترافات بدولة فلسطين، وأيضا تمتين وتقوية العلاقات ما بين هذه الدول التي اعترفت بدولة فلسطين مع دولة فلسطين.
1: وهنا سبقتني إلى نقطة مهمة، يعني سعادة السفير، ما يتعلق بالضفة الغربية المحتلة وما نشهده من تسارع لوتيرة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، يتزامن ذلك مع تصريحات المسؤولين الإسرائيليين حول إنهاء أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية وتطبيق حل الدولتين. من وجهة نظركم، هل وبأي قدر ترون أن ما يجري الآن في الضفة الغربية هدفه الأساسي هو إنهاء أي إمكانية لقيام هذه الدولة الفلسطينية؟ وهل ترون فعلا أن هناك لازال أرضية يعني فعلية موجودة لقيام هذه الدولة بناء على حل الدولتين؟
0: يمكن قبل سنوات كان ما تفضلت به هو استنتاج، بمعنى أن إسرائيل تحاول من خلال هذه الممارسات أن تأيد حل الدولتين، ولكن هذا لم يعد استنتاج. الآن الإسرائيليين وقادة هذه الدولة يصرحون علنا بأنه لا يمكن السماح بإقامة دولة فلسطينية على حدود 67، وأنه هم لا يرون إلا دولة واحدة بين النهر والبحر، وممارساتهم على الأرض هم يقولون علنا بأنها تهدف إلى وأد فكرة إمكانية قيام دولة على حدود 67. وهنا نأتي إلى أن هذا يشكل المحك الآن للمجتمع الدولي. ما يجري على أرض الضفة الغربية هو ليست أعمالا فردية، هي أعمال منظمة تقوم بها الحكومة الإسرائيلية، وكل الممارسات التي ينفذها المستوطنين في الضفة الغربية وميليشياتهم الإرهابية هي مدعومة دعما كاملا من الحكومة الإسرائيلية. تقارير الأمم المتحدة وثقت في هذا العام، عام 2026، ما يزيد على 1500 اعتداء إرهابي من طرف ميليشيات المستوطنين بحق الفلسطينيين أرضا وسكانا، وأيضا تم توثيق ما يزيد على بناء 14 ألف وحدة استيطانية جديدة، وأيضا تم تهجير

0: تهجيرا داخليا ما يقارب من 4000 مواطن فلسطيني نتيجة الأعمال الإرهابية التي يقوم بها المستوطنون أو عمليات الهدم التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي. فما يجري في الضفة الغربية هو خطير وخطير جدا، والآن العالم بات يستشعر هذه الخطورة، لذلك نلمس هذا التصاعد في مواقف الدول وبالتحديد الغربية في محاولة منها لوقف هذا الاستيطان، لأن هذا يشكل بالفعل تهديد حقيقي لفرص إقامة الدولة الفلسطينية استنادا إلى مبدأ حل الدولتين.
1: طيب أستاذ سفير، وهنا يعني ما باعتقادك ما هي الخيارات العملية الآن عربيا وفلسطينيا إذا ما استمرت إسرائيل في هذا النهج، هي تتوسع وتوسع الاستيطان في الضفة الغربية كما أشرت أنت، المسألة مدعومة من قبل الحكومة الإسرائيلية لإنهاء أي إمكانية لحل الدولتين، وأيضا إسرائيل تغلق الباب على أي فرص أو أي محاولات ل يعني تسوية المسألة والقضية الفلسطينية أو الوصول إلى حل سلمي، وهذا ليس جديدا كما تعرفون. فما هي باعتقادك في ظل ذلك الخطوات أو الحلول العملية عربية وفلسطينية؟
0: برأيي علينا أن نتحول من الدبلوماسية القائمة على ردات فعل إلى الدبلوماسية المعتمدة على المبادرة، وأن نوسع من إطار هذا التحالف مع المكونات في هذا العالم. لدينا القاعدة القانونية الواضحة، القرار مجلس الأمن 2334 الذي يدين الاستيطان ويعتبره غير شرعي. لدينا أيضا الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية. لدينا كم كبير من مشاريع ومن قرارات صادرة عن مجلس حقوق الإنسان والهيئات الدولية المختلفة، ولدينا هذه الأصوات التي تندد بهذا السلوك وبهذه الممارسات. كطرف عربي بعتقد في المرحلة القادمة علينا أن نمتن من هذا التحالف والتنسيق مع كل هذه المكونات لكي نجعل من هذا الاحتلال ذي تكلفة كبيرة على دولة الاحتلال، لأنه إسرائيل لم تعد تكترث كثيرا ببيانات الإدانة والشجب والاستنكار، وهي دائما ما تصرفت أنها دولة فوق القانون الدولي، ولكن عندما يكون في هناك ثمن لهذا الاحتلال وعندما يكون في هناك كلفة وتكلفة، عندئذ ستجبر إسرائيل على أن تعيد النظر بهذه السياسات، وهذا ما يجب أن يتبلور في المرحلة القادمة، لأنه بدون ذلك إسرائيل سوف تدفع المنطقة إلى مزيد من حالة عدم الاستقرار من خلال استمرارها بهذه السلوكيات. فهذه السلوكيات هي لا تهدد الأرض الفلسطينية وحسب، إنما أيضا هي المسبب الرئيسي لحالة عدم الاستقرار في المنطقة وفي الإقليم وفي العالم.
1: طيب أريد أن أنتقل معك سعادة السفير إلى محور العلاقات العربية التركية. كما تعلم تركيا من أبرز الداعمين للقضية الفلسطينية، خلال يعني الفترة الماضية شهدنا حراكا تركيا متزايدا على هذا الصعيد. الآن كيف توصفون المستوى الذي وصلته العلاقات التركية العربية؟
0: مستوى جيد، مستوى مريح، مستوى مطمئن. العلاقات ما بين تركيا والعالم العربي تسير في نسق تصاعدي، وبالنسبة لنا في جامعة الدول العربية هذا يعتبر مصدرا مريحا نظرا لطبيعة العلاقات ما بين الجانبين، الجانب العربي والجانب التركي. نشهد الآن تنسيقا عالي المستوى سواء على الصعيد الثنائي، علاقات الدول العربية مع تركيا في ازدهار وفي نمو، أو في إطار منظمة التعاون الإسلامي هناك أيضا تنسيق وثيق في هذا الجانب، وشهدنا تتويج كل ذلك من خلال اللجنة العربية الإسلامية التي تشكلت في القمة العربية الإسلامية في أكتوبر 2023، والتي جابت دول العالم من أجل وقف هذه المذبحة التي كانت في قطاع غزة، وتركيا ووزير خارجية تركيا هو عضو في هذه اللجنة. إذن نلمس هناك تقدم ووضع مريح للعلاقات ما بين تركيا والعالم العربي.
1: يعني لكن هنا أتسأل يعني هل أو إلى أي مدى وصل الأمر، أو يعني تبدو هذه العلاقات أقرب إلى شراكة مؤسسية في هذه المرحلة، العلاقة التركية العربية سواء بشأن فلسطين أو بشأن قضايا إقليمية أخرى وهي كثيرة كما تعلمين؟
0: بالتأكيد تركيا والعالم العربي هم عدا عن كونهم جيران في الجغرافيا، هم أيضا تربطهم معا تاريخ طويل، وحالة عدم الاستقرار في العالم العربي تؤثر على تركيا، عدم الاستقرار في تركيا يؤثر على العالم العربي، لذلك المصالح متداخلة. ومن هنا هذا يجب أن يدفعنا جميعا إلى أن نعمل في المرحلة القادمة على زيادة ورفع وتيرة التنسيق ما بين تركيا والعالم العربي، بحيث أن لا يكون هذا التنسيق محصور فقط في معالجة الإشكاليات إن حصلت، ولكن أن يكون عمل مؤسسي دائم ويؤسس لشراكة دائمة ما بين تركيا والعالم العربي، شراكة في الجوانب الاقتصادية، في الجوانب السياسية، في الجوانب الأمنية، لأنه كلانا يتأثر بأي تطورات أو بأي متغيرات. ولدينا ما نستند إليه في هذا التعزيز أو في هذه المساعي لتعزيز العلاقة، لدينا تاريخ مشترك ممتد إلى مئات السنين، ولدينا قواسم مشتركة في الحياة الاجتماعية وفي الحياة الثقافية وفي التاريخ المشترك إلى جانب الجغرافيا المشتركة.
1: وأنا يعني سعادة السفير، بأي مستوى ترون أن الظروف مهيئة والأجواء أيضا مهيئة لبناء شراكة استراتيجية تركية عربية؟ كما أشرت أنت قبل قليل، المصالح العربية التركية تتقاطع في أكثر من ملف في المنطقة التي تشهد يعني تحولات كبيرة، والتقارب العربي التركي مهم جدا كما يرى كثيرون في هذه المرحلة. فباعتقادك يعني ما أهمية المصارعة نحو بناء شراكة استراتيجية حقيقية بين تركيا والعالم العربي الآن؟
0: أنا أعتقد بأنه الموضوع ملح ومطلب مشترك، وأعتقد أن الأمور تسير بهذا الاتجاه، ورأينا بالفترة الأخيرة هذا التقارب المصري السعودي التركي الباكستاني، وفي القاهرة مؤخرا أعتقد في شهر يوليو الماضي عقدت اجتماع رباعي لهذه الأطراف الأربعة، إلى جانب أيضا القضايا المختلفة التي ناقشوها، أيضا ناقشوا القضية الفلسطينية وتوافقوا على أهمية وعلى مركزية القضية الفلسطينية لهذه الأطراف الأربعة. لذلك أعتقد بأن الأمور تسير بهذا الاتجاه وتسير بهذه الوتيرة، وهذا بالتأكيد سوف يخدم الجميع، عدا عن خدمته لمصالح هذه الدول الأربعة هو أيضا سيخدم مصالح المنطقة بشكل عام، وهذا هو التطور الطبيعي.
1: من وجهة نظركم لا يوجد ما يعيق ذلك يعني أو يعيق هذا المسار؟
0: لا أعتقد ذلك، ولا أرى بأنه أحدا يجب أن يتحسس من هذا المسار وأن يرى فيه تهديدا، هو بالعكس نحن في هذه المنطقة يفترض أن نكون الأحرص على تمتين العلاقات مع هذه المنطقة، ونحن أبناء هذه المنطقة الأحرص على أمنها والأحرص على مستقبلها. ولذلك بعيدا عن آراء البعض هنا أو هناك من خارج المنطقة، كدول في هذه المنطقة يجب أن يكون هذا هو ممرنا الإجباري، لأن هذه المنطقة مستهدفة، وإذا دول هذه المنطقة وأبناء هذه المنطقة لم ينتبهوا جيدا إلى المخاطر التي تحدق بهذه المنطقة، الكل سوف يخرج منها خسرانا.
1: نعم، سعادة السفير دكتور فهد مصطفى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، شكرا لك مرة أخرى على إتاحة الوقت لهذه المقابلة الخاصة، وسعدنا بك جدا على شاشة تريتي عربي. شكرا لكم مشاهدينا على متابعة هذا اللقاء الخاص، على أمل أن نلتقي بكم في لقاءات أخرى، في أمان الله.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.
3: في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات دفنت أحلام وتبخرت ذكريات.

تحية طيبة مشاهدينا الكرام. لفلسطين حق الاعتراف، ولغزة صوت لا يغيب، والعالم أكبر من خمس. رسائل حملها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى منبر الأمم المتحدة مجددا الدعوة إلى إصلاح مجلس الأمن، ومن مخاطبة العالم إلى العلاقة مع إحدى أبرز قواه الفاعلة. نقرأ آفاق العلاقات بين أنقرة وواشنطن مع اقتراب مئويتها الدبلوماسية، ملفات نفتحها ومواقف نحلل أبعادها من عاصمة القرار التركي. فأهلا بكم من أنقرة.

0: من فلسطين حيث يختبر ضمير العالم إلى الأمم المتحدة حيث تختبر مسؤولياتها، نقل الرئيس رجب طيب أردوغان معاناة الفلسطينيين إلى المنبر الدولي، مجددا دعوته إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ومذكرا بما يتجرعه أهالي غزة من معاناة. أبرز ما ورد في كلمة الرئيس أردوغان يجملها لنا زميل رؤوف جربي.
1: حضرت فلسطين مجددا في خطاب الرئيس أردوغان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة امتدادا للموقف الذي عبر عنه من المنبر الأممي على مدى سنوات. ووضع الرئيس أردوغان غزة في صدارة كلمته، حيث وصفها بأكبر مقبرة للأطفال في العالم، مشيرا إلى التعنت الإسرائيلي الذي يماطل في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام، وداعيا المجتمع الدولي إلى زيادة الضغط على إسرائيل وبدء إعادة الإعمار.
2: غزة اليوم ليست أكبر مقبرة للأطفال في العالم فحسب،

0: بل هي أيضا المنطقة التي تسجل أعلى معدل لبتر الأطراف. وبعد وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه بدعم من الرئيس ترامب وبدعم عدة دول بما فيها تركيا، تجاوز عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في غزة 1500 شخص. ورغم أن حماس وافقت على الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة السلام، فإن الحكومة الإسرائيلية لا تبدي استعدادا للانسحاب من غزة.
1: كما حذر الرئيس أردوغان من الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس، محذرا من تصاعد عنف المستوطنين والهجمات على الأماكن المقدسة، ومؤكدا أن حماية مسار حل الدولتين تتطلب وقف ممارسات إسرائيل. الرئيس أردوغان أشار إلى حرمان الوفد الفلسطيني للمرة الثانية من المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي ظل غياب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أكد أردوغان أن ذلك لا يعني غياب صوت فلسطين.
0: سنكون صوت دولة فلسطين الحرة ذات السيادة كما فعلنا العام الماضي لتعذر حضور الرئيس عباس شخصيا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأدعو الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين لمراجعة موقفها.
1: بينما كانت كلمة الرئيس التركي تتناول حروبا وأزمات تمتد من غزة إلى إيران ولبنان وأوكرانيا، ظل الملف الفلسطيني محورا رئيسيا في خطابه، تأكيدا لموقف تركي يدعم تحقيق السلام الدائم عبر دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية. رؤوف جربي، تيرت عربي، نيويورك.
2: ولمناقشة ملفاتنا في حلقة الليلة نرحب بضيفينا الكريمين، بداية الدكتور أويتون أورهان الخبير في العلاقات الدولية، مرحبا بكم دكتور، وكذلك البروفيسورة شواي نيلهان أتشيكالن أستاذة العلاقات الدولية في جامعة حج بيرام بأنقرة، مرحبا بك دكتورة. نبدأ مباشرة مع دكتور أويتون، ومدى أهمية استخدام منبر الأمم المتحدة من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للتأكيد على ضرورة العمل من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية، ما الأهمية التي تكمن في ذلك؟
3: عندما نرى في الأساس تركيا تقدم الدعم لقضية فلسطينية منذ فترات ماضية وطويلة جدا، حين كان رئيس الجمهورية رئيسا للوزراء، ودائما تركيا عدا بعض الدول أيضا فإنها كانت منعزلة نوعا ما، ولكن المسار الذي بدأ بعد 7 أكتوبر وسياسات إسرائيل في المنطقة وسوريا وانتهاكها سيادة الكثير من الدول في المنطقة وخاصة المجازر في غزة، في على الصعيد العالمي وبشكل تقليدي فالغرب كان يقدم الدعم في السابق ليس، ولكن الرأي العام في أوروبا الآن شيئا فشيئا فقد تغير في رأيه، وأن أيضا فإن الانتقادات إزاء إسرائيل الآن بقت ليست منعزلة، وإنما الكثير من البلدان أيضا في العالم بدأت تعترف أو اعترفت بالذات لدولة فلسطين عدا عدة من الدول فقط، الكثير من الدول أبدت أو أعلنت اعترافها لدولة فلسطين. ونرى بأن عندما يتكلم يلقي كلمة نتنياهو في الجمعية العامة فإن الكثير يتركون الصالة، وهذا عارض طبعا، والكثير من الوفود فإنها تترك أو تركت بالفعل الجمعية العامة عندما ألقى الكلمة، وهذا طبعا مهم جدا لأن الرأي العام في كل البلدان بدأت تؤثر على أنظمتها وإدارتها، والآن إسرائيل للعزلة. فيما يتعلق بوضع تركيا لم يتغير من الماضي وحتى يومنا الحاضر، مثلما ذكر فخامة الرئيس أيضا يعني تركيا لا تعرض إسرائيل أو وجود إسرائيل، وفيما يتعلق بسياسة إسرائيل و مجازرها إزاء فلسطين وسياستها للمنطقة، في الحقيقة فإنها تعارض استقرار

0: والرفاهية التي تريد تركيا بأن تكون مسيطرة في المنطقة. ولهذا السبب نرى بأن الرئيس أردوغان دائما يعلن ذلك، وهناك أيضا موقف مشترك إزاء إسرائيل والسياسات إسرائيل عدا بعض الدول. فقط نرى بأن الزعماء يتجنبون أن يكون صورهم بجانب نتنياهو. الآن نحن على عتبة مرحلة جديدة.
1: دكتورة شوي، إلى جانب ما تفضل به دكتور أويتون من استخدام الرئيس أردوغان لمنبر الأمم المتحدة للتعريف بهذه القضية وإعادة التأكيد على أولوياتها الآن في المرحلة الحالية بعد حرب الإبادة بطبيعة الحال، أيضا أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة هي تعتبر التجمع الدبلوماسي الأكبر على مستوى العالم من حيث حضور الرؤساء ورؤساء الحكومات وما إلى ذلك. العالم يعيش الآن حالة استقطاب في ظل الأزمات التي شرقا وغربا وفي أوروبا وفي آسيا وفي كل منطقة. أين أيضا تكمن الأهمية في طرح هذه القضية، قضية فلسطين الآن في ظل هذا الوضع وهذه الحالة من الاستقطاب الدولي؟
0: شكرا جزيلا. يعني دبلوماسية الرئيس أردوغان في الحقيقة أنا لا بأنها ليست من زاوية واحدة وإنما منذ فترة طويلة، فإنها سياسة تسير بالصبر. وأقول وخاصة الرئيس أردوغان من منبر الأمم المتحدة مثلما كان في السنوات الماضية، الآن نتذكر بأنه قد أعلن خارطة إسرائيل وخارطة فلسطين في نفس الوقت، وأيضا عكس المأساة التي نراها في غزة. وكلمته في هذه السنة نرى بأنه يجدد الثقة بالقضية الفلسطينية، وفي نفس الوقت فأنه يعكس ذلك وخصص 8 دقائق فقط القضية الفلسطينية ومن منبر الأمم المتحدة، وقال بوضوح بأنه قال بأنه ليس هناك أي ستار بيننا وبين القضية الفلسطينية وفلسطين بالذات، وأنه ذكر بأن عدد الأطفال المبتورين هناك يعكس مدى الدراما الإنسانية التي تم أو نراها في هناك. وذكر في نفس الوقت ألقى أيضا شعر من أشهر الشاعرين الشعراء الأتراك، وقال أيضا بأن الكلمة التي ألقاها فخامة الرئيس الكلمة هي كلمة أثر في نفوس الكثير. وفي نفس الوقت السنة الماضية وهذا العام أيضا ف موضوع وعنوان الاجتماع هذه السنة أيضا ممكن أن نقول بأن الرئيس أردوغان قد ألقى كلمة مشجعة جدا، وأيضا فأنه قال بأنه يتطلب أن يكون هناك دولة فلسطينية مستقلة. وفي نفس الوقت أيضا الآن في الفترة الأخيرة نرى بأن البلدان الغربية بدأت تعترف بدولة فلسطين، وفي كل سطر من هذه الكلمة كانت فيها دعم وخطوات عازمة في مجال دعم القضية الفلسطينية.
1: نعم دكتور أويتون، أيضا الرئيس أردوغان اللافت في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه خاطب ضمير العالم وركز على البعد الإنساني والأخلاقي للقضية الفلسطينية خلال هذه المرحلة وبعد حرب الإبادة التي تعرض لها قطاع غزة وما يجري من انتهاكات كذلك في الضفة الغربية. برأيك ما أهمية إثارة هذا البعد الأخلاقي والإنساني في هذه القضية؟
2: شنو تبي
0: يعني ما حصل في غزة خاصة بعد 7 من أكتوبر من دون شك لا يمكن تغاضيها في ضمير كل إنسان. وفي الماضي كانت هناك أيضا نفس المسرح موجودة في غزة وفي الضفة الغربية أيضا، ولكن الإعلام التقليدي و

0: Çekici bir rolünün olması.
1: يجب أن
0: Bu mesele
1: يكون دور
0: Batı'nın kontrol
1: موجه
0: ediyor
1: من
0: medya
1: الإعلام
0: içerisinde nedeniyle
1: في هذا الصدد.
0: belki de çok fazla uluslararası kamuoyunun
1: و
0: gündemine gelmiyordu.
1: في الحقيقة في
0: Çekicinin
1: الفترات الماضية
0: kontrolü
1: كانت
0: meselesi
1: لا
0: kısmın
1: تطرح هذه المواضيع وهذه الهجمات على
0: şu anda
1: بساط البحث أو
0: Gazze'de
1: جدول
0: yaşananlar
1: الأعمال
0: kadar yani
1: العالم
0: ve bu
1: في
0: meselelerle ilgili
1: غزة.
0: olarak işte
1: يعني كانت
0: sosyal
1: هناك
0: medya
1: أحداث
0: bağımlısı
1: مؤسفة
0: bütün dünyada, bütün
1: ودموية،
0: kamuoyunda dijital sahibi
1: والآن كل
0: ahlaki değerleri olan
1: صاحب
0: dijital sahibi
1: ضمير
0: insan
1: وصاحب
0: kitlelerin
1: أخلاق
0: kaybettiği gibi
1: الآن
0: tabii ki
1: بسبب
0: Batı kamuoyunda çok
1: الإعلام
0: etki
1: وما
0: oluşturuyor.
1: نشرته أجهزة
0: Medyanın ve
1: الإعلام
0: yardım
1: الآن
0: çabaları
1: أصبحت في
0: ve
1: الواجهة
0: çalışan
1: فيما
0: yönetim
1: يتعلق
0: İslami yardım
1: بإيصال
0: ve
1: المساعدات
0: bunlar dahil
1: العالمية
0: uluslararası sağlık işçi
1: وأيضا
0: eklenmeli.
1: الجمعيات
0: Çünkü haritaya
1: والمجتمع
0: baktığımda
1: الدولي
0: çok
1: أيضا
0: küçücük
1: نرى
0: bir
1: بأنه
0: coğrafya, çok
1: في
0: küçücük bir kıta.
1: جغرافيا صغيرة
0: Bütün
1: جدا
0: dünya
1: ومساحة صغيرة جدا
0: binlerce kilometre ötede, uzakta,
1: والعالم على
0: Batı'dan
1: بعد
0: insanlar
1: آلاف
0: çekip oraya
1: الكيلومترات
0: yardım ediyor.
1: والناس أيضا
0: Karşılaşıyor.
1: بدأوا
0: Bakın
1: يمدون يد
0: İsrail
1: العون إلى
0: o
1: هناك، ولكن
0: can damarını
1: تنظرون
0: keserek
1: بأن إسرائيل
0: insanların
1: قد
0: temel ihtiyaçlarına
1: قطعت الشريان
0: ihtiyaçlarının kısmını
1: الرئيسي
0: bunlara
1: لعدم
0: kullanmasını sağlayacak
1: وصول
0: kadar
1: هذه
0: ödemesini bunun
1: المساعدات.
0: artık
1: هذه
0: ikinci
1: هي
0: sert
1: السياسة التي
0: ihtilamdan çok
1: تمارسها
0: büyük bir yarar
1: إسرائيل،
0: sağlayacak.
1: وهذا أدى إلى
0: Dolayısıyla
1: جروح في
0: Amerika'da bile
1: قلوب الناس،
0: en büyük
1: حتى في
0: kesimin
1: أمريكا
0: olduğu
1: أيضا
0: Amerika'da bile
1: أكبر دعم
0: üniversite
1: يقدم
0: profesör
1: لإسرائيل من أمريكا،
0: kamuoyunda
1: ولكن
0: insanların
1: أيضا رأينا
0: İsrail'e
1: بأن الرأي العام
0: niteliğini
1: في إسرائيل
0: o
1: في
0: kadar güzel
1: أمريكا
0: aynı
1: أيضا
0: şekilde
1: قد
0: peşinde bakın
1: أبدوا ردود
0: ne
1: فعلهم إزاء
0: kadar
1: إسرائيل.
0: inşaat
1: الآن
0: olmadığını
1: نرى
0: düşünün.
1: بأنه في
0: En
1: أمريكا أيضا
0: üstteki
1: فإن
0: ekipler dahil
1: حتى
0: Türkiye
1: المسؤولين
0: Amerika'da ben
1: الكبار
0: bunu takip edebildiğim
1: حتى
0: dönemde
1: حسب ما
0: Amerika'da bir başkan
1: راقبته أنا
0: yetkilisinin
1: حتى
0: İsrail
1: نائب
0: politikası
1: الرئيس
0: üzerindeki
1: الأمريكي بدأ
0: çalışması
1: الآن
0: şahit
1: ينتقد
0: olmadığı
1: ويتهم
0: için
1: إسرائيل،
0: Türkiye'de
1: وكنا
0: yavaş
1: لم
0: yavaş
1: نشهد
0: karşılar
1: ذلك.
0: vermeye başladı.
1: الآن نرى شيئا
0: Amerika'da
1: فشيئا
0: Amerika
1: مثل هذه
0: kamuoyunun
1: الأحداث،
0: görüşüne de
1: وهذا يؤدي أو
0: katılıyor.
1: يدل
0: Yani
1: إلى
0: İsrail
1: تغيير الذي
0: her
1: حصل في الرأي
0: politikada
1: العام
0: Amerika'nın
1: العالمي.
0: üzerinde bir güç haline
1: والآن
0: geldi.
1: إسرائيل
0: Amerika
1: أصبحت
0: bu
1: عبئا
0: konuda
1: على أمريكا،
0: dolayısıyla bir şekilde
1: ولهذا
0: güç
1: السبب
0: nasıl
1: أن هذا
0: yönetilebilir
1: العبء كيف
0: Amerika
1: يتم
0: bunun
1: إدارته.
0: çabası içerisinde
1: والآن
0: Putin'in saldırı
1: أمريكا
0: karşıtı
1: تدرس هذا
0: nasıl
1: الموضوع،
0: yönetilip İsrail'e emeksiz
1: وفرنسا أيضا،
0: politikaya dair Macron
1: أيضا حتى
0: devreye
1: ماكرون،
0: girmesi
1: فرنسا
0: İsrail'e
1: كانت
0: çok ağır
1: متحالفة مع
0: eleştiriler
1: إسرائيل في الماضي،
0: yöneltiyor.
1: وماكرون الآن
0: Türkiye'yi
1: يوجه
0: yeniden
1: انتقادات
0: kurmaya
1: لاذعة
0: çalışıyor. Hep
1: لنتنياهو.
0: bu noktadır. En başından günümüze
1: ومنذ
0: kadar zaten
1: البداية
0: korumuş
1: في
0: bir ülke.
1: الحقيقة تركيا
0: Dolayısıyla
1: حافظت على
0: şu anda
1: موقفها في
0: Gazze'de
1: هذا
0: yaşananlar
1: الصدد منذ
0: ve
1: البداية،
0: İsrail'in
1: وحتى الآن
0: Gazze alanda yaptıkları
1: إسرائيل
0: Türkiye'nin kabul
1: ما
0: edebileceği ve
1: قامت
0: bu
1: به
0: iki açıdan kişisel
1: حتى
0: açıdan kabul
1: من
0: edilebilir.
1: الناحية الإنسانية ومن الناحية القانونية
0: Bu
1: أيضا
0: da tabii
1: لا
0: ki
1: يقبله
0: ülke
1: أحد،
0: için
1: مثلما
0: مثالي
1: ذكرنا
0: olmuştur.
1: هذا أدى إلى التغيير.
2: وكذلك هذا البعد الإنساني والأخلاقي هو البعد المشترك بين العالم كله على اختلاف ألوانه وأعراقه وأديانه ولغاته، وربما هذا ما عناه الرئيس أردوغان من إثارة هذا البعد بالتحديد في هذه القضية. دكتورة شواي، تحدثت عن الاعترافات التي تمت بالدولة الفلسطينية خصوصا بعد حرب الإبادة الجماعية التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ العام 2023. ما أهمية تجديد الرئيس أردوغان الدعوة إلى الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية للاعتراف بالدولة الفلسطينية من خلال منبر الأمم المتحدة؟
0: Gerçekten çünkü önemli bir zaman dilimi
1: لأننا
0: esasında
1: نحن الآن
0: Türkiye
1: في
0: hükümeti
1: فترة زمنية هامة
0: belki
1: جدا،
0: çok
1: و
0: kötü bir şiddet sarmalına tırmanıp Türkiye'nin
1: شاهدنا
0: anlamda
1: دوامة عنف،
0: karşı yerde hayır vardır diyebileceğini
1: ويقال رغم
0: Türkiye'nin
1: ذلك
0: toplumu
1: فإنه
0: arasında
1: في كل
0: mesela
1: شيء خير،
0: doğrudan
1: وسيلة خير قد تؤدي
0: Türkiye'nin
1: إلى
0: mücadelesinde
1: ذلك
0: Batı'nın
1: إلى الخير.
0: ilk defa Batı'nın
1: ولأول مرة نرى بأن الرأي العام
0: ilk
1: في
0: defa
1: الغرب
0: 7 Ekim'e
1: بعد
0: rağmen
1: السابع من
0: özellikle son
1: أكتوبر،
0: dönemde
1: وخاصة
0: karşı
1: في الفترة
0: hükümetin
1: الأخيرة،
0: bazı
1: فإن بريطانيا
0: İsrail'e
1: وبعض
0: karşı
1: البلدان
0: önemli
1: الأخرى
0: adımlar
1: هناك
0: attılar.
1: خطوات
0: Önemli
1: سجلوها
0: ölçüde
1: ضد
0: yeniden
1: إسرائيل،
0: ilişkilerini bulanlar ve
1: وأيضا فإن
0: Washington'la
1: رئيس
0: beraber
1: الوزراء الجديد في
0: تهديدي
1: بريطانيا
0: قرارات
1: أيضا
0: ya da hatta
1: فقد
0: Washington'la
1: أعلن
0: beraber
1: قرارات
0: Washington'la
1: جديدة،
0: beraber
1: وفخامة
0: Washington'la beraber
1: الرئيس
0: Washington'la
1: قد اجتمع
0: beraber
1: مع
0: Washington'la
1: رئيس
0: beraber
1: الوزراء البريطاني في
0: Washington'la
1: في نيويورك
0: beraber
1: على هامش الأمم الجماعات
0: Washington'la
1: الأمم
0: beraber
1: المتحدة. الآن يتم التحدث عن قضية فلسطينية بشكل
0: Washington'la
1: واضح
0: beraber
1: وبشكل
0: Washington'la
1: علني،
0: Netanyahu yolundan beri yönetime çıkmış
1: ونتنياهو
0: olmayan bir
1: في
0: kişi
1: الحقيقة
0: olarak
1: ألقى
0: ısrarla
1: كلمة،
0: yönetime
1: وكان
0: çıkmış
1: ليس هناك أي شخص
0: olmayan bir
1: في
0: görev
1: الجمعية العامة
0: yönetimi
1: يصغي إليه يستمع
0: yönetimi
1: إليه،
0: yönetimi Dolayısıyla bu iki
1: لهذا
0: kararın
1: السبب
0: etkisi olduğu bir
1: يعني
0: dönemde
1: هناك مكاسب في
0: kadın
1: هذه
0: toplum
1: المرحلة،
0: paylaşımının
1: ويتطلب
0: zamanı
1: الآن
0: olmadan önce
1: وهو
0: Türkiye
1: الفترة الملائمة
0: Batı
1: للاعتراف بالدولة
0: ülkelerinin
1: الفلسطينية
0: ifade
1: من قبل
0: edilmesi
1: الدول
0: gereken
1: التي
0: temel hakları ve
1: لم
0: en
1: تقم
0: önemli
1: بالاعتراف
0: aslında

0: فيها
1: وأثر في
0: الآن،
1: إيران تابلت إن فلسطين
0: يعني
1: تأثر
0: عدد قليل من الدول لم
1: تابلت ضمن
0: تعترف.
1: فلسطين غير
0: يعني هناك طبعا شيء الهام، حل الدولتين طبعا، وإن شاء الله قال بأننا سنرى دولة فلسطينية مستقلة. وفيما يتعلق بحل الدولتين والنظام واللاعبين هنا، مع ذلك فإنه يجب أن يكون هناك أقاويل وهناك أعمال قوية جدا يتم تسييرها في هذا في هذه المرحلة. نحن في مرحلة حرجة، ولهذا السبب يجب أن لا نتراجع إلى الوراء، وأن قد لم يعلم الكثير، ولكن في الفترة الأخيرة بالنسبة لأسطول الصمود كان هناك الكثير من المتطوعين شاركوا في هذا الأسطول. ويعني موضوع قضية الفلسطينية قضية إنسانية، قضية تاريخية، قضية التاريخ بالفعل، ونداء فخامة الرئيس نداء هام جدا للغاية وحرج في هذه المرحلة الحرجة.
2: دكتور أويتون، إلى أي مدى برأيك بالفعل استطاع الرئيس رجب طيب أردوغان في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الانتقال مما يمكن وصفه بخطاب إدارة الأزمات إلى تقديم الحل الجذري للقضية الفلسطينية، واضحا أمام الجميع إنهاء الاحتلال، رفع الحصار، إقامة دولة فلسطينية؟
0: هناك في المنطقة بعد السابع من أكتوبر وكاستمرار لذلك والسياسات التوسعية والاحتلالية لإسرائيل، طبعا هناك الحرب ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، مرحلة غير مستقرة جدا. هناك في نفس الوقت فرص، على سبيل المثال تم تحقيق ثورة في سوريا، عندما نرى بأن سوريا هي في قلب الشرق الأوسط، ومنذ فترة طويلة كانت سوريا بؤرة عدم الاستقرار في المنطقة، ولكن الآن هناك فرص جديدة. تركيا الآن ضد سياسات إسرائيل، تركيا الآن عبر سوريا لها رؤية جديدة فيما يتعلق بالاندماج الإقليمي، على سبيل المثال الخطوط اللوجستية، خطوط الطاقة، وفي نفس الوقت الاندماج والتكامل الاقتصادي. من جهة أخرى في مجال الأمن كحلف مكة على سبيل المثال، مثلما ترون هناك تعاون في مجال الأمن أيضا. والشيء الهام هنا مثلما ذكر وزير الخارجية حاكان فيدان فيما يتعلق بالتبني الإقليمي، يعني البلدان المنطقة يجتمعون مع بعضهم البعض ويجدون حلول لمشاكلهم بالذات، وإذا هذا التفاهم جديد. وفي الوقت الحاضر نرى بأن تفاهمات تتضارب مع بعضها البعض في المنطقة. تركيا الآن هنا في الإطار الذي ذكرته في التكامل الإقليمي، فإنها تواصل جهودها، وهناك أدوات وآليات يمكن تشغيلها مع بلدان المنطقة. من جهة أخرى خاصة فيما يتعلق بسياسات إسرائيل، الولايات المتحدة الأمريكية التي تقدم الدعم، فإن التماسات والاتصالات مع أمريكا في هذا الصدد ستكون مستمرة، ودور إسرائيل غير المستقر مثل زعزعة الأمن في سوريا أيضا يجب أن تكون على رأس الاتصالات مع الولايات المتحدة لتفاديها. وهنا طبعا من جهة أخرى إسرائيل تريد بأن تكون هناك سلطات ضعيفة، كلما تتشتت كلما تكون دول ضعيفة في المنطقة هذا سيؤدي بأن تلعب إسرائيل دورها وبشكل سهل في المنطقة. ولهذا السبب فإنه يطلب بأن تكون هناك دول مركزية قوية وأن تكون هناك قدرات دولة قوية في المنطقة بعد مرحلة الربيع العربي نرى بأن الدول المركزية إذا تضاعفت نرى بأن منظمات الإرهابية قد وجدت لها بؤر وبدأت تتكاثر في هذه البؤر. وهذه المرحلة وعنصر هام طبعا يجب أن تعزيز قدرات

0: الدولة المركزية، والآن نرى بأنه تتم تصفية المنظمات الإرهابية، وهذا أيضا من العقبات التي تراها إسرائيل أمامها. وفي نفس الوقت تكامل البلدان في المنطقة، لأنه الشيء الهام صد ذال هجمات إسرائيل التوسعية يجب أن، لأن المشاكل التي توجد في المنطقة ممكن أن تكون أيضا أو تسهل عملية التوسع لإسرائيل.
1: نعم دكتورة شوي، كلمة الرئيس أردوغان في الأمم المتحدة ترجمة للموقف التركي والجهود التركية المبذولة في سبيل الوصول إلى حل للقضية الفلسطينية. الموقف التركي لا ينحصر فقط في التصريحات أو المواقف الرسمية، ولكن هناك تحركات على المستوى الإنساني والإغاثي وكذلك على المستوى القانوني. ما أبعاد الدور التركي في إطار التحركات القانونية الدولية لملاحقة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال الإسرائيلي، سواء في المحكمة العدل الدولية، في محكمة الجنايات الدولية أو غيرها؟
0: تركيا في الوقت الحاضر وسياستها في المنطقة، سياستها مثلما ذكرنا في مجال الدبلوماسي، فأنا تدافع حل الدولتين وتدافع ذلك في كل المحافل العالمية، ومن أهم المواد على جدول أعمال الرئيس أردوغان. ولهذا السبب وخلف الجهود الدبلوماسية نرى بأن هناك الزعامة لتركيا في هذا الصدد. وفي نفس الشيء الثاني هنا، ليس فقط في 7 أكتوبر، وإنما منذ فترة طويلة جدا تركيا تواصل، وهي من إحدى الدول الأكثر تقديم المساعدة، التي تقدم المساعدة لفلسطين، ونرى بأن الوضع الإنساني والدراما الإنسانية تتدهور وأكثر بكثير يوم بعد آخر، فيما يتعلق بالإمكانات الصحية والأمور الأساسية لا تتواجد. ولهذا السبب فأن الهلال الأحمر التركي والمؤسسات التركية الأخرى الآن تقوم بأعمالها وتلعب دورا تأثيرا كبيرا جدا، وأنها تقوم أو ترسل مساعدات وتلعب دور حرج هناك في تقديم هذه المساعدات. الشيء الثالث هنا في مجال القانون القانوني، أيضا تسجل خطوات هنا، مثلما تعلمون هناك دعوة مرفوعة من قبل جنوب أفريقيا، والدلائل التي وضعت فيما يتعلق من وكالة أناضول للأنباء ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية التي جمعت الأدلة أيضا، فقد تم طرحها وإرسالها للمرافعات. وفي نفس الوقت يعني كلها أمور مهمة جدا وستدون في التاريخ. وفي نفس الوقت فأن لا نعلم من الآن في أي فترة سيتم إنهاء هذه الدعوة، ولكن مثلما ذكر فخامة الرئيس فأن التاريخ سوف لا ينسى ما حصل هناك ووزارة الخارجية، وإنما فيما يتعلق بالأساليب الكلاسيكية الدبلوماسية طبعا ليس فقط وإنما بكل الوسائل، فإن تركيا تلعب الدور الكبير. وفي نفس الوقت تي آر تي عربي، قناة العربية في تي آر تي تلعب أيضا الدور الكبير وتبذل جهود في هذا الصدد، وأنتم أيضا، وأنا من هنا أقدم كل الشكر لكم لمجهوداتكم هذه. وتركيا بلد قوي لدعم قضية.
1: ننتقل إلى ملفنا الثاني في حلقة اليوم، وهو أيضا مرتبط بما ورد في خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الأمم المتحدة في أعمال الجمعية العامة في دورتها 81: عالم أكثر عدلا ممكن. دعوة تركية إلى إصلاح مجلس الأمن لتوسيع التمثيل والحد من احتكار الدول 5 دائمة العضوية للقرار الدولي.

0: لا يمكن لنظام تخضع فيه إرادة أكثر من 190 دولة لإرادة 5 دول فقط أن يكون عادلاً أو قادراً على ترسيخ الثقة. فالأمم المتحدة التي أنشئت لحفظ السلم والأمن الدوليين باتت عاجزة عن أداء هذه المهمة. لذلك لابد من إصلاح مجلس الأمن وفق مبدأ العالم أكبر من 5.
1: لكن الطرح التركي هذه المرة يذهب أبعد من المطالبة بتوسيع التمثيل، فأردوغان دعا إلى وضع إلغاء امتياز النقد في صميم أي إصلاح لمجلس الأمن، مؤكدا أن إضافة أعضاء جدد يتمتعون بالامتياز ذاته لن تعالج أصل المشكلة، بل ستوسع دائرة الامتياز.
2: دعوة الرئيس أردوغان سيتابعها الطاقم الدبلوماسي التركي باقتراح كبير ومفصل، وعلى أمل أن تكون منطقة الشرق الأوسط ممثلة بدولة أو أكثر على الأقل دولها الإقليمية الكبيرة، ليكون مجلس الأمن أكثر تمثيلية لعالمنا المعاصر وأكثر تمثيلية أيضا للمناطق وللدول الإقليمية خاصة القوية منها وصاحبة النفوذ في الإقليم.
1: وتطرح أنقرة في هذا السياق تعزيز صلاحيات الجمعية العامة وزيادة مساءلة مجلس الأمن أمامها، وصولا إلى هيكل لا يقوم على العضوية الدائمة بل على أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة لفترات محددة وبالتناوب، موقف تربطه تركيا بتعدد الأزمات والحروب التي كشفت محدودية النظام الحالي في الاستجابة لها، من غزة إلى أوكرانيا ومن السودان إلى أزمات أخرى حول العالم، مع التأكيد على دعم الأمن والاستقرار الدوليين. سنوات من رفع شعار العالم أكبر من 5، واليوم تضع تركيا أمام الأمم المتحدة تصورا أكثر تحديدا، إصلاح لا يوسع دائرة أصحاب الامتياز بل يعيد النظر في الامتياز نفسه وفي مقدمته حق النقد. معاذ الهراس، تلتي عربي، من مقر الأمم المتحدة نيويورك.
3: إذن كما تابعنا مشاهدينا الكرام في هذا التقرير، دعوة تركية لإصلاح مجلس الأمن الدولي على لسان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وإلغاء حق النقد الفيتو. دكتور أويتون، دعوة الرئيس أردوغان لإصلاح الأمم المتحدة ليست وليدة اليوم، لكن منذ سنوات والرئيس أردوغان يرفع شعار العالم أكبر من 5 دول نتيجة فشل مجلس الأمن في حل كثير من الأزمات حول العالم، والسبب الأساس هو حق النقد الفيتو الممنوح ل5 دول فقط في هذا المجلس، هي الدول دائمة العضوية بطبيعة الحال. إلى أي مدى هذه الدعوة من الرئيس أردوغان الآن تعكس بالفعل موازين القوى الجديدة في النظام العالمي في القرن 21 وبعد أكثر من 80 عاما على إنشاء الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية؟
4: مثل ما تعلمون، مثل هذه المنظمات وكيفية تأسيسها بعد الحرب العالمية الأولى من أجل منع الحرب العالمية الثانية، ولكن اندلعت الحرب العالمية الثانية ومثل ما تعلمون، وبعد ذلك الآن مثل ما حصل في الحرب العالمية الثانية من أجل منع حرب عالمية وتأسيس السلام والاستقرار في العالم، تم تأسيس هذه المنظمة. يعني ظروف الحرب العالمية الثانية وتم تأسيس هذه المنظمة حسب التوازن القوى في تلك الفترة، ب5 بلدان لها قرارات، صاحب القرارات، تستطيع هذه البلدان بأن تستخدم حق الفيتو والنقد، يعني حسب توازن القوى بينها، ونظام كان بهذا الشكل منذ ذلك اليوم وحتى يوم الحاضر. طبعا من دون شك فأن كان هناك حرب باردة لفترة طويلة في العالم، ولكن بعد الحرب الباردة نرى بأن الأمم المتحدة لم تستطيع منع الكثير من الاشتباكات في العالم، وفيما يتعلق بالدراما الإنسانية أيضا فأنها فشلت وهناك حروب الآن، ولكن الآن نحن في الحقيقة في الحرب العالمية الثالثة، ونرى بأن البلدان القوية أيضا تلعب وهناك مسار غير مستقر. وإسرائيل في البداية أيضا فأنها لم تستطيع هذه المنظمة

0: بمنع
1: أنظمة
0: إسرائيل
1: لواحدة
0: خاصة.
1: ومن يبقى شدد
0: يعني
1: الطريق السلسلة بالعشبش
0: الأمم
1: الأمم
0: المتحدة
1: الأمريكية
0: فقدت الآن
1: روسيا مجنى صور
0: قوتها
1: حتى الشعوب
0: وسيادتها،
1: المتكلمة
0: وأنها
1: حتى الرئيس اللي موجود في
0: لم
1: المنطقة
0: تستطع أو لم
1: يعيش
0: تكون
1: تحت
0: مؤثرة،
1: إحباط
0: وهناك
1: كبير.
0: علامات استفهام في هذا
1: يا
0: الأمر.
1: ترى كان
0: من
1: المستوى
0: جهة
1: السياسي
0: أخرى
1: الأمريكي
0: فإن
1: شنو
0: النظام
1: مستوى
0: العالمي يتغير ويتحول، وهناك قوى جديدة ظهرت مثل الصين على سبيل المثال
1: دائمي
0: و
1: ممنون dışında
0: عضو دائم،
1: bölgesel
0: ولكن
1: Türkiye
0: هناك
1: gibi
0: قوى
1: Müslüman
0: إقليمية
1: dünyasının
0: مثل تركيا
1: Müslüman çoğunluğa sahip
0: وخاصة
1: ülkelerin bu
0: البلدان،
1: yapı
0: بعض البلدان
1: içerisinde
0: الإسلامية.
1: teslim ediliyor, hem temsil ediliyor olmaması bu insanların
0: عدم تمثيل هذه
1: dünyanın çok
0: البلدان
1: büyük bir
0: في
1: kesiminin
0: داخل هذه
1: bu yapı
0: البنية،
1: içerisinde temsil edilemiyor
0: وعدم
1: olması
0: تمثيل الكثير من
1: tabii ki çok
0: البلدان
1: ciddi bir
0: من هذا
1: dengesizlik,
0: القبيل، فهذا يؤدي إلى
1: عدaletsizlik
0: عدم التوازن،
1: yaratıyor.
0: وهناك
1: Dolayısıyla bu
0: شيء
1: yapı
0: مجحف وغير
1: dengesiz
0: عادل.
1: dengesine evet
0: ولهذا السبب
1: reel uluslararası ilişkiler mantığında
0: في
1: ve
0: العلاقات
1: politik dünyada
0: العالمية
1: güç
0: الدولية
1: dengeleri üzerinden yeniden inşa
0: يجب
1: edilmesi
0: إنشاء
1: gerekiyor.
0: الأمم
1: Peki o
0: المتحدة
1: yeniden
0: حسب
1: inşa dedi
0: قوى
1: dengesizlik
0: المتوازنة
1: güçlendi.
0: الجديدة،
1: Avrupa
0: مثل ما
1: zayıflıyor,
0: ذكرنا القوى
1: اقتصاد
0: الإقليمية،
1: güçler giderek Avrupa
0: أوروبا
1: düşüyor.
0: تسير في
1: Yine
0: الضعف،
1: Afrika ülkeleri,
0: وهناك دول
1: Müslüman
0: في
1: dünyası
0: أفريقيا والعالم
1: ve
0: الإسلامي
1: Asya
0: وفي آسيا،
1: artık bu yapı içerisinde bir şekilde tespit
0: فيتطلب
1: edilmesi
0: بأن يتم
1: gerekiyor.
0: تمثيل
1: Diğer
0: كل هذه
1: taraftan insani
0: المناطق
1: açıdan da
0: في داخل
1: bakıldığında
0: الأمم المتحدة. من ناحية
1: Amerika
0: الإنسانية
1: Batı'nın
0: أيضا فإن النظام
1: işte bu
0: الحالي
1: seçim gibi ülkelerin karşı
0: خاصة
1: insafına kalmış bir
0: هذه
1: durumsa bu da
0: البلدان،
1: tabii ki
0: يعني النظام
1: hem
0: لا
1: iç
0: يمكن أن
1: olarak
0: يبقى
1: hüzünlü ve
0: لإنصاف
1: ahlaki bakımdan
0: هذه
1: hayli
0: البلدان
1: düzenleyip
0: التي
1: bunu reform
0: ذكرناها.
1: ettirmesi gerekiyor.
0: يجب
1: Bu
0: إصلاح
1: durumda evet
0: مجلس الأمن
1: mevcut
0: الدولي،
1: çatışmalara çözüm bulamadığı
0: ونرى بأن
1: durumda net açık
0: هذا
1: bir
0: النظام
1: şekilde
0: لم يجد
1: Türkiye'den
0: أي حل،
1: en yakın ülkeyiz.
0: ورأينا
1: Türkiye'de
0: ذلك بشكل واضح، ودليل لذلك ما يحصل في الشرق الأوسط.
2: استطرادا لما تحدث به دكتور أويتون، إلى أي مدى دكتور شواي كشفت دعوة الرئيس أردوغان عوار مجلس الأمن الدولي وآليات اتخاذ القرار فيه، بحيث تحول إلى أداة تعطيل للعدالة الدولية بدل أن يكون مسؤولا عن صون وحماية السلم والأمن الدوليين؟
1: Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle
0: الرئيس أردوغان ونداءه في الأمم المتحدة، وأنه نادى العالم للمرة السادسة عشرة من هذا المنبر، وقال بأنه ممكن بأن يكون هناك عالم عادل والعالم أكبر من خمسة، وأيضا فإنه دعا في نفس الوقت لإصلاح مجلس الأمن حتى الكثير من الزعماء وخاصة الزعيم الأمريكي أيضا، فإنهم ذكروا بوضوح أيضا من هذا المنبر بأنه يتطلب بأن يكون هناك إصلاح للأمم المتحدة. الشيء الثاني لكلمته، نرى بأنه قد نقل طلبه نداءه في الإصلاح إلى المرحلة الثانية أيضا، وهناك اقتراح للإصلاح هناك في أفريقيا، نرى بأنه ليس هناك تمثيل صحيح هناك، وهو اليابان والبرازيل أيضا لديها بعض الصيغ جديدة، وهناك نقطة مشتركة لذلك عندما نقول العالم أكبر من خمسة، إنهم يقولون يجب زيادة عدد الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي. يعني بعض البلدان تقول ممكن أن يكون العدد 15 أو ممكن رفع هذا الرقم إلى 25 دولة، ونرى بأن الرئيس أردوغان قد نقل نداءه الآن إلى المرحلة التالية، وفي نفس الوقت قال في مقاله في بلومبرغ أيضا وتطرق إلى ذلك وبشكل واضح، وقال بأنه يجب إزالة إلغاء حق النقض الفيتو في مجلس الأمن الدولي مثلما ذكرت قبل قليل. فأيضا أعتقد بأن الكثير من الدول ستستفيد أيضا عندما يتحقق ذلك، وأن من أجل أن يكون هناك عادل عالم عادل وفي نفس الوقت، وهذا إصلاح عام جدا، وهذا شيء مميز. هناك حقيقة أيضا أخرى، وقال في مقاله في بلومبرغ أيضا، يعني هناك أيضا عدم تواجد الربط بين مجلس الأمن الدولي والجمعية العمومية، يعني هناك انقطاع بينهما. وبعد السابع من أكتوبر نرى بأن

0: شكرا شكرا
1: الكثير من
0: بكرة
1: الدول أو أغلبية الدول في
0: سنتظر
1: الجمعية العمومية قد
0: يعني فرض مجهود
1: ساندوا القضية
0: أقل من
1: الفلسطينية
0: 50%
1: ونددوا
0: يعني
1: وشجبوا إسرائيل، عدد دول قليلة فقط. يعني نرى بأن خمس دول فقط في مجلس الأمن فإنهم يتمتعون بحق الفيتو وأنهم يستطيعون استخدام هذا الحق لمنع أي قرار. والنقطة التي وصلنا إليها اليوم نرى بأن النظام العالمي الآن لا يسير بانتظام، ولهذا السبب فإن الرئيس أردوغان فتح نافذة جديدة من أجل القيام بإصلاح في مجلس الأمن الدولي، وأعتقد بأن موضوع الإصلاح سيتم مناقشته. ورغم أن لا نرى بعض البلدان، لا هذه البلدان طبعا لا تريد، ولكن نرى بأنه سيتم التغيير في المستقبل.
2: دكتور أويتون، كما تفضلت دكتورة شواي، الرئيس أردوغان لم يقف عند حد انتقاد آليات العمل وهيكلية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وإنما قدم مقترحات للإصلاح وإعادة الهيكلة، منها كما تفضلت أيضا إلغاء حق النقض الفيتو، زيادة المشاركة وتوسيع مجلس الأمن الدولي بحيث يسع التنوع الجغرافي والديموغرافي على مستوى العالم، كذلك منح الجمعية العامة للأمم المتحدة بعض الصلاحيات لتكون مشاركة لمجلس الأمن الدولي في اتخاذ القرارات. كيف يمكن العمل من أجل الوصول إلى هذه الأهداف؟
1: من دون شك يعني يجب أن نكون واقعيين من أجل الوصول إلى هذه الأهداف. يجب أن يكون هناك تغيير في النظام العالمي مثلما ذكرت قبل قليل. يعني المنظمات الدولية تأسست بعد تغيرات جذرية، و الآن في الوقت الحاضر نحن الآن نمر من مسار أو مرحلة التحول، ولكن التحول مستمر. الولايات المتحدة أيضا قوة كبيرة جدا، ولكنها ليست الوحيدة، هناك منافسين على سبيل المثال آسيا، أفريقيا، هناك قوة كبيرة جدا صاعدة. آسيا أيضا قوة صاعدة، تركيا قوة صاعدة في منطقتها وفي محيطها، وكلاعب مؤثر ولها حق الكلام أكثر. وأوروبا بعد الحربية الثانية كانوا مرتبطين بالولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الآن نرى من الناحية السياسية والعسكرية قد أوروبا هناك في ضعف في هذه النواحي. يعني النظام الجديد المؤلف، هذا النظام يحتاج إلى تغيير جديد مثلما كيف يمكن أن يتحقق ذلك. مثلما ذكر الرئيس، العالم أكبر من خمسة، هذه نتيجة لهذا التغيير. لم نصل بعد إلى المرحلة التي نريده، وروسيا في الحقيقة أيضا الآن روسيا تنتقد النظام العالمي، وهناك تشابه بين انتقادات تركيا وانتقادات الروسية في هذا الصدد. ولكن عندما نأتي إلى مجلس الأمن الدولي نرى بأن روسيا تستفيد من حقها الفيتو هناك، ولهذا السبب فقد لا تقدم الدعم الكامل الموضوع الذي نتحدث عنه. ولكن شيئا فشيئا بشكل متوازن، والتحول إلى دنيا ذات أقطاب متعددة، ممكن أن يكون هناك تحول وتغيير شامل، وقد يتطلب في الحقيقة بأن تكون هناك مأساة. وفي الحقيقة نحن نعيش هذه المأساة، وخاصة بسبب سياسات إسرائيل، وهذا ستجبر بأن تكون هناك تغيرات وانتهاكات السيادة وعدم كفاية الأمم المتحدة. أعتقد من طلبات من هذا القبيل ستزداد أكثر بكثير، والشعوب أيضا فإن الضمائر قد جرحت لدى الناس. فخامة الرئيس منذ 15 عاما يقول بأن العالم أكبر من خمسة، وهذا سيأتي على بساط البحث تماما.
2: ننتقل إلى الملف الأخير في هذه الحلقة. إذن كما شاهدنا مشاهدينا الكرام في

الدعوة التي طرحها الرئيس أردوغان من خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصلاح الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي. إذن ننتقل إلى الملف الأخير في هذه الليلة.

0: في ملفنا الأخير الليلة نسلط الضوء على العلاقة بين أنقرة وواشنطن مع اقتراب مئويتها الدبلوماسية. نتابع.
1: بين أنقرة وواشنطن تعاون يتجاوز المصالح الثنائية إلى التعامل مع أزمات ذات تأثير إقليمي ودولي. تأثير العلاقة بين الرئيسين أردوغان وترامب يساهم في حل أزمات كبرى حول العالم في مواجهة تحديات تتطلب تقارباً بين الأطراف المؤثرة. فعلى مشارف القرن الثاني للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، يعرب الرئيس أردوغان عن رغبته في أن تزداد الروابط القوية وقواعد التحالف بين تركيا والولايات المتحدة تماسكاً. ومن جهته يشدد الرئيس الأمريكي على أن التفاهم مع تركيا يعد مفتاح الاستقرار في المنطقة، كما تؤكد أنقرة أن العالم يمر بمنعطف تاريخي حاسم تتزايد فيه أهمية العلاقات بين البلدين.
2: الصراعات والحروب والأزمات التي نواجهها في منطقتنا والعالم تقتضي أن تكون تركيا والولايات المتحدة على تواصل وحوار وثيقين. بفضل حوارنا مع واشنطن نحقق نتائج إيجابية لبلدينا في العديد من القضايا وفي مقدمتها الشرق الأوسط. وأود أن أشدد على أنه لا يمكن أن نفصل علاقاتنا الاستراتيجية مع الولايات المتحدة عن علاقاتنا الاقتصادية والتجارية. فعلاقاتنا التجارية تأتي اليوم في مقدمة العوامل التي تدعم علاقاتنا السياسية وتسهم في تطويرها.
1: وتشهد العلاقة التركية الأمريكية حالياً زخماً قوياً، ما يترجم العلاقة الاستثنائية بين الرئيس أردوغان والرئيس ترامب. فهنا على هامش اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث الأزمات الإقليمية، لم يتوانى الرئيس الأمريكي كعادته عن الإشادة بالرئيس أردوغان، مشيرا إلى الجهود المشتركة المبذولة منذ العام الماضي بشأن قطاع غزة والمساعي الرامية لإنهاء التصعيد. ومن جهته أشار رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية إلى أن استمرار الحوار بين تركيا والولايات المتحدة في أصعب الفترات إنما يعكس المرونة الاستراتيجية للعلاقات بينهما، مؤكدا أهمية الحوار بين القادة والإرادة السياسية في تطوير العلاقات الثنائية، كما أن اقتراب العلاقات الدبلوماسية بين تركيا والولايات المتحدة من إتمام عامها المئة يمثل فرصة لتقييم ما حققته الشراكة بين البلدين وما يمكن أن تحققه مستقبلاً في قرنها القادم.
0: إذن مشاهدين، علاقات جيدة تربط أنقرة بواشنطن مستفيدة من العلاقة الشخصية المتينة بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والأمريكي دونالد ترامب. دكتورة شعاي، لو استعرضنا البعد التاريخي، بدأت العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية التركية الحديثة والولايات المتحدة الأمريكية عبر تبادل المذكرات في العام 1927. مرت بمراحل عديدة، فيها توتر أحيانا، فيها أزمات أحيان أخرى، فيها تحالف، فيها كل ما يمكن أن يكون في العلاقات الدولية. كيف استفادت هذه العلاقات في السنوات الأخيرة من العلاقة الشخصية بين الرئيس أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
3: مثلما ذكرتم، يعني ليست فترة سهلة، هناك تذبذبات في العلاقات بين فترة وأخرى، وخاصة في مراحل التاريخية الحرجة، ليس فقط علاقات ثنائية وإنما من ناحية إقليمية والعالمية أيضا لعبت دورا مهما جدا. وبعد تولي ترامب الرئاسة وخاصة منذ عامين، نرى بأنك سرعة كبيرة جدا في العلاقات وتطور كبير في العلاقات، وخاصة فيما يتعلق بالدبلوماسية الزعامة بين الرئيس أردوغان وترامب مستمرة وفي مستوى

0: عالٍ. والرئيس ترامب أيضا دائما يذكر ذلك أمام المجتمع الدولي. وفي الحقيقة هناك حوار من الصميم، فهذا طبعا يلعب دورا مهما في إزالة التوترات بين الطرفين. وهناك أيضا بعض المواضيع، مواضيع أمنية وطائرات F-35 وتطوير ساحات العمل في إطار الناتو. و الرئيس أردوغان أيضا اجتمع هذا العام أيضا مع رجال الأعمال، وهناك هدف في التجارة بين تركيا وأمريكا بحجم 100 مليار دولار. هذا ليس سهلا طبعا. وهناك أيضا في شهر نوفمبر انتخابات فرعية في أمريكا، وهذا طبعا من الأولوية الآن في الولايات المتحدة، ولكن العلاقات مستمرة. وأعتقد بأن هناك شيء جديد الآن، على سبيل المثال تعاون في مجال الطاقة والتكنولوجيا العالية بين البلدين. وأعتقد بأنه في الفترة المقبلة سنرى أيضا بأن هناك ستكون هناك علاقات إيجابية لم نراها مسبقا.
1: نعم دكتور أويتون، كيف استطاعت تلك العلاقة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا الصمود طوال قرن من الزمان رغم الأزمات التي مرت في بعض الأحيان؟ وكيف اعتمد الطرفان ما يمكن وصفه بديناميكية إدارة الأزمات بدلا من قطع العلاقات في وقت الأزمات؟
0: هناك الكثير من المواضيع تحدد العلاقات بين البلدين، وخاصة الأمن على سبيل المثال. يعني تحالف الناتو وكانت هامة جدا كل هذه الأمور. تركيا في ك في أمريكا وفي على الصعيد الأوروبي أيضا لعب دورا مهما جدا في الجناح الجنوبي لحلف الناتو. والآن هناك تعاون في مجال الدفاع والأمن بين البلدين. على سبيل المثال في تلك الفترة أيضا كان هناك مكافحة الشيوعية والاتحاد السوفيتي، وفي خلال هذه الفترة أيضا كانت هناك أزمات بين البلدين. و
1: نعم.
0: تركيا لم تكن العضو الهادئ في داخل حلفها، على سبيل المثال ما حصل في قبرص. وأيضا فإن تركيا تعرضت لحصار أو عقوبات من الولايات المتحدة بسبب ما حصل في قبرص. وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي هناك نظام عالمي جديد، وفي داخل هذا النظام نرى بأن تركيا في جغرافيتها الآن بدأت تشكل موقعها الذاتي الخارجي. والآن في بعض الأحيان بشكل مختلف عن ما حصل في الفترة الماضية، هذا أدى إلى انزعاج وأدى إلى بعض التوترات أو أزمات بين البلدين. ولكن نقطة الانكسار في العلاقات بين موضوع سوريا، وخاصة خلال الحرب الأهلية في سوريا. وأمريكا كانت تقدم الدعم لأحد فروع منظمة PKK الإرهابية هناك، وقست YPG. هذا أدى إلى ساحات أزمة بين البلدين، وكانت مشكلة. على سبيل المثال أيضا S-400 وفي نفس الوقت طائرات F-35 وأيضا العقوبات، كلها ظهرت بسبب الأزمة في السرة. ولكن سوريا الآن خلقت فرصة كبيرة جدا، والآن تم تغاضي هذه الأزمات. ومع تولي ترامب الرئاسة في البلاد وبسبب دبلوماسية الزعامة، نرى أيضا بأن العلاقات الإيجابية بين البلدين تم اجتياز أزمة سوريا. وفي نفس الوقت الآن تم البدء باجتياز الأزمات؟ هل تم اجتيازها تماما؟ كلا، على سبيل المثال S-400 وفيما يتعلق ب F-35 يتم مناقشة كل هذه المواضيع، ولكن خاصة نرى الآن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تهتم بالصين وللشرق الأوسط ولما حولها تركيا، الآن بدأت تتحرك مع

0: بلد متحالف مثل تركيا وتريد أن تتعامل تركيا مع تركيا في هذا المجال. يعني تركيا في نفس الوقت تحققت نجاحات كبيرة جدا في المنطقة، وهذا أدى إلى تسريع العلاقات بين البلدين. نعم هناك بعض المشاكل، ولكن أعتقد بأن فرص والإمكانات كثيرة الآن من أجل العمل معا مشتركا.
1: وصلنا إلى نهاية حلقة الليلة من برنامجنا، أشكر ضيفينا جزيلا، الدكتور أويتون أورهان الخبير في العلاقات الدولية، شكرا جزيلا، والبروفيسورة شواي نيلهان أتشيكالن أستاذة العلاقات الدولية في جامعة حاجي بيرام بأنقرة، شكرا جزيلا. كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من أنقرة بإذن الله.

0: هذه مهمتنا،
1: نضعك في قلب الأحداث،
0: نتجاوز الحواجز
1: ونغوص في التفاصيل
0: لنصل إلى الحقيقة
1: ونكشف الحلقة المفقودة.
0: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
1: لتقترب من الواقع
0: وترى الصورة كاملة
1: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
0: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
1: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
0: TRT عربي،
1: مع الإنسان أينما كان.
2: The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements, plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing.
3: فإننا نعلن بدء عملية طوفان الأقصى.
4: نحن نلخمين بخيوط الدم.
5: أزرخي إسرائيل، אנחנו במלחמה.
6: What happens in Gaza today is massive killing of civilians, systematic destruction of Gaza City.
7: Şu anda Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın o kıyamına asla seyirci kalamayız.
8: في كل يوم أحداث تتسارع
9: وصراعات تتفاقم،
10: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
9: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
10: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
8: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
10: العالم اليوم

0: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.
1: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث. نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.

3 شهداء إثر غارات لجيش الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وأنباء عن مقتل جنديين إسرائيليين بانفجار مسيرة مفخخة عن طريق الخطأ في القطاع. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تريتي عربي في إسطنبول، معكم محمد كردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. الجيش اليمني يعلن إحباط محاولة تسلل حوثية وتكبيد عناصرها خسائر بتعز. جبهة تحرير تيغراي تقول إنها تخوض حربا شاملة ضد الحكومة الإثيوبية، والجيش يعلن مقتل مئات المتمردين بشمال البلاد. قتلى وجرحى بغارات روسية على كييف وزاباروجيا، وزيلينسكي يعلن استعداده للمشاركة في قمة ثلاثية بتركيا لإنهاء

0: استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في استهدافات منفصلة بقطاع غزة، واستهدفت إحدى الهجمات سيارة مدنية غرب مدينة غزة، حيث زار مراسلنا موقع الاستهداف في شارع الرشيد ورصد آثاره.
1: الاستهدافات الإسرائيلية لا زالت تتواصل بحق السيارات والمركبات والمدنيين الآمنين في قطاع غزة. هذا الاستهداف لهذه المركبة جرى على شارع الرشيد في المناطق الجنوبية الغربية لمدينة غزة، حيث تم نقل عدد من الإصابات الحرجة من داخل هذه السيارة. هذه السيارة لعائلة مقبل، هذه العائلة والتي كان قد استشهد أحد أبنائها قبل ساعتين من عملية الاستهداف لتلك المركبة في استهداف سابق بمدينة دير البلح بالمحافظة الوسطى. العائلة تعرفت على ابنها الشهيد وقامت بعملية نقله من المحافظة الوسطى إلى مناطق مدينة غزة حيث منزل العائلة، استعدادا لتشييعه ومواراثه الطرا. طائرات الاحتلال الإسرائيلية تتبعت ولاحقت هذه السيارة وقامت بعملية الاستهداف المباشر لتلك السيارة على شارع الرشيد غرب مدينة غزة. هذا الشارع المكتظ بالسكان وهو الشارع الوحيد الذي يربط ما بين جنوب وشمال قطاع غزة من المنطقة الغربية لقطاع غزة. نتحدث عن أكثر من 15 إصابة سجلتها طواقم وزارة الصحة ومستشفيات وزارة الصحة في مدينة غزة ومستشفى العودة.

0: في مدينة النصيرات بالمحافظة الوسطى جراء هذه الغارة. جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ منذ فجر اليوم 3 غارات. الغارة الأولى كانت استهداف مجموعة من المواطنين في منطقة البلد بمدينة خان يونس، أدى ذلك لوجود شهيد وعدد من الإصابات، كذلك استهداف مجموعة أو سيارة مدنية في منطقة دير البلح، أدى ذلك لوجود شهيد أيضا. وفي هذا المكان طائرات الاحتلال استهدفت سيارة مدنية، أدى ذلك لوجود عدد من الإصابات. لا زال الاحتلال الإسرائيلي يخترق وقف إطلاق النار بعمليات الاستهداف، نتحدث عن قرابة 1421 شهيدا منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي. محمد أحمد، تراتي عربي، قطاع غزة.
1: أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل جنديين إسرائيليين وإصابة آخرين بجروح خطرة إثر انفجار مسيرة مفخخة تابعة لجيش الاحتلال عن طريق الخطأ قرب قوة عسكرية في قطاع غزة. ولم يصدر حتى الآن تأكيد رسمي من جيش الاحتلال بشأن الحادث أو حصيلة الخسائر، فيما تواصل وسائل الإعلام الإسرائيلية نشر معلومات متضاربة حول عدد القتلى والمصابين. أثارت تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بإخلاء مدينة غزة وتهجير سكانها الذين يقدر عددهم بنحو 1,000,000 فلسطيني حالة من القلق والإرباك بين أهالي المدينة في ظل أوضاع معيشية مأساوية وعودة مخططات التهجير إلى الواجهة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.
2: تفريغ مدينة غزة وتهجير سكانها تهديد جديد أطلقه وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، مشيرا إلى عملية عسكرية موسعة مرهونة بأي محاولة لاختطاف جنود إسرائيليين في وقت استنكرت فيه حماس ادعاءاته وصفة إياها بالذريعة لتبرير أي عدوان على سكان القطاع.
3: يعني بكف نزوح، بكف تهجير، بكف قتل، بكف تشريد لهالناس.
4: بعدين نحن يعني اليوم احنا محاصرين من جميع النواحي، هم يعني مسكرين علينا، في مخنقين على الشعب الفلسطيني وبدهم ايانا زي ما بقولوا نرضخ، مش عارفين ايش الواحد بده يقول، يعني ايش اكثر من هيك ايش بده يسوي.
5: هذه بروباغندا، يعني هي بروباغندا اساسيه للجمهور الاسرائيلي انه احنا حنعمل في غزه كمان اكثر عشان نرضيك وعشان تنتخبوا حزبنا عشان احنا نضلنا على الحكم. فالضحية مين؟ الضحية إحنا كشعب فلسطيني موجود في قطاع غزة.
2: خطط تهجير الفلسطينيين لم تسقط مطلقا من الحسابات الإسرائيلية، فبين مسميات عدة كالهجرة الطوعية أو الحرة تواصل إسرائيل بحث مخططات التهجير والترويج لها في ظل واقع مأساوي يجبر الغزيون على معايشته بفعل الحصار المفروض عليهم والدمار الذي لحق بمدينتهم إثر حرب الإبادة.
6: إسرائيل يعني استخدمت مصطلحات أخرى عندما شكلت ما يسمى المديرية العامة في وزارة الدفاع الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين. كثير من دول العالم ترى بهذا الموضوع هو خطر وهو تطهير عرقي. إسرائيل تضغط على الفلسطينيين حتى الآن من أجل هم تتركهم للبحث عن أماكن أخرى للذهاب إليها وإفراغ قطاع غزة، لكن حتى الآن لا يوجد أي دولة في العالم مستعدة لاستقبال عشرات الآلاف أو مئات الآلاف من الفلسطينيين يتركون قطاع غزة، لكن تبقى هذه الأهداف الإسرائيلية قائمة.
2: وتشير الأرقام إلى أن الجيش الإسرائيلي واصل التمدد في غزة لتصل مناطق سيطرته من 53% إلى نحو 70%، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار وسط خروقات يومية أودت بحياة المئات ودفعت آلاف الغزيين إلى نزوح قصري جديد.
7: بينما ترى الأحزاب السياسية الإسرائيلية في غزة ورقة رابحة لكسب انتخابات وشيكة، يواجه الغزيون مخططات تهجير وتطهير عرقي لا تتوقف في ظل اتفاق لوقف إطلاق النار لم يبق منه على الأرض سوى اسمه. ربا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
1: يواجه اقتصاد قطاع غزة انهيارا غير مسبوق مع تراجع حاد في النشاط الاقتصادي وتدمير واسع للمنشآت الاقتصادية، وتصف أونتكتات الوضع بأنه من أشد

0: شد الأزمات الاقتصادية في العالم، فيما تتجاوز احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في القطاع 71 مليار دولار.
1: اقتصاد يواجه انهيار غير مسبوق ونشاط إنتاجي يكاد يتوقف بالكامل، هكذا تصف الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد الوضع الاقتصادي في قطاع غزة، مؤكدة أن اقتصاد القطاع داخل أشد أزمة اقتصادية في العالم. ووفق التقرير المنظمة، تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في غزة خلال عام 2025 إلى نحو 212 دولاراً سنوياً. وتشير أونكتاد إلى أن حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، والتي شنت منذ أكتوبر عام 2023، ألحقت أضراراً ودمرت زهاء 92% من المنشآت الاقتصادية في القطاع، ما أدى إلى شبه توقف للنشاط الإنتاجي في مختلف القطاعات. الزراعة والصناعة كانتا من أكثر القطاعات تضرراً، إذ انخفض إنتاج كل منهما بنحو 94% عام 2025 مقارنة بعام 2022، فيما تراجع نشاط البناء بنحو 99% خلال الفترة نفسها. وفي ظل حجم الدمار الهائل الذي طال جميع القطاعات، قدرت أونكتاد احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في غزة بأكثر من 71 مليار دولار. وتؤكد المنظمة أن هذه الاحتياجات ستواصل الارتفاع ما لم يتحقق وقف مستدام لإطلاق النار، في وقت يواجه فيه اقتصاد غزة تراجعاً حاداً في الإنتاج وفرص العمل والنشاط الاقتصادي. سيرين حامدي، تريتي عربي.
0: أعلن المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم استعداد الحركة للمضي في تنفيذ التفاهمات المتعلقة بخارطة الطريق في قطاع غزة، وأكد قاسم أن الحركة استكملت الخطوات اللازمة للبدء في تنفيذ خارطة الطريق متفق عليها مع مجلس السلام. وأشار قاسم إلى أن الحركة تحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تعطيل اتفاق وقف إطلاق النار والخطة المرتبطة به. وأوضح قاسم في السياق نفسه أن مجلس السلام وممثله ميلادينوف لم يتمكنا حسب تعبيره من إلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاق. وطالب قاسم الإدارة الأمريكية ومجلس السلام بالتحرك لتسهيل دخول لجنة التكنوقراط إلى القطاع والشروع في إدخال القوات الدولية إلى غزة. من شجرة إلى أخرى، تقتلع جرافات الاحتلال الإسرائيلي جزءا من تاريخ قرية دير نظام وذاكرة أهلها غرب رام الله، وبأمر عسكري جرفت نحو 95 دنما واقتلعت مئات أشجار الزيتون المعمرة، ليقف عبد الرازق التميمي بحسرة أمام حطام أشجار ورثها عن أجداده. مراسل تريتي عربي وثق عمليات التجريف في التقرير التالي.
2: من شجرة لأخرى تنتقل الجرافات العسكرية الإسرائيلية تلتهم أشجار الزيتون في أراضي قرية دير نظام غرب رام الله. دون مقدمات خضعت هذه الأرض لأمر عسكري يقضي بإزالة الغطاء النباتي في نحو 95 دنما غالبيتها مزروعة بأشجار الزيتون. بحسرة وألم يحتضن عبد الرزاق التميمي حطام أشجاره التي قتلتها أسنان الجرافات دون رحمة. أكثر من 200 شجرة زيتون فقدها بعدما كان يعتني بها كأحد أبنائه، ورثها عن والده وأجداده. مجزرة اقتلاع الأشجار مسحت معها أيضا شريطا طويلا من الذكريات.
3: شجرة ميراث، هذه الشجرة عمرها 200 إذا مش 300 سنة، يعني أنا وأبوي وسيدي ما كان زي ما هن. فعن زمن الروم وهي موجودة الزيتون هذا، أنا كل شجرة في شجر زيتون بيسوين 4 شولات و5 شولات الشجرة هذا حاليا رحن. فهذه دم وعرض وكل فيها ذكرياتنا من يوم ما خلقنا، تحت الزيتون هذا في ذكرى، تحت الزيتون هذيك في ذكرى، في يعني هنا في زيتونة كنا نتلملم جميع العيلة والناس ونشوي ونقعد، يعني تحت شجرة تلاقي 20-30 واحد قاعدين في ظلها. فهل كيف تفشي روح كل

0: بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وفي يوم واحد فقط أصدر الاحتلال 5 أوامر عسكرية بإزالة الغطاء النباتي في أكثر من 500 دونم في منطقة رام الله وجنين، ليرتفع عدد أوامر استهداف الأشجار منذ بداية العام لأكثر من 350 أمراً. قضت على 2287 دونماً زراعياً وقتلت الحياة فيها وفاقمت من صعوبة الأوضاع الاقتصادية للمزارعين.
1: المزارع الفلسطيني يتعامل مع الشجرة زي ما بيتعامل مع ابنه ومع بنته، بدللها وبيحبها، وفي بينهم علاقة حب طويلة عمرها عشرات السنين، وفي ذاكرة وفي قصص وفي مرويات بينه وبين هاي الشجرة وهو بزورها كل يوم. اقتلاع أو تدمير هذه الشجرة مش بس اقتلاع للقيمة الاقتصادية على أهميتها، وأيضا اقتلاع للموروث الثقافي والوطني والديني والدلالات التي تحملها هذه الأشجار بالنسبة للفلسطينيين.
0: استهداف يمس شجرة الزيتون بما تمثله للفلسطينيين من رمز لصمودهم وتجذورهم بأرضهم، ويأتي بالتزامن مع تصاعد التهديدات لحرمان المزارعين هذا العام من جني الزيتون.
2: الموت قلعاً هو حكم إسرائيل على هذه الأشجار. مئات أشجار الزيتون المعمرة أعدمت بذرايا عملية أمام أصحابها ليحرموا من خيرها. إبراهيم خلف، تلتي عربي، من بلدة ديرنظام، غرب رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
3: انسحب عشرات المندوبين من قاعة الأمم المتحدة عند بدء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطابه أمام الجمعية العامة في دورتها 81. وفي معرض تعليقه على مشهد انسحاب الوفود، ادعى نتنياهو أن إسرائيل في دفاعها عن نفسها تدافع أيضا عن كثير من الدول التي غادرت وفودها القاعة، زاعما أن تل أبيب لم ترتكب إبادة جماعية في غزة بل تفادت ارتكابها حسب تعبيره. وفي الشأن الإيراني، قال نتنياهو إن تدمير منشآت طهران النووية كان عسيرا جدا، إلا أنه كان أسهل قرار اتخذه، مدعيا أن عدم تدميرها كان سيؤدي إلى مقتل الجميع. أعلنت القوات الحكومية اليمنية إحباط محاولة تسلل حوثية وإيقاع عناصر الجماعة في كمين محكم في جبهة جبل حبشي بتعز. وفي مأرب، طال قصف بمسيرة حوثية مواطنا في منطقة الرهوان شمالي المحافظة، ما أدى لإصابته وتدمير سيارته وسط قصف مدفعي متبادل بالمرتفعات الجنوبية والشمالية. أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالك اعتراض 6 صواريخ باليستية أطلقتها جماعة الحوثي وتدميرها. وقال المالكي إن الدفاعات الجوية أحبطت محاولة لاستهداف مدينتي الطائف وينبع غربي المملكة، وحذر من أن تصعيد جماعة الحوثي وانتهاكاتها سيتعامل معها بحزم. أعلن الجيش الأثيوبي مقتل أكثر من 270 متمردا وإصابة 260 آخرين في اشتباكات شمالية البلاد. وقال الجيش في بيان إن القوات الحكومية شنت هجوما مضادا كبد جبهة تحرير تيغراي خسائر فادحة في الأرواح والمعدات. وكانت قوات الجبهة قد سيطرت على المطارات 3 في إقليم تيغراي الواقع أقصى شمال أثيوبيا، ومنها مطار عاصمة الإقليم ميكيلي. وفي وقت سابق، قال نائب رئيس جبهة تحرير شعب تيغراي مانويل أسفا إن الجبهة دخلت في حرب شاملة مع الحكومة الفيدرالية الإثيوبية، مضيفا أن القتال مستمر في إقليمي عفار وأمهرة المجاورين لتيغراي.
4: 3 مطارات شمال إثيوبيا سيطر عليها مقاتلو تيغراي الذين شنوا أيضا هجمات على مواقع حكومية عدة، وذلك بعد أيام من تعهدهم بإطاحة الحكومة. مستشار رئيس الوزراء الإثيوبي اتهم القيادة السياسية والعسكرية للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي ببلوغ مستويات جديدة من عدم المسؤولية، بينما قالت حكومة الإقليم إنها تتصدى لما سمته غزوا من القوات الفيدرالية، واتهمت الحكومة الأثيوبية بشن قصف جوي ومدفعي مكثف بهدف الإبادة الجماعية على حد وصفها. الجبهة الشعبية

0: تحرير تيغراي قالت إنها دخلت في حرب شاملة مع الحكومة الفيدرالية الإثيوبية، وإن القتال مستمر في إقليمي عفار وأمهرة المجاورين لتيغراي. تطورات تأتي بعد أيام من إعلان الجبهة تحالفها مع 6 حركات مسلحة أخرى في أنحاء إثيوبيا لإطاحة حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد التي وصفتها بالتهديد الوجودي لشعوب إثيوبيا، بينما اتهمت مستشارة أحمد الحكومة الإريترية بدعم التحالف. وبدأ الصراع نزاعاً سياسياً خاضته الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي حكمت إثيوبيا 3 عقود حتى عام 2018 حين تولى أبي أحمد السلطة، لكنه تحول منذ ذلك الحين إلى مواجهة ذات طابع عرقي. وأدت الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد بين عامي 2020 و2022 إلى مقتل أكثر من نصف مليون شخص وفق تقديرات الاتحاد الإفريقي، بينما تخشى المنظمات الإنسانية من أن يؤدي توسع الصراع إلى أزمة لاجئين كارثية نظراً إلى عدد سكان البلاد البالغ 130 مليون نسمة. سناء المهداوي، تيرت عربي.
1: طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، داعيا واشنطن إلى التراجع عن منع الوفد الفلسطيني من الوصول إلى مقر المنظمة الدولية والعمل مع المجتمع الدولي على تنفيذ حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية.
2: إن منع الوفد الفلسطيني من الوصول إلى مقر الأمم المتحدة يتعارض مع الالتزامات المترتبة على الولايات المتحدة بصفتها دولة المقر، ومن هنا فإننا ندعو الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن هذه العقوبات والقيود والعودة إلى لغة الحوار والاحترام المتبادل والعمل معنا ومع المجتمع الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين المستند للشرعية الدولية وتحقيق السلام بدلا من معاقبة الجانب الذي اختار القانون الدولي والعمل السياسي والدبلوماسي طريقا لنيل حقوقه.
1: قتل 8 أشخاص على الأقل وأصيب 20 آخرون بغارات صاروخية روسية باليستية على العاصمة الأوكرانية كييف ومنطقة خاركيف. وقالت السلطات الأوكرانية إن الهجمات الروسية أدت إلى دمار في أحياء عديدة من العاصمة وحرائق في أبنية وسيارات ومنشآت طبية. وأعلنت السلطات مقتل 6 أشخاص على الأقل جراء هجوم روسي استهدف مبنى زراعي في منطقة خاركيف شرق أوكرانيا. تتواصل الجهود الدبلوماسية لاستئناف المحادثات بين روسيا وأوكرانيا وسط دعوات لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد في البحر الأسود. وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعداد أنقرة لمواصلة جهودها لإعادة موسكو وكييف إلى طاولة المفاوضات، مشددا على ضرورة وقف استهداف السفن التجارية.
3: جهود دبلوماسية جديدة لإحياء المحادثات بين روسيا وأوكرانيا بالتزامن مع ضغوط لخفض التصعيد ووقف الهجمات على منشآت الطاقة والسفن في البحر الأسود. في نيويورك أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي استعداد أنقرة لمواصلة جهودها لاستئناف المفاوضات المباشرة بين موسكو وكييف. قالت الرئاسة التركية أن الرئيس أردوغان شدد على ضرورة ضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود وأن استهداف السفن التجارية أمر لا يمكن تبريره، كما دعا الطرفين إلى التصرف بمسؤولية. من جانبه أكد الرئيس الأوكراني ترحيبه بأي مبادرة تركية لاستئناف المفاوضات.
4: الرئيس أردوغان أكد استعداد تركيا لاستضافة اجتماع ثلاثي على مستوى القادة. إذا تمكن الرئيس أردوغان من تنظيم مثل هذا اللقاء فنحن ندعم فكرة عقده في تركيا. لقد أكدنا دائما أن لدينا علاقات جيدة مع تركيا ورئيسها، وعليه سنكون مستعدين لحضور مثل هذه القمة إذا كانت ستعود بالنفع وتجلب السلام.
3: وبالتوازي مع التحرك التركي تتزايد الدعوات الدولية إلى وقف لإطلاق النار، فقد دعا الدول الاتحاد الأوروبي

0: دول أخرى بينها بريطانيا واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا إلى وقف كامل وفوري وغير مشروط لإطلاق النار، مع التركيز على حماية الملاحة وصادرات الحبوب عبر البحر الأسود.
1: الرسالة هي أنه إذا جرى التوصل إلى هدنة وإذا تحقق السلام فنحن مستعدون لمساعدة أوكرانيا وطمأنتها.
0: على الطرف الآخر، تقول موسكو إن الظروف اللازمة للانتقال إلى محادثات السلام غير متوفرة حالياً. وأكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن موقف موسكو من عقد لقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلنسكي لم يتغير، مشيراً إلى أن زيلنسكي يمكنه التوجه إلى موسكو لإجراء محادثات.
2: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيناقش مع نظيره الصيني جي تشي بينغ قضايا ملحة تتعلق بالأمن والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مؤكدا في كلمة عقب استقباله الرئيس الصيني في البيت الأبيض مواصلة بلاده العمل مع الصين لتعزيز السلام بين البلدين.
3: حققت أنا والرئيس شي جين بينغ تقدما هائلا من خلال العمل المشترك لمعالجة القضايا التي تواجه بلدينا. فخلال الزيارة الأخيرة في شهر مايو الماضي أنشأنا مجلس التجارة، حيث عملت فرقنا على تعزيز علاقات تجارية أكثر توازنا. سنناقش خلال هذه الزيارة قضايا ملحة تتعلق بالأمن والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. القرارات التي نتخذها اليوم بشأنها أن تعزز السلام والرخاء لعقود قادمة. سنواصل أنا ورئيس شي جين بينغ العمل سويا لبناء مستقبل أفضل لشعبينا.
2: بدوره أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ ضرورة العمل المشترك مع الولايات المتحدة لتعزيز علاقات مستقرة بين البلدين، وشدد في كلمة له في البيت الأبيض على أهمية أن يكون التعاون والمنافسة بين بكين وواشنطن ضمن الحدود والاختلافات التي يمكن التحكم بها.
4: الصين والولايات المتحدة ينبغي أن تكونا شريكتين لا خصمين، وأتطلع إلى إجراء نقاشات معمقة مع الرئيس ترامب بشأن القضايا الرئيسية المتعلقة بعلاقاتنا الثنائية والوضع العالمي، كما أؤكد ضرورة العمل المشترك لتعزيز علاقات مستقرة بين البلدين تتسم بالتعاون والمنافسة ضمن الحدود والاختلافات التي يمكن التحكم بها، حيث أن النهضة العظيمة للأمة الصينية وهدف جعل أمريكا عظيمة مجددا يمكن أن يسيرا جنبا إلى جنب.
2: انتقد نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي حياتي يازجي تصريحات مسؤولين إسرائيليين بحق الرئيس رجب طيب أردوغان، مؤكدا تمسك تركيا بدعم القضية الفلسطينية والمطالبة بالمحاسبة على ما يجري في غزة. وأشار إلى أن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بحق الرئيس أردوغان تعكس عجز الجانب الإسرائيلي ومأزقه السياسي، وشدد على أن أنقرة تتبنى نهجاً يعتبر الوقوف إلى جانب الحق والعدالة والإنسانية مصدراً للقوة في مقابل ما وصفه بعقلية ترى القوة في القتل. وقال يازجي إن الرئيس أردوغان نقل القضية الفلسطينية إلى الرأي العام العالمي عبر منصة الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن التهديدات الإسرائيلية لن تدفع تركيا إلى الصمت وستواصل المطالبة بمحاسبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على جرائمه في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية. مع اقتراب الشتاء تتزايد الضغوط على أسواق الطاقة الأوروبية في ظل ارتفاع أسعار الكهرباء ومخاوف بشأن إمدادات الغاز، وفي مواجهة هذه التحديات تتجه بلغاريا إلى التوسع في الطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء بالبطاريات لتأمين إمدادات أكثر استقراراً.
5: بلغاريا تتحول إلى نموذج لافت في مواجهة ضغوط الطاقة، مستفيدة من التوسع السريع لمشروعات الطاقة الشمسية ومن طفرة في تخزين الكهرباء بالبطاريات. ففي أنحاء البلاد يعمل حالياً نحو 100 موقع تخزين طاقة، معظمها أنشئ خلال العامين الماضيين، فيما أعلنت وزارة الطاقة امتلاك قرابة 5.7 جيجاوات من قدرة البطاريات التشغيلية، مع تعاقدات لنحو 14 جيجاوات ساعي من التخزين واسع النطاق.

0: فيها قبل الشتاء، في وقت أدت فيه حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز إلى تعطيل جزء مهم من إمدادات الغاز الطبيعي المسال، خصوصاً القادمة من قطر. ومع ارتفاع المنافسة العالمية على شحنات الغاز، تنتقل هذه الضغوط سريعاً إلى أسعار الكهرباء، لأن محطات الغاز لا تزال تؤدي دوراً رئيسياً في تحديد السعر في عدد من الأسواق الأوروبية. وتزيد الضغوط مع تراجع إنتاج بعض المفاعلات النووية الفرنسية وانخفاض مخزونات الطاقة الكهرومائية، مع العلم أن استمرار ارتفاع أسعار الغاز ودخول شتاء بارد قد يرفعان كلفة الطاقة على الأسر والشركات ويزيدان حساسية الاقتصاد الأوروبي. ومع اقتراب الشتاء تبقى أوروبا أمام اختبار صعب، فبرد قاس أو اضطراب جديد في إمدادات الغاز قد يدفع أسعار الكهرباء إلى مستويات أعلى، ويزيد الضغوط على الأسر والاقتصاد، ويبقى الطقس وإمدادات الطاقة العاملين الحاسمين في تحديد حجم الأزمة. سرين حامدي، تلتا عربي.
1: في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين: 3 شهداء إثر غارات لجيش الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وأنباء عن مقتل جنديين إسرائيليين بانفجار مسيرة مفخخة في القطاع. الجيش اليمني يعلن إحباط محاولة تسلل حوثية وتكبيد عناصرها، خسائر بتعز. جبهة تحرير تيغراي تعلن خوض حرب شاملة ضد الحكومة الإثيوبية، والجيش يعلن مقتل مئات المتمردين شمالي البلاد. قتلى وجرحى بغارات روسية على كييف وزاباروجيا، وزيلينسكي يعلن استعداده للمشاركة في قمة ثلاثية بتركيا لإنهاء الحرب. بهذا تنتهي النشرة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.
2: العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

السلام عليكم وأهلا بكم في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. مونسياد إكسبو 2026 يبحث في مؤتمره إعادة تشكيل بيئة الاستثمار والاقتصاد العالميين. قفزة أسعار النفط تنعكس إيجابا على ميزانيات دول الخليج رغم استمرار إغلاق مضيق هرمز.

0: يبحث المنتدى الدولي للأعمال ومعرض ومؤتمر موسياد إكسبو المتواصلة أعماله في إسطنبول فرص توسيع التجارة والاستثمار بمشاركة نحو 370 شركة ووفودا من أكثر من 70 دولة، وتتصدر التحولات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على الإنتاج وسوق العمل والاستثمار أجندة المنتدى، بالتوازي مع لقاءات تستهدف بناء شراكات وسلاسل توريد جديدة.
1: في ظل تحديات أمنية وتقنية تواجه العالم إنسانه واقتصاده، تنطلق فعاليات المنتدى الدولي للأعمال ومعرض موسياد 2026 في مركز إسطنبول للمعارض برعاية تركية رسمية وبمشاركة دولية واسعة. فعلى صعيد التبادل التجاري، يغطي معرض موسياد هذا العام 18 قطاعاً صناعياً وتجارياً بدعم من وزارتي التجارة والصناعة والتكنولوجيا التركيتين، تجسيداً لمسيرة المعرض الممتدة منذ عام 1993 كمحرك للدبلوماسية الاقتصادية.

0: يقام المعرض هذا العام بمشاركة نحو 370 شركة وبتمثيل 18 قطعا مختلفا ووفود شركاء من أكثر من 70 دولة. لا يزال المعرض يحتفظ بمكانته باعتباره أكبر معرض متعدد القطاعات في تركيا والمنطقة.
1: أما المنتدى فتركز آلياته على التوافق التجاري ولقاءات الأعمال الثنائية باعتبارها عنصراً محورياً للربط المباشر بين المصنعين والمشترين والمستثمرين من مئات وفود الأعمال من نحو 70 دولة.
2: طبعاً الهدف من المعرض دي ليس البيع المباشر ولا الشراء المباشر، ولكن الهدف منها الانتجريشن أو التكامل الصناعي، وإن احنا فعلياً بنبحث عن شركاء صناعيين، عن إمكانية التصنيع للغير أو إمكانية التصنيع لدى الغير.

0: اللي في عصر الذكاء الاصطناعي يتضمن جلسات نقاش موسعة لكيفية تحول أدوات الـ AI من مجرد أداة تقنية إلى قوة جذرية تعيد هيكلة الإنتاج وسوق العمل وفرص الاستثمار ومستقبل الاقتصاد الكلي.
1: لا يقتصر رهان المشاركين هنا على حجم الصفقات التجارية الفورية فحسب، بل على بناء سلاسل توريد أكثر استدامة ومرونة في ظل ملامح اقتصاد عالمي جديد يتشكل تندمج فيه خطوط الإنتاج الصناعي والخدمي مع أدوات الذكاء الاصطناعي. ياسين النهاري، تيرت عربي، اسطنبول.
2: للنقاش معنا في الاستوديو المستشار الاقتصادي الأستاذ جلال بكار. أهلا بك أستاذ جلال. بداية دعنا نتحدث عن أهمية جمعية المونسياد وأهمية انعقاد هذا المعرض تحديدا في نسختها 21 في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة.
3: تحية طيبة لكم ولي السادة المشاهدين. في بداية الأمر، عندما نتكلم عن المونسياد نحن نتكلم عن جزء يتعامل مع الاقتصاد التركي الداخلي وأيضا يتعامل مع الاقتصاد الدولي من خلال المؤسسات الرسمية الحكومية وأيضا القطاع الخاص. يعني هو جهاز استثمار أنا في رأيي كامل متكامل، يعرف العالم على مدى الفرصة في الاقتصاد التركي إن كان في الاستثمار أو القطاع التجاري، إن كان على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص. وإذا أردنا أن نتكلم بشكل تقني عن الاقتصاد الدولي، فتغير الاقتصاد العالمي يا سيدي، وأصبحت الآن المبادئ الاقتصادية مختلفة عن ما عرفناها منذ حوالي تقريبا 10 سنوات. فالاقتصاد اليوم الدولي أمام اختبارات كبيرة جدا، حجم ديون، مشكلات في سلاسل الإمداد، مشكلات في الجغرافيا الاقتصادية، كان في الشرق الأوسط، منطقة الخليج، وحتى المناطق الدولية، الاتحاد الأوروبي، وتحديات الطاقة وغيره. صحيح. من المعضلات الاقتصادية. فلذلك عندما نتكلم عن المونسياد وهذه الاجتماعات والتجمعات الاقتصادية، أعتقد أصبح لها رؤية أخرى في داخل الاقتصاد التركي. وهنا نتكلم استراتيجيا، أنا في وجهة نظري نحن ننتقل مثلا من يعني مؤتمرات للتجارة إلى مؤتمرات للاستثمار والاستثمارات طويلة الأمد والـ FDA، يعني الاستثمارات المباشرة. أي اليوم أعتقد تحولت الرؤية ليس فقط التجارة مع تركيا، وإنما الاستثمار في داخل الاقتصاد التركي. أعتقد اليوم للشركات الكبرى والاستراتيجية التي كانت متواجدة في الشرق الأوسط بحاجة للدخول في الاستثمار المباشر في الاقتصاد التركي، بسبب أن تركيا لديها استقرار سياسي، لديها القوة العسكرية، لديها الموارد الطبيعية، ودعنا نتكلم عن الموقع الجغرافي المميز والخدمات اللوجستية في النقل وغيرها. نعم. من الأدوات.
2: أستاذ جلال، تحدثت عن عدة نقاط مهمة، لكن دعني أتوقف عند حجم المشاركة الكبير في هذا المعرض. نتحدث عن 50,000 مشارك من 114 دولة، إضافة إلى أكثر من 400 وفد مشتريات نوعي من 70 دولة. ما الذي يمثله هذا بالنسبة للمعرض؟
3: هذا التحول الكبير، نحن عندما نتكلم عن 114 دولة، هذا نتكلم عن ثلثي تقريبا دول العالم أو الاقتصاد العالمي. أعتقد لو أن اليوم تركيا لا تمثل هذه القوة الاقتصادية في دعنا نقول الرقعة الجغرافية العالمية، لن نجد هذا الإقبال المباشر على الاقتصاد التركي. ونحن نتكلم عن مونسياد، والتي هي كما ذكرت تجمع القطاع الخاص مع القطاع العام الموثوق بالنسبة للمستثمر الأجنبي الذي هو سيدخل على استثمارات جديدة أو فرص أو استكشاف للفرص في داخل الاقتصاد. هنا سننظر أن أهمية المؤتمرات ومؤتمر المونسياد في هذا العام مختلفة تماما حتى عن العام الماضي والأعوام التي قبلها، لأن اليوم كما ذكرت أن أصبحت تركيا ضرورة للاقتصادات، إن كان على المستوى الحكومات وحتى الشركات الخاصة الكبرى والمتقدمة والمتوسطة. فنحن اعتدنا على اقتصاد تركيا اقتصاد جاذب للقطاعات الناشئة، ودعنا نقول الناشئ اقتصاديا برأس المال. واليوم نتكلم عن تركيا أعتقد في منظومتها الحديثة مع القوة العسكرية لضمان الاستقرار الأمني الاقتصادي، نحن نتكلم عن نقطة مهمة جدا لجذب الميزانيات المتوسطة والاقتصادات المتقدمة الكبيرة.
2: ربما أيضا ما يميز هذه الدورة من المعرض

0: أن موسياد إكسبو 2026 رفع سقف التوقعات هذا العام إلى 5 مليارات دولار بعد أن استهدف ملياراً واحداً في نسخته الماضية. إلى ماذا تؤشر هذه القفزة الكبيرة في حجم الصفقات المتوقعة؟
1: هنا نتكلم عن نوعية الإنتاج ونوعية الصفقات. نحن نتكلم عن نوعيات مستحدثة وحديثة مثل القطاع العسكري والقطاع الدفاعات والقطاع أيضا دعنا نقول الماكينات وحتى أيضا الاستراتيجيات مثل صناعة السيارات وغيرها، لأن تركيا اليوم بموقعها الجغرافي هي من تغذي الاتحاد الأوروبي مثلا، حتى المخزونات من القطاعات الزراعية، يعني من الخفيف إلى الثقيل. اليوم نتكلم عن تنوع اقتصادي، تنوع انتاجي، واقتصاد تركيا يعتمد على الانتاج، والاقتصاد الذي ينتج يمرض ولا يموت. وفي هذه الأزمات، وخاصة أن تركيا لديها تعامل ومرونة مع الأزمات الدولية منذ أزمة 2007-2008 إلى كورونا إلى الحرب الأوكرانية الروسية، فالذي يعني وقع على الاقتصاد الدولي والاقتصاد الإقليمي هو لا يمكن أن نقول أنه يعني اقتصادياً طبيعي. نحن خرجنا خارج المألوف وخرجنا خارج الأحوال الطبيعية للاقتصادات. نحن لا نتكلم عن تضخم وفائدة مرتفعة، نحن نتكلم عن معضلات اقتصادية دخل بها الاقتصاد العالمي بأنفاق يعني مظلمة، وخاصة مسألة ملف الطاقة وغيرها. ولكن تركيا استراتيجيا أعتقد وبرؤية كانت منذ حوالي 10 سنوات بإمداد خطوط الطاقة، بمسألة تطوير قطاع النقل البري والبحري وحتى الجوي، يعني هذه جميعها فعليا كانت تهيئ لتركيا الحديثة المرنة في التعامل مع الأزمات.
0: القطاعات الصناعية المحلية دائما في كل دول العالم تحتاج إلى دعم حكومي حتى تصبح قوية. في تركيا كيف أسهم الدعم الحكومي التركي في وضع الصناعة التركية على الخريطة بشكل قوي وتعزيز تنافسيتها وبالتالي تعزيز صادراتها؟
1: أولا، هيئة الاستثمار التي أنشئت في مكتب رئاسة الجمهورية للاستثمار كانت أعتقد خطوة ممتازة وجيدة جدا، لأنها تستهدف كانت كافة القطاعات مع المستثمرين المحليين والدوليين، وأيضا لدينا القطاع الحكومي القضائي، يعني هنا الحقوق للمستثمر الأجنبي عندما تتوازن مع الحقوق للمواطن التركي، هذا سيعطي مؤشر إيجابي على أن هناك فعليا رؤية اقتصادية تعامل الجميع بالمثل كقانون وحقوق وواجبات. لذلك عندما يكون هناك رؤية حقيقية مع معرفة بالحقوق والواجبات ستصبح الرؤية واضحة، ومسألة دعنا نقول قطاع الضرائب وكيفية التعامل مع الدولة الأمور واضحة منذ البداية، ودائما الوضوح في الاقتصاد هو ما سيعطي مؤشرات إيجابية أو ثقة أو عدم ثقة في أي اقتصاد في العالم. فأعتقد تركيا تعاملت مع هذا الملف بشكل جيد جدا إلى حد ما، ولذلك نحن نتكلم اليوم عن اقتصاد ناشئ، يعني نحن نتكلم عن اقتصاد تركيا الذي عمره تقريبا 22 عاما مع كل التحديات، وأيضا مسألة عدم توافر مثلا سابقا القطاع التنقيب مثلا عن النفط، ونتكلم عن دولة لم تكن تملك القطاع النووي. نحن نتكلم اليوم عن تركيا الحديثة التي تملك النفط وأيضا القطاعات النووية، يعني هذه المسألة مهمة جدا.
0: المستشار الاقتصادي الأستاذ جلال بكار، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لكم.
0: نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه قفزة النفط عند الميزانيات الخليجية، فوائد

في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات. سلام غائب.

لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان.

0: أهلا بكم من جديد. تستفيد سلطنة عمان من ارتفاع أسعار الطاقة بعدما تجاوز متوسط سعر خامها تقديرات الموازنة، ما عزز الإيرادات العامة ووسع هامش الإنفاق وخفض أعباء الدين. وتواجه اقتصادات الخليج عموما معادلة مزدوجة بين مكاسب ارتفاع أسعار الطاقة من جهة واضطراب التجارة وصادرات الطاقة عبر مضيق هرمز من جهة أخرى.
1: نبض أسواق الطاقة بعد 6 أشهر من اندلاع الحرب في المنطقة يدفع أسعار النفط والغاز صعودا ويعيد ترتيب حسابات اقتصادات المنتجين، ومن بينها سلطنة عمان التي دخلت الأزمة بميزانية مبنية على افتراضات محافظة لأسعار الخام.
2: يمكن يا سلطنة نظرا لوجودها خارج مضيق هرمز ووجود مواني خارجة عن مضيق هرمز، هذه أدى حقيقة إلى أنها لم تتأثر فيما يتعلق بالطاقة، فيما يتعلق بالإنتاج، بل على العكس من ذلك فهي كانت رسمت خطتها أو موازنتها لعام 2026 على أساس أن سعر برميل النفط 60 دولار. فخلال هذه الخلاصة الأشهر الماضية ارتفع سعر النفط بأكثر من 100 دولار، بل وصل إلى مؤخرا إلى يمكن 130 دولار للبرميل.
1: تعكس بيانات الميزانية خلال النصف الأول من العام استفادة قوية من قفزة أسعار الطاقة، إذ بلغت الإيرادات العامة نحو 17 مليار و140 مليون دولار، مدفوعة بشكل رئيسي بنمو عائدات النفط والغاز. وبلغ متوسط سعر خام القياس العماني خلال الأشهر الستة منذ بداية العام نحو 74 دولارا للبرميل، متجاوزا تقديراته في الموازنة البالغة 60 دولارا للبرميل.
3: ارتفاع أسعار النفط والغاز بلا شك يدعم المالية العامة في سلطنة عمان عبر زيادة الإيرادات وتحسين قدرة الموازنة على خفض العجز والدين العام، وأيضا يعزز استقرار الانتاج وفرص التصدير والنمو. ولكن بالمقابل هذه المكاسب تظل عرضة لتقلبات أسعار الطاقة ومخاطر التصعيد الجيوسياسي التي قد تهدد حركة التجارة والطاقة وتؤثر في الأداء الاقتصادي.
1: وعلى مستوى الاقتصاد الكلي تشير التوقعات إلى منحنى إيجابي حتى نهاية العام مع استمرار استفادة المالية العامة من قفزة أسعار الطاقة بالتوازي مع نمو الأنشطة غير النفطية، وتتجه الأنظار إلى قدرة الحكومة على استثمار هذه الظروف الاستثنائية في تعزيز الإنفاق التنموي وخفض أعباء الدين وتسريع مشاريع التنويع الاقتصادي، بدل بقاء المكاسب منكشفة على تذبذبات أسعار النفط.
4: محللون ماليون يرون أن ارتفاع أسعار النفط يمنح المالية العامة للسلطنة مساحة أكبر للمناورة، لكن رهانها الأكبر يبقى في تحويل هذه العوائد المؤقتة إلى نمو مستدام واقتصاد أكثر تنوعاً وأقل تأثراً بتقلبات أسواق الطاقة. عيد الخويطري، تريتي عربي، مسقط.
0: للنقاش ينضم إلينا من المنامة الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور أسامة معين. أهلا بكم دكتور أسامة. دعني أبدأ معك من مقطع طريف جرى تداوله مسبقا ليوتيوبر كويتي يقول إن العالم يتحارب على مضيق هرمز والعمانيون يشربون القهوة أمام هذا المضيق، طبعا بعد أن نشر مقطع لمقهى على هرمز والناقلات متكدسة أمام الذين يشربون القهوة. بعيدا عن هذا، هل فعلا جنب الموقع الجغرافي لسلطنة عمان جنبها كثيرا من تداعيات الحرب الاقتصادية؟
5: يا هلا ومرحبا ومساء الخير. أنا طبعا في اليومين الماضيين شفت هذا الفيلم اللي هو اليوتيوبر الكويتي اللي شفنا طبعا قاعدين والسفن مكتظة في ممر هرمز طبعا وهو قاعد يشرب قهوة. طبعا هذا منظر جميل، لكن لو جيت للواقع، الواقع ان السفن كلها بتمر عبر مضيق هرمز تمر في المنطقة العمانية ايضا. يعني عمان بتضاريسها الجيوسياسية بتمر على المضيق وتنزل ايضا على البحر العرب ثم المحيط باتجاه الحدود مع اليمن، فطبعا هذا يعطيها مجال اكبر بكثير، يعني مجال ادخال واخراج الناقلات او السفن، بالإضافة إلى أنها بإمكانها أن تذهب بعمليات لوجستية لتصدير النفط من خلال الأنابيب التي تمر إلى بحر العرب، إلى مثلا منطقة صحار، إلى يعني في الجنوب العماني، فبتكون سهلة. لكن هناك عموما اضطراب في المنطقة، اضطراب في الإمدادات. عمان طبعا في حجمها كمنتج للنفط ومصدر للنفط ليست كمثل الكويت أو السعودية أو الإمارات، هي أقل بكثير، ولكن بالنسبة لميزانيتها، بالنسبة ل طبعا احنا بنتكلم من الانتاج والتصدير، عمليات الانتاج كم والتصدير يتم منه كم، هنا تبدا الميزانيه في سلطنه عمان، انها نشوف قديش الميزانيه تاثرت. وطبعا سلطنه عمان من اهم دول الخليج اللي يتم له تصديرية وموانئ رئيسية خارج المضيق، خارج عنق الزجاجة كما نقول، اللي هو مضيق هرمز، واعطاها ميزة نسبية مهمة جدا خلال الأزمة.
0: دكتور أسامة،
5: أعتقد أن الآن منطقة الخليج تنظر إلى هذه الميزة كعنصر فعال في المستقبل لاستعمال هذه المخارج اللوجستية لإنتاج النفط لتحسبا لأي مشاكل أخرى.
0: بصورة أعم دكتور أسامة، كما تفضلتم، اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز عرقل جزءا كبيرا من صادرات الطاقة الخليجية، ما حجم التأثير الفعلي على صادرات دول الخليج، وأي الدول كانت الأكثر تضررا؟
5: طبعا الدول الأكثر تضررا هي الدول اللي في داخل الخليج العربي. يعني شوف، لازم نشرح موضوع مهم جدا في هذا السياق عشان المشاهد الكريم يعرف ما هي الصورة العامة. مضيق هرمز هو خطين، خط داخل إلى المضيق وخط خارج من المضيق. الخط الخارج من المضيق اللي هو السفن بتكون مليانة طبعا وهي خارجة، هذا يحد عمان، منطقة عمان طبعا. الغائط فيه أو المساحة أو البعد العمودي في الخليج بيوصل من 200 إلى 300 متر، لكن الداخل من ناحية الشمالية اللي هي محاذية لإيران 30 ل 40 متر فقط، لأن السفن اللي بتخرج مليانة اللي بتدخل فاضية. فهناك خطين للملاحة في مضيق هرمز. أهم شيء تسيطر عليه عمان هو خطوط الملاحة الخارجة من هذه المنطقة. خطوط الملاحة احنا بنتكلم على النفط والغاز، ولكن هناك أمور أخرى طبعا، هناك البضائع وغيرها، النفط والغاز والبتروكيماويات. لا تنسى أن البتروكيماويات في منطقة الخليج هي أكثر من 70% من إنتاج العالم، وتذهب إلى شرق آسيا وإلى الصين، فيجب أن تمر من هذا المعبر الأساسي. إذا عندك الكويت طبعا، وعندك المملكة العربية السعودية والبحرين، هو هذول أكثر الدول اللي ممكن يتأثروا، لأنه ما عندهم مخرج إلا مضيق هرمز. بالنسبة للإمارات عندك الفجيرة، وبالنسبة للسعودية عندك المناطق الجنوبية، وحتى عندك مناطق البحر الأحمر ممكن تطلع منها، وعندك سلطنة عمان اللي عندك الخطوط سهلة بالنسبة للجنوب العماني. فاللي بيتأثر أكثر هي الدول التي في الأعلى.
0: تماما دكتور أسامة،
5: كذلك في إنتاجها للغاز.
0: تماما. التداعيات الاقتصادية إذن للحرب لا تبدو متشابهة بين دول الخليج. السعودية على سبيل المثال مرشحة لمواصلة النمو وفق صندوق النقد، بينما تواجه قطر ضغوطا أكبر بسبب اضطرابات تصدير الغاز. كيف يمكن تفسير هذا التباين؟
5: شوف، احنا دخلنا الأزمة في هذا الـ من حوالي 6 شهور تقريبا، 7 أشهر، بشكل أفضل. يعني احنا لو كانت هذه الأزمة على ما هي عليه من سنوات ماضية كان ممكن تكون أكبر، ولكن الإصلاحات الاقتصادية اللي موجودة في دول مجلس التعاون، إصلاحات عمليات البنية التحتية، طبعا حجم الإنتاج والصادرات والقدرات على تصدير النفط خارج مناطق الاختناق، طبعا كل هذا أثر تأثير إيجابي كبير جدا على الإنتاج وعلى التصدير، لأن أي خلل في الميزانية الدول الخليج ممكن أن يؤثر سلبيا بشكل

0: بشكل كبير جدا، خاصة بتغطية حجم الديون الموجودة في بعض الدول الخليجية. ولكن الإصلاحات الاقتصادية اللي صارت وارتفاع البرميل إلى ما يجاوز $100 اللي خفض أيضا، اللي أعطى شوية مساحة، لكن من ناحية أخرى بدأت العمليات الـ يعني مثل ما تقول التضخم، حجم الإنتاج، طبعا حجم التصدير، الأشياء هذه كلها أثر تأثيرا سلبي. ولكن هناك كان معادلة معينة أدت إلى أن هذه الأمور تكون بشكل يعني إيجابي نوعا ما، فهي وضع المالي لدول الخليج أكثر قوة مما كانت عليه طبعا في السابق نتيجة الإصلاحات، إعادة بناء الاحتياطات المالية، طبعا إدارة الدين، كل هذه الأمور
1: نعم.
0: أثر بشكل
1: دكتور
0: إيجابي
1: أسامة،
0: وحد من التأثير السلبي في المشكلة الموجودة من خلال الأزمة الموجودة في مضيق هرمز، وهو ليست مضيق هرمز فقط.
1: نعم.
0: يعني احنا لو نظرنا إليها، الحرب بدأت ليست هي تحولت إلى مضيق هرمز.
1: صحيح.
0: في الأول كان لها أسباب أخرى، ولكن في الآخر تحولت إلى مضيق هرمز، لأن من المعلوم أن هذا واحد من أهم مضائق العالم
1: نعم.
0: في عبور المواد البترولية، من بترول خام إلى غاز إلى بترول كيماويات إلى بترول مكرر. كل هذا يمر
1: دكتور أسامة،
0: أكثر من 20% من الإنتاج العالمي.
1: في مقابل مشكلات التصديرية التي تواجهها دول الخليج، تصدير نفطها، هناك ارتفاع أسعار النفط. إلى أي مدى انعكس ارتفاع أسعار النفط إيجابا على الإيرادات وعلى الميزانيات الخليجية؟
0: والله شوف، ارتفاع أسعار النفط أعطى مثل ما تقول مجال ولو بسيط إن يحد من السلبيات القادمة من خلال هذا اللي احنا بنشوفه في هذه المنطقة. يعني انت عندك تضخم عالمي، تضخم يصيبنا أيضا، يصيبنا في دولنا، لأن ارتفاع الأسعار بما تراه، يعني كلنا كشعوب مجلس التعاون نرى ارتفاع الأسعار بشكل كبير جدا موجود. ارتفاع الأسعار بالإضافة إلى ارتفاع قيمة التأمين، التكلفة في أن تكاليف النقل، كل هذا أدى إلى ارتفاع كبير. لكن ارتفاع أسعار النفط خلانا ان احنا نعمل معادلة بين ارتفاع الأسعار الأخرى، ارتفاع التكاليف وارتفاع، يعني احنا بنتكلم عن $70، عندنا كوشن $30 إلى $50 تقريبا اللي هو ممكن يسدد في العجز الموجود في التضخم، وليس فقط التضخم ولكن ايضا التكاليف التأمين وتكاليف النقل اللوجستي، كل هذه التكاليف ادت بارتفاعها الى ان تاكل الجزء الكبير من ارتفاع أسعار النفط اللي احنا شايفينه. فصارت المعادلة كأنه لم يحصل شيء، لكن من هو اللي بيتأثر؟ بيتأثر المواطن العادي، لأن الأسعار بترتفع غصبا عنه.
1: نعم.
0: لازم ترتفع.
1: شكرا.
0: فهنا التأثير ليس على ميزانية الدولة ولكن على المستهلك نفسه.
1: الدكتور أسامة معين، الخبير الاقتصادي والمالي، كنت معنا من المنامة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك. شكرا لكم يا أخي.
1: ختامه في الاقتصاد، في أمان الله.

0: الحقيقة
1: ونأخذ المشاهد معنا
0: إلى قلب الحدث.
2: نقف مع الإنسان
3: أينما كان.

0: هذه مهمتنا،
1: نضعك في قلب الأحداث،
0: نتجاوز الحواجز
1: ونغوص في التفاصيل
0: لنصل إلى الحقيقة
1: ونكشف الحلقة المفقودة.
0: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
1: لتقترب من الواقع
0: وترى الصورة كاملة
1: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
0: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
1: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
0: TRT عربي،
1: مع الإنسان أينما كان.

في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. ترى تعرف

العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات. سلام غائب، أمان مفقود، قد يضيع منا الكثير، لكننا لا نفقد كل شيء. يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان أينما كان. هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير، ونحن نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقاً، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أي

طهران تدرس الرد على المقترح الأمريكي مضيق هرمز وورقة ضغط والمفاوضات تحت التهديد. استبعاد القوائم العربية من سباق الكنيسة توظيف سياسي في المشهد الانتخابي الإسرائيلي لإنقاذ نتنياهو. قمة ترامب وشي مفاوضات تحت سقف التنافس التجارة والتكنولوجيا وتايوان في مقدمة الملفات.

0: في تطورات المشهد السياسي والعسكري بين واشنطن وطهران، تعكف القيادة الإيرانية على دراسة المقترح الأمريكي الجديد للتهدئة في وقت تمسكوا فيه بورقة مضيق هرمز، وفي المقابل تواصل واشنطن ممارسة استراتيجية الضغط الأقصى ملوحة باللجوء إلى الخيار العسكري في حال بقاء الأفق الدبلوماسي مسدودا وتعطيل الممرات المائية الحيوية.
1: بينما تحاول طهران وواشنطن إبقاء باب الدبلوماسية مفتوحاً، تبدو الجغرافيا البحرية واحدة من أعقد مفاتيح التسوية. فمن مضيق هرمز إلى باب المندب تتقاطع حسابات الحرب مع المصالح الاقتصادية وحركة الملاحة الدولية. في نيويورك استؤنفت الاتصالات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في أول محادثات من هذا النوع منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت في يوليو الماضي، لكن استئناف الحوار لم يبدد الخلافات، إذ تقول طهران إنها تدرس الرد الأمريكي على مقترحها معتبرة أن الهوة لا تزال واسعة. وفي قلب المفاوضات يقف مضيق هرمز، وبحسب مسؤول إيراني فإن طهران مستعدة لإعادة فتحه خلال 7 أيام مقابل تخفيف الضغط العسكري الأمريكي ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. ومع ذلك تلوح طهران بما هو أبعد من هرمز، إذ حذر مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية يحيى صفوي من أن أي هجمات أمريكية أو إسرائيلية جديدة قد توسع نطاق الحرب من الخليج والبحر الأحمر إلى المحيط الهندي وربما أبعد منه. أما اليمن فيدخل المعادلة من باب المندب، حيث أدى تصاعد القتال وسيطرة الحوثيين على مواقع في الساحل الغربي إلى زيادة حساسية أحد أهم الممرات البحرية التي تصل البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي. وهنا تتضح معادلة المضايق والممرات البحرية التي تحولت من خطوط على الخريطة إلى أوراق مباشرة في مسار التفاوض بين واشنطن وطهران، لكن الولايات المتحدة وإدارة رئيسها دونالد ترامب تضع إيران أمام خيارين واضحين لا ثالث لهما: التوصل إلى اتفاق أو مواجهة ضربة عسكرية جديدة تقضي عليها.
0: وللنقاش ينضم إلينا من العاصمة الإيرانية طهران الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حسين روي أفران. إذا دكتور حسين أهلا بكم. دكتور، نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية رسمية عن وزير الخارجية عباس عرقجي أنه قدم للمبعوث الأمريكي في الشرق الأوسط ستيف ويتكوف شروط طهران، والتي تشمل الرفع الفوري للحصار البحري، السداد العاجلة لكل الأصول المجمدة، ووقف الحرب في كل جبهات المقاومة. نسأل هنا دكتور حسين في البداية، لماذا تصر طهران على الربط بين مضيق هرمز وجبهات المقاومة كافة؟ هل هذا الشرط نهائي وغير قابل للتفاوض، أم أنه سقف تفاوضي تمهيدا لتسوية أوسع؟
2: تحياتي لك والمشاهدين الكرام. يعني واضح أن أمريكا تقول أن إيران تسيطر على مضيق هرمز وهو ممر دولي. هل المحيط الهندي هو ملك لأمريكا حتى تفرض فيه حصارا ضد إيران؟ إيران تقول أنه أمام الحصار الأمريكي المفروض ضد إيران ليس لإيران إلا أن تقوم بمضيق

0: إغلاق مضيق هرمز، ولا يمكن لإيران أن تفتح المضيق إلا بهذه الشروط الثلاثة التي ذكرتموها، يعني إنهاء العدوان بالكامل والحرب، ثانيا رفع الحصار البحري، ثالثا الإفراج عن الأموال المجمدة الإيرانية، وبعد ذلك يتم مناقشة باقي المواضيع المطروحة بين الطرفين مثل الموضوع النووي والعقوبات الأمريكية المفروضة ضد طهران.
1: وكالة رويترز دكتور حسين نقلت عن مسؤول إيراني كبير أن طهران مستعدة لفتح مضيق هرمز خلال 7 أيام فقط في حال خففت واشنطن من ضغطها العسكري ورفعت الحصار. في المقابل حسين أو محسن رضائي كتب، وهو أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بحسب شبكة نيوز نايشن الأمريكية، قال إن إيران ستجبر الولايات المتحدة الأمريكية على القبول بالشروط الإيرانية، وفي حال لم تقبل ذلك فلن يفتح المضيق. نسألكم هنا دكتور حسين، كيف تجمع إيران بين هذا العرض المرن والخطاب الصارم من جهة أخرى؟ ولماذا تشترط أيضا إيران أن تكون أولى الخطوات من الجانب الأمريكي؟
0: يعني أولا إيران لن تفتح المضيق لمدة 7 أيام يعني من دون مقابل. إيران لها شروط محددة أنه وتقول أن ما لم تتحقق هذه الشروط لن يفتح مضيق هرمز، هذا أولا. الموضوع الآخر يعني في هذا الإطار، أمريكا تتصور أنها كلما زادت من الضغوط الاقتصادية والعسكرية أن إيران يمكن أن تستسلم، إيران ستتشدد أكثر، وسيصبح ترامب لا يستطيع أن يجيب على الأسئلة الكثيرة التي تطرح عليه. نعم هو وبسبب هذا الإحراج يتهم الصحافة في أمريكا ويهددها. لماذا إيران تزيد من شروطها؟ لأن إيران ذهبت إلى حوار مع أمريكا، وقعت اتفاق 2015 انقلب عليه ترامب. في السنة الماضية جلست ولمرتين وتفاوضت، وفي المرة الثانية في جنيف كانت هناك مسودة كان يجب أن توقع بعد يومين، وكانت بيد وزير الخارجية العماني، وأمريكا ذهبت إلى الحرب. من هنا كيف يمكن لإيران أن تثق بأمريكا هذه المرة؟ ألا يمكن أن تقوم أمريكا أيضا بمهاجمة إيران عسكريا وإيران على طاولة التفاوض؟ إيران تقول لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، هذه المرة لن نقبل إلا أن تقوم أمريكا أولا بالقيام بما يجب عليها، وبعد ذلك تقوم إيران بما يلزم ضمن الاتفاق الذي يتم بين الطرفين.
1: ودكتور بينما طهران تطرح ذلك التساؤل، كيف يمكنني أن أثق في الولايات المتحدة مرة أخرى؟ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة هدد إيران بشكل واضح، قال إنه أمام قرار، إما أن يجري التوصل إلى اتفاق أو أن تتم إعادة بناء إيران أو تبادى. و في نفس الخطاب قال إنه من الممكن التوصل إلى ذلك بعد انتخابات 3 نوفمبر، انتخابات التجديد النصفي. كيف تقرأ دكتور طهران هذا التهديد؟ هل تتعامل معه كخطر جدي بالنسبة لها أم كأداة ضغط تدخل في الحسابات الانتخابية في الولايات المتحدة الأمريكية؟ وهل تراهن إيران على كسب المزيد من الوقت حتى نوفمبر؟
0: يعني أولا إيران ترى أن تصريحات وثرثرات الرئيس الأمريكي يعني مضحكة، هو يقول أنه يريد أن يبيد إيران، وبعد ذلك يقول أنه يريد الاتفاق معها وأن تصبح دولة عظيمة وأكبر قوة في الشرق الأوسط، ومن غير المعلوم أنه كيف يجمع كل هذه يعني هذه المتناقضات مع بعضها البعض. هل هذا أول مرة يهدد به الرئيس؟ لا، الرئيس الأمريكي لطالما كرر هذه العبارة وأنه يريد إبادة الحضارة الإيرانية، إيران لحد الآن استطاعت أن تواجه العدوان الأمريكي، منعت تحقيق أهداف الحرب، ومنعت يعني على أمريكا الحسم عسكريا. لو كانت أمريكا حسمت عسكريا الأمور التي أرادتها لما ذهبت الآن إلى الحصار. وهذا اعتراف أمريكي واضح بأن العمل العسكري لم يؤدي غرضه وفشل فشلا ذريعا. من يبدأ الحرب ولا ينتصر هو مهزوم، هذه قاعدة معروفة لدى الاستراتيجيين. ومن هنا هذه التهديدات هل تحملها إيران على محمل الجد؟ طبيعي تحملها على محمل الجد، ولكن إيران تقول أنها ستدافع عن نفسها بشراسة. شكرا. وبكل قوة. وهذه المرة إيران دخرت صواريخها من صواريخ الفرص الصوتية لإغراق الحاملات الطائرات فيما إذا ذهبت أمريكا إلى أي تصعيد.
1: الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حسين روي فران كنتم معنا من العاصمة الإيرانية طهران، شكرا جزيلا لكم دكتور.

0: جاءت قرارات استبعاد القوائم العربية في وقت شديد الحساسية بالنسبة للمشهد السياسي الإسرائيلي لتفتح مواجهة تتجاوز حدود الخلاف الانتخابي إلى أسئلة قانونية وسياسية، حيث ترى القوائم العربية وأنصارها أن المسألة تحمل أبعادا سياسية تمس حقها في المشاركة والتمثيل، فيما تبرز تساؤلات حول توقيت هذه القرارات وانعكاساتها على موازين القوى داخل الكنيست، وما إذا كانت ستتحول إلى ورقة جديدة في الصراع السياسي الإسرائيلي.
1: في إسرائيل لم يعد الجدل الانتخابي يدور فقط حول صناديق الاقتراع، بل حول من يسمح له أصلا بالوصول إليها. لجنة الانتخابات المركزية قررت استبعاد القائمة العربية الموحدة والقائمة المشتركة من انتخابات الكنيست المقررة في 27 من أكتوبر، كما استبعدت المرشحين سامي أبو شحادة وعوفر كسيف، قرارات لا تزال معلقة على كلمة المحكمة العليا، لكنها فتحت في الوقت نفسه واحدة من أكثر المعارك السياسية حساسية في إسرائيل. الأحزاب العربية رفضت قرارات الشطبة وقالت إن الطلبات المقدمة ضدها لا تستند إلى أدلة جديدة كافية، وإن بعضها يعتمد على تصريحات أو مواد قديمة سبق بحثها. مركز عدالة الحقوق قال إن الطلبة لم يقدم دليلا على دعم القائمة للكفاح المسلح، وأعلن التوجه إلى المحكمة العليا للطعن في القرار. وهنا تتجاوز القضية حدود الخلاف القانوني، فاستبعاد القائمتين يعني عمليا تقليص الخيارات السياسية أمام المواطنين العرب الذين يشكلون أكثر من 1.25 مليون ناخب، وبالتالي فإن المعركة ليست فقط على مقاعد في الكنيست، بل على حجم الحضور العربي في معادلة تشكيل الحكومة المقبلة. أما توقيت القرارات فيمنح الجدل بعدا سياسيا إضافيا، فحزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو كان وراء طلب استبعاد القائمة المشتركة بدعم من جهة مرتبطة باليمين، وفي المقابل أبقت لجنة الانتخابات على مشاركة حزب إتمار بن غفير بعد رفض طلبات لاستبعاده. وهنا يطرح السؤال نفسه، هل نحن أمام تطبيق متشدد لقواعد المشاركة السياسية، أم إننا أمام قرارات مسيسة لإنقاذ نتنياهو؟ الإجابة النهائية ليست في يد لجنة الانتخابات، بل المحكمة العليا، لكن المؤكد أن القضية باتت اختبارا مباشرا لمبدأ المنافسة الانتخابية، ولقدرة النظام السياسي الإسرائيلي على ضمان تمثيل المواطنين العرب، بعيدا عن حسابات تشكيل الحكومة وموازين القوى.
0: وللنقاش ينضم إلينا من القدس الباحث في الشأن الإسرائيلي الأستاذ فراس ياغي. أستاذ فراس أهلا بكم. إذن أستاذ، مركز عدالة القانوني الذي يمثل القوائم العربية قال إن قرار شطب القائمة المشتركة استند إلى مواد قديمة، مشاريع قوانين من دورات سابقة ومواقف سبق أن فحصتها المحكمة العليا دون تقديم أدلة كافية وواضحة وفق المعايير الذي تشترطه المحكمة في أحكامها السابقة لشطب أي قائمة. نسألكم هنا أستاذ فراس في البداية، هل تكفي كل هذه الدفوع القانونية لإقناع المحكمة العليا بإلغاء القرارات الأسبوع القادم، أم أن المعركة الآن لم تعد قانونية بل هي سياسية بالأساس؟

0: مساء الخير وتحياتي لك وتحياتي
1: أهلاً.
0: للمشاهدين. هي المعركة تأخذ بعدين، بعد سياسي وبعد قانوني. البعد السياسي رأيناه في لجنة الانتخابات التي يهيمن ويسيطر على أعضائها تقريبا الائتلاف الحاكم في داخل إسرائيل، لديه 18 عضو في داخل اللجنة من أصل 31 عضو، وهذا الائتلاف الحاكم يرى بأن وجود القوائم العربية ومشاركتها في الانتخابات تشكل تهديد عليه في الانتخابات القادمة، انتخابات 26 للكنيسة الإسرائيلي. وهناك بعد قانوني، البعد القانوني يعني أثبت مركز عدالة بأنه لا يوجد شيء جديد يتم تقديمه لشطب القائمة المشتركة أو القائمة العربية الموحدة، وأن كل القضايا التي نوقشت في لجنة الانتخابات هي قضايا قديمة قد بحثتها حتى المحكمة العدل العليا. لكن دعينا نقول أن هناك تجربة في مسألة الشطب في عام 2019، حيث تم شطب المرشح عوفر كسيف وأعادته محكمة العدل العليا. لذلك هناك توقعات بأن ترفض محكمة العدل العليا في إسرائيل قرارات لجنة الانتخابات بخصوص شطب القائمة العربية والقائمة المشتركة وشطب أيضا عوفر كسيف، ولكن هناك مسألة معقدة فيما يتعلق بالأخ سامي شحادة، حيث الملف القانوني لديه فيه بعض الإشكاليات ويناقش ضمن نطاق ما حدث بعد 7 أكتوبر. لذلك التوقعات بخصوصه حتى الآن غير معروفة، هل ستتخذ المحكمة قرار بتأييد الشطب أم عودته إلى الانتخابات. لكن أعتقد إذا قررت محكمة العدل العليا التوافق مع لجنة الانتخابات وشطبت القائمة المشتركة والقائمة العربية، هم يشطبون 5 المواطنين في داخل دولة إسرائيل ويؤكدون على مفاهيم جديدة في داخل الدولة تنفي عن إسرائيل الديمقراطية، رغم أن كل الممارسات الإسرائيلية تؤكد على مفاهيم الأبرتايد والعنصرية. فموافقة لجنة الانتخابات على بقاء عصمات يهودية وعلى بقاء الصهيونية الدينية رغم تصريحاتهم العنصرية ورغم حتى فهمهم لمفهوم الدولة الديمقراطية اليهودية مختلف عن فهم بقية الأحزاب، إلا أن اللجنة قررت إبقائهم في داخل الانتخابات. كل الملفات ستذهب إلى العدل العليا، وأعتقد العدل العليا لديها القول الحسم في ذلك.
1: بحسب صحيفة جيروزاليم بوست، أستاذ فراس، استند طلب شطب القائمة الموحدة إلى صلات مزعومة بالحركة الإسلامية الجنوبية وجمعيات خيرية، قيل إنها حولت بعض المساعدات إلى جهات مرتبطة بحركة حماس، بينما نفت القائمة الموحدة كل تلك الاتهامات وقالت إن طلبات تفتقر لأي أدلة واضحة ومقنعة. لماذا لم يقم منصور عباس زعيم حزب القائمة العربية الموحدة بانتهاج نهج براغماتي ليحمي قائمته بدلا من قيامه بضم ضابط إسرائيلي سابق وهو يؤاف سليغوفيتش إلى قائمته؟ وما الذي يعني خيار هذا الاختيار بالنسبة للاندماج والتأثير من الداخل؟
0: يعني أولا المعضلة الأساسية لدى نتنياهو هو تخوفه من القائمة العربية الموحدة، لأن هناك تجربة سابقة بأن القائمة الموحدة دخلت مع بنت ومع لبيد في حكومة التغيير السابقة وما قبل هذه الحكومة، وبالتالي كانت هي يعني التي أدت إلى أن تحصل قائمة كتلة التغيير على أكثر من 61 مقعدا، وبالتالي تشكلت حكومة بعيدة عن حكومة نتنياهو واليمين المتطرف في إسرائيل. لذلك هم يريدون معاقبة هذه القائمة، وهم متخوفون من أن تذهب أيضا من جديد قائمة منصور

0: العربية الموحدة وشطب القائمة المشتركة وشطب المرشحين، لأنهم متخوفين من حجم مشاركة المواطنين العرب مما يؤدي إلى ضربة كبيرة للليكود ولائتلاف اليمين واليمين المتطرف. إذا شاركت الجماهير العربية بكثافة فلن يستطيع نتنياهو واليمين المتطرف أن يعود مرة ثانية إلى الحكومة وفقا للإتلاف.
1: سوف نتحدث عن حجم تلك المشاركة
0: بدلوا كل جهدهم
1: وكيف ستفهم كل هذه الرسائل بالنسبة إلى تلك النسبة ومن يحق لهم التصويت من المواطنين العرب. لكن دعنا نتحدث عن بنيامين نتنياهو، أشرتم إلى أنه متخوف من تلك المشاركة. هو قال ونقلا عن مواقع أخبارية قال في أغسطس الماضي أن تصريحات منصور عباس تكشف عن ثمن ائتلاف يساري مع الإخوان المسلمين، كما قال متهما غادي ايزنكوت زعيم حزب يشار وافيكتور ليبرمان زعيم حزب اسرائيل بيتنا بالسعي للتعاون مع مؤيدي احمد الطيبي رئيس كتله الجبهه العربيه وكذلك التجمع. وبحسب المواقع الاخباريه جاءت قرارات الشطب استجابه لما يريده الليكود وايضا حزب القوى اليهوديه بزعامه اثمار بن كفير. نسال في ضوء كل هذه المعطيات استاذ فراس، هل نحن امام خطه انتخابيه مدروسه لتكون الورقه العربيه توجه تهمة ضد المعارضة قبل 5 أسابيع فقط من الاقتراع؟
0: هذه محاولة تحريض مباشر من قبل نتنياهو، لأنه نتنياهو يعلم بأن أكثر من 54% من ناخبي الليكود لا يريدون الذهاب إلى حكومة يمين متطرف كما الحكومة الحالية، وبالتالي هناك العديد من ناخبي الليكود مترددين، وهؤلاء جزء منهم يذهب إلى أيزنكوت. الآن نتنياهو يريد أن يتهم أيزنكوت بأنه يذهب مع العرب ومع اليسار في مواجهة اليمين ومواجهة الحكومة التي تحافظ على الأمن الإسرائيلي والحكومة التي قامت بكل ما قامت به من إبادة وتطهير عرقي في غزة ولبنان وفي احتلال الجنوب السوري وفي أيضا مواجهة إيران في كل الجبهات، أي أن هذه الحكومة سوف تلغي الإنجازات التي حققتها حكومة اليمين واليمين المتطرف. لذلك يحرضون على منصور عباس ويحرضون على القائمة المشتركة، يحرضون على العرب حتى يأتوا باليهود المترددين ليعودوا للتصويت إلى الليكود ويذهبوا للتصويت إلى كتلة اليمين بشكل كامل في داخل إسرائيل. هذه خطة وضعت من قبل قادة الحملة الانتخابية للليكود من أجل محاولة إلصاق أيزنكوت وإلصاق كتلة التغيير بالعرب وباليسار تحت عنوان أن المعضلة الأساسية الإسرائيلية هي من مواقف هي ضد مواقف العرب وضد اليسار الذي يريد أن يذهب بمسار سياسي في داخل دولة إسرائيل، وبالتالي يريد أن تخسر إسرائيل من جديد ما قامت به خلال 4 سنوات الماضية في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. هذا نتنياهو دعايته الانتخابية في داخل إسرائيل أصبحت مكشوفة في هذه المسألة، ولا أعتقد بأن كل الحديث الذي يتحدث به نتنياهو حول مسألة العلاقة مع منصور عباس أو مع القائمة المشتركة يسمع لها أذان صاغية في الداخل الإسرائيلي. الأذان الصاغية في الداخل الإسرائيلي مرتبطة بوضع إسرائيل الداخلي، مرتبطة بلجنة التحقيق في 7 أكتوبر الرسمية، مرتبطة بالانقلاب القضائي في داخل إسرائيل، مرتبطة بالانقسام، بالإنهاك لدى الجيش، بالوضع الاقتصادي. لكن نتنياهو يحاول أن يطرح مسألة الأمن ومسألة العلاقة مع العرب كمسائل أساسية للنقاش في الدعاية الانتخابية حتى يستطيع أن يحافظ على جمهور اليمين بحيث لا يذهب جزءا من جمهور اليمين باتجاه الأحزاب الأخرى.
1: هذا بالنسبة لنتنياهو، كما قلتم أستاذ فراس جمهور اليمين. القائمة المشتركة قالت وفقا لجيروزاليم بوست أن القرار محاولة لإقصاء تمثيل أكثر من 1 مليون ناخب واستمرار لحملة نتنياهو واليمين لنزع الشرعية عن المواطنين العرب وخفض نسبة تصويتهم. حتى لو ألغت المحكمة قرار الشطب هنا أستاذ فراس، هل ربما ستتلقى أو ما الرسالة التي ستتلقاها ربما المواطنون العرب سيتلقونها؟ هل برأيك سيؤدي ذلك إلى إحباط الناخب العربي بالتالي عزوفه عن التصويت، أم أن النتائج ستكون عكسية وسيشارك الناخب العربي بنسبة مشاركة مرتفعة؟
0: يعني أولا هذا خطة اليمين واليمين.

0: مين المتطرف؟ التضييق السياسي على المواطن العرب لأجل منع المواطن العربي من الذهاب إلى صناديق الاقتراع، وبالتالي إيصاله إلى مسألة اليأس والإحباط من إمكانية إحداث التغيير، وتحويل المعركة على معركة على الهوية وليس المعركة على الحقوق المدنية، لأنه ما يحدث الآن هو محاولة سلب المواطن العربي من حقوقه المدنية وحقوقه السياسية. ولكن إذا ما اتخذت المحكمة العدل العليا قرار برفض شطب هؤلاء القائمتين، فأعتقد بأن ردة الفعل ستكون عكسية على نتنياهو، سوف تزداد نسبة التصويت، لأن المواطن العربي يفهم بأن صوته مهم في الانتخابات القادمة، وأن صوته هو القادر على إسقاط حكومة اليمين واليمين المتطرف. لذلك نرى الزعامات العربية في الداخل الإسرائيلي يتحدثون عن أهمية التصويت وضرورة الذهاب إلى صناديق الاقتراع. لن يستطيع نتنياهو ولا اليمين المتطرف أن يقوم بإحباط الجماهير العربية، لأن الجماهير العربية الفلسطينية في الداخل واعية لحجم المؤامرة التي يقوم بها اليمين المتطرف بدعم من نتنياهو بشكل كامل ضد الجمهور الفلسطيني العربي في داخل إسرائيل. يبدو بأن هذا اليمين يرى بأن الوجود الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية وفي داخل إسرائيل هو الذي يشكل الخطر الوجودي على دولة إسرائيل، لذلك يذهب إلى الإبادة في داخل قطاع غزة، ويذهب إلى التهجير الصامت في الضفة الغربية، والآن يريد أن يقول بأن الأفضلية هي لليهود في داخل دولة إسرائيل وفقا لقانون القومية الذي قانون أساس القومية الذي يقول إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي، وبالتالي العرب ليسوا بذا أهمية.
1: لذلك إذا كانت الأغلبية
0: اليهودية ترى بأن العرب يشكلون خطر، فبالتالي يجب منعهم من التصويت.
1: 12 الإسرائيلية حصول المعارضة على 54 مقعدا، كتلة نتنياهو على 50، ومع 12 مقعد للقائمتين العربيتين، هكذا توقع هذا الاستطلاع. نسأل هنا أستاذ، كيف يغير ربما غياب هذه المقاعد الحسابات بالنسبة إلى تشكيل الحكومة المقبلة؟ ثم قرار الشطب، هل يعني بأنه جاء ليحسم نتائج الانتخابات قبل إجرائها؟
0: هو أراد أن يؤثر على نتائج الانتخابات عبر هذا قرار اللجنة في شطب القوائم العربية، وبالتالي محاولة خلق نوع من البلبلة لدى المواطن العربي وذهاب المواطن أو عدم ذهابه نحو التصويت. ولكن كل المسائل الآن مرتبطة بمحكمة العدل العليا. ولكن دعينا نتحدث عن استطلاع الرأي. عندما نتنياهو كان دائما يعمل على أن لا تصل المعارضة إلى 55 مقعد، شرط أن لا يصل أيضا هندل وزليخة إلى نسبة الحسم، وهم يسمون أنفسهم بالكتلة الثالثة، وهؤلاء حصلوا في استطلاع الرأي على 4 مقاعد، وهؤلاء أقرب إلى المعارضة منهم إلى نتنياهو، وبالتالي حصول المعارضة مع حندل على 58 مقعدا هذا يقربهم من مسألة الذهاب نحو تشكيل حكومة أقلية بدعم خارجي من القائمة الموحدة أو من القائمتين، القائمة المشتركة والقائمة العربية. لذلك نتنياهو يذهب باتجاه التصعيد من خلال لجنة الانتخابات ومن خلال شطب القوائم العربية، واستهداف حتى المرشحين كاستهداف عفر كسيف واستهداف سامي إشحادة، لأنه كل هدف نتنياهو.
1: طيب دعنا نتحدث هنا في سؤالنا الأخير عن سامي أبو شحادة،
0: من أن تصل إلى بعد 55 مقعدة.
1: وقلتم أستاذ فراس قبل قليل مسألة سامي أبو شحادة مسألة معقدة، وسائل الأعلام أشارت إلى أن رئيس لجنة الانتخابات القاضي نعام سولبرغ صوت وحده لصالح شطب أبو شحادة، زعيم حزب التجمع الديمقراطي، كاسرا تقليد امتناع رؤساء اللجنة عن ذلك التصويت. بينما ذكر تايمز أوف إسرائيل أن المستشارة القضائية للحكومة أيدت ذلك الشطب، شطب أبو شحادة، ورأت أن باقي طلبات تفتقر لأسس كافية كما قالت. هل يشير موقف ستولنبرغ بالإضافة إلى هذه المستشارة القضائية إلى تحول داخل المؤسسة القضائية قد يجعل ربما المحكمة العليا هذه المرة أقل ميلا لإلغاء قرارات شطب القوائم؟
0: هذا صحيح، لأنه كان من المفروض من رئيس اللجنة وهو قاضي في محكمة العدل العليا، على كل سولبرغ هو نائب رئيس المحكمة العدل العليا في داخل إسرائيل، كان من المفروض أن يبقى على مسافة ما بين الموقفين، ويبقى موقفه محايد ولا يؤيد، يمتنع بالحد الأدنى على التصويت. ولكن تصويته لصالح شطب الأخ سامي شحادة، هذا يشير رسالة إلى محكمة العدل العليا بأن هناك مسألة قانونية تستدعي شطب سامي شحادة. لذلك قلت مسألة الأخ سامي شحادة معقدة بعض الشيء. هم يتهمونه بأنه كتب مقالا في 8 أكتوبر يدعم فيه ما حدث في 7 أكتوبر، وهو لم يدعم، ويعني حلل الوضع وما حدث وما جرى، وقال كيف بمنظمة صغيرة تفعل ذلك، وإذا فعلت يعني دولة وليس منظمة ماذا سيحدث في دولة إسرائيل. بما معنى هو حلل الوضع ولم يدعم ما جرى، ولم يقل بأنه يدعم الكفاح المسلح أو يدعم ما جرى في 7 أكتوبر. هو قدم اعتذار على كل في هذه المسألة وقال كتبتها ولم أكن أعرف حجم المدنيين الذي تم استهدافهم. لذلك أعتقد المحكمة العدل كانت تكون أقرب إلى شطبه من منع شطبه.
1: الباحث في الشأن الإسرائيلي الأستاذ فراس ياغي، كنتم معنا من القدس، شكرا جزيلا لكم أستاذ.

0: استقبلت واشنطن رئيس الصينية شي جين بينغ في قمة تحمل من الحفاوة بقدر ما تحمل من الملفات الشائكة. فهل تستطيع القمة تحويل التهدئة التجارية بين واشنطن وبكين إلى تفاهم أوسع، أم أن الملفات الاستراتيجية من تايوان والذكاء الصناعي إلى المعادن النادرة وإيران ستبقي العلاقة في إطار إدارة الخلاف بدل تسويته؟
1: سجادة حمراء بطول نحو 30 مترا تطوي بها واشنطن غيابا امتد لأكثر من عقد من الزيارات الرسمية لرئيس صيني، ويكتمل المشهد بخروج الرئيس دونالد ترامب شخصيا إلى قاعدة أندروز لاستقبال نظيره الصيني شي جين بينغ في خطوة بروتوكولية نادرة. حفاوة فوق السجادة الحمراء ومنافسة حادة خلف الأبواب. فبينما تخص واشنطن شي باستقبال استثنائي، يدخل الرئيسان غرفة المباحثات محملين بأكثر ملفات العلاقة حساسية، من التجارة والمعادن النادرة والذكاء الاصطناعي إلى تايوان وإيران، ملفات تختبر قدرة أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم على إدارة التنافس دون أن يتحول إلى مواجهة مفتوحة. فالهدنة التجارية التي تنتهي في نوفمبر تتصدر جدول القمة إلى جانب المشتريات الصينية من المنتجات الأمريكية وضمان تدفق المعادن النادرة التي تحتاج إليها صناعات أمريكية حيوية. وفي المقابل تبقى الرسوم الجمركية واحدة من أبرز أدوات الضغط الأمريكية على بكين. أما الصين فتملك ورقة المعادن النادرة التي أصبحت جزءاً من معادلة القوة الاقتصادية والتكنولوجية بين البلدين. لكن المنافسة لا تتوقف عند التجارة، فالولايات المتحدة والصين تتسابقان على قيادة عصر الذكاء الاصطناعي من الرقائق والنماذج المتقدمة إلى الاستخدامات العسكرية، بينما تبحثان في الوقت نفسه عن قنوات محدودة لإدارة مخاطره. تبقى تايوان العقدة الأكثر حساسية، ويتوقع أن يضغط شي على ترامب لتقليص مبيعات السلاح الأمريكية لها، فيما تؤكد واشنطن استمرار التزامها بقدرة الجزيرة على الدفاع عن نفسها. ويحضر ملف إيران أيضاً من بوابة الطاقة والجغرافيا السياسية، وسط تقارير عن إمكان بحث مساحات محدودة للتعاون بشأن الشرق الأوسط. أما الحاجة إلى الاتفاق فلا تبدو متساوية تماماً على جانبي الطاولة، فبينما يبحث ترامب عن نتائج اقتصادية يمكن تقديمها للداخل الأمريكي، يصل تشي مدعوماً بأداء قوي للتجارة الصينية خلال الأشهر الماضية. الرئيس الصيني يقول إن بلاده والولايات المتحدة ينبغي أن تكونا شريكتين لا خصمين، ويدعو إلى علاقات تقوم على التعاون ومنافسة مضبوطة وخلافات قابلة للإدارة. محطة جديدة قد تضيق بعض المسافات بين واشنطن وبكين، لكن ما بين السجادة الحمراء وطاولة المفاوضات تبقى العلاقة محكومة بالتنافس أكثر مما تحكمها لغة التقارب.
0: وللنقاش ينضم إلينا من العاصمة الأمريكية واشنطن الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد المنعم الشيخ. إذا أستاذ عبد المنعم أهلا بكم. أستاذ، أبدأ مما انتهت إليه زميلة عزيزة، ما قاله الرئيس الصيني لدى وصوله إلى واشنطن، يجب أن تكون الولايات المتحدة والصين شركتين لا خصمين، وأضاف أيضا بأن نهضة الأمة الصينية وشعار لنجعل أمريكا عظيمة من جديد يمكن أن يتكاملا. في المقابل صحيفة واشنطن تايمز قالت أن شي لا يبحث عن مكاسب ملموسة بل عن كسب الوقت لانتظار ما ستصفر عنه انتخابات التجديد النصفي الأمريكية. نسأل هنا في البداية أستاذ، ما الذي تريده الصين من هذه القمة؟ وهل بالفعل خطاب الشراكة هو غطاء لاستراتيجية انتظار تغير المشهد السياسي في الولايات المتحدة؟
2: نعم، خطاب الشراكة ما هو إلا خطاب سياسي. الذي يحدث هو محاولة ما يسمونه الباحثون باستراتيجيك ستابيليتي. هم فعلا كما تفضلت، خصوصا الصينيون يبحثون عن التهدئة، عن شراء الوقت. الجميع يعلم لا ثقة، لا أحد لا طرف يثق في الطرف الآخر، ويعلمون تماما أنهما غير قادرين على تحقيق أي اختراق في أي تفاوض، لا يثقون في بعض ولا يعرفون كيف يصلون إلى اتفاق نهائي. كل الذي يبحثون عنه هو شراء الوقت واستقرار استراتيجي لمدة محددة حتى يستمر في المنافسة. كل طرف يعرف أن الآخر هو منافسه الأكبر، هو يسعى إلى تحطيمه، الجميع يعلم ذلك. كل الذي يريدونه هو التهدئة الآن بشكل عام، وإذا حدث اختراق ففي قضيتين هما التجارة، الاتفاق الذي لا يعني الأمريكيين يعتقد بأن الصينيين لم يلتزموا به، اتفاق التجارة، وكما عرفنا أن
0: سنأتي إلى
2: اتفاق
0: ذلك
2: التهدئة
0: الاتفاق، ولكن هنا
2: استمر.
0: أستاذ دعنا نرى ما الذي
2: نعم
0: يريده
2: تفضل.
0: مثلا ترامب. بحسب وكالة أسوشيتد بريس، ترامب يريد من الصين استخدام نفوذها لدى إيران. وكانت الخارجية الأمريكية كما تتذكر معي قد قالت بعد قمة مايو إن الصين ترفض، وهذا ما قاله الرئيس الصيني، ترفض عسكرة مضيق هرمز، رفض الرسوم، وتريد شراء المزيد من النفط الأمريكي. هل تحولت حرب إيران ورقة مقايضة في العلاقة الأمريكية الصينية هنا أستاذ؟
2: بكل تأكيد الصين هو الملف الأهم، ليس الملف الأهم ولكنه ملف مهم جدا في هذه القمة. وحسب ما أرى أعتقد بأن الصينيين سيعرضوا على ترامب حل يتمثل في فتح مضيق هرمز، العودة إلى المفاوضات، ولن يلتزموا لترامب بالضغط على إيران، وسيطالبون ترامب بعدم فرض أي عقوبات أخرى بسبب شراء الصين للنفط الإيراني. هذا فيما يخص إيران حسب ما أرى.
0: وبالتالي هنا ربما ما قلته أستاذ يتفق مع ما نقلته صحيفة واشنطن تايمز عن جيم لويس خبير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، الذي قال إن ما يجري هو إدارة لمسار معروف سلفا، مستبعدا أن يقدم شيء ما يكفي لتبرير تنازلات أمريكية بشأن تايوان. وأسوشيتد بريس أفادت في الأثناء بأن الجانبين اتفقا على تمديد الهدنة التجارية التي كانت ستنتهي في شهر نوفمبر. هل يعني تمديد الهدنة هنا أستاذ عبد المنعم بدل الاتفاق النهائي يعني بأن الطرفين اختارا ربما تأجيل الصدام بدلا من حله؟
2: نعم بالضبط ما تفضلت به أستاذة أميرة، الخلاف والتنافس سيستمر، وهما يسعيان إلى شراء الوقت، يريدان يعني حتى يناير الهدنة، بعد يناير أيضا يعني هكذا. وحتى في قضية تايوان، حديث الرئيس الصيني الآن قبل قليل قال بأنه يعني يتحدث بشكل عام، يطلب من واشنطن عدم إرسال شحنة الأسلحة إلى تايوان، يعني حتى قضية تايوان لا يريدان الحديث عنها بشكل يثير الخلافات بين الطرفين. كل الذي يريدونه الآن هو مسألة شراء الوقت، حتى بعد الانتخابات وحتى وصول رئيس جديد في عام 2028. والصين تسعى إلى مصالحها، الشركات الصينية تستطيع

0: على الوصول إلى الأسواق الأمريكية، وترامب يسعى إلى الحصول على المزيد من التعهدات بشراء محصولات زراعية وغيرها من الولايات المتحدة، باعتبار أن المنتجين لهذه المنتجات هم بالأساس مؤيدو ترامب هنا في الولايات المتحدة، يسعى إلى تحقيق كسب سياسي قبل انتخابات نوفمبر
1: وقلت
0: المقبل.
1: أستاذ إن الصين والولايات المتحدة تريدان كسب المزيد من الوقت. شبكة CNN الأمريكية رأت أن شي يتبع استراتيجية دبلوماسية طويلة الأمد ستستمر حتى بعد مغادرة دونالد ترامب لمنصبه، فيما أشارت إذاعة NPR إلى أن القمة تأتي قبل شهر من الانتخابات النصفية الأمريكية وقبيل بدء التحضير أيضا لقمة أو لمؤتمر عفوا مهم للحزب الشيوعي الصيني. هل يعمل الزمن هنا وفقا لهذه المعطيات أستاذ لصالح بكين في هذه المعادلة، وكيف تؤثر الحسابات الداخلية بالنسبة لكل سقف يمكن لكل طرف أن يقدمه وفقا لجمهوره الداخلي؟
0: بشكل عام طبعا الأحداث تمضي في مصلحة بكين بكل تأكيد. بكين لا تتدخل في السياسة، ولديها الريادة الآن كما نعلم إحدى أهم الملفات اللي هو قضية المينرالز المعادن الثمينة، وتسيطر الصين بدرجة كبيرة. المعادن الثمينة هذه هي الجسر للمستقبل في قطاع السيارات الكهربائية، في الصناعات الدفاعية، في كثير من القطاعات، الطائرات، أشياء كثيرة. الصين تكسب هذه الجولة كما تعلمين أستاذ أميرة. قضية الذكاء الاصطناعي قضية مهمة جدا، أصبحت هي القلب المحرك للاقتصاديات، والصين تحرز فيها تقدم سريع بهدوء دون يعني قضايا مثيرة للجدل، ودون انتخابات ولا نصفية ولا غير نصفية. في نهاية الأمر واضح جدا أن الصين هي التي تكسب الجولة، والأمريكيون يعلمون ذلك ويحاولون عرقلتها. هذه هي القضية باختصار،
1: شكرا
0: هذه هي الإجابة على سؤالك.
1: الأستاذ عبد المنعم الشيخ الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا من العاصمة الأمريكية واشنطن. شكرا جزيلا لكم أستاذ. بهذا نصل إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، دمتم في أمان الله.

في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات. سلام غائب، أمان مفقود، قد يضيع منا الكثير، لكننا لا نفقد كل شيء.

0: والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان أينما كان.
1: خلف كل رقم قصة،
2: وخلف كل قرار تأثير.
1: أسواق تتحرك،
2: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
1: من الأسواق إلى الطاقة،
2: ومن المال إلى التكنولوجيا،
1: ومن القرار الاقتصادي
2: إلى تفاصيل حياتنا.
1: نقرأ ما يحدث،
2: ونفهم لماذا يحدث،
1: ونكشف إلى أين يتجه،
2: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
1: إنه واقعنا
2: ومستقبلنا.
1: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

معبد تاريخي يحتضن الإرث العريق لشمال غرب الأناضول وينقله إلى وقتنا الحاضر. وضع حجر أساس متحف بورصة للأثار في ثانوية بورصة للبنين عام 1904، وبقي ينظم فعالياته ضمن حرم هذه المدرسة حتى عام 1930، حيث نقل إلى المدرسة الخضراء وأصبح ضمن مبنى مستقل. وفي عام 72 انتقل المتحف إلى مبنى عصري جديد ضمن الحديقة الثقافية، ليعود ويخضع لتجديدات في عام 2013 ويأخذ الشكل الذي هو عليه. تضم صالة العرض الأولى في المتحف آثاراً من العصر الميوسيني والمملكة الفريجية، أما الصالة الثانية فتعرض آثاراً تعود لفترة اليونان القديمة وروما الشرقية. كما يضم المتحف قاعات مخصصة للآثار الحجرية وبقايا عربة الخيل التي اكتشفت في مدافن أوتشبانار. ومن الكنوز المميزة في متحف بورصة للآثار شواهد القبور التي تعود لفترات مختلفة. أولى هذه الشواهد تعود إلى عصر الأخمينيين، أي إلى القرن السادس قبل الميلاد. هذا الأثر الذي اكتشف في قرية السلطانية بالقرب من مدينة قرجبي ملفت للغاية بما يحمله من تصاوير ونقوش هندسية بهية. كما توجد عليه كتابة تاريخية تكشف بوضوح سبب نصبه، حيث تقول الكتابة إن شاهد القبر هذا قد صنعه أرستقراطي أخميني اسمه أرياباما لتخليد ذكرى شخص اسمه أداط. ومن شواهد القبور البديعة في المتحف شاهد قبر فخم آخر من العصر الروماني يعود تاريخه إلى القرن الثالث الميلادي. اكتشف هذا الأثر القيم في قرية قرصو بالقرب من قرجبي، وهو يحمل مشهدين تصويريين ملفتين للغاية ومنحوتين بحرفية عالية. المشهد التصويري الذي في الأعلى يصور طقوس وليمة جنازة، وهي أحد التقاليد الرومانية الشائعة. أما المشهد التصويري السفلي فهو تصوير يرمز لرحلة حياة النبلاء والموت. على الجانب الآخر من شاهد القبر تظهر منحوتة بارزة تمثل إراقة الشراب. هذه التفاصيل هي أدلة حاسمة على أن شاهد القبر يعود لروماني أرستقراطي نبيل في تلك الفترة التاريخية، وينم ذلك عن مدى التقدم الذي بلغه فن النحت في العصر الروماني من خلال هذه الآثار الحجرية القيمة. يضم متحف بورصة أيضاً أمثلة أخرى على شواهد قبور تعود إلى عصور وثقافات مختلفة. من هذه الآثار شاهد قبر من الحقبة الفارسية في القرن الرابع قبل الميلاد. يحمل الوجه الأمامي لشاهد القبر الذي يعتقد أنه يعود إلى الفترة اليونانية الفارسية مشهدين تصويريين مختلفين. يصور المشهد الأول رتلاً بشرياً أشبه بجزء من قافلة، أما الثاني فيصور ثلة من الطبقة النبيلة تمتطي صهوات الخيول وهي في حالة تأهب للهجوم. شاهد القبر هذا الذي يسبق الحقبة الرومانية بعصور يحمل قيمة تاريخية كبيرة جداً، فهو دليل ملموس على التفاعل بين الثقافات. كانت بورصة وعلى مر العصور المختلفة مهداً لحضارات عريقة نشأت على هذه الأرض، ومتحف بورصة الأثري بآثاره التاريخية التي يتجاوز عددها الآلاف نجح في الحفاظ على هذا الإرث الثقافي الثري ونقله إلى الأجيال القادمة.

0: إلى قلب الحدث.
1: إلى قلب الحدث.
2: نبحث عن الحقيقة
3: من مصدرها
4: وننقلها كما هي
5: بلا تردد.
6: وننقلها كما هي بلا تردد.
7: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
1: بل نعيشه في الميدان.
8: نقترب من التفاصيل
9: ونكشف الحقيقة
10: ونأخذ المشاهد معنا
1: إلى قلب الحدث.
11: نقف مع الإنسان
1: أينما كان.

جماعة الحوثي تقول إنها استهدفت مواقع حساسة بالرياض ومنشآت تابعة لأرامكو في ينبع، وتحالف بقيادتي السعودية يعلن اعتراض 6 صواريخ باليستية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة 3 عربي في إسطنبول، معكم أميرة دبيشي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. 80 دولة في الأمم المتحدة تطالب بإعادة فتح مضيق هرمز وتندد بتعطيل التجارة الدولية وأمن الطاقة. قتل وجرح بغارات روسية على كييف وزاباروجيا، والجيش الروسي يعلن استهداف منشآت وسفن للجيش الأوكراني في كييف.

0: أهلا بكم من جديد. ادعى الحوثيون أنهم شنوا هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة استهدفت ما وصفته بالهدف الحساس في العاصمة السعودية الرياض دون الإعلان عن ماهيته، بالإضافة إلى منشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية في مدينة ينبع المطلة على البحر الأحمر. وجاء هذا البيان بعد أن أعلنت السعودية اعتراض 6 صواريخ بلستية أطلقها الحوثيون باتجاه محافظة طائف جنوبي المملكة ومنطقة ينبع على البحر الأحمر، ولم يصدر تأكيد سعودي حتى الآن بشأن وقوع هجوم على الرياض أو تسجيل أضرار أو إصابات في كل من الطائف أو ينبع. إلى ذلك، أعلنت القوات الحكومية اليمنية إحباط محاولات تسلل حوثية وإيقاع عناصر الجماعة في كمين محكم في جبهة جبل حبش بتعز. وفي مأرب، طال قصف بمسيرة حوثية مواطنا في منطقة رهوان شمالي المحافظة، ما أدى لإصابته وتدمير سيارته وسط قصف مدفعي متبادل بالمرتفعات الجنوبية والشمالية. من جهته، أعلن المتحدث باسم قوة تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي اعتراض 6 صواريخ بلستية أطلقتها جماعة الحوثي وتدميرها. وقال المالكي أن الدفاعات الجوية أحبطت محاولة لاستهداف مدينتي الطائف وينبع غربي المملكة، وحذر من أن تصعيد جماعة الحوثي وانتهاكاتها سيتعامل معها بحزم. أدانت 80 دولة أمام الأمم المتحدة في بيان مشترك بشدة هجمات إيران في منطقة الخليج، وكذلك الهجمات التي يشنها الحوثيون في شبه الجزيرة العربية والبحر الأحمر. وأكد البيان الذي قرأه وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني على أن تصرفات إيران لا تزال تهدد الأمن الدولي وحرية الملاحة، وطالب الزياني بإبقاء مضيق هرمز الحيوية لتجارة النفط الدولية مفتوحا بالكامل. كما شدد الوزير البحريني على الإدانة القوية للدول لقرار جماعة الحوثي الموالية لإيران استئناف الصراع في اليمن، فضلا عن هجماتها المستمرة على السعودية وفي البحر الأحمر. ألغت السلطات الإماراتية رحلات شركات الطيران الإيرانية التزاما بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وفق وسائل أعلام إيرانية. وأفادت وكالة إيسنا الإيرانية بأن الإمارات أبلغت طهران بوقف استقبال رحلات شركات الطيران الإيرانية بدءا من منتصف الليلة الفاصلة بين الأربعاء والخميس. وقال أحد الركاب أن رحلة لشركة إير تور كانت متجهة من طهران إلى دبي قد ألغيت قبيل موعد إقلاعها المقرر صباح الخميس. إلى قطاع غزة، حيث استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بنيران قوات الجيش الإسرائيلية في استهدافات منفصلة بالقطاع. واستهدفت إحدى الهجمات سيارة مدنية غربية مدينة غزة، حيث زار مراسلنا موقع الاستهداف في شارع رشيد ورصد أثاره.
1: الاستهدافات الإسرائيلية لا زالت تتواصل بحق السيارات والمركبات والمدنيين الآمنين في قطاع غزة. هذا الاستهداف لهذه المركبة جرى على شارع الرشيد في المناطق الجنوبية الغربية لمدينة غزة، حيث تم نقل عدد من الإصابات الحرجة من داخل هذه السيارة. هذه السيارة لعائلة مقبل، هذه العائلة والتي كان قد استشهد أحد أبنائها قبل ساعتين من عملية الاستهداف لتلك المركبة في استهداف سابق بمدينة دير البلح بالمحافظة الوسطى. العائلة تعرفت على ابنها الشهيد وقامت بعملية نقله من المحافظة الوسطى إلى مناطق مدينة غزة، حيث منزل العائلة استعدادا لتشييعه ومواراثه الطرا. طائرات الاحتلال الإسرائيلية تتبعت ولاحقت هذه السيارة وقامت بعملية الاستهداف المباشر لتلك السيارة على شارع الرشيد غرب مدينة غزة. هذا الشارع المكتظ بالسكان وهو الشارع الوحيد الذي يربط ما بين جنوب وشمال قطاع غزة من المنطقة الغربية لقطاع غزة. نتحدث عن أكثر من 15 إصابة سجلتها طواقم وزارة الصحة ومستشفيات وزارة الصحة في مدينة غزة ومستشفى العودة في مدينة النصيرات بالمحافظة الوسطى جراء هذه الغارة. جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ منذ فجر اليوم 3 غارات. الغارة الأولى كانت استهداف مجموعة من المواطنين في منطقة البلد بمدينة خان يونس، أدى ذلك لوجود شهيد وعدد من الإصابات، كذلك استهداف مجموعة أو سيارة مدنية في منطقة دير البلح، أدى ذلك لوجود شهيد أيضا. وفي هذا المكان طائرات الاحتلال استهدفت سيارة مدنية، أدى ذلك لوجود عدد من الإصابات. لا زال الاحتلال الإسرائيلي يخترق وقف إطلاق النار بعمليات الاستهداف، نتحدث عن قرابة 1421 شهيدا منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي. محمد أحمد، تراتي عربي، قطاع غزة.
0: أثارت تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بإخلاء مدينة غزة وتهجير سكانها الذين تقدر أو يقدر عددهم بنحو 1 مليون فلسطيني حالة من القلق والأرباك بين أهالي المدينة في ظل أوضاع معيشية مأساوية وعودة مخططات التهجير إلى الواجهة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.
2: تفريغ مدينة غزة وتهجير سكانها تهديد جديد أطلقه وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، مشيرا إلى عملية عسكرية موسعة مرهونة بأي محاولة لاختطاف جنود إسرائيليين في وقت استنكرت فيه حماس ادعاءاته وصفة إياها بالذريعة لتبرير أي عدوان على سكان القطاع.
3: يعني بكف نزوح، بكف تهجير، بكف قتل، بكف تشريد لهالناس.
4: بعدين نحن يعني اليوم احنا محاصرين من جميع النواحي، هم يعني مسكرين علينا، في مخنقين على الشعب الفلسطيني وبدهم ايانا زي ما بقولوا نرضخ، مش عارفين ايش الواحد بده يقول، يعني ايش اكثر من هيك ايش بده يسوي.
5: هذه بروباغندا، يعني هي بروباغندا اساسيه للجمهور الاسرائيلي انه احنا حنعمل في غزه كمان اكثر عشان نرضيك وعشان تنتخبوا حزبنا عشان احنا نضلنا على الحكم. فالضحية مين؟ الضحية إحنا كشعب فلسطيني موجود في قطاع غزة.
2: خطط تهجير الفلسطينيين لم تسقط مطلقا من الحسابات الإسرائيلية، فبين مسميات عدة كالهجرة الطوعية أو الحرة تواصل إسرائيل بحث مخططات التهجير والترويج لها في ظل واقع مأساوي يجبر الغزيون على معايشته بفعل الحصار المفروض عليهم والدمار الذي لحق بمدينتهم إثر حرب الإبادة.
3: إسرائيل يعني استخدمت مصطلحات أخرى عندما شكلت ما يسمى المديرية العامة في وزارة الدفاع الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين. كثير من دول العالم ترى بهذا الموضوع هو خطر وهو تطهير عرقي. إسرائيل تضغط على الفلسطينيين حتى الآن من أجل هم تتركهم للبحث عن أماكن أخرى للذهاب إليها وإفراغ قطاع غزة، لكن حتى الآن لا يوجد أي دولة في العالم مستعدة لاستقبال عشرات الآلاف أو مئات الآلاف من الفلسطينيين يتركون قطاع غزة.

0: لكن تبقى هذه الأهداف الإسرائيلية قائمة.
1: وتشير الأرقام إلى أن الجيش الإسرائيلي واصل التمدد في غزة لتصل مناطق سيطرته من 53% إلى نحو 70%، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار وسط خروقات يومية أودت بحياة المئات ودفعت آلاف الغزيين إلى نزوح قصري جديد.
2: بينما ترى الأحزاب السياسية الإسرائيلية في غزة ورقة رابحة لكسب انتخابات وشيكة، يواجه الغزيون مخططات تهجير وتطهير عرقي لا تتوقف في ظل اتفاق لوقف إطلاق النار لم يبق منه على الأرض سوى اسمه. ربا العجرمي، ترى عربي، قطاع غزة.
3: من ناحيته، أعلن المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم استعداد الحركة للمضي في تنفيذ التفاهمات المتعلقة بخريطة طريق في قطاع غزة. وأكد قاسم أن الحركة استكملت الخطوات اللازمة للبدء في تنفيذ خريطة الطريق المتفق عليها مع مجلس السلام. وأشار قاسم إلى أن الحركة تحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تعطيل اتفاق وقف إطلاق النار والخطة المرتبطة به. وأوضح قاسم في السياق نفسه أن مجلس السلام وممثله ملادينوف لم يتمكنا بحسب وصفه من إلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاق. وطلب قاسم الإدارة الأمريكية ومجلس السلام بالتحرك لتسهيل دخول لجنة التكنوقراط إلى القطاع وبالشروع في إدخال القوات الدولية إلى غزة. ومن شجرة إلى أخرى، تقتلع وجرافات الجيش الإسرائيلي جزءا من تاريخ قرية دير نظام وذاكرة أهلها غربي رام الله، وبأمر عسكري جرفت نحو 95 دنوما واقتلعت مئات أشجار الزيتون المعمرة. ليقف عبد الرزاق التميمي بحسرة أمام حطام أشجار ورثها عن أجداده. مراسلنا وثق عمليات التجريف في التقرير التالي.
4: من شجرة لأخرى تنتقل الجرافات العسكرية الإسرائيلية تلتهم أشجار الزيتون في أراضي قرية دير نظام غرب رام الله. دون مقدمات خضعت هذه الأرض لأمر عسكري يقضي بإزالة الغطاء النباتي في نحو 95 دنما غالبيتها مزروعة بأشجار الزيتون. بحسرة وألم يحتضن عبد الرزاق التميمي حطام أشجاره التي قتلتها أسنان الجرافات دون رحمة. أكثر من 200 شجرة زيتون فقدها بعدما كان يعتني بها كأحد أبنائه، ورثها عن والده وأجداده. مجزرة اقتلاع الأشجار مسحت معها أيضا شريطا طويلا من الذكريات.
5: شجرة ميراث، هذه الشجرة عمرها 200 إذا مش 300 سنة، يعني أنا وأبوي وسيدي وسيدي بكين زي ما هن. فعن زمن الروم وهي موجودة الزيتون هذا، أنا كل شجرة في شجر زيتون بيسوين 4 شولات و5 شولات الشجرة لحالها. حاليا رحن. فهذه دمي وعرضي وشو اللي فيها. ذكرياتنا من يوم ما خلقنا تحت الزيتون هذا في ذكرى، تحت الزيتون هذيك في ذكرى، في يعني هنا في زيتونة كنا نتلملم جميع العيلة والناس ونشوي ونقعد، يعني تحت شجرة تلاقي 20-30 واحد قاعدين في ظلها. فهالكاتف الشيء روح كله.
4: بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وفي يوم واحد فقط أصدر الاحتلال 5 أوامر عسكرية بإزالة الغطاء النباتي في أكثر من 500 دنم في منطقة رام الله وجنين، ليرتفع عدد أوامر استهداف الأشجار منذ بداية العام لأكثر من 350 أمراً. قضت على 2287 دنماً زراعياً وقتلت الحياة فيها وفاقمت من صعوبة الأوضاع الاقتصادية للمزارعين.
6: المزارع الفلسطيني يتعامل مع الشجرة زي ما بيتعامل مع ابنه ومع بنته، بدللها وبيحبها وفي بينهم علاقة حب طويلة عمرها عشرات سنين، وفي ذاكرة وفي قصص وفي مرويات بينه وبين هاي الشجرة وهو بزورها كل يوم. اقتلاع أو تدمير هذه الشجرة مش بس اقتلاع للقيمة الاقتصادية على أهميتها، وأيضا اقتلاع للموروث الثقافي والوطني والديني والدلالات التي تحملها هذه الأشجار بالنسبة للفلسطينيين.
4: استهداف يمس شجرة الزيتون بما تمثله للفلسطينيين من رمز لصمودهم وتجذورهم بأرضهم، ويأتي بالتزامن مع تصاعد التهديدات لحرمان المزارعين هذا العام من جني الزيتون.
7: الموت قلعا هو حكم إسرائيل على هذه الأشجار،

0: مئات أشجار الزيتون المعمرة أعدمت بذرائع عملية أمام أصحابها ليحرموا من خيرها. إبراهيم خلف، تلتي عربي، من بلدة دير نظام، غرب رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
1: طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، داعيا واشنطن إلى التراجع عن منع الوفد الفلسطيني من الوصول إلى مقر المنظمة الدولية والعمل مع المجتمع الدولي على تنفيذ حل دولتين المستند إلى شرعية دولية.
2: إن منع الوفد الفلسطيني من الوصول إلى مقر الأمم المتحدة يتعارض مع الالتزامات المترتبة على الولايات المتحدة بصفتها دولة المقر، ومن هنا فإننا ندعو الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن هذه العقوبات والقيود والعودة إلى لغة الحوار والاحترام المتبادل والعمل معنا ومع المجتمع الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين المستند للشرعية الدولية وتحقيق السلام، بدلا من معاقبة الجانب الذي اختار القانون الدولي والعمل السياسي والدبلوماسي طريقا لنيل حقوقه.
1: إلى ذلك، شهدت قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة انسحابات بالجملة مع بدء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطابه أمام الجمعية العامة في دورتها 81، ومع الإعلان عن بداية كلمته انسحبت وفود دول عدة من القاعة في موقف احتجاجي ضد نتنياهو المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة. وألقى نتنياهو كلمته في قاعة شبه فارغة بعد انسحاب جماعي لوفود عدة دول، وفي معرض تعليقه على مشهد انسحاب الوفود ادعى نتنياهو أن إسرائيل في دفاعها عن نفسها تدافع أيضا كما قال عن كثير من الدول التي غادرت وفودها القاعة وفق تعبيره، زعما أن تل أبيب لم ترتكب إبادة جماعية في غزة بل تفادت ارتكابها على حد وصفه. وفي وقت سابق شهدت مواقع مختلفة بأنحاء نيويورك وشوارع قريبة من مقر الأمم المتحدة مظاهرات حاشدة قبل كلمة نتنياهو أمام مقر الجمعية العامة، وشارك في المظاهرات يهود أرثوذكس معادون للصهيونية وهتفوا بشعارات رافضة لاعتلاء نتنياهو منبر الأمم المتحدة واتهمته بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة. وبحسب صحيفة يديعوت أحرانوت، اعتقلت شرطة نيويورك عددا من المشاركين في المظاهرات بينهم عدد من المشاهير. وهذه الصور مشاهدينا تأتينا مباشرة من محيط مقر الأمم المتحدة والتي ما زالت تشهد مظاهرات واحتجاجات مؤيدة للفلسطينيين، وقد تزامنت مع وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى نيويورك لإلقاء خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وهذه المظاهرات ما زالت مستمرة، استمرت، كانت قد بدأت قبل بداية كلمة نتنياهو واستمرت أثناءها وهي مستمرة حتى نهايتها. أيضا هنالك إشارة إلى أن صحيفة يديعوت أحرانوت قالت إن منظمي الاحتجاج أقاموا صناديق اقتراع افتراضية في إشارة إلى انتخابات الكنيست الإسرائيلية المقررة في أكتوبر المقبل، وأوضحت أن المحتجين قالوا إن التظاهر يهدف إلى توجيه رسالة تطالب بالتغيير خلال زيارة نتنياهو القصيرة إلى نيويورك.
3: What is your program to stop this? Will you use every power that you have to correct these horrors?
1: أعلن الجيش السوداني إسقاط طائرة مسيرة من طراز F-95 صينية صنع في ولاية شمال كردفان وسط البلاد. وقال الجيش في بيان مقتضب أن دفاعاته الجوية تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة معادية في منطقة الجمامة، وأضاف أنها المسيرة الثانية التي يسقطها خلال اليوم، فيما لم يحدد الجيش السوداني في بيانه الجهة التي أطلقت تلك المسيرة. إلى المغرب، حيث أعلنت وزارة الداخلية تصدر حزب

0: بالأصالة والمعاصرة النتائج الأولية للانتخابات التشريعية بحصوله على 97 مقعدا، يليه حزب الاستقلال ب65 مقعدا، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت على المستوى الوطني نحو 38%.
1: بعد مسار انتخابي طويل، المغرب اليوم أمام مجلس نواب جديد شارك في اختياره 38% ممن يحق لهم التصويت. النتائج تصدرها حزب الأصالة والمعاصرة الليبرالي حاصدا 97 مقعدا من أصل 395. تلاه التجمع الوطني للأحرار قائد الحكومة السابقة ب66 مقعدا، فيما حافظ حزب الاستقلال الذي حل ثالثا على موقعه التاريخي ب65 مقعدا. وحقق حزب العدالة والتنمية الإسلامي عودة لافتة باحتلاله المرتبة الرابعة ب54 مقعدا، معززا موقعه بعد انتكاسة انتخابات عام 2021.
2: الحزب 13 المقعد برلماني، 54 بحسب النتائج الأولية، يعني 4 مرات وزيادة. هذا أولا أكد ثقة المغاربة في المشروع السياسي الذي تم التقدم به في هذه الانتخابات.
1: النتائج منحت الحزب الفائز الجرار قيادة مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة بموجب الدستور، بعد حملة انتخابية محتدمة خاضها الحزب عبر قيادة جماعية أكد عبرها أنه سينفذ التزاماته الاجتماعية والاقتصادية.
3: العمل اليوم بعد ظهور النتائج هو الاشتغال على غد أفضل، على مغرب أفضل، على مسار أفضل، من خلال البرنامج الانتخابي اللي كان طموح وقابل للتنزيل، من خلال الاشتغال ديالنا في هذه الفترة اللي دازت من داخل الحكومة. أبان حزب الأصالة والمعاصرة أنه في القطاع ديالو ناجح.
1: وبينما ينتظر التعيين الملكي لرئيس الحكومة الجديد من الحزب المتصدر وفقا للمقتضيات الدستورية، سيكون على عاتقه خوض مشاورات مع بقية الأحزاب لبناء تحالف حكومي يقود البلاد في ال5 سنوات المقبلة. يتوقع مراقبون أن تكون المهمة صعبة ومعقدة بالنظر إلى وجود خلافات كبيرة بين قادة الأحزاب الكبرى.
4: مع إعلان نتائج صناديق الاقتراع إذن تتجه الأنظار صوب القصر الملكي ترقبا لتكليف رئيس الحكومة الجديد بعد انتخابات قلبت موازين القوى بين الأحزاب دون أن يكون لأي منها أغلبية مطلقة. غزلان أمجود، تراتي عربي، الرباط.
0: أعلن الجيش الإثيوبي مقتل أكثر من 270 متمردا وإصابة 260 آخرين في اشتباكات شمالية البلاد. وقال الجيش في بيان له أن القوات الحكومية شنت هجوما مضادا كبد جبهة تحرير شعب تيغراي خسائر فادحة في الأرواح والمعدات. وكانت قوات الجبهة قد سيطرت على المطارات الثلاثة في إقليم تيغراي الواقع أقصى شمالي إثيوبيا، ومنها مطار عاصمة الإقليم ميكيلي. وبخصوص الحرب الروسية الأوكرانية، قالت القوات الروسية إنها شنت ضربات استهدفت منشآت وسفنا مرتبطة بالجيش الأوكراني في العاصمة كييف، وأضافت أن المواقع في كييف شملت منشآت لإنتاج الطائرات المسيرة ومكوناتها ومركزين للاتصالات يخدمان الجيش الأوكراني. وذكرت أن الغارات اللاحقة استهدفت مستودعا للطائرات المسيرة في نوفي ييلياري وسفينة شحن متجهة إلى أوديسا. هذا وقتل 8 أشخاص للأقل وأصيب 20 آخرون بغارات صاروخية روسية فلسطينية على العاصمة الأوكرانية كييف ومنطقة خاركيف. وقالت السلطات الأوكرانية أن الهجمات الروسية أدت إلى دمار في أحياء عديدة من العاصمة وحرائق في أبنية وسيارات ومنشآت طبية. وأعلنت السلطات مقتل 6 أشخاص على الأقل جراء هجوم روسي استهدف مبنى زراعيا في منطقة خاركيف شرقية أوكرانيا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيناقش مع نظيره الصيني شي جين بينغ قضايا ملحة تتعلق بالأمن والتكنولوجيا والذكاء الصناعي، مؤكدا في كلمة عقب استقباله الرئيس الصيني في البيت الأبيض مواصلة بلاده العمل مع الصين لتعزيز السلام بين البلدين.

0: حققت أنا والرئيس شي جين بينغ تقدما هائلا من خلال العمل المشترك لمعالجة القضايا التي تواجه بلدينا. فخلال الزيارة الأخيرة في شهر مايو الماضي أنشأنا مجلس التجارة، حيث عملت فرقنا على تعزيز علاقات تجارية أكثر توازنا. سنناقش خلال هذه الزيارة قضايا ملحة تتعلق بالأمن والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. القرارات التي نتخذها اليوم بشأنها أن تعزز السلام والرخاء لعقود قادمة. سنواصل أنا والرئيس شي جين بينغ العمل سويا لبناء مستقبل أفضل لشعبينا.
1: في المقابل، أكد رئيس الصينية شي جين بينغ وجوب العمل المشترك مع الولايات المتحدة لتعزيز علاقات مستقرة بين البلدين، وأشار شي في كلمة له في البيت الأبيض إلى أهمية أن يكون التعاون والمنافسة بين بكين وواشنطن ضمن الحدود أو الاختلافات التي يمكن التحكم بها.
2: الصين والولايات المتحدة ينبغي أن تكونا شريكتين لا خصمين، وأتطلع إلى إجراء نقاشات معمقة مع الرئيس ترامب بشأن القضايا الرئيسية المتعلقة بعلاقاتنا الثنائية والوضع العالمي، كما أؤكد ضرورة العمل المشترك لتعزيز علاقات مستقرة بين البلدين تتسم بالتعاون والمنافسة ضمن الحدود والاختلافات التي يمكن التحكم بها، حيث أن النهضة العظيمة للأمة الصينية وهدف جعل أمريكا عظيمة مجددا يمكن أن يسيرا جنبا إلى جنب.
1: اخترق برنامج الذكاء الصناعي التابع لشركة أوبن أي آي الأمريكية في يونيو الفائت موقعا إلكترونيا للحكومة الأسترالية في حادثة تندد بها رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي ووصفها بغير المقبولة، ما أثار نقاشا دوليا واسعا بشأن قوة أدوات الذكاء الصناعي المتقدمة واحتمالية خروجها عن السيطرة في أعقاب سلسلة من عمليات الاختراق الإلكترونية لمواقع حساسة.
3: في حين غفلة من البشر تسلل برنامج ذكاء اصطناعي موقعا للحكومة الأسترالية في حادثة ليست الأولى من نوعها. البرنامج التابع لشركة أوبن آي الأمريكية تمكن من الوصول غير المصرح به إلى ملفات عامة وخاصة تابعة لدائرة الإحصاءات الصحية. رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي ندد بهذا الاختراق ووصفه بغير المقبول.
2: أود إطلاع الأستراليين على مستجدات حادثة اخترق فيها موقع إلكتروني تابع للحكومة الأسترالية من قبل برنامج ذكاء اصطناعي لشركة أوبن أي آي. وقعت هذه الحادثة في شهر يونيو من هذا العام.
3: شركة أوبن آي ذكرت في بيان لها أنها راجعت أنشطة تتعلق بعدة هيئات حكومية أسترالية، واكتشفت أن نماذج ذكاء اصطناعي اتخذت إجراءات لم يكن مخططا لها مسبقا، فيما دعا رئيسها التنفيذي سام ألتمان خلال كلمته أمام مجلس الأمن الدولي إلى التوافق على آلية لوضع معايير وطنية ودولية متكاملة تحكم أنظمة الذكاء الاصطناعي المتطورة وتقييم المخاطر وتحديد مدى كفاية تدابير الحماية والحفاظ على رقابة بشرية فعالة مع تزايد استقلالية هذه الأنظمة.
4: لم أعد أعرف عدد الحوادث التي شهدناها حتى الآن. نحن نواصل اكتشاف المزيد من الأمثلة بشأن كيفية تركهم برامج الذكاء الصناعي تخرج عن السيطرة وتعمل دون رقابة لأشهر عديدة. إنهم يستمرون في الحديث عن المخاطر، ومع ذلك يتعين عليهم ترتيب أوضاعهم الداخلية.
3: الحادثة أثارت جدلاً دولياً واسعاً، وخاصة فيما يتعلق بمخاطر تتمثل في خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة أو في استغلال الناس لهذه النماذج للمساعدة في تنفيذ أنشطة إرهابية، وسط دعوات لشركات الذكاء الاصطناعي من خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لوضع ضمانات ما للحيلولة دون وصول هذه التكنولوجيا إلى مرحلة من القوة يصعب السيطرة عليها والانشغال بإيجاد علاج فعال لمرضى السرطان بدلاً من اختراق المواقع الحكومية. سعيد محمود، تيريتي عربي.
1: نهاية النشر، وهذا أبرز ما جاء فيها.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث
1: ونفهم لماذا يحدث
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

0: انهم يشطبونا بلجنة الانتخابات واحنا بدنا نشطبهم في صندوق الانتخابات. بايدنا نغير، بايدنا نشطبهم.
1: التهمة الكلاسيكية الجاهزة التي استندت اليها طلبات الشطب هي تأييد الكفاح المسلح، لكن المثير للسخرية أن هذه المسرحية السياسية افتقرت لأي غطاء قانوني حقيقي. فالمستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهارف ميارا والمدعي العام أقرر رسميا بأن الأدلة المقدمة لشطب أبو شحادة والقوائم العربية ضعيفة أصلا ولا تتلائم مع المعايير القانونية المعمول بها. هذه القرارات ليست المحطة الأخيرة، فالكلمة الفصل للمحكمة العليا الإسرائيلية التي ستنظر لاحقا في الطعون المقدمة. وبالرغم من أن المحكمة في دورات سابقة أبطلت قرارات الشطب، إلا أن مراقبين بينهم القاضي سولبرغ ألمحوا إلى أن الأجواء المشحونة قد تدفع المحكمة هذه المرة لتبني أو تمرير بعض هذه الإقصاءات. خلاصة القصة مشاهدينا كما كشفها الناشطون على منصات التواصل الاجتماعي: إسرائيل التي تتغنى بالديمقراطية دائما تضيق ذرعا بأصوات معارضة تحت قبة برلمانها، ليستخدم يمينها المتطرف لجان الانتخابات محاكم تفتيش لتصفية الخصوم سياسيا في رسالة خطيرة مفادها أن حق العرب في التصويت يبقى منقوصا ما دام اليمين يحدد من يمثلهم. الآن إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرصد كيف كان التفاعل على هذا الموضوع. نبدأ من عند ما كتبه هنا فلافيو. يقول فلافيو: المضحك في الأمر هو قولهم إن البعض أعضاء الأحزاب العربية يرفضون إسرائيل كدولة ديمقراطية. دولة ديمقراطية تحظر أحزابا سياسية من خوض الانتخابات، هكذا يسأل. تشارلز يقول: يتباهى المدافعون عن إسرائيل بقدرة العرب على الترشح في الانتخابات، لكنهم يقصون بشكل روتيني من التحالفات والتأثير داخل الكنيست، حتى وإن كانوا مؤهلين للترشح. بالنهاية هي كيان فصل عنصري. أخيرا بوليتي تقول، أو يقول هذا الحساب عموما: استفيقوا يا عرب 48، فأنتم تدركون جيدا أن إسرائيل بعد فراغها من فلسطيني الضفة وغزة سيأتي الدور عليكم. من كان يتخيل أن كولومبيا التي كان يرفع رئيسها السابق جوستافو بيترو صوته في كل مكان في العالم دفاعا عن فلسطين ويقطع علاقات بلاده مع إسرائيل من أجل فلسطين ويلاحقها سياسيا وقانونيا أمام المحاكم الدولية سيتغير موقفها ويتبدل من الدفاع عن فلسطين إلى معاداتها بعد تولي الرئيس الجديد أبيلاردو دي لاسبريا يتولى دفة الأمور في البلاد، والذي قررت حكومته سحب تدخل كولومبيا في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بشأن الحرب على قطاع غزة. ففي 18 سبتمبر أبلغت كولومبيا المحكمة بقرارها قبل أن تؤكد محكمة العدل الدولية رسميا سحب إعلان تدخلها في 22 من الشهر الحالي، أي قبل يومين. القرار شكل تحولا عن النهج الذي قاده الرئيس السابق جوستافو بيترو، والذي كان من أبرز الأصوات في أمريكا اللاتينية الداعمة للقضية الفلسطينية، ولم تبقى مواقفه عند حدود التصريحات، بل تحولت إلى سياسة رسمية اتخذت خلالها العاصمة بوغوتا سلسلة خطوات تجاه إسرائيل، فقطعت العلاقات الدبلوماسية معها وأوقفت تصدير الفحم إليها، كما تدخلت رسميا في أبريل عام 2024 في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
2: Abrir relaciones con Israel hoy, mientras Netanyahu sea el gobernante, es aplaudir un genocidio de 22.000 bebés, de 75.000 personas, 60% de las cuales siendo

0: Palestinos que solo querían vivir y tenían derecho a vivir son mujeres y son bebés. Por eso cualquier hombre o mujer decente en Colombia no puede admitir que se aplauda un genocidio, más cuando Colombia ha vivido un genocidio desde el 9 de abril del 48, que ya lleva 10 Gazas, 700 mil personas asesinadas, y porque nos pueden desencadenar un nuevo genocidio, un holocausto, tanto en Colombia como en la humanidad. Y el ser humano, la humanidad, no deben permitir un nuevo holocausto.
1: هذا الرئيس غوستافو بيترو الذي كنا نشاهده الآن علق على قرار الانسحاب واصفا إياه عبر منصة إكس قائلا إنه عار على كولومبيا من صوت في الصفوف الأولى ضد الإبادة الجماعية إلى متواطئ، هكذا قال. رواد منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الحقوقية تفاعلوا مع القرار، كما اعتبر المرصد الأوروبي أو الأورو متوسطي أن تغير الحكومات لا يعفي الدول من التزاماتها القانونية والأخلاقية بمنع الإبادة الجماعية وملاحقة مرتكبيها. ومع وصول الرئيس الجديد ديلاس بريا إلى القصر الرئاسي بدأت صفحة مختلفة تماما في علاقة كولومبيا بإسرائيل، فقد التقى قبل تنصيبه بيوم واحد فقط وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في إشارة مبكرة إلى المسار الجديد للعلاقات بين البلدين. تضمنت التفاهمات إعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة وتبادل السفراء واستئناف صادرات الفحم الكولومبي إلى إسرائيل، وكذلك نقل السفارة الكولومبية إلى القدس، وإضافة إلى ذلك سحب تدخل كولومبيا في قضية جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، وهي الخطوة التي تحققت بالفعل بعد أسابيع من توليه الرئاسة. الآن كالعادة إلى هذا القسم من الشاشة لنرى كيف تفاعلتم حول هذا الموضوع. نبدأ التعليقات من عندما كتبه رامي عبدو. سواء انسحبت كولومبيا من القضية أمام محكمة العدل الدولية أو بقيت فيها، فإن ذلك لا يغير حقيقة ما عانته غزة. قد تغير الدول مواقفها، لكن لا تستطيع محو الأدلة أو الضحايا أو حجم الدمار. معتصم حسن، كولومبيا تسجل انقلابا دبلوماسيا مع الإدارة الجديدة، السياسة تتبدل والمصالح تحكم، لكن الثمن تدفعه العدالة الدولية. أخيرا راما، انسحاب كولومبيا من دعم ملف الإبادة الجماعية يفتح بابا خطيرا للتنصل من المسؤولية ويفتح هشاشة المبادئ أمام الحسابات الضيقة. كل واحد فينا يمر في حياته بظروف صعبة ومواقف قاسية ربما تكسر الخاطر وتشعرنا بالوحدة، لكن مروءة من حولك وأصالتهم ووقوفهم إلى جانبك قد تقلب الحزن وتبدله إلى فرح. من هذه المواقف ما حدث في مدينة مروانة بولاية باتنا في الجزائر. ما الذي حدث هناك يا ترى؟ الذي حدث هو أن شابا يتيما، هذا هو الشاب اسمه صالح، كان يستعد للاحتفال بليلة زفافه التي انتظرها طويلا ليصنع لنفسه عائلة ككل الناس. لكن المفاجأة الحزينة تمثلت في غياب شبه تام للمدعوين، فبدلا من صخب الاحتفال المعتاد عليه في حفلات الزفاف، وجد صالح نفسه وحيدا منكسرا في قاعة الأفراح يجلس بمفرده هكذا على الطاولة. أمامه مقاعد شاغرة وطاولات مليئة بالمشروبات والحلويات، ولم يحضر سوى عدد محدود جدا من الأشخاص الذين حاولوا إدخال البهجة عليه. صاحب قاعة الأفراح وثق تلك اللحظات ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

بمجرد انتشار هذا الفيديو تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحة فزعة وتضامن واسع تحت وسم يتيم مروانة لجبر خاطر العريس، لينتقل التفاعل سريعا من العالم الافتراضي على المنصات إلى أرض الواقع الفعلي، حيث أطلق شباب المنطقة وتجارها مبادرة إنسانية عاجلة لإعادة تنظيم حفل زفاف ثان يليق بهذا الشاب صالح. وخلال ساعات معدودة توافدت حشود غفيرة وقوافل من السيارات والدراجات النارية من مختلف الولايات الجزائرية قاطعة مئات الكيلومترات لمشاركة صالح فرحته بحفل زفافه، ليجد صالح نفسه محاطا بآلاف الحاضرين ويتحول يوم عرسه إلى حفل زفاف جماهيري.

0: هبة الجزائريين هذه بالتأكيد أسعدت الشاب صالح وجبرت خاطره، حتى أنه ظهر في أكثر من مقطع يعبر عن فرحته وشكره لمن أسعدوه من الجزائريين، وهذا أحد الفيديوهات المتداولة. نشاهد ماذا قال.
1: بارك الله فيكم ويعطيكم الصحة. تخيل الشعب الجزائري 69 ولاية وحاضر هنا في مروانة وهم واقفين معايا كثر خيرهم، بارك الله فيهم. تحية الجزائر وربي يحفظ بلادنا. من الاول كانت قريب الناس قريب ما يجاوش، من اليوم راهي 69 ولايه راهي هنا والله، والله لاباس الحمد لله.
0: على منصات التواصل الاجتماعي كان تفاعل واسع مع حفل زفاف الشاب صالح. نقرأ التعليقات من عند ما كتبته رفيدة، تقول: في الوقت الذي ظن فيه عريس مروانة أنه سيكون وحيدا، أثبت الجزائريون مجددا أنهم سند لا يميل. استقبال أسطوري وتكافل فوري حول الدمعة أو حول الدمعة إلى فرحة وشموخ. جانا: أنا حلفت راهو بعيد علي بألف كيلومتر، نلبس أحلى حاجة عندي ونروح لدارهم ونعطيه حتى سيارتي يجيب بيها العروس. كتر خيرك يا جانا. سمير: كان العرس بلا حاضر واحد، ثم حضره آلاف. أهل المروءة قرروا إعادة العرس من جديد جبرا لخاطر العريس. دي زد أو حساب دي زد يقول: يا حظه، وجد شعبا كاملا يقول له: راك ماكش وحدك، احنا خوتك، هذه هي الجزائر التي نحبها، ربي يهنيك ويعوضك خيرا ويديم عليك الفرحة. أخيرا من عند رينا: بعدما انكسر قلبه بالأمس يعيد له الشعب الجزائري اليوم روحه، من كل فج عميق توافدوا لابن مروانة ليزف عريسا طريق به الفخامة، وهذا هو معدن الجزائريين. انتقد نجم كرة السلة الأمريكي كيري إيرفينغ شبكة ESPN الرياضية لتجاهلها ذكر اسم الطفلة الفلسطينية الشهيدة هند رجب خلال تناولها قضية لاعب كرة القدم الأمريكية عزيز الشاعر، معيدا التذكير باسمها ومؤكدا ضرورة عدم طمس هويتها وقضيتها الإنسانية.

0: NBA players recently have just been so disappointing in their inability to have some backbone and not fence sits on every single issue. So it's great to see someone like Kyrie Irving.
1: يواصل الفتى الفلسطيني صالح حميد النازح في مخيم الشاطئ ممارسة رياضة كرة القدم بالاعتماد على قدم صناعية متشبثا بحلمه الرياضي رغم بتر طرفه جراء قصف إسرائيلي سابق استهدف قطاع غزة. تجاوزت حصيلة التبرعات الشعبية ضمن حملة لبيك يا بسملة حاجز 3 ملايين شيكل لتأمين علاج الطفلة بسمة الزبن المصابة بدمور العضلات الشوكي وسط استجابات واسعة وتكافل لافت من أهالي طول كرم ومناطق الضفة الغربية المجاورة.
2: طلعوا كمية الناس اللي صافة على الدور عشان تتبرع، كل الاحترام طبعا. النخوة اجوا عشان الطفلة بسمة. تحية لأهل المثلث.
1: من بين ركام الحرب وشظاياها تحاول فنانة لبنانية أن تصنع مساحة للأمل فتجمع بقايا القصف الإسرائيلي وتحولها إلى أعمال فنية تحمل حكايات الناس وتحفظ ذاكرة ما عاشوه من ألم وفقد ودمار.
3: الصاروخ إجاني هدية من أرض زوتر الغربية، فأنا لقيت فراغ لأنه سماكة الحديد كتير كتيرة، حطيت الورقتين والجنوب مغطى قديه الجنوب عنا عم بيتأذى.

أنا شهدت إحدى الحربين الـ 2024 و 2026 وصار في دمار حوالينا وصار في أذى عندي بالبيت وحوالي. هالشي من بعد التعديل ومن بعد الشغل والترميم طلع عندي بريز حجار شظايا. الشظايا تركتهم صرت أطلع فيهم. بعد فترة اكتشفت إنه أنا فيي أعمل شيء. هذه الشظية كانت الأولى، كانت شكي بالأرض تحت الزيتون، طلعتها سويت الترافة، طلعت معي هيدا عمو زيتون. هيدا كان أول شظية بشتغل فيها. بعد هيك هي شظية صاروخ سميكي، صار عندي خبرة بأنواع الشظايا، هيدا صاروخ ارتجاجي، هيدا صاروخ عادي.

0: في واقعة غريبة من نوعها، فتح شاب فرنسي طرداً بريدياً وصله من شركة أمازون ليفاجأ بثعبان حي يطل برأسه من داخله، ما دفعه على الفور إلى إلقاء الطرد أرضاً ومشاهدة ماذا سيحدث.
1: Je vois un truc au fond. Je vois l'œil et je vois la tête du serpent et je jette.

0: Et moi, la flip que j'ai, c'est si c'est ma fille qui l'avait ouvert, ma fille de 6 ans.
1: وفي قصتنا الأخيرة مشهدان دافئان من مدرستين بمحافظة الدقهلية في مصر لمديرتين تستقبلان الطلاب بحفاوة عند بوابة المدرسة وتودعانهم كذلك بالمحبة ذاتها مع انتهاء اليوم الدراسي.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً وإنصاراً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.
2: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث. نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
3: Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements, plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing.
4: فإننا نعلن بدء عملية طوفان الأقصى.
5: نحن نلخمين بخيوط الدم.
6: أزرقي إسرائيل، אנחנו במלחמה.
7: What happens in Gaza today is massive killing of civilians, systematic destruction of Gaza City.
8: Şu anda Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın o kıyamına asla seyirci kalamayız.

3 شهداء بنيران الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة وانسحابات واحتجاجات على كلمة نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة رت عربي في إسطنبول، معكم أميرة دبيشي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. جماعة الحوثي تقول إنها استهدفت مواقع حساسة بالرياض ومنشآت تابعة لأرامكو في ينبع، وتحالف بقيادة السعودية يعلن اعتراض 6 صواريخ فلسطينية. 80 دولة في الأمم المتحدة تطالب بإعادة فتح مضيق هرمز وتندد بتعطيل التجارة الدولية وأمن الطاقة.

0: أهلا بكم من جديد. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بنيران الجيش الإسرائيلي في استهدافات منفصلة بقطاع غزة. واستهدفت إحدى الهجمات سيارة مدنية غربي مدينة غزة، حيث زار مراسلنا موقع الاستهداف في شارع رشيد ورصد أثره.
1: الاستهدافات الإسرائيلية لا زالت تتواصل بحق السيارات والمركبات والمدنيين الآمنين في قطاع غزة. هذا الاستهداف لهذه المركبة جرى على شارع الرشيد في المناطق الجنوبية الغربية لمدينة غزة، حيث تم نقل عدد من الإصابات الحرجة من داخل هذه السيارة. هذه السيارة لعائلة مقبل، هذه العائلة والتي كان قد استشهد أحد أبنائها قبل ساعتين من عملية الاستهداف لتلك المركبة في استهداف سابق بمدينة دير البلح بالمحافظة الوسطى. العائلة تعرفت على ابنها الشهيد وقامت بعملية نقله من المحافظة الوسطى إلى مناطق مدينة غزة، حيث منزل العائلة، استعدادا لتشييعه ومواراثه الطرا. طائرات الاحتلال الإسرائيلية تتبعت ولاحقت هذه السيارة وقامت بعملية الاستهداف المباشر لتلك السيارة على شارع الرشيد غرب مدينة غزة. هذا الشارع المكتظ بالسكان، وهو الشارع الوحيد الذي يربط ما بين جنوب وشمال قطاع غزة من المنطقة الغربية لقطاع غزة. نتحدث عن أكثر من 15 إصابة سجلتها طواقم وزارة الصحة ومستشفيات وزارة الصحة في مدينة غزة ومستشفى العودة في مدينة النصيرات بالمحافظة الوسطى جراء هذه الغارة. جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ منذ فجر اليوم 3 غارات. الغارة الأولى كانت استهداف مجموعة من المواطنين في منطقة البلد بمدينة خان يونس، أدى ذلك لوجود شهيد وعدد من الإصابات. كذلك استهداف مجموعة أو سيارة مدنية في منطقة دير البلح، أدى ذلك لوجود شهيد أيضا. وفي هذا المكان طائرات الاحتلال استهدفت سيارة مدنية، أدى ذلك لوجود عدد من الإصابات. لا زال الاحتلال الإسرائيلي يخترق وقف إطلاق النار بعمليات الاستهداف. نتحدث عن قرابة 1421 شهيدا منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي. محمد أحمد، تراتي عربي، قطاع غزة.
0: هذا وأثار تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بإخلاء مدينة غزة وتهجير سكانها الذين يقدر عددهم بنحو 1 مليون فلسطيني حالة من القلق والأرباك بين أهل المدينة في ظل أوضاع معيشية مأساوية وعودة مخططات التهجير إلى الواجهة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.
2: تفريغ مدينة غزة وتهجير سكانها تهديد جديد أطلقه وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، مشيرا إلى عملية عسكرية موسعة مرهونة بأي محاولة لاختطاف جنود إسرائيليين في وقت استنكرت فيه حماس ادعاءاته وصفة إياها بالذريعة لتبرير أي عدوان على سكان القطاع.
3: يعني بكف نزوح، بكف تهجير، بكف قتل، بكف تشريد لهالناس.
4: بعدين نحن يعني اليوم احنا محاصرين من جميع النواحي، هم يعني مسكرين علينا، في مخنقين على الشعب الفلسطيني وبدهم ايانا زي ما بقولوا نرضخ، مش عارفين ايش الواحد بده يقول، يعني ايش اكثر من هيك ايش بده يسوي.
5: هذه بروباغندا، يعني هي بروباغندا اساسيه للجمهور الاسرائيلي انه احنا حنعمل في غزه كمان اكثر عشان نرضيك وعشان تنتخبوا حزبنا عشان احنا نضلنا على الحكم. فالضحية مين؟ الضحية إحنا كشعب فلسطيني موجود في قطاع غزة.
2: خطط تهجير الفلسطينيين لم تسقط مطلقا من الحسابات الإسرائيلية، فبين مسمى

0: عمليات عدة كالهجرة الطوعية أو الحرة، تواصل إسرائيل بحث مخططات التهجير والترويج لها في ظل واقع مأساوي يجبر الغزيون على معايشته بفعل الحصار المفروض عليهم والدمار الذي لحق بمدينتهم إثر حرب الإبادة.
1: إسرائيل يعني استخدمت مصطلحات أخرى عندما شكلت ما يسمى المديرية العامة في وزارة الدفاع الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين. كثير من دول العالم ترى بهذا الموضوع هو خطر وهو تطهير عرقي. إسرائيل تضغط على الفلسطينيين حتى الآن من أجل هم تتركهم للبحث عن أماكن أخرى للذهاب إليها وإفراغ قطاع غزة، لكن حتى الآن لا يوجد أي دولة في العالم مستعدة لاستقبال عشرات الآلاف أو مئات الآلاف من الفلسطينيين يتركون قطاع غزة، لكن تبقى هذه الأهداف الإسرائيلية قائمة.
0: وتشير الأرقام إلى أن الجيش الإسرائيلي واصل التمدد في غزة لتصل مناطق سيطرته من 53% إلى نحو 70%، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار وسط خروقات يومية أودت بحياة المئات ودفعت آلاف الغزيين إلى نزوح قصري جديد.
2: بينما ترى الأحزاب السياسية الإسرائيلية في غزة ورقة رابحة لكسب انتخابات وشيكة، يواجه الغزيون مخططات تهجير وتطهير عرقي لا تتوقف في ظل اتفاق لوقف إطلاق النار لم يبق منه على الأرض سوى اسمه. رب العجرة ميترات عربي، قطاع غزة.
3: إلى ذلك أعلن المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم استعداد الحركة للمضي قدما في تنفيذ التفاهمات المتعلقة بخريطة الطريق في قطاع غزة. وأكد قاسم أن الحركة استكملت الخطوات اللازمة للبدء في تنفيذ خريطة الطريق المتفق عليها مع مجلس السلام. وأشار قاسم إلى أن الحركة تحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تعطيل اتفاق وقف إطلاق النار والخطة المرتبطة به. وأوضح قاسم في السياق نفسه أن مجلس السلام وممثله أملادينوف لم يتمكنا بحسب وصفه من إلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاق. وطلب قاسم الإدارة الأمريكية ومجلس السلام بالتحرك لتسهيل دخول لجنة التكنوقراط إلى القطاع وبالشروع في إدخال القوات الدولية إلى غزة. ومن شجرة إلى أخرى، تقتلع جرافات الجيش الإسرائيلي جزءا من تاريخ قرية دير نظام وذاكرة أهلها غربي رام الله. وبأمر عسكري حولت نحو 95 دونما واقتلعت مئات أشجار الزيتون، ليقف عبد الرزاق التميمي بحسرة أمام حطام أشجار ورثها عن أجداده. مراسل ترت عربي وثق عملية التجريف في التقرير التالي.
4: من شجرة لأخرى تنتقل الجرافات العسكرية الإسرائيلية تلتهم أشجار الزيتون في أراضي قرية دير نظام غرب رام الله. دون مقدمات خضعت هذه الأرض لأمر عسكري يقضي بإزالة الغطاء النباتي في نحو 95 دونما غالبيتها مزروعة بأشجار الزيتون. بحسرة وألم يحتضن عبد الرزاق التميمي حطام أشجاره التي قتلتها أسنان الجرافات دون رحمة. أكثر من 200 شجرة زيتون فقدها بعدما كان يعتني بها كأحد أبنائه، ورثها عن والده وأجداده. مجزرة اقتلاع الأشجار مسحت معها أيضا شريطا طويلا من الذكريات.
5: شجرة ميراث، هذه شجرة عمرها 200 إذا مش 300 سنة، يعني أنا وأبوي وسيدي بكين زي ما هن. فعن زمن الروم وهي موجودة الزيتون هذا، أنا كل شجرة في شجر زيتون بسوين 4 شولات و5 شولات الشجرة حالها حاليا رحن. فهذه دمي وعرضي وشو اللي فيها ذكرياتنا من يوم ما خلقنا تحت الزيتون هذا، في ذكرى تحت الزيتون هذيك في ذكرى، في يعني هنا في زيتونة كنا نتلملم جميع العيلة والناس ونشوي ونقعد، يعني تحت شجرة تلاقى 20-30 واحد قاعدين في ظلها. فهالكاتف الشي روح كله.
4: بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وفي يوم واحد فقط أصدر الاحتلال 5 أوامر عسكرية بإزالة الغطاء النباتي في أكثر من 500 دونم في منطقة رام الله وجنين، ليرتفع عدد أوامر استهداف الأشجار منذ بداية العام لأكثر من 350 أمراً.

0: قضت على 2287 دونما زراعيا وقتلت الحياة فيها وفاقمت من صعوبة الأوضاع الاقتصادية للمزارعين.
1: المزارع الفلسطيني يتعامل مع الشجرة زي ما بيتعامل مع ابنه ومع بنته، بدللها وبيحبها، وفي بينهم علاقة حب طويلة عمرها عشرات السنين، وفي ذاكرة وفي قصص وفي مرويات بينه وبين هاي الشجرة وهو بزورها كل يوم. اقتلاع أو تدمير هذه الشجرة مش بس اقتلاع للقيمة الاقتصادية على أهميتها، وأيضا اقتلاع للموروث الثقافي والوطني والديني والدلالات التي تحملها هذه الأشجار بالنسبة للفلسطينيين.
0: استهداف يمس شجرة الزيتون بما تمثله للفلسطينيين من رمز لصمودهم وتجذورهم بأرضهم، ويأتي بالتزامن مع تصاعد التهديدات لحرمان المزارعين هذا العام من جني الزيتون.
2: الموت قلعا هو حكم إسرائيل على هذه الأشجار. مئات أشجار الزيتون المعمرة أعدمت بذرايا عملية أمام أصحابها ليحرموا من خيرها. إبراهيم خلف، تلتي عربي، من بلدة دير نظام، غرب رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
3: شهدت قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة انسحابات بالجملة مع بدء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطابه أمام الجمعية العامة في دورتها 81، ومع الإعلان عن بداية كلمته انسحبت وفود نحو 77 دولة من القاعة في موقف احتجاجي ضد نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة. وألقى نتنياهو كلمته في قاعة شبه فارغة، وفي معرض تعليقه على مشهد انسحاب الوفود ادعى نتنياهو أن إسرائيل في دفاعها عن نفسها تدافع أيضا عن كثير من الدول التي غادرت وفودها القاعة وفق تعبيره، زاعما أن تل أبيب لم ترتكب إبادة جماعية في غزة بل تفادت ارتكابها على حد وصفه. وفي وقت سابق شهدت مواقع مختلفة في أنحاء نيويورك وشوارع قريبة من مقر الأمم المتحدة احتجاجات ومظاهرات حاشدة قبيل كلمة نتنياهو أمام الجمعية العامة. وشارك في المظاهرات يهود أرثوذكس معادون للصهيونية وهتفوا بشعارات رافضة لاعتلاء نتنياهو منبر الأمم المتحدة واتهموه بارتكاب إبادة جماعية في غزة. وبحسب صحيفة يديعوت أحرنوت، اعتقل شرطة نيويورك عددا من المشاركين بينهم مشاهير.

0: من جهته طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، داعيا واشنطن إلى التراجع عن منع الوفد الفلسطيني من الوصول إلى مقر المنظمة الدولية والعمل مع المجتمع الدولي على تنفيذ حل الدولتين المستند إلى شرعية دولية.
1: إن منع الوفد الفلسطيني من الوصول إلى مقر الأمم المتحدة يتعارض مع الالتزامات المترتبة على الولايات المتحدة بصفتها دولة المقر، ومن هنا فإننا ندعو الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن هذه العقوبات والقيود والعودة إلى لغة الحوار والاحترام المتبادل والعمل معنا ومع المجتمع الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين المستند للشرعية الدولية وتحقيق السلام، بدلا من معاقبة الجانب الذي اختار القانون الدولي والعمل السياسي والدبلوماسي طريقا لنيل حقوقه.
0: ادعى الحوثيون أنهم شنوا هجمات بصواريخ وطائرة مسيرة استهدفت ما وصفته بالهدف الحساس في العاصمة السعودية الرياض دون الإعلان عن ماهيته، بالإضافة إلى منشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية في مدينة ينبع المطلة على البحر الأحمر. وجاء هذا البيان بعد أن أعلنت السعودية اعتراض 6 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه محافظة الطائف جنوبي المملكة ومنطقة ينبع على البحر الأحمر، ولم يصدر تأكيد سعودي حتى الآن بشأن وقوع هجوم على الرياض أو تسجيل أضرار أو إصابات في كل من الطائف أو ينبع. هذا وأعلنت القوات الحكومية اليمنية إحباط محاولات

0: تسلل حوثي وإيقاع عناصر الجماعات في كمين محكم في جبهة جبل حبش بتعز، وفي مأرب طال قصف بمسيرة حوثية مواطنا في منطقة رهوان شمالي المحافظة ما أدى لإصابته وتدمير سيارته وسط قصف مدفعي متبادل بالمرتفعات الجنوبية والشمالية. من جهته أعلن المتحدث باسم قوة تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي اعتراض 6 صواريخ باليستية أطلقتها جماعة الحوثي وتدميرها. وقال المالكي إن الدفاعات الجوية أحبطت محاولة لاستهداف مدينتي الطائف وينبع غربي المملكة، وحذر من أن تصعيد جماعة الحوثي وانتهاكاتها سيتعامل معها بحزم. أدانت 80 دولة في بيان مشترك أمام الأمم المتحدة الهجمات الإيرانية في منطقة الخليج، وكذلك هجمات جماعة الحوثي في جبهة الجزيرة العربية والبحر الأحمر. وأكد البيان الذي تلاه وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني أن الدول الموقعة تعتبر التصرفات الإيرانية تهديدا للأمن الدولي وحرية الملاحة، وطالب الزياني بإبقاء مضيق هرمز الحيوية لتجارة النفط الدولية مفتوحا بالكامل. كما أكد إدانة الدول الموقعة لهجمات جماعة الحوثي في السعودية والبحر الأحمر ولما وصفه بقرار الجماعة استأنف الصراع في اليمن. ألغت السلطات الإماراتية رحلات شركات الطيران الإيرانية التزاما بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وفق وسائل أعلام إيرانية. وأفادت وكالة إيسنا الإيرانية بأن الإمارات أبلغت طهران بوقف استقبال رحلات شركات الطيران الإيرانية بدءا من منتصف الليلة الفاصلة بين الأربعاء والخميس. وقال أحد الركاب إن رحلة لشركة إيرتور كانت متجهة من طهران إلى دبي قد ألغيت قبيل موعد إقلاعها المقرر صباح الخميس. وفي الأثناء حذر المستشار العسكري للمرشد الإيراني من أن أي هجمات أخرى تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران قد تؤدي إلى اتساع النطاق الجغرافي للنزاع وصولا إلى المحيط الهندي. يأتي ذلك بعد دراسة طهران الرد الأمريكي على مقترحها الأخير بشأن إحياء المفاوضات الدبلوماسية بين الجانبين في نيويورك.
1: بينما تحاول طهران وواشنطن إبقاء باب الدبلوماسية مفتوحا، تبدو الجغرافيا البحرية واحدة من أعقد مفاتيح التسوية. فمن مضيق هرمز إلى باب المندب تتقاطع حسابات الحرب مع المصالح الاقتصادية وحركة الملاحة الدولية. في نيويورك استؤنفت الاتصالات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في أول محادثات من هذا النوع منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت في يوليو الماضي، لكن استئناف الحوار لم يبدد الخلافات، إذ تقول طهران إنها تدرس الرد الأمريكي على مقترحها معتبرة أن الهوة لا تزال واسعة. وفي قلب المفاوضات يقف مضيق هرمز، وبحسب مسؤول إيراني فإن طهران مستعدة لإعادة فتحه خلال 7 أيام مقابل تخفيف الضغط العسكري الأمريكي ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. ومع ذلك تلوح طهران بما هو أبعد من هرمز، إذ حذر مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية يحيى صفوي من أن أي هجمات أمريكية أو إسرائيلية جديدة قد توسع نطاق الحرب من الخليج والبحر الأحمر إلى المحيط الهندي وربما أبعد منه. أما اليمن فيدخل المعادلة من باب المندب، حيث أدى تصاعد القتال وسيطرة الحوثيين على مواقع في الساحل الغربي إلى زيادة حساسية أحد أهم الممرات البحرية التي تصل البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي. وهنا تتضح معادلة المضايق والممرات البحرية التي تحولت من خطوط على الخريطة إلى أوراق مباشرة في مسار التفاوض بين واشنطن وطهران، لكن الولايات المتحدة وإدارة رئيسها دونالد ترامب تضع إيران أمام خيارين واضحين لا ثالث لهما: التوصل إلى اتفاق أو مواجهة ضربة عسكرية جديدة.

0: تقضي عليها. عبد الله الخطيب، ترتع عربي.
1: أعلن الجيش السوداني إسقاط طائرة مسيرة صينية صنع من طراز FH-95 في ولاية شمال كردفان في وسط البلاد. وقال الجيش في بيان له أن دفاعاته الجوية أسقطت طائرة مسيرة معادية في منطقة الجمامة، مضيفا أنها الثانية التي تسقطها قواته في نفس اليوم، ولم يحدد الجيش الجهة التي أطلقت تلك الطائرة. إلى المغرب، حيث أعلنت وزارة الداخلية تصدر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج الأولى للانتخابات التشريعية بحصوله على 97 مقعدا، يليه حزب الاستقلال ب 65 مقعدا، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت على المستوى الوطني نحو 38%.
2: بعد مسار انتخابي طويل، المغرب اليوم أمام مجلس نواب جديد شارك في اختياره 38% ممن يحق لهم التصويت. النتائج تصدرها حزب الأصالة والمعاصرة الليبرالي حاصدا 97 مقعدا من أصل 395. تلاه التجمع الوطني للأحرار قائد الحكومة السابقة ب 66 مقعدا، فيما حافظ حزب الاستقلال الذي حل ثالثا على موقعه التاريخي ب 65 مقعدا. وحقق حزب العدالة والتنمية الإسلامي عودة لافتة باحتلاله المرتبة الرابعة ب 54 مقعدا، معززا موقعه بعد انتكاسة انتخابات عام 2021.
3: الحزب من 13 المقعد برلماني 54 بحسب النتائج الأولية، يعني أربع مرات وزيادة. هذا أولا أكد ثقة المغاربة في المشروع السياسي الذي تم التقدم به في هذه الانتخابات.
2: النتائج منحت الحزب الفائز الجرار قيادة مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة بموجب الدستور، بعد حملة انتخابية محتدمة خاضها الحزب عبر قيادة جماعية أكد عبرها أنه سينفذ التزاماته الاجتماعية والاقتصادية.
4: العمل اليوم بعد ظهور النتائج هو الاشتغال على غد أفضل، على مغرب أفضل، على مسار أفضل، من خلال البرنامج الانتخابي اللي كان طموح وقابل للتنزيل. من خلال الاشتغال ديالنا في هذه الفترة اللي دازت من داخل الحكومة، أبان حزب الأصالة والمعاصرة أنه في القطاع ديالو ناجح.
2: وبينما ينتظر التعيين الملكي لرئيس الحكومة الجديد من الحزب المتصدر وفقا للمقتضيات الدستورية، سيكون على عاتقه خوض مشاورات مع بقية الأحزاب لبناء تحالف حكومي يقود البلاد في الخمس سنوات المقبلة. يتوقع مراقبون أن تكون المهمة صعبة ومعقدة بالنظر إلى وجود خلافات كبيرة بين قادة الأحزاب الكبرى.
5: مع إعلان نتائج صناديق الاقتراع إذن تتجه الأنظار صوب القصر الملكي ترقبا لتكليف رئيس الحكومة الجديد بعد انتخابات قلبت موازين القوى بين الأحزاب دون أن يكون لأي منها أغلبية مطلقة. غزلان أمجود، تراتي عربي، الرباط.
1: أعلن الجيش الإثيوبي مقتل أكثر من 270 متمردا وإصابة 260 آخرين في اشتباكات شمالية البلاد. وقال الجيش في بيان له أن القوات الحكومية شنت هجوما مضادا كبد جبهة تحرير شعب تيغراي خسائر فادحة في الأرواح والمعدات. وكانت قوة الجبهة قد سيطرت على المطارات الثلاثة في إقليم تيغراي الواقع أقصى شمالي إثيوبيا، ومنها مطار عاصمة الإقليم ميكيلي. قالت القوات الروسية أنها شنت ضربات استهدفت منشآت وسفنا مرتبطة بالجيش الأوكراني في العاصمة كييف، وأضافت أن المواقع المستهدفة في كييف شملت منشآت لإنتاج الطائرات المسيرة ومكوناتها ومركزين للاتصالات يخدمان الجيش الأوكراني. وذكرت أن الغارات اللاحقة استهدفت مستودعا للطائرة المسيرة في نوفي إيلياري وسفينة شحن متجهة إلى أوديسا.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيناقش مع نظيره الصيني شي جين بينغ قضايا ملحة تتعلق بالأمن والتكنولوجيا والذكاء الصناعي، مؤكدا في كلمة عقب استقباله الرئيس الصيني في البيت الأبيض مواصلة بلاده العمل مع الصين لتعزيز السلام بين البلدين.
1: حققت أنا والرئيس شي جين بينغ تقدما هائلا من خلال العمل المشترك لمعالجة القضايا التي تواجه بلدينا. فخلال الزيارة الأخيرة في شهر مايو الماضي أنشأنا مجلس التجارة، حيث عملت فرقنا على تعزيز علاقات تجارية أكثر توازنا. سنناقش خلال هذه الزيارة قضايا ملحة تتعلق بالأمن والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. القرارات التي نتخذها اليوم بشأنها أن تعزز السلام والرخاء لعقود قادمة. سنواصل أنا والرئيس شي جين بينغ العمل سويا لبناء مستقبل أفضل لشعبينا.
0: في المقابل أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ وجوب العمل المشترك مع الولايات المتحدة لتعزيز علاقات مستقرة بين البلدين، وأشار شي في كلمة له في البيت الأبيض إلى أهمية أن يكون التعاون والمنافسة بين بكين وواشنطن ضمن الحدود والاختلافات التي يمكن التحكم بها.
2: الصين والولايات المتحدة ينبغي أن تكونا شريكتين لا خصمين، وأتطلع إلى إجراء نقاشات معمقة مع الرئيس ترامب بشأن القضايا الرئيسية المتعلقة بعلاقاتنا الثنائية والوضع العالمي، كما أؤكد ضرورة العمل المشترك لتعزيز علاقات مستقرة بين البلدين تتسم بالتعاون والمنافسة ضمن الحدود والاختلافات التي يمكن التحكم بها، حيث أن النهضة العظيمة للأمة الصينية وهدف جعل أمريكا عظيمة مجددا يمكن أن يسيرا جنبا إلى جنب.
0: تتواصل في إسطنبول فعاليات معرض موسياد إكسبو المنتدى الدولي للأعمال في نسخته 29، وتجمع الفعاليات نخبة من قادة الأعمال والمسؤولين الدوليين لمناقشة إعادة تشكيل بيئة الاستثمار والاقتصاد العالمية في ظل الطفرة التقنية وتحديات الذكاء الصناعي التي يعيشها العالم.
3: في ظل تحديات أمنية وتقنية تواجه العالم إنسانه واقتصاده، تنطلق فعاليات المنتدى الدولي للأعمال ومعرض موسياد 2026 في مركز إسطنبول للمعارض برعاية تركية رسمية وبمشاركة دولية واسعة. فعلى صعيد التبادل التجاري، يغطي معرض موسياد هذا العام 18 قطاعاً صناعياً وتجارياً بدعم من وزارتي التجارة والصناعة والتكنولوجيا التركيتين، تجسيداً لمسيرة المعرض الممتدة منذ عام 1993 كمحرك للدبلوماسية الاقتصادية.
4: يقام المعرض هذا العام بمشاركة نحو 370 شركة وبتمثيل 18 قطاعاً مختلفاً ووفود شركاء من أكثر من 70 دولة. لا يزال المعرض يحتفظ بمكانته باعتباره أكبر معرض متعدد القطاعات في تركيا والمنطقة.
3: أما المنتدى فتركز آلياته على التوافق التجاري ولقاءات الأعمال الثنائية باعتبارها عنصراً محورياً للربط المباشر بين المصنعين والمشترين والمستثمرين من مئات وفود الأعمال من نحو 70 دولة.
5: طبعاً الهدف من المعرض ليس البيع المباشر ولا الشراء المباشر، ولكن الهدف منها الانتجريشن أو التكامل الصناعي، ونحن فعلياً بنبحث عن شركاء صناعيين، عن إمكانية التصنيع للغير أو إمكانية التصنيع لدى الغير.
3: جدول أعمال المنتدى الذي يعقد هذا العام تحت شعار تحول الإنسان وعالم الأعمال في عصر الذكاء الاصطناعي يتضمن جلسات نقاش موسعة لكيفية تحول أدوات الـ AI من مجرد أداة تقنية إلى قوة جذرية تعيد هيكلة الإنتاج وسوق العمل وفرص الاستثمار ومستقبل الاقتصاد الكلي.
6: لا يقتصر رهان المشاركين هنا على حجم الصفقات التجارية الفورية فحسب، بل على بناء سلاسل توريد أكثر استدامة ومرونة في ظل ملامح اقتصاد عالمي جديد يتشكل تندمج فيه خطوط الإنتاج الصناعي والخدمي مع أدوات الذكاء الاصطناعي. ياسين النهاري، تيرت عربي، إسطنبول.

80 دولة في الأمم المتحدة تطالب بإعادة فتح مضيق هرمز وتندد بتعطيل التجارة الدولية وأمن الطاقة. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات
0: في العالم اليوم. نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.
3: العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أحمد سندس في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. المنتخب السعودي يتغلب على الكويت في افتتاح كأس الخليج العربي 27. تصريحات كريستيانو رونالدو بشأن مواصلة مسيرته الدولية مع البرتغال تثير تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. تركيا أمام فرنسا في التصفيات الأوروبية، مونتيلا يريد إثبات أن تركيا أصبحت جاهزة لمقارعة الكبار، وزيدان يبدأ مهمته الأولى مع الديوك، فهل تصمد شخصية الأتراك أمام قوة فرنسا؟ ومن سيكون فرس الرهان لتحقيق الانتصار؟

استهل المنتخب السعودي مشواره في خارج 27 بالفوز على الكويت بهدف دون رد في افتتاح في المباراة الافتتاحية التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن مواجهات المجموعة الأولى. وجاء هدف اللقاء الوحيد بنيران صديقة في الدقيقة 73 ليرفع الأخضر رصيده إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة، فيما بقي رصيد الكويت بدون نقاط. تعادل المنتخب العراقي مع نظيره العماني بهدف لمثله في افتتاح مشوارهما ببطولة كأس الخليج العربي، وتقدم العراق مبكرا عبر محمد قاسم في الدقيقة 6 قبل أن يدرك ناصر رواحي التعادل لعمان في الدقيقة 67 ليحصد المنتخبان نقطة واحدة لكل منهما. يستعد المنتخب التركي لمواجهة فرنسا يوم الجمعة في افتتاح منافسات المجموعة الأولى.

0: من دوري الأمم الأوروبية وسط معنويات مرتفعة في معسكر المدرب الإيطالي فيتشينزو مونتيلا. ويعول الأتراك على نجم ريال مدريد أردا جولر إلى جانب كوكبة من الأسماء البارزة قبل مواجهة إيطاليا في بورصة ثم بلجيكا في ليج ضمن الجولة الثالثة في بداية قوية لمشوار المنتخب في البطولة. هذا ويستهل المنتخب الفرنسي مشواره في دوري الأمم الأوروبية بمواجهة مضيفه التركي في الظهور الأول للمدرب زين الدين زيدان رفقة الديوك، وتضم المجموعة الأولى فرنسا وتركيا وإيطاليا وبلجيكا، فيما تشهد قائمة الديوك انضمام عدد من اللاعبين الجدد في أول ظهور للمنتخب بعد خروجه من نصف نهائي كأس العالم 2026 أمام المنتخب الإسباني. أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أن تركيزه ينصب على الحاضر رافضا تحديد موعد لاعتزاله الدولي، ومؤكدا أنه سيعلن رحيله عن المنتخب قبل خوض مباراته الأخيرة. كما جدد رونالدو هدفه في الوصول إلى 1000 هدف بعدما سجل 979 هدفا. كما أشاد الدون بالمدرب جورج جيسوس واصفا تعيينه مدربا للبرتغال بأنه بداية عهد جديد. انتقد رئيس الاتحاد الأوروبي ألكسندر تشيفرين استمرار أزمة الثقة في إدارة كرة القدم العالمية، مؤكدا أن إلغاء خطة الاستثمار الخاصة بالفيفا لم يبعد الثقة بين الجانبين، ومشددا على أهمية الشفافية والحوكمة. وجاءت تصريحات تشيفرين بعد إعلان جياني إنفانتينو بحث مراجعة مستقلة لآليات اتخاذ القرارات في الاتحاد الدولي الفيفا. أعلن نادي فولفسبورغ الألماني فسخ عقد لاعبه الدنماركي كريستيان إريكسن بالتراضي بناء على رغبة اللاعب في البقاء قريبا من عائلته في الدنمارك. وانضم إريكسن للنادي الألماني قبل عام، خاض خلاله 34 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 10. وكان إريكسن قد غاب عن ملاعب منذ يونيو الماضي، فيما أكد فولفسبورغ أن اللاعب سيواصل برنامجا تأهيليا فرديا في الدنمارك قبل الإعلان عن إنهاء ارتباطه بالنادي رسميا. عين نادي فالنسيا الإسباني المكسيكي خافير أغيري مدربا للفريق حتى نهاية الموسم خلفا لأوسكار سانشيز. ليعود أغيري إلى الدوري الإسباني بعد غيابه لعامين عقب قيادته منتخب المكسيك. ويتولى أغيري الذي سبق له تدريب 6 أندية إسبانية مهمة إنقاذ فالنسيا من منطقة الهبوط، إذ يحتل الفريق المركز 19 برصيد 4 نقاط بعد أول 5 مباريات. بلغت الروسية ميرا أندرييفا المصنفة الأولى الدورة ربع النهائي من بطولة سنغافورة المفتوحة للتنس بعد فوزها على البيلاروسية ألكساندرا سانسوفيتش بمجموعتين دون رد وبواقع 6-2 و6-2. وتواجه أندرييفا في ربع النهائي المصنفة الثالثة الكندية ليلا فرنانديز التي تغلبت على الأمريكية أليسا باركس بمجموعتين دون مقابل. استحوذت تصريحات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن رغبته في الاستمرار بالمشاركة الدولية على اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي. البداية من حساب مدريد بلاس الذي نقل عن رونالدو قوله: كريستيانو رونالدو، فكرت في الاعتزال بعد كأس العالم لكنني سأستمر. تحدثت مع المدرب والرئيس وأعتقد أنني ما زلت أستطيع مساعدة الفريق. وأشار حساب يلا شوت إلى تصريحات رونالدو بخصوص استمراريته في الملاعب الدولية وكتب: كريستيانو رونالدو حول مستقبله مع البرازيل، أعلم أن الكثير يتمنى توقفي، لكن طالما أن المدرب بحاجة إليه فأنا مستمر، وإذا تغير ذلك سأرحل في اليوم نفسه. بالطبع هدفي هو الوصول إلى الهدف رقم 1000 بقميص بلادي. أما المغرد قيصر فأسهب في مدح رونالدو بعد تأكيد نيته الاستمرار في اللعب، وأوضح هدف النجم البرتغالي منذ ذلك، فكتب: تصريحات واثقة من كريستيانو رونالدو عن استمراريته، الإثبات موجود كل يوم، ما زلت قادرا على تسجيل الأهداف، وقد أثبتت ذلك عمليا مع المنتخب الوطني ومع نادي. رونالدو حسمها وصرح للجميع: هدفي الوصول إلى 1000 هدف رسميا، وليس مجرد رقم بل محطة تاريخية يركض خلفها ليتخلد اسمه للأبد في ذاكرة كرة القدم. من جهته نقل حساب أنور أشويلي جانبا آخر من تصريحات كريستيانو رونالدو وكتب: كريستيانو رونالدو أهم شيء بالنسبة لي هو أنني ألهمت الجيل القادم. يحب الأطفال كريستيانو لأنهم يرونني قدوة لهم، وحتى عندما أعتزل بعد 10 سنوات سيظل الأمر كذلك. ونختم حساب جريدة أولي الرياضية الذي اعتمد على الأرقام في تغريدة قال فيها: رونالدو على بعد 21 هدفا من إنجاز تاريخي. كريستيانو رونالدو يملك حاليا 979 هدفا في مسيرته، ويحتاج إلى 21 هدفا فقط للوصول إلى 1000 هدف. الذكاء الاصطناعي يتوقع بلوغ هذا الرقم خلال مبارياته 28 المقبلة. إذا تحققت التوقعات قد يسجل رونالدو هدفه رقم 1000 في مارس من 2027. في مستهل مشوارهما بدوري الأمم الأوروبية يلتقي المنتخبان التركي والفرنسي في مدينة كوجايلي لحساب مباريات المجموعة الأولى من المستوى الأول للبطولة.
1: الأنظار تتجه إلى ملعب كوجايلي في تركيا، حيث يستضيف المنتخب التركي نظيره الفرنسي في افتتاح مشوارهما بدوري الأمم الأوروبية ضمن المجموعة الأولى من المستوى الأول إلى جانب إيطاليا وبلجيكا. المنتخب التركي يسعى إلى مصالحة جماهيره واستعادة الثقة بعد خروجه من دور المجموعات في كأس العالم، متطلعا لتقديم بداية مختلفة في البطولة الأوروبية. أما المنتخب الفرنسي فالمواجهة تحمل له طابعا خاصا، إذ يخوض مباراته الأولى تحت قيادة زين الدين زيدان بعد رحيل ديدييه ديشامب عقب كأس العالم والذي أنهته فرنسا في المركز الرابع. فرنسا تملك أيضا أفضلية في المواجهة المباشرة، إذ حققت 4 انتصارات مقابل فوز تركي وحيد، بينما انتهت مباراة واحدة بالتعادل، وسجل الفرنسيون 13 هدفا مقابل 5 لتركيا في المباريات 6 السابقة بين المنتخبين. الأنباء السعيدة تأتي لمعسكر المنتخب الفرنسي. زيدان يستعيد خدمة كيليان مبابي والذي غاب عن ميران 3 بسبب الإنفلونزا، فيما يغيب إبراهيم كوناتي للإصابة واستدعي لنيورو لتعويضه في انتظار ظهوره الدولي الأول. في المقابل تحوم الشكوك حول مشاركة أوركون كوكجو مع المنتخب التركي بسبب آلام في القدم بعدما غاب عن تدريبات الفريق خلال اليومين الماضيين. وبين بداية جديدة لفرنسا مع زيدان ورغبة تركيا في استعادة ثقة جماهيرها، تحمل مواجهة كوجايلي أهمية خاصة للمنتخبين في مستهل مشوارهما بدور الأمم الأوروبية. خالد كاتبي، تيريتي عربي.
0: وللحديث أكثر أرحب بضيفي من اسطنبول الصحفي والمحلل الرياضي معتصم زقوت. كابتن معتصم مساء الخير، برأيك إلى أي مدى تعني مشاركة المنتخب التركي في المجموعة الأولى في الفئة العليا في دوري الأمم الأوروبية نقطة انطلاق حقيقية الآن لمونتيلا من أجل إثبات صحة قرار الاتحاد التركي بالإبقاء عليه رغم الخروج المبكر في بطولة كأس العالم؟
2: هي يعني مواجهة دعنا نقول أنها بسبب الانقسام الآن في الشارع التركي، سواء الشارع الشعبي العام أم الشارع أو المجال المهتم بعالم الرياضة والصحافة والتحليل، هناك انقسام شديد حول صحة قرار بقاء هذا المدرب للمنتخب التركي. فلا شك هو الآن تحت المحك الحقيقي وتحت الاختبار الحقيقي، عليه إثبات أن تجديد الاتحاد التركي أو عدم إقالته من قبل الاتحاد التركي كان القرار الصحيح والقرار الصائب، وأن يرد الاعتبار من المنتخب التركي. بالتالي هو الآن تحت الضغط النفسي الرهيب جداً لإثبات صحة هذا القرار. فلذلك يعني المواجهة القادمة مع المنتخب الفرنسي أكثر من مجرد بصراحة مباراة في دور الأمم الأوروبية، مباراة يعني لتحصيل شيء عادي في كما حدث في مباريات سابقة، لا، هذه من سوء حظه أنها أيضا ضد المنتخب الفرنسي. فلذلك مونتيلا بصراحة تحت الضغط الرهيب. المنتخب التركي خاصة أن الآن يعود إلى المباراة مع بعض الإصابات الحساسة والغيابات المهمة في المباراة، ربما هناك من لا يبحث عن النتيجة بقدر ما يبحث عن أداء وظهور جيد للمنتخب التركي، يؤكد أن قرار الاتحاد التركي بالإبقاء على هذا المدرب هو القرار الصحيح وليس القرار الخاطئ بعد الخروج يعني بصراحة المخيب للأمال من الدور الأول في بطولة كأس العالم.
0: نعم معتصم، برأيك ما هو التغيير التكتيكي الذي سيكون مونتيلا مطالبا بإظهاره في أرض الملعب خلال هذه المواجهة لتغيير الصورة التي ظهر بها المنتخب التركي في كأس العالم؟

0: يعني لا أعتقد أن المسألة تتعلق بالتكتيكات وتغيير الخطط. المنتخب التركي لو أردنا النظر إلى أدائه خلال منتخب كأس العالم، لا شك أنه من حيث السيطرة والمحاولات الهجومية وتوليد الفرص كان جيدا، لكن كان لديه مشكلة أو مشكلتين إن صح التعبير. المشكلة الأولى هو استقبال هدف مبكر، هذا كان يضر جدا بالمنتخب التركي. المشكلة الأخرى أنه كان يصنع الكثير من الفرص، لكن عملية إنهاء الفرص كانت يغيب عنها الدقة. فلذلك ربما هناك حالة من التفاهم بالنسبة لقرار الاتحاد التركي بالإبقاء على المدرب، أن المشكلة لم تكن مشكلة خططية تكتيكية أو إعداد أو كذا، وإنما كانت مشكلة عملية غياب الدقة عند اللاعبين في إنهاء الفرص. هناك تسرع في إنهاء الفرص، لا شك أن المنتخب التركي خرج بإحصاءات كبيرة أنه كان يسدد في المباراة الواحدة 30 تسديدة وأكثر من 30 تسديدة، ولكن بالنظر إلى هذه أو جودة التسديدات تشعر أن هناك مشكلة في عملية الإنهاء الهجومي، وكأن المنتخب التركي ليست مشكلته خططية، وإنما مشكلته عليه التركيز أكثر أمام المرمى. ثم أيضا يعني دعنا نكون صريحين، الدوري التركي أو الكرة التركية الآن تفتقد كما كثير من منتخبات العالم تفتقد إلى المهاجم القناص مسجل الأهداف، أو بمعنى أصح مجازا هو الهداف.
1: نعم
0: لا يوجد هداف كبير في الكرة التركية يمكن الاعتماد عليه بإنهاء الفرص. فلذلك الخطط والتكتيكات، لا أعتقد المشكلة الآن في المنتخب التركي هي مشكلة نفسية، عليه الوقوف على أرض الملعب، احترام الخصم وإغلاق المساحات، وأن يتحلى بالشجاعة للهجوم على المنتخب الفرنسي، لأن فرنسا قوية نعم، لكن لديها فراغات ومشاكل في خط الوسط والسيطرة أو الإيقاع بشكل عام على المباراة.
1: نعم معتصم فرنسا بقيادة جديدة بهوية زين الدين زيدان، ما هي الملامح المتوقعة من حقبة زين الدين زيدان مع المنتخب الفرنسي؟ هل هناك سيكون تغيير في الأسلوب، تغيير في الأسماء اللاعبين الذين سيعتمد عليهم، أم سيبني على نفس نهج المدرب السابق ديدي ديشام؟
0: يعني نعلم أن الكرة الفرنسية تعج بالمواهب، وربما أكبر بنك مواهب ومخزون مواهب في العالم يتواجد الآن في فرنسا. لا يتعلق الأمر فقط بعدد المواهب، لكن أيضا جودة المواهب. إلا أن الكرة الفرنسية تفتقد للفلسفة. لا أقول أن زيدان مطالب أن يخلق أو يولد فلسفة منهجية واضحة لمنتخب فرنسا تضاهي مثلا فلسفة منتخب إسبانيا القوية والصلبة واللي صعب تجارة صراحة، لكن على الأقل منتخب فرنسا لديه من الادوات المتنوعه. اول شيء مطلوب من زيدان كما فعل في ريال مدريد هي البراغماتيه، والا يكون المنتخب الفرنسي صاحب اسلوب ومنهج واحد. كان المنتخب الفرنسي اذا ما واجه مدرب او منتخب تكتيكي من الطراز الاول كان المنتخب الفرنسي يغرق، وان نجا ينجو بصعوبه شديده كما حدث في المونديال السابق وما قبله، وحينما وصل الاختبار امام منهجيه واضحه وتكتيك صلب كالمنتخب الإسباني لم يكن هناك أي شيء يفعل المنتخب الفرنسي، لا في بطولة دوري الأمم الأوروبية ولا في اليورو ولا في كأس العالم. فلذلك زيدان مطالب أن ينوع بأساليب اللعب الفرنسية، ومن حسن حظه أنه يمتلك كل الأدوات الممكنة لتنويع الأسلوب دفاعا هجوما، التناوب بين الدفاع والهجوم، حصر الكرة في خط الوسط، الاستحواذ إن أراد الاستحواذ، هناك ما يؤهله أن تتملك فرنسا الكرة وتستمر بالغزارة الهجومية مع الحفاظ على الإيقاع والدفاع بكرة القدم. فهذا ما يحتاجه المنتخب الفرنسي الآن، هو التنوع والخروج من عباءة الأندردوج إن صح التعبير، التمركز
1: نعم
0: بالخلف ثم الاعتماد على التحولات فقط.
1: نعم معتصم، أنت ذكرت نقطة مهمة، المنتخب التركي لا يمتلك المهاجم الهداف أو كما يقال اللاعب رقم 9، ونفس الأمر ينطبق على المنتخب الفرنسي إجمالا باعتبار أن مبابي يميل الناحية اليسرى أكثر، وجود ديمبلي، وجود باركولا. هل كرة القدم الحديثة تعتمد على الأجنحة أكثر من الاعتماد على لاعب قناص، لاعب رقم 9؟
0: لا شك أن المهاجم رقم 9 مهما تغيرت وتبدلت مدارس كرة القدم، مهما تطورت كرة القدم، لا غنى عن مهاجم رقم 9، لكن لدينا نماذج كثيرة على سواء على صعيد المنتخبات أو حتى على صعيد الأندية فازت ببطولات بدون المهاجم رقم 9 واستبدلت ذلك بخطط وتكتيكات أخرى. لا شك أن المنتخب الفرنسي بعد بنزيما جيرو لا يمتلك هذا البروفايل من اللاعبين، لكن لديه ما يكفي من مهاجمين وأجنحة وهدافين مثل كيليان امبابي أن يعوض غياب رقم 9. حتى لو أردنا البحث عن مهاجم رقم 9، هناك بعض اللاعبين المتواجدين في فرنسا، أنا لا أعلم إذا تورام كان مستدعى إلى القائمة أو لم يستدع حتى اللحظة، لكن بإمكانه تطويعه في هذا المركز أن يلعب رقم 9. لكن فرنسا
1: نعم
0: كي تفوز ببطولة ليس

0: بحاجة لمهاجم رقم 9، لأنه البدائل ما شاء الله، يعني على جناح على اليسار ريان شرقي، أوليسيك، كيليان مبابي، أسماء رنانة في كل مكان، قادر على تجاوز أي منتخب. فلذلك لا أعتقد أنه رقم 9 وغيابه في منتخب فرنسا ممكن نستخدم عذر أن المنتخب الفرنسي لم يفز
1: نعم
0: ببطولة كأس العالم الأخيرة، أو الخروج على يد إسبانيا في اليورو، أو أي بطولة خسرها في السنوات أو البطولات الأخيرة.
1: ربما تعدد هذه المواهب يمثل صداع الجميل بالنسبة للمدرب زين الدين زيدان. ابقى معي معتصم لنتعرف على بعض الأرقام من تاريخ مباريات المنتخبين الفرنسي والتركي.

0: مرة أخرى أرحب بضيفي من إسطنبول صانع المحتوى والمحلل الرياضي معتصم زقوت. معتصم، تكلمنا عن نجوم المنتخب الفرنسي، لكن المنتخب التركي أيضا لا يقل بنجومية اللاعبين، وجود أردا جولر خصوصا وكينان يلدز. برأيك ما هي الأدوار التي يجب على مونتيلا أن يطلبها من هذا الثنائي من أجل الاستفادة من قدراتهم وإمكاناتهم الفنية؟
1: يعني أعتقد هذه المباراة ربما يبحث مونتيلا عن ضرورة إثبات الذات وأن المستقبل لتركيا، هذا أهم شيء. ربما لم يحاسب مونتيلا على الخسارة وهي متوقعة بطبيعة الحال، لكن سوف يحاسب على شكل الخسارة، سيحاسب على الظهور. فلذلك هذا المدرب عليه الاستفادة بأقصى طاقته للحصول على أفضل نسخة من بعض اللاعبين مثل أردا جولر. لكن تحديدا هذه المباراة ليست مباراة أردا جولر نفسها. في تركيا يعلمون جيدا أن أردا جولر، يلدز وغيرهم من اللاعبين المتميزين، نعم يشكلون عصا قوية في المنتخب، لكنها ليست سحرية. هذه نقطة مهمة، ليسوا لوحدهم، هناك حارس مرمى، هناك خط دفاع، هناك استعدادات، هناك أجواء. فلذلك الضغط لا يجب أن يتم توجيهه على أردا جولر، لازال صغير في السن، تجربة الدولية محدودة، عليه أمال، عليه ضغوطات، نعم تمام، لكن ليس لوحده. فلذلك مونتيلا يعلم ذلك جيدا، ولا يريد أن يضع الضغط فقط على هذا اللاعب، ليس لأنه فقط الآن يمتلك الشهرة الأكبر أو أنه يلعب في ريال مدريد وفي دوري أبطال أوروبا. نعلم الكرة التركية أي نجاح حققته، أي نتائج حققتها على مدار التاريخ لم تكن بنجومية لاعب واحد فقط، وإنما كانت بالمجموعة. وخير شاهد مونديال 2002، كنا نحتار نمدح مين ولا مين. يورو 2008 مع المدرب فاتح ترم، كان تحتار تمدح مين ولا مين. بالعكس، واجهوا ألمانيا في نصف النهائي يوما، وكان هناك 7 غيابات عن التشكيلة الأساسية في نصف النهائي، ومع ذلك أحرجت تركيا ألمانيا أشد الإحراج، ولم تستطع ألمانيا حسم النتيجة إلا باللحظات الأخيرة بهدف فيليب لام. فلذلك يجب العمل كمجموعة وليس العمل كجزر منعزلة، لأنه أحد مشاكل منتخب تركيا في المونديال الأخير كان هناك نوع من الارتجال في بعض اللحظات، وأشعر وكأن اللاعبين فقدوا الثقة في عملية تسجيل الأهداف، فأصبح الكل يبحث عن هذا الهدف كي يبتدي ثوب البطولة.
0: نعم.
1: فلذلك مونتيلا يعلم جيدا أن أردا جولر مهم، كينان يلدز مهم حتى لو كان في شكوك، لكن بالنهاية العمل الجماعي هو الأهم، خاصة أمام فرنسا أنت محتاج المدافعين والحارس أكثر ما أنت محتاج مهاجم.
0: نعم. هنا معتصم، هل تعتقد أن فارق الأسماء وفارق أسعار اللاعبين في السوق المالية لفرق كبير بين لاعبي المنتخب التركي والمنتخب الفرنسي، هذا أكبر من خطة لعب، أم أن هذا يمثل حافز أكبر بالنسبة للاعبي المنتخب التركي من أجل إثبات الذات؟
1: يعني أعتقد المونديال الأخير قدم لنا درس متراكم، ليس الدرس الوحيد أو الدرس المنعزل لوحده فقط، لا، درس دروس متراكمة في البطولات الأخيرة. وأخير شاهد المونديال الأخير، شهدنا الرأس الأخضر، شهدنا منتخبات مغمورة يعني تكافح وتذهب إلى الدور الثاني.

0: الثاني وتثبت نفسه، وربما بعضها ذهب بعيد في هذه البطولة. فلذلك مسألة أنه هناك فارق إمكانيات أعتقد ليس الآن هناك، الفجوة تقلصت بصراحة بين المنتخبات. نعم المهارة والجودة تتكلم، خاصة مع منتخب مثل فرنسا، يعني بصراحة تحتاج تتكلم عن مين ولا مين في منتخب فرنسا، ولكن هناك منتخبات عادية أحرجت فرنسا في هذه البطولة. وأعتقد المنتخب التركي، لا أريد أن أقول أنه قادر على الانتصار وفقط، لا، قادر على الأقل على إحراز المنتخب، يا سيدي قادر على أن يثبت أو يرد الاعتبار لنفسه بعد الخروج المخيب للأمام. قلت لك في بداية المقابلة، مونتيلا ليس مطالبا بالفوز على فرنسا، ولكن مطالب بظهور قوي أمام المنتخب الفرنسي. النتيجة يتحكم بها أتفه التفاصيل، ركلة جزاء غريبة، خطأ حارس، كرة بالقائم أو العارضة، تسلل على أو عدم تسلل على شعرة واحدة فقط. فلذلك المنتخب التركي مطالب أن يقدم أعلى ما عنده. هذا خطاب مونتيلا الذي يجب أن يكون للاعبين قبل المباراة. قال هناك أمة تركية حزينة، هناك أمة تركية غاضبة، هناك أمة تركية لم تهضم مرارة الخروج المبكر من كأس العالم حتى هذه اللحظة. علينا الذهاب إلى فرنسا ومصالحة الجماهير، علينا بث الأمل. باختصار
1: نعم
0: المنتخب التركي محتاج أن يعيد الأمل، أن يعيد الأمل بعد سنوات صعبة على الكرة التركية على صعيد المنتخب.
1: نعم معتصم، ماذا عن السلاح النفسي؟ المنتخب التركي في آخر 9 مباريات لم يخسر على أرضه في دوري الأمم الأوروبية، برأيك ألا يشكل ذلك حافزا زائدا من أجل المحافظة على هذا السجل وشحن اللاعبين نفسيا؟
0: يعني يحسب للمنتخب التركي أنه من واحد من المنتخبات القليلة يعني في العالم التي تستفيد خير استفادة من أراضيها، هناك تشعر اتصال، يعني باتصال روحي بين اللاعبين وبين الجمهور، هناك شعور أن هذه المباراة تحمل شعورا قوميا لدى الأتراك. فبالتالي المنتخب التركي واستفادته من ملاعبه بصراحة يعني تحسب لمونتيلا برضه، لا يجب أن نكون قاسيين على المدرب، أنه استطاع أن يضع في صدور اللاعبين حافز أنك تلعب على أرضك تحت سمائك بين جمهورك بين أبناء شعبك. هذا التعزيز الشعور القومي عند اللاعبين مهم، فلذلك أعتقد راح يحاول قدر الإمكان أن يستفيد من هذه الطاقة اللي تبعثها الجماهير
1: نعم
0: التي سوف تذهب إلى الملعب على أمل الحصول على أمل جديد.
1: المحلل وصانع المحتوى الرياضي معتصم زقوت كنت معي من اسطنبول، شكرا على كل هذه الإضافات. إلى هنا وصلنا يا مشاهدينا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني تلتعربي.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.
1: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
2: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
1: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
2: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
3: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

3 شهداء بالنيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وانسحابات واحتجاجات على كلمة نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرت عربي في اسطنبول، معكم مهند العراوي. وفي نشرتنا أيضا، جماعة الحوثي تقول إنها استهدفت مواقع حساسة بالرياض ومنشآت تابعة لأرامكو في ينبع، والتحالف بقيادة السعودية يعلن اعتراض 6 صواريخ باليستية. ثمانون دولة في الأمم المتحدة تطالب بإعادة فتح مضيق هرمز وتندد بتعطيل التجارة الدولية وأمن الطاقة.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في استهدافات منفصلة بقطاع غزة. واستهدفت إحدى الهجمات سيارة مدنية غرب مدينة غزة، حيث زار مراسلنا موقع الاستهداف في شارع الرشيد ورصد آثاره.
1: الاستهدافات الإسرائيلية لا زالت تتواصل بحق السيارات والمركبات والمدنيين الآمنين في قطاع غزة. هذا الاستهداف لهذه المركبة جرى على شارع الرشيد في المناطق الجنوبية الغربية لمدينة غزة، حيث تم نقل عدد من الإصابات الحرجة من داخل هذه السيارة. هذه السيارة لعائلة مقبل، هذه العائلة والتي كان قد استشهد أحد أبنائها قبل ساعتين من عملية الاستهداف لتلك المركبة في استهداف سابق بمدينة دير البلح بالمحافظة الوسطى. العائلة تعرفت على ابنها الشهيد وقامت بعملية نقله من المحافظة الوسطى إلى مناطق مدينة غزة، حيث منزل العائلة، استعدادا لتشييعه ومواراثه الطراء. طائرات الاحتلال الإسرائيلية تتبعت ولاحقت هذه السيارة وقامت بعملية الاستهداف المباشر لتلك السيارة على شارع الرشيد غرب مدينة غزة. هذا الشارع المكتظ بالسكان، وهو الشارع الوحيد الذي يربط ما بين جنوب وشمال قطاع غزة من المنطقة الغربية لقطاع غزة. نتحدث عن أكثر من 15 إصابة سجلتها طواقم وزارة الصحة ومستشفيات وزارة الصحة في مدينة غزة ومستشفى العودة في مدينة النصيرات بالمحافظة الوسطى جراء هذه الغارة. جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ منذ فجر اليوم 3 غارات. الغارة الأولى كانت استهداف مجموعة من المواطنين في منطقة البلد بمدينة خان يونس، أدى ذلك لوجود شهيد وعدد من الإصابات. كذلك استهداف مجموعة أو سيارة مدنية في منطقة دير البلح، أدى ذلك لوجود شهيد أيضا. وفي هذا المكان طائرات الاحتلال استهدفت سيارة مدنية، أدى ذلك لوجود عدد من الإصابات. لا زال الاحتلال الإسرائيلي يخترق وقف إطلاق النار بعمليات الاستهداف. نتحدث عن قرابة 1421 شهيدا منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي. محمد أحمد، تراتي عربي، قطاع غزة.
0: أعلن المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم استعداد الحركة للمضي في تنفيذ التفاهمات المتعلقة بخريطة الطريق في قطاع غزة. وأكد قاسم أن الحركة استكملت الخطوات اللازمة للبدء في تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها مع مجلس السلام. وأشار قاسم إلى أن الحركة تحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تعطيل اتفاق وقف إطلاق النار والخطة المرتبطة به. وأوضح قاسم في السياق نفسه أن مجلس السلام وممثله ميلادينوف لم يتمكنا بحسب وصفه من إلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاق. وطالب قاسم الإدارة الأمريكية ومجلس السلام بالتحرك لتسهيل دخول لجنة التكنوقراط إلى القطاع وبالشروع في إدخال القوات الدولية إلى غزة. وصل 22 أسيرا فلسطينيا محررا من سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بعد عبورهم معبر كرم أبو سالم. وأفادت مصادر محلية بأن الأسرى المفرج عنهم نقلوا إلى مستشفى ناصر الطبي بالمدينة على متن مركبات تابعة للصليب الأحمر، حيث خضعوا لفحوصات طبية بعد أن التقوا بذويهم وأفراد عائلاتهم. يواجه اقتصاد قطاع غزة انهيارا غير مسبوق مع تراجع حاد في الانتاج والنشاط الاقتصادي وتدمير واسع للمنشآت الاقتصادية. ويوصف الوضع في غزة بأنه من أشد الأزمات الاقتصادية في العالم، فيما تتجاوز احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في القطاع 71 مليار دولار.
2: اقتصاد يواجه انهيارا غير مسبوق ونشاط انتاجي يكاد يتوقف بالكامل، هكذا تصف الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

0: انقتاد الوضع الاقتصادي في قطاع غزة، مؤكدة أن اقتصاد القطاع دخل أشد أزمة اقتصادية في العالم. ووفق التقرير المنظمة، تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في غزة خلال عام 2025 إلى نحو 212 دولاراً سنوياً. وتشير أونكتات إلى أن حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، والتي شنت منذ أكتوبر عام 2023، ألحقت أضراراً ودمرت زهاء 92% من المنشآت الاقتصادية في القطاع، ما أدى إلى شبه توقف للنشاط الإنتاجي في مختلف القطاعات. الزراعة والصناعة كانتا من أكثر القطاعات تضرراً، إذ انخفض إنتاج كل منهما بنحو 94% عام 2025 مقارنة بعام 2022، فيما تراجع نشاط البناء بنحو 99% خلال الفترة نفسها. وفي ظل حجم الدمار الهائل الذي طال جميع القطاعات، قدرت أونكتاد احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في غزة بأكثر من 71 مليار دولار. وتؤكد المنظمة أن هذه الاحتياجات ستواصل الارتفاع ما لم يتحقق وقف مستدام لإطلاق النار، في وقت يواجه فيه اقتصاد غزة تراجعاً حاداً في الإنتاج وفرص العمل والنشاط الاقتصادي. سيرين حامدي، تيريتي عربي.
1: من شجرة إلى أخرى، تقتلع جرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي جزءا من تاريخ قرية دير نظام وذاكرة أهلها غربي رام الله، وبأمر عسكري جرفت نحو 95 دنما ومئات أشجار الزيتون، ليقف عبد الرازق التميمي بحسرة أمام حطام أشجار ورثها عن أجداده. مراسل تيريتي عربي وثق عمليات التجريف في التقرير التالي.
2: من شجرة لأخرى تنتقل الجرافات العسكرية الإسرائيلية تلتهم أشجار الزيتون في أراضي قرية دير نظام غرب رام الله. دون مقدمات خضعت هذه الأرض لأمر عسكري يقضي بإزالة الغطاء النباتي في نحو 95 دنما، غالبيتها مزروعة بأشجار الزيتون. بحسرة وألم يحتضن عبد الرزاق التميمي حطام أشجاره التي قتلتها أسنان الجرافات دون رحمة. أكثر من 200 شجرة زيتون فقدها بعدما كان يعتني بها كأحد أبنائه، ورثها عن والده وأجداده. مجزرة اقتلاع الأشجار مسحت معها أيضا شريطا طويلا من الذكريات.
3: شجرة ميراث، هذه شجرة عمرها 200 إذا مش 300 سنة، يعني أنا وأبوي وسيدي ما كان زي ما هن. فعن زمن الروم وهي موجودة الزيتون هذا، أنا كل شجرة في شجر زيتون بيسوين 4 شولات و5 شولات الشجرة حالها حاليا رحن. فهذه دمي وعرضي وشو اللي فيها ذكرياتنا من يوم ما خلقنا، تحت الزيتون هذا في ذكرى، تحت الزيتون هذيك في ذكرى، في يعني هنا في زيتونة كنا نتلملم جميع العيلة والناس ونشوي ونقعد، يعني تحت شجرة تلاقي 20-30 واحد قاعدين في ظلها. فهالكاتف الشي روح كله.
2: بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وفي يوم واحد فقط أصدر الاحتلال 5 أوامر عسكرية بإزالة الغطاء النباتي في أكثر من 500 دنم في منطقة رام الله وجنين، ليرتفع عدد أوامر استهداف الأشجار منذ بداية العام لأكثر من 350 أمراً. قضت على 2287 دنماً زراعياً وقتلت الحياة فيها وفاقمت من صعوبة الأوضاع الاقتصادية للمزارعين.
4: المزارع الفلسطيني يتعامل مع الشجرة زي ما بيتعامل مع ابنه ومع بنته، بدللها وبيحبها، وفي بينهم علاقة حب طويلة عمرها عشرات السنين، وفي ذاكرة وفي قصص وفي مرويات بينه وبين هاي الشجرة وهو بزورها كل يوم. اقتلاع أو تدمير هذه الشجرة مش بس اقتلاع للقيمة الاقتصادية على أهميتها، وأيضا اقتلاع للموروث الثقافي والوطني والديني والدلالات التي تحملها هذه الأشجار بالنسبة للفلسطينيين.
2: استهداف يمس شجرة الزيتون بما تمثله للفلسطينيين من رمز لصمودهم وتجذورهم بأرضهم، ويأتي بالتزامن مع تصاعد التهديدات لحرمان المزارعين هذا العام من جني الزيتون.
5: الموت قلعا هو حكم إسرائيل على هذه الأشجار. مئات أشجار الزيتون المعمرة أعدمت بذرايا عملية أمام أصحابها ليحرموا من خيرها.

0: افتراتي عربي من بلدة دير نظام غرب رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
1: شهدت قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة انسحابات بالجملة مع بدء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطابه أمام الجمعية العامة في دورتها 81، ومع الإعلان عن بداية كلمته انسحبت وفود نحو 77 دولة من القاعة في موقف احتجاجي ضد نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة. وألقى نتنياهو كلمته في قاعة شبه فارغة، وفي معرض تعليقه على مشهد انسحاب الوفود ادعى نتنياهو أن إسرائيل في دفاعها عن نفسها تدافع أيضا عن كثير من الدول التي غادرت وفودها القاعة، زاعما أن تل أبيب لم ترتكب إبادة جماعية في غزة بل تفادت ارتكابها على حد وصفه. شهدت مدينة نيويورك احتجاجات واسعة

0: يظاهرون شوارع المدينة باتجاه مقر الأمم المتحدة رافعين شعارات منددة بسياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن العدوان على غزة. وفي وقت سابق شهدت مواقع مختلفة في أنحاء نيويورك وشوارع قريبة من مقر الأمم المتحدة احتجاجات ومظاهرات حاشدة قبيل كلمة نتنياهو أمام الجمعية العامة، وشارك في المظاهرات يهود أرثوذكس ومعادون للصهيونية، وردد المشاركون هتافات رافضة لاعتلاء نتنياهو منبر الأمم المتحدة واتهموه بارتكاب إبادة جماعية في غزة. وبحسب صحيفة دعوة تحرنوت اعتقلت شرطة نيويورك عددا من المشاركين بينهم مشاهير. طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة داعيا واشنطن إلى التراجع عن منع الوفد الفلسطيني من الوصول إلى مقر المنظمة الدولية والعمل مع المجتمع الدولي على تنفيذ حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية.
1: إن منع الوفد الفلسطيني من الوصول إلى مقر الأمم المتحدة يتعارض مع الالتزامات المترتبة على الولايات المتحدة بصفتها دولة المقر، ومن هنا فإننا ندعو الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن هذه العقوبات والقيود والعودة إلى لغة الحوار والاحترام المتبادل والعمل معنا ومع المجتمع الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين المستند للشرعية الدولية وتحقيق السلام بدلا من معاقبة الجانب الذي اختار القانون الدولي والعمل السياسي والدبلوماسي طريقا لنيل حقوقه.
0: انتقد نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركية حياتي يازجي تصريحات مسؤولين إسرائيليين بحق الرئيس رجب طيب أردوغان، مؤكدا تمسك تركيا بدعم القضية الفلسطينية والمطالبة بالمحاسبة على ما يجري في غزة. وأشار إلى أن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بحق الرئيس أردوغان تعكس عجز الجانب الإسرائيلي ومأزقه السياسي، وشدد على أن أنقرة تتبنى نهجا يعتبر الوقوف إلى جانب الحق والعدالة والإنسانية مصدرا للقوة في مقابل ما وصفه بعقلية ترى القوة في القتل. قال يازجي إن الرئيس أردوغان نقل القضية الفلسطينية إلى الرأي العام العالمي عبر منصة الأمم المتحدة، وأشار إلى أن التهديدات الإسرائيلية لن تدفع تركيا إلى الصمت، وستواصل المطالبة بمحاسبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على جرائمه في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية. إلى شأن آخر، ادعى الحوثيون أنهم شنوا هجمات بصواريخ ومسيرات استهدفت ما وصفته بالهدف الحساس في العاصمة السعودية الرياض دون الإعلان عن ماهيته، بالإضافة إلى منشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية في مدينة ينبع المطلة على البحر الأحمر. جاء البيان بعد أن أعلنت السعودية عن اعتراض 6 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه الطائف جنوب المملكة ومنطقة ينبع على البحر الأحمر، ولم يصدر تأكيد سعودي حتى الآن بشأن وقوع هجوم على الرياض أو تسجيل أضرار أو إصابات في كل من الطائف أو ينبع. أعلنت القوات الحكومية اليمنية إحباط محاولات تسلل حوثية وإيقاع عناصر الجماعة في كمين محكم في جبهة جبل حبشي بتعز. وفي مأرب طال قصف بمسيرة حوثية مواطنا في منطقة رهوان شمال المحافظة، ما أدى لإصابته وتدمير سيارته وسط قصف مدفعي متبادل بالمرتفعات الجنوبية والشمالية. أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي اعتراض 6 صواريخ باليستية أطلقتها جماعة الحوثي وتدميرها. وقال المالكي إن الدفاعات الجوية أحبطت محاولة لاستهداف مدينتي الطائف وينبع غرب المملكة، وحذر من أن تصعيد جماعة الحوثي وانتهاكاتها سيعامل معها ويتم التعامل معها بحزم. أدانت 80 دولة في بيان مشترك أمام الأمم المتحدة الهجمات الإيرانية في منطقة الخليج.

0: كذلك هجمات الحوثي في شبه جزيرة الجبل الجزيرة العربية والبحر الأحمر. وأكد البيان الذي تلاه وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني أن الدول الموقعة تعتبر التصرفات الإيرانية تهديدا للأمن الدولي وحرية الملاحة، وطالب الزياني بإبقاء مضيق هرمز الحيوي لتجارة النفط الدولية مفتوحا بالكامل، كما أكد إدانة الدول الموقعة لهجمات الحوثي في السعودية والبحر الأحمر ولما وصفه بقرار الجماعة استئناف الصراع في اليمن. ألغت السلطات الإماراتية رحلات شركات الطيران الإيرانية التزاما بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وفق وسائل إعلام إيرانية. وأفادت وكالة إسنا الإيرانية بأن الإمارات أبلغت طهران بوقف استقبال رحلات شركات الطيران الإيرانية بدءا من منتصف الليلة الفاصلة بين الأربعاء والخميس. وقال أحد الركاب أن رحلة لشركة إيرتور كانت متجهة من طهران إلى دبي قد ألغيت قبيل موعد إقلاعها المقرر صباح الخميس. حذر المستشار العسكري للمرشد الإيراني من أن أي هجمات أخرى تشنها واشنطن وإسرائيل على إيران قد تؤدي إلى اتساع النطاق الجغرافي للنزاع وصولا إلى المحيط الهندي. يأتي ذلك بعد دراسة طهران الرد الأمريكي على مقترحها الأخير بشأن إحياء المفاوضات الدبلوماسية بين الجانبين في نيويورك.
1: بينما تحاول طهران وواشنطن إبقاء باب الدبلوماسية مفتوحا، تبدو الجغرافيا البحرية واحدة من أعقد مفاتيح التسوية. فمن مضيق هرمز إلى باب المندب تتقاطع حسابات الحرب مع المصالح الاقتصادية وحركة الملاحة الدولية. في نيويورك استؤنفت الاتصالات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في أول محادثات من هذا النوع منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت في يوليو الماضي، لكن استئناف الحوار لم يبدد الخلافات، إذ تقول طهران إنها تدرس الرد الأمريكي على مقترحها معتبرة أن الهوة لا تزال واسعة. وفي قلب المفاوضات يقف مضيق هرمز، وبحسب مسؤول إيراني فإن طهران مستعدة لإعادة فتحه خلال 7 أيام مقابل تخفيف الضغط العسكري الأمريكي ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. ومع ذلك تلوح طهران بما هو أبعد من هرمز، إذ حذر مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية يحيى صفوي من أن أي هجمات أمريكية أو إسرائيلية جديدة قد توسع نطاق الحرب من الخليج والبحر الأحمر إلى المحيط الهندي وربما أبعد منه. أما اليمن فيدخل المعادلة من باب المندب، حيث أدى تصاعد القتال وسيطرة الحوثيين على مواقع في الساحل الغربي إلى زيادة حساسية أحد أهم الممرات البحرية التي تصل البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي. وهنا تتضح معادلة المضايق والممرات البحرية التي تحولت من خطوط على الخريطة إلى أوراق مباشرة في مسار التفاوض بين واشنطن وطهران، لكن الولايات المتحدة وإدارة رئيسها دونالد ترامب تضع إيران أمام خيارين واضحين لا ثالث لهما: التوصل إلى اتفاق أو مواجهة ضربة عسكرية جديدة تقضي عليها. عبد الله الخطيب، ترتع عربي.
0: إلى السودان، حيث أعلن الجيش عن إسقاط طائرة مسيرة صينية الصنع من طراز FH-95 في ولاية شمال كردفان وسط البلاد. وقال الجيش في بيان أن الدفاعات الجوية أسقطت مسيرة معادية في منطقة الجمامة، مضيفا أنها الثانية التي تسقطها قواته في نفس اليوم، ولم يحدد الجيش الجهة التي أطلقت الطائرة. أعلنت وزارة الداخلية المغربية تصدر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج الأولية للانتخابات التشريعية بحصوله على 97 مقعدا، يليه حزب الاستقلال ب65 مقعدا، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت على المستوى الوطني نحو 38%.
2: بعد مسار انتخابي طويل، المغرب اليوم أمام مجلس نواب جديد شارك في اختياره 38% ممن يحق لهم التصويت.

0: النتائج تصدرها حزب الأصالة والمعاصرة الليبرالي حاصدا 97 مقعدا من أصل 395. تلاه التجمع الوطني للأحرار قائد الحكومة السابقة ب66 مقعدا، فيما حافظ حزب الاستقلال الذي حل ثالثا على موقعه التاريخي ب65 مقعدا. وحقق حزب العدالة والتنمية الإسلامي عودة لافتة باحتلاله المرتبة الرابعة ب54 مقعدا، معززا موقعه بعد انتكاسة انتخابات عام 2021.
1: الحزب من 13 المقعد برلماني 54 بحسب النتائج الأولية، يعني أربع مرات وزيادة. هذا أولا أكد ثقة المغاربة في المشروع السياسي الذي تم التقدم به في هذه الانتخابات.
0: النتائج منحت الحزب الفائز الجرار قيادة مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة بموجب الدستور بعد حملة انتخابية محتدمة خاضها الحزب عبر قيادة جماعية أكد عبرها أنه سينفذ التزاماته الاجتماعية والاقتصادية.
2: العمل اليوم بعد ظهور النتائج هو الاشتغال على غد أفضل، على مغرب أفضل، على مسار أفضل من خلال البرنامج الانتخابي اللي كان طموح وقابل للتنزيل. من خلال الاشتغال ديالنا في هذه الفترة اللي دازت من داخل الحكومة أبان حزب الأصالة والمعاصرة أنه في القطاع ديالو ناجح.
0: وبينما ينتظر التعيين الملكي لرئيس الحكومة الجديد من الحزب المتصدر وفقا للمقتضيات الدستورية، سيكون على عاتقه خوض مشاورات مع بقية الأحزاب لبناء تحالف حكومي يقود البلاد في الخمس سنوات المقبلة. يتوقع مراقبون أن تكون المهمة صعبة ومعقدة بالنظر إلى وجود خلافات كبيرة بين قادة الأحزاب الكبرى. مع إعلان نتائج صناديق الاقتراع إذن تتجه الأنظار صوب القصر الملكي ترقبا لتكليف رئيس الحكومة الجديد بعد انتخابات قلبت موازين القوى بين الأحزاب دون أن يكون لأي منها أغلبية مطلقة. غزلان أمجود، تيريتي عربي، الرباط.
3: أعلن الجيش الأثيوبي مقتل أكثر من 270 متمردا وإصابة 260 آخرين في اشتباكات شمالية البلاد. وقال الجيش في بيان إن القوات الحكومية شنت هجوما مضادا كبد جبهة تحرير شعب تيغراي خسائر فادحة في الأرواح والمعدات. كانت قوات الجبهة قد سيطرت على المطارات الثلاثة في إقليم تيغراي الواقع أقصى شمالي أثيوبيا، ومنها مطار عاصمة الإقليم ميكيلي. قالت القوات الروسية أنها شنت ضربات استهدفت منشآت وسفنا مرتبطة بالجيش الأوكراني في العاصمة كييف، وأضافت أن المواقع المستهدفة في كييف شملت منشآت لإنتاج الطائرات المسيرة ومكوناتها ومركزين للاتصالات يخدمان الجيش الأوكراني. وذكرت أن الغارات اللاحقة استهدفت مستودعا للطائرات المسيرة في نوفي بلياري وسفينة شحن متجهة إلى أوديسا. هذا قتل 8 أشخاص على الأقل وأصيب 20 آخرون بغارات صاروخية روسية باليستية على العاصمة الأوكرانية كييف ومنطقة خاركيف. وقالت السلطات الأوكرانية أن الهجمات الروسية أدت إلى دمار في أحياء عديدة من العاصمة وحرائق في أبنية وسيارات ومنشآت طبية. وأعلنت السلطات عن مقتل 6 أشخاص على الأقل جراء هجوم روسي استهدف مبنى زراعيا في خاركيف شرقية أوكرانيا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيناقش مع نظيره الصيني شي جين بينغ قضايا ملحة تتعلق بالأمن والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مؤكدا في كلمة عقب استقباله الرئيس الصيني في البيت الأبيض وصلة بلاده العمل مع الصين لتعزيز السلام بين البلدين.
4: حققت أنا والرئيس شي جين بينغ تقدما هائلا من خلال العمل المشترك لمعالجة القضايا التي تواجه بلدينا. فخلال الزيارة الأخيرة في شهر مايو الماضي أنشأنا مجلس التجارة حيث عملت فرقنا على تعزيز علاقات تجارية أكثر توازنا. سنناقش خلال هذه الزيارة قضايا ملحة تتعلق بالأمن والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. القرارات التي نتخذها اليوم من شأنها أن تعزز السلام والرخاء لعقود قادمة. سنواصل أنا والرئيس شي جين بينغ

0: عمل سويًا لبناء مستقبل أفضل لشعبينا.
1: أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ ضرورة العمل المشترك مع الولايات المتحدة لتعزيز علاقات مستقرة بين البلدين، وشدد شي بينغ في كلمة له في البيت الأبيض على أهمية أن يكون التعاون والمنافسة بين بكين وواشنطن ضمن الحدود والاختلافات التي يمكن التحكم بها.
2: الصين والولايات المتحدة ينبغي أن تكونا شريكتين لا خصمين، وأتطلع إلى إجراء نقاشات معمقة مع الرئيس ترامب بشأن القضايا الرئيسية المتعلقة بعلاقاتنا الثنائية والوضع العالمي، كما أؤكد ضرورة العمل المشترك لتعزيز علاقات مستقرة بين البلدين تتسم بالتعاون والمنافسة ضمن الحدود والاختلافات التي يمكن التحكم بها، حيث أن النهضة العظيمة للأمة الصينية وهدف جعل أمريكا عظيمة مجددا يمكن أن يسيرا جنبا إلى جنب.
1: الآن نذكر بالعناوين. 3 شهداء بنيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وانسحابات واحتجاجات على كلمة نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة. جماعة الحوثي تقول أنها استهدفت مواقع حساسة بالرياض ومنشآت تابعة لأرامكو في ينبع، والتحالف يعلن اعتراض 6 صواريخ باليستية. 80 دولة في الأمم المتحدة تطالب بإعادة فتح مضيق هرمز وتندد بتعطيل التجارة الدولية وأمن الطاقة. هنا تنتهي نشرتنا، في أمان الله.

هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير ونحن نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة، معكم فيها محمد كردي. للمرة الثانية يغيب الرئيس الفلسطيني محمود عباس حضوريا عن قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن فلسطين لم تغب عن المشهد، فشارك عباس بكلمة مسجلة. وفي ظل هذا المشهد يعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بوضوح أن تركيا ستواصل الحديث باسم دولة فلسطينية حرة وذات سيادة. فهل تحول عدم حضور عباس إلى منصة سياسية أوسع للقضية الفلسطينية؟ وما حدود الدور التركي في دعم قضية فلسطين؟ نحاول الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها بعد متابعة هذا التقرير.
1: منذ تأسيس الأمم المتحدة بقيت القضية الفلسطينية من أكثر الملفات حضوراً على أجندتها بين قرارات ترسم إطاراً سياسياً وقانونياً للتسوية ومواقف دولية متباينة عرقلت في محطات عديدة تحويل تلك القرارات إلى واقع على الأرض. بدأ الدور الأممي بصورة مفصلية عام 1947 عندما أقرت الجمعية العامة القرار 181 المعروفة بقرار التقسيم، والذي نص على إقامة دولتين عربية ويهودية مع وضع القدس تحت نظام دولي خاص. وبعد حرب عام 1948 أصدرت الجمعية العامة القرار 194 الذي تناول من بين قضايا أخرى عودة اللاجئين الفلسطينيين والتعويضة قبل أن تنشأ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا عام 1949. وعلى مدى العقود التالية تبلور الموقف الأممي حول مجموعة من الثوابت: حق الفلسطينيين في تقرير المصير، إنهاء الاحتلال، رفض الاستيطان في الأراضي المحتلة، معالجة قضية اللاجئين وفق القرارات الدولية، والوصول إلى تسوية تقوم على دولتين إسرائيل وفلسطين تعيشان جنبا إلى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها. ومع اندلاع حرب غزة دخل الدور الأممي اختبارا جديدا، فقد أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هجمات حماس في 7 أكتوبر 2023 متجاهلا كونها حركة تقاوم الاحتلال، لكنه في الوقت نفسه وجه انتقادات متكررة لحجم القتل والدمار في قطاع غزة، وطالب بوقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق، ورفض التهجير القسري للسكان. وفي يوليو 2025 قال إن هجمات 7 أكتوبر لا تبرر حجم الموت والدمار الذي شهده القطاع، مجددا الدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن وإتاحة وصول المساعدات بشكل كامل. وبالتوازي مع حرب غزة عاد ملف الاعتراف الدولي بفلسطين إلى الواجهة، ففي مايو 2024 صوتت 143 دولة في الجمعية العامة لمصلحة قرار يعتبر دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر بصورة إيجابية في طلب عضويتها الكاملة.

0: كاملة، كما منح القرار فلسطين حقوقا إضافية في مشاركتها داخل الجمعية العامة، لكن الحصول على العضوية الكاملة تعثر في مجلس الأمن بعدما استخدمت الولايات المتحدة حق النقد ضد مشروع قرار بهذا الشأن في إبريل من العام نفسه. وتتمسك الأمم المتحدة بحل الدولتين وباعتبار غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية جزءا من مسار إقامة دولة فلسطينية مستقلة، لتبقى القضية الفلسطينية مثالا بارزا على الفجوة بين القرارات الدولية والقدرة على تنفيذها على الأرض. راما مطلو، تيرتا عربي.
1: للنقاش أرحب بضيفي في الاستوديو، أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية الدكتور سمير صالحة، والباحث في العلاقات الدولية أحمد الحيلة. أرحب بكما، والبداية معك أستاذ أحمد، والأسباب كيف يمكن أن نفهم الأسباب التي استندت إليها الولايات المتحدة في منع الرئيس محمود عباس والوفد الفلسطيني من حضور الجمعية العامة؟
2: أعتقد أنه أستاذ محمد ما تفضلتي مهم للغاية حقيقة في النقاش، لأنه من المفترض أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تحتضن المقر، هي دولة المقر، وبالتالي هي ملزمة سياسيا وقانونيا باستضافة كافة ممثلي الدول. وبالتالي عندما يأتي الرئيس ترامب أو الإدارة الأمريكية وتمنع الرئيس عباس من الوصول إلى نيويورك إلى مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة لإلقاء كلمته للسنة الثانية، هذا يدل على أن الموقف هو ذو خلفية سياسية وليست قانونية. بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا زالت تنحاز إلى الموقف الإسرائيلي، بمعنى أنها تريد أن تخفض سقف الحضور السياسي الوطني للفلسطينيين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مع أن هذا هو هدف أمريكي ينسجم مع السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة لناحية عدم الاعتراف بحل الدولتين ونكران الدولة الفلسطينية والتعامل مع الفلسطينيين على أنهم أقلية وليسوا شعبا، ومع ما تشهر الاحتلال ما يشهر الاحتلال الإسرائيلي من عنوان التهجير الفلسطينيين في غزة واحتلالها ثم ضم الضفة الغربية وتهويد القدس، إلى أن هذه السياسات الإسرائيلية وهذا الموقف الأمريكي سبب في حالة من الإثارة للرأي العام، لا سيما الحضور في الجمعية العامة المتحدة. أستاذ محمد، كان لافتا بشكل كبير جدا أن معظم المتحدثون من زعماء وملوك وأمراء في مقر الجمعية العامة المتحدة قد شددوا على رفضهم لسياسات الاحتلال التي يمكن أن تحول دون إقامة الدولة الفلسطينية تحت عنوان سياسة الأمر الواقع. هذه واحدة. الثانية أنه يمكن الزعم بأنه لأول مرة أن هذا الممثلين للمجتمع الدولي والمتحدثين باسم الدول انتقلوا من الحديث عن النزاع ما بين الفلسطينيين والإسرائيل ليتحدثوا عن مفردات في غاية الأهمية، الحديث على أن إسرائيل يعني متفلتة من العقاب، إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، إسرائيل ترتكب تطهير عرقي، إسرائيل تحاول تهجير الفلسطينيين، وهذه كلها صفات حقيقة يعني تدفع باتجاه المزيد من العزلة للاحتلال الإسرائيلي. هذا أعتقد أنه تعاظم لسلوك الاحتلال الإسرائيلي اللي هو الجرائم والانتهاكات المتواصلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأيضا جاء كردة فعل على منع هذه الإجحاف اللي اليوم الرئيس أردوغان قال بأن منع الرئيس عباس قال يعتبر عار وإجحاف.
1: هذا المنع دكتور سمير إلى أي مدى يتعارض مع التزامات الولايات المتحدة كدولة تستضيف مقر الأمم المتحدة؟
3: صحيح، تماما أتفق معك. مساء الخير للجميع. أولا هذه نقطة مهمة جدا. لماذا؟ لأنه الولايات المتحدة الأمريكية عندما طلبت أو دعمت أن يكون مبنى الأمم المتحدة في نيويورك قالت منذ البداية أنها جاهزة لتوقيع اتفاقيات بنص قانوني ملزم بين الولايات المتحدة الأمريكية كدولة مستضيفة وبين الأمم المتحدة كمنظمة كهيئة عالمية موجودة داخل الأراضي الأمريكية. موضوع السيادة نعم مهم في أرض أمريكية هي، لكن في اتفاقية عام 1947 تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية في بروتوكول ثنائي مشترك بين المنظمة وبين واشنطن يقول أنه الولايات المتحدة الأمريكية ستلتزم بتقديم خدمات وتسهيلات للوافدين.

0: المفسدين، ناحية التأشيرة، ناحية الإقامة، ناحية الانتقال، ناحية الحماية، يعني أكثر من مادة منصوص عليها في البروتوكول الموقع بين المنظمة الأممية وبين اللاعب الأمريكي. الآن الذريعة، نقطة مهمة جدا بالنسبة للسؤال الذي طرحته، الذريعة أو الذرائع التي تسوق الولايات المتحدة الأمريكية محاولة تبرير عدم منح التأشيرة للوفد الفلسطيني، هذه ذريعة ساقطة أساسا. لماذا؟ لأنه لا يوجد أي مسند حقيقي يعزز هذا الطرح الأمريكي. فقط نقطة أخيرة مهمة، الرد على الموقف الأمريكي هذا كيف جاء؟ جاء في 17 أيلول، وهنا دور تركي بارز، أنه تنسيق تركيا مع العديد من العواصم العربية والإسلامية بالدرجة الأساسية باتجاه استصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 أيلول، وهذا القرار دعمته كما أتذكر حوالي 150 دولة تقريبا وقفت إلى جانب هذا القرار. المؤتمرات كانت 2 أو 3 دولتين فقط أو 3 دول. ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه في عندك انزعاج على مستوى المجتمع الدولي من الخطوة الأمريكية. الآن الأمريكا تقول لنا، انتهيت، تقول لنا أنها جاهزة لطرح حلول وخيارات وبدائل في التعامل مع الملف الفلسطيني، لكن نفس الولايات المتحدة الأمريكية تقطع الطريق على قدوم القيادات الفلسطينية.
1: أستاذ أحمد، إلى أي مدى جاء هذا المنع بنتائج عكسية بالنسبة للولايات المتحدة وإسرائيل أيضا من خلال مواقف الزعماء والقادة في الجمعية العامة؟
2: آخر ما نقلته وكالة رويترز عن مسؤولين إسرائيليين بأنه من المتوقع أن تكون زيارة بنيامين نتنياهو إلى نيويورك 8 ساعات فقط، وقد يغادر الولايات المتحدة الأمريكية كاحتمال لحد الآن. هذا تنقل تسريبات وكالة رويترز. هذا يدل على أن البيئة السياسية لمجموع الدول التي تحضر الجمعية العامة للأمم المتحدة لا ترحب ببنيامين نتنياهو. وهنا أريد أن أذكر في العام الماضي كيف أن الوفود خرجت من قاعة الجمعية العامة المتحدة اعتراضا على إلقاء بنيامين نتنياهو كلمته أمام المجتمع الدولي. أنا قلت أنه الأغلبية لافتة لكل من الذين تحدثوا خلال الساعات الماضية والأيام الماضية بكلماتهم، كانوا يعني يهاجمون إسرائيل ويتهمونها اتهامات أنا أعتقد تعتبر تاريخية. يعني يوم تتحدث عن إبادة جماعية، تتحدث عن تطهير عرقي، حتى أنه حتى قبل اجتماعات الجمعية العامة المتحدة ميليباند اللي هو إد ميليباند وزير الخارجية البريطاني وصف السلوك الإسرائيلي في الضفة الغربية بالتطهير العرقي،
1: وهذا أمر غير مسبوق،
2: وهذا أمر غير مسبوق حقيقة. فبالتالي التكرار والتواتر والتأكيد على ذلك، أنا أعتقد أنه هذا السلوك هو حفز واستفز هذه الدول. بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية إن صح التعبير ليس فقط تنحاز لإسرائيل، وإنما لا تحترم المجتمع الدولي ولا تحترم منظومة الأمم المتحدة اللي من ضمنها كما تفضل الآن الدكتور سمير اللي هي متعلقة بتقديم التسهيلات والفيز والحماية لكل القاطرين إلى نيويورك. وبالتالي هذا المجتمع الدولي اليوم عندما يذهب للحديث ويتهم إسرائيل بهذا الشكل، أنا أعتقد أنه هذا يدلل على أن المجتمع الدولي مجتمع يعبر عن رفضه للسلوك الأمريكي في التعامل مع الرئيس محمود عباس. علاوة على أن اليوم أصبحت إسرائيل في خطابات العديد من المسؤولين والزعماء والرؤساء في الولايات المتحدة الأمريكية في الجمعية العامة للأمم المتحدة يتحدثون عن خطر إسرائيل الإقليمي، وهذه إضافة على اللي هو السلوك الإسرائيلي وانتهاكاته وجرائمه في الشعب الفلسطيني. عندما يتحدث حتى الرئيس أردوغان كان لافتا أن اليوم إسرائيل أصبحت تهدد أو تشكل خطرا على الإقليم، وقد ذكر بالاسم، والعديد من الدول أيضا ذكرت بالاسم اللي هي سوريا وذكرت لبنان. وبالتالي حتى إذا وصلنا إلى قصف الدوحة والآن الحرب على إيران والتداعيات التي يشهدها العالم كله، إسرائيل هي طرف متدخل فيها وهي طرف فاعل فيها. ولذلك هذا السلوك الأمريكي أعتقد أنه كان مجانبا للصواب. أعتقد أن الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية لو أرادت أن تخفف من حدة ردة الفعل وأن تظهر نوعا من اللياقة الدبلوماسية في التعامل مع قضية ورئيسها بهذه الحساسية، كان يفترض أن يكون الرئيس عباس محل ترحيب في حضوره وأن تذلل كافة العقبات للوصول لوفد الفلسطيني إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. لكن أنا أعتقد الموقف الأمريكي جاء بمفاعيل سلبية لما أرادته إسرائيل، وجاء بمفاعيل سلبية لما أراده الرئيس ترامب.
1: دكتور سمير، المواقف غير المسبوقة الداعمة للقضية الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة. نتحدث تحديدا هنا عن المواقف الأوروبية، إن كانت البريطانية، الفرنسية.

0: الإسبانية ربما، أي أهمية لها وأي تأثير لها فعلي على الأرض في دعم القضية
1: يعني
0: الفلسطينية؟
1: طبعا في نقطة أساسية يعني علينا أن نتفق بشأنها، أنه الآن في تحول واضح في موقف المجتمع الدولي تجاه الملف الفلسطيني ككل. الجزئية الأساسية المهمة هي نعم على مستوى المجموعة الأوروبية رأينا هذا التحول أيضا بشكل تدريجي. تابعنا مثلا أنا وأنت في الأشهر الأخيرة الموقف الفرنسي تحديدا، هذا التنسيق الفرنسي مع المملكة العربية السعودية باتجاه فتح الطريق أمام مسار جديد وسيناريوهات جديدة على مستوى المستوى الدولي ومستوى الأمم المتحدة في التعامل مع الملف الفلسطيني. الملفت هذا العام أيضا هو توصية محكمة العدل الدولية الآن تذكر هذا العام مرة أخرى بأن السياسات الإسرائيلية الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تحديدا في الضفة الغربية هذه الممارسات مرفوضة تماما. هذه كلها مؤشرات أنه الآن أجواء 2026 تختلف عن أجواء ما قبل يعني 2024-2023، في تحول واضح. يعني إسرائيل الآن مدعومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية تحاول ربما أن تؤثر بشكل أو بآخر، لكن رأينا كيف أنه في رفض واضح على مستوى المجتمع الدولي للسياسات والممارسات. أنا أترك الآن إسرائيل جانبا موقفها وسياساتها، تحدث عن السياسة الأمريكية. الرفض الآن الرسائل تذهب باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا ومطالبتها بمراجعة مواقفها طريقة تعاملها مع الجانب الإسرائيلي. الآن في نقطة أخيرة أيضا أعرف أن أطلب في الآن عنا في العام 2026 أيضا مؤشرات جديدة تقول أنه المجتمع الدولي بدأ يرفض الطرح الأمريكي في تبني المواقف الإسرائيلية، وهذا تحول مهم جدا سواء كان في موضوع القدس الموقع والدور بالنسبة للقدس، الشق الإنساني التاريخي السياسي الأخلاقي في التعامل مع هذا الملف، وهذه مسائل تعني مباشرة ليس اللاعب الإسرائيلي برأيي، تعني أكثر الولايات المتحدة الأمريكية التي تحاول أن تؤمن بالجانب الفلسطيني الإسرائيلي هذا الغطاء. الشق السياسي الدبلوماسي هنا مهم، أتفق معك في سؤال هذا سنرى برأيي، لا أعرف إذا كان أستاذ أحمد يتفق معي، في الأشهر القليلة القادمة سنرى تحول أوسع. يعني الآن ما نراه في 26 برأيي في الأشهر المقبلة سيواكبه تحول أكثر عمقا بالناحية العمق يعني على المستوى التعامل مع السياسات الأمريكية للملف الفلسطيني.
0: يعني هنا من هذه النقطة أنتقل للأستاذ أحمد، هناك من يسأل أي أهمية للمواقف الأوروبية مهما انحازت للقضية الفلسطينية إذا بقي موقف واشنطن منحازا لإسرائيل؟
2: الموقف الأوروبي موقف إيجابي، لا سيما أنه بريطانيا كندا فرنسا اتخذت إجراءات عقابية، وأنا أقول أن هذه إيجابية لكنها دون الحد الأدنى، لأنها مست الاستيطان في الضفة الغربية لكنها لم تمس حكومة إسرائيل والوزراء ولم تمس دولة إسرائيل، هذه عقوبات خجولة. لكن المتغير المهم أستاذ محمد في هذا الموضوع هو الرأي العام اللي هو الأمريكي والرأي العام الأوروبي. لاحظ بأنه الآن القضية الفلسطينية غزة الإبادة الجماعية أصبحت من العناوين الداخلية وأصبحت هي محل اختلاف بين المتنافسين على الكونغرس الأمريكي. يعني الآن الانتخابات التمهيدية التي تجري في الولايات جزء مهم جدا مما يجري ما بين الأطراف هي القضية الفلسطينية، غزة الإبادة الجماعية، إسرائيل السياسات الإسرائيلية هل مقبولة أم لا، وهذا تبدى في أكثر من محطة، ولعلها كانت أشهرها اللي هو قدرة زهران ممداني على أن يفوز بولاية نيويورك كعمدة، وبالتالي هو حافظ على موقفه وما زال يصر على موقفه من إسرائيل بأنها ارتكبت عبادة جماعية وموقفه من بنيامين نتنياهو. الملاحظ أستاذ محمد الآن أنه مؤسسة البيول للأبحاث هي مؤسسة أمريكية، في شهر حزيران من هذا العام أي قبل 3 أشهر نشرت آخر استطلاع رأي لها أجرته في 36 دولة في العالم. لاحظ الأرقام أنها أرقام متصاعدة مقارنة بعام 2025، يعني في الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال 60% من الرأي العام الأمريكي ينظر بسلبية لإسرائيل، 69% في بريطانيا ينظر بسلبية لإسرائيل، فرنسا 70%، في ألمانيا 73%، في تركيا 98%. إذن هذا الرأي العام الذي سيحاكم الزعماء ورؤساء الأحزاب في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا من خلال صناديق الاقتراع سيكون هو عبارة عن نقطة

0: حسم. لذلك أنا أقول جزء من دوافع بريطانيا وكندا وفرنسا والعديد من الدول الأخرى التي سميت 12+1 في اتخاذ إجراءات ضد عقبية ضد الاستيطان هي تراعي في أحد خلفياتها الرأي العام الغاضب من السياسات الإسرائيلية. لذلك أنا أقول هنا نعم أنا أضم صوتي لحديث الدكتور سمير أنه ممكن الأشهر القادمة السنوات القادمة نرقب مزيد من الضغط على إسرائيل من الرأي العام ومن بعض الحكومات إن كانت هذه الحكومات مقتنعة بمواقفها كما إسبانيا من إسرائيل، لكن في حكومات أخرى ستقتنع بضرورة اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل لأن الرأي العام يريد ذلك، وإن لم تفعل فهو سيحاسبها في صندوق الاقتراع، وهذه قضية أعتقد مهمة جدا.
1: دكتور سمير، القضية الفلسطينية كانت حاضرة بشكل لافت في كلمة الرئيس أردوغان في الجمعية العامة للأمم المتحدة، كيف يمكن تقييم هذا الحضور في مجمل هذه الكلمة، وكيف يمكن استشراف حدود الدعم التركي للقضية الفلسطينية في المرحلة المقبلة؟
2: صحيح صحيح، يعني لا أريد أن أعود كثيرا إلى الوراء في الموقف التركي بالشق التاريخي، كيف بدأ وكيف تطور وأسباب هذا الموقف، فقط باختصار أنه الآن الموقف التركي مرتبط بأكثر من عامل، الشق الإنساني، الشق التاريخي، الشق الديني، الشق الجغرافي، يعني في أكثر من عامل مؤثر الآن في رسم سياسة تركيا في التعامل مع الملف الفلسطيني، ورأينا هذه المواقف تترجم عمليا من خلال دعم أكثر من قرار وأكثر من تحرك على المستوى الثنائي، يعني تركيا والجانب الفلسطيني، على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي. كلمة الرئيس التركي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة برأيي التركيز الأساسي فيها كان على مخاطبة اللاعب الإقليمي والدول الذي يقف بجانب إسرائيل حتى الآن ويتجاهل الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، ضد الأراضي الفلسطينية المحتلة. نقطة ثانية في رسالة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كانت باتجاه تحديدا المجتمع الدولي، أنه الوقت حان الآن لمراجعة هذه المواقف والسياسات. النقطة التي أشار إليها الأستاذ أحمد في غاية الأهمية، يعني عامل الرأي العام الدولي، لكن أنا أضيف إليها يعني عامل سياسة الحكومات، يعني سياسة السلطة السياسية التي تقود الدول الآن. يعني شق لعب ورقة الرأي العام مهمة جدا، لكن ترجمة خطوات أو تصعيد الرأي العام على السياسات وممارسات وقرارات الحكومات في الدول مهمة جدا. لهذا أنا هنا نقطة مهمة، ربما أستاذ أحمد قد يتفق معي أيضا، موضوع ما سنرى في إسرائيل الانتخابات في 27 أكتوبر القادم. يعني هنا عنا مقياس برأيي مهم جدا في كيف ستتعامل إسرائيل في المرحلة المقبلة مع هذه المتغيرات على مستوى الملف الفلسطيني. نتنياهو يبقى يغادر مسألة مهمة، لكن الأهم هو أنه كيف ستتعامل إسرائيل ككل مع الملف الفلسطيني أمام المنظر التحولات الإقليمية والدولية.
1: أستاذ أحمد، ضرورة إصلاح مجلس الأمن كان حاضرا بقوة في كلمات الكثير من القادة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. طبعا هي عملية معقدة تأخذ وقتا كثيرا، لكن أي تغيير في مجلس الأمن وبنية مجلس الأمن وطريقة عمله هل تعني بالضرورة تغييرا في المقاربة الأممية والأمنية في التعامل مع القضية الفلسطينية؟
0: أنا أعتقد أنه زاوية في غاية الأهمية والحساسية، لأنه اليوم الجمعية العامة المتحدة ترى في فلسطين أو تصفها وفق وثائق الأمم المتحدة لأنها عضو مراقب، مع أن العديد من الدول تطالب بأن تكون هذه عبارة عن دولة كاملة العضوية. كاملة العضوية يعني هون سيضطروا اللجوء إلى مجلس الأمن، لأنه هذه تعتبر زي تنسيب من الجمعية العامة المتحدة لمجلس الأمن حتى يعطي الموافقة على ذلك. الولايات المتحدة الأمريكية طالما بهذا الموقف وبهذا الشاكلة وفقا للنظام القديم الذي أنشأ من بعد الحرب العالمية الثانية بالعام 1945 ستستخدم الفيتو وسترفض إعطاء الشعب الفلسطيني حقه، مع أن هناك الذين يعترفون بالدولة الفلسطينية أستاذ محمد 160 دولة في العالم تعترف بفلسطين دولة من أصل 193، وهذا يعتبر إشي فارق. أيعقل أن كل العالم يعترف بالدولة الفلسطينية و

0: الأمم المتحدة بكل زخمها لا تستطيع أن تثبت عضوية فلسطين كدولة كاملة العضوية، هذا يدل على عور موجود في مؤسسة الأمم المتحدة. لذلك سؤالك هنا في محله، لأن تغيير هذا النظام المتكلس هذا يحتاج إلى تغيير حتى يعطي الشعوب حقها. إن كان هناك من المبادئ الأساسية في الأمم المتحدة حق تقرير المصير، لا يعقل أن يكون نظام الأمم المتحدة يحول دون أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقه في تقرير المصير حتى بزخم من المجتمع الدولي. أنا أعتقد أنه عندما يقول الرئيس أردوغان أن العالم أكبر من خمسة، هذا في غاية الأهمية. والذي يؤكد على ذلك أن اليوم ماذا تفعل الإدارة الأمريكية؟ الإدارة الأمريكية تقريبا حيدت مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة عن أفعالها السياسية في فنزويلا، في في في في حربها مع إيران، في ما تفعله بدعمها لإسرائيل التي تعتدي على سوريا، تعتدي على لبنان، تعتدي على الفلسطينيين، تحميها أمام العدالة الدولية. أيعقل أن محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية تتعرض لعقوبات من الولايات المتحدة الأمريكية لأنها تريد أن تقاضي بنيامين نتنياهو لأنه متهم بجريمة حرب، أو لأن إسرائيل متهم بالإبادة الجماعية؟ أنا أعتقد أن هذا يدلل على أن الجمعية العامة لديها عطب تحتاج إلى إعادة تأهيل وإعادة تكييف وفقا للمتغيرات في البيئة السياسية.
1: شكراً.
0: لأنه مضى عليها تقريبا الآن نتحدث عن قرابة القرن.
1: شكرا جزيلا لك الباحث في العلاقات الدولية أحمد الحيلة، وشكرا للأستاذ في العلاقات الدولية والعلوم السياسية دكتور سمير صالحة. في ختام هذه الحلقة، الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث،
1: ونفهم لماذا يحدث،
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تيريتي عربي.
2: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
3: إلى قلب الحدث،
4: إلى قلب الحدث.
5: نبحث عن الحقيقة
6: من مصدرها،
7: وننقلها كما هي
8: بلا تردد،
9: وننقلها كما هي بلا تردد.
10: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
11: بل نعيشه في الميدان.
12: نقترب من التفاصيل،
13: ونكشف الحقيقة،
14: ونأخذ المشاهد معنا
15: إلى قلب الحدث.
16: نقف مع الإنسان
17: أينما كان.

أهلا بكم مشاهدين العالم اليوم، معكم أميرة دبيشي وتتابعون فيه الليلة. طهران تدرس الرد على المقترح الأمريكي مضيق هرمز وورقة ضغط والمفاوضات تحت التهديد. استبعاد القوائم العربية من سباق الكنيسة توظيف سياسي في المشهد الانتخابي الإسرائيلي لإنقاذ نتنياهو. قمة ترامب وشي مفاوضات تحت سقف التنافس، التجارة والتكنولوجيا وتايوان في مقدمة الملفات.